0: كانون الثاني لعام 2026. بالأمس ومن قصر الشعب في العاصمة دمشق أعلن مطلوم عبدي حل قسد كقوة عسكرية مستقلة، مؤكداً اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية والانتقال من زمن السلاح إلى زمن السلام. وأشار إلى موقف الرئيس السوري أحمد الشرع الداعم إلى صون حق تعليم اللغة الكردية في سوريا والانفتاح على حق التعليم باللغة الأم.
1: مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. سنحمل معنا ذكرى شهدائنا، وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا، لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب، بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيه السوريين إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. حق التعليم باللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق التي سعى لها شعبنا الكردي منذ عقود. سيد الرئيس أعلن في عدة مناسبات عن صون هذا الحق، كما التمسنا من سيادة الرئيس موقفا منفتحا فيما يخص حق التعليم باللغة الأم.
0: طبعا كما تفاعل العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان حل قسد، أيضا نشرت صورة لمظلوم عبدي برفقة إلهام أحمد على قمة جبل خاسيون، كانت موضع تفاعل أيضا، وذلك تزامنا مع أنباء تحدثت عن تولي عبدي وإلهام أحمد مناصب في الدولة السورية. طبعا هذه هي الصورة التي استعرضناها معكم لإلهام أحمد وأيضا لمظلوم عبدي بعد طبعا الإعلان عن حل قسد كقوة عسكرية، وأيضا الإعلان عن حل الإدارة الذاتية وتسلم كل ما في المحافظات الشرقية الشمالية الشرقية إلى تسليمها إلى الدولة السورية. وطبعا من ضمن كما تحدثنا سابقا موضوع آبار النفط وأيضا الثروات الموجودة في هذه المحافظة. طبعا كان ينتظر كثيرون كانوا ينتظروا هذه اللحظة أن تأتي، وقد حصلت، والآن هناك طبعا مرحلة مقبلة سيتم من خلال الاتفاق على العديد من النقاط، وكما تحدث وجاء في كلام عبدي موضوع اللغة الكردية وتدريسها والمناهج وإلى ما هنالك من تفاهمات. طبعا محمد كان له تعليق ونأخذ بعض التعليقات أيضا على هذا الموضوع، يقول الآن الأوان لطي صفحة الانقسام وتوحيد السوريين وبناء سوريا الجديدة على أساس المواطنة والعدالة، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. سوريا لكل السوريين، وحدتها وقوتها بتكون بتكاتف أبنائها. كتب ماجد أيضا أصبحت قسد جزءا من مؤسسات الدولة السورية رسميا، وأصبح قادتها جزء من قادة الدولة، ربما غدا يخوض أعداء الأمس معاركهم جنبا إلى جنب في سبيل الوطن. اتفقنا أم اختلفنا، رضينا أم لم نرضى، هذا أفضل الحلول. وأيضا تعليق أخير من حساب وردي الباشا تقول فيه هي خطوة باتجاه طي صفحات الانقسام وتغليب منطق الدولة والقانون على منطق التشكيلات، وبناء سوريا تتسع لجميع أبنائها، يكون فيها الانتماء للوطن فوق كل اعتبار. أن تكون أحد قاطني حي السكري في حلب، هذا يعني أنك كنت معتادا على غياب التغذية الكهربائية والسير في طرقات الحي المظلمة ليلا، وربما تعتمد على الوسائل البديلة لتأمين الكهرباء من الطاقة الشمسية أو مولدات الأمبير. أما الآن فقد اختلف الحال، إذ شهد

0: حيوا بالأمس عودة للتغذية الكهربائية بعد أكثر من مرور 10 سنوات من انقطاع متواصل، وذلك خلال فعالية تدشين حضرها محافظ حلب السيد عزام الغريبة. طبعا تقول محافظة حلب أن الأعمال شملت إعادة تأهيل 30 مركزا تحويليا وبناء 17 غرفة لمراكز التحويل الحجرية وتركيب 450 عمود توتر منخفض ومد أكثر من 22 كيلومترا من الكابلات وغيرها. طبعا وزير الطاقة بدوره محمد البشير قال أنه 25 ألف شخص رح يستفيدوا من عودة الكهرباء إلى حي السكري، واعتبر أنه هي خطوة بتفتح الطريق لاستكمال الجهود وإيصال الكهرباء تباعا إلى أحياء حلب الشرقية. طبعا بطبيعة الحال يعني حي السكري شهد مراسم احتفالية للأهالي وأيضا ألعاب النارية. ليش؟ لأنه رجعت الكهرباء. طبعا هذا الموضوع مهم، يعني من لن يبتهج من السوريين لعودة التغذية الكهربائية بعد سنوات عانوها السوريين بسوريا من انقطاع متكرر، يعني منتظر هذا الأمر منذ سنوات. طبعا قام بقص شريط الافتتاح كما سنتابع ورفع قاطع الكهرباء مسن من أبناء حي السكري نفسهم يدعى عدنان حمدو، وهو والد لثلاثة أخوة شهداء. طبعا قام بهذا الأمر تقديرا لتضحياته. خلونا نتابع معنا هذا الفيديو.
1: محمود الأحمد مدير شركة الكهرباء، نستعد الآن لهذه اللحظة. ثلاثة اليوم يوم تاريخي لأبناء حي السكري، تحية لكم.
2: غيث وقت راسك شوي.
3: صفا يا شباب.
0: الفرحة جميلة، يعني شو ما كانت المناسبة وشو ما كان السبب، ولكن الفرحة بعودة الكهرباء لا تعادلها فرحة أخرى. على مواقع التواصل تفاعل رواد مواقع التواصل بشأن عودة التغذية الكهربائية إلى حي السكري في محافظة حلب، وكتب حذيفة مبارك: لسكان حي السكري عودة التيار الكهربائي إلى حيهم بل بقية الأحياء في حلب وعموم سوريا. من أيضا حساب هبة على فيسبوك تقول: بكرة بس شافوا فاتورة الكهرباء رح يندموا على الساعة يلي رفعوا فيها الأوطان. تهكمي طبعا. أنس يقول: بعد كل شيء مررنا به لازم إذا نزرع شتلة أو نعمر حجرة أو ندهن حائط لازم نفرح، لازم نفرح بكل خطوة للأمام، وبيحق لنا هالشي بعموم سوريا. ترى التهكم والسخرية بعمرة ما بنت أوطان. أمير يعلق: اختراع عظيم، يعني لازم صراحة تتسجل بكتب التاريخ أنه جبت الكهرباء بحي من أحياء حلب. يا سيدي خوش شغل. ماجدة كتبت أيضا: الفرحة أنه منطقة كاملة رجعت للكهرباء بعد 14 سنة. قطع مو شغلة رفع قاطع، طبعا قصدي أنه 14 سنة قطع للكهرباء مو رفع، شغلة مو شغلة رفع قاطع، بل باقي مناطق حلب كلها تجيها الكهرباء يا ماجد. طبعا محمد كتب مازحا: الاحتفال بعودة الكهرباء بدعة لا يجوز. في تشرين الثاني 2025 افتتحت إدارة منطقة البوكمال مدرسة إعدادية، مدرسة المعري للإناث في مدينة البوكمال بريف دير الزور. آنذاك بثت محافظة دير الزور لقطات من افتتاح المدرسة التي بدت مؤهلة وجددت نوافذها وأبوابها وأعيد طلاء جدرانها، لكن ما حدث مؤخرا كان صادما. لصوص دخلوا إلى المدرسة وسرقوا كل المحتويات، الأبواب والنوافذ وغيرها. طبعا قساوة الأمر أنه يأتي قبيل انطلاق العام الدراسي في السادس من أيلول.

والمقبل. وزارة التربية والتعليم أصدرت بيان بشأن هذه الحادثة وأعربت فيها عن أسفها واستنكارها لسرقة المدرسة، وشددت على أن حماية المؤسسات التعليمية هي مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي. الوزارة أيضا أكدت أن استمرار العمل لإعادة تجهيز المدرسة يجب أن يعني يبدأ، ودعت المجتمع المحلي لتعزيز الشراكة لحماية المنشآت التربوية. حادثة السرقة مشاهدين تفاعل معها رواد مواقع التواصل بتعليقات غاضبة ومتسائلة. فكتب ماجد: حبايبي، الإعراب عن الأسف لا يغير الواقع، حطوا حراس مقيمين بالمدارس، هي مو المدرسة الوحيدة يلي بتنسرق. أبو كسار يقول: يجب علينا كلنا أن نتساعد ونحمي الممتلكات العامة. سعد يقول: المدرسة كان بقرب نقطة أمنية، لكن النقطة تم إزالتها أو تغيير مكانها، ما جعل المدرسة من دون حراسة. سارة علقت: ريمي تقول: أتمنى من الوزارة يكون في حارس ليلي بكل مدرسة وكاميرات خارجية. محمد وآخر تعليق عن هذا الموضوع عم يقول فيه: ركبوا كاميرات مربوطة بغرف أمنية مشبوكة على الإنترنت عن بعد بكل القطاعات المؤسساتية ودوائر الدولة.

0: قلعة حلب ليست مطعما في الهواء الطلق ولا مجرد خلفية جميلة لتصوير محتوى على مواقع التواصل، إنها من أبرز معالم المدينة ورمز تاريخي حاضر في ذاكرة أهلها وزوارها وموقع أثري يعود تاريخه إلى قرون طويلة ويعد جزءا من المشهد الثقافي والإنساني لحلب. وقد استعادت القلعة مؤخرا فعاليات ثقافية وفنية ضمن مهرجان ليالي حلب الثقافية، لكن مقطعا مصورا من داخل القلعة أثار موجة من الانتقادات بعدما ظهر شيف يدعى صبحي وهو يشوي الكبة على الفحم أو الكبة كما يقول إخواننا الحمصيين، ويضيف إليها الشحوم أو الدهون، ما أدى إلى تصاعد دخان على جدران قلعة حلب. دعونا نتابع.
1: سويت قطر دار الشفوق شايبيات، فوق شايبيات، هدول ما يكب أي هاي شايبيات، طلع يوم شالت، الله يطفيها بنوره، شالت يوم، شالت طوالي شايف يوم، خلي تلب طلي طلي صور أحمد دودو الدفاع المدني خليه يجي يلا أحمد دول الدفاع المدني خليجي يطفي أخوي.
0: شو بده يطفي يا شيف صبحي؟ يمكن البعض عم يقول بعد هذا الدخان اللي طلع، طبعا يعني اللي بيعرف أكلة الكبة طبعا من غير السوريين هي يعني أكلة كتير محبوبة وطيبة عند الحلبية والحماصة والشوام وعند الكل يعني، ولكن هي القضية موضوع الدهن فيها بيكون كتير مثل ما بنقول بالسوري، فلذلك يعني حينما تضع الدهن فوق راح يطلع كتير دخان نتيجة أنه في فحم، فهذا الأمر أدى إلى تصاعد هذه الكمية الكبيرة المبالغ فيها. بكل الأحوال لم يرى كثير من المتابعين في المشهد مجرد طريق الطبخ أو مسحة عابرة، بل تصرف لا يراعي رمزية المكان ولا حتى طبيعة الموقع الأثري. فكتب أديب يعني إذا بالقلعة ما شوينا كبة وين بدنا نشوي؟ يعني اللي كانوا من زمان بالقلعة ما كانوا يأكلوا كبة؟ والله تساؤل ما كانوا يعني محمد عم يقول كل بيت بحلب بيعمل كبة مشوية على أصولها وما بيحدث مهزلة مكان أثري. جمال عم يقول بآخر تعليق لو كان هاد ببريطانيا كان خلفوه 1500 باوند ما يقارب يعني 1800 دولار يحسب له إياها كمان يعني، وقتها خلي عيدة مرة تاني. وبعد الجدل مشاهدينا الشيف صبحي قام بحذف المقاطع اللي نشرها من داخل قلعة حلب، ثم ظهر في فيديو اللي يعتذر فيه لمديرية الثقافة والآثار عن الواقع. خلينا نشوف الفيديو مع بعض.
2: والنبي صلينا غوري، أنا بعتذر من مديرية الثقافة وبعتذر من مديرية الآثار على الشيء السلبي طلع مني. أنا كتير كنت مندفع، صلي 14 سنة برات حلب وأنا من حلب وبموت بتراب حلب وبموت بقلعة حلب، بس كنت من فرحتي أنه أنا صحتي الفرصة

0: اشوي بقلت حلب كبه. فانا كتير كتير بعتذر وحقكم علي والعفو من شام الكرام وزرعوها بدقني، واخوكم الشيخ صبحي كتير كتير بحبكم وبعتذر من شعب حلب ومن شعب سوريا. غوالي العفو من شام الكرام.
1: على طريق سريع لا يترك مجالا للخطأ، ظهرت سيدة تبدو مسنة تحاول عبور جسر المتحلق في حي الميدان بدمشق. المشهد الذي رصدتها الكاميرات بدا خطيرا منذ اللحظة الأولى. سيارات مسرعة وطريق غير مخصص للمشاة، سيدة تمشي وحدها في مكان يمكن أن تتحول فيه لحظة ارتباك إلى حادث مأساوي، لكن عناصر الشرطة في المنطقة تدخلوا لتأمينها وإبعادها عن مسار المركبات.

0: يوثق أحد الشبان تصدعات وحفر كبيرة في طريق مدخل مدينة الرقة متسائلا باستنكار، أسألكم بالله هل هذا طريق مدخل الرقة؟ في مشهد يعكس معاناة المواطنين من تردي البنية التحتية التي تلحق الضررا بالغة بمركباتهم، نتابع.
1: أسألكم بالله هذا طريق مدخل للرقة، الدولة صار لها فوق السنة هنا، شوفوا أقسم بالله التاكسي تذكر يا شباب، ضاقوا هذا بنص الطريق وصار له فوق السنة. أنا من دخلت الرقة من تحررت شفته، قلت اليوم باكر الا يتصلح، مستحيل يظل لأنه خطير جدا، يعني هذا التاكسي ما تمشي بيه، تذكر شوفوا لحقة الشاحنة شلون مدبرة حالها.

0: روح قلت تاكسي شلون تعيش شايفين؟ هذي هاي جريمة اقسم بالله جريمة. ذاك وش عرضه هذا طريق؟ هذا معقولة ما بي مسؤول شافوه؟ لا تقنعوني ما بي مسؤول شافوه. طيب المسؤول الشافوه شو جاي يستنى؟ يستنى انه بدنا نرمم طريق 200 كيلومتر؟ لا، هذا يترمم فورا فورا، ما يطلع مسافة 1 كيلومتر. هذه جريمة لازم فورا يتدخل بها المسؤول، مستحيل يتترك هذا.
1: طفل من قرية مرعيان بريف أدلب يوثق بأسلوب المراسل الميداني أعمال تسفيت الطريق في القرية ويعبر عن الفرحة بالمشروع وكأنه ينقل خبرا ينتظره أهالي القرية منذ زمن. لنتابع.
2: أحسن من هيك تصوير؟ ها المحل أبوي ما كذبت، محل ما ضبطت أنا. هون تسفيت التنس كوت شوي، طلع كيف الطريقة قدك توه فيه. هذا علوش، هذا ابن ابو وليد، هذا ابن ابو كرون، هاي الصحة. أنا لنفرجكم كيف اشو عملت انا. هاي محل ابوي ما كذبت، محل ما ضبطت انا. لسه بتكون احسن من هيك تصوير. وهذا عند بيت ابو احمد يوسف برا. هيكي ليك تركز، احنا بنروح هيكي، نمشي هيكي، ساوي ساوي ساوي ساوي ساوي ليك هون هون زيت، هون زفت. انا عبد سانس برا. انا ماشي بنص الطريق 57.

معايا سيارة. ما هناك عن راس طلعة. شو عايش في راس طلعة؟ هون يا راس طلعة صرتين كلها تحت. يلا بقى نرجع البيت.

0: هون تسفيد الثاني، هون تسفيد الثاني، اسكت شوي. هنيك غزال، هنيك المطحني، هنيك الدويرة. بعيد.
1: شو عمل هذا؟
0: أنا هلا بدي أرجع. هيك ضفوه كما شد بليج. هاي سيارة بولت القصة. هذا بوس. الآن ننزل مفتوح.
2: وثقت مشاهد من جولة رقابية أجراها رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي على حقول النفط في دير الزور، كشف خلالها عن مخالفات وتجاوزات بالمال العام قدرت قيمتها ب 28 مليون دولار. نتابع.
3: ايه شلون في مكيال في كتقدير شلون الكمية؟
4: ما بلا ناقصة شبت فينا الفل.
3: وتعرف كل صهريج قد قيمته؟ قد كم لتر كم برميل؟
4: لا
3: عنده في فاتورة؟
4: هو الشوفير.
3: هو وين الشوفير؟ تعال انت عبيت صح؟
4: ايه
3: طوق فاتورة؟
4: ايه
3: وين اعطيني اياها؟
5: كيلها 130
3: 130 برميل؟
4: ايه
3: هاي 130 برميل؟
4: ايه
3: طلع الشباب فوق شو فك هذا شوف ايش قد في قد في هو حاطي له 115 انا سالته قلت له ايش قد صهريجك ياسر؟
4: إيه؟
3: يقول لي 115 قلت له فل ايش قد 115
4: إيه؟
3: اكشفوا على هذا اكشفوا على هذا ايش قد صهريجك ياسر؟
4: ساعته 140 درهم
3: حقيقه جد ياسر حجز حجز بس خلي بس خلي الشباب يجوا المهندسين يجوا هو ايش قد الفرق؟
6: ترى 90 درهم
3: نظامي خليه يمشي مين مشرف على العقد بمعنى هو يتاكد من كميه الكميه المنقوله وعيته مين مشرف عليها
7: هذا عقد الشركه مع الصهاري
3: صح صح
7: احنا عقدنا مع الشركه
3: تماما
7: احنا شلون اعطونا شركه
3: اي تماما اليوم النقل الكميه والتاكد منها
7: كيف النقل نقل نفط مو احنا
3: الواقع هذا او 70 برميل لما راح صب انت قاعد تعينه
4: اي نعينه
3: لا ما تعينه
7: لا عندنا
3: سالتك قبل شوي قلت لي انا ما نعين يصبون وتمشون وفي وصول ثبت لي اياها الان واعطيني اخر كشف اخر يومين خلي يصف على جنب واكتب فيه ضبط تمام وعادي اذا راح شو اشتغلت وين؟ شوف انت قول لي الشيء اللي لحمته خلال شهر كم بوري؟ انت لحمت 13 بوري
8: 13 مدى 13 بمدخل البير
3: تمام البوري كم نقطة لحام؟ امتى بلشتوا بالشغل هنا؟ سؤال
8: والله ما
3: اعرف تعرف شلون ما تعرف؟
2: بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام ريبوست إلى اللقاء

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة.

0: وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

الليلة سنذهب إلى البادية السورية، لكن للأسف لن نحدثكم عن سمر لياليها ولا ذهب رمالها. قصتنا اليوم عن محمية التليلة، بينما كانت وما أصبحت، وما بين الأمس واليوم هناك قصة حزينة. وحدها التليلة تملك شجاعة روايتها. المستكشف غاص في قلب التليلة، وعدنا إليكم بحقيقة ما سمعنا وصدمة ما رأينا. مساء الخير.

بين الماضي والحاضر ضاع أكثر من بضع مباني. ذاكرة بيئية في قلب البادية السورية تشكلت عبر عقود من العمل والمتابعة العلمية ضاعت. هذه التليلة التجربة التي كان يفترض أن تكون طوق النجاة للتنوع الحيوي في سوريا. لسنوات كانت هذه المساحة بالقرب من تدمر معقلا لأندر أنواع المها الوضيح والطيور المهاجرة، لكن اليوم كما رصدت كاميراتنا في عين المكان لم يبقى من هذا الجهد إلا الأطلال بعد أن التهمته الحرب. الساتر تلاشى والأنواع

0: في نيسان عام 2002 اكتشف مجموعة من الباحثين في محمية أتليلة قرب مدينة تدمر وجود مستعمرة تضم 7 من طيور أبو منجل الأصلع الشمالي التي كان المجتمع العلمي يعتقد بانقراضها. وقال قائد الفريق الخبير البيئي الإيطالي جالوكا سيرا وقتئذ إن اكتشاف هذا الطائر أشبه بالعثور على طائر الفينيق العربي وقد بعث من الرماد.
1: تم اكتشاف طائر أبو منجل في المناطق الشمالية الغربية من مدينة تدمر التي تبعد حوالي 20 كيلومتر. الاكتشاف الأول كان لسبعة طيور في عام 2002، وبعدها تكاثرت حتى أصبحت 13 طائرا، وبعد فترة بدأت بالتناقص.
2: احتفت الأوساط العلمية باكتشاف وجود أبو منجل في سوريا، وتقاطر الباحثون لدراسته، ما منح محمية التليلة سمعة دولية في هذه الأوساط، ويمكن الاستدلال على أهمية هذا الطائر من حيث ظهوره على طوابع عدة دول.

0: الزميلة ربا عبيد من فريق العمل تواصلت مع الباحث الإيطالي سيرا عن قصة طائر أبو منجل.
1: We managed to nail them down. We in early April 2002, as I said, we finally found three pairs of this amazing species, the northern bald ibis. They were nesting in some cliffs not far from Palmyra. It was a very, very exciting moment for me. A dream. I couldn't believe my eyes. We had heard, hints that this very rare species could have still been surviving in the Palmyra Desert, but nobody would believe it because the species had been declared extinct from Syria for at least 70 years, and from the whole Middle East, it was already declared extinct for about 20 years.
0: محمية التليلة بموقعها الفريد وبالإضافة إلى دورها البيئي كانت أيضا معلما سياحيا مهما.
2: المحمية هي عبارة عن مساحة 22 ألف هكتار محاطة بساتر ترابي وخندق. المحمية بتضم العديد من التنوع الحيوي والنباتي. طبعا هي كمان مرعى للجمال، بتشيل الجمال وهي الموطن الأصلي للجمال بالشرق الأوسط. طبعا المحمية تم إنشاء مركز التوعية البيئية في عام 2003، بضم مركز التوعية البيئية عدة أقسام، له عدة ملحقات، الحمامات الكبريتية، الحديقة النباتية بتضم أغلب النباتات البادية السورية، هي عبارة عن مرجع للباحثين والمهتمين بعلوم النباتات، وهي مرجع للمجتمع المحلي لرفع الوعي البيئي لديهم حتى يتوصلوا إلى كيفية التعامل مع هذه البيئة ومع هذه النباتات للحفاظ عليها. والملحق الثالث هو عبارة عن الخيمة البدوية أو خيمة الضيافة، يتم فيها استقبال الزوار، القهوة المرة، بعض الحلوى التي تقدم، السيالي وما سي، وخبز الصاج وخبز التنور، يعني وعدة أشياء من التراث.
3: ضمت التليلة منذ إنشائها عدداً كبيراً من حيوانات وطيور البادية السورية، حيث بلغ عدد أنواع الطيور 200

0: 57 منها الغاق ومالك الحزين واللقلق والعقاب، وأشهرها كان طبعا طائر أبو منجل الأصلع أو طائر أبو النوق. كما ضمت المحمية نحو 22 نوعا من الثدييات مثل ابن آوى والذئب والثعلب والضبع والقط البري والأرنب البري والإبل، بالإضافة إلى أنواع من الزواحف والحشرات.
1: كما حدثنا الباحث الإيطالي سيرا عن ممارسات النظام السابق وأجهزته الأمنية مع البعثات العلمية التي وصلت التليلة، وكيف عاقوا العمل بشكل مستمر.
2: Working in a military regime was very difficult. It was very, we were blackmailed all the time. They wanted money from us. They delayed the authorization to get the satellite track tagging for 3 years.
1: غزلان المها العربي والريم كانوا من سكان التليلة، ووصل عددها إلى نحو 470 رأسا من الريم و104 رؤوس من المها.
3: كانت الغزلان ترعى في هذه المنطقة الذي أصبحت الآن جرداء بعد انقراض الغزلان بسبب الهجمات الهمجية على هذه المنطقة.
4: في مسيج أنشئ للغزلان 5x2 كيلومتر وأربعة أو 2x2 كيلومتر ملحق كمان. تم تقديم 30 غزال من المملكة العربية السعودية، نفس الغزال اللي المستحاثات الأثرية الجينات، نفس الغزال اللي كان موجود عندنا بالمنطقة، الغزال الرملي الريم. جابوا 30 غزال قدمونها كهدية، وتم المراقبة تم حجر صحي، ومن بعدها تم أطلاقها بمسيج رصد أو مراقبة حتى يتم لاحقا نشر الغزلان بشكل طبيعي في كافة البادية السورية. وجانا 8 رؤوس من المهل العربي كمان، وجانا نعام في فترات.
1: خلف هذا المشهد البيئي هناك بعد إنساني. التليلة أقيمت على أراض تاريخية لقبيلة السبعة المعروفة بعراقتها في تربية الإبل، ورغم جحيم المعارك رفض أبناء القبيلة ترك أرضهم وبقوا هناك يحرسون ما تبقى من ذكريات.
5: متواجدين بمحمية التليلة، وحنا يعني هذه من مبطي من وروث جدودنا الإبل، وحنا سبعة هنية إبل يعني، وأكثر تواجد لنا بالتليلة يعني، حتى لو نروح نرجع للتليلة يعني، ما هذه الحلال الرابة فيها.
6: عين يازي عين قواد الجميل، عرضت للصيد معروس اللوايح، عين وضحة غربت يم التليلة تتلي راكاء كساب المدايح. النفيلة بالخيالة والحليلة، والخزيزة مثلهم والعمر رايح.
4: في موطن الأصل للجمال بالشرق الأوسط، يعني أي جمل بنضيعه بأي منطقة بالعراق، منطقة الحماد، يرجع بالفطرة بيرجع بيلتقى بحمية التليلة. الجمال بترعى تقريبا حوالي 8 شهور على مرحلتين. في شكلنا بيننا وبين الجمالة في تآخي، وفي نهج تشاركي بيننا وبينه بالنسبة لعملية الرعي حتى نريح النباتات. النبات اللي بيرعى عليه الجمال هو بشكل 90% من النباتات المحمية هو النبات الرمث.
1: ويشكو أهل سبعة حاليا من مشكلات حقيقية، آبار مخربة وأرض ملغمة بالألغام التي لا تفرق بين إنسان ولا حيوان.
7: هذا واحد من عيالي طارت رجله، هاي الحين مركبين له طرف ثاني. لا والله بألغام يعني، بس عاد دروب ما نروح غير مع الدروب اللي ماشيين معها، ما بالليل ما فيه تجول، ما نعرف لسه والله ما ندري. فيه الغام صغار والله ما ندله.
5: نطلب مهندسات للالغام، ان فيها الغام الساتر من زبله، فيها الغام واجد والله. يبل اول البارح فجر في اللغم في جمالين والله ذبحها. يبل ونطلب تظبيط للبيار، ان البير خربان والله، من هين يكب مي ومن هين ما يصب مي. يبل ويريد الابيار وتزبيط والحيوز ان الماء حار بالقيض ما يصلح للشرب، يعني بدك تبرده او شيء، يعني الحيوز بده تزبيط، ان الحيوز متكسر وهذا ايبل يريد تزبيط عشان يبرد الماء بالقيض، ان الجو حار ما يبرد.
1: لم يضرب زلزال او جفاف محمية التليلة، بل تم اعدامها عمدا، حيث وقعت بين فكي كماشة بين عامي 2015 و2016. تنظيم داعش من جهة وقوات النظام السوري السابق مع الميليشيات التي تقاتل تحت لوائه من جهة أخرى. القصف الذي طال المنشآت كان الرصاصة الأولى في صدر هذا المشروع، وتحول الملاذ الآمن إلى ساحة تصفية حسابات، وتعرضت المحمية لعمليات نهب وتخريب للسياج والمباني، كما تحولت الغزلان الفارة إلى طرائد سهلة للصيد الجائر. وعن اختفاء أبو منجل قال لنا الباحث الإيطالي سيرا:
2: The time of the war, the colony was already doomed to extinction. There were only one couple, one pair left, and then only one individual continued to come to Palmyra during the war until 2014, and that was the last bird.
0: عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة لم يرى في التليلة إرثاً إنسانياً بل مجرد غنائم حرب، ويشير محليون في شهاداتهم إلى أن عناصر التنظيم استهدفت الغزلان والطيور، كما نشرت صفحات التنظيم وقتئذ صوراً لطائر أبو منجل. لكن بعد جلاء غبار المعارك اختفى أبو منجل مع باقي حيوانات المحمية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن التخريب والدمار الأكبر أصاب المحمية بشكل أساسي في الفترة بين شهري أيلول وتشرين الأول عام 2016.
1: التليلة اليوم هي شاهد صامت على ازدواجية الخراب. دمار جاء من السماء بالقصف، ووحشية لاحقت ما يوجد على سطح الأرض بهدف السرقة أحياناً ولمجرد العبث في أحيان أخرى. ضاعت المها وتشتت الحلم، وبقيت التليلة درساً قاسياً عن كيف يمكن الحرب أن تقتل المستقبل قبل أن تقتل البشر. ولكن لطالما كانت الحياة أقوى والأمل أبقى. فهل تعود التليلة لسابق عهدها؟ وهل يمكن لطائر الفينيق أن ينهض مرة أخرى من رماد التليلة وتستعيد البادية روحها؟

0: وينضم إلينا دكتور عمار غيث، طبيب بيطري ورئيس دائرة الثروة الحيوانية والحياة البرية، معنا مباشرة من حمص. مرحبا بك معنا دكتور عمار. في البداية، يعني بحسب المشاهد، وكانت فعلا مشاهد صادمة حقيقية ما رأيناه في التليلة وما حصل بها، هذا التحول البيئي فيها الذي تغير، ما الذي أدى للوصول وصول هذا المشروع إلى هذا الحال؟
1: الله يعطيك العافية، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: بداية، كانت أهم الظروف اللي أدت لتدهور الحالي بالتليلي هي ظروف الحرب اللي صارت صعبة كثير. انعدام الأمان أهم شيء، كان إنه ما صار فينا الوصول الكادر الإداري والكادر الفني للتليلي بسبب انعدام الأمان بسبب ظروف الحرب.
0: ولكن يعني هنالك عوامل أساسية بالطبع أدت إلى انهيار هذا المشروع، ما هي أبرز هذه العوامل؟
1: العوامل اللي كانت هي الشخصيات اللي استغلت ظروف الحرب. استغلال ظروف الحرب، كان في الصيد، كان دخول المحمية، اصطياد أعداد من القطيع، طبعا بهدف شو؟ بهدف الأكل فقط، يعني التسلية. سبب ثاني كان دخول مربي الأغنام. تدهور الغطاء النباتي اللي صار كمان أدى إلى هجرة القطيع وهروبه من المحمية. هذا كله أدى إلى هجرة القطعان وهرب القطعان باتجاه البادية، باتجاه السورية الأردنية العراقية.
0: طب ذكرت نقاط مهمة، ولكن دعنا نتحدث عن اليوم، ما الذي تبقى من هذه المحمية فعليا؟
1: حاليا المحمية صفر.
0: لا يوجد أي شيء،
1: بس الأرض طبعا. تمت الأرض، وحتى فيها خطورة من الإلغام حاليا.
0: إذا أردنا اليوم الحديث عن أهمية هذا المشروع البيئي بالتوازي مع الآن وصلت الأمور إلى صفر، فقط بقيت الأرض، كيف يمكن توصيف أهمية المحمية؟
1: المحمية أهمية، كانت أهمية كبيرة كبيرة في عام 2010، وصلت للذروة من كل، وكانت يعني حتى ضاهت فيها المحميات العالمية. المحمية كان هدفها كبير، هو أول شيء الهدف كان نباتي، حتما التصحر، هدف الحفاظ على السلالات النادرة، كانت من غزال الريم، سن غزال، غزال المهل العربي، طبعا سلالة صافية كانت عندنا نحن غزال الريم، بالإضافة للفائدة السياحية الكبيرة اللي صارت لسوريا بشكل عام، يعني توظيف الأهالي، تأمين المياه للأهالي، يعني كان فيها ميزات كثير. المحمية في ميزات كبيرة كثير، وبس فقط هي
0: فيما يتعلق بالتنوع الحيواني داخل هذه المحمية، هل هنالك أي تقديرات بحجم الخسائر؟
1: التنوع الحيواني في خسائر كبيرة صارت، كبيرة كثير. عداك يعني عن أنه يكون في أخي العزيزي، أنه يكون في عنا خسارة بالقطيع الغزلان، الخسارة بقطيع المها، الخسارة كان في عنا نعام، الخسارة الكبيرة كمان بالغطاء النباتي. فوق هذا التنوع الحيواني البري والنباتي كمان عدم بسبب التصحر اللي صار فيها المحمية، اللي صار فيها التصحر انتشر فيها بسبب شو؟ فقدان غطاء النباتي. التنوع النباتي أكثر أنه التنوع الحيواني بتعوض بسهولة.
0: كل الحيوانات، يعني خصوصا طائر أبو المنجل الذي أخذ شعبية كبيرة، سمعة على المستوى الدولي أيضا.
1: طائر أبو منجل كمان البعض يعتبر أنه شو خطة أبو منجل، ليش يعني ليش ضخمين الموضوع؟ طائر أبو منجل كان طائر منقرض، مصنف ضمن الطيور المنقرضة. اكتشفها في تدمر طبعا بتعاون مع المجتمع المحلي، الأهالي، مع الخبير جاليوكا. اكتشف منه 7 أفراد، كانوا 3 أزواج وفرد. الطائر أبو منجل منقرض، واكتشف أنه إسه صار مهدد بالانقراض، يعني فوقوا طيره من الحبشي من الأثيوبيا لتدمر مشان يتزاوج ويبيض ويفرخ ورد يرجع بفراخه لأثيوبيا. يعني خط السير هذا لحاله يستوجب على الواحد أنه يعني

0: حميد أبو منجال وطريق السير تبعه واسلوبه قطع البحر الاحمر كيف بيجي على تدمر بيجي على سد وادي ابيض بيعشش بيفرخ بعد فتره بياخذ فراخه بروحه وبرد بيرجع بنفس الموسم بنفس العام.
1: طيب دكتور عمار فيما يتعلق ب
0: طبيعية.
1: يعني الحيوانات التي ربما انقرضت هل يمكن اعاده توطين هذه الحيوانات من جديد؟
0: هلا في بعض الحيوانات بالنسبه لابو منجال بنقول ان شاء الله يعني هلا منجل باعتباره هجره طبيعيه ما في تدخل بشري خالص فيها. اذا في امل انه يكون لسه في منه ولو زوج ولو بعض يعني الطيور قاضين على انه حمايته وتامين له خط سير تامين الحمايه على الطريق لانه ليش في اسباب كثيره كانت الادويه الزراعيه الحشريه الصيد اللي كان يتعرض له جهل.
1: طيب دكتور عمار فيما يتعلق بممارسات النظام المخلوع السابق الممنهجة كان هنالك أيضا ممارسات أثرت جدا على المحمية، كيف ساهمت هذه العمليات على وصول المحمية إلى ما هي عليه الآن؟
0: المحمية صارت عبارة عن مكان تمركز للميليشيات يمنع الدخول إليه، ممنوع حد يقترب منه، ممنوع الاقتراب التصوير، فهون هاي الحالة تدهورت كثير كثير. يعني كان نحن كتعاون مع أهالي فينا نحافظ عليها كنا.
1: والآن يعني ذكرت أن الآن لا يوجد سوى الأرض، ماذا عن الوزارات والحكومات الحالية؟ هل كان هنالك أي زيارات لهذه المحمية؟
0: تمت زيارات عن طريق المدير العام لإدارة تنمية الهيئة العامة لإدارة تنمية وحماية البادية، طلع على واقع التليلة وفي عنا توجيهات كانت عبارة عن دراسة مبدئية وعملنا خطة مبدئية. طبعا بدها مرحلة يعني مرحلة زمنية لإعادة الحياة إلى محمية التليلي، بدها خطوات. طبعا الخطوة الأولى هي نواة مبدئية، يعني كان في دراسة عنا وهي من فترة قريبة كانت مع السيد مدير، طريقة أنه استخدام أنواع من الغزلان نفس النوع ولو عدد قليل ونبلش كنواة محمية وقادرين بسنتين ثلاثة من خلال متوالي حسابي للولادات. يعني
1: تحتاج لإعادة المحمية تحتاج إلى سنتين لتأهيلها بحسب الوفود التي جاءت إليها وعاينت الأرض.
0: حاليا نحن في الظروف اللي نحن فيها وطبعا بدأ استخدام سلالات يعني تكون صافية كمان لأنه السلالة اللي كانت في المحمية بالألفين وعشرة 2010 وصل العدد للألف، فكان يعني عدد كبير ومحميات ما بس التليلي، في محمية خضاريات بالخريطين هي تابعة للتليلي، محمية العظامي في حلا كمان تابعة للتليلي، محمية مرج السلطان في دمشق ومحمية طالعبة في دير الزور. هذول الأربع محميات كانوا عبارة عن ولادي عن محمية التليلي بقطعان الغزلان الريم والمهم.
1: طيب دكتور عمار من وجهة نظرك ما هي الشروط، ما هي الشروط الأساسية التي يجب العمل عليها الآن بناء على المبادرات التي تمت وإن كان هنالك أي خطط حقيقية على أرض الواقع لإعادة إحياء هذا المشروع البيئي؟
0: الشرط الأساسي نحن عندنا أولا توعية المجتمع المحلي محيط بالمحمية على لانه يساعدنا نحن كإيد واحدة ما بتزقف، بده يكون التعاون ما بين المنظمات او ما بين الوزارات وما بين المجتمع المحلي المحيط في محميه التليلي من اهالي تدمر، تضافر الجهود. الوقت الزمني ما بنقيد فيه نحن لانه اذا بلشنا كنوات فينا نبلش نحن على ارض الواقع بدون يعني بلحظه هلا فينا نبلش. غرفتين مسبقين مسبقه اصطناع ونوات ونبلش فيها وفي كوادر جاهزة، يعني نحن أنه كوادر التليلي كوادر جاهزة للتعاون، ونجاح التليلي كان هو التعاون بين الكادر كامل من الإدارة من القمة لا نوصل للموظفين جميع الأطباء للمهندسين الزراعيين، كان في تعاون كبير وهذا كان سر نجاح التليلي.
1: أشكرك جزيلا دكتور عمار غيث، سعدنا بلقائك، طبيب بيطري ورئيس دائرة الثروة الحيوانية والحياة البرية، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.
0: لكم كل الشكر والاهتمام، الله يعطيكم العافية، حياكم الله.
1: وهكذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية رحلة

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية التركي يقول إن أنقرة ستراقب تنفيذ اتفاق دمج قسد، ويشير أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة. بوتين يؤكد للرئيس الشرع رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ومناقشات ثنائية حول إعادة تنظيم قاعدة حميمين في اللاذقية ومرفأ طرطوس. مشيخة عقل دروز لبنان ترفض التصريحات الهجري وربط الطائفة بإسرائيل وتصفها بالمتطرفة، وتشدد أنهم جزء من محيطهم العربي والإسلامي. سلطات الاحتلال تفرج عن 3 مختطفين سوريين وآخر كويتي اعتقلوا قبل أشهر جنوبي البلاد، وقوة إسرائيلية تتوغل في طرنجة بريف القنيطرة.

0: أفاد وزير الخارجية التركية كانفيدان بأن بلاده ستراقب مدى انعكاس إعلان دمج قوات سوريا الديمقراطية على أرض الواقع، مشددا على أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة. وقال فيدان إن مهمة تركيا هي التصرف بمهنية والتحقق من انعكاس هذا الإعلان على الواقع. وشدد فيدان على أهمية الحفاظ على هوية الأكراد وحقوقهم بالتوازي مع صون وحدة سوريا الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار فيدان إلى أن وجود قسد في المنطقة كان لفترة طويلة موجها ضد تركيا وليس ضد سوريا فقط، معربا عن أمله في أن تتم معالجة هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة عبر التفاهم المتبادل والحوار والسلام. وبحسب فيدان فإن البيان الصادر في دمشق بشأن قسد يحمل طابعا إيجابيا من حيث المضمون، لكنه شدد على أن التطبيق العملي لما ورد فيه سيجعله إيجابيا للغاية. أرحب بضيفي فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي معي من اسطنبول، أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. اليوم كيف تقرأ أنقرة اندماج قسد في مؤسسات الدولة وحلها بشكل كامل؟ هل تعتبره تحولا نهائيا أم بداية لاختبار جديد؟
1: لا، هو يعني ليس بداية لاختبار جديد، هو ربما استمرار لسياسة منهجية تبعتها سواء دمشق أو أنقرة في دعم دمشق في مسألة الاندماج، لأن أنقرة لديها كان ممكن نقول رؤية في مسألة الاندماج، خصوصا أن لم يكن هناك رؤية في دمشق على أن الانتظام العسكري ربما هو الحل العسكري، أنه هو الحل الوحيد في الصدام مع قسد، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفهمت وكان براك يعني له دور فاعل في مسألة تقارب الرؤية التركية والرؤية دمشق في نفس الوقت. فلذلك أنا أظن هو استمرارية لما طرحت أفكار في ذلك الوقت في مسألة الاندماج وطريقة الاندماج. الآن السيد هاكان فيدان يتكلم عن متابعة العملية لهذا الاندماج، لكن هناك تخوفات واضحة، لأن الكل يعلم على أن كانت قسد يعني نقول هي المسمار الذي دق في الحائط السوري من عدة نقاط.
0: كما هي التخوفات اليوم يعني من قبل الجانب التركي سيد فراس؟
1: الجانب التركي يعني ما يقلقه يعني محاولات مثلا فرنسا سابقا استغلال قسد، محاولات اسرائيل استغلال قسد، محاولات جبل قنديل واستغلال قسد، ايران نفسها واستغلال قسد، وحتى بعد التحرير كانت هناك كثير من المحاولات. لذلك انا اظن ان المجمل العام جيد، لكن التشعبات في الداخل ما زالت تحتاج الى مراقبه، لان في النهايه هذا قرار أو الرؤية ستأتي من تقارير استخباراتية حقيقية من قبل الاستخبارات التركية التي تتابع الوضع، بكل تأكيد هي التي تتابع الوضع، طبعا مع اللقاءات المستمرة بين الخارجية السورية والخارجية التركية، لكن في النهاية التقارير الأمنية هي التي تعطي الانطباع النهائي. لكن في النهاية أنا ما أرى أن هو نجاح جيد جدا لدمشق وأنقرة لتجاوز على الأقل مخاوف متعددة كانت تخشاها تركيا، كنا نتكلم عن تركيا وهي ضمن سياسة تركيا خالية من الإرهاب، وهذا كان يشمل طبعا تركيا وسوريا والعراق في هذا الأمر. الخطوات جيدة وهذا كان واضح، حتى خطاب هكذا في ذلك يعتبر خطاب إيجابي، لكن الانتظار على أرض الواقع للاندماج لأن أيضا هناك بعض المسائل الأخرى.
0: وفي هذه النقطة بالتحديد اليوم سيد فراس، عندما تقول تركيا إنها تريد يعني وترى أن الأمر بالتطبيق سيكون على الأرض بحسب ما أشار اليوم فيدان، اليوم بطبيعة الحال ما الذي تريد أنقرة أن تشاهده على الأرض اليوم حتى ترى أن هذا الاتفاق قد كتب له النجاح بشكل كامل؟
1: فعلا هناك على أرض الميدان كثير من الإشكاليات، هذا أظن ما زالت تحتاج إلى وقت. مثلا الكل يعلم أن هناك الاختلاف الكبير بين مسألة الأراضي التي تم تغيير نوعية ديموغرافيتها في تلك المنطقة وما فعلته قسد، القيادات التي كانت تتبع جبال قنديل الحقيقية يعني ربما سيد مظلوم عبدي قيادي، لكن في تركيا يعتقدون أن هناك قيادات توازيه وأقوى منه ربما على الناحية الميدانية، فهذه أيضا تتابع. أيضا مثلا كيفية الرؤية القادمة، على سبيل المثال أظن الشبيبة الثورية وما شابه ذلك، كيف ستنخرط في أفكارها المختلفة حتى على المجتمع التركي والمجتمع السوري أيضا في عديد أمور. أيضا متابعة الانخراط الحقيقي في الجيش السوري القادم، في مسائل اندماج في مؤسسات ليس فقط العسكرية، إلى المؤسسات الأخرى مثل الأمور الاقتصادية، الزراعة، النفط، هذه المناطق كلها كانت لها دور بارز أظن في هذا الأمر. لأن إذا لم يكن هناك نجاح على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي ستفشل في النهاية على الصعيد الأمني، لأن العوز الاقتصادي والفشل الاجتماعي سيولد حالة من العزلة قد وتعيد فكرة العزلة. هي تؤسس ميليشيات عسكرية، ميليشيات استخباراتية يتم استغلالها من الخارج. هذا أظن كله يعني قيد المراقبة الآن كيفية النتائج القادمة. لكن أنا أظن يعني الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت، لكن في خطوات إيجابية بعد الإعلان الحقيقي. وأكد السيد هاكان على أن يعني الحقوق الكردية مصانة كما هو الحال في تركيا، كما هو الحال في سوريا، وربما التشريع الأخير الذي أصدره رئيس الشرع كان يعني في هذا الإطار.
0: طيب اليوم سيد فراس، هل يكفي دمج عناصر قسد بالجيش السوري بشكل كامل حتى يعني يتحقق النجاح بشكل عام لهذا الاتفاق بحسب الرؤية التركية، أم المطلوب اليوم هو تفكيك البنية العسكرية والسياسية والأمنية التي بنتها قسد خلال السنوات الماضية؟
1: في جزئيتين، أولا نتكلم عن الجزئية العسكرية. من يريد أن يستمر في الجزئية العسكرية إذا كان هو من السوريين يعني الأكراد السوريين تبع الدولة السورية، فهناك طرق الاندماج التي ستعينها وزارة الدفاع في سوريا. لكن الذي هو ليس من سوريا هذه قضية أخرى، يعني يجب النظر فيها أيضا، هذه قضية مهمة جدا لتركيا. أيضا الذي ربما هناك بعض الشخصيات التي ربما لا تريد الاستمرار في الأمور العسكرية، ربما تريد أن تتحول إلى أمور مدنية اقتصادية أخرى. كيفية اندماجها في المجتمع الاقتصادي القادم في داخل سوريا. أيضا فكرة أن يكون هناك تكتل عسكري مستقل عما هو عليه في الأركان العامة للجيش العربي السوري والجيش السوري، هذا فكرة مرفوضة تماما في تركيا. أن يكون هناك وحدات عسكرية مستقلة في الإدارة، في كل شيء، في ناحية العسكرية، من ناحية الإدارة التسلسلية، من ناحية أي شيء، هذا مرفوض تماما في بالنسبة لتركيا. لأنه أصبحنا نتكلم عن جيشين، عن قيادتين، يعني الخلاف سيستمر وكأن شيئا لم يحصل. لذلك أنا أظن هذه من النقاط الأساسية والمهمة جدا بالنسبة لتركيا، هو الاستقلال، الاندماج الكامل، لا يوجد استقلالية كاملة. توزع فرق هنا، ألوية هنا، إلى آخره، ضمن قيادات مشتركة وتحت الإدارة دمشق تحديدا، أنا أظن هذا ما ستدعمه تركيا بشكل كبير.
0: طيب اليوم هل يمكن أن يؤدي بشكل عام دمج قسد إلى تغيير الحسابات التركية اليوم إلى طبيعة تواجدها العسكري اليوم في سوريا؟
1: بكل تأكيد هذا سؤال مهم جدا. التواجد العسكري التركي سيكون له تغيرات أظن في ذلك، لكن يبقى مشكلة أخرى، يعني ليست مسألة قسد، هو مسألة التهديدات الإسرائيلية، لأن أيضا إسرائيل ما زالت تشكل خطرا على سوريا وعلى تركيا في نفس الوقت، لمحاولتها استغلال نقاط متعددة تبدأ من السويداء والنقاط التي أخذتها بعد التحرير، وصولا إلى محاولاتها إلى الوصول والتغلغل في قصر أو منطقة شرق الفرات. يعني كان إسرائيل أظن لديها محاولات كثيرة في اختراق شرق الفرات، لكن هذه المحاولات كانت مرصودة من قبل من تركيا على الأقل سأتكلم، لأن أكيد دمشق لديها تقارير في هذا الأمر. نعم قد يؤثر بنوعية التوجه تكتل عدد العناصر، لأن في النهاية تركيا تريد أن يكون لسوريا جيش قوي مستقل تساعد هي في تطويره. وأنا أظن أن يعني القصف الإسرائيلي الذي حصل على في قرب إدلب هي رسالة لتقول أن لن أسمح بتطوير الجيش السوري، وأنا أظن أن دمشق وأنقرة أيضا لن يسمحها باستمرارية هذا العنجهية أو الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه سوريا، لأنها هي خطيرة بالنسبة للطرفين. أيضا إسرائيل لديها مشاكل أخرى تمنع تطور الاقتصاد السوري وتحاول منع الوصول ليس فقط التطور العسكري، التطور الاقتصادي والاجتماعي وجذب الاستثمارات إلى سوريا. يعني إسرائيل لديها دور سلبي حقيقة في سوريا، لها أهداف خاصة بها لتبقى هي المسيطرة على أجواء كثيرة، لكن أنا أظن هذا الحال من الصعب جدا استمراره، خصوصا أن هناك يعني ظهير قوي خلف دمشق تركيا، وأيضا هناك ظهير قوي آخر في دول الخليج العربي مثل السعودية قطر إلى آخره، الدول الأخرى تساعد، وحتى العراق لديه مصلحة هامة جدا مرتبطة مع دمشق في الاستقرار من أجل النمو والاستفادة من كل هذه الموارد التي ستعطي نتائج إيجابية جدا في المستقبل القريب.
0: كل الشكر لك فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من اسطنبول. رحبت قطر باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. أكدت وزارة الخارجية القطرية إن استقرار سوريا يتطلب احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع المكونات السورية، مجددة دعم الدوحة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتطلعات شعبها في التنمية والازدهار. هذا ورحبت وزارة الخارجية السعودية باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية في الدولة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، كما عربت عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار. هذا ورحبت الأردن أيضا بإعلان اندماج قسط ضمن مؤسسات الدولة، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. كما أكدت الخارجية الأردنية دعم عمان لإعادة بناء سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ويحفظ حقوق جميع السوريين. من جانبه رحب رئيس إقليم كردستان العراق رجرفان بارزاني بالتقدم في اندماج قسد مع القوات الحكومية، معتبرا الخطوة مهمة لتعزيز أمن سوريا واستقرارها. هنأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سوريا على الخطوة الحاسمة في مسار الاندماج السلمي لقسد ضمن مؤسسات الدولة. وأكد ماكرون استمرار دعم فرنسا للمرحلة الانتقالية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واحتكار الدولة للسلاح. من جانبه رحب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. واعتبر الممثل الخاص لبريطانيا أن اندماج قسد كقوة عسكرية في الهيئات الإدارية للدولة السورية خطوة مهمة ستسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهل دمشق بشأن حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
2: هلا الشعب الكردي شعب لا يتجزأ من سوريا، هو شعب أصيل من زمان نحن عايشين مع بعض، ولكن حل قسد اليوم أكيد بيساعد باستقرار سوريا، لأنه هو بالنهاية حزب خليني أقول كان بفترة من الفترات وهلأ صار لازم أنه يلتغى بسبب الأوضاع اللي صارت. نحن صار عنا دولة موحدة، نحن صار عنا قيادة، وهذا الشيء لازم يجتمع تحت لواء واحد اللي هو الجيش العربي السوري. فأكيد ما بصير يكون بعد التحرير اللي صار عنا شيء اسمه فصائل أو شيء اسمه جيشين، هذا الشيء أكيد ما له مقبول. فأكيد هذا حيساعد على استقرار سوريا ووحدتها، راح يساعد على الامن والامان.
3: ضروري ان احنا كل شبر من سوريا يكون ارض واحده وشعب واحد ووطن واحد لتعزيز الامن والاستقرار وسياده الوطن.
4: بالنسبه للموضوع انه الاندماج هذا الشيء كثير منيح وكثير حلو وكثير يعني كثير واقع متطور انه تندمج البلد كلها مع بعضها تحت كتلة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد. هيك اولا بالشعب بيصير عيش افضل واقتصادنا بيصير افضل واقوى، وحياتنا حتى الاجتماعية والمعيشية بالمجتمع كلها تمصير كلها تنظم من كتلة واحدة دون تفرقة اي منطقة، كل وحدة عايشة لحالها وكل وحدة إلى قوانين لحالها.
5: بالشكل الطبيعي هي جزء من سوريا، بالظروف الحرب صار هالتقسيمات، خلصت الحرب بدها ترجع طبيعية وسوريا بدها ترجع وحدة متكاملة، هذا الشكل الطبيعي للأمور. والتقسيم مرفوض إقليميا ودوليا، بس خلقتها ظروف الحرب وانتهت الحرب خلاص. والشيء الجيد اللي صار اندمجوا بشكل سياسي، لأنه بالنهاية كانوا كراد ولا عرب كلهم مواطنين سوريين.
6: الله يعطيكم ألف عافية. وبدي أقول أنه نحن طبعا مع دمج قوات سوريا الديمقراطية للحكومة السورية، لا يعني بنتمنى من كل المناطق تندمج مع الحكومة لحتى نطلع إن شاء الله بسوريا تكون أفضل وترجع يعني إعادة إعمار ومنشآت سياحية وكل شيء إن شاء الله هيك تصير.

0: المجتمع، ونحن مع هالشيء اكيد.
1: بالنسبه لاندماج قصد اكيد هي هذا قوه للبلد، حيكون قوه اقتصاديه، قوه عسكريه، وبالتالي ان شاء الله حيتعزز امان البلد هون ان شاء الله تعالى.
2: استطلع تلفزيون سوريا عدد من اهالي عفرين بريف حلب حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدوله.
3: يعني خطوة كتير خير على السوريين كله، لأنه الشعب السوري نهاية وأخيرا لازم كلتنا نتوحد مع بعض، إن كان كردي وإن كان عربي وإن كان آشوري وإن كان سرياني وإن كان تركماني، لأنه سوريا مبنية على الطوائف. نحن ما بنحسن نستغنى عن العرب، والعرب ما بحسنوا بيستغنوا عنا، ونحن ما بنحسن نستغنى عن التركمان والتشركز والأرمن والمسيحيين، كلتنا بالنهاية أخوة. وأكبر خير هاليوم لشعب السوري، أكبر خطوة هي الانتفاقية. يعني
4: نحن بنحب كلياتنا نصير إيد واحدة، يعني نرجع مثل الأولي، عارفان كيف؟ يعني هالشي حلو كتير، يعني انبسطت أنا، يعني شفت هيك على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي إنه الأمور الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هيك يتحسن الوضع ونرجع مثل الأولي ونرتاح.
5: والله مبدئيا هذا القرار بالنسبة لي، يعني بالنسبة للشعب السوري كله طبعا، جيد جدا. يعني صرنا ايد واحدة، شعب واحد، روح واحد، جيش واحد، هذا اهم شيء. يعني نتمنى الخير لسوريا، هذا اهم شيء. يعني اهم شيء مصلحة البلد على الكل، مو فقط على الاشخاص، يعني على الكل اهم شيء مصلحة البلد.
6: فانا كرأيي الشخصي، انا اول شغلي مع السلم ومع السلام، ضد الحرب، ضد العنف، ضد القتل، ضد الإرهاب، مين ما كان يكون، لا على التعين. وموضوع اندماج قسد أنا برأيي الشخصي طبعا شغلة حلوة كتير كتير، ولا بشوفها شغلة إيجابية. يعني ولو ما بدأ لك خطوة وخطوتين ثلاثة لقدام، ولو ربع خطوة للأمام بطريق السلام، السلم والسلام.
7: نحن بنحب يكون الشعب كله واحد دائما، يعني ما بدنا نحط مثلا فرق الطوائف، الكردي، العربي، الآشوري، الأرمني، المسيحي، مين ما كان يكون، لازم يكون الشعب كله واحد. واحد بدنا، واحد بس، غيره ما بدنا شيء. العكس، الاندماج اللي هذا اللي صار امبارحة كتير كويس، كتير ممتاز.
8: والنهضة الاقتصادية والعلمية لا تكون إلا بالتوحد والألفة، وأن يكون المجتمع على قلب واحد. فنسأل الله عز وجل الاستمرارية لهذا العمل والنجاح لسوريا حرة مستقلة وأبية إن شاء الله.
2: وفي رأس العين بريف الحسكة استطلع تلفزيون سوريا أيضا أرى عدد من الأهالي حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
9: يعني اليوم وضع الحسكة بالذات كمحافظة، وصار الشهور قاعد يشتغلون على الاندماج. اليوم ما في عنصر أمني أمن على روحه بمحافظة الحسكة. احنا ما نقدر نقول انه الاندماج اكتمل، وهالتصريحات هاي صحيحة الا تكون جميع المؤسسات الحكومية شغالة، وجميع المخافر، وجميع الطرقات مأمنة بدوريات من ضمن الأمن الداخلي. هذاك الوقت نقدر نقول انه اندماج نظامي، وانه سوريا صارت للكل.
10: لا نقر إلا بوجود أمة سورية متجانسة، مترابطة، متكاتفة، تعرف المطلوب منها وتعمل ذلك بجد ونشاط وانسجام ومحبة وتوأمة كاملة كاملة كاملة. ونحن بحاجة إلى استحضار المغيبين وإخراج السجناء.
11: بالنسبة لموضوع حل قسد، نقطة إيجابية كثير يعني وكويسة، بس إنه ظل منا شيء على أرض الواقع. منا اليوم الدولة تسيطر، تفرض سيطرتها على الجزيرة بالكامل، تفوت على الحسكة، على القامشلي، نروح نرجع برياحيتنا. هاي نقطة. نجي للنقطة الثانية، تفوت المساجين، تشوف يا أخي بهسجون، مليانة هسجون،

0: كل الدول لا تنجح إلا أن يكون فيها سلطة واحدة وحكومة واحدة وجيش واحد وأمن واحد. فنحن يعني رحبنا بهذه هذا الإعلان الجريء والقوي من مظلوم عبدي الذي أعلنه على الملأ، وكل الشعب السوري فرح بهذا الإعلان. نبارك للإخوة العرب والأكراد والمسيحيين في منطقة الجزيرة بهذا الإعلان، ونحن تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وأمن واحد، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: طبعا الكل شاف البارحة أنه قائد منظومة قسد قام بحل هذه المنظومة، والكل يعلم أن هذه خطوة باتجاه الصحيح، خطوة لتوحيد سوريا، ضبط السلاح المنفلت. وهذا الإعلان إن شاء الله يكون إعلان مبارك وينفذ بالشكل الصحيح، وأكيد مرة ثانية هي خطوة لتوحيد الأراضي السورية وتوحيد الشعب السوري. طبعا الشعب السوري واحد، لكن هذه الخطوة من شأنها تعزز هاي الوحدة بين مكونات الشعب السوري.
2: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا راعى بعض الأهالي في حي الأشرفية بحلب حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
3: هلا نحن هون كعانينا بموضوع الحزب والهيك، يعني انه وصار هلا بلد واحد بقوله الدخل صار على الأشرفية سهلة، وبلد واحد بالأخير، بلد واحد أفضل.
4: المسيحي أخوي، والكردي أخوي، والأرمني أخوي، والسرياني أخوي، نحن شعب واحد إن شاء الله. هذا حكي أسد غير أسد، هذا نحن ما بنرضى هالحكي، لأني نحن شعب واحد. أنا كراد أخوتي، والعرب أخوتي، والمسيحي أخوي، والأرمني أخوي، نحن يعني إن شاء الله بس الله يحفظ هالبلد، ونحن ما نلتفت للخارج.
5: أنا كنت متخوفة بعد الحرب اللي صارت آخر وحدة من أني يصير يرجع مناوشات أو شيء، لأنه أنا هون بيتي. امبارحة كانت فرحة عندي لا توصف يعني لا توصف. وطبعا هذا في سبيل سوريا الموحدة، هذا الأفضل وهذا اللي بنسعى له، ولازم تكون كلياتنا يعني مو بس يعني نفرح نحن ككرد أو عرب، كل سوريا لازم تفرح لهالموضوع.
6: رأيي أنا مع اللي صار، وهذا شيء طبيعي، مثل ما حكيت شيء طبيعي يصير هيك، لأنه هذا اللي لازم يصير. مستقبل سوريا دولة، سوريا دولة واحدة، بصير دولة جوات دولة مثل حزب الله بلبنان، ما بصير الحكي هذا.
7: هلا الاندماج ما في أحسن منه، الوحدة وجيش واحد وهاي، ونحن كلياتنا بلد واحد وشعب واحد نحن. بالعكس الوحدة، يعني كل الشعب بده الوحدة وبده الاستقلالية مع بعضنا، ما حدا بده يكون جيشين وانقسام. الانقسام ما حدا بده اياه نهائيا، الشعب بالعكس كلياته بده هاي، ومختلطين مع بعضنا كلياتنا.
2: أعلن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات من ضباط النظام البائد خلال عملية نوعية في مدينة القرداح. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات مماثلة في مختلف المحافظات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن عمليات التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. أعلن الجيش اللبناني توقيف سوري في أثناء محاولته تهريب قذائف صاروخية إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية. وقال الجيش في بيان إن إحدى وحداته أوقفت عند الحدود شخصا سوريا خلال محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية، حيث جرى ضبط المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة. بحث الرئيس أحمد الشرح في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأفادت رئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا، مع الإشارة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين. في حين أشار الكرملين إلى أن بوتين والشرح أكد أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة تنظيم قاعدة حميمين في اللاذقية ومرفأ طرطوس. كما أكد بوتين على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار طويل الأمد وإعادة

0: Pela mar. رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تصريحات حكمة الهجري التي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدا أن هذا الموقف لا تعكس حقيقة الطائفة الدروزية ولا تنسجم مع ثوابتها الدينية والتاريخية. وقالت المشيخة في بيان إنه من غير المقبول إطلاقا وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل أو القول إنهم جزء لا يتجزأ منها وأنهم مشتركون معها بالعقيدة ومعنيون بالحفاظ عليها. واعتبر البيان أن الحديث عن علاقة من هذا النوع يمثل انحرافا مفتعلا وتماديا متصاعدا في جرح الوجدان الدرزي. وأكدت مشيخة العقل أن الموحدين الدروز يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم العربي الإسلامي، وأن تاريخ الطائفة يقوم على الدفاع عن أوطانها والاندماج في إطار الدولة الوطنية القائمة على الشراكة والاستقرار. وأضافت أن تصريحات الهجري أيا كانت دوافعها لا تمثل حقيقة الموحدين الدروز، كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع سويداء من خلال التعقل والمواقف الحكيمة والشجاعة، مؤكدة أن حماية حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لا تتحقق عبر المواقف الانقلابية أو دفع الناس إلى التهلكة. أكد محافظ سويداء مصطفى البكور استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية. وأوضح البكور أنه تم توفير المستلزمات الضرورية واستكمال تشكيل الكوادر الإشرافية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة امتحانية ملائمة وآمنة، على أن تفتح المراكز أبوابها في الموعد المحدد رسميا. وثمن البكور جهود الوزارات والجهات المتعاونة في إنجاز أعمال التأهيل في الوقت المحدد، مباركا للطلاب هذه الخطوة ومعربا عن أمله أن يسهم التزامهم بالمواعيد وتعاونهم مع الكوادر المشرفة في إنجاح الدورة الامتحانية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 4 مختطفين كانت قد اختطفتهم خلال الأشهر الماضية، 3 منهم من أبناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق، إضافة إلى رجل من الجنسية الكويتية كان قد اختطفته قوات الاحتلال قبل عام من قرية الحميدية بريف القنيطرة.
1: أنا مارة طحان ابن عمو المعتقل غازي طحان، أخذوه بالضبط بتاريخ 14/4 مصباح يوم سبت، واليوم طلع يعني تقريبا 4 شهور و12 يوم. الحمد لله صحته وعافيته كويسة، إن شاء الله العاقبة عند بقية المعتقلين والمعتقلين السوريين وغير السوريين إن شاء الله حتى الغزاويين.
0: كما أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف تلة باطل وردة قرب بلدة بيرجين بريف دمشق الغربي. كما أفاد مراسلنا بتوغل قوات الاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي ودهمت منزلا وفتشت، وقد سبق هذا الاستهداف توغل في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحقيق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا بالتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوبي البلاد. وفقا للمصادر تسعى إسرائيل إلى التهدئة وتهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. وأضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي.

انتخابيا مقبل. انطلقت فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت عنوان سوريا.

0: دمشق. قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال شعار إن المعرض يهدف إلى توفير فرص للمستثمرين وربط الشركات الدولية بشركاء سوريين ليكون منصة لنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إلى سوريا. وأضاف الشعار أن سوريا تسعى إلى الاستفادة من التجربة الألمانية بما يتناسب مع خصوصيتها، معربا عن أمله في أن يشكل السوريون الذين عاشوا في ألمانيا جسرا بشريا ومعرفيا واقتصاديا بين البلد. قال رئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. كما لفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
1: تكتسب هذه المناسبة معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
0: صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معرض الصناعات العربية لعام 2027. وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، يأتي القرار في إطار دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنشيط الحركة التجارية بين الدول الأعضاء. هذا وقال نائب رئيس الاتحاد محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا إن استضافة سوريا للاجتماع تعكس دورها في دعم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أن مشاركة ممثلي الدول العربية في دمشق تبرز الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تمتلكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وزير التجارة التركي عمر بولاط في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد ناقش الجانبان في دمشق آليات إزالة المعوقات أمام حركة التجارة وتطوير التعاون في مجالات الصناعة والتصدير، إضافة إلى تسهيل حركة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتشجيع المشاريع المشتركة بما يسهم في تحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل. انطلقت في دمشق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة التجارة التركية واتحاد غرف التجارة السوري ومجلس المصدرين الأتراك بمشاركة وفد تركي يضم 40 شركة من مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جولتبع أن تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط بل كجسر تجاري مهم نحو الخليج، مشيرا إلى بحث إنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود والعمل على افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا. في حين كذا وزير التجارة التركي عمر بولاط أن التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري مستمر. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية محمد البطي بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان. وبحسب بيان الوزارة، فقد أكد عبد الرزاق خلال اللقاء أهمية الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير المشاريع السكنية، مشيرا إلى ضرورة توزيع المشاريع بين المحافظات وفق حجم الاحتياج مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا. من جانبه، أكد الوفد السعودي استعداد الشركة للتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان في نقل الخبرات وتنفيذ المشاريع، حيث اتفق الجانبان على تنظيم ورشات عمل ووضع خارطة طريق للتعاون المشترك. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع مجلس الأعمال السعودي السوري أفاق التعاون والاستثمار في قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. وذكرت هيئة المنافذ أن الاجتماع تناول واقع المنافذ البرية وحركة الشاحنات والترانزيت، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على خطط لتوسعة مسارات المسافرين والترانزيت والاستيراد والتصدير وساحات الشاحنات.

0: أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية ترسية عقد مشروع صيانة وإعادة تأهيل الأستراد الدولي الممتد من معبر نصيب الحدودي إلى العاصمة دمشق. وأوضحت الشركة أن قيمة المشروع تبلغ نحو 49 مليون دولار ولمدة تنفيذ تبلغ 400 يوم، متوقعة أن يسهم العقد في تحقيق أرباح تشغيلية تدرج ضمن بياناتها المالية خلال فترة التنفيذ. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عامر خلف علاوي تعزيز التبادل التجاري وإزالة المعوقات. أذكرت وزارة الاقتصاد أن الجانبين بحثا تعزيز التنسيق بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية وغرف التجارة في البلدين، وتطوير قنوات التعاون بما يفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري وتنشيط حركة الأسواق وخلق فرص أوسع للشراكة. أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوريا البترول يوسف قبلاوي نجاح الكوادر الوطنية في إعادة تأهيل معمل غاز الطبابية كونيكو في دير الزور بعد تعرضه لأضرار كبيرة. أشار إلى انتقال المشروع إلى مرحلة الاختبارات التشغيلية وإيقاد الشعلات تمهيدا لإعادة إنتاج الغاز المحلي. وأوضحت الشركة أن المحطة ستنتج 3 منتجات استراتيجية بعد فصل الغاز ومعالجته، هي الغاز الخفيف لمحطات توليد الكهرباء والغاز المسال للاستخدام المنزلي، إضافة إلى النقطة التي ستحقن مع النفط الخام لتحسين جودته. تواصل مديرية الموارد المائية في حمص بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أعمال إعادة تأهيل مشروع ري حمص حماة، والذي يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الري وتقليل فاقد المياه ودعم الإنتاج الزراعي، وتشمل الأعمال تأهيل الأجزاء الخرسانية والعبارات المائية واستكمال العزل ومعالجة التشققات، إلى جانب تأهيل مراكز خدمة المزارعين بما يسهم في تحسين نقل وتوزيع مياه الري وإيصالها إلى الحقول بكفاءة أكبر. عادت حركة العبور إلى الجسرين الحربي والترابي في دير الزور بعد توقفهما لعدة ساعات بسبب أعمال صيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. ورصد مراسل تلفزيون سوريا أعمال الصيانة التي جرت على الجسرين في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها للحفاظ على سلامة العبور وضمان استمرار حركة الأهالي والمركبات.
1: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف الليلة الماضية إيقاف العبور على الجسرين الترابي والحربي في محافظة دير الزور، وذلك بعد هبوط حدث في الجسر الترابي نتيجة عبور آليات ثقيلة كحافلات البولمان وانهيار أجزاء من هذا الجسر، والآن تتم عملية إعادة ترميمه من قبل الخدمات الفنية وبلدية محافظة دير الزور. وأيضا أعيد عمل الجسر الحربي بعد ساعات من توقفه، أوقف خشية سقوط أو تضرر الجسر في الليلة الماضية. في هذه المنطقة 4 جسور: الجسر المعلق الذي هو خارج عن الخدمة منذ منتصف العام 2012، والجسر الترابي الذي يعتبر جسرا إسعافيا، وهنا جسر السياسية. أعمال البناء وإعادة التشييد تتم، ومن المقرر أن تتم عملية تسليمهم مطلع العام المقبل، ثم بعد ذلك الجسر الحربي الذي أنشأته وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهر ونصف من الآن. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت محافظة حماة وضع حجر الأساس لمشروع ترميم وإعادة تأهيل قسم الإسعاف في مشفى حماة الوطني ضمن حملة فداء لحماة. وذكرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن قيمة المشروع بلغت 1 مليون دولار أمريكي بهدف تطوير البنية الخدمية للقسم وتعزيز قدرته على تقديم الرعاية الإسعافية والطبية للأهالي. عاد التيار الكهربائي إلى حي السكري في حلب بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، وذلك ضمن جهود تحسين واقع التغذية الكهربائية في الأحياء المتضررة. وقال عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عبد العزيز مغربي لوكالة سانا إن عودة الكهرباء إلى حي السكري تحمل أهمية خدمية وإنسانية كبيرة للأهالي الذين اعتمدوا على المولدات لتأمين احتياجاتهم.

0: طوال سنوات الانقطاع. هذا ويستفيد من عودة التيار أكثر من 140 ألف نسمة، ذلك بعد استكمال أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية في الحي ومحيطه. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحديا قائما، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع تحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
1: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يومياً تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهالي عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
2: ما في التزام أبداً. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح عواد 9 اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا ما في التزام ابدا.
3: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بيقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
4: عم تنقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعه 12 ل 3 وبترجع بتروح من 6 ل 9، وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
1: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
5: نحاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارجة عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
1: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
0: تواجه العاملات في الأراضي الزراعية بريف دمشق ظروف عمل قاسية، حيث يقضين ساعات طويلة في الحصاد تحت حرارة الشمس مقابل أجور محدودة.
6: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
7: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر نأخذ 50 وندوب البعد 3 ساعات ب 25 ألف، لأننا مضطرين يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف، يعني كوسة وبندورة وهيك نشتغل موسم الصيف لحتى يصير شتاء، نحن ما عندنا يعني غير الشتاء الصيف شغل. بس عندي آجار بيت وعندي أولاد وودي أصرف عليهم يعني.
6: وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد تنفيذها جولات تفتيش دورية لمتابعة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على أجور عادلة، داعية العاملين والعاملات إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات والإبلاغ عن أي تجاوزات.
8: بخصوص القطاع الزراعي بيخضع لقانون تنظيم علاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 والخاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية

0: استمرار وبناء على شكاوي لهذا القطاع. وبخصوص أخوة العمال الزراعين، نحسهم أنه إذا في حال وجود أي شكوى أو من قبل أصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتأمينات أو أي حق آخر، أنه تقديم شكوى نظامية لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، وسيتم متابعتها أصولاً.
1: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
2: يعاني أهالي بلدة مارزيتا في ريف إدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت. وتتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي، وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
3: من داخل منزله المكشوف في بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها، مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
4: ما لي قدرة ولا بأي شكل، ما لي قدرة والله. هلق أفكر تبديل العوازل، شلون بدي بدل العوازل؟ ما يعني قدرتي محدودة، ما لي قدرة. الشكوى لا الله، الشكوى لا الله، ما بعرف لأيمتى بنضل هيك، لأيمتى نقدر نتحمل، الله أعلم.
3: وفي قصة مشابهة، لم يترك الدمار من منزل أبي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل، بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
5: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي علي شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي، وفي عنا ولد يتيم عم نربي، عرفت علي شو؟ اضطرينا نجي هون نقعد في المغارة، ما عندنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
3: لا تبدو قصتا أبي محمد وأبي حسين استثناء في معرزيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار. فأكثر من 90% من منازلها من دون أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل، وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات ودعم ترميم منازلهم. في معرزيتا لم تعد المشكلة في عودة الأهالي إلى بلدتهم فحسب، بل في قدرتهم على البقاء فيها، فمعظم المنازل بلا أسقف والخدمات تكاد تكون غائبة، ما يجعل استقرار السكان مرتبطا بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطا وافرا من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر،

0: الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية، لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
4: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
3: قلنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
4: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
3: متعددة
4: واللي قابلة ببعضها.
3: سوريا
4: اليهود اللي موجودين

0: الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات اللي الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات السورية. أهلا بكم وإلى العناوين. تحسن في ساعات التغذية الكهربائية بمحافظة حلب، والأهالي يشيرون إلى استمرار عدم انتظام تقنين الكهرباء وانقطاعها عن بعض الأحياء. عاملات بمزارع ريف دمشق يشيرون إلى غياب التسجيل التأميني، وتأكيدات وزارية على خضوع القطاع الزراعي للقوانين الناظمة لحماية العمال. أكثر من 90% من منازل بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي بلا أسقف، والأهالي يشتكون من تفاقم المعاناة مع الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.

0: رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحدياً قائماً، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ولمتابعتها.
1: من منطقة إلى أخرى، تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يومياً تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن، تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهل عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
2: ما في التزام أبداً. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح عوض 9 اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا ما في التزام ابدا.
3: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بيقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
4: عم تنقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعه 12 لل 3 وبترجع بتروح من 6 لل 9، وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.

0: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي، تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
1: نحاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارج عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
0: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها، يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
2: للنقاش معنا من حلب مراسلتنا نبيها الطاها، ومعنا من حمص أنور أبو الوليد، ومعنا من دمشق مراسلتنا ماريا تعبيد. أهلا بكم جميعا. أبدأ من حلب. موضوع التقرير الذي سمعناه قبل قليل نبيها، واضح أنه ثمة مشكلة في الكهرباء في بعض أحياء حلب. إذا أردنا أن نؤسس للنقاش بداية، ما الأحياء التي ما زالت تعاني من انقطاع الكهرباء أو ضعف في التغذية؟
3: نعم، لا، في الواقع واقع التغذية الكهربائية في حلب شهد تحسنا واضحا خلال الفترة الأخيرة، ووصلت ساعات التغذية في بعض الأحياء إلى أكثر من 18 ساعة يوميا، لكن هذا التحسن لا يزال متفاوتا بين منطقة وأخرى وبين حي يعني وآخر. فالمشكلة اليوم بالنسبة للسكان ليست فقط بعدد ساعات التغذية، وإنما أيضا انتظامها، ويعني وبوجود أحياء ما زالت تعاني من انقطاعات إضافية نتيجة الأعطال، وأحياء أخرى لم تصلها التغذية بشكل كامل حتى الآن. منذ 11 تموز بدأت شركة الكهرباء في حلب تطبيق برنامج جديد للتقنين في المدينة وريفها، ويعني قسمت المناطق إلى مجموعات، ويعني بحيث تكون هنالك فترات محددة للانقطاع والتغذية. ويعني الهدف من هذا البرنامج كان هو تنظيم توزيع الطاقة وفق الكميات المتاحة والأحمال في كل منطقة، لكن عمليا قد تطرأ يعني أعطال خارج عن إدارة الشركة، إضافة إلى يعني تؤدي إلى انقطاعات إضافية عندما يحدث عطل على خط أو مركز تحويل. المناطق التي لا تزال محرومة من الكهرباء، يعني هذا صراحة ملف منفصل تعمل عليه شركة الكهرباء بالتوازي مع معالجة الأعطال. وبحسب خطة الشركة يجري العمل حاليا على يعني على برنامج لإيصال التغذية الكهربائية إلى منطقة الفردوس، على أن تشمل يعني الخطة لاحقا مناطق أخرى، كما سبق أن دخلت يعني الكهرباء إلى مراكز إلى تحويلات يعني تحويل خدمة جديدة في أحياء شرقية من المدينة مثل الحلوانية وحي السكري الذي وصلته التغذية الكهربائية يوم أمس. وهذا يعني هذه المشاريع بهدف إعادة تغذية بقية مناطق بقيت لسنوات بدون كهرباء بسبب أعمال
2: مثال عندما عادت يعني الكهرباء إلى حي سكري، يعني تعود بعد 14 عاما من انقطاعها. لكن نبيها، إذا أردنا أن نتحدث عن أكثر الأحياء التي تعاني اليوم من عدم انتظام، ربما من أعطال فنية في الكهرباء، حبذا لو أخبرتنا عنها قبل الانتقال إلى أنور أيضا.
3: يعني صراحة لا، يعني هنالك عدة أحياء في حلب الشرقية، أهمها حي أشعار وباب النيرف، ويعني مثل ما ذكرت حي الفردوس تعمل عليها الشركة لتغذيته في الكهرباء، لكن أيضا هنالك حي الشعار وباب النيرف والزرزر. هذه الأحياء هي يعني بعيدة حاليا عن التغذية.

0: الكهربائية، ويعني تعمل الشركة طبعا على مشروع في حي الفردوس، لكن هنالك عدة أحياء يعني البنية التحتية أساسا فيها متهالكة، فيعني تحتاج إلى جهود مضاعفة عن بقية الأحياء في محافظة حلب.
1: أنور، إن كنا نتحدث عن حلب التي يعني فيها شقين كان ثمة تفاوت بتعرضهما للدمار جراء قصف النظام، حمص من أكثر المحافظات التي تعرضت لقصف من قبل النظام ولتدمير بكافة الأشكال، اليوم كيف يمكن أيضا إجمال مسألة الكهرباء، وصولها، انتظام وصولها، بعض الأحياء التي لا تصل لها الكهرباء، الأعطال، كيف يمكن إجمال ذلك في حمص وفي ريف حمص أيضا؟
2: نعم، على بالتأكيد حمص ليست بمنع ما تحدثت به الزميلة نبيها من حلب، التفاوت ظاهر وبقسوة هذه المرة ما يخص الملفات الخدمية عموما، وعلى رأسها بطبيعة الحال ملف الكهرباء الذي يعتبر أحد أهم الملفات، الذي كان هناك مطالبات كبيرة خلال الأشهر السابقة بتحسينه، وكان هناك أيضا اهتمام بالمقابل من قبل الحكومة بتزويد الناس بعدد ساعات أكبر من الكهرباء، تحدث عن فارق كبير بين الساعات عدد الساعات الذي كان متوفرا للكهرباء خلال فترة ما بعد التحرير مباشرة والفترة الحالية التي تصل فيها الكهرباء عموما لعدد ساعات كبيرة، يعني أحيانا تصل إلى نصف ساعات يوم وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، وبالتالي لم يعد هناك حقيقة من أزمة بما يخص عدد ساعات الكهرباء التي تصل أو تغذي فيها الكهرباء الأحياء التي توجد فيها شبكة للكهرباء. هنا المشكلة وهنا المعضلة الحقيقية التي تقسم حمص حاليا بين أحياء لم تطلها الحرب أو القصف الممنهج لعدة أسباب، وبالتالي تتواجد فيها الكهرباء بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي هنا غياب كامل للمولدات أو الأمبيرات كما هو منتشر إلى الآن في محافظات أخرى ربما، ولكن الأحياء الكثيرة المدمرة في حمص بشكل شبه كامل تغيب عنها البنية التحتية الرئيسية للكهرباء، وبالتالي هناك مشكلة أخرى لم تعد يعني تحلها موضوع عدد ساعات الكهرباء، وهي مشكلة غياب الأعمدة الكهربائية. هناك أحياء بأكملها إلى الآن لا يوجد فيها أعمدة كهربائية، كلها مدمرة.
1: ما هي الأحياء التي لا يوجد فيها الكهرباء بالمرة ولا يوجد فيها شبكات؟
2: نعم، لا، هناك أحياء كثيرة في حمص تجاوز عددها تقريبا 15 حيا، دمرت بشكل كبير جدا وتعرضت لحصار قاسي وطويل، أحياء حمص القديمة بمعظمها، أحياء جورج الشياح وجزء كبير من أحياء القصور والأراضيس وأحياء الخالدية والبياضة ودير بعلبة وكرم الزيتون وعشيرة وجبة جندري وغيرها، هي أحياء تعرضت إما للقصف أو للحصار الطويل، وبالتالي تغيب عنها أعمدة الكهرباء، تغيب عنها بشكل شبه كامل الشبكة الكهربائية، تعتمد فيها الناس على تعليق الكابلات الكهرباء بطريقة غير منضبطة بطريقة عشوائية، وبالتالي هي معرضة للانقطاع بشكل دائم. طيب، رغم أن عدد ساعات
1: لكن الكهرباء يعني تصل في بعض الأحيان لبعض الأحياء، إذا أردنا أن نحدد كم ساعة تغذية كهربائية تصل فعليا إلى المواطنين لديك، قبل أن أيضا أسأل السؤال ذاته لنبيها، تفضل أنور.
2: نعم، على عدد ساعات الكهرباء كما ذكرت هو عدد يزداد بشكل مفترض، وصل إلى نحو 14 ساعة تقريبا في اليوم، وهو رقم رقم جيد يعتبر، وأحيانا حتى هناك يعني ليس هناك انتظام حتى بعدد ساعات الكهرباء، أحيانا تصل إلى أكثر من ذلك وأحيانا أقل من ذلك الكثير، ولكن كما ذكرت المعضلة ليست في عدد ساعات الكهرباء بالنسبة للأحياء التي شاركت في الثورة وقدمت وضحت، ولكن بتزويدها بالبنية التحتية الكهربائية اللازمة لأن تتمتع بهذه العدد.
1: إذن 14 ساعة في حمص. ماذا عن حلب نبيها، هل لديك رقم محدد؟
0: نعم، لا، يعني في حلب هنالك تحسن، فساعات الكهرباء تصل تقريبا الى 18 ساعة واحيانا اقل طبعا حسب الاعطال، يعني حسب الاعطال المتواجدة او التي تحصل بين الحين والاخر، وبسبب هذه الاعطال التي تحدث فجأة وتحدث يعني بشكل مفاجئ، شركة الكهرباء في محافظة حلب عملت على يعني الاعلان عن تحضير لاطلاق تطبيق الكتروني مخصص للاعطال بحيث
1: سنأتي للتطبيق نبيها بعد قليل، اعذريني، لكن بالانتقال إلى ماريات، إذا نتحدث عن يعني عدد ساعات متقارب بين حمص وبين حلب، 14 ساعة في حمص، 18 ساعة في حلب تقريبا، ماذا عن دمشق؟ لأنه يقال أنه لها يعني الحظ الأكبر أو الحظ الأوفر في عدد ساعات التغذية الكهربائية.
3: نعم، بالفعل آلاء، يعني على الرغم من عدم وجود برنامج محدد ينظم ساعات وصل الكهرباء ويحدد ساعات وصل الكهرباء

0: أيضا يعني برنامج يهدف إلى تنظيم توزيع الطاقة في مناطق دمشق، إلا أنه بالفعل وفي الفترة الأخيرة وفيها هذا الشهر تحديدا ألا شهدت معظم مناطق دمشق وخاصة وسط العاصمة تحسن ملحوظ في ساعات الكهرباء ولم تشهده من قبل، حيث وصلت ساعات وصل الكهرباء في العاصمة دمشق وفي بعض المناطق إلى 20 ساعة وصل يوميا مقابل ساعة أو ساعتين أو ربما 3 ساعات قطع في اليوم الواحد. طبعا لا يمكن تعميم هذا البرنامج ولا يمكن يعني القول أن جميع مناطق دمشق وضواحيها وأريافها تشهد ساعات وصل الكهرباء أو تشهد 20 ساعة وصل كهرباء يوميا. حقيقة هناك تباين لكن بشكل عام هناك تحسن في معظم مناطق دمشق، لكن يعني ربما في الأحياء القديمة يوجد هناك برنامج مختلف وأيضا يعني لا يوجد برنامج منتظم وإنما ساعات وصل الكهرباء وقطع الكهرباء تتباين بين يوم وآخر. على سبيل المثال في مناطق دمشق القديمة أحيانا تشهد ساعات وصل الكهرباء أو تصل ساعات وصل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا مقابل ساعة أو ساعتين وصل، أحيانا تمتد ساعات أو عفوا قطع، أحيانا تمتد ساعات وصل الكهرباء إلى 6 أو 7 ساعات وأحيانا تتراجع حقيقة حتى عن هذه الساعات. لكن يعني الظاهرة التي برزت في الأيام الأخيرة هي ليس فقط الأعطال الكهربائية، أيضا يعني عادة أو غالبا في هذه الأيام يتم سرقة الكابلات وخاصة في الأحياء القديمة مما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن هذه الأحياء أحيانا إلى مدة يومين. غالبا ما تقوم الشركة العامة للكهرباء يعني علاج هذه المشكلة بإعادة وصل الكابلات، لكن حقيقة يعني وبحسب ما صرحت سابقا أنه في بعض الأحيان تضطر يعني إلى الانتظار يوم أو يومين أو 3 أيام لعودة التيار الكهربائي بشكل يعني
1: عفوا. بالحديث عن مشكلة الجدول الزمنية لوصول الكهرباء أو لانقطاعها، لماذا يعني ما السبب الذي تقدم الشركة العامة للكهرباء لهذا التغير بين يوم وآخر أو بين أسبوع وآخر؟ تتغير هذه الفترة الزمنية بحيث أصبح المواطن يعاني أيضا من مشكلة أخرى، لماذا؟ ما التفسيرات المقدمة؟
0: نعم ألا يعني بحسب ما صرحت سابقا الشركة العامة للكهرباء أنه يعني عدم انتظام ساعات وصل الكهرباء وعدم انتظام يعني البرنامج الكهربائي هو أنها ربما تحاول توزيع الطاقة بشكل عادل إلى المناطق التي إلى حد هذه اللحظة ما تزال تشهد تراجع في ساعات وصل الكهرباء. يعني نحن اليوم نتحدث عن تحسن في العاصمة دمشق وفي معظم أريافها وضواحيها، لكنها حقيقة ألا يعني يوجد بعض المناطق وكما تحدثت عن محافظة حمص أنه يوجد مناطق تعرضت للقصف بشكل كبير، يعني يوجد مناطق إلى حد هذه اللحظة لم تشهد أي تحسن في البنية التحتية. تحاول الشركة العامة للكهرباء أيضا يعني بعمليات الإصلاح وبدأت بأعمال الإصلاح منذ عدة أشهر في هذه المناطق، لكنها إلى حد هذه اللحظة ما تزال تعاني هذه المناطق وخاصة مناطق الغوطة الشرقية. يعني محافظة أو الشركة العامة للكهرباء تحاول الإمداد ومساعدة هذه المناطق وتزويدها بساعات وصل الكهرباء وخاصة يعني بسبب زيادة الطلب على الكهرباء في هذه المناطق بعد عودة الأهالي إلى مناطقهم وإلى بيوتهم. يعني أيضا فصل الصيف هو يعني مشابه لفصل الشتاء بزيادة الطلب على الكهرباء.
1: بالعودة إلى النبيهة، كنا نتحدث قبل قليل معك عن تطبيق الإبلاغ، هل من معلومات عن الفترة التي سيصبح فيها جاهزة للعمل وماذا سيقدم هذا التطبيق للمواطن؟ تسجيل شكوى فقط أم أيضا متابعة مراحل معالجة الأعطال والأخطاء التي تحصل؟
2: نعم ألا، صراحة ليس هنالك فترة محددة لإطلاق هذا التطبيق، لكن حاليا شركة الكهرباء تعمل على تحضير تطبيق هذا التطبيق الإلكتروني المخصص للأعطال. طبعا كان هنالك رقم يتواصل السكان من خلاله، لكن التطبيق هو يعني عملية أسرع بحيث المواطن يعني يستطيع تسجيل العطل ومتابعة البلاغ، وهذا من المفترض أن يساعد أيضا في تنظيم البلاغات وتحديد الأعطال بشكل أسرع وأيضا تحديد منطقة العطل بشكل أسرع. الفكرة من أن يعني الفكرة هنا أن ينتقل المواطن من مجرد تقديم شكوى هاتفية إلى تسجيل العطل إلكترونيا وأيضا متابعة البلاغ، وهذا يعني هذا يفترض أن يساعد الشركة على معرفة الأعطال وتحديد مواقعها وتنظيم عمل فرق الصيانة بشكل أفضل. لكن يعني لكن لا المهم هو متابعة، يعني هو طبعا معرفة موعد إطلاق

0: التطبيق ومتابعته وآلية استخدامه بشكل رسمي. فيعني استقرار بصراحة استقرار الكهرباء في كامل يعني استقرار الكهرباء في الكامل في محافظة حلب يحتاج إلى أكثر من يعني زيادة ساعات الوصل، وأيضا يعني هنالك حاجة لاستكمال إعادة تأهيل الشبكات ومراكز التحويل، وأيضا إيصال يعني إيصال الكهرباء إلى المناطق التي لا تزال حاليا محرومة من الكهرباء. طبعا يعني هنالك عطال عديدة تظهر بين الحين والآخر، خاصة في سواء في خط التيار المباشر أو في المحطة الحرارية التي تغذي محافظة حلب بالكهرباء، لكن هذه الأعطال تحاول شركة الكهرباء من تفاديها بشكل مباشر ومحاولة إصلاحها بشكل مباشر.
1: إذن لدينا مشكلة متعلقة بالبنية التحتية كما هو واضح من حديثنا بها أنور، لكن أنا استطعت أن أستنتج من حديث ماريت ونبيها الآلية التي تعالج بها الأعطال بشكل عام من قبل الشركة العامة للكهرباء، وكذلك الآلية التي يستطيع فيها المواطن إيصال شكوى بخصوص الأعطال. ماذا عن حمص؟ كيف يتعامل الناس بداية مع الأعطال الحالية؟ وما المؤمل في حال إطلاق تطبيق الإبلاغ أيضا؟
2: نعم ألا، في حمص المشهد المعالج الأعطال الكثيرة، نتحدث كما ذكرت عن أحياء كثيرة وكبيرة مدمرة، البنية التحتية فيها متهالكة، وبالتالي يتم اللجوء إلى أساليب بدائية لإيصال الكهرباء إلى بيوت هؤلاء، وهي تعليق الأكمال الكهربائية بشكل عشوائي، وبالتالي زيادة الأعطال بشكل كبير بشكل يومي. هناك عدة أعطال تصل من هذه الحياة، ولكن تحاول الشركة العامة للكهرباء تدارك هذا الأمر عبر الاستجابة السريعة. يعني نحن نتحدث هنا عن معالجة أزمة بشكل ارتجالي بشكل سريع بشكل مباشر، ولكنه يتعلق بشكاوى المواطنين وتخصيص رقم ساخن للناس لإبلاغ الشركة بأي أعطال تحصل. تدرك، يبدو أن الشركة تدرك الواقع الرث والواقع السيء جدا للشبكة الكهربائية في تلك المناطق، وبالتالي يحدث استجابة سريعة بإعادة الوصل أو ما إلى هنالك، ريثما يتم التحضير للبدء كما يأمل الناس طبعا البدء بإنشاء يعني شبكة كهربائية حقيقية وبنية تحتية ربما تخفف بشكل كبير من الأعطال المتكررة. وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن استنزاف للكثير من الموارد البشرية والمادية أيضا لشركة الكهرباء عبر استمرار وجود أعطال بشكل يومي ومكثف من قبل هذه الأحياء المدمرة، وتواصل الناس عبر أرقام محددة لتقوم الشركة بإصلاح هذه الأعطال، ولكن هذه الإصلاحات كلها تقع ضمن دائرة الحلول المؤقتة التي يعني تكون دائما هي حلول قصيرة المدى قصيرة قليلة الفعالية، وبالتالي نحتاج إلى حلول مستدامة، حلول أطول، حلول أكبر وأوسع من تلك التي تجري الآن في هذه الأحياء.
1: إذن حلول مؤقتة، ماذا عن الحلول التي يتبعها الناس في العاصمة مريت؟
3: نعم ألا، يعني بالفعل وكما نعلم أنه يوجد اليوم العديد من العمال الذين يعملون بشكل خاص في مجال الكهرباء، يعني عادة ما يتم استدعاء ورشات خاصة لمعالجة هذه المشكلة، أو يعني كما تحدث الزميل أنه يوجد أيضا مشكلة في الأسلاك الكهربائية، وأيضا في دمشق يوجد بعض الأحياء العشوائية التي تقوم هي بتوصيل أو بمحاولة وصل الأسلاك الكهربائية. طبعا هذا شيء خطير وأيضا يعني غير مجدي بالنفع، قد يعني ربما يتم حل المشكلة لفترة زمنية قصيرة لكن تعود الأعطال من جديد. لكن كما تحدثت وأن الشركة العامة للكهرباء اليوم عادة يعني وفي الفترة الأخيرة استجابت بشكل كبير وبشكل أكثر لحالات سرقة الكابلات، وهي حالات متكررة تحدث في دمشق وفي جميع المناطق، ولكن يعني تركز على الأحياء القديمة على الأحياء
1: هذه الفكرة العشوائية أكثر من مرة. هل يمكن أن نعتقد أو أن نعتبر أن سرقة الكابلات في دمشق ربما تكون أكثر المشاكل إلحاحا اليوم بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للمشاكل أيضا التي يعاني منها المواطن في العاصمة؟
3: نعم ألا، بالطبع يعني لأنه كما تحدثت يعني سرقة كابلات الكهرباء ربما تؤدي إلى غياب التيار الكهربائي ليس فقط ليوم أو يومين، ربما إلى أسبوع، وهذا يعني حصل في الفترة الأخيرة مما أدى إلى تعطيل أعمال المواطنين. يعني كما تحدثت اليوم فصل الصيف وفي هذا في هذا الشهر تحديدا ربما يكون هناك زيادة كبيرة على الطلب. طبعا ألا، اليوم المشاكل المتعلقة بالتيار الكهربائي لا تتعلق فقط بالأعطال بالتصليح وأيضا بعدم انتظام ساعات وصل الكهرباء أو ازدياد ساعات قطع الكهرباء، أيضا اليوم أحد أهم المشاكل هي الفواتير الكبيرة للكهرباء. طبعا يعني

0: نعم، يعني اليوم كما تحدثت بالرغم أنه يوجد زيادة على الطلب ولابد من استخدام الكهرباء بشكل كبير في هذا الفصل وفي هذا الشهر، إلا أن اليوم المواطن أحيانا هو يضع برنامج تقنين حتى في ظل ساعات وصل الكهرباء خوفا من الفواتير الكبيرة العالية. يعني في الأشهر السابقة
1: رأينا يعني فواتير الفاتورة
0: تتجاوز
1: كم
0: يعني الثلاثات و يعني حقيقة في الأشهر الأخيرة كان هناك فواتير تجاوزت 3 ملايين ليرة سوري لعائلة مكونة يعني ربما من 4 أشخاص، يعني أيضا لعائلة تقول أنها يعني لا تستخدم الكهرباء بشكل كبير أو بشكل مفرط يعني يؤدي إلى هذه الفاتورة. كان هناك شكاوي عديدة بهذا الشأن، كان هناك بعض الاستجابة من قبل الشركة العامة للكهرباء، تمت يعني إعادة النظر في عدد كبير من الفواتير، لكن بشكل عام وبعد الزيادة الأخيرة لفواتير الكهرباء يعني حقيقة يعني أصبحت معاناة أو إحدى معاناة المواطن
1: يعني
0: اليوم.
1: نتحدث عن 3 ملايين ليرة سورية تقريبا 300 دولار. ماذا عن الوضع أنور في حمص بخصوص الفواتير؟ هل هي لهذه الدرجة مرتفعة وهل تم تثبيت حالات تم التجاوب معها بعد تقديم شكاوى؟ بشكل سريع حتى أسأل ذات السؤال أيضا لنبيها في حلب.
2: نعم لا بالفعل خلال فترة طويلة لم تقتصر على شهر أو شهرين، كان هناك يعني الكثير جدا من الشكاوى من المواطنين كانت تتعلق كلها بذات الموضوع وهو وجود فواتير كهرباء يعني خيالية يقول عنها المواطنون، وهي يعني أصلا لا تتواءم ولا تتناسب مع مدى مصروفهم للكهرباء. كان هناك تجاوب من قبل الشركة العامة للكهرباء على مدى أشهر لحل مثل هذه المشكلة، وتبين أن لها أسباب طويلة وعديدة يطول شرحها، من بينها التسجيل العشوائي للعدادات، عدم وصول الجبات إلى كثير من المناطق، الصرف العشوائي، هناك أسباب كثيرة يطول ذكرها،
1: ولكن
2: بالمجمل كان هناك تجاوب مع الكثير من الحالات وخفض أسعار هذه الفواتير التي لم تكن تقيلة.
1: نبيها ماذا عن حلب لو سمحتي باختصار؟
3: نعم لا يعني في حلب لا يختلف الموضوع عن زملائي في دمشق وحمص، ايضا هنالك ارتفاع ملحوظ في فواتير الكهرباء حيث تصل الى اكثر من 2 مليون ليرة يعني في بيوت صغيره ولا وليس لديها مصروف كبير، وخاصه ان ساعات التغذيه ليست 24 ساعه فقط، يعني احيانا تصل الى 15 ساعه او 18 ساعه حسب ساعات التغذيه، فلهذا اسعار الفواتير ايضا في حلب كما هي في باقي المناطق.
1: شكرا جزيلا لكم مراسلينا نبيها الطه في حلب، انور ابو الوليد كان معنا من حمص، ومريات عبيد كانت معنا من دمشق، شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني، تواجه العاملات في الأراضي الزراعية ظروف عمل قاسية، حيث يقضين ساعات طويلة في الحصاد تحت حرارة الشمس المرتفعة مقابل أجور محدودة.
1: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
2: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر، ناخذ 50 وندوبل بعد 3 ساعات ب 25,000، لأننا مضطرين، يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف، يعني كوسة وبندورة وهيك نشتغل موسم الصيف لحتى يصير شتاء. نحن ما عندنا يعني غير الشتاء الصيف شغل، بس عندي آجار بيت وعندي أولاد وبدي أصرف عليهم. يعني
1: وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد تنفيذها جولات تفتيش دورية لمتابعة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على أجور عادلة، داعية العاملين والعاملات إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات والإبلاغ عن أي تجاوزات.
3: بخصوص القطاع الزراعي، بيخضع لقانون تنظيم علاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 والخاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية باستمرار وبناء على شكاوي لهذا القطاع. وبخصوص إخوة العمال الزراعيين، نحسهم أنه إذا في حال وجود أي شكوى أو من قبل أصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتأمينات أو أي حق آخر، أنه تقديم شكوى نظامية لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، وسيتم متابعتها أصولاً.

0: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
1: للوقوف على هذا الملف معنا من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد، ومعنا كذلك لين جبارة مراسلتنا من طرطوس. أبدأ مع إبراهيم. إبراهيم، إذا ثمة مشكلة تعاني منها العاملات تحديدا اليوم في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، سمعنا التقرير قبل قليل واستمعنا أيضا لحالات من من من إدلب بهذا الخصوص، برأيك ما المشكلة التي تشكل هاجسا لدى العاملات أكثر؟ المسألة متعلقة بطول ساعات العمل أم بانخفاض الأجور وغياب التأمينات أيضا؟
2: نعم بالفعل، لا يعني نحن اليوم نتحدث بالفعل عن يعني مشكلة تعاني منها العاملات في مناطق إدلب بشكل عام وحتى في معظم المحافظات السورية بشكل أساسي، خاصة يعني أن اليوم ما تعاني هذه العاملات بشكل أساسي هو يعني هذه الأجرة المنخفضة مقارنة مع العمال يعني الذين يعملون في أيضا في مناطق إدلب، مقارنة يعني بسيطة يعني لا خاصة اليوم العامل يعني العامل في مناطق ريف إدلب يصل تقريبا ما بين $10 إلى $15 بشكل أساسي، خاصة بعد يعني المناطق المدمرة هنا في وتحتاج إلى الكثير من العمال. أما بالنسبة للإناث نتحدث بشكل أساسي، عملهم دائما ما يكون هو في الأراضي الزراعية، تكون على شكل ورشات في عدة مناطق أو يعني في بعض المهن الخاصة سواء كانت صناعية أو غيرها في داخل المعامل، وبالتالي كان الفترة الأخيرة الشكوى تتحدث عن انخفاض يعني بشكل ملحوظ بأجرتهن، كنت أتحدث عن العمال تقريبا $15 أمريكي، اليوم الأنثى تقريبا تتقاضى العاملة ما بين يعني $5 إلى $3 كحد أقصى، وبالتالي هناك تفاوت كبير. بالفعل هناك أيضا يعني لابد أن نفرق بين الجهد الذي تقوم به أو يقوم به العمال في المناطق، لكن هناك أيضا يعني تقصير بحق العاملة، وبالتالي كانت الكثير تتحدث عن يعني لماذا لا يتم.
1: هل يمكن أيضا أن نقول بأنها ظاهرة عامة في إدلب؟ يعني لماذا تميزون بين النساء والرجال بخصوص العمل إذا كانت ساعات العمل واحدة وإذا كان نطاق العمل واحد؟ لماذا يتم التعامل مع النساء يعني برواتب أو أجور أقل من الرجال؟ وهل هي فعلا ظاهرة؟
2: نعم نعم، هي حقيقة ظاهرة في كل سوريا وليس في مناطق إدلب، لا أتحدث فقط عن مناطق إدلب أنه بالفعل يوجد يعني فقط هذا الأمر، إنما نتحدث عن أيضا فارق الجهد، يعني نتحدث عن عمال البناء بشكل أساسي اللي كنت أضرب مثال عليهم ما بين $10 إلى $15 أمريكي، لكن الحديث عن العاملات الذين يعملن في والفرش وخاصة الورش الزراعية، وكان يعني في الفترة الأخيرة تكون هناك يعني العمل في الأراضي الزراعية، نتحدث عن تقريبا $5 إلى $6 $7 إن يعني إن كان أقصى حد يعني بالنسبة للعاملات هنا، ولكن هناك أيضا ساعات محددة لهن في المنطقة، لكن أيضا لابد الحديث عن مخاطر تصيب هذه العاملات في الشهر الماضي في بلدة الهابيض.
1: لو سمحت إبراهيم،
2: كانت هناك عملية النقل،
1: يعني حتى فقط أثبت المعلومة التي تفضلت بها أنه هناك اختلاف بالجهد المبذول، يعني نحن لا نتحدث عن عمل واحد مثلا جني المحاصيل لأن النساء والرجال يعملن في هذه المهنة، لا نتحدث عن اختلاف في المهن، مثلا عمال البناء أجورهم تختلف عن مثلا من يجنين المحاصيل في الأراضي الزراعية في ريف إدلب وفي إدلب، هذا ما تود قوله؟
2: نعم بالضبط هذا الأمر، لأن خاصة في الفترة الأخيرة مناطق إدلب بادت يعني تحتاج الكثير من اليد العاملة هنا في المنطقة سواء كان من الذكور أو حتى من الإناث، وهذا الأمر أدى أيضا زيادة الطلب على زيادة أجور يعني العمال، وخاصة أتحدث عن الذكور بسبب الأعمال يعني البدنية الشاقة التي ربما لا تستطيع يعني النساء هنا، وبالتالي كنت أتحدث أن هناك يعني ارتفاع في أجور العمال الذكور، بينما الإناث تتحدث عن أعمال زراعية وتطالب وتشتكي بأن يكون هناك يعني على الأقل يعني مراعاة لظروفهم، خاصة يعني المخاطر التي كنت أتحدث عنها في الشهر الماضي في بلدة الهابيط في ريف إدلب الجنوبي، كانت هناك يعني حادث لسير لورشة كاملة، وبالتالي تعرضت هذه الورشة إلى الكثير من الأضرار. اليوم حتى أن الأمرأة يعني تحتاج يعني هناك هي بالأساس ربة منزل، وبالتالي تقوم بإعالة أسرتها، وكنت أريد أن أضرب أيضا مثال آخر قبل تقريبا

0: هي المهن يعني الشائعة التي تعمل بها المرأة أيضا في الساحل السوري؟
1: نعم، أنا صراحة يعني بالنسبة لمحافظة طرطوس فعدد كبير من العاملين خلال المواسم الزراعية يعني هو من النساء، وطبعا يعني أصحاب الأراضي يلجؤون ل يعني تشغيل النساء في هذه الأراضي لأنهم
0: صحيح.
1: بالطبيعي يرضون بأجور أقل من الرجال، يعني بحجة أنهم غير مسؤولين عن عائلة بشكل كامل فيرضون بأجور أقل، علما أن عدد كبير من النساء أو أغلب النساء الذين يعملون في الأراضي الزراعية هم يعني مسؤولون عن عائلة بشكل كامل بالحالة الطبيعية، فطبعا يعني تتراوح تقريبا أجور النساء العاملات في الأراضي حوالي 100,000 ليرة سورية، هذا يعني يعتبر الأجر الأعلى الذين
0: يعني 10 دولار
1: يحصلون
0: تتحدث؟
1: عليه. نعم
0: أها
1: نعم نعم تقريبا 10 دولار يحصلون عليها من خلال عملهم في الأراضي الزراعية، وطبعا هو عمل موسمي يعني يكون خلال بعض المواسم التي تحتاج إلى عدد كبير من اليد العاملة، فيكون عملهم فقط خلال هذه المواسم. سابقا أعددت تقرير عن موسم الذرة في ريف طرطوس تحديدا بسهل عكار، يعني لاحظت أن معظم أو تقريبا بشكل كامل طاقم العمل من النساء الذين يعملون بجني المحصول ويعني تجهيزه لبيعه في الأسواق، فالطاقم بشكل كامل هو من النساء، و بحسب ما يقولون أن الأجور التي يعني كانوا يحصلون عليها خلال هذا الموسم فهو كان يعني موسم وفير وكان
0: جيد.
1: إنتاج وفير في يعني موسم الذرة، فكانت الأجور بالنسبة لهم هي مناسبة كما يقولون، يعني وقتها كانت تبلغ تقريبا 10 دولار، ولكن بشكل عام ليس كل المواسم يحصلون على نفس الأجور صراحة. أنا
0: يعني يبدو أن الوضع في طرطوس أحسن حالا بقليل من إدلب، يعني هذا الأجر تحدث عنه إبراهيم أنه للرجال في إدلب. طيب لين، بخصوص الشكاوى، يعني بالتأكيد ثمة أيضا هموم أخرى تتعلق بعمل المرأة في المحاصيل الزراعية، الحماية، التأمينات، كيف يبدو الوضع من هذه الناحية؟ وهل رصدت حالات تم فيها الاعتراض أو المطالبة بالحقوق، أم أنه هامش الاعتراض قليل لأجل الحاجة الملحة إلى هذه الأعمال؟
1: صراحة ألا يعني هذه النقطة يعني بالتأكيد يوجد العديد من العاملات في القطاع الزراعي يعانون من يعني بعض الأحيان يعني أصحاب الأراضي لا يعطونهم الأجور الكافية أو المتفق عليها، حتى يعني يستغلون أنهم من النساء ويعني لا يعطونهم الأجور الكافية، ولكن يعني لا يوجد تأمين اجتماعي أو حالة من الاستقرار في العمل بالنسبة لطبيعة عملهم، وخاصة يعني أن طبيعة عملهم الصعبة التي تجعلهم يقضون وقت طويل تحت أشعة الشمس ويعملون يعني بطبيعة عمل غير مناسبة للنساء، ولكن رغم ذلك يعني يحصلون على أجور أقل من الرجال، علما أنه نفس طبيعة العمل التي يعملها الرجل.
0: يعني نحن تقريبا أمام نمط يشكل ظاهرة في غالب القطاعات بالنسبة للعمل بين الرجل والمرأة تحديدا في القطاع الزراعي. هنا أريد أن أسأل إبراهيم، هل ثمة رقابة فعلية؟ هل هناك مراقبة أيضا لظروف العمل التي تعمل بها النساء؟ هل لاحظتم وجود هيئات رقابية بهذا الإطار؟
2: نعم، حقيقة هناك وزارة، يعني مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنشط في إدلب في الفترة الأخيرة، لكن كرقابة حقيقية حتى الآن هي شبه غائبة، لأن نتحدث بالأساس عن عاملات ما يوم كما يسموهم هنا في مناطق إدلب، يعني اليوم تعمل ربما غدا لا تعمل، أو ربما تعمل كموسم، يعني مثلا موسم الزيتون وهو الذي أكثر يعني المواسم التي تشتهر في مناطق إدلب، أو حتى موسم التين الآن الذي نحن يعني فيه بشكل فعلي، وبالتالي يعني بالأساس يتم التعامل يعني بشكل أساسي مع هذه الورش بشكل يومي، يعني مو يوم وبالتالي اليوم العلاقة دائما ما تكون يعني ما بين العاملة وبين رئيس الورشة بشكل أساسي. يعني لا يوجد هناك توقيع عقود، لا يوجد هناك تأمينات، إنما في حال

0: يعني بالفعل حدوث حوادث، فبالتأكيد ستكون هناك مسؤولية كبيرة على صاحب هذه الورشة. لكن يتم العمل هنا بشكل أساسي، بشكل هو اتفاق، يعني اتفاق شفوي بين يعني الرئيس الورشة وبين العاملات في مناطق إدلب. وحتى يعني كنت تتحدثي يعني مع الزميلة لين عن الفروق، يعني هي تقريبا قريبة من بعضها البعض. يعني أتحدث عن اليوم الدولار في الليرة السورية تقريبا حوالي 113، وبالتالي يعني العشر يعني العشر دولارات يعني أقل من 10 دولارات في طرطوس، يعني متساوية قريبا بين 7 إلى 8 دولار ربما في طرطوس، يعني في إدلب 7 إلى 5، وبالتالي هي قريبة نوعا ما أو أفضل حال في طرطوس. لكن على العموم حتى الرقمين هي ضعيفة بشكل يعني عام بالنسبة لهذه العاملات.
1: طيب إبراهيم،
0: اليوم نتحدث عن الأسر التي تحتاج أكثر من 150 دولار حتى يعني تؤمن شيء من الاحتياجات الأساسية.
1: طيب هل ثمة آلية يعني يتم اعتمادها من أجل تنظيم ساعات العمل أو تأمين فترات راحة، خصوصا أننا في فصل الصيف وثمة ارتفاع شديد بدرجات الحرارة، أم أن هذا الأمر يترك تماما لصاحب العمل إبراهيم؟
0: هو بالتأكيد يترك إلى صاحب العمل، لكن المعهود هنا في المنطقة يتم العمل في الساعات الباكر، يعني نتحدث ما بين 5 صباحا إلى تقريبا 10 صباحا تنتهي أغلب الورش التي تعمل هنا في هذه المنطقة، سواء كان التي تقوم في تعمل في الحقول أو حتى تعمل يعني في باقي يعني أتحدث عن الزراعة بشكل أساسي. أما المصانع فهي بالتأكيد لها يعني لها احتياجات خاصة ولها توقيت خاص ولها دوام خاص، وأغلب يعني هذه الذين يعني أو اللواتي تعمل في هذه العمل هي في مناطق سرمدة الدانة، حيث تتواجد المناطق الصناعية بشكل أساسي. لكن في الزراعة بالتأكيد هناك الاتفاق الأساسي دائما ما يكون مع صاحب العمل، وتكون دائما في ساحات مبكرة، أي أن نتحدث عن يعني هناك يعني توقيت محدد أو هناك اتفاقيات ملزمة، إنما تعود بشكل أساسي إلى صاحب العمل.
1: ختاما أريد أن أختم مع لين، ماذا عن وضع العاملات في طرطوس؟ هل هناك تأمينات؟ هل هناك حقوق وظيفية ربما تضمن لهم؟ أم أنه مسألة المياومة والعمل اليومي هذه يعني تترك هامشا لصاحب العمل من أجل التفلت من هذه الحقوق التي يجب أن تحصل عليها العاملة؟ بسرعة لين لو سمحتي.
2: صراحة ألا يعني بالنسبة لتأمين العمل للعاملات، يعني هذا الموضوع ليس متاح بشكل كبير في محافظة طرطوس. هم يعملون عند أصحاب الأراضي، ويعني يعتبر هو من الأعمال الحرة وليس العمل في قطاع خاص، فيعني هذا الموضوع يعني يختلف من صاحب أرض لآخر وبحسب الأجور التي يعطونها للعمال.
1: شكرا لين جبارة من طرطوس، شكرا جزيلا. أشكر كذلك إبراهيم سويد من إدلب. الآن ينضم معنا المهندس زين عيسى، مسؤول العمل الزراعي بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مباشرة من طرطوس. أهلا بك أستاذ زين، ربما استمعت لحديثنا وللمعلومات التي أدلى بها مراسلانا من طرطوس ومن إدلب. ثمة ظاهرة يبدو بأنها توشك يعني أن تكون ظاهرة عامة، أجور النساء منخفضة مقارنة بأجور الرجال، على الرغم من وجود حالات يعملن في ذات القطاعات في ذات المهنة. كيف يمكن تفسير الأمر بداية، وكيف تتعاملون مع شكاوى من هذا النوع؟
3: نعم، راح الصوت، راح الصوت.
1: طيب سأكرر السؤال، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كيف تتعاملون مع الشكاوى التي تصل بخصوص انخفاض أجور العاملات مقارنة بأجور العاملين الذكور؟ ويبدو أن هذه الحالة يعني متواجدة في أكثر من محافظة، سمعنا مراسلانا في إدلب مثلا وطرطوس على سبيل المثال.
3: ماشي، واضح السؤال، يعطيكم العافية. أولا يجب أن نتحدث عن المشكلة الأساسية بتدني وضعف أجور المزارعين أو المزارعات في طرطوس. هلا بشكل رئيسي أولا لازم نتطرق إلى المشكلة بعدين بنحلها. هلا أول شيء في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وغياب قنوات التسويق العادلة، وكمان في نحن بنخضع لقانون العلاقات الزراعية عندنا بالمديرية، هو اللي بينظم العلاقة بين المزارعين أو العمال مع صاحب العمل. وبالتالي هذا القانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 صار قديم جدا وبحاجة لتحديث لمواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية الحالية من أجل حماية حقوق العمال والتضخم وضمان حماية الأجور.
1: يعني أنت تشير إلى أن المشكلة متعلقة أيضا بانخفاض

0: الأجور بشكل عام في سوريا ويجب تحديث الأمر. طيب، لكن اليوم نحن نضع يدنا على مشكلة بحد ذاتها، وهي يعني وجود فروقات تمييز بين أجور المرأة وأجور الرجل في القطاع الزراعي. ليش؟ وكيف بتتعاملوا مع الشكاوى المقدمة؟
1: نحن نتعامل مع الشكاوى المقدمة عن طريق القانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، منجيب العامل وصاحب العمل إلى المديرية ودائرة العمل الزراعي، نعمل معهم عقد بالتراضي أو بالاتفاق، ولكن بسبب ارتفاع التكاليف في المحافظة والأسباب التي تعمل ضعف إنتاج في المحافظة، نقوم العاملة أو العامل مجبر للعمل عند صاحب العمل بسبب هاي، يعني في كذا عامل أو كذا مشكلة لتدني الأجور. هلا إذا بتحبي بعطيكي المشاكل، بعدين بعطيكي مقترحات من أجل تنظيم هذه العلاقة.
0: معلش، هو أستاذ زين، أنا أريد أن أركز تحديدا على المرأة لأنه هذا عنوان الملف اليوم. مثلا إذا قدمت شكاوى لكم وإذا ثبت أن امرأة ورجل يؤديان العمل نفسه ويتقاضيان أجرين مختلفين، ماذا يقول القانون في هذه الحالة وماذا تفعلون عمليا؟ يعني من ناحية عملية كيف تتفاعلون أو تتعاملون مع هذه الحالات إذا قدمت شكاوى ووصلت لكم؟
1: أولا بيقدموا شكوى عنا، بعدين نحن بننظم لهم عقد اسمه عقد مزارعة، ولكن هذا عقد المزارعة في غلط، يعني في صار القانون قديم، وبالتالي الحد الأدنى للأجور كتير ضعيف كتير ضعيف، لهيك نحن بنحل العقد بالتراضي بين المزارعة أو المزارع مع صاحب العمل بالتراضي بالاتفاق لأجر مسموح بحيث للقيام بالعمل أو لمتابعة العمل للمزارعة، ما في عندنا غير هيك.
0: طيب بشكل عام، هل يمكن في حال تحديث،
1: ولكن نقوم بجهد متواصل لتأمين المزارعين والعمال.
0: هو المشكلة أنه أيضا هذه مشكلة إضافية، لا يوجد تأمينات، لا توجد يعني بنود لحماية الموظف، لصحة الموظف، لحياته أثناء العمل. وهنا السؤال، ما الذي يمكن أن يتغير على الأرض واقعا بخصوص العاملات تحديدا بعد تحديث القانون الذي أشرت له لو سمحت؟
1: تماما، لا يمكن أن يتغير أي شيء في الواقع الحالي إلا بتعديل قانون العلاقات الزراعية. هلا مثلا في عنا في ك... هلا مثلا صاحب العمل مجبر لاعطاء اجور ضعيفه للمزارع او المزارع، ليش؟ في عندنا ضعف المنظومه التسويقيه، غياب معامل التصنيع الزراعي مثلا الكافي لاستيعاب فائض الانتاج، وبالتالي صاحب العمل او صاحب الارض اللي فيها هي فواكه خضار اي شيء، وبالتالي سوف يقلل الراتب. شكرا. المزارع او المزارع مضطر يعني، وفي عندنا طبيعه العمل الموسمي والمؤقت، بالنسبه الاكبر من العمال هي عماله موسميه تفتقر الى عقود العمل الثابته، مما يجعل اجورهم خاضعه لتقلبات العرض والطلب.
0: شكرا جزيلا اليوم. من المؤمل بالتاكيد ان يكون هناك مزيد من القوانين التي تكفل حقوق العاملات والعاملين. انتهى وقتي المهندس زين عيسى، اعذرني للاسف، مسؤول العمل الزراعي بمديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل، كنت معنا من طرطوس. شكرا جزيلا، ربما نحظى بك لاحقا. شكرا. يعاني أهالي بلدة معرزيتا في ريف إدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت. وتتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
2: من داخل منزله المكشوف في بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها، مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
3: مالي قدرة ولا بأي شكل، مالي قدرة والله. يا لقى بفكر تبديل العوازل، شلون بدي بدل عوازل؟ ما يعني قدرتي محدودة، مالي قدرة. الشكوى لا الله، الشكوى لا الله. ما بعرف لأيمتى بنضل هيك، لأيمتى نقدر نتحمل، الله أعلم.
2: وفي قصة مشابهة، لم يترك الدمار من منزل أبي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله، وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل، بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
4: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي علي شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي، وفي عنا ولد يتيم عم نربيه، عرفت علي شو؟ اضطرينا نجينا هون نقعد في المغارة، ما عنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
2: لا تبدو قصتا أبي محمد وأبي حسين استثناء في معرزيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار، فأكثر من 90% من منازلها من دون أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل، وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات ودعم ترميم منازلهم. في معرزيتا لم تعد المشكلة في عودة الأهالي إلى بلدتهم فحسب، بل في قدرتهم على البقاء فيها، فمعظم المنازل بلا أسقف والخدمات تكاد تكون غائبة، ما يجعل استقرار السكان مرتبطا بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: إلى هنا تنتهي معالجة ملفاتنا لهذه الليلة، ملف الكهرباء والتغذية الكهربائية، وكذلك ملف العاملات في إدلب وفي طرطوس. غدا حلقة جديدة من عين سوريا وملفات جديدة. إلى اللقاء.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: لا، التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
11: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات

صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نستهلها بأبرز العناوين. وزير الخارجية التركي يقول إن أنقرة ستراقب تنفيذ اتفاق دمج قسد، ويشير أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة. الأمن الداخلي يعتقل اللواءين هيثم ومروان بركات في القرداحة، ويؤكد أن العملية تأتي ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار. مشيخة عقل دروز لبنان ترفض تصريحات الهجري وربط الطائفة بإسرائيل وتصفها بالمتطرفة، وتشدد أنهم جزء من محيطهم العربي والإسلامي. فعاليات معرض دمشق الدولي تنطلق في دمشق، والرئيس الشرعي يؤكد أن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم.

0: أفاد وزير الخارجية التركية كانفيدان بأن بلاده ستراقب مدى انعكاس إعلان دمج قوات سوريا الديمقراطية على أرض الواقع، مشددا على أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة. وقال فيدان إن مهمة تركيا هي التصرف بمهنية والتحقق من انعكاس هذا الإعلان على الواقع. وشدد فيدان على أهمية الحفاظ على هوية الأكراد وحقوقهم بالتوازي مع صون وحدة سوريا الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها. أشار فيدان إلى أن وجود قسد في المنطقة كان لفترة طويلة موجها ضد تركيا وليس ضد سوريا فقط، معربا عن أمله في أن تتم معالجة هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة عبر التفاهم المتبادل والحوار والسلام. وبحسب فيدان فإن البيان الصادر في دمشق بشأن قسد يحمل طابعا إيجابيا من حيث المضمون، لكنه شدد على أن التطبيق العملي لما ورد فيه سيجعله إيجابيا للغاية. رحبت قطر باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استقرار سوريا يتطلب احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع المكونات السورية، مجددة دعم الدوحة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتطلعات شعبها في التنمية والازدهار. هذا ورحبت وزارة الخارجية السعودية باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية في الدولة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، كما عربت عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار. كما رحب الأردن بإعلان اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة معتبرا الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. كما أكدت الخارجية الأردنية دعم عمان لإعادة بناء سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ويحفظ حقوق جميع السوريين. من جانبه رحب رئيس أقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني بالتقدم في اندماج قسد مع القوات الحكومية معتبرا الخطوة مهمة لتعزيز أمن سوريا واستقرارها. هنأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سوريا على الخطوة الحاسمة في مسار الاندماج السلمي لقسد ضمن مؤسسات الدولة. وأكد ماكرون استمرار دعم فرنسا للمرحلة الانتقالية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واحتكار الدولة للسلاح. من جانبه رحب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باريبيتش بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. واعتبر الممثل الخاص لبريطانيا أن اندماج قسد كقوة عسكرية في الهيئة الإدارية للدولة السورية خطوة مهمة ستسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق بشأن حل قسد نفسها ودمجها مع مؤسسات الدولة السورية.
1: هلأ الشعب الكردي شعب لا يتجزأ من سوريا، هو شعب أصيل من زمان نحن عايشين مع بعض، ولكن حل قسد اليوم أكيد بيساعد باستقرار سوريا، لأنه هو بالنهاية حزب خليني أقول كان بفترة من الفترات وهلأ صار لازم أنه يلتغى بسبب الأوضاع اللي صارت. نحن صار عنا دولة موحدة، ها صار عنا قيادة، وهذا الشيء لازم يجتمع تحت لواء واحد اللي هو الجيش العربي السوري. فأكيد ما بصير يكون بعد التحرير اللي صار عنا شيء اسمه فصائل أو شيء اسمه جيشين، هذا الشيء أكيد ما له مقبول. فأكيد هذا حيساعد على استقرار سوريا ووحدتها ورح يساعد على الأمن والأمان.
2: ضروري إن احنا كل شبر من سوريا يكون أرض واحدة وشعب واحد ووطن واحد لتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة الوطن.
3: بالنسبة للموضوع إنه الاندماج هذا الشيء كتير منيح وكتير حلو وكتير يعني كتير واقع متطور انه تندمج البلد كلها مع بعضها تحت كتله واحده وقياده واحده وشعب واحد. هيك اولا بالشعب بيصير عايش افضل واقتصادنا بيصير افضل واقوى وحياتنا حتى الاجتماعيه والمعيشيه بالمجتمع كلياتها بنصير كلياتنا ضمن كتله واحده دون تفرقه اي منطقه، كل وحده عايشه لحالها وكل وحده لها قوانين لحالها.
4: بالشكل الطبيعي هي جزء من سوريا، بظروف الحرب صار هالتقسيمات، خلصت الحرب بدها ترجع طبيعيه وسوريا بدها ترجع وحدة متكاملة، هذا الشكل الطبيعي للأمور. والتقسيم مرفوض إقليميا ودوليا، بس خلقتها ظروف الحرب وانتهت الحرب خلاص. والشيء الجيد اللي صار اندمجوا بشكل سياسي، لأنه بالنهاية كانوا كراد ولا عرب كلهم مواطنين سوريين.
5: الله يعطيكم ألف عافية. وبدي أقول أنه نحن طبعا مع دمج قوات سوريا الديمقراطية للحكومة السورية، لا يعني بنتمنى من كل المناطق تندمج مع الحكومة لحتى نطلع إن شاء الله بسوريا تكون أفضل وترجع يعني إعادة إعمار ومنشآت سياحية وكل شيء، إن شاء الله هيك تصير الأمور تمام، ونحن مع هالشيء أكيد.
6: بالنسبة لاندماج قصد أكيد هي هذا قوة للبلد، حيكون قوة اقتصادية قوة عسكرية، وبالتالي إن شاء الله حيتعزز أمان البلد إن شاء الله تعالى.
0: استطلع تلفزيون سوريا عددا من أهل عفرين بريف حلب حول حل قصد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
7: يعني خطوة كتير خير على السوريين كله، لأنه الشعب السوري نهاية وأخيرا لازم كلنا نتوحد مع بعض، إن كان كردي وإن كان عربي وإن كان آشوري وإن كان سرياني وإن كان تركماني، لأنه سوريا مبنية على الطوائف. نحن ما بنحسن نستغنى عن العرب، والعرب ما بحسنوا بيستغنوا عنا، ونحن ما بنحسن نستغنى عن التركمان والتشركز والأرمن والمسيحيين، كلنا بالنهاية أخوة. وأكبر خير هاليوم لشعب السوري، أكبر خطوة هي الانتفاقية. يعني
8: نحن بنحب كلياتنا نصير ايد واحدة، يعني نرجع مثل الأولي، عارفين كيف؟ يعني هالشي حلو كتير. يعني انبسطت أنا، يعني شفت هيك على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي إنه الأمور الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هيك يتحسن الوضع ونرجع مثل الأولي ونرتاح.
9: والله مبدئيا هذا القرار بالنسبة لي، يعني بالنسبة للشعب السوري كله طبعا،

0: جيد جدا، يعني صرنا ايد واحدة، شعب واحد، روح واحد، جيش واحد. هذا اهم شيء يعني، ونتمنى الخير لسوريا. هذا اهم شيء يعني، اهم شيء مصلحة البلد على الكل، مو فقط على الاشخاص، يعني على الكل اهم شيء مصلحة البلد.
1: فأنا كرأيي الشخصي، أنا أول شغلي مع السلم ومع السلام، ضد الحرب، ضد العنف، ضد القتل، ضد الإرهاب، من ما كان يكون، لا على التاين. وموضوع انديماج الخسد، أنا برأيي الشخصي طبعا شغلة حلوة كتير كتير، ولا بشوفها شغلة إيجابية، يعني ولو ما بدأ لك خطوة وخطوتين ثلاثة لقدام، ولو ربع خطوة للأمام بطريق السلام، السلم والسلام.
2: نحن بنحب يكون الشعب كله واحد دائما، يعني ما بدنا نحط مثلا فرق الطوائف، الكردي، العربي، الاشوري، الارمني، المسيحي، مين ما كان يكون، لازم يكون الشعب كله واحد. واحد بدنا، واحد بس، غيره ما بدنا شيء. بالعكس الاندماج اللي هذا اللي صار امبارحه كثير كويس، كثير ممتاز.
3: والنهضه الاقتصاديه والعلميه لا تكون الا بالتوحد والالفه، وان يكون المجتمع على قلب واحد. فنسال الله عز وجل الاستمراريه لهذا العمل والنجاح لسوريا حرة مستقلة وأبية إن شاء الله.
4: وفي رأس العين بريف الحسكة، استطلع تلفزيون سوريا أيضا أرى عددا من الأهالي حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
5: يعني اليوم وضع الحسكة بالذات كمحافظة، وصار شهور قاعد يشتغلون على الاندماج. اليوم ما في عنصر أمني أمن على روحه بمحافظة الحسكة. احنا ما نقدر نقول انه الاندماج اكتمل، وهالتصريحات هاي صحيحة الا تكون جميع المؤسسات الحكومية شغالة، وجميع المخافر، وجميع الطرقات مأمنة بدوريات من ضمن الأمن الداخلي. هذاك الوقت نقدر نقول انه اندماج نظامي، وانه سوريا صارت للكل.
6: لا نقر إلا بوجود أمة سورية متجانسة، مترابطة، متكاتفة، تعرف المطلوب منها وتعمل ذلك بجد ونشاط وانسجام ومحبة وتوأمة كاملة كاملة كاملة. ونحن بحاجة إلى استحضار المغيبين وإخراج السجناء.
7: بالنسبة لموضوع حل قسد، نقطة إيجابية كثير يعني وكويسة، بس إنه ظل منا شيء على أرض الواقع. منا اليوم الدولة تسيطر، تفرض سيطرتها على الجزيرة بالكامل، تفوت على الحسكة، على القامشلي، نروح نرجع بأريحيتنا. هاي نقطة. نجي للنقطة الثانية، تفوت المساجين، تشوف يا أخي بهسجون، مليانة هسجون.
8: كل الدول لا تنجح إلا أن يكون فيها سلطة واحدة وحكومة واحدة وجيش واحد وأمن واحد. فنحن يعني رحبنا بهذا الإعلان الجريء والقوي من مظلوم عبدي الذي أعلنه على الملأ، وكل الشعب السوري فرح بهذا الإعلان. نبارك للإخوة العرب والأكراد والمسيحيين في منطقة الجزيرة بهذا الإعلان، ونحن تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وأمن واحد، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
9: طبعا الكل شاف البارحة أنه قائد منظومة قسد قام بحل هذه المنظومة، والكل يعلم أن هذه خطوة باتجاه الصحيح، خطوة لتوحيد سوريا، ضبط السلاح المنفلت. وهذا الإعلان إن شاء الله يكون إعلان مبارك وينفذ بالشكل الصحيح، وأكيد مرة ثانية هي خطوة لتوحيد الأراضي السورية وتوحيد الشعب السوري. طبعا الشعب السوري واحد، لكن هاي الخطوة من شأنها تعزز هاي الوحدة بين مكونات الشعب السوري.
4: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا أرى بعض الأهالي في حي الأشرفية بحلب حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
10: هلا نحن هون كعانينا بموضوع الحزب وهيك، يعني انه وصار هلا بلد واحد مثل ما بقولوا، الدخله صارت على الاشرفيه سهله وبلد واحد.

0: الأخير بلد واحد أفضل.
1: المسيحي أخوي، والكردي أخوي، والأرمني أخوي، والسرياني أخوي، نحن شعب واحد إن شاء الله. هذا حكي أسد غير أسد، هذا نحن ما بنرضى هالحكي، لأني نحن شعب واحد. أنا كراد أخوتي، والعرب أخوتي، والمسيحي أخوي، والأرمني أخوي، نحن يعني إن شاء الله بس الله يحفظ هالبلد، ونحن ما نلتفت للخارج.
2: أنا كنت متخوفة بعد الحرب اللي صارت آخر وحدة من إني يصير يرجع مناوشات أو شيء، لأنه أنا هون بيتي. امبارحة كانت فرحة عندي لا توصف يعني لا توصف. وطبعا هذا في سبيل سوريا الموحدة، هذا الأفضل وهذا اللي بنسعى له، ولازم تكون كلياتنا يعني مو بس يعني نفرح نحن ككرد أو عرب، كل سوريا لازم تفرح لهالموضوع.
3: رأيي أنا مع اللي صار، وهذا شيء طبيعي مثل ما حكيت، شيء طبيعي يصير هيك، لأنه هذا اللي لازم يصير. مستقبل سوريا دولة، سوريا دولة واحدة، بصير دولة جوات دولة مثل حزب الله بلبنان، ما بصير الحكي هذا.
4: على الاندماج ما في أحسن منه، الوحدة وجيش واحد وهاي، ونحن كلياتنا بلد واحد وشعب واحد نحن. بالعكس الوحدة يعني كل الشعب بده الوحدة وبده الاستقلالية مع بعضنا، ما حدا بده يكون جيشين وانقسام. الانقسام ما حدا بده اياه نهائيا، الشعب بالعكس كلياته بده هاي، ومختلطين مع بعضنا كلياتنا.
5: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات من ضباط النظام البائد خلال عملية نوعية في مدينة القرداح. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات مماثلة في مختلف المحافظات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن عملية التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. أعلن الجيش اللبناني توقيف سوري في أثناء محاولته تهريب قذائف صاروخية إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية. وقال الجيش في بيان إن إحدى وحداته أوقفت عند الحدود شخصا سوريا خلال محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية، حيث جرى ضبط المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة. بحث الرئيس أحمد الشرف في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأفادت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا، مع الإشارة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، في حين أشار الكرملين إلى أن بوتين والشرع أكدا أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة تنظيم قاعدة حميمين في اللاذقية وميرفأ طرطوس. كما أكد بوتين على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار طويل الأمد وإعادة الأعمار. رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تصريحات حكمة الهجري التي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدة أن هذه المواقف لا تعكس حقيقة الطائفة ولا تنسجم مع ثوابتها الدينية والتاريخية. وقالت المشيخة في بيان إنه من غير المقبول إطلاقا وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل، أو القول إنهم جزء لا يتجزأ منها، أو إنهم مشتركون معها بالعقيدة ومعنيون بالحفاظ عليها. واعتبر البيان أن الحديث عن علاقة من هذا النوع يمثل انحرافا مفتعلا وتماديا متصاعدا في جرح الوجدان الدرزي. وأكدت مشيخة العقل أن الموحدين الدروز يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم العربي الإسلامي، وأن تاريخ الطائفة يقوم على الدفاع عن أوطانها والاندماج في إطار الدولة الوطنية القائمة على الشراكة والاستقرار. وأضافت أن تصريحات الهجري أيا كانت دوافعها لا تمثل حقيقة الموحدين الدروز. كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والمواقف الحكيمة والشجاعة، مؤكدة أن حماية حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات لا تتحقق عبر المواقف الانقلابية أو دفع الناس إلى التهلكة. أكد محافظ السويداء مصطفى البكور استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية. وأوضح البكور أنه تم توفير المستلزمات الضرورية واستكمال تشكيل الكوادر الإشرافية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة امتحانية ملائمة وآمنة على أن تفتح المراكز أبوابها في الموعد المحدد رسميا. وثمن البكور جهود الوزارات والجهات المتعاونة في إنجاز أعمال التأهيل في الوقت المحدد، مباركا للطلاب هذه الخطوة، ومعربا عن أمله في أن يسهم التزامهم بالمواعيد وتعاونهم مع الكوادر المشرفة في إنجاح الدورة الامتحانية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج سلطات الاحتلال عن 4 مختطفين كانت قد اختطفتهم خلال الأشهر الماضية، 3 منهم من أبناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق، إضافة إلى رجل من الجنسية الكويتية كان قد اختطفه قوات الاحتلال قبل عام من قرية الحميدية بريف القنيطرة.
0: أنا مهر الطحان ابن عمو المعتقل غازي الطحان، أخذوه بالضبط بتاريخ 14/4 مصباح يوم سبت، واليوم طلع يعني تقريبا 4 شهور و12 يوم. الحمد لله صحته وعافيته كويسة، إن شاء الله العاقبة عند بقية المعتقلين والمعتقلين السوريين وغير السوريين إن شاء الله حتى الغزاويين.
5: كما أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جنبري في دمشق الغربي. كما أفاد مراسلنا بتوغل قوة للاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وداهمت منزلا وفتشت. قد سبق هذا الاستهداف توغل في قرية جملة بريف درع الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا بالتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوبي البلاد. وفقا للمصادر تسعى إسرائيل إلى تهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. وأضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي مقبل. تواجه العاملات في الأراضي الزراعية بريف دمشق ظروف عمل قاسية، حيث يقضين ساعات طويلة في الحصاد تحت حرارة الشمس مقابل أجور محدودة.
6: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
7: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر ناخذ 50 وندوب البعد 3 ساعات ب 25,000، لأننا مضطرين يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف يعني كوسة وبندرة وهيك، نشتغل موسم الصيف لحتى يصير شتاء، نحن ما عندنا يعني غير الشتاء الصيف شغل، بس عندي آجار بيت وعندي أولاد وبدي أصرف عليهم يعني.
6: وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد تنفيذها جولات تفتيش دورية لمتابعة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على أجور عادلة، داعية العاملين والعاملات إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات والإبلاغ عن أي تجاوزات.
8: بخصوص القطاع الزراعي بيخضع لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 والخاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية باستمرار وبناء على شكاوي لهذا القطاع. وب

0: بخصوص إخوة العمال الزراعين، نحسهم أنه إذا في حال وجود أي شكوى أو من قبل أصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتأمينات أو أي حق آخر، أنه تقديم شكوى نظامية لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، وسيتم متابعتها أصولاً.
1: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
2: أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوريا للبترول يوسف قبلاوي نجاح الكوادر الوطنية في إعادة تأهيل معمل غاز الطابية كونيكو في دير الزور بعد تعرضه لأضرار كبيرة، وأشار إلى انتقال المشروع إلى مرحلة الاختبارات التشغيلية وإيقاد الشعلة تمهيدا لاستعادة إنتاج الغاز المحلي. وأوضحت الشركة أن المحطة ستنتج 3 منتجات استراتيجية بعد فصل الغاز ومعالجته لمحطات توليد الكهرباء والغاز المسال للاستخدام المنزلي، إضافة إلى النفط التي ستحقن مع النفط الخام لتحسين جودته. تواصل مديرية الموارد المائية في حمص بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تواصل أعمال إعادة تأهيل مشروع ري حمص حما، الذي يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الري وتقليل فاقد المياه ودعم الإنتاج الزراعي. وتشمل الأعمال تأهيل الأجزاء الخرسانية والعبارات المائية واستكمال العزل ومعالجة التشققات، إلى جانب تأهيل مراكز خدمة المزارعين بما يسهم في تحسين نقل وتوزيع مياه الري وإيصالها إلى الحقول بكفاءة أكبر. عادت حركة العبور إلى الجسرين الحربي والترابي في دير الزور بعد توقفهما لعدة ساعات بسبب أعمال الصيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. ورصد مراسل تلفزيون سوريا أعمال الصيانة التي جرت على الجسرين في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها للحفاظ على سلامة العبور وضمان استمرار حركة الأهالي والمركبات.
3: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف الليلة الماضية إيقاف العبور على الجسرين الترابي والحربي في محافظة دير الزور، وذلك بعد هبوط حدث في الجسر الترابي نتيجة عبور آليات ثقيلة كحافلات البولمان و انهيار أجزاء من هذا الجسر، والآن تتم عملية إعادة ترميمه من قبل الخدمات الفنية وبلدية محافظة دير الزور. وأيضا أعيد عمل الجسر الحربي بعد ساعات من توقفه، أوقف خشية سقوط أو تضرر الجسر في الليلة الماضية. في هذه المنطقة 4 جسور، الجسر المعلق الذي هو خارج عن الخدمة منذ منتصف العام 2012، والجسر الترابي الذي يعتبر جسرا إسعافيا، وهنا جسر السياسية. أعمال البناء وإعادة التشييد تتم، ومن المقرر أن تتم عملية تسليمهم مطلع العام المقبل، ثم بعد ذلك الجسر الحربي الذي أنشأته وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهر ونصف من الآن. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
2: أعلنت محافظة حماة وضع حجر الأساس لمشروع ترميم وإعادة تأهيل قسم الإسعاف في مشفى حماة الوطني ضمن حملة فداء لحماة. وذكرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن قيمة المشروع بلغت 1,000,000 دولار أمريكي بهدف تطوير البنية الخدمية للقسم وتعزيز قدرته على تقديم الرعاية الإسعافية والطبية للأهالي. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحديا قائما، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
4: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ 2 ساعة يوميا تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهالي عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
5: ما في التزام أبدا. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح، عواد التسعة، اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا

0: في التزام ابدا.
1: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا ثلاث ساعات بالليل، ثلاث ساعات بالنهار، وساعتين بنص الليل.
2: بتقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعة 12 لل 3 وبترجع بتروح من 6 لل 9. وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
3: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
4: حاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارج عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
3: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها، يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحدياً قائماً، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
5: عاد التيار الكهربائي إلى حي السكري في حلب بعد انقطاع استمر نحو 14 عاماً، وذلك ضمن جهود تحسين واقع التغذية الكهربائية في الأحياء المتضررة. وقال عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عبد العزيز مغربي لوكالة سانا إن عودة الكهرباء إلى حي السكري تحمل أهمية خدمية وإنسانية كبيرة للأهالي الذين اعتمدوا على المولدات لتأمين احتياجاتهم طوال السنوات الانقطاع. هذا ويستفيد من عودة التيار أكثر من 140 ألف نسمة، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية في الحي ومحيطه. يعاني أهالي بلدة معر زيتا في ريف إدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت. وتتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي، وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
6: من داخل منزله المكشوف في بلدة معر زيتا بريف إدلب الجنوبي، يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها، مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
7: ما لي قدرة ولا بأي شكل، ما لي قدرة والله. هلق أفكر تبديل العوازل، شلون بدي بدي العوازل؟ ما يعني قدرتي محدودة، ما لي قدرة. الشك ولا الله، الشك ولا الله، ما بعرف لأيمتى بنضل هيك، لأيمتى نقدر نتحمل، الله أعلم.
6: وفي قصة مشابهة، لم يترك الدمار من منزل أبي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل، بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
8: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي عليه شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي، وفي عنا ولد يتيم عم نربيه، عرفت علي شو؟ اضطرينا نجينا هون نقعد في المغارة، ما عندنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
6: لا تبدو قصتا أبي محمد وأبي حسين استثناء في معر زيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار، فأكثر من 90% من منازلها من دون

أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل، وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات

0: بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: انطلقت فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت عنوان سوريا تشرق من جديد، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء وشخصيات اقتصادية عربية ودولية، بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. وتستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل. وفي كلمة له خلال افتتاح المعرض في قصر المؤتمرات بدمشق، قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن المعرض يهدف إلى توفير فرص للمستثمرين وربط الشركات الدولية بشركاء سوريين ليكون منصة لنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إلى سوريا. أضاف الشعار أن سوريا تسعى إلى الاستفادة من التجربة الألمانية بما يتناسب مع خصوصيتها، معربا عن أمله في أن يشكل السوريون الذين عاشوا في ألمانيا جسرا بشريا ومعرفيا واقتصاديا بين البلدين. قال الرئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. ولفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
2: تكتسب هذه المناسبة معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
1: صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معرض الصناعات العربية لعام 2027. وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، يأتي القرار في إطار دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنشيط الحركة التجارية بين الدول الأعضاء. هذا وقال نائب رئيس الاتحاد محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا إن استضافة سوريا للاجتماع تعكس دورها في دعم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدة أن مشاركة ممثلي الدول العربية في دمشق تبرز وتبرر الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تمتلكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وزير التجارة التركي عمر بلاط في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد ناقش الجانبان في دمشق آليات إزالة المعوقات أمام حركة التجارة وتطوير التعاون في مجالات الصناعة والتصدير، إضافة إلى تسهيل حركة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتشجيع المشاريع المشتركة بما يسهم في تحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. وأضاف ترامب أن جميع الألغام الموجودة في المضيق أزيلت بالكامل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في وضع جيد وأنها تقترب من تحقيق ما تريده بشأن مضيق هرمز. وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية بأي حال من الأحوال، مشددا على أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرتها كاملة على مضيق هرمز. كما أشار إلى أن السفن التي تسمح الولايات المتحدة بمرورها فقط هي التي تستطيع عبور مضيق هرمز. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أن الهدف هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض والتفتيش أو باستخدام القوة إذا لزم الأمر، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية إلى أجل غير مسمى. في المقابل

0: قابل دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي إلى رفض ما وصفه باستخدام واشنطن العقوبات والتدابير القسرية لإجبار الدول على تغيير مصالحها وقراراتها الاقتصادية. أرحب بضيفي دكتور هيثم مزاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية معي من هونغ كونغ. أهلا ومرحبا بكم دكتور هيثم. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن نهاية قريبة للحرب، لكن يعني الملفات الأساسية ما زالت عالقة. اليوم على ماذا يستند يعني هذا التفاعل بالنسبة للتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني طبعا نحن نعرف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو دائما متناقض في تصريحاته، يقول التصريح وفي المساء يعدل أو يناقضه في تصريح آخر أو في مقابلة أخرى. لكن الآن الرئيس الأمريكي يعني عشية انتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي يريد يعني تجنب العودة إلى الخيار العسكري وخوض الحرب مجددا نتيجة يعني تراجع شعبية الرئيس وتراجع شعبية الحزب الجمهوري وخشية المرشحين الجمهوريين من خسارة الانتخابات بسبب هذه الحرب وبسبب تداعياتها الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم في يعني الأسعار المواد الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة. فلذلك يعني يريد ترامب يعني الخيار الاقتصادي أو العقوبات الاقتصادية على إيران بدلا من الحرب، وهو يراهن على أنه يعني إيذاء إيران ويعني أن تطلب إيران العودة إلى التفاوض والقبول بالشروط الأمريكية نتيجة يعني
0: لكن اليوم ألا
1: الضغوط
0: تعكس تصريحات
1: الاقتصادية.
0: ترامب وجود مؤشرات فعلية، دعنا نقول دكتور هيثم، على وجود تسوية ربما مع الجانب الإيراني أو اقتراب إلى نهاية هذه الحرب؟
1: يعني هناك جهود طبعا باكستانية وقطرية ومن دول أخرى، ولكن لم تنجح هذه الجهود بعد في إيجاد هذه التسوية. يعني قبل أيام كان قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران واجتمع مع المسؤولين الإيرانيين ونقل لهم اقتراحا أمريكيا، ويفترض أن يزور اليوم رئيس الوزراء القطري طهران يعني خفض التصعيد وعرض مقترحات من أجل التسوية. لكن يبدو أن هناك مشكلة يعني داخل إيران من جهة يعني القرار الإيراني. نرى الرئيس الإيراني بشكيان يدعو إلى يعني العودة إلى مذكرة التفاهم ويعتبرها بأنها مشرفة لإيران، في رد على المشككين بهذه يعني المذكرة والذين خونوا المفاوضين ويعني تحديدا على بعض يعني قادة الحرس الثوري. ونجد ربما أن الحرس الثوري يرى أنه يعني يلعب لعبة الوقت في محاولة للضغط أكثر والحصول على تنازلات أكثر. هم يعرفون أن الآن ترامب محرج ومضغوط أمام الانتخابات الأمريكية، يراهنون على الوقت. ربما أمريكا نتيجة هذه يعني المخاوف في موضوع الانتخابات
0: يعني اليوم
1: وتأثيرها يعني.
0: نعم دكتور هيثم، على ماذا تعول اليوم الولايات المتحدة بشكل عام مع حديث الرئيس الأمريكي ب يعني عدم استخدام القوة العسكرية بشكل أوضح بحسب يعني التصريحات، أيضا بما تقوم به إيران اليوم من استفزازات ربما من خلال هذه التصريحات المتتالية من الجانب الإيراني؟
1: أمريكا تعول على انهيار الاقتصاد الإيراني، وخاصة بعد يعني توقف معظم الصادرات النفطية نتيجة الحصار البحري. وطبعا نحن نعرف أن إيران معظم يعني وارداتها من العملات الصعبة تأتي من بيع النفط وتحديدا للصين. يعني أكبر مشتري حوالي 80% النفط الإيراني أو 90% مؤخرا يعني يذهب إلى الصين. فإذا استطاعت أمريكا يعني وقف تصدير النفط لأشهر سيتخنق الاقتصاد الايراني. ونحن نرى نحن منذ الان يعني بعد الاعلان عن يعني ما سماه الانزال الاقتصادي الامريكي او العقوبات القصوى، يعني انهارت العمله الايرانيه التي هي اصلا منهاره يعني الى شكل غير مسبوق، وهناك تضخم كبير في الاسعار اكثر من 300% 300% من ارتفاع الاسعار. يعني طبعا هذا كله يترك اثره على المواطن الايراني وعلى الاقتصاد الايراني. طبعا ايران لديها خيارات من يعني تفعيل الحدود البريه مع باكستان وتركيا ودول

0: والعراق وغيرها لتكيف مع هذه العقوبات ولإيجاد بدائل، ولكنها لا تضع بدائل لتصدير النفط. يعني النفط يحتاج إلى سفن وإلى كميات كبيرة، لا يمكن يعني نقلها بالشاحنات في القطار. يعني هناك يعني سكك حديدية مع الصين عبر باكستان وغيرها، ولكن هذا لا يمكن أن يشكل بديلا. فأمريكا تراهن على الوقت بأن الإيرانيين يعني سيتألمون من الحصار الاقتصادي، وسينشب هناك
1: اليوم
0: يعني
1: أيضا، طيب
0: صراعات
1: كيف يمكن أن تعمل إيران
0: داخلية.
1: مع حديث واشنطن عن التحكم بحركة السفن وعن هذا الحصار البحري والحصار الاقتصادي بشكل كامل؟
0: يعني هناك روايتان، الأمريكيون يقولون أنهم يسيطرون على مضيق هرمز وعلى حركة الملاحة وأن الأمور بخير وأن السفن تمر بلا مشكلة، وهناك رواية الحارس الثوري الذي يقول بأنه يسيطر على المضيق وأنه يعني يفرض يعني سيطرته وهو الذي يتحكم وأن الحركة يعني تمر بموافقته. ولكن طبعا الطرفان يعني لا يقولان الحقيقة، هناك سيطرة جزئية للقوات الأمريكية في ممر معين قرب عمان، وهناك سيطرة في مقابل للحرس الثوري، أو هناك قدرة على استهداف السفن وعلى تعطيل الملاحة. ونرى يعني بحسب تقارير المنظمات الملاحية الدولية هناك تراجع في الملاحة في مضيق هرمز نتيجة خوف الشركات ويعني تحفظ شركات التأمين، لذلك المشكلة لا تزال موجودة، مشكلة مضيق هرمز. لكن طبعا في المقابل هناك الحصار الأمريكي البحري على إيران الذي يمنع السفن المتجهة من وإلى إيران من العبور، يعني هذه مشكلة لإيران. ولكن يعني نأمل يعني أن تنجح الوساطات الباكستانية والوساطة القطرية في خفض التصعيد والعودة إلى مذكرة التفاهم وعودة الملاحة في مضيق هرمز، ويعني العودة إلى مفاوضات نووية في سويسرا أو في عمان.
1: طيب بالحديث عن هذه المفاوضات اليوم، واشنطن تطرح خيار التفاوض، لكن في الوقت نفسه أيضا تتحدث عن استخدام القوة. هذه المعادلة اليوم التي تقوم عليها التصريحات الأمريكية، كيف يمكن فهمها؟
0: يعني بالنسبة للأمريكيين جربوا كل أنواع القوة باستثناء القنابل النووية، يعني إنه مع إيران، وقد دمروا يعني إن لم يكن كل المنشآت النووية ولكن في معظمها يعني أو الجزء الأكبر منها تضرر بشكل كبير. وإيران لن تعود إلى برنامجها النووي قبل سنوات لإعادة، في حال يعني توقفت الحرب وإعادة بناء وإعمار وما تهدم من المنشآت النووية، لذلك البرنامج النووي تعطل يعني ويتعطل لسنوات. المشكلة هي يعني بالنسبة للأمريكيين هم يريدون الآن، المشكلة صارت مضيق هرمز وليس لم يعد المشكلة البرنامج النووي. بالنسبة للإيرانيين يعني هم يريدون الآن استخدام ورقة مضيق هرمز لتحصيل تعويضات عما يعني تعرضوا له من خسائر كبيرة في سواء في المنشآت النووية أو في المصانع العسكرية والمصانع المدنية والبنى التحتية، وهي ما تقدر بأكثر من 300 مليار دولار إذا لم يكن أكثر. يعني فلذلك يعني المشكلة يعني وخاصة أن الإيرانيين يعني ربما كان أحد أسباب تعطل تنفيذ مذكرة التفاهم هو يعني إلحاحهم ورغبتهم في الحصول على جزء من يعني الأموال المجمدة في المصارف القطرية والمصارف الغربية وغيرها من المصارف، وخاصة الدفعة الأولى بنحو 14 مليار دولار لحاجة الاقتصاد الإيراني لهذه يعني الأموال، وخاصة الأموال النقدية نتيجة تعطل يعني النظام المصرفي في إيران أو العقوبات على النظام المصرفي وعدم يعني كما يقال اتصاله بالنظام المصرفي العالمي. يعني ليس
1: نعم،
0: هناك قدرة على تحويل هذه الأموال إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية، لذلك الإيرانيين يريدون يعني كانوا هذه الأموال لإنعاش الاقتصاد ولاستمرار الاقتصاد، وهي المشكلة الأساسية، هي مشكلة التعويضات والأموال المجمدة في المصارف يعني نتيجة العقوبات أو الأمريكية.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور هيثم مزاحم، مدير مركز الدراسات الآسيوية، كنت معي من هونغ كونغ. قال الرئيس الإيراني مسعود بسكيان إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. وأضاف بسكيان أن التدابير الاقتصادية

القضية التي اتخذتها إيران تحول دون تحقيق الولايات المتحدة أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية في المرحلة الحالية، وشدد على ضرورة إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المفروضة على بلاده بأنها عملية إرهاب اقتصادي. وأفاد عراقجي بأن الولايات المتحدة تجبر دولا مستقلة على إنهاء علاقاتها الاقتصادية المشروعة مع إيران من خلال التهديد بفرض عقوبات ثانوية واستبعادها من النظام المالي. وأشار عراقجي إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وحقها في تحديد سياساتها الاقتصادية بحرية، وأكد أن هذه الإجراءات الأمريكية تحرم المدنيين من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة. يصل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الخميس للقاء عدد من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. وأضاف الأنصاري أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو سبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أذكر أن المباحثات ستتناول حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من شباط الماضي. قتل فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة وفق وسائل إعلام فلسطينية. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 7 قتلى وعشر إصابات، في حين بلغ عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 73,000 شخص. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
3: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
4: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
5: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
6: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
7: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
8: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
8: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
9: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
8: احكي لنا كيف تشكلت جرمانا وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
9: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانا، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
8: متعددة
9: واللي قابلة ببعضها.
8: سوريا
9: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
10: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. من 8 كانون الأول تغيرت حكومات وتبدلت إدارات ووزارات وانفتحت ملفات كثيرة كانت لسنوات طويلة خارج النقاش. لكن شو صار بالنقابات؟ ليش غايبة عن الفضاء العام؟ هل صارت تمثل أعضائها وتدافع عن حقوقهم مثل ما بنتمنى، ولا بقيت مثل ما كانت جزء من بنية السلطة وأداة من أدواتها؟ شو بصير لما تكون قيادة النقابة معينة من فوق مو منتخبة من أعضائها؟ هل ممكن نحكي عن نقابة مستقلة إذا كانت الدولة هي اللي عم تختار القيادات؟ لكن بالمقابل، هل الظروف اليوم جاهزة ومهيئة لانتخابات نقابية حقيقية ونزيهة؟ ولا نحن بحاجة لمرحلة انتقالية قبل الوصول لصندوق الاقتراع؟ وفي سؤال أصعب، شو بنعمل بقيادات النقابات وأعضائها اللي كانوا جزء من منظومة النظام المخلوع؟ هل العزل النقابي ضرورة لحماية النقابات الجديدة من عودة الوجوه والأساليب القديمة؟ ولا هذا ممكن يتحول لعقاب جماعي وإقصاء للناس على أساس مواقفهم أو انتماءاتهم مو على أساس أفعال مثبتة؟ مين لازم يشمله العزل؟ ومين بيقرر؟ بأي قانون؟ هل تولي منصب بالنقابة خلال حكم النظام المخلوع كافي للإدانة؟ ولا لازم تكون المحاسبة فردية وبناء على المسؤولية الحقيقية والفعل؟ والأهم من كل هذا، شو الدور اللي بدنا إياه للنقابات بسوريا الجديدة؟ هل بدنا إياها مؤسسات خدمات ومعاملات وانتساب ومدري شو؟ ولا قوة مستقلة تدافع عن حقوق الأعضاء وتراقب السلطة وتشارك بصناعة السياسات العامة؟ بين العزل والمحاسبة، وبين التعيين والانتخاب، وبين تبعية النقابات للدولة واستقلالها عنها، بنفتح الليلة واحد من أهم ملفات المرحلة الانتقالية. لكن قبل هيك خلينا نشوف فقرة مناظرة الشباب ومقولة اليوم: إجراء انتخابات نقابية حرة شرط مقدم على إصلاح القوانين والهياكل. معنى مع المقولة منار شعبان وهي ناشطة مجتمعية، ومعنى ملاك الزعبي وهي طالبة اقتصاد ضد المقولة. لكن بالأول خلونا مع بعضنا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفتي الشابتين، عندي منار مع المقولة مثل ما حكينا وملاك ضد المقولة. راح أذكركم بقواعد المناظرة: ثلاث جولات لكل واحد، لكل جولة لكل سيدة ثلاث جولات، كل واحدة منها 90 ثانية. لا تقاطعوا بعض، ممنوع المقاطعة. أحيانا أنا ممكن أتغارز وأقاطعكم بس بالعادة ما بعملها يعني، أوكي؟ وإذا سمحتوا نصيحة، استغلوا الوقت للأخير بس مثل ما بدكم، أنت توكلوا إلنا بدكم. بآخر 10 ثواني راح أذكركم إنه قرب ينتهي الوقت، أوكي؟ فينا نبدأ. جاهزات؟
2: جاهز.
0: العداد على الشاشة. منار، أنت شايفة إنه المقولة صحيحة، تفضلي. ليش؟
2: نعم، المقولة صحيحة لأنه نحن نحكي عن أولويات حالية. نحن بمرحلة تم فيها فرض الكثير من القوانين والتشريعات، شفنا نتيجتها بالشارع من احتجاجات على فرض أشخاص وجودهم، من إنه نحن نشوف إنه هاي القوانين عم تنفرض من جانب أمني أو جانب سياسي وليست جانب شعبوي، أو الشعب هو مثل أو عطاها الشرعية أصلاً تكون موجودة. هذا الشيء بيخلينا نشوف إنه هي القوانين ما عم بتكون عم بتأدي الغرض اللي هي للشعب. نحن لما نكون منتخبين شخص ونقابة تمثلنا، منكون عم نحط حدا بيسأل عننا نحن، ما بيسأل عن السلطة وبيخاف إنها هي تشيله لما رح يعارضها ويحكي بصوته ويحكي بصوت الشعب. فينا نشوف الأمثلة القريبة حاليا اللي هي شافت إنه اليوم في قوانين نزلت الشعب طلع وقال لا، تغيرت وتعدلت، فنحن بحاجة نسمع الشعب صوته يكون مننا وفينا القوانين لنبني سوريا الجديدة، مو سوريا اللي كانت قبل أبدا. هذا الشيء بخلينا ما نعيد إنتاج النظام السابق ونتعلم من التجارب اللي نحن عم نشوفها قدامنا سواء بالسلطة الحالية أو السلطة السابقة.
0: تمام خالصين. تمام. شو رأيك يا ملك؟ منار عم بتقول إنه لما أنت بتعيني من فوق بمثل مصالحك، بينما لما بتنتخب الناس، لما منتخب الناس، الناس اللي يعني منتخب بيمثل مصالح الناس، فهاي الأولوية. وعم تقول شفنا بالشارع اليوم لما الناس عم تحتج الناس عم بترد، بالتالي لما يكون في جهة ممثلة بصير احتجاج من داخلها. شو رأيك؟
3: أول شيء أكيد نحن مع الديمقراطية، مع الانتخابات، مع إنه الشعب هو يختار الأشخاص يلي بتمثله، لكن نحن اليوم جملتنا الجدلية عم تفاضل مين قبل مين، وحكت تطرقت لهرم الأولويات. نحن هرم الأولويات لو نزلنا اليوم على الشارع وسألنا العامل أنت اليوم بتفضل تحط ورقة بصندوق اقتراع ولا بتفضل اليوم نصلح القانون يلي رح يحميك من أنياب التضخم، رح يحميك من أنياب الفصل التعسفي، رح يحميك إنه أنت يتم إقصائك بس لمجرد توجهاتك السياسية أو حتى انتماءاتك. نحن اليوم عم نشوف مستوى المعيشة قديش كارثي، قديش في تضخم ما عم يناسب أي طبقة من طبقات المجتمع، خلينا نكون واضحين. فنحن اليوم هل معركتنا تحسم بغرف الانتخابات والاقتراع ولا بغرف صياغة القانون يلي رح يحمي هي الدورة الانتخابية يلي رح تصير بعده وكامل الدورات الانتخابية؟ موقفنا اليوم كمعارضة بحقق الاستقرار، نحن اليوم بدنا النقابة تكون قوية مؤسسية، يعني مؤسساتيا وليس بالأشخاص، لأنه نحن اليوم حتى لو وصلنا الشخص المناسب وكان القانون بكبله وما بيعطيه الاستقلالية وما بيعطيه الحرية أنه يدافع عن اللي بيمثلهم، معناته نحن ليش وصلنا؟ حتى لو كان قائد نقابي مثالي القانون عم يحد من صلاحياته، معناته هو ما استفدنا منه بشيء، وما كان في جدوى لهي الانتخابات، وما كان في جدوى للديمقراطية المزعومة أو الحرية.
0: الديمقراطية المزعومة أو
3: الحرية.
0: أو الحرية. ملاك عم بتقول إنه قبل ما أنا أروح أصد هي أنا بدي مؤسسة متماسكة. عملياً عم بتقول هي إنه هلا بتسأل المواطن بالشارع أنت إنه بدك أنت ديمقراطية وتنتخب ولا بدك مؤسسة متماسكة، بدك مؤسسة قانون ناجز و
3: قانون صارم بيحمي
0: وبيحمي وبيحمي الدورة الانتخابية هاي والمستقبلية.
3: تمام.
0: قبل ما تحكي بالانتخابات حط القانون يلي يحمي. انت شو برأيك؟
2: انا برأيي انه القانون موجود فعلا، نحن في عنا قوانين للعمال، ذكرت زميلتي العاملين، ذكرت التفصيل التعسفي، هذا موجود قوانين بتجرمه اساسا، واصلا لما يكون فعال القانون مستحيل حدا يفصل فصل تعسفي. هي اول شغله. ثاني شغله، انا لما بدي اعمل انتخابات ما بنزل على الشارع، انا بنتخب اشخاص من ضمن المؤسسات. انا اذا عم بحكي عن نقابه عمال رح شوف الشركات على مستوى الشركه، بعدين اطلع اطلع اطلع اطلع ليكون انا في عندي ممثل عن كل نقابه. فانا هون بكون اشتغلت على اني أسست مثل ما قالت زميلتي مؤسسة الأشخاص هن بنوها، مو مثل ما تعودنا إنه اليوم بتجي الشغلة من فوق. أنا مين بعرف لحتى هو يجي يحط لي يرسم لي الهيكلة ويحط لي الأشخاص ويعينهم هو، وأنا بهي الحالة أنا كيف بضمن إنه هو بيعرف أنا شو وجعي؟ نحنا دائما بتصير معنا إنه الأشخاص بيجوا ليشتكوا بيقولون ما رح تستفيدوا شيء. ليه؟ لانه هو خلص فقد ثقته اساسا بالناحيه القانونيه اللي لا تطبق. وثاني شيء، مين عم يسمعه اصلا؟ هو شو عرفه بمين عم يسمعه؟ هو بجوز ياذيه اصلا. فنحن انا لما بكون حطيت اشخاص مننا وفينا، من الاشخاص اللي احنا بنثق فيهم، انا معي دكتور من فلان الفلاني انا بثق فيه، هذا انا بعينه بحسب انتخابات حكينا هي مستويات، انا هون ضمنت انه انا هذا الشخص حيمثلني، ضمنت انه هو بيعرف معاناتي اصلا. تمام. فهي

0: نقطة. في نقطة تانية ذكرت زميلتي حكيت ريان، اللي هي إنه نحنا عم نستنى سنتين، صلنا نحنا 5 سنين صرنا، هي 5 سنين مدة الفترة الانتقالية، صلنا سنتين عم نستنى فرضة قوانين كان فيها ممكن نعمل انتخابات.
1: شكرا. حطت مجموعة من الحجج، إنه أولا أنت اللي عم بيتعين ما بيعرف وجهي على أي أساس بده. اثنين، مين قال ما في قوانين؟ في قوانين موجودة وبتحمي من الفصل التعسفي ومن غيره، نحنا مش عم نيجي على ما في دولة ما فيها قوانين. في نحن بعدين قالت جملة أخيرة إنه نحن من الأصل 5 سنوات صار ماضي 2 من 5، يعني 40% من المرحلة الانتقالية، معقول ما بيكفي النضول لنسوي انتخابات؟ أنت شو رأيك؟
2: طيب هلا بدي انطلق من اللي بلشت فيه زميلتي لما قالت القانون موجود اصلا. هلا بدي اسال سؤال، هل الشعب السوري اليوم او المواطن واثق بالقانون يلي كان؟ لو مآمن فيه وواثق فيه ما كان صار سقوط النظام وما كانت الاحتجاجات هي اللي صارت ابدا، لانه كانت كل القوانين فيها ثغرات، كانت الرشوه، كان الفساد، كان سوء الاداره والترهل الاداري، كانوا كل هدول، وكان اصلا ولا زالت النقابات غير مستقله. نحن اليوم اذا برجع بقول الانتخابات شيء كثير مهم، والانتخابات نحن حاجتها، لكن مين بيسبقها انه نحن نصلح القانون؟ لانه قواعد اللعبه تسبق اللعبه. مين راح يضمن انه هي الانتخابات نزيهه مو القانون الصح؟ مين راح يضمن اليه التصويت والترشح انه يكونوا حرين ونزيهين فعليا مو القانون؟ وهل نحن اليوم عم ندافع لنوصل شخص للكرسي وهذا الكرسي ما بيملك صلاحيات؟ ممكن اي وزير يعزله، ممكن اذا طالب بحقه او اذا كان له صوت. فنحن اليوم عم نقول انه قواعد اللعبه تسبق اللعبه، ومين راح يحدد نزاهه الانتخابات؟ القانون. مين راح يحدد شروط هي الانتخابات الحره فعليا؟ القانون. فنحن لازم نصلح القانون قبل ما نجري هي الانتخابات. اصلحوا القانون اليوم تحموا الصندوق غدا.
1: خلصتي؟ اصلحوا القانون اليوم تحموا الانتخابات مستقبلا، هيك عم بتقول ملاك، وعم بتقول انه القوانين لو كانت كويسه ما كنا شافنا كل القوانين فيها ثغرات، والدليل انه كان منتشر الفساد والمحسوبيه والترهل الاداري وما شابه. بالتالي قبل ما اروح للانتخابات، وهي طبعا رفعت راسها قالت الانتخابات مهمه مهمه، بس يا اخي في شيء اهم بالاول اللي هو البناء المؤسسي. مزبوط، انت شو رايك؟
0: انا رايي انه نحن عم نرجع نعيد ترتيب معين، اللي هو انا اكتب قوانين ونزلها على ورق، فنحن عم نحط ورق ورا ورا ورا ورا هذا الورق موجود. انا عندي قوانين مستمده من قوانين تانية، من قوانين يمكن فرنسا، من قوانين القانون السوري مستمد من اكثر من مكان، فهذا القانون موجود. انا تطبيقه هون بيختلف. انا لما بحط نقابه عمال انا بعطيها انا بكون رشحتها بواسطه الشعب، الشعب صار مآمن فيها، وقت حيعزلها وزير حتيجي لعند الوزير تقول له كيف تعزله، ولما هن حيتصرف هو اللي انا رشحته بنقابه العمال مثلا حيتصرف تصرف ما بيجي للشعب، الشعب حيسأله كمان بنفس الوقت، حيكون معه حيسأله. تمام، انا بكون عملت هذا الترتيب. احنا اليوم بحاجه انه نشارك الشارع، الشارع موجود، الشارع عنده وعي، مانو ابدا، على الاقل يحكي معاناته. انا ما بدي يكون مثقف، خليني اقول يحكي معاناته، يحكي صوته. في عنا نخبه مثقفه، وفي عنا اشخاص هن بيعرفوا شو عم ينوجعوا، بيعرفوا شو صاير معهم، هن بيقدروا يحكوا. الفكره الثانيه اللي هي بتخص موضوع المثال اللي كتير أنا حأحكي عنه سريعا، اللي هو نحن بنعرف في شركة بالمنطقة الصناعية هي طلعت وحكت واحتجت، قالت يا جماعة نحن ما عنا تأمينات، نحن ما عنا كذا، وشفنا أنه الشركة تبعهم استجابت لمطالبهم، رفعت لهم رواتبهم، أمنت لهم أمورهم. ماذا لو كان في نقابة عمال تحكي بصوتهم؟ كان الموضوع كتير حيكون منظم، يمكن ما صار فوضى أصلا. ماذا لو وقت السويداء كمان نفس الشيء، كان في نقابة المعلمين تحكي، اتحاد الطلبة يحكي باسم الطلاب اللي انحرموا من الامتحانات وما اضطرينا نوصل لمرسوم رئاسي؟
1: شكرا، اعطتك مثالين. قالت لك في شركه نعرف احنا هي ما راح نسميها، انه كان في احتجوا موظفينها وبعدين الشركه استجابت. لو كان في نقابه عمال تحكي باسمهم واسم غيرهم كان الوضع اكثر تنظيما وما كان في كل الاضطرابات. لو كان في نقابه الطلاب او في اتحاد الطلاب او نقابه معلمين تحكي باسم الطلاب والمعلمين بسويدا كان يمكن الوضع يكون افضل. لو في ناس تحكي وجع الناس، مش شرط نخبه مثقفه ومش شرط مهند، وإنما تحكي وجع الناس، على الأقل في بنتخبه بدافع عن وجعك.
2: أخذ جولي لك. تماماً. أول شيء نحن بدنا نقوله، هي قالت أنا على الأقل بدي إياه يحكي، على الأقل بدي إياه يعبر، على الأقل بدي إياه يحس بوجوده وبصوته. يا ترى نحن اليوم بدنا إياه يحس بصوته وبس إنه احكي وما حدا عم يرد عليك، ولا نحن عن جد بدنا إياه يلمس هي الأشياء على أرض الواقع، يلمس إنه راح التضخم نوعاً ما، يلمس إنه الفصل التعسفي هو نوعاً ما محمي منه، يلمس أهم

0: يأمن إنه يحس إنه عم يحكي ويمكن ينرد عليه ويمكن ما ينرد، لأنه نحن ما عم نراهن على مستقبل مجهول، نحن العمال قضيتنا. وبالإضافة لأنه قلت لي إنه ماذا لو كان في نقابة، كانت عم تسأل ماذا لو كان في نقابة مو كانت حكت بصوته، نحن اليوم عم بموقفي عم أقول إنه نحن لازم ندعم استقلالية هاي النقابة وعدم تبعيتها للدولة ونصلح القانون المترهل اللي فيها قبل ما نجري الانتخابات يلي ما بتطعمي خبز، تمام؟ فهون هي تنازلت عن موقفها بإنه نحن بدنا هي النقابة. طب نحن بدنا النقابة معناته منصلح هي المؤسسة من قوية، منخلي القانون فيها هو السائد قبل ما نعمل انتخابات. ليش؟ لأنه أصلاً قلنا أنه كيف نحن رح نخلي شخص وصل بموجب هي القوانين للكرسي هو رح يحاربه، وهو وصل بهي القوانين المترهلة، بهي القوانين اللي فيها ثغرات، فكيف رح يحارب هذا القانون يلي وصله؟
1: خلصتي؟ طيب خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل. يلا بيكم مرة ثانية، خليني أروح عند السادة والسيدات الحضور، أنتوا شو رأيكم؟ الانتخابات بالأول ولا الإصلاح المؤسسي بالأول؟ تفضل يا أستاذ. المايك لازم.
2: مساء الخير. محمد الخطيب صحفي مستقل.
1: بس على مهلك وعلي صوتك يعني.
2: تمام. هلا نحن عم نحكي عن القوانين. مين بده يضع قوانين؟ الهيكل القديم؟ ولا بده يكون في انتخابات تحدد ناس جديدة وجوه جديدة؟ تكتب القوانين الحديثة اللي تلائمنا نحن، تلائم ظروفنا. أنا ما بدي الناس عيانة حزب البعث تكتب قوانين الفترة الحالية لاستعباد التحرير. هي هذا رأيي بصراحة يعني.
1: شو رأيك يا ملاك؟
0: تماماً. صياغة القوانين مو بالضرورة تكون من قبل الأشخاص اللي موجودين حالياً، في ألف آلية نعمل نصيغ فيها قوانين تناهض حقوق الشعب، وأكيد نحن بدنا تكون قوانين بتناهض حقوقه. فينا نعمل
1: تناهض حقوق، مش تناهض حقوق الشعب، تدعم حقوق الشعب.
0: تدعم.
1: قضينا عمر كامل يعني بتناهضنا.
0: أسفة. تدعم حقوق الشعب في ألف طريقة، بس مو يعني مو ضروري نحن ننتخب أشخاص جداد. أصلاً نحن يمكن مو الكل عندهم ثقة بهدول الأشخاص الجداد، مثل ما في عالم ما بتثق بالقدام في عالم بتثق.
1: بس هو أسألك سؤال مهم، قل لك مين بده يحط القانون؟ القانون اللي بده يحطه إذا أنت ما عندك انتخاب راح يحط القانون شخص معين أنت بجوز تحطه على قياسه.
0: تماما. بس هي الفكره مو انه نحن اليوم عم نقول مين رح يسبق مين. طيب اذا نحن ما عم نقول انه الاشخاص القديمه هي المفروض تحط القانون الجديد، نحن ممكن نحطه بمشاركه الشعب، ممكن نلاقي اليه.
1: هو تلاقي اليه، هي اللي عم اساله.
0: تمام.
1: شو الاليه؟ شو استاذ بدك تحكي شيء انت؟
3: يعطيك العافيه. مساء الخير. مفروض وماني.
1: شو بتسوي حضرتك؟
3: ناشط. احنا الفكره مزبوطه اللي عم تحكي فيها، انه اول شيء الاساس بده يطلع من الشعب. يعني بدي اعرف مين بدي اختار لحتى يحكي باسمي ونوصل صوتنا لاعلى مرحله. اما اذا كانت المراحل الكبيره قاعده او مثل ما تفضل الاستاذ انه على نظام القديم، فاحنا ما حنقدر نوصل عنوه.
1: هيك رايك؟
0: وأنا بشوف أنه تبديل الأشخاص والقانون مترهل هو مثل كأنه عم نبدل سائقين والسيارة خربانة. فإذا الدولة ما عطت هي الحرية وهي الديمقراطية للمؤسسات وللنقابات، فبالتالي نحن عم نحط شخص احكي بصوتنا وما حدا رح يسمعك. نحن عم نقول بدنا نصلح أنه الدولة تصير تسمع، الدولة تعطي هي الحرية والاستقلالية لهي النقابات.
1: مين في كمان بيحب يعلق؟ بدك تعلق كمان؟ وبدك تحكي انت كمان؟ اوكي تفضلي.
4: ماذا لو هي السيارة تصلحت بواسطة العمال اساسا؟ هن صلحوها بايديهم ومشيوا فيها، حطوا لها قائد هن اختاروا ومشيوا فيها. نحن جربنا كتير اوقات اساسا يكون في اشخاص معينين ما بنعرف مين هن اصلا. نحن لما عم نحكي عن انتخابات، نحن عم نحكي عن انتخابات على مستوى اول شيء معمل يمكن، بعدين عم نحكي على محافظه، بعدين عم نحكي على كذا، وهي انتخابات ما بتاخذ وقت كتير. نحن هلا مرقنا سنتين، تمام؟ هدول السنتين شفنا فيهم تعيينات، برجع بعيد كلامي، شفنا فيهم تعيينات وفرض بالقوه وشفنا رده فعل الشارع، تمام؟ فانا اليوم خلي بأشرك، لما بأشرك بصير أنا في عندي انتماء، بصير العامل بيهتم بالمؤسسة وبيهتم بالدولة وبصير قادر ينتمي لها أصلاً، ما بيدور على طرق للهروب منها.
1: رجعت المناظر من بدأ جديد. تفضل أستاذ.
5: مازن اسمندار صحفي مستقل. قبل كان يتعين النقيب أو الأعضاء اللي تحته من النظام أو بالتزكية بالانتخابات.

0: التزكية، يعني إنه انتخبوا هذا الشخص. حاليا في مثالين يعني قريبين على هذا الشيء بدون ذكر أسماء، مثلا في عنا اتحادات ونقابات، كان في عنا شخصية قام كتير كبيرة برا القطر وداخل القطر، رشح حاله للانتخابات، رسب بعد إلغاء قرار، ما بدي أذكر القرار مشان ما ينعرف الشخص، إلغاء قرار ونجح الشخص بعد ما لغوا له هذا القرار. والشخص كتير يعني اللي رسب الانتخابات العمومية، ف كتير كان يعني عندنا أمل فيه إنه يطور لأنه معه شهادات وكتير كتير. وبالمثال الثاني كمان تعين شخص، مجموعة قلبت ضده، عملت حاجة بثقة، ثاني يوم رجع، كمان ما بدي أذكر أسماء لأنه ما نحب فوت مهاترات. فكيف بدنا أو شو الآلية اللي ممكن نخلص من هذا الوضع في سوريا الجديدة؟
1: لو في قانون يحمي هدول الشخصين، لو في قانون يردع الأشخاص يلي هن عم يحاربوا القانون، عم يحاربوا الشخص الصحي اللي وصل، كان صار هذا الشيء؟
2: فهون هون كان صار هذا الشيء لو في قانون.
1: هي انتخابات وديمقراطية وتعبير عن الرأي، بس القانون ما حماهن، القانون أصلاً فيه ثغرات، فما خلى الشخص المناسب يوصل للمكان المناسب، ولما وصل الشخص الغير مناسب خلى الغير مناسب، فبالتالي وين المشكلة؟ بالقانون ولا بالأشخاص؟
3: هلا أنا برجع بأكد موقفي اللي هو إنه القانون موجود، أنا عندي قانون إنه اليوم أنا هلا بفرض قانون، ما عندنا مشكلة هلا بنكتب قانون، بس مين حيطبقه؟ إذا أنت عم تفرضيه على الأشخاص، أو خلينا نقول إنه السلطات العليا أو اليد العليا هي عم تفرض تفرض تفرض تفرض، طب أنا إذا ماني شريكة أنا بتهرب، بضل بلاقي ثغرات، حضل لاقي ثغرات للأبد.
1: شريك هو أنت إذا ما كنت شريكة، بس هذا القانون يلي عم ينحط عم يعطيكي حقك، ما عم يفصلك تعسفيا.
2: خلصت المناظرة قبل شوي بالمناسبة.
1: فبالتالي أنت رح تكوني رضيانة، بس عم تلمسي هذا الشيء بالواقع، مو بس عم تحكي وتعبري بدون أي نتائج.
2: طيب
1: شكرا،
2: شكرا كثير لكم، كفيتوا وفيتوا، يعطيكم العافية، ودائما نحن بنرفع راسنا بالشباب. وقبل ما نروح الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن بعد هالمناظرة بنطلع بتيجي بسيطة، وهي إنه ما في خلاف على ضرورة إصلاح القوانين والهياكل النقابية، لكن السؤال الحقيقي هل لازم نستنى لحتى يكتمل هالإصلاح لحتى نرجع الحق لأصحابه؟ خلال السنوات الماضية كثير من النقابات ما كانت مجرد مؤسسات ضعيفة وبس، بل استشرى فيها الفساد والمحسوبيات بطريقة رهيبة، وتغولت فيها مراكز قوة وغابت عنها المحاسبة على الإطلاق، ما في محاسبة. وهذا الواقع ما لازم نتجاهله ولا نجمله، ما تضحك على حالنا، هيك كانت واقع النقابات على الأقل خلال 15 سنة الماضية، وبالحقيقة من 30-40 سنة. لكن بنفس الوقت إذا كان هذا الواقع هو سبب تأجيل الانتخابات، فممكن نلاقي حالنا كمان بعد سنة وبعد سنتين وبعد 5 سنين بعدنا عم نقول مو هالساعة، بعدنا ما خلصنا الإصلاح، ما صرنا جاهزين. وهي شفنا قديش استنينا لحتى صارت أول جلسة لمجلس الشعب. والحقيقة إنه ما في مؤسسة بتصلح حالها وهي محرومة من مصدر شرعيتها. الإصلاح مهم، بس الإصلاح الحقيقي ما بصير بغرف مغلقة ولا بقرارات جاية من فوق، حتى لو كانت بعض القرارات مهمة. الإصلاح الحقيقي بصير لما يكون في أعضاء قادرين يغيروا قياداتهم ويحاسبوهم ويختاروا غيرهم إذا فشلوا. الإصلاح الحقيقي بيجي لما بتحسب قيادة النقابة الحساب للناخبين وبتخاف من مساءلتهم مو من اللي عينها. أكيد ما حدا بده انتخابات شكلية قولا واحدا، ولا انتخابات تعيد إنتاج الفساد نفسه قولا واحدا، ولا انتخابات ترجع رموز من النظام السابق لا سمح الله. ولهيك لازم يكون في ضمانات حكما وإشراف وتعديلات قانونية أساسية تحمي النزاهة بشكل عملي، لكن هالضمانات لازم تكون جسر للانتخابات مو بديل عنها. وإذا كانت سوريا اليوم عم تبني دولة جديدة، فما في سبب يخلي النقابات تكون آخر المؤسسات يلي بترجع لأصحابها. الانتخابات ما لازم تكون نهاية الإصلاح، لازم تكون بدايته، وما في حجة مقنعة هالمرة لتأخيرها. صح؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا يا ملاك. شكرا.
4: سبعة وأربعون عاما من العزلة انتهت. في قرار تاريخي الولايات المتحدة تزيل سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دمشق تستعيد مكانتها السيادية. فهل تفتح هذه الخطوة أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار والاندماج في الاقتصاد العالمي؟ أسئلة نناقشها في هذا الملف

0: ضمن الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي الأستاذ عمار ديوب، كاتب وصحفي وإعلامي، والأستاذ سليمان قرفان، عضو المجلس المركزي لنقابة النقابة المركزية للمحامين، والدكتور أيمن عبود نقيب صيادلة ريف دمشق. أهلا وسهلا فيكم. وبعد شوي راح ينضم لنا الأستاذ طوني دانيال، مهندس وكاتب سياسي من مصياف عبر الإنترنت. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خليني أبدأ معكم قضية أساسية. نحن النقابات لهلأ إذا يعني ملاحظين قليل ما عم بنحكي فيها بالإعلام، ما حدا عم بيجيب سيرتها، استقلاليتها، العزل النقابي، لأنه من فترة صدر قرار من نقابة الأطباء الأسنان وعزل مجموعة من الأسماء. نحن ما بنعرف عندكم صار في عزل ولا ما صار في عزل. كل هاي المسائل رح نتطرق لها بحلقة اليوم، بس بالأول خليني أبدأ من سؤال أساسي. النقابة هي الدفاع عن الأعضاء. اليوم هل النقابات مستقلة؟ ما الذي يعني هذا الاستقلال بالنسبة لكم؟ أستاذ سليمان
1: حياكم الله. الله يبارك فيك يا رب. هلأ خليني يعني قبل ما أجاوب على سؤالك أرجع شوي لورا. اليوم إذا أنا بدي أرجع أحكي عن الدولة السورية ككيان سياسي، إيمت أسست؟ أسست بعام 1920، بينما نقابة المحامين بحلب تأسست عام 1912. فنقابة المحامين بحلب كانت هي أقدم من
0: الكيان السوري نفسه.
1: الكيان السوري نفسه أيضا نقابة المحامين بدمشق تأسست عام 1923، يعني زامن تأسيسها مع الكيان السوري أو الدولة السورية. شو بيعني أن هذا الكلام؟ بيعني أنه قديش النقابات هي نقابات عريقة، قديش يعني دورها فاعل بالمجتمع. وأبدا النقابات هي مش فقط لتنظيم شؤون المنتسبين إلها والإدارة شؤونهم أو الدفاع عن حقوقهم، هي في إلها دور أسمى من هذا الدور بكثير. هذا الشيء لمسناه سابقا بالنظامات قبل ما يعني يجيرها حزب البعث لصالحه. بعام 1980 النقابات وخصوصا نقابة المحامين
0: أضربوا،
1: عملوا اضراب، وقبل الاضراب هم يعني فاوضوا مع الحكومه لالغاء حاله الطوارئ، اطلاق الحريات، الافراج عن المعتقلين السياسيين. ولما صارت مجزره جسر الشغور بعام 1980 ادى وشافت النقابه انه يعني ما في استجابه من النظام السابق، فدعت للاضراب العام، استجاب قسم كبير من
0: كانت النقابة. ايامها النقابات باخر استقلالها. هل انتم اليوم مستقلين ولا لا؟ هذا سؤالي الاساسي.
1: هلا اليوم احنا للاسف احنا استلمنا يعني ارث كثير مرهق وكثير متعب وكثير بده يعني شغل حتى احنا نرجع النقابات لهذا الدور اللي كان منوط فيها.
0: هل هي مستقله اليوم ولا لا؟
1: طبعا مستقله.
0: مستقله باي معنى؟ شلون معنى؟
1: كل يعني انا بحكيك على نقابه المحامين، احنا ما في حدا له عندنا اي رقابه من اي نوع كان بقراراتنا. عندنا مطلق الحريه، ممكن انه احنا جرى تعييننا وهو وفق قانون تنظيم المهنه لعام رقم 30 لعام 2010 اللي يعني بموجبه
0: رح ارجع لهذا الموضوع. دكتور ايمن، انتم برايكم مستقلين؟
2: احنا مستقلين استقلال تام.
0: كيف؟
2: يعني نحن تقريبا في قوانين وفي أنظمة ناظمة للمهنة بالنسبة لمهنة الصيدلة. طبعا مهنة الصيدلة تختلف اختلاف كامل عن نقابة المحامين. يعني نقابة المحامين لها دور كبير بالمجتمع، فنحن بالنسبة لنقابة الصيادلة
0: من أكبر النقابات بسوريا كمان.
2: طبعا
0: شيء 70,000
2: ايه 70-71,000. طبعا في تقريبا 50% مزاولين و50% غير مزاولين. طبعا هذا بيرجع للإرث القديم اللي ما في تنظيم بين سوق العمل

0: والخريجين بالنسبة للصيادلة، يعني أعداد خريجي كبيرة بينما سوق العمل يعني
1: بس ما يتحمل. وجه الاستقلال تبعكم شلون؟
0: وجه الاستقلال يعني النقابة هي عبارة عن مجلس، يعني النقيب ليس منفرد بالقرار، مجلس من 7 أعضاء اللي يقرر بالجلسة ينفذ طبعا بدون أي ضغوطات، بدون أي تبعية لأي كيان بالدولة.
1: شو رأيك أستاذ عمار بالحكي؟
2: النقابات الحالية هي نقابات غير مستقلة، هي مجالس النقابات الحالية هي نقابات معينة، بس نقول معينة يعني غير مستقلة، لم ينتخبها الأعضاء، وحينما تكون مستقلة ينتخبها أعضاء سواء المحامين أو الصيادلي أو المعلمين أو الآخرين، أما حاليا فهي معينة، وتقريبا هي تشبه النقابات السابقة أيضا بالتعيين. وبالتالي بالمعنى الدقيق هذه النقابات حاليا هي لا تعكس شؤون ومشاكل النقابات الأعضاء، وإنما تعكس رؤية السلطة. السلطة السياسية هي التي قامت بتعيينهم في كل النقابات بدون استثناء، لذلك لا نرى لمجالس النقابات صوتا، لذلك لا نرى مطالب، لا نرى موقفا، لا نرى حضورا، لا شيء حاليا، وهو يشبه كثيرا ما كان سابقا. لذلك أنا ضد فكرة التعيين بالكامل، يجب أن ينتخب الأعضاء. أما السفلي والفاسدين والكانوا ضمن يعملون وفق الأمن السابق والنظام البائد، فهؤلاء إما هربوا إما ابتعدوا كلية إما إلى آخره. لذلك النقابات يجب أن تكون مستقلة، النقابات ليست وظائف في الدولة، النقابات يشكلها الأعضاء، وبالتالي هي يجب أن تكون، هي يجب أن تكون منصوص عن عليها في الدستور. إعلان دستوري حاليا يقول النقابات يضمنها الإعلان الدستوري، أي أنها يجب ألا تمر حتى على مجلس الشعب، هذه النقابات أعلى من مجلس الشعب، مجلس الشعب هو جزء من النظام السياسي والحكومي كذلك وكذلك القضاء، أما النقابات فهي مصاني من قبل الدستور. من هنا نقول النقابات هي لها هيئة اعتبارية، لها هيئة نقابية.
1: جميل. بس خليني أشوف شو رأي الأستاذ توني، كونه بيقولوا لي مش الحال نضمنا عند الإنترنت. أستاذ توني عندي، الأستاذ سليمان عم بيقول نحن مستقلون بالكامل، أحد يدخل فينا. الدكتور أيمن عم بيقول نحن مستقلون، نحن لا نأخذ قرار بشكل منفرد، نحن نأخذ قرار بشكل جماعي ولا يوجد تدخلات خارجية. الأستاذ عمار بيقول لا، هذه ليست مستقلة، هم معينون وبالتالي هم خاضعون لمن عينهم. أنت شو رأيك؟ نحن وين؟
3: يسعد مساكم جميعا. يعني أتفق جزئيا مع الأستاذ عمار، دائما التعيين يضعف المجلس، يعني المجلس ما أخذ شرعية من مجموع المهندسين أو الأطباء أو الصيادلة، بقى بصير تمثيل ضعيف، وبصير ضعيف بحشته قدام استقلاليته عن مؤسسات الدولة. يعني في قرار أي نقابة مرتبطة بمؤسسات دولة بدها تدافع عن حقوق النقابيين، كيف بدها تدافع عن حقوق النقابيين إن لم تكن مستقلة؟ يعني بنعرف بمصر نقابة المحامين أسقطت حكومة، نحن النقابات عندنا كتير ضعيفة وهزيلة.
1: استاذ توني،
3: اثنين لم تتوجه حاليا نحو المجتمع.
1: نعم.
3: يعني بقول نقابة او نقابة الصيادلة، اين الدور للمنتسبين التعليميين للمجتمع؟
1: طيب انت قلت تتفق جزئيا، شو اللي ما بتتفق فيه مع الاستاذ عمار؟ لانه قلت جزئيا بعدين اتفق معه. كل شيء
3: هيكلية القوانين النقابية اذا بدنا نحكي فيها، إذا بتتنفذ عن طريق الانتخابات فهي مستقلة تماماً.
1: اليوم انتخابات، اليوم تعيين.
3: بالنسبة للمهندسين، نقابة المهندسين. بالنسبة لنقابة المهندسين، إذا بتطلع مثلاً رئيس بلدية بياخد قرار، بتصير النقابة ضعيفة قدامه، ما قادر تتصرف معه. يعني النقابة ما عم تاخد دورة الأساسي والكبير. المفروض هي النقابات تكون هي المشرفة على قطاع القطاع النقابي بكل المفاصل الدولة.
1: جيد.
3: يعني اليوم بده يدافع
1: عن توني، مش المهندسين. أستاذ توني، عندي صار 2 مقابل 2، الأعضاء النقابة عم بيقولوا نحن مستقلون، حضراتكم عم تقولوا إحنا ما لنا مستقلين. حضرتك شو؟
4: لا أنا هلا ما بدي أظهر.
1: أنت شلون، أنت شلون تحديدا شلون اللي عم بيقوله الأستاذ عمار إنه أنا شلون أنت معين وأنت مستقل، لما بعينك حدا فأنت بتتبع له.
4: تمام.
1: مولى، فأنت شلون مستقل وشلون أنت معين؟
4: تمام. أنا ما بدي أظهر بدور المدافع عن الحكومة وعن القرارات الحكومية، أنا مصر على إنه إحنا نقابات.

مستقلة وإحنا معينين صحيح، لكن إحنا اللي ما بيعرفوا الأستاذ عمار وبجوز كثير من المشاهدين أنه إحنا إجينا من خلفية انتخابية. يعني اليوم المجلس، أنا بحكي عن نقابة المحامين، مجلس النقابة المحامين المركزي اليوم مؤلف من

0: اي مكون كان اسكندر الحسين، طاهر القاضي، رغيد،
1: هذول كانوا منتخبين قبل تشكيل هذا المجلس.
0: سقط النظام، سقط النظام، وهم كانوا مجلس نقابة المحامين السوريين، ما كان حتى اسمه مجلس نقابة إدلب. أني كشخص، أني كمان كنت منتخب، وأني شغلت منصب نقيب المحامين الأحرار من 2014 لعام 2018 لحين سقوط درعا بيد النظام. ولما طلعت على الشمال أني كنت عضو نقابة مركزية بانتخابات حرة، ورجع للفيديوهات وشوف شوف العملية الانتخابية شلون كانت.
2: النقابات الهيكلية تبعها اللي كانت منتخبة وقت قبل التحرير هي نفسها انتقلت إلى دمشق، يعني بداية كمحامين أو كصياد اللي انتقلوا إلى حلب بداية التحرير، انتقلوا إلى حمص، انتقلوا إلى دمشق بعد التحرير، يعني هي نقابات منتخبة.
0: حتى بنظام الداخلي دكتور زيدون كان نقابة المحامين بالجمهورية العربية السورية مقرها المؤقت الشمال السوري والدائم دمشق. احنا هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه مدار السنوات كلياتنا، فانه تيجي تقول لي انت معين، لا احنا ما جابتنا السلطه لانه اني فلان ولا لانه فلان، لا لانه
2: انتقال.
0: احنا
2: يعني
0: احنا عمليا تم نقلنا من الشمال السوري بعد عمليات انتخابات
2: ديمقراطيه 100%.
0: ارجع للفيديوهات كله موثق، يعني نقلت العربيه ونقلت الجزيره ونقلت كل القنوات، ما كان في تدخل لو انه 1% بالعمليه الانتخابيه، واللي كان يشارك بالعمليه الانتخابيه اكثر من 1400 محامي. هذا الشيء ما كان موجود
1: بظل يعني سؤال يعني راح اوجهه لك الاستاذ توني، يعني شو الحل؟ يعني هل اذا مو تعيين بدك انتخابات حره ديمقراطيه؟ انتخابات حره ديمقراطيه بدك بجوز ترجع تنتج نفس المنظومه اللي كانت موجوده، بجوز يكون في محسوبيات
2: اكيد
1: بنرجع للاكيد تبع اكيد شوي. بس اذا كان عم بيقولوا الاساتذه انه والدكاتره انه اخي نحن احسن شيء لقينا انه اللي كان منتخب ديمقراطيا بالمناطق الغير خاضعه لسيطره النظام المخلوع نحن اجينا نفسنا، انت شو رايك؟
3: المناطق يعني بادلب ولا بشرق حلب ايضا كانت النقابات بذاك الوقت، خاصه في ادلب تعرضت النقابات لاكثر من مره للضغط، وكان في هناك اجتماع 2020 وتم فض الاجتماع تبع النقابات 12 نقابي، وعينت مجالس نقابات بإدلب، ومع ذلك وعينت مجالس انتخابات لأن من أجل ضبط النقابات ومنع من التعبير ومنع من تقديم رؤاها وبرامج الآخرية، وبالتالي أصبحت النقابات في إدلب هي ممثلة لهيئة تحرير الشام حين ذاك. الآن نحن انتقلنا إلى، وطبعا يقال أيضا لحكومة الإنقاذ، وحكومة الإنقاذ كانت هي مسيطرة عليها من قبل هيئة تحرير الشام كي لا يعني نتخلص من هذه المسائل. الآن أنا أصبحت دولي، هيئة تحرير الشام صارت سلطة، والآن لدي دولي. كان هناك 1700-1500 محامي انتخبوا، الآن أنا عندي مئات الألوف، وبالتالي عندي مدن بأكملها إلى آخره. أنا عندي الآن ربما اتحاد العام. طيب والنقابات في المدن ماذا نفعل بها؟ النقابات على هذا النحو لا تعكس
1: شو بديل
3: سوى رئيس السلطة. البديل الوحيد، تحججت السلطة بأشكال. هناك الشرعية الثورية، الآن تقول السلطة نحن الآن ضمن إطار الشرعية الدستورية. الشرعية الدستورية تقول في الانتخاب، ولا تقول أن يؤتى بمجالس نقابات من الشمال إلى دمشق أو إلى درعا أو إلى آخره. هذا أمر تعييني. هذا
1: أنت
3: أمر
1: مقتنع أن الآن أن الانتخابات ممكنة؟
3: طبعا ممكن. الآن الحجة كانت أن الانتخابات غير ممكنة بالأشهر الأولى. طيب الآن أصبحنا نقترب من عامين. لنفترض أنا ضدهم، ضد التعيين بأكمله بكل مجالات الدولة، ضد التعيين. أنا مع الكفاءة. بموضوع النقابات لأنها مستقلة يجب أن ينتخب الأعضاء. الفاسدين من هم؟ في مجالس النقابة استبعدناهم، نأتي بناس آخرين عبر الانتخاب وانتهى الأمر، كي يمثلوا مصالح الناس، كي يمثلوا المعلمين إلى آخر معلمين إلى آخر. خلينا نحكي كمان. وبالتالي أنا أرى الآن سنة ونص، سنة وثمان شهور كان يفترض أن يفعلوا شيئا من أجل عملية الانتخاب. طالما لم يفعلوا إذن هم يخدمون السلطة في إطار هذه النقابة.
1: جميل. بدي أروح للأستاذ عمار ولا الدكتور أيمن. عم بيقولوا لي أستاذ عفوا استمر عم بيقول هو أنه صار سنة ونص، صار لازم يصير في انتخاب.

0: انزلوا يلي فاسدين واعملوا انتخابات. ليه ما عم تعملوا عزل بعدين انتخابات؟
1: طيب بس خليني أعلق على جزئية واحدة على موضوع أنه حكومة الإنقاذ تدخلت بالشمال، وهذا كلام أبدا ما صار وعالي عن الصحة. النقابات بالشمال من لحظة تأسيسها للحظة السقوط لم تتدخل بها أي جهة كان، وارجع للفيديوهات وهذا الشيء كله موثق وممكن أثبت يعني أثبته بالدليل القاطع. هلا أنه أني قولا واحدا، النقابات ولا بتستقيم إلا بانتخابات، احنا متفقين على هاي الجزئية، ما عندنا خلاف على هذا الأمر، لكن هل اليوم البيئة مهيئة؟ قولا واحدا لا.
0: ليش؟
1: أول شيء أني كنقابة محامين ما فيني، إذا بدي أعدل قانون تنظيم المهنة اليوم، أنا في عندي نص ملزمني أنه ما فيني أروح دعوة لانتخابات إلا عن طريق عضو قيادة قطرية، اللي هو عضو قيادة فرع الحزب بكل محافظة، اللي هو بده يدعو للمؤتمر النقابة.
2: هو الحزب هذا اللي تتكلم عنه
1: يعني معناته
2: غير موجود،
1: معناته معناته اذا بدي اروح
2: الانتخاب
1: يا سيدي،
2: وانا ضمن نظام داخلي،
1: انا والله ما قاطعتك.
0: انتم متوقعين انه الجمهور سمعكم هلا مثلا بدك تروق علي استاذ؟
1: انا ما قاطعتك استاذ عمار، ولا بدي قاطعك، عرفت؟ ما بدنا اياها نحولها لمهاترات، احنا بدنا
0: روق علينا. اللي عم يحكيه مزبوط، عم بيقول لك انه حتى يمشي الحال بدي انا فرع الحزب. طب فرع الحزب راح، مين بده يسوي له؟
1: مين يسوي له؟
0: بدي قانون جديد.
1: انا اليوم عم بشتغل على تعديل قانون تنظيم المهنة. هذا القانون قريبا راح يكون جاهز وراح نحطه بعهدة مجلس الشعب. هذا هاي الجزئية الأولى. الشغلة الثانية، اليوم أنا إذا بدي أدعي الانتخابات، أنا بدي أكون مهيئ البيئة اللي تكون مناسبة، أنا بدي عمل فيه تكافؤ فرص. أنا لليوم ما عدت المشطوبين أمنيا لحد اليوم، إحنا عندنا إرهاق كبير جدا من الأعداد الهائلة اللي تم شطبهم أمني لأسباب أمنية.
0: قديش العدد؟
1: العدد اليوم اللي تم إعادته صار متجاوز 3000، وبعد أكثر من 2000 محامي اليوم ما انتهت.
0: شو وضع المشطوبين عندكم وعددهم؟
3: المشطوبين تم إعادة قسم، وقسم بعده مهاجر خارج البلد، يعني بيرجع بمنشيله بالشطب. بس هلق ده النقابات تقريبا بأكملها تم تشكيل لجنة قانونية لوضع قانون جديد، نظام داخلي للنقابات من ضمنها نظام الانتخابات. مثل ما تفضل الأستاذ، عقد المؤتمر للانتخابات يحتاج، إذا بدنا نطبق القانون الحالي، يحتاج إلى عضو قيادي قطري اللي هو كان مسؤول عن المنظمات،
0: مكتب المنظمات،
3: فهذا ملتغي. يعني لذلك يعني طبعا نحن كلياتنا مع الانتخابات قولا واحدا، مثل ما تفضل الأستاذ.
0: إمتى الانتخابات فيك تقولنا تقريبا؟
3: هلا تقريبا يعني نحن حاليا رغم كل شيء نحن بمرحلة انتقالية.
0: طيب صار ما لنا سنتين يعني.
3: إيه تمام، في تحديد مدي للمرحلة الانتقالية
0: في
3: يعني.
0: كمان خليني أرجع لك.
3: هاي النقطة يعني حاليا بكل نقابة في لجنة قانونية تعمل على تشكيل قانون جديد للنقابات، ورقم واحد هي الانتخابات وطريقة الانتخابات.
0: بس
3: واللي بنرجع للمشطوبين من زمن النظام البائد، يعني تقريبا ما رجع 50% منهم، وارقام هائله. رغم هيك عندنا انتقاء من اللي كان اللي بأيديهم دم يعني، ومن اللي شاركوا ومن اللي كذا، كمان هدول لازم يتم عزلهم يعني.
0: بس انت ليش ما تروح؟
1: انا مروق، بس انا خليني يعني
0: خليني اروح للتقرير لعند الزميل ماهر، بنشوف التقرير وبنرد ونرجع وبنروق مع بعضنا.
4: مرحبا بكم مشاهدينا. الحركة النقابية السورية رحلة قرن من التحولات. لم تولد النقابات في أروقة السياسة، بل في قلب الثورة الصناعية. فقد دفعت ظروف العمل القاسية العمال إلى تنظيم أنفسهم للدفاع عن الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين شروط السلامة والكرامة الإنسانية. مع مطلع القرن العشرين أصبح التنظيم النقابي معترفاً به دولياً، ورسخت منظمة العمل الدولية مبادئ حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية باعتبار النقابات شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية. عرفت المدن السورية منذ قرون الطوائف الحرفية التي نظمت شؤون المهن والأسواق، لكنها كانت مختلفة عن النقابات الحديثة التي نشأت لاحقاً للدفاع عن حقوق العاملين. مع توسع الصناعة في بدايات القرن العشرين بدأت تتشكل النقابات العمالية والمهنية الحديثة لتصبح أحد أبرز مكونات المجتمع المدني السوري في ذلك الوقت. لم يقتصر دور النقابات على المطالب المهنية، ففي الإضراب الوطني الكبير عام 1936 شاركت النقابات والتنظيمات المهنية إلى جانب القوى الوطنية في العصيان المدني ضد الانتداب الفرنسي لتغدو شريكا في معركة الاستقلال. بعد الاستقلال شهدت الحركة النقابية السورية مرحلة من الحيوية والاتساع، فأجرت انتخابات وقادت إضرابات وأسهمت في تطوير وتشريعات العمل، وأصبحت صوتا مؤثرا في الشأن العام. لم تعد النقابات مجرد مؤسسات خدمية، بل أصبحت منابر للحوار حول القضايا الوطنية والمهنية، وأسهمت في تطوير التشريعات والدفاع عن الحقوق والحريات. شكل وصول حزب البعث إلى السلطة نقطة تحول في علاقة الدولة بالنقابات، فبدأت إعادة هيكلة التنظيم النقابي ضمن نموذج يقوم على المركزية ويمنح السلطة دورا متزايدا في إدارة الحياة النقابية. بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970 تعززت مركزية القرار، وازداد ارتباط النقابات بالبنية المؤسسية للدولة تحت هيمنة البعث، في حين تراجع تدريجيا هامش المبادرة المستقلة واتسع نسبيا دورها الخدمي والإداري. في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات اتخذت بعض النقابات المهنية مواقف علنية دعت إلى سيادة القانون وإنهاء حالة الطوارئ وتوسيع الحريات العامة، وشاركت نقابات في مقدمتها المحامون والمهندسون والأطباء شاركوا في إضرابات وبيانات احتجاجية شكلت إحدى أبرز محطات العمل النقابي المستقل في تاريخ سوريا الحديث. سرعان ما اتخذ الاستبداد حزمة إجراءات عرفت بمذبحة العمل النقابي، فأصدر حافظ الأسد في 9 نيسان عام 1980 مرسوما بحل جميع النقابات المهنية المخترقة بالرجعية. وفق رواية النظام عينت قيادات جديدة وعدلت الأطر الناظمة لعمل النقابات ليترسخ نموذج نقابي تحت الهيمنة واستمر لعقود طويلة. مع التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في كانون الأول عام 2024 دخلت النقابات مرحلة انتقالية جديدة، وفي عدد من القطاعات شكلت مجالس أو لجان مؤقتة لإدارة المرحلة ريثما تتضح معالم المرحلة التالية. اليوم يعود السؤال الذي رافق نشأة الحركة النقابية قبل أكثر من قرن: كيف تبنى نقابة مستقلة ديمقراطية وقادرة أيضا على تمثيل أعضائها؟ سؤال لا يتعلق بمؤسسات بعينها، بل بدور النقابات في بناء دولة القانون وحماية الحقوق وتعزيز الحوار الاجتماعي في سوريا الجديدة.
0: شكرا زميل ماهر. قبل ما اروح الساد الحضور هنا، استاذ توني سريعا، انت سمعت اللي قاله استاذ عمار واللي قالوا الاساتذه، عم بيقول لك انه لحتى نسوي انتخابات نرجع اللي انفصلوا التعسفيه من قبل النظام على قواعد امنيه، عم بيقول لك انه حزب البعث بده يتدخل، موجود بالقانون دوره بالانتخابات. طب انا شو بدي اعمل انتخابات في ظل هذين المسألتين؟ خلينا نخلصهم وبعدين ونعمل القانون، وخلينا نعمل بعدين انتخابات. انت شو رايك
5: دكتور زيدون؟ بس انا بدي احكي مع الاستاذ سليمان. عندنا بلادية تغير مجلس فرع نقابة المحامين، كيف تغير ومين غير ومين رشح الأسماء؟ اثنين، كل النقباء المهن العلمية عم ياخذوا قرارات تنفيذية، لازم يكون هالقرارات ياخذوها المجلس التنفيذي المعين من قبل المحافظات. مثلا بالمهندسين لازم يكون 50 شخص بالمجلس المركزي هن اللي بياخذوا القرارات. انه عم ياخذوا كل هالقرارات وفي ترشيحات وتغييرات، انه عم يقول مستقلة أبداً، مين رشح له الأسماء بنقابة المحامين بلادية اللي تغيرت لتاني مرة؟ طيب خلي لنا أستاذ سليمان يرشح له الأسماء، وبعرف مين رشح الأسماء.
0: بس ما جاوبني يعني على سؤالي، رجع فكر بسؤال رح أرجع لك بعد شوي، وأنت فيك تحتفظ بحق الرد بس بعد ما أسمع شوي الحضور. في حدا من الحضور حاب يعلق عليه سمعانينه؟ تفضل يا أنسة.
6: دينا صالح، طالبة أعلام. سؤالي لألك أستاذ، ما هي النصوص التي تعيق استقلالية النقابات؟
7: النقابات الحالية غير مستقلة. تكون مستقلة كما أشرت قبل قليل بإعلان دستوري، الإعلان يضمن حرية واستقلال النقابات. حاليا نحن ومنذ الستينيات ليست لدينا أي شيء اسمه استقلال
0: بس النقابات. بس أستاذ عمار اسمح لي هنا الداخل شوي، سؤالها المهم جدا، لأنه يعني بتقول في عندك نص الإعلان الدستوري بيقول لك مفروض يحمي، لكن الإعلان الدستوري مو هو القانون، الإعلان الدستوري بده قانون، القانون اللي موجود اليوم هو القانون اللي عم تحكي عنه اللي من الستينات يلي ما بيعطي استقلال، شلون نحل هذا الثغرة؟
7: الآن سقط القانون، حزب البعث لم يعد موجودا. النقابات
0: بس ما في قانون بديل.
7: النقابات يشكلها الشعب، ينتخب نقابيين بهذه المهنة أو تلك أو الرابع أو الخامس، ينتخب النقابيين ويجري الحوار والنقاش، وهذا الحوار والنقاش يأتي اسمحت لي
0: تفضل.
7: وهذا الحوار والنقاش يؤدي إلى وضع قانون جديد، وبالتالي يشارك الأعضاء في وضع القانون الجديد، وهذا القانون الجديد ينظم شؤون الناس، ويجب ألا تتدخل السلطة لا التشريعية ولا التنفيذية في وضع هذا القانون أيضا. لكل نقابي النقابات يجب أن تشكلها النقابات وليس المجلس التشريعي. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه يستند إلى نص دستور، في أي دستور في الدولة الحديثة النقابات فوق أعمال مجلس الشعب الذي يتكلم عن القوانين وإلى آخره. مجلس الشعب نفسه هو جزء من النظام السياسي للسلطة السياسية. أما النقابات أو الاتحادات أو الفلاحية أو الطلابية أو غرف الصناعة والتجارة، إلى هذه أعمال يشكلها الناس، هذه نقابات يشكلها الأعضاء، ويضعون النظام الداخلي ويضعون الأهداف ويضعون ماذا يفعلون. ولذلك نحن نصر على حريتها أن تكون حرة في عملها، في تشكيل النقابي، في تشكيل النظام الداخلي، القانون، النظام الداخلي، القانون إلى آخره. أعمالها هل هي مهنية؟ هل لها دور سياسي؟
0: خلينا نسمع الدكتور أيمن وبعدين أستاذ سليمان.
3: يعني لحد الآن حتى المنتسبين عنا بالنقابة يوميا عم نكتشف منتسبين مزورين. آخر حالي حتى نشرتها أنا على الإعلان. هلق يوميا عندي دراسة لكذا منتسب، عندي 10-15 منتسب، مراجعة الأوراق.
0: بالتالي هذول المنتسبين
3: منتسبين. آخر شخص اكتشفنا التزوير تبعه حاصل على شهادة تاسع، راسب تاسع، مع ممارس للمهنة من عام 2019. فأنت على أي أساس بدك تعمل انتخابات لهيك أشخاص موجودين معك؟
0: شو أستاذ سليمان أنت سمعت
3: هاي النقطة؟ بس يعني أخبر. بس مشان نكفي أنه وضع القانون، نحن في طور وضع قانون، في لجنة قانونية هلأ مؤلفة من 7 أشخاص عم توضع قانون جديد. البند الأول هو الانتخابات، فنحن ما ضد الانتخابات يعني.
0: مفهوم. أستاذ سليمان شو أنت سمعت؟ شو سألك الأستاذ طوني وسمعت شو حكى الأستاذ عمار؟
1: تمام. هلا يعني بعجالة بالنسبة للأستاذ طوني، إحنا كمجلس نقابة مركزي عم نتابع يعني كل عمل الفروع، أو عم نعمل يعني تقييم دائم للفروع. وتغيير مجلس فرع اللاذقية هو يعني نتيجة الشيء اللي وصلنا له، أنه يعني ما كان المجلس السابق هو على الشيء أو الطموح اللي إحنا نطمح له بالنسبة لموضوع المهنة. وبالنسبة للأسماء يعني
0: بس خليني أسألك، مين اللي قرر أنه ما كان على مستوى؟
1: إحنا يعني عم تجينا شكاوي نقابة المحامين،
0: فأنتوا حليتوا للمجلس،
1: فإحنا يعني بشكل النقيب لجنة للتحقيق بهاي التجاوزات. إذا كان في تجاوزات بيطلع يعني وفد من النقابة بيعد تقرير للأستاذ النقيب، بشوف أنه إذا كانت هاي الشكاوى محقة فهو بده يتخذ قرار بحيث أنه هو يقوم العمل. وهذا الأمر تم باللاذقية، وحاليا يعني حتى بالقريب العاجل راح أشوف أنه في تغييرات كاملة. وأنا شخصيا كنت الأسبوع الماضي مكلف بهاي المهمة، وعندي استكمال للتحقيقات بالأسبوع الجاي على مجلس ثاني.
0: طيب هل هو قانوني أنه المجلس المركزي يحل مجلس نقابة؟
1: حاليا طبعا بظل غياب الانتخابات وجود الهيئات العامة.
0: أستاذ عمار يخاف كثير إذا أنتم بالمركز صرتوا عم بتحلوا.
1: يا صديقي يا صديقي، والله أنا حكيت لك شغلة، أنا عم بقول لك إحنا عندنا إيمان مطلق بالانتخابات، وأنا عم بحكي لك إنه النقابات ما تستقيم إلا بالانتخابات. لكن هل هي اليوم واتية؟ قولا واحدا لا. اليوم أنا إذا بدي أروح الانتخابات وفق القانون الموجود فيه والقانون الحالي، أنا بدي أعيد المنظومة السابقة نفسها. خذ على سبيل المثال أحد رؤساء مجالس الفروع وقت التحرير عنده 150 مدرب، رغم أنه قانون تنظيم المهنة بسمح لك أنت كأستاذ تستضيف مكتبك مدربين فقط.
0: عنده 150؟
1: 150. فأني إذا بدي أروح اليوم لإجراء انتخابات، هاي 150 هم كتلة واحدة صبوا لهذا الأستاذ، فعمليا ما في مجال. أنت رجعت المنظومة نفسها. إحنا مو متمسكين بموضوع أنه المنصب ولا الكرسي اليوم، لكن إحنا أمانة بين إيدينا. أني بتطلع أنه أسترد، يعني أنا بلشت مداخلتي بدور النقابات سابقاً قبل ما يحرف حزب البعث. أني هذا الشيء اللي بطمح له، أنه اليوم إحنا فعلاً بدنا النقابات ترجع تأخذ دورها الصحيح. والدور اللي منوط فيها. انا اليوم بدي نقابه تكون قويه، وبدي اياها تكون رقابه على كل، مش بس على على انا على المنتسبينها، بدي اياها على سياده القانون، على حقوق الانسان وعلى كل شيء. لكن اليوم انت تعال اجبرني
0: انت مع انتخابات ديمقراطيه
1: 100%.
0: متى ستحدث؟
1: ما بتوقعش انه يمضى العام القادم وتكون الانتخابات بعدها ما تمت. اليوم كل الوزراء،
0: يعني انا اذا استضفتك بعد 12 شهر من هسه، نعم، راح تكونوا منتخبين ديمقراطيين
1: 100%. أنا واثق من هذا الكلام.
0: وتوجه ما استضيفك أنت، استضيف حدا ثاني معناه.
1: توجه الحكومة أنه هو إجراء الانتخابات بأقصى سرعة، لكن اليوم في معوقات كبيرة جدا يا أخو. بالنسبة لموضوع إجراء الانتخابات مستحيل. اليوم أنت لزمني بانتخابات، خذ المجالس السابقة نفسه اللي كانوا فازين. دكتور زيدون، النظام المجلس السابق يعني راح أنه أعطى فرصة للي ما بده يخدم خدمة العلم أنه يجي ينتسب لنقابة المحامين.
0: عفوا شلون هي مثلا؟
1: يعني انت ما يعني انت خريج حقوق مطلوب للخدمه الالزاميه وما بدك تخدم خدمه الزاميه، فتعال انت سجل بنقابه المحامين مبلغ 400,000 ليره سوري، هو مبلغ زهيد جدا، وبتتاجل سنتين. فعمليا ارهقت النقابات باعداد كبيره، هم ما عندهم قناعه اصلا بالعمل النقابي. قبل بدايه الثوره كانت تعداد اكبر نقابه هي نقابه محامين حلب، كانت تعدادها بحدود 8,000 محامي. اليوم دمشق وريف دمشق تجاوزن الضعاف مضاعفة لفرع حلب. ليش؟
0: قديش صار
1: اليوم دمشق؟ اليوم نحكي احنا عن 18,000 محامي، وريف دمشق 14,000 محامي. فصار حتى في تغيير ديموغرافي بالنقابات. شو السبب؟ انه اني اخي ما في عندي مجال اهرب من الخدمة الالزامية الا اروح باتجاه اسجل نقابة المحامين، مبلغ بسيط وباخذ تأجيل سنتين. هذا الشيء كان يعني بالمحافظات بالشمال السوري ما كانوا مضطرين له الشباب، لانه كان في مجال انه اني بطلع من منطقة سيطرة الحكومة بروح سيطرة المعارضة، وبالتالي ما بنتسب للنقابة. فما انتسب للنقابة الا الشخص اللي مقتنع بالعمل النقابي. اليوم يعني فرع ريف دمشق ودمشق فيه آلاف هم جاءوا للنقابة لأنه ما كان عندهم خيار ولا هم مقتنعين بالعمل النقابي.
0: في حدا؟ تفضل أستاذ باختصار إذا سمح، عرف عن حالك.
8: يعطيك العافية. محمد الخطيب، صحفي مستقل. هلا أنا بعد ما تخرجت زرت اتحاد الصحفيين، فرع اتحاد الصحفيين بدمشق، وأجريت لقاءات
0: ودية.
8: أجريت لقاءات ودية مع العاملين الاتحاد عنا، وحكوا لي عن تجربتهم السابقة انه كان يجي من الدوله وفرع المنطقه يطلب معلومات الصحفي الفلاني، هو عضو بالاتحاد، وهن ان كانوا مثل الشاطرين يسلمون معلومات. اليوم نحن بنقاباتنا الجديده، كيف بدها تحمي النقابات اعضائها من المساءله الامنيه اي شيء يعني يطلبوه؟
0: انت وجهته للاستاذ سليمان، بس بدي اخذ تعليق سريع من عمار. سريع كثير عمار، مو تسترسل، اعطيني 10 ثواني. شو بدها تحمي النقابات الجديده المعينه اليوم الناس من المساءله الامنيه؟
7: النقابات الحالية ما بتحمي حدا.
0: هيك رأيك؟
7: ما بتحمي حدا.
0: شو رأيك؟
7: النقابات الحالية معينة من السلطة ستحمي مصالح
0: أنا السلطة. أنا توقعت الجواب، مشان هيك سألته. أنت برأيك، أنتوا اليوم إذا في حدا تساءل أنتوا بتحموه؟
1: أعوذ بالله، إحنا يعني بوابنا مشرعة 24 ساعة، والله صباحا ومساء وبأي وقت إحنا جاهزين لخدمة أعضائنا بالدرجة الأولى، وما عم نسمح بأي تجاوز على أي محامي.
0: طيب خليني أقول لك إنه أحد المحامين سيد إياد من ريف نقابة محامين ريف دمشق، هو من جرمانة، فصل بطريقة الآن أو يفصل الآن بطريقة تستشعر الناس أنه وكأنه على أساس سياسي، لأنه هو غير مؤيد للحكومة اليوم، هو من خلفية جرمانة، وأنت تعرف شو معنات هذا الكلام. أنا هاي رح أترك بعهدتك وشوفوا أنه هل أنتوا رح تحموه ولا لا. وقبل هيك
1: يا سيدي ارجعوا لقرارات مجلس النقابة المركزي بالنسبة لقرارات الشطب، وشوفوا عمليات الإنصاف.
0: خلينا نشوف. راح أطلب من سيد إياد يراجع النقابة المركزية ويتأكد. سيد إياد شعراني راح أقول اسمه، خلي يراجع النقابة المركزية ونشوف أنه يظلم أم لا يظلم. دقائق خوف، فاصل قصير ونعود، خليكم معنا.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بيكم مره ثانيه. انا ما عم بعطيك دور استاذ عمار، عم بتقول لي طيب يا زلمه هلا بس ترجع على الحلقه، بس ترجع على الحلقه. عم بيجاوب هذا، شو اقول له؟ بس ترجع على الحلقه
1: بجاوب. اعطيني الحلقه،
0: تفضل جاوب جاوب. وعم بيقول لي خيو نحن عم نحمي وروح راجع قرارات النقابه المركزيه.
1: الحقيقه انا بدي بعد عن هاي، في عندي انا نقابه المعلمين، صار المعلمين على كل محافظات سوريا عم يعلنوا عم يضربوا ويعملوا وقفات احتجاجية في كل المحافظات السورية، والأمر قديم وليس جديد من سنوات، وحتى يعود إلى ما قبل رحيل النظام هذا، النظام القديم عفواً. ومشكلة المعلمين لم تحل، والآن لدينا عام وثمان شهور لم تحل مشكلة المعلمين. في هون عندنا معلمين وفق القانون اللي عندهم أنه 5 سنوات عقود مؤقت يجب أن يصبح دائم، ثم يصبح له عقداء، يعني
0: هي وفق القوانين يعني.
1: الآن أنا عندي المعلمين بكل محافظات سوريا، في درعا صاروا متظاهرين المعلمين 10 مرات وإلى آخره. نقابة المعلمين أين هي؟ ما في. لو في نقابة معلمين محترمي، أول شيء بتطالب بعقود ثابتة للمعلمين، بتطالب بأجور.
0: كل الاحترام لكل النقابات، بس يعني
1: أوكي.
0: لو منتخب
1: تقوم بدورها، هون محترمي تقوم بدورها، أقصد ليس مسألة إخلاقية قطعا، يجب أن تقوم بدور بالدفاع عن حقوق المعلمين بعقود ثابتة، بوضع ضمان صحي، حتى المعلمين بالأشهر المؤقتين يجب أن يأخذوا أجور الصيف. المعلم مهني شاقة للغاية. في السلطة الحالية يقولون أن المعلمين يجب أن ترفع أجور المعلمين إلى أقصى حد إذا أردنا أن نبني بلد حقيقي، لأنه التعليم له. أعطيت مثال أنا فقط عن شريحة المعلمين، ويمكن أن نأخذ شرائح أخرى.
0: خليني أقول هذا الكلام للدكتور أيمن.
1: غير
0: دكتور أيمن حكى عن مسألة أنه في هلأ معلمين مثلا هم محرومين من حقوقهم وفق القانون. هلأ أنتوا عندكم فجوات قانونية أخرى وعم بتقولوا القانون ما بيشتغل، طيب شو عم شو المرجعية تبعكم هلأ؟
2: المرجعية تبعنا مثل ما قلت لك مجلس، هو كنقابة صيادلة 111 عضو. 111 عضو مو مثل ما تفضل.
0: بس انت لما بيكون في عندك فجوة قانونية، في عندك فجوة قانونية،
2: الفجوة القانونية من اي ناحية؟
0: يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال انتوا حكيتوا قبل شوي انه بالانتخابات في عندنا فجوة قانونية انه لازم يكون حزب البعث هو اللي عم برشح، وهذا سكرنا عليه وكبيناه من الماضي، وبالتالي ما احنا ما عاد قادرين ننفذ هذا القانون. قد يكون هناك قانون اخر مرتبط بتنظيم المهنه، مرتبط وفيها فجوه. اذا القانون ما عم بيكون، شو المرجعيه تبعكم؟
2: المرجعيه هي المجلس.
0: هل هذا الكلام قانوني استاذ سليمان ان يكون المجلس هو المرجعيه؟ المجلس. ولا بدك مرجعيه قانونيه؟
2: طبعا المجلس
3: يعني ما بعرف يعني. بالنسبه للنقابه لا، احنا عندنا القانون رقم 30 لعام 2010 واحنا ما بنتجاوزه ابدا، كل شغلنا هو في هذا القانون.
0: إذا في قوانين
2: النظام الداخلي،
0: النظام والنظام الداخلي، النظام الداخلي
2: بتاعكم 1970،
0: بس انتم بتلحقوا القوانين السابقه بتطبيقها
3: طبعا.
0: وعند حدود فجوه شو بتحلوهم؟ بتحلوها في فجوات
3: ولا لليوم احنا القانون فيه يعني مش بحقق الطموح، لكن هو عم بغطي كل الاشياء اللي تعرضنا له اليوم. بدي بس اقوله للاستاذ عمار انه المجلس المركزي عند نقابه المحامين يمكن صار لنا سنه صدقا.

0: وبدون يعني أي مواربة. الشغل اللي اشتغلوا المجلس يعني دورتين كاملات من المجالس السابقة ما اشتغلنا على مستوى الطعون. احنا استلمنا إرث يعني طعون من 2019 لساته موجودة. اليوم تقريبا احنا عم نشتغل كل أسبوع يعني عم ننجز كل الشغل اللي عم يجي، عم نوصل الليل بالنهار بحيث فعلا انه احنا ننظف سجلاتنا، بحيث انه احنا نرتقي بالمهنة، نرجع مهنة المحاماة لقها اللي احنا كلنا مطمح له. ولحظة ما نكون جاهزين للانتخابات اليوم يعني كل نقابات العالم وخاصة بالوطن العربي في مدونة السلوك، نقابة محامين السوريين ما في مدونة السلوك، احنا اليوم عم نشتغل على مدونة السلوك. اليوم احنا عم نشتغل على موضوع عزل نقابي، مش الهدف الاقصاء، لكن فعلا ان احنا الهدف انه نوصل
1: رح اجيب العزل النقابي. بس خليني اسال الاستاذ توني. استاذ توني معليش، انت عندك كانت تجربه شخصيه قبل اسابيع وتم ايقاء توقيفك، انت شعرت بانه النقابه المهندسين مثلا حمتك؟ نعود لاحقا للاستاذ طوني. خليني اشوف الجمهور.
2: بالنسبه للقوانين يعني اللي عند المحامين ممكن غير القوانين اللي عند، بالنسبه لنا نحن كصيادله يعني الارث اللي وقت اللي اجينا كان موجود، يعني المهنه منتهكه من الجميع، منتهكه من المهندس ومن المحامي ومن
1: النجار. أيوة. ببيع دواء وصل الله وبارك.
2: بالضبط. يعني هلا نحن كريف دمشق، انا بحكي لك عنا إغلاق 300 صيدلية غير مرخصة، هذا عمل نقابي.
1: ريف دمشق؟
2: طبعاً
1: 300 صيدلية
2: بعمل نقابي طبعاً بالتعاون مع مديرية الصحة. نزل عنا على سوق العمل 1700 صيدلي كانوا وين؟ كانوا باركين، ما عندهم لا شغل ولا عمل. يعني كان آخذ محلهم يعني غير المؤهلين. يعني فهذا الإرث اللي استلمناه نحن يعني هذا مستحيل كان ينعمل على زمن ال
1: طيب خليني خليني خليني خليني اعمل هون استيقاظ سريع.
2: يعني على زمن المجالس القديمه، اصل المجالس القديمه كانت مقيده، ما يعني تروح على صيدليه مثلا منتهكه ما يسترجع يحكي معها تابعه لفلان. يعني نحن عمل كالصيادله غير عمل المحامين. يعني
1: طيب خليني اسالك على سيره عمل الصيادله. انا بحثت طويلا على الانترنت لالاقي قرار تعيين نقابه الصيادله المركزيه، ما شفته.
2: قرار
1: تعييناتكم، قرارات تعيينكم، دورت كثير على الانترنت
2: موجود على صفحة النقابة المركزية.
1: والله ما أنا موجود.
2: لا موجود، نطالع لك
1: اياه. شو رقم القرار متذكر؟
3: لصالح المصلحة العامة. هيك طبعًا عينوه لمصلحة العامة وليس
2: لمصلحة. طالع لك اياه موجود.
1: طلع لي اياه قرار تعيين المقام المركزي. أنا سألت
2: اليوم طلع قرار جديد.
1: مين اللي طلعه؟
2: لا نفسه بس اضافوا في عضو.
1: مين اللي طلع القرار؟
2: في النقابه المركزيه.
1: طيب معلش تورجيني القرار اللي طلع الجديد اليوم شوفه. خليني بهالاثناء بما الدكتور يطلعوا خليني اشوف. تفضل يا انسه. كله فتح الموبايلات كله عم يدور.
4: سميرة الغزاوي طالبه اعلام. سؤالي، كيف تستعيد النقابات ثقه الناس وتصبح صوتهم الحقيقي اللي هي الدفاع عن حقوقهم؟
1: شو يا استاذ سليم؟
0: والله اني مبحت واني احكي انه احنا هذا الشيء اللي نطمح له. انا اليوم الهاجس الوحيد عندي فعلا اخلي المحامي شامه بالمجتمع، واخلي نقابه المحامين هي نقابه المحامين قبل عام 1980.
1: ليش
0: هذا الشيء اللي انا بطمح له، وهذا الشيء اللي عم نسعى له وعم نواصل الليل بالنهار بسبيل انه نحققه. اليوم في عندي مظالم كبيره، عم نحاول نرجع للناس، عم نحاول ننظف سجلاتنا، عم نحاول نطور قوانيننا، اوضع مدونه سلوك. يعني للاسف المهنه يعني كانت باردى احوالها لما سلمناها.
1: استاذ عمار انت مقتنع بكلام؟
3: لا لا. لن يثق احد من الاعضاء محامين او الاطباء او المعلمين بالنقابات ما لم ينتخب.
1: بيقول لك سنتخب.
3: ما لم ينتخب الاعضاء هذه النقابه.
0: والله الان انا شخصيا والله منتخب. انا والله شخصيا منتخب. انا جاي بقرار تعيين على فكره.
3: رغم احترامي للاستاذ، هناك الاف المحامين لا يعرفون الاستاذ اطلق.
1: طب هو عم بيقول
3: وكذلك لك في بقيه النقابه. سمحت لي. وكذلك
1: سمح لك.
3: رغم الاحترام الشديد لا يعرفونه. كيف سيعرفون الاستاذ وكيف سيعرفون عضو مجلس النقابه والثاني والثالث؟ حينما يقوم الاعضاء في الانتخاب يختارون الاكفاء الافهم.
1: يا استاذ عمار اسمح لي، عم بيقول لك رح يصير انتخاب بس الانتخاب.
3: وبالتالي الان معدوم الثقه. الآن معدوم الثقة. يعني الآن عندي أخذت أنا

0: شريحة المعلمين يحتجوا، ما في شهر ما بيطلعوا المعلمين بيحتجوا. ليه؟ هاي نقابة المعلمين مثل ما نقابة المحامين، مثل نقابة الصيادلي، مثل نقابة الآخرين، نفس الشيء، ما في ثقة. عشان نكون منطقيين، أنا ما يشير له الأستاذ أننا سنذهب نحو انتخابات، هذا كلام، هذا كلام في الغيب.
1: ليه؟
0: في المستقبل. ليه؟ سمحت لي، حينما تحدث هذا أمر جيد، أما الآن بعد سنة وثمان شهور ولم يحدث أي شيء بما يخص موضوع الانتخاب، الانتخاب سمحت لي، بعد سنة ونص، بعد سنة ثمان شهور، لا عم تتكلم الآن، متى سيثق الناس في النقابة؟ لا أحد يثق إلا إذا كان مشاركا في الانتخاب. يجب أن يعرف عن نفسه من هو، ما برنامجه، كيف يدافع، يجب أن يثق به. هل فعلا ناضل من أجل حقوق العمال؟ هل ناضل من أجل الحريات؟ هل ناضل من أجل تحسين وضع المعلمين مثلا؟ أو هل دفع عن المحامين؟ أنا المحامين لا يعرفون الأستاذ، مع احترام شديد طبعا، اتكلم انا كيف ننشئ نقابه حره مستقله.
2: يعني الكلام اللي عم تحكي ايش بيعنينا انه صح؟ يعني
0: اصلا
2: الاستاذ معروف، بس لا بس انا يعني مو دفاع عن الاستاذ،
0: الاعضاء
2: النقابات معروفه على مستوى سوريا. هلا انت على اي شخص بتسال نقابه ريف دمشق
1: لقيت القرار ولا ما لقيته؟
2: طبعا
1: مين صدر، مين صدر القرار؟
2: الفرعيه هاي.
1: لا لا انا عم بسال المركزي، المركزي مين صدر القرار؟
2: المركزي،
1: انا تشكيل النقابه المركزيه مين سجلت؟ هذا سالته، هذا اللي ما لقيته. تشكيل مجلس النقابه المركزي ما لقيته،
2: ما بصير موجود
1: والله ما لقيته. يعني هل انت اذا تلاقيت بورجينيا؟ انا ما لقيته. احدهم احدهم قال لي انه القرار صدر من شؤون سياسيه، بجوز تلاقي صفحه شؤون سياسيه، ما لقيت صفحه شؤون سياسيه. فالناس عندها حق انها تشك. طيب خليني اخذ،
2: لا موجود موجود بس ما
1: تفضل يا اسف
2: دقيقه فضل. بس
3: السلام عليكم، بيان حسام، إعلامية مستقلة. بداية بدي أعطي رأيي وسؤال. إذا ما لحنا قضينا على المنظومة، منظومة الفساد بهيكلية كل نقابة اللي ورثنا إياها النظام البائد، لحنا كيف لحن نأسس نقابات جديدة؟ يعني هي هي مشكلتنا، الفساد ما زال موجود، الرشاوي ما زالت موجودة، المحسوبيات، حتى العقليات القديمة ما زالت موجودة.
1: بنص دقيقة، بنص دقيقة.
0: نعم.
1: بهاي العقليات هاي كلياتها شلون بدنا نحن نعمل انتخابات اذا لسه في فساد، لسه في ناس مزوره، لسه في ناس مفصوله ما رجعت؟
2: يعني من المنتسبين عم يطلع معنا مزورين.
0: كما
2: يعني
0: قام الشعب بثوره، الاعضاء هم يجب ان ينتخبوا مجالس. طيب. ويغيروا. لا، ليس هناك اي طريق اخر. الطريق الاخر هو طريق السلطه ان تفرض كما. طيب. فعلت الان، وهذا لا يؤدي الى
2: طولوا بالكم، ما فرضت
1: طولوا بالكم. أنا بدي أسأل هلا، خليني حكينا عن انتخابات، واضح إنه ما عم نوصل لمحل، إلا لن يطمئن قلب الناس إلا أن تجري الانتخابات. هناك وعود قاطعة، ويقول الأستاذ سليمان إنه انتظرونا بعد 9 شهور 12 شهر ماكسيموم رح نشوف انتخابات ديمقراطية 100%.
2: يعني وإلى أن ذلك بعد تعيين النظام الداخلي للنقابات الجديدة اللي رح.
1: بس أنا بدي أسألك عن قضية صلاحياتكم أنتم اليوم. اليوم أنت صلاحياتك مين عم يتدخل فيها؟ انت عم تقول انا مستقل، المركز ما بيدخل فيك؟ يعني هلا شفنا بالنقابه المحامين
2: لم تكمل السيدي سؤال.
1: في سؤال ثاني.
3: كيف يمكنني التحقيق او كيف يمكن تحقيق الموازنه بين القانون والانتخابات؟ لانه بالنهايه كل نقابه هي صله وصل بين الدوله وبين الاعضاء. احنا كيف فينا نوازن وفينا نلاقي حل لهالمشكله؟
0: النقابه وظيفتها بين الافراد وبين الدوله، يعني كل النقابات تعمل بها، نقابات والاتحادات والى اخره، تعمل بهذا المجال وتدافع عن الحقوق في مواجهه السلطه التي لا تريد نقابات، اي سلطه. هذه وظيفه النقابات اصلا. النقابات بالتحديد هي فعل حر يقوم به الناس، ينتخبوا هذه المجالس او يسقطوها اذا لم تدافع عن حقوقهم أو يغيروها. طبعا يتم وضع نظام داخلي معين لهذه النقابات وبمشاركة الأعضاء أصلا، وبالتالي كل ما يخص مسألة النقابات لا يجوز أن تقترب منه السلطة على الإطلاق.
1: يا بدنا شوي، خليني أروح لقضية.
2: هلا نحن مو كل شيء مثلا الأستاذ بيحكي الكلام يعني أنه مثلا هو واقع، لا، هذا الكلام اللي عم يحكيه 3/4 وما في واقع. نحن من يعني والله العظيم مستقلين تماما.
1: خليني اسالك عن هاي القصه، المركز، النقابه المركزيه شو بتدخل فيك؟ وين حدود صلاحياتك وين حدود صلاحياتهم؟
2: كريف دمشق صلاحيات تامه ضمن القانون،
1: مفهوم. بس يعني
2: عندما توجد ثغرة يعني غير مغطى بالقانون، المجلس في اجتماع مجلس بشكل أسبوعي، هو من 7 أعضاء من 7 أعضاء اللي بيقرروه يصادق عليه من النقابة المركزية، أو هو بالأحرى مجرد قراءة للمحضر ومحضر الجلسة. طيب
1: خليني
2: يعني استقلالية تامة.
1: الاستقلالية تامة، هل برأيك بعد المثال اللي طرحته قبل شوي أستاذ سليمان، أنه أنتوا اضطريتوا تروحوا تفتشوا تراقبوا وتحلوا المي، هل فعلا مستقل الفرع الآن، مش عم بحكي عن النقابة، عم بحكي عن الفرع عن المركز، هل الفرع عنده استقلالية تامة ضمن محيطه ولا لا أنتوا بتتدخلوا؟
4: هلا سيدي احنا
1: بصراحة
4: احنا في عندنا بقانون تنظيم المهنة المادة 42 الفقرة 16 تعطي النقابة المركزية حل وإلغاء القرارات الصادرة عن مجالس الفروع متى كانت مخالفة لقانون تنظيم المهنة، تمام؟ ويمكن إذا بترجع لنقابة المحامين من 30 سنة لليوم ما تمش إلغاء قرارات للفروع مثل اللي تم إلغاها المجلس المركزي الحالي اليوم. أنا يعني قلت لك إحنا أنا عندي دستوري هو القانون 30 العام 2010، ولا يمكن أقبل إنه يتم تجاوزه. أي خطأ أو أي خلال بهذا القانون فإحنا عم نلغي هذا القرار. طالما النقابة أو الفرع عم بيطبق القانون ما في تجاوز لهذا القانون، قوله أنا فقط مجرد علي إنه أشاهد هذه القرارات.
1: كلمة كبيرة أستاذ سليمان، عم بقول أنت لم تصدر قرارات خلال 30 عام تدخل بالفروع مثل ما حصلت السنة هاي.
4: طبعا
1: هذا يعني انه الفروع مش مستقلة عنكم، هذا يعني تدخلوا فيها.
4: لا بالعكس، هو كان التآمر بين الفروع والنقابة المركزية، أنا بدي أشطب فلان، بتم شطبه خلاص بالتنسيق بين المجلس السابق مع المركزية، لأنه كانوا هم متناغمين وطابقينها سوا
2: مع بعضهم، يعني أصلا
4: طابقينها كانوا سوا
2: يعني بنكهة الانتخابات.
1: أنا أسف اقتنعت، بدك تشرح هذا التقنية أكثر أستاذ.
2: طيب هن طيب معينين يعني بنكهة الانتخابات
1: كويس يعني. هم أنا بعرف أن هم معينين بنكهة الانتخابات هاي مفروغ منها، بس أنت لما عم تقول أنا اليوم عم بتدخل كثير فيهم، هذا شو عم تخليهم مستقلين هم؟
4: أنا بالأساس دوري رقابي، أنا بالأساس كنقابة مركزي أنا دوري رقابي، رقابي على الفروع وعلى قرارات الفروع
1: حسب القانون 30
4: عام 2010. حسب القانون 30. أعطيك مثال دكتور زيدون، سيدة فاضلة بنقابة من النقابات اعترضت على الموازنة بالمؤتمر العام أنه في تلاعب بالموازنة قدام كل الهيئة العامة لفرحها، فتم معاقبتها وشطبها من رئيس الفرع، وتم تصديق قرارها من وين؟ من النقابة المركزية، وظلت يمكن أكثر من 10 سنوات مشطوبة بس لأنه هي طالبت بحقها أنه يكون في شفافية بالموازنة.
1: هاي مثال، هذا مثال بيشبه اللي صار مع الأستاذ طوني. أنت تعرضت لحادثة قبل أسبوعين ثلاث شبيهة بهاي المسألة. أولاً أنت تم الدفاع عنك من قبل نقابتك، شو صار معك وشو تدافع عنك؟
5: أنا يعني كنت عضو بلجنة شعبة المكاتب، وأنا كان عم بشتغل معهم وعم بكشف كتير أمور ما عم يتحركوها للأحسن مع الناس، ما عم يشتغلوا للأفضل، بقى اضطريت بلغت الجهات المختصة بهالموضوع، حتى بلغت الرقابة الداخلية بالنقابة المهندسين عن كل الملفات اللي عندي. بالأخير ما لقيت أذان صاغية، يعني حقيقة يعني صاروا رتبوا الملفات بالاتفاق مع النقابة المركزية. بالأخير لجأت للفيسبوك ومن السابقة التاريخية بيشتكي علي نقيب المهندسين والخازن للأمن الجنائي، بيعتبروا النقابة مكتوب تحريض وتشهير على مؤسسات الدولة والحكومة، وكيف تمرق على النائب العام إنه هالنقابة ليست مؤسسة دولة وحكومة وهي قطاع خاص، وبروح فيها جريمة إلكترونية وبروح فيها على السجن. يعني هي سابقة تاريخها، أيام الأسد ما صارت هيك حادثة بنقابة المهندسين ولا بأي نقابة يمكن، لأنه عم يشير ما في جهة بتغير المجلس الفرع مرتبطين مع أي جهة. أنا بعرف مين بيرشح الأسماء، هي كل الأسماء وترشيحاتها عم تتم من الشؤون السياسية. بقى الأستاذ سليمان هن طلعوا وشافوا فساد، نعم، وشافوا التغييرات، بس الأسماء مين رشح لكم يا أستاذ سليمان؟ الشؤون السياسية رشحت الأسماء بنقابة المحامين باللادية، وأنا عندي اطلاع كتير كبير على المواضيع هاي.
1: طيب بس هذا يعني انه النقابة اللي كانت معنية بحمايتك هي من اشتكت عليك، صح ولا انا غلطان؟
5: طبعا هي ما اشتكت علي، ولا المفارقة اشتكت علي وعلى شخص ثاني بنفس الشكوى، الشخص الثاني ما حدا دعا، دليل انه كيدية بس لإلي انا بالذات. تبعت كيف؟ وانا بدي احكي
1: خليني بما انه رحنا على الكيدية، بما انك قلت كلمة الكيدية، بما انك قلت كلمة كيدية، نحكي شوي عن قصة العزل النقابي. هناك خشية كبيرة من ان يتحول العزل النقابي لأداة انتقامية، انه اخي نحن اليوم بنعزل هي، ونحن شفنا مجموعه اسماء بالهي كنا اول مره عم نشوفهم، وانا بعرف ان حضرتك كنت بلجنه الانصاف وهيك والعداله. شو عم تشتغلوا بقضيه، لانه جزء من العداله الانتقاليه بمحصله الاشياء اللي عزل النقابي. اول شيء شو العزل النقابي؟ شو فيك تشرحوا للناس؟ شو عم بتسووا؟ شلون ممكن نضمن انه ما يصير انتقام، ما يكون ثأر من الناس؟ ومين ما كانت تعزله؟
4: طيب سيدي، يعني اجت سيده على مكتب الاستاذ النقيب، نقيبنا، بتقول له أني ابني تم تغييبه من هذا المكتب وأني بطالبك بابني. فنقيب المحامين السابق اتصل بالأمن، اجوا اعتقلوا ابنها وابنها راح وبخبر كان. فاليوم أني تقول لي بدون عزل نقابي فأني بكون يعني مجرم حق الشعب السوري. اليوم أني بدي أعزل ناس فعلا هم أوغلوا بدماء السوريين وكانوا سبب بتغييب عدد كبير جدا بالسجون وكانوا سبب بوفاة. اليوم الفكرة من العزل النقابي احنا مو عملية تصفية حسابات ولا عملية ثأر ولا عملية انتقامات، لكن اليوم اللي قبل على نفسه انه على مدار 14 سنة انه ظل داعم لهذا النظام المجرم فهو شريك معه. فأني ما عم
1: بدي شو تعريف اللي قبل يظل معه، يعني انت بدك اكيد ما بدك كل المحامين يهاجروا
4: 100%. ما انا قصدي اليوم اني المقصود بالعزل النقابي انه اني كل شيء تقلد عمل نقابي من بدايه من 2011 من بعد بانطلاق الثوره السوريه لوقت التحرير، هاي الفتره انه فقط اني يعني امنعه من تقلد منصب نقابي خلال 10 سنوات. اني لا بدي اشطو
1: مين هو اللي رح تمنعه
4: اللي تقلد عمل منصب نقابي.
1: هذا العزل النقابي،
4: هذا العزل النقابي بالنسبة
1: فقط من تقلد. طيب انا ممكن اكون نجحت وانا مش سيء مش فاسد، هل المسؤوليه فرديه ولا جماعيه؟ يعني هيك بطريقه هي صارت جماعيه، يعني
4: يا سيدي الكريم
1: دقمه،
4: هلا لما اني اكون بمجلس وتم شطب بس هاي المحامين بس لمواقفهم السياسيه ومعارضتهم للسلطه واني اي اوقع على هاي القرارات فاني شريك، سواء كن جيد او ما كن جيد، سواء كنت جيد.
1: شو اللي جبرك تترشح؟ طب بركي إذا جاتوا تعليمات ترشح قام ترشح
4: أصلاً. ما فيش تعليمات، بالعكس ثم كانوا يتسابقوا ويقدموا الولاء ويكتبوا تقارير بزملائهم بسبيل يوصلوا لهذا المنصب. ما واحد إنه تم إجباره أو الأمن تواصلوا معه.
1: بدأت إجراءات العزل النقابي؟
2: نحن الكمية قليلة عنا بالعزل، يعني
1: إذا المعيار نفسه هو نفسه.
2: المحامين عندهم يعني علاقة بالمجتمع أكبر من علاقة الصيدلي مع المجتمع. الصيدلي هو يعني عبارة عن صيدلية مجتمعية يعني فاتحة،
1: بالتالي اللي تقلد منصب نقابي عندكم مش شرط تعزلوه.
2: اللي نحن تقريبا يعني في أشخاص محددين اللي وقعوا على شطب الصيادلي الأحرار اللي مثلا حسبوا على جانب الثورة.
1: العزل النقابي المفروض مش كل نقابة بتحط قانون قاعدتها
2: لحالها. ما نحن لحد الآن ما طلع عنا قرار عزل بالنسبة كصيادلي.
1: ما في
2: عنا لحد الآن.
1: شو
2: لكن بس في بس ما عم تعطيني كفاية.
1: أنا يعني
2: في أشخاص نحن مثلا اللي كانوا مع الدولة يعني مثلا كضباط إلهم متوغلين، يعني الآن ما عم نقبل الانتساب تبعهم لحين يعني صدور التبرئة تبعهم. كانوا بالجيش العربي السوري سابقا مع جيش النظام،
1: مفهوم. بس انا الالتباس عندي هلا انه انتم حاطين اي حدا كان عضو مجلس نقابه فرعي او مركزي خلال سيمنع من الترشح للنقابات لمده 10 سنوات، وهذا الاجراء الوحيد رح تاخذه، مفهوم. هل هذا الاجراء فقط لنقابه المحامين؟
4: هلا انا شخصيا بتمنى انه يكون هذا يعني قانون العزل النقابي يتم اعتماده على مستوى كل النقابات، لكن هو بالنتيجه هو شان داخلي لكل نقابه، فكل نقابه هي تشتغل على الرؤيه اللي هي بتشوفها. اليوم احنا شكلنا لجان،
1: وهذا بترك يعني انت محامي استاذ سليمان يعني ومعلمنا، هذا بيترك مجال للاجتهاد وللتصرف مثل ما بده. اذا مجلس النقابه هون بيعزل وهون ما بيعزل، ليش ما في قاعده مشتركه؟ شو ما الذي يعنيه العزل النقابي؟
4: احنا بالنسبه لنا مصرين على العزل النقابي، راح نعرضه على النقابات الاخرى، هم يعني بيتفق مع رؤيتهم مع توجههم. هذا شان كما قلت لك، يعني هو شان داخلي. اليوم انا بشتغل على تعديل قانون تنظيم المهنه، عم بشتغل على مدونه السلوك، عم بشتغل على موضوع العزل النقابي. هل النقابات هي راح تشتغل بنفس السوية بنفس المسار؟ يعني هذا
1: يعني بصراحة أنا بتمنى من هالمنبر إنه يتم مراجعة هاي المسألة، إنه هي مسألة شوي خطيرة.
2: يا أستاذ، يعني كل نقابة لها خاصية تبعها،
1: يعني بس شوي أنا بالنسبة لي مربك إنه العزل هون بصير بهالطريقة، بحل ثاني بصير بطريقة ثانية. أنت يعني قانوني ومعلمنا، يعني ما انك شايف انه في خلل انه كل واحد يعزل بالطريقه اللي بده اياها؟
4: هلا كقانون اني كعزل نقابي اني ما بدي حتى يعني اعرضه على مجلس الشعب، اني فقط بعرضه على المؤتمر العام، واذا تم اقراره خلاص هو يعتبر نافذ.
2: أوكي. يعتبر نافذ.
1: طيب خلينا نشوف التقرير اذا سمحتوا، ونشوف الشارع شو شايف دور النقابات اليوم بسوريا.
6: ما ارتقينا لسه على مستوى النقابات الثانيه.
7: تواطؤ بين النقابه وحزب البعث،
8: لابد من تأطيره تأطير إيجابي وللنفع العام وليس لنفع خاص.
9: النقابة هي كيان يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. سابقاً ومن زمان إحنا بنعرفها، دائماً النقابات بكافة مجالاتها، سواء كانت نقابة الأطباء أو الصيادلة أو المحامي، دائماً نحن تابعين لجهة سياسية. من أهداف النقابات دائماً هي حماية حقوق منتسبيها.
7: إنه كيف كان سابقاً المعاش التقاعدي أو الحصة للمهندس المتقاعد $400 تقريباً، والآن أصبحت حتى قبل التحرير يعني بال 2020-2022-2024 تضاءلت حتى وصلت لل $60 لأسباب ربما ينقال إنه خارجة عن الإرادة، بس هي تواطؤ بين النقابة وحزب البعث. كان عندهم أموال كبيرة كتير، طبعا هي سهل تحويلها لمواد عينيه ما تخيس قيمتها.
10: اكيد في تطور، اكيد بعد افضل، ولكن يعني بحس ان احنا كنقابه مهن ماليه ومحاسبيه ما ارتقينا لسه على مستوى النقابات الثانيه. يعني النقابات الثانيه سابقتنا كايراد كاعضاء كخدمات عم تقدم الاعضاء، نقابتنا ما زالت يعني في طور يعني النشوء، بس نشوء شوي بطيء. يعني حتى الرسوم حاليا رفعوها، ولكن ما عم نشوف شيء متناسب بين الرسوم وبين الخدمات المقدمة للعضو.
8: نقابة معلمين تابع للجامعة بدها تدافع عني وأنا علي واجبات تجاه النقابة. هلا تدافع عني ناحية التأمين الصحي، الحصول على منزل على الاجتماعي بالمعنى الآخر، التكافل التضامني، هالفكر التعاوني، هذا المفروض يلعب دور كبير كتير في عمليات النهوض ومؤازرة المجتمع، لأنه غير ذلك لا يمكن ترك عملية المسار الاقتصادي أو المسار النهوض المجتمعي أو تعزيز سبل العيش فقط للعمليات الفردية. لابد من تأطيرها تأطير إيجابي وللنفع العام وليس لنفع خاص جهة ضمن هالنقابة ضد باقية الجهات، وإلا مصلحة عامة مشتركة، والربح ليس فقط على مستوى النقابة ولكن على مستوى البلد ككل.
1: شكرا، حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أروح لعند السادة الحضور أو السادات الحضور، في شيء تعليق سؤال من عندكم حابين تسألوه؟ حسيتك بدك تحكي شيء كنت.
11: يعطيكم العافية. هلأ احنا بموفق روماني ناشط، احنا
1: بصوت
11: ناشط، احنا بفكرة الأستاذ عمار انه امتى بدنا ننتخب. بس احنا هلأ سوريا كجسد كتير مثل ما بيقولوا متهالك او تعبان، يعني كل ما طالت الفترة كل ما بدها وضع إنعاش سريع، فهي الفكرة اللي احنا عم نحاول نوصلها.
1: شو رأيك أستاذ عمار؟ هل هذا الفكرة اللي انت عم تحاول توصلها؟
0: انا اللي بدي اوصله انه لهلأ في عنا مفصولين من ايام العهد البائد وبآلاف الاشخاص ما تم اعادته لعمله.
1: حكوها هم اللي.
0: ما تم اعادته للآن، وفي عندي آلاف اللي كانوا معتقلين سابقين وعليهم مشاكل أمنية للآن ما انشالت من ضبابير الأجهزة حاليا، وكل يوم تطلع قصة جديدة. اللي حكاه من شوي الأستاذ طوني مثال، وقت اللي يكون في عندي أنا نقابة غير منتخبة يكون نقابة عالي على الأعضاء، أنا رأيي لازم يتم إعادة العمال والمحامين والأطباء أو الصيادلة أو الآخرين أو المعلمين أو إلى آخره، إعادتهم مباشرة وبدون أوراق ودفع مصاري وقضايا وبطيخ وهالحكاية هذه. هذول الناس معتقلين أو مبعدين أو نظام يطفشهم أو إلى آخره، يجب إعادتهم فورا إلى أعمالهم وتعويضهم عن السنوات السابقة. هذول الناس عندهم عائلات شردت النفط إلى آخر أشياء، هذا الأمر للآن لم يتم بعد سنة وثمان شهور. طيب شو عم تعمل السلطة كلها؟ شو عم تشتغل؟ شغلتها بمرحلة انتقالية السلطة، شغلتها إدارة شؤون الناس إلى أن تصبح دستورية، دستورية في نهاية المرحلة انتقالية وليس الآن. الآن هي بحكم الشرعية الثورية. هذا مثال بسيط بما يخص مسألة النقابات. لماذا النقابة المركزية تفعل؟ النقابة المركزية تفعل ذلك لأنها منتخبة من المؤتمر العام. النقابات المركزية حاليا هي ليست منتخبة من المؤتمر العام للنقابات، وبالتالي هي معينة. لذلك ما هو حق أستاذ في كثير من القصص بده شطب بدون شك جاي من النقابة هاي، ولا في فساد هائل إلى آخره. ولكن المشكلة أين؟ أن القيادة الآن قيادة النقابات الآن هي معينة وليست منتخبة، وبالتالي سيظل عدم الثقة الذي سألت عنه الآنسي، سيظل عدم الثقة موجود بما يخص موضوع العزل السياسي وكل هذه المسألة. هذه ضمن إطار قانون العدالة الانتقالية يجب أن يوضع
1: على معنى لنتأكد العزل النقابي هو ضمن قانون العدالة الانتقالية، ما دخل
0: ضمن إطار العدالة الانتقالية إذا سمح. بس خليني أقدم رأيي، بجوز أنا مختلف مع العدالة الانتقالية كلها، الهيئة كلها طبعا انا مختلف مع كله، بس انه لازم يكون في قانون ضمن هيئه العدالة الانتقالية بما يخص هذا الموضوع ايضا. هل الموضوع له علاقه بالقتل؟ هل الموضوع له علاقه بالفساد؟ هل الى اخره. مجالس النقابات ما هو الدور الذي لعبته؟ كانت مجالس نقابات، كانت نقابات سياسيه، من هنا العقاب لها. وماذا فعلت بالضبط؟ ممكن يكون في عنا اعضاء نقابات ما هم فاسدين، ممكن يكونوا أشخاص عاديين مهنيين تقنيين، ممكن يكون أشخاص بس فعلا بس بس بس أمسكوا ناس أدخلوا ناس إلى السجون ويجب معاقبتهم وأبعادهم نهائيا وأمثالهم كثر. وبالتالي من يجب أن يلعب هذا الدور أو عود من جديد؟ أنا أقول من جديد بما يخص النقابات وغير النقابات، بدون إشراك الشعب وهو المستبعد من قبل السلطة في كل سياساتها، بدون إشراك الشعب في إطار انتخاب النقابات وأن تكون انتخاب مجالس النقابات.
1: وصلت الفكرة كررها كثير.
0: يكون هذا الأمر نعم بس أصر عليه. المشكلة الأكبر في سوريا حاليا هي استبعاد الشعب من أن يلعب دورا في كل السياسات وفي كل القضايا. النقابات تلعب دور خطير، يجب يعني مثلا تلعب دور أساسي في التشريعات العمالية، يعني هي تلعب دور في مجلس الشعب وليس العكس.
1: هذا بينقلني للسؤال اللي بعده الآن، باستثناء قضية الانتخابات اللي وعدت فيها انه خلال سنة. استاذ سليمان، شو الاصلاحات اللي متوقعين ان احنا النقابات؟ وهذا الحكي راح اساله كمان الدكتور ايمن خلال من هون. يعني خلينا نفكر نحن شو النقابة اللي بدنا، يعني الموضوع مو بس انتخاب، ما هيك؟
4: اكيد
1: في دور
4: طبعا.
1: شو دور النقابات اللي احنا متوقعينه
4: اليوم؟ احنا يعني بعد وصولنا للنقابة المركزية بدمشق، اول شيء رحنا هو باتجاه انه اقررنا شيء اسمه لجنة كشف الحقيقة والانصاف، وهي يعني جانب من العدالة الانتقالية بما يخص المحامين اللي وقع عليهم ظلم على أيام النظام الباد. وعندنا اليوم يعني مئات الملفات تم معالجتها وتم إنصاف هاي الناس، هذا أمر. الأمر الآخر معالجة يعني اللي القيود في عندي أنا يعني مشكلة كبيرة.
1: بس هذا الحكي أستاذ سليمان هو دوركم من هون لنهاية المرحلة. أنا أكيد عم بسأل أكيد شو الدور المتوقع للنقابات مستقبلا؟ شو الدور اللي عم تدافعوا عنه بعد نهاية المرحلة؟
4: أنا يعني مصر على أنه النقابات هي تكون نقابات مستقلة، هي نقابات تكون شريكة للسلطة، هي رقابة على السلطة بكل
1: تفاصيلها. إذا هي ستمارس دور الرقابة على السلطة
4: 100%، وراح تكون هي يعني المشرفة بشكل مباشر على حقوق الإنسان، على سيادة القانون. أنا بشوف أنه هذا
1: قانون، هذا بالنسبة لنقابة المحامين
4: بالضبط.
1: بس بالعموم دور النقابة شو هو راح يكون؟ هل هو تنظيم المهنة؟ هل هو حماية الحقوق؟ هل هو رقابة على السلطة؟ هل هو كل ما ذكر؟ دور النقابة شو بده يصير؟
4: أنا بشوف هذول كل ما فيه
1: عمليا. نحن تعودنا أنه النقابة طول الوقت الماضي كانت هي نقابة أداء السلطة، وانتم عم توعدونا انه هالمره النقابات بنهايه المرحله الانتقاليه او مش بنهايه يعني جزء ابكر.
4: نعم.
1: ابكر شو الدور اللي انتم متوقعينه للصيادله نقابه الصيادله؟
2: هلا اول شيء بالنسبه للارجاع المنتسبين من وقت التشكيل تم ارجاع جميع المفصولين للاسباب الامنيه اللي كان بالسجون ولا امنيا، هذا الكلام 100% يعني تم ارجاعهم كاملا. النظره المستقبليه النقابات مستقلة راح تكون مستقلة تماما
1: تفقنا. لكن أنا سؤالي شو الدور؟
2: الدور تبعها هي حماية حقوق المنتسبين إلها وليس مستقبليا، حاليا المنتسبين يعني كريف دمشق حاليا في لجان متابعة حقوق المنتسبين إلها على مدار 24 ساعة على مدار 24 ساعة، واللجان اذا بدك التفصيل تبعهم موجودين كان للقضاء ولا لل
1: شو بيشتغلوا هاللجان
2: يعني اي

0: بقول لك نحن انه نحن نقابه الصيادله تختلف عن نقابه المحامين. نقابه المحامين
1: لكن هناك دور اساسي للنقابه. أيوة.
0: لكن دورنا كنقابه نحن حمايه حقوق الصيادله
1: فقط.
0: يعني قديما الامن منتهكهم،
1: مفهوم.
0: الجمارك منتهكهم،
1: بس انت عم بتقول الدور الوحيد هو
0: حاليا
1: هل تنظيم المهنه من ضمن شغلهم؟
0: طبعا حاليا يمنع اي جهه تدخل على اي صيدله بدون وجود مندوب النقابه معها نهائيا.
1: بظل سؤالي رح ارجع لك استاذ عمار بهذا الخصوص، سؤالي الاساسي هو فقط حمايه حقوق المنتسبين ام هناك ادوار اخرى؟ يعني هل مثلا هي ستلعب دور الضاغط على الحكومه فيما يخص مثلا شؤون المهنه مثلا؟
2: هذا الدور الاساسي،
1: الضغط على الحكومة
2: فقط. يعني هي مش بس إدارة الشؤون منتسبيها والحفاظ عليهم والدفاع عنهم، أنا بشوف دورها أكبر من هيك، وخاصة نقابة المحامين. نقابة المحامين لازم تكون هي الرقابة والرقيب على حقوق الإنسان، هي الرقيب على سيادة القانون.
1: شو اشتغلتوا بقضية محمد دغمير اللي صارت اليوم الماضي؟
2: هلأ يعني في تواصل مباشر مع الوزارة، وفي يعني وعود بمحاسبة.
1: تواصلتوا مع ذوي الفقيد؟
2: تم تكليف من قبل النقيب بالفرع للتواصل، وأنه يعني في لقاءات راح تتم الأسبوع القادم مع وزارة الداخلية بخصوص أنه يعني نأخذ تعهدات أنه هذا الأمر ما راح يتكرر مرة ثانية، وإحنا حريصين أنه يكون هذا الأمر.
1: قبل ما أروح عند أستاذ عمار خليني أسمع الآنسة، تفضلي.
3: مرحبا، سهر محمد طالبة إعلام. هلا نحن في نقطة كتير مهمة ما حكينا عنها يمكن أو ما ذكرناها، هي بالوقت الراهن نحن كيف بدنا تتخلص النقابات من التفكير البعثي وننشئ شيء جديد لسه ما صار، أو نتخلص من هذا التفكير كلياته وعلى الآخر. يعني
4: فينا جاوب على جزئية؟
1: إيه تفضل.
4: اليوم كان عندنا اجتماع مجلس النقابة المركزي مع رؤساء الفروع، ففي محاميات ثنتين ومحاميه كان في عندهم يعني مشاكل، فدعاهم النقيب للاجتماع وتم الاستماع لمشاكلهم بحضور كل مجالس الفروع بحضور اعضاء مجلس النقابه المركزي. اليوم عم يجيك ابن دمشق محامي صار له 20 سنه و30 سنه وبقول لك والله العظيم اني ما فتت النقابه المركزيه بحياتي الا بعد التحرير، ولا كنا نعتبر انه هاي النقابه نقابتنا ولا هذا البيت بيتنا. اليوم اذا بتيجي انت استاذ دكتور زيدون على النقابه باي وقت بتشوف انه يعني الاعداد هائله، الابواب مفتوحه 24 ساعه. احنا فعلا جايين الناس تحس بالفرق. بدي اذكر لك حادثه بعجاله بال 2012، انا تم اعتقالي وتم إحالتي للأمن العسكري كري 215، بعديها تحولت للشرطة العسكرية بالقابون 18 يوم، وأني جرجرونا مثل المجرمين بالجنازير على القضاء العسكري. نزار سكيف كان هو نقيب المحامين، وكقانون ما بصير القاضي يستجوب المحامي إلا بحضور مندوب عن النقابة، فكان رده الوحيد أنه هذول إرهابيين وأنا ما ببعث مندوب عنهم. فبعد 18 يوم وتدخل أهلي تم إحالة الموضوع لوين؟ للقضاء العسكري، بعد ما دفعوا مسكري حولوني على درعا وجابوا يعني احد اصدقائي وحضر عني. بعديها لما ادعينا احنا كنقابه باختلاس المال العام وليس بموضوع شيء سياسي على نزار سكيف نفسه، اجت محاميه بتاخذ اذن مخاصمه، فمرت لعندي على على على النقابه قلت لها تفضلي، طلبنا لها فنجان قهوه، والله اقل من خمس دقائق كان اذن المخاصمه منوح لها. فعم بحكي لها قلت لها استاذه قبل ما تروحي والله هذا الشخص اللي انت جايه تطلب اذن مخاصمه عنه، اني 18 يوم اتجرجر مثل المجرمين رايح جاي مربط بالجنازير بسبيل انه شو هو ما ببعث انه عن ارهابيين. فاحنا فعلا اليوم الهدف اللي يعني اللي احنا بنسعى له،
1: سواء انت متفق انت والاستاذ عمار على الهدف،
2: سواء اللي كان منتمي للثوره، سواء اللي كان مع الثوره او اللي كان ضد الثوره،
0: يعني المناديب مشكله،
2: احنا بدنا اياه يحس بالفرق وانه احنا فعلا جايين نخدم، واحنا عندنا هدف انه نصحح المسار وننظف.
1: متفق انت والاستاذ عمار والاستاذ طوني؟
2: ماني متفق اني الاستاذ عمار يعني بقول لك انه اشراك الناس شو يعني، شلون بدي اشرك الناس بانتخابات؟ شلون بدي اشرك الناس
1: ما نحولها لثنائيه. خليني اسمع الاستاذ، تفضل. ايه وبدي اسمع الاستاذ طوني. تمام، ايه
5: يعطيكم العافيه. هلا انا ملاحظ انه في دائره مفرغه عم ندور فيها.
1: سمعتك توني جاي لعندك.
5: في دائره مفرغه عم ندور فيها بين الضيوف.

0: اخر مشكله حلها انه نحن في عنا حاليا مجالس مشكله، ليش ما نروح نحن كاعضاء نقابه لعندهم نحكي معهم نتحاور معهم، وكنقابات ليش ما ندعو لمساحه حوار مع الكل؟
1: احسن
0: تفضلوا احكوا خلينا نسمع نقرب وجهه نظر. نحن عم ندور ما حدا عارف.
1: بدي, بدي اشكرك كثير على هالمقترح اللي باخر هي، انه بدل ما نقول هذول ما اجوا تعالوا عن بعضكم. استاذ طوري تفضل، في عندك مداخله تفضل.
2: هلا النقابات معينه تعيين، ولكن كل نقابه عندها هيئه عامه، ليش ما عينوا هيئه عامه لياخذوا القرارات وتكون هي رقيبه عليهم وعلى ميزانيات السنويه لكل فروع بالمحافظات؟ هذا سؤال. اثنين، هالنقابات حاليا ما فكرت بشيء اسمه ضمان اجتماعي. يعني هالناس كلها اللي عم تعاني، نحن فرضوا علينا شركة تأمين وحيدة وكلهم نحسابنا، وفي ناس بحاجة لأدوية دائمة وفي ناس بحاجة لعمليات، وأنا بين مطرقة الشركة التأمين وسندان الأطباء والصيادلة والمشافي. هذا كتير موضوع مهم، هذا ما عم يفكروا فيه. ثلاثة والأهم، كنت بتمنى دكتور زيدون بتنظيم مهنتك، كل النقابات لازم تنظم مهنتها وخاصة مهنة الطب. عندنا كثير الدكاترة من وقت عم يتخرجوا عم يرحلوا، مهنة الطب غير منظمة بسوريا. الدكتور عم يفتح عيادة وعم يعلم بالجامعة وعم يشتغل بالمستشفى، عم يحتكر أعمال كثير من الأطباء البقية. أطباء فقط قليلة عم تشتغل وأطباء البقية ما عم يشتغلوا، عم يهاجروا. الأطباء، نقابة الأطباء بحاجة لتنظيم مهنة الطب فيها. بتمنى لو كان في نقيب أطباء وممثل من نقابة الأطباء معك بالاستوديو. شكرا لك دكتور زيدي.
1: شكرا شكرا. طيب طلعت نتائج الاستبيان، انا فيني اخذها نتائج الاستبيان؟ اوكي، بس خليني اقول شو هو كان سؤال الحلقه، وراح اخذ رايكم سريع بتوقعات التوقعات. ما الخطوه، السؤال تبع الحلقه كان هو ما الخطوه الاكثر الحاحا لاعاده بناء الثقه بالنقابات؟ 1، اجراء انتخابات نقابيه حره ونزيهه. 2، إصدار قانون جديد يضمن الاستقلالية. 3، إعادة هيكلة المجالس والاتحادات النقابية. 4، تحسين الخدمات والدفاع عن حقوق المنتسبين. شو تتوقعوا أعلى نسبة أستاذ؟
3: أنا بتوقع موضوع الانتخابات.
1: شو تتوقع أعلى نسبة؟
4: الانتخابات وضع قانون بعدها.
1: شو تتوقع أعلى نسبة؟
5: لازم يكون انتخابات.
1: أستاذ طوري شو تتوقع أعلى نسبة؟
2: انتخابات.
1: طيب شفتونكم متفقين؟ شفتونكم متفقين بس تحاوروا؟ راح أقول لكم النتيجة. إجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة 43%، إصدار قانون جديد وإعادة هيكلة بحدود 16-17%، في حين تحسين الخدمات 24%. عمليا بالدرجة الأولى ما تزال الناس ترى أن الانتخابات هو المخرج الأساسي. وعدته خلال سنة
4: ضمن الضوابط.
1: بس هو أكيد
4: القانون عم ينوضع، ومثل ما تفضل الأستاذ سليمان
1: وراح أروح لعند اللي اقترحه الأستاذ، ذكرني بالاسم عليه، أستاذ محمد. ادعوه كمجالس نقابات، وكمان المقترح اللي قاله الأستاذ طوني إنه شكله بالهيئات العامة أدوات رقابة
4: موجود.
1: ادعوه لحوار، ادعوه، جيبوا الناس لعندكم وتتحاوروا أنتوا إياهم. بس نحن قربنا ننتهي، وهالمرة تعوا نحكي كلمتين على الرواق. يمكن نحن بسوريا تعودنا نخاف من الانتخابات، وتعودنا نخاف من الحيطان، وتعودنا نخاف من بعضنا. كان عندنا دائما قناعة إنه الناس بتنتخب ما تريده السلطة، ثم بعد ما صار هذا الكلام صار إنه نقول إنه الناس بتنتخب وفق الطائفة، وفق الـ الـ الـ الانتماء العشائري، وفق الانتماء المناطقي. لكن هذا الحكي يمكن ينجح على كل محل، يمكن نفهمه لمرحلة مؤقتة بس مش على طول. الانتخابات على الأقل ضمن الأجهزة النقابية ما منتوقع كثير تكون على أساس غير البرامج. انطرحت برامج والناس قالت لا، أكيد ما ممكن تصير الانتخابات قبل ما ننتهي من تنظيف الملفات، أكيد ما ممكن نعمل انتخابات من دون ما نعيد الناس اللي انفصلت تعسفيا، أكيد ما رح نعمل انتخابات قبل ما نعدل الأشياء اللي مرتبطة بالحزب البعث العربي الاشتراكي. ما بتركب هذا الحكي أبدا. لكن أيضا بالنقابات تحديدا ما لازم نخاف كثير من الشعبوية والانتماءات الضيقة ولا من المنافسة. لا نخاف من أنه الناس تختار الشخص الغلط، لأنه إذا اختارته اليوم

0: يوم بكرة فيها تحاسبه.
1: هي هي الديمقراطية، بتيجي بعد ما ننظف، بس مو ننظف للأبد. ما فيها شيء بيخوف، اللي بنخاف منه عن جد هو أنه تظل النقابات بلا شرعية وتظل قصة معينة، وأنه يظل أعضاءها عم بتفرجوا على ناس بتقرر عنهم، حتى لو كنا منحبهم وكويسين، بس لازم تيجي اللحظة. ووعدوا الأساتذة أنه نحن عم نحكي عن أشهر أو سنة بالكثير ورح نشوف انتخابات. ما فينا نتصرف وكأنه الماضي ما كان موجود. أكيد النقابات مثل غيرها من المؤسسات دخلها فساد كبير خلال السنوات الماضية. في ناس استغلت مواقعها وساهمت بالظلم مثل ما سمعتوا من الأساتذة، وبحرمان زملائهم من حقوقهم واعتقالهم حتى إذا بدكم، وحولت النقابات من مؤسسات تدافع عن أصحاب المنتسبينها لمؤسسات بتدافع عن أصحاب النفوذ وأزلام السلطة البائدة. ولهذا نعم، العزل النقابي قد يكون ضرورة، بس العزل يلي بيبني دولة مو العزل اللي بيهدها. العزل لازم يكون مبني على العدالة مو على الانتقام، على المسؤولية الفردية مو على العقاب الجماعي، على الأدلة مو على الشبهات، على محاسبة كل من أساء استخدام السلطة مين ما كان وين ما كان ومن أي جهة كانت ومن كل المحلات. إذا عرفنا نوازن بين المحاسبة والإنصاف وبين الإصلاح والانتخابات، ممكن النقابات من أول المؤسسات اللي تعطي السوريين رسالة إنه البلد عم تتغير. يمكن أكبر فرصة لنا النقابات اليوم، لأنه عملياً الدولة القوية مو الدولة اللي الناس بتخاف منها. الدولة القوية هي الدولة اللي ما بتخاف من الناس ومن خيارات الناس ولا من أصوات الناس ولا من صناديق الاقتراع. الدولة القوية هي اللي بتفتح صناديق الاقتراع وبتوثق بالناس. تأخرنا شوي، معنا وقت كمان مو كثير، خلينا نروح لنقابات تمثيلية وتصبحوا على خير.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.

0: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد

من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقربا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليما رفيعا، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة اسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا في نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده ستراقب تنفيذ اتفاق دمج قسد، ويؤكد أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة.

الأمن الداخلي يعتقل اللواءين السابقين هيثم ومروان بركات في القرداحة، ويقول إن العملية تأتي ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، ويستهدف بثلاث قذائف تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن. وزارة الاتصالات توضح خطوات عودة الخدمات الرقمية والمنصات العالمية، وتقول إن خروج سوريا من قائمة الإرهاب يمهد لرفع القيود.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده ستراقب مدى انعكاس إعلان دمج قوات سوريا الديمقراطية على أرض الواقع، مشددا على أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة. وقال فيدان إن مهمة تركيا هي التصرف بمهنية والتحقق من انعكاس هذا الإعلان على الواقع، وشدد فيدان على أهمية الحفاظ على هوية الأكراد وحقوقهم بالتوازي مع صون وحدة سوريا الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار فيدان إلى أن وجود قسد في المنطقة كان لفترة طويلة موجها ضد تركيا وليس ضد سوريا فقط، معربا عن أمله في أن تتم معالجة هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة عبر التفاهم المتبادل والحوار والسلام. وبحسب فيدان فإن البيان الصادر في دمشق بشأن قسد يحمل طابعا إيجابيا من حيث المضمون، لكنه شدد على أن التطبيق العملي لما ورد فيه سيجعله إيجابيا للغاية. هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوريا على الخطوة الحاسمة في مسار الاندماج السلمي لقسد ضمن مؤسسات الدولة، وأكد ماكرون استمرار دعم فرنسا للمرحلة الانتقالية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واحتكار الدولة للسلاح. من جانبه رحب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة السورية، واعتبر الممثل الخاص لبريطانيا أن اندماج قسد كقوة عسكرية في الهيئات الإدارية للدولة السورية خطوة مهمة ستسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. حول الموضوع ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول طه عودة أغلو. أهلا بك معنا أستاذ طه. أستاذ طه، برأيك ما الذي ستراقبه تركيا بعد هذا الاتفاق تحديدا على الأرض؟
1: تحيت لك في البداية أستاذة كاترين وللسادة المشاهدين. تصريحات وزير الخارجية التركية حكان فيدان واضحة للغاية، وعندما قال بأن أنقرة سوف تتعامل مع المرحلة المقبلة وخاصة بعد اندماج قسد من منطق الاختبار لا التصديق، بمعنى الاتفاق هو لا يكتفي فقط بالبيانات ولكن فيما يتعلق بترجمته على أرض الواقع. يعني اليوم ما تقوله أنقرة وعلى لسان وزير خارجيتها بأن هذا الاتفاق لا أن يكون فقط عملية اندماج، ولكن المراقبة والمتعلقة بالترتيبات الأمنية، وهل سوف تكون اندماج قسد داخل الدولة السورية كأفراد أم ككتلة؟ هذا أعتقد هذه هي النقطة الأساسية التي تركز عليها أنقرة. هذه رسالة أيضا للدولة السورية إلى دمشق، يعني التي نجحت على مدى تقريبا عام ونصف من الآن بعد العاشر من آذار 2025 من خلال سياسة كانت حكيمة واستطاعت أن تدمج قسد، ولكن الخطوة القادمة أن تكون استيعاب يعني كافة، يعني هناك الجهات التي كانت موازية للدولة السورية داخل الدولة السورية الموحدة.
0: أستاذ طه، برأيك هل هناك أي عقبات حول هذا الاندماج؟
1: يعني حتى هذه اللحظة لا توجد أي عقبات، الواضح تماما وخاصة يعني بعد كما أشرت لك يعني مرور عام ونصف من الآن على هناك مفاوضات جرت ما بين السيد الشرع وبين مظلوم عبدي وبمراقبة من عدد كبير من دول المنطقة وعلى رأسها تركيا، لكن كما أشرت لك يعني التحدي الأكبر حتى هذه اللحظة وهو المتعلق بترجمته على أرض الواقع. هناك عنصر آخر وهو العنصر الأمريكي، أعتقد هو مهم جدا. موقف أمريكي سوف يكون يعني هو يوضح لنا الصورة بشكل أكبر، لكن كما تابعنا قبل يومين تصريحات تنبرا كانت واضحة ومهمة للغاية، وخاصة يعني التي هي دعمت ورحبت بهذا الاتفاق، وخاصة بأن كما نعلم تتذكرين قبل أسبوع من الآن أو أكثر كان هناك هجوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قاعة أبو الزهور، ولاحظنا الموقف الأمريكي وخاصة من توم براك كان قريبا جدا من سوريا وحتى من تركيا. بمعنى آخر نلاحظ أن هناك صورة مختلفة في المنطقة وتحولات التي تحدثت المنطقة على مدى تقريبا عامين من الآن دفعت الجميع للتغيير بشكل كبير، وأعتقد هذا تخدم هناك دول عديدة، وأعتقد المستفيد الأكبر هي الدولة السورية الجديدة.
0: أستاذ طه، أيضا بعد الإعلان عن حل قسد كان هناك ترحيب دولي، برأيك كيف يؤثر هذا الإعلان على سياسة سوريا الخارجية؟
1: هذه النقطة مهمة للغاية، وخاصة بأن سوريا وكما تابعناها تقريبا خلال الأشهر الأخيرة الماضية السيد الشارع هو ليس فقط كان منفتحا على دول عربية كالسعودية وقطر والإمارات وأيضا يعني تركيا الجارة، ولكن هناك كانت له زيارة تذكرين إلى ألمانيا إلى بريطانيا الترحيب، وأيضا إلى فرنسا الترحيب يعني الغربي، هذا مهم جدا وخاصة يعني في ظل يعني هناك يعني نلاحظ أن حالة من المشهد العالمي بشكل كبير تحولات وتغيرات كبيرة، وأصبحت النصرة العالمية لسوريا مختلفة عما كانت عليه قبل أيام. كان هناك رفع سوريا من قائمة الراعي الإرهاب منذ نظام الأسد البائد، أنا تصور أعتقد كل هذه هي نقاط إيجابية وتضاف إلى النجاحات التي حققتها إدارة السيد الشرع خلال الفترة الأخيرة الماضية.
0: وبرأيك كيف من الممكن أن يؤثر أيضا هذا الإعلان داخليا في سوريا؟
1: داخليا اعتقد هو الاخر هو مهم، هو يعطي هناك حاله من الانطباع داخل الشارع السوري، كما اشرت لك قبل قليل سوريا تنفتح على العالم، وايضا العامل الامني مهم جدا وخاصه ازاله هذه المشكله ان صح التعبير، اعتقد هي ممكن ان تريح عدد كبير من المستثمرين في الخارج ودول الخارج للدخول على سوريا، وهي تعزز من الانعاش الاقتصاد السوري، وأيضا لدى الشارع السوري الذي هو يحاول قدر الإمكان يعني أن تكون سوريا يعني هي هناك لا توجد مشاكل داخلية، وخاصة بين أبناء الشعب السوري وشرائح أو طبقات الشارع السوري، وهذه تخدم بشكل كبير سوريا الدولة، ومن دون شك هو ينعكس إيجابيا على الشارع والشعب السوري.
0: شكرا جزيلا لك طه عودة أغلو، باحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول.
1: شكرا.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق بشأن حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
2: هلا الشعب الكردي شعب لا يتجزأ من سوريا، هو شعب أصيل من زمان نحن عايشين مع بعض، ولكن حل قسد اليوم أكيد بيساعد باستقرار سوريا، لأنه هو بالنهاية حزب خليني أقول كان بفترة من الفترات وهلا صار لازم إنه يلتغى.

0: بسبب الأوضاع اللي صارت، نحن صار عنا دولة موحدة، نحن صار عنا قيادة، وهذا الشيء لازم يجتمع تحت لواء واحد اللي هو الجيش العربي السوري. فأكيد ما بصير يكون بعد التحرير اللي صار عنا شيء اسمه فصائل أو شيء اسمه جيشين، هذا الشيء أكيد ما له مقبول. فأكيد هذا حيساعد على استقرار سوريا ووحدتها، ورح يساعد على الأمن والأمان.
1: ضروري نحن كل شبر من سوريا يكون أرض واحدة وشعب واحد ووطن واحد لتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة الوطن.
2: بالنسبة للموضوع إنه الاندماج، هذا الشيء كتير منيح وكتير حلو وكتير يعني كتير واقع متطور إنه تندمج البلد كلها مع بعضها تحت كتلة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد. هيك أولاً بالشعب بيصير عايش أفضل، واقتصادنا بيصير أفضل وأقوى، وحياتنا حتى الاجتماعية والمعيشية بالمجتمع كلها بنصير كلها تنظم من كتلة واحدة دون تفرقة أي منطقة، كل واحدة عايشة لحالها وكل واحدة إلى قوانين لحالها.
3: بالشكل الطبيعي هي جزء من سوريا، لظروف الحرب صار هالتقسيمات، خلصت الحرب بدها ترجع طبيعية وسوريا بدها ترجع وحدة متكاملة، هذا الشكل الطبيعي للأمور. والتقسيم مرفوض إقليمياً ودولياً، بس خلقتها ظروف الحرب وانتهت الحرب خلاص. والشيء الجيد اللي صار اندمجوا بشكل سياسي، لأنه بالنهاية كانوا كراد ولا عرب كلهم مواطنين سوريين.
4: الله يعطيكم ألف عافية. وبدي أقول أنه نحن طبعاً مع دمج قوات سوريا الديمقراطية للحكومة السورية، لا يعني بنتمنى من كل المناطق تندمج مع الحكومة لحتى نطلع إن شاء الله بسوريا تكون أفضل وترجع يعني إعادة إعمار ومنشآت سياحية وكل شيء، إن شاء الله هيك تصير الأمور تمام، ونحن مع هالشيء أكيد.
5: بالنسبة لاندماج قصد أكيد هي هذا قوة للبلد، حيكون قوة اقتصادية قوة عسكرية، وبالتالي إن شاء الله حيتعزز أمان البلد إن شاء الله تعالى.
6: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي عفرين بريف حلب حول حل قصد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
7: يعني خطوة كتير خير على السوريين كله، لأنه الشعب السوري نهاية وأخيرا لازم كلنا نتوحد مع بعض، إن كان كردي وإن كان عربي وإن كان آشوري وإن كان سرياني وإن كان تركماني، لأنه سوريا مبنية على الطوائف. نحن ما بنحسن نستغنى عن العرب، والعرب ما بحسنوا بيستغنوا عنا، ونحن ما بنحسن نستغنى عن التركمان والتشركز والأرمن والمسيحيين، كلنا بالنهاية أخوة. وأكبر خير هاليوم للشعب السوري، أكبر خطوة هي الانتفاقية. يعني
8: نحن بنحب كلياتنا نصير ايد واحدة، يعني نرجع مثل الأولي، عارفين كيف؟ يعني هالشيء حلو كتير، يعني انبسطت أنا يعني شفت هيك على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي إنه الأمور الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هيك يتحسن الوضع ونرجع مثل الأولي ونرتاح.
9: والله مبدئيا هذا القرار بالنسبة لي يعني بالنسبة للشعب السوري كله طبعا جيد جدا، يعني صرنا ايد واحدة، شعب واحد، روح واحد، جيش واحد، هذا أهم شيء. يعني نتمنى الخير لسوريا، هذا أهم شيء، يعني أهم شيء مصلحة البلد على الكل، مو فقط على الأشخاص، يعني على الكل أهم شيء مصلحة البلد.
10: فأنا كرأيي الشخصي أنا أول شغلي مع السلم ومع السلام، ضد الحرب، ضد العنف، ضد القتل، ضد الإرهاب مين ما كان يكون، لا على التعين. وموضوع اندماج قصد أنا برأيي الشخصي طبعا شغلة حلوة كتير كتير، ولا بشوفها شغلة إيجابية، يعني ولو ما بدأ لك خطوة وخطوتين ثلاثة لقدام، ولو ربع خطوة للأمام بطريق السلام، السلم والسلام.
11: نحن بنحب يكون الشعب كله واحد دائما، يعني ما بدنا نحط مثلا فرق الطوائف، الكردي، العربي، الآشوري، الأرمني، المسيحي، مين ما كان يكون، لازم يكون الشعب كله واحد. واحد بدنا واحد بس، غيره ما بدنا شيء. العكس الاندماج اللي هذا اللي صار مبارحة كتير كويس كتير ممتاز.
12: والنهضة الاقتصادية والعلمية لا تكون إلا بالتوحد والإلفة، وأن يكون المجتمع على قلب واحد. فنسأل الله عز وجل الاستمرارية لهذا العمل والنجاح لسوريا حرة مستقلة وأبية إن شاء الله.
6: وفي رأس العين بريف الحسكة استطلع تلفزيون سوريا أيضا آراء

0: عدد من الأهالي حول حل قصد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة.
1: يعني اليوم وضع الحسكة بالذات كمحافظة وصار الشهور قاعد يشتغلون على الاندماج. اليوم ما في عنصر أمني يأمن على روحه بمحافظة الحسكة. احنا ما نقدر نقول انه الاندماج اكتمل، وهالتصريحات هاي صحيحة الا تكون جميع المؤسسات الحكومية شغالة وجميع المخافر وجميع الطرقات مأمنة بدوريات من ضمن الأمن الداخلي. هذاك الوقت نقدر نقول انه اندماج نظامي وانه سوريا صارت للكل.
2: لا نقر الا بوجود امه سوريه متجانسه مترابطه متكاتفه تعرف المطلوب منها وتعمل ذلك بجد ونشاط وانسجام ومحبه وتوأمه كامله كامله كامله. ونحن بحاجه الى استحضار المغيبين واخراج السجناء.
3: بالنسبة لموضوع حل قسد نقطة إيجابية كثير يعني وكويسة، بس إنه ظل منا شيء على أرض الواقع. منا اليوم الدولة تسيطر، تفرض سيطرتها على الجزيرة بالكامل، تفوت على الحسكة على القامشلي، نروح نرجع بأريحيتنا. هاي نقطة. نجي للنقطة الثانية، تفوت المساجين تشوف يا أخي بهسجون، مليانة هسجون.
4: كل الدول لا تنجح إلا أن يكون فيها سلطة واحدة وحكومة واحدة وجيش واحد وأمن واحد. فنحن يعني رحبنا بهذا الإعلان الجريء والقوي من مظلوم عبدي الذي أعلنه على الملأ، وكل الشعب السوري فرح بهذا الإعلان. نبارك للإخوة العرب والأكراد والمسيحيين في منطقة الجزيرة بهذا الإعلان، ونحن تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وأمن واحد، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
5: طبعا الكل شاف البارحة أنه قائد منظومة قسد قام بحل هذه المنظومة، والكل يعلم أن هذه خطوة باتجاه الصحيح، خطوة لتوحيد سوريا، ضبط السلاح المنفلت. وهذا الإعلان إن شاء الله يكون إعلان مبارك وينفذ بالشكل الصحيح، وأكيد مرة ثانية هي خطوة لتوحيد الأراضي السورية وتوحيد الشعب السوري. طبعا الشعب السوري واحد، لكن هذه الخطوة من شأنها تعزز هاي الوحدة بين مكونات الشعب السوري.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات من ضباط النظام البائد خلال عملية نوعية في مدينة القرداحة. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات مماثلة في مختلف المحافظات أوضحت خلالها قوى الأمن الداخلي أن عملية التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، حدثنا أكثر عن تفاصيل عملية القبض على هذين اللواءين.
6: أهلا بك كاترين. يعني هي عملية أمنية محكمة نفذتها قوى الأمن الداخلي مساء يوم أمس في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، وكانت بعد الرصد والمتابعة طبعا بحسب قيادة الأمن الداخلي التي أعلنت يعني مع منتصف الليل عن إلقاء القبض على يعني شخصيتين من كبار ضباط النظام المخلوع، أحدهم يعني اللواء هيثم بركات، وأيضا شقيقه أيضا اللواء مروان بركات. وهؤلاء يعني طبعا شغلوا مناصب حساسة، وكانت لهم يعني سجلات إجرامية تتراوح ما بين يعني قيادة العمليات الميدانية على الأرض من الشقيقين، أو حتى يعني قيام أو تولي هيثم بركات عدة مناصب، منها قائد الفرقة 12 وأيضا قائد الفوج 123، وأيضا كان له دور كبير في قصف المدنيين وترويج

0: تشجيعهم وتهجيرهم بالتعاون أيضا مع شقيقه. هذه العملية يعني كاترين تأتي في سياق سلسلة من العمليات المتكاملة. كان هنالك حديث أيضا عن عملية أمنية مشابهة في ريف دمشق، وقبل عدة أيام في 15 الشهر الحالي أيضا كانت هنالك عملية أمنية القبض على يعني شخصية من كبار الضباط لدى النظام المخلوع. دائما يعني كاترين ما تؤكد وزارة الداخلية بأنها ملتزمة يعني ملاحقة الهاربين من القانون والخارجين عن العدالة والذين ارتكبوا سجلات إجرامية في إطار تقديمهم للعدالة، وكل هذا يندرج تحت ضمن السلم الأهلي وأيضا يعني تحقيق العدالة الانتقالية التي تعتبر هي مطلب الشارع السوري بشكل عام. يعني هذه العملية كانت يعني بعد رصد ومتابعة، وهي تكملة لسلسلة من العمليات، ووزارة الداخلية تؤكد التزامها بأنها مستمرة بهذا الطريق حتى تحقيق العدالة الانتقالية.
1: منير، هل تحدثت قيادة الأمن الداخلي عن أين تمت هذه العملية بالتحديد؟
0: لم تحدد يعني وزارة الداخلية بشكل دقيق يعني مكان العملية، لكن تحدثت عن بعض المصادر عن أن العملية كانت في مدينة القرداحة أو في منطقة القرداحة عموما في ريف اللاذقية، يعني بعد رصد والمتابعة. طبعا هذه العملية يعني ربما هي واحدة من سلسلة من العمليات التي شهدتها منطقة القرداحة على وجه الخصوص، لكن حتى الآن بشكل رسمي لم يصدر تصريح من وزارة الداخلية تؤكد أو تتحدث فيه عن مكان العملية بالضبط أو أي تفاصيل أخرى حتى هذه اللحظة. ما علمناه حتى الآن كاترين هو أن يعني هذين الشخصيتين وهما اللواء مروان ونبيل، اللواءين مروان ونبيل بركات، تم رصدهما ومراقبتهما، وايضا تمكنت مؤخرا او مساء الليله الماضيه قوى الامن من القاء القبض عليهما، والان هم في يعني احيلوا للتحقيق، ومن ثم تكون احاله هذه الشخصيات كغيرها من الشخصيات التي جرت احالتها للقضاء لتنال حكمها. طبعا هنالك عدد كبير من الشخصيات رفيعه المستوى، يعني تراوحت يعني الاحكام القضائيه بحقهم ما بين السجن المؤبد وحتى الإعدام، وأيضا يعني بعض الأحكام الأخرى بحسب السجل الإجرامي لهذه الشخصية. لكن هؤلاء كما قلت كان لهم يعني نصيب كبير في قتل وتهجير الشعب السوري، وأيضا هنالك أنباء تحدث عن أن هنالك شخصية أخرى يعني تم إلقاء القبض عليها لم يتم الإفصاح عنها، كانت تشغل منصب حساس يعني مساعد رقابة مساجد في الرقة، ويعني مهمتها طبعا مراقبة كل المساجد وتقديم يعني التقارير من المساجد وعن الخطباء وأحوال المساجد والأحياء التي كانوا يتواجدون فيها. وأيضا حتى الآن يعني لم نتأكد بشكل دقيق من كامل التفاصيل الإضافية فيما إذا كانت هنالك شخصية إضافية أم لا، لكن ما تم تأكيده حتى الآن من مصادر يعني رسمية طبعا وصول أو اعتقال هيثم بركات وأيضا اللواء مروان بركات في منطقة القرداحة بريف اللاذقية.
1: طيب منير، مثل هذه العمليات كيف تنعكس على الأهالي في اللاذقية؟
0: بكل تأكيد هنالك ترحيب واسع من كل الأهالي، لأن هذا الأمر هو مطلب شعبي، هو يأتي في إطار أو يأتي في بالدرجة الأولى في إطار تحقيق السلم الأهلي وأيضا العدالة الانتقالية التي يطمح الأهالي كلهم من أجلها. طبعا القصاص من المجرمين الذين ارتكبوا المجازر، لا يمكن تحقيق السلم الأهلي والعدالة الانتقالية إلا بعد محاسبة هؤلاء المجرمين الذين يعني لديهم سجلات إجرامية كبيرة. وأنا أتحدث عن الضباط يعني الذين يعني كانت رتبهم عالية لدى النظام المخلوع واستخدمهم في سبيل قتل وتهجير الشعب السوري، وكان من بين هؤلاء الضباط طبعا هيثم ومروان بركات الذين أضيفوا إلى سجل الضباط يعني السابقين الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ تحرير سوريا وحتى الآن قيادة الأمن الداخلي وبشكل مستمر يعني ما بين الحين والآخر.

0: قطر تعلن عن إلقاء القبض عن شخصيات هنا وهناك، بعضها متورط بشكل مباشر في سواء هجمات السادس من آذار أو حتى الهجمات الإرهابية التي كانت تشنها هذه العناصر والمجموعات على عناصر يتبعون لقوى الأمن والجيش وحواجزهم، أو حتى الضباط الذين يعتبرون أنفسهم مختبئين في بعض الأماكن البعيدة نوعا ما والمتخفية، لكن وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة والاهتمام بهذا الملف تقوم قوى الأمن الداخلي وبشكل دوري من إعلان إلقاء القبض على مثل هذه الشخصيات.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. أكد قائد الأمن الداخلي في حلب محمد عبد الغني أن دوافع جريمة مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد جنائية وشخصية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات. وأوضح عبد الغني في بيان أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة التي وقعت في قرية تلالين بريف حلب الشمالي جنائية وشخصية، وحذر من محاولات يجري رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء روايات مضللة حول الحادثة، داعيا المنصات الإعلامية إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة. أعلن الجيش اللبناني توقيف سوري في أثناء محاولته تهريب قذائف صاروخية إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية. وقال الجيش في بيان إن إحدى وحداته أوقفت عند الحدود في عيحة راشية شخصا سوريا خلال محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية، حيث جرى ضبط المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. كما أفاد مراسلون بتوغل قوة للاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وداهمت منزلا وفتشته. وقد سبق هذا الاستهداف توغل في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا أكثر عن طبيعة تلة باط الوردة التي تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني تلة باط الوردة هي تلة يعني مطلة على بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن، هي تلة مرتفعة قريبة من جبل الشيف في المنطقة، أيضا قريبة من التلول الحمر التي تتمركز بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تقع بين بلدة بيت جن وبلدة حضر في الجزء الشمالي من يعني القنيطرة والجزء الشمالي من ريف دمشق، يعني الحدود مرتبطة هناك في تلك المنطقة. طبعا هذه التلة تم الصعود عليها منذ 4 أو 5 أيام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قاموا باستطلاع هذه المنطقة، وأيضا هناك يعني طيران درون وطيران مسير يحلق فوق سماء بيت جن وهذه التلة. البارحة تم استهدافها بثلاث قذائف مدفعية، لم يعرف ما سبب الاستهداف، لكن هو يعني ربما هي عملية احترازية أمنية أو يعني عملية أخذ السمت لهذه المنطقة أو عملية تدريبية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، غالبا أنه يقوم بقصف عدة مواقع يعني قريبة من تواجد المدنيين ويتخذها حقول رمي، وهو انتهاك يعني جديد وبحق المدنيين وبحق الأهالي. طبعا هذه التلة هي يقصدها الأهالي والمزارعون في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، وتم استهدافها بالفعل بثلاث قذائف مدفعية البارحة مساء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني كاترين، كان هناك توغل في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، طبعا دخلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى البلدة وقامت بتفتيش منزل، طبعا هذا المنزل كان يحوي يعني بداخله امرأة ولديها 3 أو 4 أطفال فقط، لا يوجد يعني رجل داخل هذا البيت. تم مداهمة هذا المنزل وتفتيشه وتكسير أثاث المنزل دون معرفة أيضا سبب التوغل وسبب تفتيش هذا المنزل، لكن يعني بشكل عام التوغلات كاترين يعني مستمرة والانتهاكات بحق المدنيين مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا بالتزامن مع هذه التوغلات البارحة تم الإفراج عن 4 أشخاص مختطفين كانوا داخل الجهود الإسرائيلية، ثلاثة منهم سوريين، أحدهم من بلدة بيت جن، واثنين من محافظة القنيطرة، أحدهم من بلدة حضر، والآخر من

0: كودنا، وايضا تم الافراج عن شخص رابع وهو كويتي الجنسيه كان قد يقصد الزياره باتجاه بلده الحمديه منذ عام تقريبا.
1: وهذا
0: هو
1: ما
0: احد
1: اردت الحديث عنه معك محمد، يعني حدثنا اكثر عن تفاصيل اختطاف هذا الشاب الكويتي.
0: نعم بالفعل، يعني هذا الشاب الكويتي كان قد وصل الى محافظه القبيطره مع احد اصدقائه من بلده الحمديه، وهو يعمل هو واياه يعني في دوله الكويت. وصلوا الى الاراضي السوريه، دخلوا الى قريه الحمديه من اجل يعني جوله داخل البلده. طبعا هو من اهالي بلده الحمديه، الشخص المرافق مع هذا الشاب جنسيته الكويتيه. تم التعرض لهم من قبل حاجز جيش الاحتلال الاسرائيلي واختطاف هذا الشاب واقتياده الى داخل الجولات المحتل منذ عام تقريبا. البارحه تم الافراج عنه ووصل الى دمشق ليتم يعني نقله الى بلده في الكويت. بشكل عام تم الافراج عنه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. ايضا هناك بعض المخطوفين، يعني عندما تحدثنا يعني مع اهالي مع المخطوفين الذين خرجوا البارحه، تبين ان هناك شخصين ايضا من محافظه ادلب تم يعني هم موجودين داخل سجن سيدي تيمان في الاراضي الفلسطينيه بالداخل. في هم يعني من تم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقه جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء الحرب الدائره هناك. تم اختطافهم واقتيادهم الى منطقه بئر السبع في سجن سيدي تيمان. تم ايضا التواصل مع ذويهم عن طريق يعني العلاقات هنا في محافظه القنيطره، وهم يعني بحاله صحيه ايضا جيده. وتم يعني تطمين اهلهم، كانوا اهلهم يظنون انهم قد توفوا بعد فقدان الاتصال معهم. تبين اثناء خروج هؤلاء المعتقلين انهم بهم بصحه جيده وموجودين داخل سجن سيدي تيمان في الاراضي الفلسطينيه.
1: ولكن محمد، هل هناك رقم دقيق حول اعداد الشباب المخطوفين لدى الاحتلال الاسرائيلي؟
0: بالفعل يعني الرقم ليس دقيق 100%، لكن هناك 38 شخص موثقين بالاسم وتاريخ الاعتقال، ما زالوا مختطفين داخل السجون الاسرائيليه. منهم موجود في سجن سيدي تيمان، ومنهم موجود في سجن عفر حسب يعني كلام المخطوفين الذين خرجوا. ايضا هناك بعض الاشخاص تم اختطافهم دون يعني استطاعه عن توثيقهم، يعني هناك اشخاص لم يستطيع يعني مكاتب التوثيق او الاعلاميين او الناشطين توثيق هؤلاء المخطوفين، لانهم يعني عندما يتواجد الاحتلال الاسرائيلي في كل مره يقوم باختطاف الشبان يتم الافراج على اشخاص، واشخاص ما زالوا مختطفين. فالرقم يعني تقريبا هو ما يقارب 38 شخص موثقين بالاسم، وهناك ايضا ما يقارب 9 اشخاص البارحه حصلنا على توثيق جديد يعني هم من اهالي بلده حضر، ايضا تم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. ويعني نحاول جمع يعني ومعلومات وتواريخ اعتقالهم وسبب الاعتقال حتى هذه اللحظه، لكن يعني العدد ربما يفوق 50 شخص بصراحه داخل السجون الاسرائيليه. هناك اشخاص لم يعرف يعني ما سبب اختطافهم ولا متى تم اختطافهم في هذه الايام.
1: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطره. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا بالتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوبي البلاد. ووفقا للمصادر، تسعى إسرائيل إلى تهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. وأضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي مقبل. بحث الرئيس أحمد الشرع في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأفادت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا، مع الإشارة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، في حين أشار الكرملين إلى أن بوتين والشرع أكدا أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة تنظيم قاعدة حميميم في اللاذقية ومرفأ طرطوس. كما أكد بوتين على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار طويل الأمد وإعادة الإعمار. رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تصريحات حكمة الهجري والتي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدة

أن هذه المواقف لا تنسجم مع ثوابت الطائفة الدينية والتاريخية. وقالت المشيخة في بيان إنه من غير المقبول إطلاقا وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل، وأن الحد

لهم، كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والحكمة. أكد محافظ السويداء مصطفى البكور استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية. وأوضح البكور أنه تم توفير المستلزمات الضرورية واستكمال تشكيل الكوادر الإشرافية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة امتحانية ملائمة وآمنة على أن تفتح المراكز أبوابها في الموعد المحدد رسميا. وثمن البكور جهود الوزارات والجهات المتعاونة في إنجاز أعمال التأهيل في الوقت المحدد، مباركا للطلاب هذه الخطوة ومعربا عن أمله أن يسهم التزامهم بالمواعيد وتعاونهم مع الكوادر المشرفة في إنجاح الدورة الامتحانية. أجرى الرئيس أحمد الشرع أول عملية دفع إلكتروني باستخدام بطاقة فيزا العالمية عن طريق شبكة شركة بيميرا بحضور حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان، معلنا بذلك بدء المعاملات المالية الدولية في البلاد بعد إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانتهاء حقبة الحظر والعقوبات التي امتدت لنحو نصف قرن.

0: أكدت وزارة الاتصالات وتقنت المعلومات أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء العزلة التقنية والرقمية المفروضة منذ عقود. وأوضحت الوزارة في بيان أن عودة الخدمات والمنصات العالمية إلى سوريا ستتم تدريجيا بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب صدور قاعدة تنظيمية أمريكية ترفع عتبة المكونات الأمريكية في المنتجات من 10% إلى 25%، إلى جانب معالجة تصنيفات المخاطر المصرفية التي تعيق تشغيل بوابات الدفع الرقمية. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ديالا البحري. أهلا بك معنا ديالا. ديالا، حدثينا عن ما جاء في بيان وزارة الاتصالات بعد خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: نعم، مرحبا كاترين. يعني البيان الذي جاء أو أصدرته وزارة الاتصالات وتقنة المعلومات يأتي في مرحلة تصفها وزارة الاتصالات بأنها مرحلة مفصلية ومرحلة جديدة على المستوى التقني والتكنولوجي، أيضا بعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. يعني هذا القرار الذي صدر بشطب اسم سوريا وإخراجها من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب أمام يعني عدد من الخدمات التي كانت صعبة الوصول سابقا إلى السوريين وإلى داخل سوريا. يعني يفتح الباب أمام عودة هذه الخدمات ووصولها إلى المستخدمين السوريين بعد سنوات من العزلة الرقمية والتكنولوجية التي كانت مفروضة على سوريا سابقا كاترين. وخلال يعني فترة فرض هذه العقوبات كان يعني يحظر وصول كثير من الخدمات إلى السوق السورية، خدمات الشركات العالمية وكذلك وصول المستخدمين إلى هذه الخدمات نتيجة فرض هذه الشركات قيود جغرافية على السوريين، يعني وما تشكله ذلك من صعوبة يعني إنشاء، سواء من حيث يعني إنشاء حسابات أو وصول إلى خدمات معينة، أيضا فيما يتعلق أيضا بخدمات

0: مات الدفع، إلى جانب أيضا حصول سوريا على التكنولوجيا والأجهزة التكنولوجية الحديثة، خاصة التي تدخل فيها التقنيات الأمريكية. ولكن بنفس الوقت كاترين، يعني عودة هذه الخدمات وفقا لوزارة الاتصالات لن يكون بشكل فوري، إنما سيكون على مراحل، وهو يعني ما تتطلبه هذه المرحلة، ويعني مجموعة من الإجراءات القانونية والتحديثات التي يعني يتطلب أخذها لي يعني وصول هذه الخدمات بشكل كامل إلى سوريا. طبعا يعني بالتزامن مع ذلك، فإن وزارة الاتصالات كانت قد قامت بعدد من الإجراءات خلال الفترات السابقة، من بينها التواصل مع عدد من الشركات لعودة هذه الخدمات، وكذلك بعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان هناك تواصل من قبل وزارة الاتصالات مع كبرى الشركات العالمية وإخبارها بهذا القرار لتحديث يعني القيود المفروضة لديها على السوريين، وبالتالي وصول خدماتها إلى سوريا. بالتزامن مع ذلك أيضا، وعلى الصعيد يعني الداخلي، وزارة الاتصالات أيضا تستمر ب يعني تحديث أو بإجراءات يعني على الصعيد الداخلي، من بينها يعني تحديث البيانات الشخصية، حماية البيانات الشخصية والملكية الفكرية أيضا. كل هذه يعني الإجراءات يعني تأتي بالتزامن أيضا مع يعني عودة هذه الخدمات إلى سوريا. كاترين
1: ديالا البحري من دمشق، شكرا جزيلا لك. انطلقت فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت عنوان سوريا تشرق من جديد، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء وشخصيات اقتصادية عربية ودولية، بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. وتستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل. وفي كلمة له خلال افتتاح المعرض في قصر المؤتمرات بدمشق، قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن المعرض يهدف إلى توفير فرص للمستثمرين وربط الشركات الدولية بشركاء سوريين، ليكون منصة لنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إلى سوريا. وأضاف الشعار أن سوريا تسعى إلى الاستفادة من التجربة الألمانية بما يتناسب مع خصوصيتها، معربا عن أمله في أن يشكل السوريون الذين عاشوا في ألمانيا جسرا بشريا ومعرفيا واقتصاديا بين البلدين. قال الرئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. ولفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
2: مناسبة معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام، كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
1: أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية ترسية عقد مشروع صيانة وإعادة تأهيل الأوتستراد الدولي الممتد من معبر نصيب الحدودي إلى العاصمة دمشق. وأوضحت الشركة أن قيمة المشروع تبلغ نحو 49 مليون دولار ولمدة تنفيذ تبلغ 400 يوم، متوقعة أن يسهم العقد في تحقيق أرباح تشغيلية تدرج ضمن بياناتها المالية خلال فترة التنفيذ. أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي نجاح الكوادر الوطنية في إعادة تأهيل معمل غاز الطابية كونيكو في دير الزور بعد تعرضه لأضرار كبيرة، وأشار إلى انتقال المشروع إلى مرحلة الاختبارات التشغيلية وإيقاد الشعلة تمهيدا لاستعادة إنتاج الغاز المحلي. وأوضحت الشركة أن المحطة ستنتج 3 منتجات استراتيجية بعد فصل الغاز ومعالجته، هي الغاز الخفيف لمحطات توليد الكهرباء والغاز المسال للاستخدام المنزلي. تواصل مديرية الموارد المائية في حمص بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أعمال إعادة تأهيل مشروع ري حمص حماة، والذي يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الري وتقليل فاقد المياه ودعم الانتاج الزراعي. وتشمل الأعمال تأهيل الأجزاء الخرسانية والعبارات المائية واستكمال العزل ومعالجة التشققات، إلى جانب تأهيل مراكز خدمة المزارعين بما يسهم في تحسين نقل وتوزيع مياه الري وإيصالها إلى الحقول بكفاءة أكبر. أعلنت محافظة حماة وضع حجر الأساس لمشروع ترميم وإعادة تأهيل قسم الإسعاف في مشفى حماة الوطني ضمن حملة فداء لحماة. وذكرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن قيمة المشروع بلغت 1,000,000 دولار أمريكي بهدف تطوير البنية الخدمية للقسم وتعزيز قدرته على تقديم الرعاية الإسعافية والطبية للأهالي. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أنه جرى رفع أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الركام في إدلب، وأكثر من 666,000 متر مكعب في حلب، وما يقارب 170,000 متر مكعب في حماة. وأكد عنجراني استمرار هذه الجهود في جميع المحافظات بالتعاون بين الوزارة والجهات المعنية وصولا إلى إزالة أثار الحرب وتهيئة المدن والبلدات لمرحلة البناء والإعمار والتنمية. وأعلنت وزارة الطوارئ في 5 أيار الماضي ترحيل 747,000 متر مكعب من الأنقاض عبر مشروعات إزالة الأنقاض المنفذة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان في عدد من المحافظات. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحديا قائما، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
3: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعة وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ 2 ساعات يوميا تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهالي عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
4: لا ما في التزام أبدا. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح عواد 9 اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا ما في التزام ابدا.
5: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بيقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
6: عم تنقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعه 12 لل3 وبترجع بتروح من 6 لل9، وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
3: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
7: نحاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارجة عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق.

0: التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
1: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها، يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولاً إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءاً مستقراً من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحدياً قائماً، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
2: يعاني أهالي بلدة معرزيتا في ريف أدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت. وتتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي، وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
3: من داخل منزله المكشوف في بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها، مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
4: مالي قدرة ولا بأي شكل، مالي قدرة والله. هلا عم بفكر تبديل العوازل، شلون بدي بدل العوازل؟ ما يعني قدرتي محدودة، مالي قدرة. الشكوى لا الله، الشكوى لا الله، ما بعرف لأيمتى بنضل هيك، لأيمتى نقدر نتحمل، الله أعلم.
3: وفي قصة مشابهة، لم يترك الدمار من منزل أبي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل، بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
5: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي علي شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي، وفي عنا ولد يتيم عم نربي، عرفت علي شو؟ اضطرينا نجينا هون نقعد في المغارة، ما عندنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
3: لا تبدو قصتا أبي محمد وأبي حسين استثناء في معرزيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار، فأكثر من 90% من منازلها من دون أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل، وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات ودعم ترميم منازلهم. في معرزيتا لم تعد المشكلة في عودة الأهالي إلى بلدتهم فحسب، بل في قدرتهم على البقاء فيها، فمعظم المنازل بلا أسقف والخدمات تكاد تكون غائبة، ما يجعل استقرار السكان مرتبطا بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية.

0: صحيح.
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ويا رب يكون يومكم مليء بالتفاؤل والأمل والطاقة الإيجابية. اليوم رح رافقكم أنا ومنى بهالصباح. يسعد صباحك يا منى.
1: صباحك يا براءة، ويسعد صباحكم مشاهدينا. إن شاء الله يكون نهاركم رايق، وخصوصي إنه اليوم الخميس، هيك يكون عن جد الخميس الونيس. أكيد مشاهدينا هلأ يعني بدنا نبلش صباحنا بأهم عناوين حلقتنا لليوم. في فقرة مفاتيح الشغل لليوم رح نحكي عن نظام الـ ATS، وكيف بتقرأ الشركات السير الذاتية قبل وصولها إلى مسؤول التوظيف.
0: أما بفقرة حكي نفسي لليوم فرح نحكي عن المقارنات اليومية على السوشيال ميديا، وكيف ممكن تأثر على شعورنا بالنجاح والرضا عن حياتنا.

0: بفقرة على الأصول رح نحكي عن إتيكيت اللقاء الأول مهنياً واجتماعياً وعاطفياً، وكيف منترك انطباع جيد من اللحظة الأولى.
1: وبفقراتنا المنوعة لليوم رح نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بفقرة كلاميديا، لهيك خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، واكيد يسعد صباحك يا منى.
0: صباحك يا براءة.
1: مشاهدينا، في احداث دائما بتكبر معنا سنه بعد سنه وبتصير اكيد جزء من ذكرياتنا، ومن ضمنها معرض دمشق الدولي اللي دائما يعني كل سنه بيتجدد لقائنا فيه وبيتجدد الاحداث والذكريات اللي نحن بنكونها فيه.
0: 100% براءة، يعني بتحسي انه يعني في ناس كانت تنطر المعرض لتشوف احدث المنتجات.
1: صحيح.
0: وناس بالمقابل كانت تنطره بس ل يعني تمضي نهار كامل مع العائله بين الاجنحه والفعاليات.
1: يا عين، يعني هيك دائما بيكون في شغلات حلوه، الواحد عن جد دائما لازم يطلع مع اهله لحتى هيك يشوف شو القصص الموجوده.
0: صح.
1: شو الفعاليات اللي عم تنعمل، شو مثل ما ذكرتي المنتجات المعروضه. يعني كله هيك فيه تجربه وذكرى خلص بتضل على معك.
0: يعني عن جد بتحسي سبحان الله براءة، يعني وقت نحن كنا صغار دائما هدول المشاوير والروحات بتضل عالقه بذاكرتنا لحد ما نكبر. يعني انه وقت انت تروحي على هيك معرض ولا هيك فعاليات كبيره، خصوصي انه تتعرفي على عالم، تتعرفي على اطفال من عمرك، كثير هذا الشيء يعني هيك بيفتح لك افق التفكير تبعك.
1: صح.
0: بيضل عالق بذاكرتك لحد اليوم. وانا متاكده انه حتى الاطفال يلي هلا رايحين يزوروا المعرض راح يكونوا ذكريات تضل عالقه بذاكرتهم لوقت طويل.
1: المشاوير والقصص الحلوه اللي بيشوفوها هنيك والمشي، يعني هنيك المعرض معروف قديش المساحه كثير كبيره، فالواحد بيرجع اخر النهار خلص هل كان ما وقف فيه ويعمل شيء، لا شيء واستمتع. بس المتعه اكيد راح تنسي كل هذا التعب. يعني كمان في حفلات كانت تصير قبل، هلا ان شاء الله يعني بانطلاق الدوره هي راح يكون في حفلات. اكيد نحن على موعد مع ذكرنا بكلام ميديا مع الفنان مروان خوري اللي راح يكون متواجد ضمن معرض دمشق الدولي، فشكله في كثير مفاجات هي السنه.
0: يعني هلا مع انطلاق الدوره ال 63 المعرض مو بس مساحه للذكريات مثل ما ذكرنا، يعني صار كمان مساحه للقاءات اقتصاديه واستثماريه.
1: صحيح.
0: واجهه لسوريا قدام العالم كله براءة.
1: صحيح. ومبارح يعني كان في افتتاح لمعرض دمشق الدولي بقصر المؤتمرات، لبعدين نطلع نحن على الاجنحه والفعاليات اللي راح تصير بمدينه المعرض. يعني الحدث رجع من جديد.
0: لهيك انا برايي خلونا نشوف اجواء الافتتاح ونسمع من الناس شو قالوا عن، يعني هيك نشوف اجواء الافتتاح. انا برايي
1: اول شيء نروح على قصر المؤتمرات بعدين
0: نرجع شو قالوا.
1: يلا
0: يلا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الفود المشاركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأكيد يعني على أرض المعرض وأجنحته المختلفة اللي حتكون متواجدة فيه رح تبقى آراء الزوار هي المؤشر الأهم على نجاح أي دورة جديدة.
2: صحيح صحيح براء، ولازم يعني نذكر إنه الأيام الثلاثة الأولى من معرض دمشق الدولي خصصت بشكل أساسي للوفود الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين، يعني مبارح واليوم وبكرة، بهدف تعزيز اللقاءات الاقتصادية وعقد الشراكات، يعني قبل الانطلاق الكامل للفعاليات الجماهيرية واستقبال أوسع للزوار.
1: صحيح، لكن رغم أكيد هالطابع الاقتصادي ما غابت أجواء الحماس والذكريات عن المكان، وكان في حضور لافت من الزوار.

0: الزوار المهتمين بمتابعة الحدث من أول أيامه.
1: لهيك زميلنا أحمد الحمصي كان بأرض المعارض وسأل الناس عن انطباعاتهم الأولى، شو لفتهم بالمعرض وليش حرصوا يكونوا من أوائل الموجودين بالمكان. لهيك خلونا نتابع هالتقرير من أرض المعرض ونرجع لكم.

0: رجع معرض دمشق الدولي ورجعت معه حكايات الناس وذكرياتها. ومع انطلاق الدورة 63 من معرض دمشق الدولي حبينا نبدأ بالأهم، صوت الناس. ليش اختاروا يكونوا أوائل الزوار لهالمعرض وشو شافوا وشو عجب؟
1: جد المعرض متعوب عليه صدقا، شيء خرافي. كل شيء بتفوت عن كل مكان على كل جناح شيء عن جد حلو، يعني عن جد متعوب عليه. كان بالطريق والكان بالمعرض. أنا بنصح اللي برا سوريا وداخل سوريا لازم أجي على معرض هاي السنة، عن جد بيكون راح كتير عليه، كتير شغلات عن جد. المعرض مو مجاملة أو عم يعني حكيك الحقيقة اللي شفته بعيني.
2: هلا تنظيم أول شيء كتير كان المعرض منظم. هلا أنا جاي قبل من السنة الماضية، بس السنة كتير سمعت عن المعرض إنه فيه شيء أحلى وأجد أجدد. يعني
3: افتتاحية ما شاء الله كتير حلو، يعني هلا قبالي كتير على العالم هون على المعرض، والمشاركين كمان الحمد لله كمان في مشاركين كتير، يعني شو بدي أقول لك، ما أوصف لك الشعور، يعني شعور كتير حلو
4: والله. التنظيم المميز اللي أول مرة بنشوفه يعني بالمعرض، كل مرة كان في يكون بعض الأخطاء التنظيمية، بس هالمرة الأمور كتير تمام. وأول شفنا المشاركة الكبيرة هاي المرة كمان، يعني أول يوم بالمعرض مشاركة كتير كبيرة، مثل ما عم نشوفهم الأجنحة كلها شيء حلو يعني، وشيء بيرفع الرأس الصراحة، يعني هالتنظيم الحلو وهالمشاركة كتير قوية هاي السنة بالمعرض.
0: السلام عليكم. أنتوا جايين الزيارة على المعرض، هاي أول زيارة لكم؟ شو انبسطتوا بالمعرض؟ شو شفتوا؟
5: سيارات، طيارات.
6: والله تشكر جميع الجهات الرسمية والخاصة الراعية لهلا، لأن الترتيبات مذهلة والجهود جبارة لإنجاح هذا العمل اللي ممكن نتخيل إنه هذا بعد التحرير بهالفترة البسيطة اللي صارت.
0: طيب شو اللي دفعك تكون من أول الزوار لمعرض دمشق الدولي بأول يوم؟
6: طبعاً فرحة النصر وفرحة إنه نشوف أهلنا وأحبابنا ونرجع النسيج الواحد السوري، هيك نتفرج ونكون مع بعض إن شاء الله.

0: يعني من الواضح انه الاجواء للامانه كثير حماسيه
1: وكثير من اولها هيك يعني
0: من اولها هيك يعني انا وبراء عم نطلع نقول يي شو هالاجواء الحلوه، شو هالاماكن الحلوه يلي
1: موجوده هيك. صح يعني شغلات من كل تراث سوري محطوط قصص وهيك
0: صح.
1: والعالم كتار يعني
0: العالم كتار من اول يوم ايه يعني الكل متحمس وهيك، واكيد يعني مشاهدينا انا بدي تتحمسوا اكثر لانه تلفزيون الثانيه حيكون معكم هنيك بمعرض دمشق الدولي، واكيد صباح سوري حيكون هنيك.
1: اكيد طبعا رح نواكب كل القصص اللي حتصير والفعاليات، واكيد لازم تزورونا بجناحنا اللي حيكون متواجد ان شاء الله بمعرض دمشق الدولي. مو بكره بعد بكره صح للزوار بشكل عام؟
0: مو بعد بكره اللي بعده اعتقد اول ثلاث ايام للوفود الرسمي
1: مو بكره اللي بعده
0: يلي بعده الزوار. اكيد مشاهدينا واخر شيء بدي اتشكر زميلنا احمد الحمصي على هالتغطيه الجميله هيك خلانا نشوف اجواء المعرض من قبل ونتحمس إليه، فشكرا لك احمد. هلا نروح للب موضوعنا لليوم. كثير من الناس بتعتقد انه اصعب مرحله بالتوظيف هي المقابله، لكن المفاجاه انه في سير ذاتيه ما بتوصل اساسا لمرحله المقابله.
1: صحيح يا منى، لانه كثير من الشركات اليوم صارت تستخدم انظمه الكترونيه بتفرز وبتقرا السير الذاتيه قبل ما يشوفها شخص من فريق التوظيف.
0: فشو هو نظام الـ ATS وكيف ممكن سيرة ذاتية ممتازة تضيع بسبب خطأ بسيط بالتنسيق أو بالمحتوى؟
1: وأكيد لنعرف أكثر ونكتشف أسرار السيرة الذاتية الناجحة رح نرحب بخبير الموارد البشرية سامر بيزيد. أهلا وسهلا فيك
2: استاذ سامر. صباح خيرات، سعيد صباحكم.
0: هلا بالبداية قبل ما هيك زميلتي براءة تبلش معك بالموضوع، امبارح أنت كنت موجود بمعرض دمشق الدولي.
2: نعم.
0: تحكي لنا عن الأجواء كيف كانت؟
2: والله يعني التنظيم كان واضح جدا. فرق عن السنة اللي قبلها، وهذا الشيء التطور كتير حلو. تمام، وأكيد النسخة الثالثة

0: او يعني للسنه الثالثه او السنه القادمه رح يكون كمان احسن واحسن، فهذا شيء مبشر. حلو. وكانت الاجواء يعني كثير احترافيه.
1: شو اكثر شيء لفت انتباهك بالمعرض؟
0: تنظيمه.
1: تنظيم
0: هو دائما الواحد بيسال،
2: هو دائما صح يعني عن جد القصص اللي بتهمه بيطلع عليها. فحلو يعني بما انه هلا عم بتخبرنا انه التنظيم بيرفكت هلا، فان شاء الله امورنا تمام.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: طيب في لك ذكريات مع المعرض قبل؟
0: لكان
2: نحن وصغار لانه كنا نزور،
0: لانه نشاط اجتماعي
1: صح،
0: يعني المعرض هو حاله اجتماعيه وخاصه معرض دمشق الدولي. من وقت ما كان
1: رحل المدارس ومشوار العائله بقى
0: بالضبط. فيعني من زمان يعني ما بدنا نكبر حالنا، من 40 سنه بنزور معرض دمشق الدولي.
2: حلو كثير. طب هلا راح نفوت بموضوعنا، كنا عم نحكي عن انه صار في عندنا انظمه هلا بالشركات بتقرا السي في بدون ما قبل ما يشوفها يعني موظف الاتش ار او المسؤول عن هاي القصه. فبدنا نعرف هلا شو هو نظام الاي تي اس وعلى اي اساس بيشتغل.
0: طيب قبل ما نبلش معلش بس نحكي كلمتين نوضح القصص.
2: طبعا
0: اول شيء شو هي سي في؟ سي في هو مصطلح لاتيني يعني كوروكولوم فيتا، يعني السيره او سيره الحياه، مسار الحياه. بينما السي في باللي هلا نحن متعارف عليه اسمه ريزومي. ريزومي هو مصطلح فرنسي يعني السيره المهنيه.
2: تمام.
0: طبعا في فروقات كثير بيناتهم. اذا السي في اللي هلا نحن متعارف عليها هو ريزومي لازم يكون اسمه.
2: تمام.
0: حتى بامريكا واوروبا ريزومي. سي في لانه مثل ما قلت لك هو مصطلح لاتيني استخدم اول مره 1902 باللي هلا متعارف عليه، انه هي ورقه بتتقدم لصاحب العمل فيها تعريف عن الشخص ومهاراته خبراته دراسته وتجاربه مشان انه هو بيتوافق معه ولا لا. اذا 1902 بلش السي في. اما الانظمه اللي هي مثل الاي تي اس، كمان الناس بتخلط او بتفكر انه هي شيء لها علاقه هلا بثوره الذكاء الاصطناعي. لا، باواخر السبعينات بلشوا الشركات الكبيره والضخمه تستخدم نظام. هو شو يعني؟ هو ابليكانت تراكينج سيستم، يعني نظام تتبع المتقدمين الى الوظائف. لا قلنا الكتروني، لا قلنا اي اي، لا قلنا الي ولا شيء. نظام يعني انا حاطط نظام اللي عم يشغله بجوز بشر.
2: صح.
0: تمام. اول شركه استخدمته شركه اي بي ام الامريكيه بالضبط سنه 1982 بساوت سيستم اسمه ريس تك. هذا السيستم هو عباره عن غرفه تمام بتتجمع فيها هي السي فيات مطبوعه. حتى كان استخدام الايميل كثير قليل.
2: تمام.
0: في فريق عمل تمام بيطابق مواصفات شاغل الوظيفة اللي طالبتها الشركة. حلو. مع هاي السي في وبيفرزها. يعني مثلا بتجي 100 سي في 20 مطابقين بيحولهم للإتش آر والـ80 بيستبعدهم. إذن هو نظام فرز ومطابقة.
1: طب استاذ سامر ما بتحس انه هذا الشيء فيه هيك شويه نوع من الظلم؟ يعني ممكن هذا الشخص اللي عم بيقدم على الوظيفه يكون كيف كثير يعني عنده كفاءه عاليه، ولكن ممكن مثل ما ذكرت يعني هن
2: عارف
1: ايه يعني القواعد اللي طالبينها بالسي في ما لها متطابقه، بس هو مهنيا انسان جدا شاطر.
0: صحيح. هلا السي في هو مراه الشخص في سوق العمل للاسف. او هي مو للاسف، هي هيك هو عن جد. يعني هو النقطه اللي فينا يوصل فيها الشخص للشركه. فاذا ما كانت معده بشكل صحيح فللاسف ما حيمشي.
2: ممكن تضيع.
0: يعني تخيلوا انا هلا جاي على هاي المقابله لابس شورت مثلا، انا عارفان حالي جاي على مقابله،
1: بدي
0: انسقي تمام الشيء المناسب. نفس الشيء اللي بده لذلك لازم يبحث، لازم يسال. اليوم في كورسات كثير، انا يعني انا بساوي ورشات كثير ودورات بكيف يكتب الواحد السي في، لانه مثل ما تفضلتي يعني بينظلم احيانا.
2: صح.
0: انه عندي مهارات وعندي كفاءات صفت عند شو موضوع كتابه السي في بالشكل الصحيح.
1: جميل جدا. طيب هلا كثير من الاشخاص يمكن وقت يسمعونا عم نحكي هذا الشيء يمكن يتلبكوا ويقولوا معقول انا مثلا عندي كل هالكورسات، عندي كل هالخبرات، كان عندي كذا، يضيعوا على الفاضي. فانا سامر بدي تعطيني انه الاي تي اس شو اول شيء بيقراه بالسي في؟
0: كثير حلو هذا الحكي. كل نظام اي تي اس بشركه يبرمج بطريقة معينة.
1: كل
2: حسب الشركة
0: يبرمج. تمام. يعني حاطك مثال. لنفرض نحن هون بتلفزيون الثانية. تمام. بدي محاسب لهون. فهون شو طبيعة العمل؟ من أنو ساعة لأنو ساعة؟ بدي يا خريج جامعة ولا معهد، بدي يا خبرته مثلا عنده سنتين ولا خمس سنين. هاي الكلمات المفتاحية الكي ووردز هدول اللي بحطها أنا كتلفزيون
2: تمام
0: بقلب إعلان الوظيفة وبحطها بقلب الاي تي اس وبقول له يا اي تي اس أي سي في بتجي متطابقة مع مثلا الشهادة الخبرة تمام غير مثلا شركة تجارية بتحط غير بتغذي نظام الاي تي اس بغير معلومات
2: تمام صح.
0: فهون المتقدم للوظيفة بده يقرأ الإعلان صح ليقدر يكتب سي في صح. لذلك ما الـ يعني الشخص ما عنده سي في واحدة
2: اي فعليا حسب الشركة اللي هو بده يقدم
1: عليها ما فينا يقدم بنفس السي في على كذا شركة.
0: بده يقرأ الوصف الوظيفي
2: تمام وعلى أساسه
0: ويكتب تمام مشان يصير في ماتشينج بين السي في واللي حاطه بقلب السي في مع الاي تي اس، لأنه الاي تي اس المعلومات اللي فيه هي جاية من مواصفات شاغل الوظيفة اللي هي الشركة بتحطها وكل شركة بتحط شكل.
2: مع أنه يعني ممكن الشخص يغلط بهي القصة أنه خلص شاف إيميلات توظيف يبعث نفس السي في على كل الإيميلات
0: وهذا غلط. فما ما حيقدر يوصل يعني الـ ATS، لأنه كمان بالنتيجة هلأ حالياً طبعاً احنا قلنا من 82 أو من أواخر السبعينات هلأ صار تدخل الذكاء الاصطناعي وصار يقدر يقرأ أكثر ويقدر يفهم أكثر الـ CV ويطابقه مع مواصفات شاغل الوظيفة، وبالتالي يا بيحولها للـ HR يا بيحولها للأرشيف أو يعني
1: معناها أكيد يعني مننوه كل المشاهدين يلي عم يتابعونا هلأ إنه وقت بدكم تقدموا لكذا وظيفة ما تستخدموا نفس السي في، كل وظيفة إلى سي في خاص فيه
0: 100%.
1: طيب في كلمات مفتاحية ممكن إنه المتقدم يستخدمها حتى هي تزيد فرصته بالقبول؟
0: نعم، واللي هي بده ياخدها من الإعلان الوظيفي. يعني الكلمة المفتاحية بشركة تختلف عن شركة أخرى تمام. فأنا بجوز أحد الشركات طالبة مثلا، حاعطيكم مثال وحقيقي كونه اشتغلت بقطاع الطيران من زمان، فنحن مثلا المضيفات الجويات لازم يعرفوا يسبحوا. طيب في حدا بيحط بالسي في تبعه أنه هو بيسبح؟ ما حدا بيحط بالحياة العادية.
2: هلا كهواية بيروحوا أكثر على القراءة أو كذا
0: تمام. أما هنيك شرط أما هنيك هو شرط قبول. فأنا السي في تبعي إذا صبية مقدمة على تكون مضيفة جوية إذا ما فيها هاي المهارة فما حمي بلا ATS
2: عجد الواحد مستحيل يخطر له.
0: إذن لا، جواب سؤالك هو حسب الإعلان اللي أنا بقرأ، لأنه الإعلان الاحترافي طبعا أكيد شركة عم تستخدم ATS فهي احترافية فبالإعلان لح يحطوا شو المهارات يلي أنا بدي تكون عند هذا المتقدم للوظيفة. من هاي الإعلان باخد وهي هي الكلمات المفتاحية بتكون لإلي.
2: حلو. طب بعيدا عن الكلمات المفتاحية، في كتير أشخاص بيميلوا أنه يعملوا السي في تبعهم ملون، فيه أعمدة، فيه صور، فيه قصص هيك، أنه بما معناه أنه هيك بيكون بروفيشنال أكتر. فهل هذا الشيء موجود بنظام الاي تي اس ولا لا؟ نحن في قواعد معينة لازم نتبعها.
0: كتير حلو. الـ ATS ما بيقرب نوب لهذا أبداً،
2: ولا صور ولا شيء
1: ولا صور.
0: هي العالم يعني كونه نحن البشر بنحب الظاهر يعني أكثر من هي، فبيعتني بشكل السي في. أنا ما بيهمني شكل السي في، بيهمني مضمون السي في. فبتلاقي درجة فترة هيك بالألفينات ورود يعني بيحط لك وردة
1: مثل ما أنا شايفين على الشاشة حالياً.
0: أيوة هلا هون في عنا هي مثل هي السي في
2: يعني تنقبل؟ لا
0: لا
1: لا,
0: لا. خاصة شو بكتب لك اللغة الإنجليزية وخط أو ثلاثة نجوم
1: أربعة نجوم هيك
0: ما بيقرأ هيك السي في أبداً.
2: بيقرأها كلمات ممكن ممتاز جيد
0: تمام. حتى في ملاحظة إنه أنا تقول اللغة الإنجليزية ما بقول جيد أو وسط، بدي حدد المهارات الأساسية اللي هي reading writing speaking كل، لأنه في شركات بهمها إنه أنا الموظف يعرف يحكي
1: تمام،
0: في في في شركات بدي الموظف لا يعرف يرد على الإيميلات
2: تمام
0: يكون
2: مهارات
0: بالكتابة، فبده يكون الواحد دقيق جداً. أما مثل السي في اللي انعرضت أو
1: مرفوضة
0: أبداً مرفوضة. ما بيقرأها يعني هو شو بده يقرأ؟ خط أو نسب بيانية أو نجوم
2: لازم كله يكون كتابة يعني
0: بالضبط
2: تمام.
1: طب هلا بالمقابل خلينا نشوف السي في يلي حيقرأ الاي تي اس، نعرضه على الشاشة حالياً
0: تمام
2: حتى المشاهدين هلا يعرفوا كيف لازم يكتبوه
1: تمام
0: تمام هلا هيك هذا اللي بيقرا، يعني انا اسف مثل ورقه النعوي ابيض واسود
2: عن جد كثير
0: تمام كتير، ولكن رسمية. فيه كل التفاصيل تمام
2: اللي بده اياها
0: الاي تي اس، وفيه الكلمات المفتاحيه يعني بقلب هذا السي في موجود كلمات.

0: مات المفتاحية أيه؟ من خبرات من مهارات
1: حلو.
0: من تعليم أكاديمي
1: أيه؟
0: تمام. لأنه مثلا إذا كان السي في كلها كاملة مع أحلاها شرط التقدم للشركة خبرة 5 سنوات، الزلمة عنده مو 5 سنين عنده 10 بس أيه؟ هو مو كاتب هاي الخبرة، مو كاتب بس الرقم إنه أنا عندي 10 سنوات خبرة فبيستبعد
2: تروح على
1: تمام. طيب يعني سامر في كثير من الأشخاص كمان بيقعوا بحيرة إنه هنا مثلا لنفترض مقدم وظيفة كمحاسب مثلا
0: نعم.
1: بس هو مثلا شاغل بمطعم كجرسون مثلا
0: نعم.
1: هل لازم يكتب كل المهن اللي هو شغلها بحياته ولا لا؟
0: حلو كتير. هلا إذا المهن اللي شاغلها بحياته بتخدم هذا المجال اللي هو هلا رايح يتقدم له ما في مانع انه يكتبها، اما اذا كانت كثير بعيده فلا. من هون بنرجع لحديثنا انه كل واحد بجوز يكون عنده 3-4 CV-يات. اما يعني اذا الباك جراوند تبع المهن اللي هو شاغل فيها بتخدم الوظيفه اللي هلا بده يتقدم لها ما في مانع. طبعا في ملاحظه، مو يعني اذا السي في اجتازت الاي تي اس يعني هو انقبل.
1: لسه في مقابلة،
0: لسه في مقابلة، لسه في فحوص تكنيكال، لسه في فترة التجربة اللي هي تعد جزء من عملية التوظيف يعني. بس الـ ATS هي الخطوة، خلينا نقول الأولى لتوصل هذا الشخص لهذا المكان.
1: تماما.
2: طيب بس في هي دائما الناس بيحتاروا فيها انه هنا لما بدهم يقدموا حسب نظام الـ ATS لازم يكونوا كاتبين سي في بالعربي او بالانجلش ولا لا؟ ما بتفرق.
0: هذا سؤال برافو عليك كثير بينسأل. انا هلا نحن قاعدين بسوريا وبشركات سوريه
2: صح
0: تمام، وفي اتش ار ما بيعرف يقرا انجليزي اساسا هي يعني بيناتنا الحكي ها يعني اي
2: ساعتين بس بيشوف حالهم علينا
0: ايوه تمام. بس لا بصراحه هي هيك. فانا كشخص بحب تكون السي في بالعربي. طب ايمت بكتبها بالانجليزي؟ وقت بدي اقدم لشركه انترناشونال،
1: اي حلو،
0: وقت بدي اقدم لمنظمه عالميه مثل يو ان مثلا، وقت بدي اقدم السي في لبرا لدبي لالمانيا لفرنسا. اما اذا شركه
2: محليه
0: وشغلها محلي ومنتجاتها محليه وكلها بالعربي والموظفين كلهم عرب، طيب
2: لا بيقول لك هيك بروفيشنال اكثر اني انا اقدمها بالانجلش.
0: البروفيشنال هو المهارات اللي موجود فيها وليس الانجليزي ابدا.
1: حلو. طيب بالعوده ل يعني لنظام الاي تي اس والسي في، هل في ممكن يكون في خطا او اخطاء بعد ما شخص يعمل السي في المناسب للاي تي اس يوقع فيها ويقوم كمان بالرفض؟
0: طبعا.
1: ممكن صيغه السي في بحد ذاته او ما بعرف
0: التسلسل. هلا نحن يعني انا دائما عن جد بساوي ورشات وبدعو العالم عن جد تحضر ورشات مجانيه لهيك للشباب كلياتهم انه كيف تنكتب السي في الا تسلسل. يعني احد مثلا السي في كله رائع تمام، بس نسيان في شغله اسمها الاوبجكتيف او الهدف الوظيفي. شو يعني الهدف الوظيفي؟ انه انا على شو مقدم. بس يعني انا ببقى كاتب شو دارس وشو شاغل ومواليده وعنوانه وكله على الاي تي اس وما احلى، بس هو نسيان يكتب انه هو على شو مقدم. محاسب مقدم على مدير مشتريات، مقدم على مهندس، على شو؟
2: هي لازم تكون موجوده كمان بالسي في.
0: هذا الهدف الوظيفي نحن بنسميه بوصلت السي في. يعني هو تمام، لانه انا وقت بدي عندي سيفيات كتير دغري بقرا الاسم وشو
2: بده؟
0: شو هو هذا الشخص شو بده. خاصة اللي بيكون عنده شيء اسمه كارير شيفت، يعني مثلا دارس هندسة بس عم يشتغل بالمبيعات
1: تماما
0: تمام. يعني هو الدراسة الأكاديمية هندسة ولكن شغله العملي لقى حياته بالمبيعات وأبدع وناجح. طيب السي في موجود فيها هيك، طيب أنت شو جاي تشتغل عندي؟ أنا عندي 20 شاغر وظيفي، شو وين جاي أنت؟ فالهدف الوظيفي كتير مهم.
1: حلو.
0: فأي أحياناً إذا نقص معلومة صغيرة بتضيع له الفرصة.
1: إيه هلأ نحن عم نشوف على الشاشة السيفيتين اللي عرضناهن للمشاهدين.
0: تمام.
1: خلينا هيك نرجع نبسطهم ونرجع نلخصهم.
0: نعم.
1: ونشوف الفرق بيناتهم.
0: إذن السيفي الاحترافي البروفيشنال هو متسلسل زمنياً من
2: الأقدم
0: من
2: للأحدث.
0: من الأحدث
2: إلى الأقدم. أوكي.
0: أول شيء بحط الأحدث سواء كان بالعمل او بالدراسه او بالدورات التدريبيه. دائما
2: الاحدث
0: تمام. يعني مثلا لحد الان عم نستقبل سيفيات فيها انه انا والله معي اي سي دي ال. يا اخي الاي سي دي ال هي صارت من 20 سنه بالضبط مثلا. فهي واحد. اثنين المكتوبه بشكل واضح بحيث في شغله اسمها الاو سي ار اللي هي اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. اليوم هذا بالنسبة لنا صورة. الـ OCR لا بياخذها بيقراها كحرف، يعني بيحول الصورة لنص. إذا كان في دوائر وألوان وخطوط ما حيعرف شو بقصد أنا الـ OCR. فالـ CV اللي على اليسار اللي هي ملونة وفيها
2: صورة
0: كمان، حتى الصورة ما لها بروفيشنال، الصورة لازم تكون رسمية
2: صح
0: تمام. مو صورة مثلا الواحد كان عم يرقل، لا لا أنا أجتني سي في واحد عم يرقل
1: جد
0: عن جد ما عم بمزح، يعني هو مبين يعني هيك مقطوشة بس مبين إنه كان عم
2: يرقل
0: يعني بصراحة. وبيجينا كتير شغلات هيك يعني. طب مرة إجاني سي في الحالة الاجتماعية قال محكي فيني
2: هي صبية؟
1: إيه؟ عن جد ولا مزح؟
0: يعني كنت فرجتكم اياها هيك على موبايلي يعني
2: يعني يعني ليش؟
0: ما بعرف ما بعرف
2: خلص لا تقربوا علي انا بحكي فيه يا جماعه
0: يعني بيصير معنا مواقف عن جد عن جد يعني
2: لا غير يعني ابدا مو
0: شيء هيك. فرق السي فيات لا باللون ولا بالشكل
2: بالمحتوى
0: هي المضمون.
1: أي طيب خلينا ننتقل لقسم الـ AI بقى بالهي يعني الـ AI دخل على كل شيء بحياتنا هلا، فأكيد هو عم بيساعد بالسيفيات بتطوير السيفيات بتطوير نظام الـ ATS، فشو دوره بالضبط؟
0: كتير حلو. حتى الـ AI هلا نحن الكل أنتوا مو عم تستخدموا AI
1: طبعا.
0: طيب ما بتلاقي إنه أنت حسب سؤالك وطريقة سؤالك بيجاوبك
1: صح؟
0: نفس الشيء أنا وقت بقول له والله أنا مدير مبيعات عندي خبرة 10 سنين اكتب لي سي في للاي اي ما انا اعطيته الشيء اللي لازم يكتب لي اياه، رح يكتب لي سي في تمام ولكن غير ناجح. اما انا اذا بقول له انا مدير مبيعات اشتغلت باربع شركات، الشركة الاولانية من سنة كذا لسنة كذا حققت فيها نمو بالمبيعات 22% خلال مثلا اول 6 اشهر طق طق طق هيك لكل رح يعطيني سي في مرتب.
2: حلو.
0: اذا بنرجع لمقوله انا اسف بس هو مثل انجليزي garbage in garbage out، هي بالبرمجه يعني كيف بتلقني ولا حيرد عليكي. فحتى الاي اي اذا ما كنا محترفين بكتابه الطلب تبعنا
2: رح
0: تعطينا سي في ما مناسب.
1: وبالنسبه للنظام الاي تي اس
2: ممكن يقراها اذا
0: كان بيقراها بس رح يرفضها يعني بيقراها تمام بس هي يا ترى حتكون مطابقه مثل ما قلنا لمواصفات شغل الوظيفه يلي طالبتها الشركه
2: غير اذا انا زودته بالمعلومات
1: بالضبط
2: تمام يعني انا ما فيني اعتمد على الاي اي بانه يعمل لي هي القصه ولا لا لازم
0: لا فينا نعتمد طبعا الاي اي سهل حياتنا
2: صح
0: بس المشكله نحن عم نعرف نستخدم الاي اي هي المشكله تمام يعني الاي اي هو اداه بس ما بيقدر يفكر عنها
1: اداه نحن بنوجهها
0: مليار بالمية وهذا اللغط اللي صاير انه الاي اي هو انه كل حي... لا نحن بنوجهه مثل الآلة الحاسبة يعني إذا أنت خربطتي بإدخال الأرقام أو بالعملية
2: بيخربت كل شيء
0: يخربت
1: بالضبط 100% بالعودة أستاذ سامر للقصة اللي حكيت لنا إياها يعني يا جماعة في صبية كاتبة يعني إنه أنا محكي فيني بالسي في ولا شخص كاتب
0: حاطط
1: ما خطبت محكي فيني وشخص حاطط صورته عم بأرجل قديش هذا الشيء يعني ما بعرف
2: مفروض
1: ده هذا شيء غير مهني
0: غير مهني بنوب يعني بنوب يا حرام. ففي احد المهارات اللي بنقول انه تتطور عند الشباب مثل مهارات التواصل ومهارات كتابه السيره الذاتيه يعني ما بتكلفه شيء الواحد يا فوت يوتيوب يا يحضر له شيء ورشه سجل له شيء دوره عادي يعني وشغلته 3-4 ساعات يعني.
2: طيب سامر من تجاربك والقصص اللي يعني مرقت معك شوفي هيك عبارات ما لازم الواحد انه يكتبها بالسي في مثل هي مثلا محكي فيه او عم بيأرجل انه شو ممكن كمان الناس تكتب وهي مو منتبهه انه هذا الشيء ممكن يكون غلط.
0: هلا نحن يعني باحد كمان السي فيات اللي مرقت علي حدا كاتب لي انه انا كنت مدير حسابات فتحت منه بدك تكتبي الانجازات
2: تمام
0: فكان كاتب لي كنت اهم مدير حسابات بالشركه
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: يعني مبين
2: عن استحقاق عالي
0: اول شيء لا له عرفان شو الغرض من من من من هال
2: الشاغر المقدم عليه
0: بالضبط الوظيفه اثنين مبين الايجو تبعه قديش عالي ايوه تمام ثلاثه ما بتنكتب هيك قصه
2: صح
0: تمام انا بدي اكتب انجاز الانجاز قال ما لا يقاس لا يمكن إدارته أو تطويره كيف يعني أنا اليوم وقت بقول والله أنا حسنت بيئة العمل أنا HR ماشي حسنت بيئة العمل بشركة فلانية شو يعني حسنتها بدك تحطي معطيات. انا مدير مبيعات خليت مبيعات الشركه كتير حلوه، هذا حكي عام. بدنا نحط
1: ما شاء الله عليك.
0: ايوه بدنا نحط
2: اهم مدير بالشركه.
0: اهم مدير انا. فالاغلاط صدقيني كثيره ومنها مضحك ومنها يعني ممكن ما فهمني لكم اياه، بس كثير بتصير بيمرق معنا. بس لاقول لك شغله كمان بصراحه، مؤخرا يعني باخر كم سنه بلشت الشباب والصبايا شوي ها
2: يعلى القصه اكثر.
0: ايه انه يعني ما هيك القصه.
1: ايه 100%. سامر يعني بالختام، اذا شخص عم يجهز سيره ذاتيه من الصفر، عن جد شو النقاط الاساسيه يلي لازم انه ياخذها بعين الاعتبار وينتبه لها؟
0: كثير ممتاز. رح نبلش اول شيء بده يكون اسمه فوق الاسم تمام، ومعلومات التواصل فقط، يعني الايميل والموبايل او الرقم الارضي.
1: حلو. العنوان مثلا؟ لا
0: العنوان. اوكي تمام. معلومات التواصل، كل شيء بيخص التواصل. هلا بعدين بننتقل للاهم اللي هو الهدف الوظيفي.
1: حلو
0: تمام. تحت الهدف الوظيفي يا بده يكتب السيره الدراسيه او السيره العمليه. يعني العمل
2: الشيء اللي طيب اشتغله
0: انو قبل يلي هي فيها الزخم اكثر بحطها اول، يعني هو مثلا خريج ادب انجليزي وبس
1: تمام
0: ما في داعي يحطها تحت اول شيء، يعني اول شيء الخبرات العمليه بعدين الاكاديميه
1: بعدين الأكاديمية.
0: اما اذا واحد والله مساوي ليسانس وبعدين دبلوم ومساوي ماجستيرات وهي فتمام يعني الاهم من هدول بحطهم قبل.
1: حلو. اوكي.
0: فلنفرض نحن عندنا حدا هو مدير مبيعات، خلينا مدير المبيعات وهو دارس ادب عربي تمام بس، اما فبحط اول شيء المسار المهني تبعي من الاحدث للاقدم، انه انا كنت بالشركه الفلانيه مدير مبيعات من الفتره كذا للفتره كذا بالشركه كذا.
1: حلو.
0: قبل منها كنت مشرف مبيعات يعني تمام بالشركه الفلانيه. اذا المنصب الوظيفي، الفتره واسم الشركه.
1: طيب قبل هدول في اشخاص بيكتبوا الديسكريبشن تبعهم، يعني انه انا مثلا خريج كذا كذا، انا مثلا احترافي بهي الشغله، انا مهتمه بقسم مثلا، يحطوا ولا لا؟
0: هلا هي اللي هي بريف، يعني هي
1: لمحه بريف سريع. ايوه
0: بريف سريع. لا بتضر ولا بتنفع.
2: ما في داعي.
1: ممكن بلاها يعني.
0: ممكن بلاها طبعا. ممكن بلاها. فإذا التسلسل من الأحدث الأقدم بالسيرة المهنية، بعدين التعليم الأكاديمي، بعدين المهارات للشخصية تبعي. مو مهارات كوبي بيست، إنه أنا بشوف شو المهارات
1: اشتغل تحت الضغط و...
0: أيوة تماما،
2: إجباري لازم تكون مكتوب.
0: أي فلا أنا المهارات اللي عن جد أنا شاطر فيها
1: تمام،
0: مثلا أنا قائد فريق، أنا مثلا حلال مشاكل يعني decision making وكذا، ما بعرف شو، كل شخص له مهارات شاطر فيها تمام. بعدين الدورات التدريبية، بعدين المعلومات الشخصية اللي هي مكان الولادة، تاريخ الولادة، مدخن غير مدخن.
1: هدول آخر شيء.
0: آخر شيء
1: مو أول شيء. لا. في أشخاص بحطون أول شيء.
0: هذا الغلط. هلأ هيك سيستم عالمي
2: تمام. هلأ إذا بس الشخص بنفس المكان كان له وظيفتين خلينا نقول وترقى، يحط الشيء اللي ترقى له ولا لا كمان يحط انه كان قبل يشتغل هيك؟
0: لا بده يحط التنتين.
2: حلو.
0: طبعا بالعكس هي بتغذي السي في، انه انا بنفس الشيء
2: قابل انه
0: لو ما اثبتت وجودي ما كنت تطورت. موضوع الصوره بس لا اسمي تذكرت، هلا بامريكا واوروبا صار بدون صوره،
2: بدون صوره
0: مشان التحيز ومشان مشان كثير قصص.
2: صح.
0: مشان كثير قصص يعني. بس في وظائف لازم يكون فيها صوره، مثل ريسبشنست
1: شريك
0: بيشتغلوا يعني
1: مذيع مذيعة مثلا.
0: الصورة بالطول كامل يعني كمان.
1: بدنا نشكرك استاذ سامر على كل هالمعلومات القيمة صراحة، عن جد كانت يعني فقرة جدا ممتعة ومفيدة.
0: وجودكم
1: نشكرك وسعد صباحك مرة ثانية،
2: نورتنا. اهلا
0: وسهلا. يعطيك العافية. شكرا
1: مشاهدينا. هلأ من بعد ما يعني هيك عرفنا وتعلمنا منيح كيف بنعمل السيرة الذاتية الاحترافية، بدنا نطلع لفاصل ونرجع لكم، لا تروحوا لبعيد.
3: أنا تجربة عارفك نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة. من جوهر الأحداث حوار

0: تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: هلا هون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
7: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
8: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
9: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
10: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
11: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
12: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
13: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا. من الطبيعي انه الانسان يقارن نفسه بالاخرين من وقت للتاني، لكن مع السوشيال ميديا صرنا نشوف تفاصيل حياة الناس كل يوم،
1: يعني صور السفر، السيارات، النجاحات، وحتى اللحظات السعيدة واللحظات الخاصة، وكل هالشي ممكن يخلينا نحس احيانا انه الاخرين عايشين حياة افضل مننا.
0: بس هل هالصورة كاملة فعلاً ولا نحن عم نقارن حياتنا الحقيقية بلحظات مختارة من حياة الآخرين؟
1: لنفهم أكثر تأثير المقارنات اليومية على النفسية والثقة بالنفس بدي رحب بضيفتنا الاستشارية النفسية بنان بيبرس. يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك بنان،
1: نورت صباح سوريا.
2: يسعد صباحكم يا رب.
1: هلأ بالبداية، هل المقارنة بالآخرين سلوك طبيعي؟
2: كتير طبيعي، وهو يعتبر من التقييم الاجتماعي. يعني الإنسان يقارن حاله بشخص آخر أمر جداً طبيعي.
1: طب إمتى بيتحول لشيء مو طبيعي؟
2: أوفر، لما يصير سلوك قهري. ببلش يفوت بالأسلوب بالسلوكيات القهرية، أنا لازم قارن، أنا لازم يكون عندي، وهذا اللي هلأ منتشر وكتير.
1: صحيح.
2: يعني أنا لازم يكون عندي نفس السيارة، نفس الساعة، نفس الخاتم. أنا عم بعطيك يعني عدة مستويات بقى لازم تكون عندي. وبتبلش كتير بتصير يعني حتى بتأثر على النفس بطريقة كتير سلبية.
1: تمام.
2: لأنه بيصير سلوك أنت لازم أعمله وفرض على النفس البشرية.
1: بالضبط. بصير ما عندك رضا على حياتك، مالك سعيدة، أي شيء بتشتري خلص ما عاد له معنى.
2: صح.
0: وعم تقارني كل الوقت.
2: حتى النجاح ما عاد له معنى.
1: صح.
2: حتى الإنسان الشيء الحلو اللي بيعمله لنفسه أو للآخرين بيشوفوا غير ذو قيمة نهائياً.
0: صحيح. طب اليوم لما نحن نقول سوشيال ميديا، يعني هي أكبر مكان للمقارنة. صح. بين الأشخاص.
1: صح.
0: مع أنه يعني في أشخاص ممكن يكونوا واصلين لوعي أنه ما في هذا الشيء، يعني نحن عم نشوف مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه جانب معين من حياة هذا الشخص.
2: صح.
0: بس مع ذلك عم نقارن
1: الجانب الحلو.
2: إحنا تماماً. بنشوف الجانب يلي فيه فلتر ومونتاج
0: وعم يعجبنا وبدنا نقارن.

0: وبدنا مثله لحياتنا. يعني الهنين اليوم لما نحن منطلع مثلا على السوشيال ميديا بعد عدة محاولات ليزبط هذا الريل,
1: صح صح,
0: بعد عدة محاولات لنظبط هذا اللوك العام تماما للقطة. طيب اليوم الإنسان هو مو شايف خلف الكواليس, هو عم بيشوف إنه هيك حياته
1: نتيجة, صح.
0: ومن شروط السوشيال ميديا إنه الإنسان يطلع طبيعي بهذا الريل, فهذا الشيء كمان زود عن نفس البشرية إنه ليكو طالع طبيعي. طيب أنا ليه ما بقدر كون مثله طبيعي؟ لا هو منه طبيعي, هو عم يصطنع إنه يكون طبيعي بعد صح. عدة محاولات. هذا الشيء تأثيره بصراحة كتير كبير على النفس, عم بيسبب حتى أمراض جسدية
1: تماماً.
0: يعني غير الأمراض النفسية بيجوا لعندي باكتئابات
1: تماماً.
0: إنه أنا بابا ما عم يقدر يعمل لي مثل والد فلان. طيب والد فلان شفت الظروف, انت بس عم بتقارن يعني الايجابي. طب انت قارنت كل شيء, ما هو تقييم اجتماعي, يعني انت كل شيء محيط نفسه بدك تقارنه.
1: صحيح.
0: فبيقول لك انه لا خلص انا بابا لازم يجيب لي هيك, والدتي لا انا لازم اكون هيك. هلا اذا بيحط على الوالد والوالده على الزوج على الزوجه اوكي, لما بس بيكون الاصعب لما بده يقارن مع نفسه. يعني هو بده يجيب هذا الأمر
1: تماماً.
0: مثل غيره مثل أقرانه أو مثل الناس اللي عايشين بعالم تاني بكوكب تاني صح. تماماً عنا. هون بقى المشكلة الكبيرة بتصير.
1: تعقيباً على كلامك, في ناس بتلاقيها أنه ناجحة كتير وشاطرة كتير وإلى فعلاً تأثيرها وبصمتها, بس رغم هالنجاح بتلاقي حالة أنه هي متأخرة عن العالم وأنه هي لسه محتاجة كتير
0: ما ساوت شيء
1: تماماً.
0: هاي هون بفوت بمتلازمة اسمها متلازمة المدعي أو المحتال. يعني هو بده يصير مثل فلان بالوقت هذا. شو بيقولوا لك؟ في كتير ناس خصوصاً وقت التخطيط بداية كل سنة حطوا خطة ورقة وقلم وكتبوا شو بدكم تعملوا. مثلاً بيقول لك أنا للـ25 لازم يكون عندي هيك وهيك. بناءً على شو؟ بناءً على عمر الـ25 اللي شافه بالسوشيال ميديا.
1: صح.
0: طيب أنت اليوم عملت مثله, أنجزت مثله, صحت لك الفرصة اللي صحت له لتحط أنت بهذا العمر. الكارثة وين؟ لما بيمشي بخط الزمن الوهمي هاد وبيكتشف أنه هو بعمر الـ25 مرق وما قدر يعمل هذا الشيء. أنجز شيء آخر بس هو لسه عقله عند هداك, مو لأنه الموضوع نابع منه, لا لو نابع منه كان رضي, لأنه الموضوع نابع من مقارنة مع شخص هو لا بيقدر يصل له ولا بيقدر يكون مثله, لأنه لا الظروف ولا البيئة ولا الزمان نفسه. اليوم نحن دائما بدنا بنقول لهم لما بدك قدر إنسان بدك تمشي المسلك أو الطريق اللي سلكه هذا الإنسان لحتى تاخد
1: نفس
0: مو نفس القدر, تاخد قريب من هذا القدر لسبب بسيط, عقلك غير عقله, اسلوب تفكيرك غير اسلوب تفكيره. يعني انت اليوم ماشي بنفس طريقه اوكي, بس انت ما رح تاخد نتائجه. بكل بساطة بيصفنوا فيني انه ليه, قال له عقلك غير عقله, طريقة محاكمتك للأمور غير. أنت اللي شايفه فرصة هو كان شايفه تهديد فبعد عنه, والعكس صحيح.
1: هي غير أصلاً اسمة رب العالمين
0: تماماً.
1: طبعاً يعني طبعاً
0: في ممكن أقدار يكون مكتوبة
1: بالضبط.
0: في قضاء الله المكتوب اللي أنت ما فيك تهرب منه. اشتغل اسعى
1: عليك
0: هذا صح
1: تماماً.
0: أنت اسعى هذا كتير صح, ولكن بالنهاية النتيجة على الله. فأنت ما فيك تضل بالمقارنات وقت بتصير متلازمة. لا هون الإنسان ما بيعود بيستوعب هاي النقطة, وهون بيبلش الأمراض بصراحة النفسية والأمور النفسية اللي بيبلش الإنسان يرجع فيها لورا.
2: تمام. طب هلا اذا بدنا نحكي شوي بعلاج هاي القصه, وهي غالبا رح تكون اكثر شيء عند المراهقين اللي عم يتعرضوا لمحتوى السوشيال ميديا, بالرغم من انه عم تطلع فيديوهات توعويه نوعا ما. هلا انا كثير عم شوف انه ما لازم يكون عندك سياره وعمرك 25 ولا بيت ولا, ولا ولا يعني لسه بكير على هاي القصه, المثاليه ما انا موجوده. بس مع ذلك لا بتلاقي لسه الناس عم بتقارن.
0: اكيد, لانه الموضوع بالسوشيال ميديا كثير ومتكرر. يعني أنت اليوم عندك 100 فيديو توعوي مقابل مليون أو مليار فيديو
2: معاكس
0: لإله, فأنت اليوم المقارنة بيناتهم ما رح تكون متوازنة. هلأ أنا حعقب بس على كلمة مراهق, المراهق تمتد من 15 سنة لل 45 سنة, لأنه للأسف حتى بأعمار كبيرة نحن عم نشوف إيه أنا ليش مالي مثل فلان. طيب شوف فلان قدر يصل. يعني كتير عم نشوف هلأ صناع محتوى عم يبلشوا يطلعوا بالطريقة الكوميدية اللي طلعوا فيها صناع محتوى
1: أصغر.
0: ونجحوا بس هن بلشوا أصغر ما بلشوا بعمرهم. فهون هي انت بتعرفي انه هذا الشخص فايت بدوامة المقارنات القصري القهري، فايت خلص بالمتلازمة اللي انا بدي صير مثل فلان، ولغى الشروط اللي مشي فيها فلان. فهون بقى نقطة العلاج. أول شيء قبل العلاج حنقلك شوي شو بتأثر عليهم سلباً.
2: تمام.
0: مقارنات هيدي القهرية أهم فكرة حيصير عند الإنسان حسد غير واعي للطرف الثاني، حقد، شو ما قدم هو في كلمة دائماً بتتردد عنا. يعني لما بيجوا هاي الأشخاص ده تتعالج يقولوا لي أنا فاشل، شو ما عملت منه ذو قيمة.
2: أوف.
0: دائماً النجاح مقترن بالمال، صار انه انا مقدار نجاحي مقدار قد ايه عندي مال، لا مقدار نجاحي قد ايه عندي لايكات وقد ايه بالحسابات عندي في عندي ناس عم بتزور هذا الحساب. لا، احيانا فيديو واحد بيترك اثر وبصمه رهيبه بقلوب الناس وبحياتهم.
2: صح.
0: احسن بيكون محتوى جيد احسن من 1000 فيديو انت عم تعمله كوميدي. كثير هاي النقاط والعلامات الانسان بده ينتبه لها. أول شيء متى ما لقى عنده هاي العلامات هون بيبلش العلاج.
2: حلو.
0: ليه عم تقارن نفسك؟ شو النقص اللي عندك لحتى وصلت لمرحلة تقارن نفسك بطريقة قهرية وقسرية؟ وقفوا تصفح السوشيال ميديا اللي ما له داعي. يعني نحن ساعتين بيروح من الوقت وأنا بس عم بعمل هيك.
2: صح. وبدون ما نحس حالنا.
0: ساعتين.
2: أي.
0: يعني اليوم إذا نحن بدنا نحط مؤقت جنبنا من ساعتين لثلاثة بيروحوا من الوقت
2: ممكن. صح.
0: وانت بس عم بتقلبي بدون أي
2: هدف
0: فائدة.
2: وأي فائدة. صح.
0: الخلل وين بقى؟ والنقطة وين؟ انه اللاوعي حفظ كل شيء وثبت عنده وسجل عنده بملفاته كل شيء شافه. الكارثة لما بيرجع بالإنسان بده يحقق نجاح بيقول له ايه انت ما حتكون مثل فلان.
1: طب خلي
0: فورا
1: بنان خلينا نحكي يعني على الأشخاص اللي مثل ما ذكرت براءة، اللي أكثر الأشخاص اللي بيتأثروا بهذا الشيء للأمانة هن المراهقين.
0: صح.
1: يعني فشو دور الأهل هون؟ يعني خلينا نحكي على الأهل واعيين كمان، لأنه ذكرتي مرحلة المراهقة للخمسة وأربعين
0: عم تمتد يعني.
1: تماما. خلينا نحكي عن فئة الأهل الواعيين اللي بالفعل هن وعيانين على الشيء اللي عم بيصيروا على المجتمع وعلى الزمن هذا، شو دورهم بهي المرحلة؟
0: نلحق أولادنا قبل. فكرة سحب الموبايل حلوة.
2: بس هي ما بتكون غير بأيام المدرسة.
0: يعني لا
2: هون بتطبق بأيام
0: هون المدرسة. نحنا قاتلي ذكرت لي كلمة واعيين. أنا هون أعتمد على وعي الماما والبابا.
2: تمام.
0: وعي الجد والست. وعي العمة والخال.
2: عائلة.
0: أنا ما عم بقولكم بس ماما وبابا. لأنه هذا الموضوع كبير.
2: صح.
0: فمو بس الوالد والوالدة، العائلة كاملة تتشارك.
2: حلو.
0: في انه نوعي لما نبلش الولد شوفه بلش يقارن وبلش يغير ستايل اللبس وستايل طريقه الحكي تسريحه الشعر، هون بلش انا بطريقه جميله لطيفه يتقبلها الولد غير واعيه منه غير بدون ادراك. هلا انا فيني اسحب الموبايل من المراهق بدون ما اقول له هاته. يعني انا وقت بحب اذكر كلمه سحب الموبايل بيقولوا لي ما فينا ما بنقدر. لا، فيكم. كلمة هات الموبايل انت عم تاخد جزء منه.
2: المراهق ممكن ما يتقبل هذا.
1: صح.
0: تماما. لا، ما اكيد ما حيتقبله. تخيلي انت حتعمل لك هاتي الموبايل 4 ساعات، هاتيه لانه ما بدي اياك تصيري هيك. فهو حيصفن فيك، حتقولي له لا بدي اياه، حيصير في العنادة العقلية حتطلع.
2: صح.
0: انا بسحب الموبايل بطريقة غير واعية. اليوم في كتير انشطة يعملها المراهق، اليوم في كتير التزامات بالبيت لازم يعملها معي المراهق. ينزل على التسوق معي، الصبايا يساعدوا بالبيت، يكون في هدف. تا انت وقت يصير عمرك 20 شو الامكانيات ماما اللي بدها تكون عندك تتقدر توصل لهذا الشخص. وصل المراهق لا خلينا نقول مقارنة القهرية، اوكي بدك تصير مثل فلان. طيب شو الواحد اثنين ثلاثة اللي ماما انت حتمشي فيها؟ شو الاجراءات اللي حتعملها؟ شو المهارات اللي بدك تكتسبها؟ وين بتحب حطك سجلك دورات؟ وين بتحب تنمي مهاراتك لتوصل لهون؟
2: وبلكي كان الشخص السلبي اللي متأثر فيه
0: هون بقى أنا بدي أقول له ماما شايف هاد؟ طب اتفرج على العالم يلي جوا بالكومنت عم تحكي عنه، حابب هيك ينحكى عنك؟ حابب هذا الأذى النفسي تفتله؟ اليوم أنا بدي وعي ورجي مخاطر هذا الشيء بطريقة. شوفوا نحن مع المراهق بالذات كتير منكون حساسين.
1: بنان في كتير يعني أسف على المقاطعة بس في كتير من المراهقين بيجي بيقول لك أنا ما بهمني أنا شو بهمني أنا هيك حابب وما بهمني أنا تعليقات الناس بيتمرد.
2: صح صح.
1: فهل هو ممكن لبعدين إنه يبلش يفكر بالقصة بس هو قدامك هيك عم يحكي ولا هو فعلًا؟
0: مية مية. متى ما الوالدة دارت وشه.
1: أي.
0: فهو خلص ببلش يقلب بدون ما حدا ينتبه له ببلش يقلب فيه.
1: أي.
0: والقصة بدها صبر.
2: أكيد.
0: لو وصل للمقارنة القهرية.
2: أخذ وقت.
0: أخذ وقت. فنفس الترتيب لرجعه للمقارنة السوية. أنت اليوم ماما شايف حالك بمكان هاد أنا مالي شايفتك. أنا شايفتك بمكان هاد. ما أنا بدي أعمل له كمان مقارنة.
1: صح. أيوة.
0: هم ده يلعب بقى الذكاء للأم والأب. أنا مالي شايفتك هاد. أوكي بس أنا مالي ما بنزل له من قيمته. لأنه هو شايفه شغلة كتير عالية.
1: صح. صح.
0: فأنا بقول له هاد. شوفي كلمة واحدة من ماما وكلمة واحدة من بابا قد ما كان عمرنا قادرة تقلب كياننا.
1: صح.
0: والابتسامة دليل الموافقة. كلمة واحدة. يعني اليوم والدتك تقول لك حلوين شعراتك طول الوقت عم تعملي لشعرات.
1: فعلا فعلا. وهيك تبع انه شو
0: تماما
1: شو هالكنزة هي مو ظابطة عليك
0: مو ظابطة
1: بصير انه
0: عن جد مو ظابطة عن جد شغلها ظبطها.
1: صح.
0: اليوم كلمة واحدة من الوالد والوالدة كفيلة إن تقلب كيان. ليه؟ أول الشخصيات يلي نحنا برمجتنا وجينا مبرمجين من خلالهن هنن الوالد والوالدة. النظرة الجميلة. أنت كل الناس تقلك وتسفق لك وبرابو أول ما عينك بتروح على الوالد والوالدة.
1: صح.
0: أول إنه شو أنتوا؟
2: شو ردت فعلكم؟
0: لأنه هنن البدايات معهن وهنن أساس البرمجة لإلنا بالحياة. أي
1: والله.
0: فهنن الدعامة. أنا دائماً بقولهم أنتوا الجبلين يلي منعتمد عليكم.
1: هنن كل الحياة
0: هن
1: صراحة.
0: الجبلين اللي بترجعي لعندهم بأي بفرح بحزن. أي. بسعادة بتوازن. صح. بترجعي لعندهم مرة تانية. فكلمة واحدة من ماما ومن بابا أنا أصبح.
1: لا بس أنا ماما وبابا أنا كثير بحبكم عن جد والله.
0: فكلمة واحدة من ماما ومن بابا كفيلة
2: أكيد
0: إنه تنهي هيدي المقارنة بشرط الوعي وعدم الإجبار.
2: حلو.
0: للطفل المراهق أو للمراهقين. وبقلك يعني طالما الوالد والوالدة الله يحميهم ويخليهم فوق راس الجميع يا رب ويديم أهلينا كلياتنا فهو من عمر سنة لعمر المئة سنة طالما في والد ووالدة فالكلام يؤثر وكأنه طفل صغير.
2: تمام. طب بما أنه هلأ ذكرنا الماما والبابا وكتير تأثرت منا حنسأل منا
1: أكيد.
2: إذا متذكرة شي كلمة أثرت فيك بمرحلة المراهقة من والدك أو والدتك وتركت هيك أثر معك لهلا
1: كثير. أنا يعني دائما هلا أنا كل ما أحس حالي عم أكبر كل ما عم أحس إني أنا متعلقة بأهلي أكثر كل ما عم أحس إنه عن جد كل شيء زرعوه فيني هو لهلا عم بيزيد أضعاف مضاعفة. صح. عن وقت كنت صغيرة. يعني أنا الحمد لله بابا وماما هنن يعني كل شيء بحياتي وهنن كانوا داعمين لإلي من أول أنا ما فتحت عيوني ووعيت على الدنيا لحد هاي اللحظة. فدايما بابا وماما بأي لحظة إن كان يعني انكسار ولا فرح ولا نجاح ولا فشل هنن دائما كلمتهم إنه معلش ماما المهم أنت مهم صحتك. صح. مهم نفسيتك لا تتضايقي قومي وقفي نحن معك ما في شيء بيكسرك طالما نحن معك. يعني دائما كلماتهم ودعواتهم محاوطتني وعن جد أي تصرف بتصرفه لو كان كتير بسيطة لو بدي اشتري معلقة لو بدي اشتري برجع لماما إنه شو رأيك كذا بالفعل هل هي مثلا مناسبة لبيتي مثلا يعني بأبسط التفاصيل بالفعل.
0: راجع لماما قلت لها ماما شو رأيك فيها هي اللي نقت لي البلوزة ماما حلو قال أوكي خدي. شوفي بالنهاية ليه الإنسان يحتاج دائما إلى داعم.
1: صح.
0: وإلى شخص أمان.
1: صح.
0: يلجأ له. أنا ليه بسميه جبل اليوم سبحان الله وقت منكون بأي مكان منلاقي جبل خلص في ركن ثابت بحياتنا. وكتير حلو لما بيكون فعلا مفعل مع الوالد والوالدة. إحنا مندور بفلكنا بعالمنا ونعود لهم. فلهيك كل شيء أنت فيه جيد دائما بقول لهم ياها يسلم ايد الوالد والوالده اللي ربوا.
2: صحيح. يعني
0: بقولوا لي طب نحن نجحنا انت ثمرت يلي هن عملوه.
2: صح.
0: فشكرا لكل والد ووالده بيربوا صح والتربية غير الرعاية.
2: أكيد.
0: في ناس فقط تعمل رعاية.
1: صح، بس بتعمل
0: التربية يعني. التربية مختلفة تماماً، وبقول لهم دائماً اللي بيفوت لدور الأم والأب انتبهوا قبل ما تفوتوا، هو له باب دخول له باب خروج
2: كبيرة.
0: ومسؤولية وجميلة جداً.
2: صحيح.
0: كبيرة جداً وجميلة جداً. يعني اليوم لما منشوف امتدادنا ماشي على الأرض عم يحقق إنجازات، قدي الوالد والوالدة
2: يكون
0: فخر بهذا الموضوع.
2: أكيد.
0: مثل ما قلتي تماماً، هن كل شيء زرعوا عم يتثمر ويكبر، فهذا الشيء كتير حلو. نرجع بقى، ما عندك مقارنات؟ ليه؟ لأنه شو الكلمات اللي ذكرتها؟ نحن فخورين فيكي، نحن معك،
2: تقدير دائم،
0: كل شيء عملتيه صح. فهو دائماً أنت مالك محتاجة اليوم تقارني حالك بأي شخص، ولا بتفكري حتى.
2: صح.
0: بتفكري بمين؟ بحدا كان مبارح
2: على هذا
0: يحتاج إلى تطوير، وهذا الحدا هو أنت.
2: هو أنت. صح.
0: فالمقارنة منا أفقية. أفقية يعني أشخاص، مقارنة عمودية معي أنا. أنا مبارح في خلل كان، المقابلة الماضية حكيت هذه الكلمة ما لازم أحكي. مقابلة هي أنا ما بحكي.
2: صح.
0: هي المقارنة الفعالة والفاعلة والناجحة بحياتنا. غير هيك بصراحة نأخذ منهم يلي بيفيدنا.
2: صح.
0: يعني كيف طلع على السوشيال ميديا؟ أوكي التكنيك حلو، مو الكلام نفسه، الأسلوب حلو، الستايل حلو، كيف قعد حلو، وأنا بنمطه على نمطي يتناسب معي ويتوافق معي. تربيتي، سلوكياتي، شو عم أقدم محتوى، شو عم بعمل.
2: صح.
0: وبالنهاية التوفيق من الله عز وجل.
1: 100%. يعني بنان بيفرس للأمانة حديث طول، والحديث معك جدا ممتع. شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمة ونورت صباحنا.
0: يسعد لي صباحكم كثير على كل هاي المعلومات المفيدة. شكرا لك يا أمرة، خليكي.
1: مشاهدينا هلأ فاصل صغير وبنرجع لفقرة على الأصول مع فراس رمو، خليكم معنا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: يعني لهون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
11: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
12: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
13: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
14: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
15: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
16: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من

فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد. بيقولوا إنه الانطباع الأول ما بيتكرر مرتين، وأحياناً دعاية قليلة بتكون كافية حتى تترك صورة حلوة أو العكس. فكيف لازم نتصرف لما نلتقي بشخص لأول مرة، سواء كان لقاء عمل أو دعوة اجتماعية أو حتى تعارف جديد؟ وهل فعلاً في أصول وإتيكيت لازم ننتبه لهم من أول لحظة؟ لهيك حتى نحكي بهذا الموضوع أكيد بيسعدنا نرحب بالمدرب والمختص بالإتيكيت والبروتوكول فراس رمو. يسعد صباحك فراس.
1: أهلا وسهلا.
0: نور صباحنا.
1: تسلمي.
0: أهلا وسهلا فيك. إذا بدنا نحكي عن اللقاء وعن أهمية اللقاء الأول بين أي شخصين، فقديش هو بيحمل يعني خلينا نقول انطباع وبنفس الوقت أهمية؟
1: أكيد. هلا بالنسبة للإتيكيت هون أهم لحظة، يعني إحنا فيما بعد
0: بأول دقائق
1: فيما بعد رح يستمر معنا قواعد الإتيكيت باللقاء وشو ما كان طبيعة اللقاء، مهني اجتماعي أو أي شيء، بس رح تضل هي اللحظات الأولى
0: هي
1: يعني هي الأساس، وهي لحظات يعني حتى ممكن ما تمتد لدقائق،
0: مجرد
1: لحظات ثواني ممكن تكون. هي بتعتمد بس لبين ما نحكم، يعني لبين ما نحن نطلق الحكم على هذا الشخص، يعني احنا لا قاعدين حدا دخل، لبين بس ما نطلق الحكم عليه، يعني فبين معنا مثلا شو من لبسه، من طريقته، من مشيته، من حكيه، فأطلقنا عليه هذا الأحكام. هي الأحكام هي الانطباع.
0: تمام، يعني نحن ناخذ خلينا نقول الشكل العام
1: تماما
0: بكل
1: تماماً
0: التفاصيل ونحن نطلق هذا الحكم
1: تماما. هلا هي هون بقى يعني مثل الصراع اللي بيصير عنا، انه مثلا نحن دائما بنقول ما نحكم على الكتاب من الغلاف، يعني لا تحكم عليه لسه ما قعدت معه، ما شفته، ما عرفته مين هو، ما كذا، بس بنفس الوقت باللا شعور نحن خلص حكمنا. يعني هي الشغلة صراع مثل هيك ذهني بين
0: نفسي، ممكن
1: نفسي ضمنيا بيننا وبين حالنا، انه نحن عم نحكم عليه وما فينا نمنع حالنا من الحكم عليه. هلا مع الوقت ممكن يتغير هذا الانطباع، بس رح يضل الانطباع الاول
0: هو السائد
1: وهو الراسخ. يعني قديش مثلا من الاصدقاء مرق علينا تبع بعد فتره بنقول له انه اول ما تعرفنا عليك كنا مفكرينك مثلا نفسيه، كنا مفكرينك هيك ثقيل شوي كذا، هلا تاريخ طلعت حباب. بتضلنا ماسكين عليه الانطباع الاول لو تغير مع الوقت.
0: طيب فراس، اذا بدنا نذكر النقاط اللي نحن بنركز عليها اول ما نشوف الشخص، شو ممكن تكون؟
1: هلا الشكل العام، المظهر العام، يعني موضوع اللبس، موضوع كيف كبداية مثلا إذا قاعدين وحدا فات كيف سلم، مثلا شو الطريقة اللي سلم فيها، سلم على الكل، صافح الكل ولا لا، فات قعد ما سلم مثلا.
0: تمام.
1: بس الرقم واحد هي الكاركتر
0: أو الانطباع
1: على الشكل العام، بيجي من الشكل.
0: تمام.
1: فممكن اللبس يأثر هذا كتير كمان.
0: حلو. طب هلأ بنفوت بالإتيكيت بقى، بدنا نحكي عن إتيكيت المصافحة والترحيب. تمام. أول ما نتعرف على شخص،
1: هلا كإتيكيت للمصافحة في كتير إلها قواعد وإلها شروط وبتتغير طبعا من حالة لحالة، من مكان لمكان ومن وضع لوضع.
0: تمام.
1: يعني لما يكون وضع مهني المصافحة تختلف عن الوضع الاجتماعي. بالاجتماعي لازم نصافح، بالمهني بالعكس
0: ما في داعي،
1: المهني ما في داعي، لأنه منصافح لما يكون في داعي للمصافحة، لأنه هي مسج بالأخير. كقواعد كتيرة في للمصافحة، خلينا نشوف أهمها مثلا، أنه مين اللي بيبادر بالمصافحة.
0: تمام.
1: نحن متعودين دائما أنه الصغير بيسلم على الكبير، هي بالعكس، هي بالإتيكيت بالعكس،
0: لازم الكبير يسلم على الصغير،
1: لازم الكبير يبادر بالمصافحة. لأنه أنا إذا مثلا مديري فأنا ما بحرجه بمد إيدي لصافحه، حدا بالمجتمع أكبر مني ما بمد إيدي وبصافحه. بيناتنا نحن حتى مثلا كشب وصبية، الصبية دائما أعلى من الشب.
0: تمام.
1: فمو أنا اللي

0: بتبادر بمصافحتك انت بتبادري
1: هي صح.
0: تمام هذا نوع من انه يعني كانك اعطيتي الضوء الاخضر بتسمحي حلو. بالمصافحه او لا فلهيك نحن بالمجتمع عندنا اياها بالعكس انه اللي فايت هو
1: المصافح
0: الصغير هو يسلم على الكبير طيب هل فيني ما صافح او اني انا اكيد موضوع المصافحه فيني اني انا ما
1: عادي صافح. هذا الشيء
0: عادي, عادي جدا بس بده يكون في يعني مثل بديل عنها
1: مثل
0: هلا نحن بمجتمعنا معروف اللي بحط ايده هيك هذا ما بيصافح مثلا كان سيده ولا رجل فمن بعيد حدا مقبل علي يعملت هيك خلص فعرف انه انا ما بصافح مثلا وقواعد كثيره طبعا لها علاقه بالمصافحه كانطباع اول بيتاثر بالمصافحه يعني انا لما شفته جاي لهذا الشخص عرفت رح يصافح ولا ما يصافح عرفت كيف رح يصافح من الكاركتر
1: الشكل العام يعني مثل ما ذكرنا
0: من مشيته وجيته واسلوبه يعني هلا صافح ما صافح كذا اثرت على الانطباع الاول اكيد لانه هذا لساتنا نحن باول لقاء
1: تمام يعني كيف ياثر ممكن ياثر
0: يعني ممكن بيصير. مثلا بقول له انه انت اول مره سلمت عليك انت مثلا كنت عم ترجف اول مره سلمت عليك
1: هذا ممكن يعطينا انطباع كمان انه شخص متوتر
0: منه هلا بيعطينا انطباع لما نكون اساسا نحن عم نحكم يعني عم نقيم هلا قاعدين بجلسه وديه شله رفقات بين بعضنا نحن ما عم نقيم بعض
1: حلو.
0: بس مثلا حدا فايت على مقابله عمل هذا عم نقيمه
1: صح
0: فعم نقيمه حتى من الانطباع الاول يلي قلنا انه ما لازم نقيم فيه بس هون بنقيم من لما دخل كيف قعد كيف صافح سلم. او سلم على اللجنه مثلا او يلي عم يعمل معه المقابله لا مثلا صافح ما صافح كيف قعد كيف كذا هي كلها نحن حتى وقت اللي بنعمل مقابلات العمل بكون هي في عليها علامات يعني
1: كمان
0: طبعا انه اول ما فات سحب الكرسي وقعد طب نحن ما حدا قال لك عود
1: صح
0: هي عليها علامات مثلا
1: هو المفروض لما يفوت انه هو يبادر انه يصافح ولا لا
0: حسب هلا هو هون مثلا مقابله عمل انا فايت على اللجنه فاللجنه اعلى مني
1: طيب
0: فلا اذا ما هن مدوا ايدهم وبادروا انا ما بصافح
1: هي يعني ممكن الناس يصير عندهم
0: بس التحيه انا اللي بدي القي التحيه لان انا اللي فايت عليهم فهي بتفرق بين مصافحه وبين تحيه
1: طمع.
0: يعني انا اللي بدي اقول لهم مرحبا صباح الخير يعطيكم العافيه كذا لانه انا اللي فايت عليهم
1: حلو
0: تمام مدوا ايدهم وصافحوا صافحات ما مدوا ايدهم ما بصافح
1: حلو
0: اقعد ما اقعد هن بدهم يعطوني الاذن بالجلوس تمام هي عند اي حدا بالمجال المهني انا فايت على اي مكتب ما فوت بقعد
1: تمام
0: لا حتى صاحب المكتب او المكان يعطيني الاذن بالجلوس فكلها هي لساتها عم تبني انطباع اول لسه عم تبني
1: لازم نكون حذرين بهي الدقائق طيب في راس معناها يعني نذكر المشاهدين بانه بمقابلات العمل ما تسلم لحتى اللجنه هي اللي تبادر
0: بي ما نقعد لحتى اللجنه اللي ما بنهي وبطلع لحتى هن يقولوا انه احنا خلاص خالصين ما عندنا شيء مثلا
1: وباللقاءات الاجتماعيه مو ضروري
0: هلا باللقاءات الاجتماعيه صفي لقاء اجتماعي يعني مثلا لفايت كمان نحن دائما بنحكي بالمجتمع ففي عندنا اختلاف بفئات المجتمع وبعادات هذا المجتمع يعني مثلا خليني لك بقلب المدن مثلا العادات شوي اقل يلي فات ويلي طلع على الغرفة عادي بينما مثلا تروحي على مناطق مثلا اللي فيها عشائرية اللي فيها كبير عيلة اللي فيها كبير عشيرة ما في اللي فايت وطالع طالع بيفوت في احترام وقواعد معينة وعادات لهدول الكبار وين بيقعد وين ما بيقعد كيف بيسلم حتى بيسلم على الكل ولا بيسلم على الكبير بالأول بعدين تختلف من مكان لمكان
1: حسب هي يعني الواحد لازم يكون خلينا نقول عنده معرفة مسبقة أكيد. للمكان اللي هو بده يزوره لحتى ما يحكموا عليه غلط
0: أكيد وإجمالا لما يكون غريب فالحكم بخف يعني أنه بنعرف أنه هو غريب ما بيعرف يعني هلأ مثل أي حدا أجنبي يفوت علينا فنحن بنعرف أنه هو أجنبي ما بيعرف فهي من نفس المدى
1: طيب فراس ذكرنا بأول حديثنا شيء بخص الملابس كمان أنه هي ممكن تأثر على الانطباع فنحكي أكثر عن هذا الموضوع
0: بده يكون لبسي مناسب للمكان اللي أنا رايح له أو الحالة اللي أنا رايح لها أنا رايح مقابلة عمل فإجباري لابس رسمي رايح للقاء عادي لقاء ودي لقاء كذا فأنا لابس كاجوال ما في مشكلة يعني بنكون نحن ليش كنا نحكي انطباع أول بنحكم عليه أو ليش بيلفت النظر لأنه بيكون غريب يعني مثلا إذا نحن قاعدين على مسبح فات واحد لابس طقم الكل رح يطلع عليه يعني انه في شيء غلط هذا الشخص في شيء غلط والعكس نفس الشيء قاعدين بشركه وحدا فات بشورت ولا بيجامه حنحس في شيء غلط فالمكان هو اللي بيفرض علي شو لازم البس وكيف لازم
1: فينا نقول كمان طبيعه العمل
0: طبيعه العمل والعلاقه طبعا طبعا في اعمال لا يتطلب منا انه يكون رسمي
1: لا تكون كثير رسمي
0: تمام يعني اذا عمله فيه شيء مثلا رياضي
1: حركه
0: ولا شيء فلا يتطلب
1: مثلا كوتش بده يقدم على انه يدرب بنادي
0: تمام الكوتش عم يدرب نادي اكيد ما بيلبس طقم يعني اكيد
1: تمام طيب في راس اذا بدنا نحكي شوي كمان عن لغه الجسد اللي كثير بتلعب دور خاصه بمقابله العمل انه كمان الاتش ار ممكن يحكم على الشخص من لغه جسده
0: طبعا
1: فقديش نحن لازم نكون منتبهين كثير منيح للغة الجسد أثناء

0: اللقاء الأول.
1: هلا كالمقابلة عمل بده يكون ملتزم بالأمور الرسمية، يعني مو فايت عم يتفقد المكان ويطلع
0: يفرج على رجل
1: أو يفرج على رجل أو قاعد وكمريح حاله كذا أخذ راحته، فلا بده يكون في احترام لهذا المكان والوضع مهما اللجنة ريحته. ينتبه لأنه كثير
0: في منهم بيعملوها مثل اختبار كمين.
1: كثير بنحط كمين بالمقابلات، يعني انه بنريحه
0: انه ريح حالك.
1: يعني مثلا احنا بكثير من المقابلات، انا مثلا وقت بعمل مقابلات بضيف دخان،
0: اها بتشوف اذا حياخذ ولا
1: اختبار.
0: لا
1: اختبار، هلا حرقتها مشي حالي معنا
0: ديروا بالكم يا جماعه.
1: فبنضيفه فيه وكثير منهم اخذ ودخن.
0: اوه هاتشو
1: انت رسبت مو رسبت طبعا بالعمل، ما انقبلت بالعمل، بس يعني بهي هذا الاختبار رسبت
0: الاتيكيت خلينا نقول
1: تمام. فانت ما اعطيت انطباع جيد عن نفسك، اعطيت انطباع انه انت سهل انك تتاخذ باي موقف. تمام، فلا بده يكون هو محافظ على اني انا جاي في هدف هون اللي هو مقابله رسميه، فانا بحافظ على هذا الرسميه. كمان نفس الشيء باللقاءات الاجتماعيه، لما يكون لقاء اجتماعي كمان لغه الجسد كمان كثير بتاثر،
0: تلعب دور صح.
1: الاكثر شيء اللي هو الاي كونتاكت، انا لما فايت عم طلع بالكل ولا فايت ما عم طلع بحدا، ولا
0: على شخص معين
1: وكيف عم طلع فيه، يعني في نظرة اللي عم بزوره ولا في نظرة بس هيك عم طلع فيه لطيفة. فالآي كونتاكت هي أول شيء، وبعدها بيلحق بقى أكمالة
0: البادي لانجوج
1: أو الإشارات اللي بتطلع يعني من
0: طيب في رأس. بالنسبة للتواصل البصري، في كتير أشخاص بيقولوا لك أنه أنا بخجل طلع بالشخص اللي قدامي،
1: عطى هذا الانطباع
0: ما يعني خلص الناس بتعرف بتقول أنه عم بيقلل اهتمام أو كذا،
1: لا بيّن عطى هذا الانطباع أنه هو خجلان مثلاً أو ما بيطلع.
0: هلا هي ممكن مقابلات العمل يعرفوها، بس في الحياة الاجتماعية ممكن
1: حتى
0: بعد لقاء بعدين
1: تماما بدأ أكثر من لقاء لحتى تبين.
0: تمام. طب هلا إذا بدك تذكرنا هيك شوية مواقف يعني صايرة معك ممكن إنه عن اتيكيت خاطئ خلال مثلا مقابلات العمل أو الحياة الاجتماعية، شو ممكن يكون في؟
1: هلا مواقف
0: هلا مثل مثلا قلت لنا ضيفته سيجارة أخذت،
1: هي كثير بنعملها. في موقف كمان بمقابلات العمل صار معنا، أحد المرشحين ما رضي يفوت على المقابلة لأنه ما كان جاهز باليونيفورم كلباس
0: لباسه يعني. اوكي
1: فانه لا خلص فوت، وطالما انك عرفان انك كان لازم تلبس رسمي، بس انت عندك كان عنده ظرف
0: معين يعني. معينه
1: عندك ظرف هو اللي خلاك هيك، ف يعني خلص من مرقه.
0: حلو.
1: مثلا بعكس اشخاص ثانيه كنا بنعمل مقابلات نقول له مثلا انه انت اذا في حال اشتغلت هذا ستايل اللبس اللي انت معتمده كان هذا اللبس الرسمي. لا انا لابس رسمي بس كرمال المقابل، انت معتبر هذا رسمي وطلع اخر شيء لابس جينز وكذا يعني.
0: اوكي
1: فبالاخير يعني هي الشخص هو بده يكون فهمان تماما وين رايح، فكيف لازم روح.
0: تمام.
1: لهيك نحن بكثير احيانا بنسال، يعني مثلا نحن متعرض لكثير بالتريننج انه احنا رايحين بننطلب لمنظمات ولا لشركات عندنا تريننج مثلا، فبنسال مين الجمهور، شو طبيعة الجمهور. أنا إذا فايت على جمهور مثلا كله مدراء، إجباري بدي أرفع من سوية مثلا اللباس والانطباع،
0: حتى طريقة
1: الحكي وطريقة الخطاب. بينما فايت أعطي مثلا لشباب الكشاف مثلا، هدول شباب في مرونة كتير، أكيد ما رح ألبس رسمي، رح ألبس جينز مثلا لأنه بدي يكون قريب منهم، وإلا رح أترك انطباع أني أنا بعيد عنهم.
0: صح.
1: وأنا أكيد كترينر ما بدي هذا الشيء يصير، مشان توصل هدف التريننج والقيمة يعني.
0: تمام.
1: فهي المكان والجو والعالم
0: هو اللي بيفرض يعني. هذا الشيء ذكرت قبل شوي أنه في أشخاص ممكن تبرر
1: تمام
0: قبل ما تبلش بالمقابله، هل هذا الشيء صح يعتبر اتيكيت ولا؟
1: اكيد اكيد. لا ما هي احنا بنقول ارجي عذرك يعني، دائما الواحد يبرر افضل من انه
0: ياخذ انطباع
1: يتركون ياخذوا الانطباع اللي هن عم ياخذوه او اللي هن خطر ببالهم. بس طبعا تبرير بده يكون تبرير حقيقي، تبرير منطقي، مو انا خلاص طنش وراح اقول لهم هيك
0: انه بعدين بقول لهم
1: كذا بعدين
0: اذا قبلوني بقول لهم
1: تمام. لا فهي بدها تكون تبرير حقيقي منطقي. فانا اذا في حال فعلا معرض لظرف فانا بدي برر هذا الظرف، بدي اوضح هذا الظرف. دائما نعتمد الصراحه والشفافيه، هي بالذات الحياه المهنيه بتنفذنا من اي شيء.
0: حلو كثير. طب في راس ختامه بدي منك هيك نصيحه لكل الاشخاص المقبلين على فرصه عمل او حتى بحياتهم الاجتماعيه، فرصه تعارف جديده، شو ممكن او حتى ممكن تكون عاطفيه، فشو ممكن تخبرهم؟
1: عاطفيا اجتماعيا مهنيا، للانطباع الاول يكون صح ما نتصنع.
0: حلو.
1: يعني ما نعمل شيء
0: يكون
1: على طبيعتك، ما نعمل شيء مو هو هذا نحن، لانه انت هلا عم يعني مثل كانه هي صفحه بيضاء هلا عم تتعبى، فنحن ما بنعرف عنك شيء، هلا عم نعبي معلومات عنك.
0: حلو كتير.
1: فخلينا ناخذ المعلومات الصحيحه عنك، ما نتفاجئ فيك بعدين.
0: بعدين صح.
1: هلا هذا الحكي عاطفيا اول شيء بيجي بالعلاقات العاطفيه
0: هو اللي لازم يكون مبين.
1: بعده المهني، بعده الاجتماعي. حلو. يعني خطورته بتجي. ف يعني دائما اللي عم يوعوا فيه هن باللقاءات العاطفيه. فلا دائما نكون على طبيعتنا، ما يكون في اي

0: تصنع، خلص انا هذا ستايلي، انا هذا
1: عجبك عجبك ما عجبك خلص
0: تماما
1: مشكلتك.
0: بالوقت يلي انا طبعا مالي مازعج اي طرف ثاني، يعني اكيد.
1: بدي اتشكر كثير فراس على كل هاي المعلومات، وان شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا.
0: اهلا وسهلا،
1: شكرا كثير لك، نورتنا. واهلا مشاهدينا، رح نشوف احوال الطقس بعموم سوريا وبعده راجعين لنكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: هروب بشار الأسد من دمشق
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
11: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
12: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
13: ختام النشرة في أمان الله.
14: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
15: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
16: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
17: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
18: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
19: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
20: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: يا صباح الخير لكل يلي انضموا لنا هلا بفقره كلام ميديا. صارت معنا هدير لحتى تقدم لنا اخر اخبار السوشيال ميديا. يسعد صباحك يا هدير.
1: صباح الخير هدير.
2: يا صباح الخير براءة، وصباح الخير منى. شو هالاطلالات الجذابه الحلوه اليوم
0: من بعدك والله.
2: هيك لانه اليوم الوان صيفيه، لابسه النبات اليلو كمان براءة. اليوم امبارح نحن كنا على موعد مع افتتاح معرض دمشق الدولي، حضرتوا هيك من اجواء الاحتفال والافتتاح؟
0: هلا حضرنا الصبح تقرير
1: زميلنا احمد كان عامل لنا للامانه تقرير كثير جميل، وهيك اخذنا لمحه عن المعرض كيف كان
0: من بداياته. صحيح.
2: شو اكثر جناح هيك عندكم فضول تزوروه؟
1: في واحد كان عم يعزف على العود بمكان مبين هيك
0: برجع كان ما بالساحه.
1: صحيح. بساحه هيك قديمه وهيك، فكان كثير جميل. طلعت يعني حتى الاضاءه اللي كانت موجوده هنيك كثير لفتتني، انه يعني ابدا مطبقينه مثل ما هو.
2: طب وبراءة؟
0: جاي على التلفزيون سوريا.
1: لا هو براءة
0: يروح يشتغل.
2: لا هو رح مشك انك حتضلي قاعده بالستاند عنا
1: وقتك لهم.
0: انطرونا مشاهدين عنا كثير لقاءات.
2: لا المشاهدين اكيد كلياتنا حيكونوا موجودين يعني معكم على ارض مدينه المعارض طول فتره اكيد معرض دمشق الدولي، لنصور لكم تقارير مميزه واكيد ستاندات مميزه مع ضيوف
0: اكيد
2: مميزين.
0: اكيد اليوم حتكون روز موجودة.
2: اليوم روز أكيد إن شاء الله. فبشوفوها المشاهدين هنيك
0: إن شاء الله.
2: ولأنه كنا عم نحكي عن أجواء المعرض، لازم أقول لكم شو صراحة الجناح اللي عندي فضول زوره.
0: أي صح شفته تعطي قبلها كلنا.
2: لا شفته برا حاطين شيء بيشبه باب الحارة.
1: هو ها
2: إنه أنا
1: كان هو نفسه. هذا هو نفسه.
0: عجد يا لفتنا كلنا معنا.
2: بصراحة لأنه أنا من التوب فان تبع المسلسل.
0: صح.
1: خلص خلينا نقعد بقهوة تفاصيل.
2: وكمان لأنه عم نحكي عن أجواء المعرض، فأكيد أولى أخبارنا لليوم مرتبط بأجواء الافتتاح. حصبح على كل اللي عم يحضرونا، بارح دمشق كانت على موعد مع افتتاح الدورة 63 من معرض دمشق الدولي، الحدث الاقتصادي والتجاري الأبرز يلي عم يرجع حضور ومشاركات دولية واسعة. المعرض هالمرة عم يجمع شركات وفعاليات اقتصادية وثقافية وفنية واجتماعية من دول مختلفة، وعم يفتح مساحة للقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين بهدف بناء شركات جديدة وتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية. أما حفل الافتتاح الرسمي فأقيم بقصر المؤتمرات بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي. سوا رح نحضر هلأ فيديو للحظة دخولهم لحفل افتتاح المعرض.
3: السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية والسيدة عقيلة

0: يعني حقيقة مشاهد حفل الافتتاح كانت بتكبر القلب. كان في تنظيم راقي جدا لأكبر حدث صراحة اقتصادي بالبلد عنا.
1: صح، شفنا مبارح الفيديوهات واليوم كمان كان الأستاذ سامر عم يحكي لنا قديش كمان تنظيم على أرض مدينة المعارض كتير حلو، فإن شاء الله يا رب كل التوفيق والنجاح للمعرض،
0: وإن شاء الله يا رب يعني هيدا المعرض والمعارض أكيد المستقبلية دائما تكون في إلى هيك يعني ثمرة مباركة هيك على سوريا من التعاونات الاقتصادية أكيد المحلية والعربية والدولية. ومتابعة معكم من معرض دمشق الدولي، ننتقل لخطوة اقتصادية جديدة لافتة بسوريا. فسيد الرئيس أحمد الشرع أجرى أول عملية دفع معلنة باستخدام بطاقة فيزا عبر شركة بيميرا، وذلك خلال زيارته لأحد المطاعم بدمشق القديمة، والخطوة بتعتبر محطة مهمة باتجاه إعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية. سوا رح نشوف بالفيديو لحظة إجراء عملية الدفع الأولى ببطاقة الفيزا من قلب دمشق.

0: تاعي.
1: وحتى شفنا كمان حاكم مصرف سوريا ووزير الاتصالات كمان قاموا بعملية دفع الكتروني امبارح، شفنا فيديوهات كثير لهيدا التجارب اكيد. وبصراحه يعني هيك متحمسه انا للأمانة لنجرب هاي التجربه وتطبق بشكل فعلي عملي على ارض بلد
0: مشان نرتاح من الرزمات ومن حمل المصاري للأمانة يعني. فهيك هاي العمليه كثير بتريح.
2: انت صح متعوده عليها بتركيا
1: حتابع معكم. وبغزة مشهد بيختصر قد ايه الحرب عم تلاحق الأطفال حتى بأبسط تفاصيل طفولتهم. طفل ظهر هو عم يبكي بحرقة ويمزق طياراته الورقية بعد التهديدات الإسرائيلية بإخلاء مناطق من القطاع إذا استمر لعب الأطفال بالطائرات الورقية والبالونات. طفل يلي كان يلعب بطائراته الورقية اضطر يمزقها بإيده هو عم يبكي ويشتكي بعد ما تحولت لعبة بسيطة كان يفرغ فيها جزء من طفولته لسبب جديد للتهديد والتصعيد. صور رح نشوف هالفيديو ونرجع لكم.
3: الدنيا هو يرضى ها ها عشان كاتش يرضى ها ها عشان طرب يرضى ها ها بده بيحرم من الشغلة اللي بنحبها ها. والله والله قلبي بتقطع انا وقلبي.
1: في تهديدات إسرائيلية بمنع الأطفال من اللعب بالبالونات والطائرات الورقية لأنه لما بتطير الطائرة الورقية فهي بتأثر على المسيرة الإسرائيلية. ففي تهديد بإجلاء سكان المنطقة اللي بتطلع منها طائرة ورقية. يعني حتى أبسط حلم للأطفال انه يلعبوا حتى هي يعني. على فكره اذا بتنتبهوا بالفيديو هي مو طائره ورقيه فعليا اللي احنا كنا نلعبها بالحدايق
2: عاملينها
1: مكياس
0: صح تماما.
1: فقد ايه موجع انه ابسط بصيص امل عند الطفل يروح. ففي تهديد حتى بقصف المكان اللي بيطلع منه بالون او
0: يعني طائرة. الله الله يخلصهم ويخلصنا يا رب ونخلص بقى يعني من من من
2: المشاهد
0: الاحتلال ومن المشاهد اللي عم نشوفها ومن ظلم الاطفال. يعني الله يهدي بالهم.
2: آمين يا رب يكون معهم.
1: يعني قلوبنا معهم أكيد وقلوبنا مع شعب غزة وفلسطين.
2: أكيد.
1: وأنا لهون بكون خلصت فقرة كلاميتي وإن شاء الله نهاركم سعيد.
0: شكراً يا هديل.
2: شكراً كتير لك.
0: مشاهدينا هلأ بدنا نطلع فاصل ونرجع لنكفي بقى فقرتنا لتروح لبعيد.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
12: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. من سنوات كان إتقان الكمبيوتر ميزة إضافية، أما اليوم فالمهارات الرقمية صارت أكيد من أساسيات أي سوق عمل.
1: ومع التطور السريع برأى بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، صار كثير من الشباب عم يدوروا على فرص تعلم تفتح لهم أبواب جديدة للمستقبل.
0: ومن هون تحديداً إجت مبادرة 50,000 تقني وتقنية سورية، الهدف أكيد لتدريب وتأهيل الشباب السوري بعدد من المجالات التقنية الحديثة.
1: وأكيد لنتعرف أكثر على تفاصيل هالمبادرة وأهدافها، بدي رحب بضيفنا الدكتور محمد نور بعريني من الشبكة السورية البريطانية للكفاءات. يسعد صباحك يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: نورتنا دكتور.
2: نور نوركم.
1: بالبداية شو هي مبادرة 50,000 تقني وتقنية سورية؟
2: طبعا المبادرة هي عبارة عن تدريب 50,000 شاب وشابة سورية في مجالات تقنية، في مجالات متعددة طبعا، بحيث أنه نبني قاعدة وكوادر سورية ضمن سوريا تساعد على بناء سوريا في المستقبل.
0: حلو كتير. طب إذا بدنا نشرح عمليا كيف بيتم هذا الأمر، شو ممكن نقول؟
2: طبعا في البداية نحن بيتم تسجيل المتدربين عن طريق الموقع الخاص بالشبكة.
0: حلو.
2: بيتم التأكد من هوياتهم عشان نتأكد أنه المبادرة رايحة للسوريين حصرا.
0: تمام.
2: وبالتالي بيفوتوا بالبروسيس اللي هي من خلالها ببلشوا عملية تدريب أونلاين.
0: حلو.
2: بالإضافة للايف سيشنز بتكون موجودة كمان على المنصة الخاصة فينا.
1: جميل جدا. طب مين هي الفئات المستهدفة، وهل أي حدا فينا يسجل من أي فئة عمرية؟
2: طبعا الفئات المستهدفة هم الشباب السوري، يعني فينا نحكي تقريبا من عمر 16 سنة وما فوق. فينه أكيد أي حدا يسجل، أي سوري فينه يسجل، أي حدا حابب يطور من مهاراته، حابب يطور من مستقبله، يكون منتج وليس بس مستخدم للتكنولوجيا، فأكيد أهلا وسهلا فيه بأي حدا.
1: خلينا هيك نكون يعني قريبين من المشاهد أكثر، لحتى أي حدا يعني لفتوا الموضوع نقول لهم إنه هنن كيف فينهم يقدموا، كيف فينهم يبحثوا عنكم أصلاً أو يلاقوا الرابط أو المنصة؟
2: طبعا عن طريق الرابط اللي هو tech50k.sppn.org. من خلال هذا الرابط، هو الرابط الخاص بالمبادره، فينو يفوتوا يعبوا الفورم مباشره ويتم عمليه الانضمام للمبادره.
0: حلو كتير. يعني طريقه كتير بسيطه واي شخص قادر.
2: بالضبط 100%.
0: تمام.
2: طبعا هي مدعومه باللغتين العربيه والانجليزيه عشان موضوع تسهيل الامور للناس.
0: تمام. طب اذا بدنا نحكي عن الشؤون التدريبيه او المسارات التدريبيه الموجوده ضمن هي المبادره، على شو مركزين اكثر شيء؟
2: طبعا اعتمادا على التوجه العالمي والتطور العالمي بموضوع التكنولوجيا، فهي افضل المسارات الموجوده حاليا هي مسارات الذكاء الاصطناعي. الامن السبراني، تحليل البيانات، اللي هي شيء كتير مهم لأي شركة ناشئة. صحيح. وأي شركة كبيرة بأخذ أي قرار لإلهم. فهي هاي المسارات نحن المعتمدين عليها: الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
0: تمام.
2: تطوير البرمجيات والشبكات وتحليل البيانات.
0: حلو كتير.
1: طب دكتور، يعني هل يا ترى بيحتاج المتقدم لخبرة سابقة قبل ما هو يقدم؟
2: طبعا المبادرة مبنية لحتى أي شخص يقدر ينضم لها، حتى لو ما عنده أي خبرة تقنية من قبل.
1: جميل جدا.
2: فهي ما أنا مخصصة لخريجين الجامعات بتخصصات الـ IT أو الكمبيوتينج، لا،

0: فرص عمل تكون فرصة نجاحهم أكبر. طب نحن إذا بنشرح لكل الشباب اللي عم يحضرونا إنه كيف ممكن يستثمروا هاي المهارات بأنها تفيدهم بسوق العمل، شو ممكن لهم؟
1: تماماً، يعني نحن المشكلة اللي عم نواجهها حالياً إنه أغلب الناس هم مستخدمين للتكنولوجيا وليس منتجين لها. فبالتالي المبادرة بتعمل على أنه تطوير المهارات الأساسية والمهارات الرقمية لتساعد بموضوع التحول الرقمي لحتى نقدر نحن ننتج هاي التكنولوجيا مو بس نكون مستخدمين لها. فممكن الشخص اللي يدرس الذكاء الاصطناعي يطور برمجيات تساعده مثلا في عمله اليومي، أو مثلا في الأمن السيبراني يطور شركة ناشئة متخصصة بموضوع الأمن السيبراني اللي هي يكون يشتغل مع شركات أخرى تساعد على حماية بيانات، وكذلك الأمر بالنسبة للتخصصات الثانية. فهي في لب الموضوع أنه
0: أنا منتج أكثر ما
1: يكون منتج أكثر ما أنه يكون مستخدم للتكنولوجيا.
2: طب هل في اهتمام زيادة لحضور السيدات لهي المبادرة ولا لا؟
1: طبعا وومن إن تك هي موضوع كثير شامل بكل العالم مو بس بسوريا، فنحن أخذين في عين الاعتبار أنه تكون المرأة هي أصلاً جزء لا يتجزأ من المبادرة، فهي إلى أكيد الدور المهم أنه تكون جزء من هذا الشيء. أكيد بدعي جميع النساء والفتيات أنه يضم لنا الموضوع.
0: يعني هي الأمور بالعادة الناس هكي بيربطوها شوي بالشباب أنه برمجة وقصص إلها علاقة بالذكاء الصناعي وهيك، فهون يعني أنتم مركزين أكيد على وومن تيك لحتى
1: أكيد وومن تيك فهي أحد الاهتمامات اللي نحن مركزين عليها لحتى تدخل ال لناث خلينا نحكي في مجال التك.
2: طب مين المسؤول عن التدريب؟ هل انتم جايبين مختصين من برات البلد مثلا عندهم كفاءات وشهادات وخبرات ولا لا كله دكاترة وأساتذة من سوريا؟
1: طبعا احنا بحكم الشبكة البريطانية السورية الكفاءات، الشبكة السورية البريطانية الكفاءات، في عندنا تقريبا حوالي 600 كفاءة سورية خارج ضمن بريطانيا وخارج بريطانيا ايضا، لكن الأغلبية متواجدين في بريطانيا. فنحن في قسم الاي تي في الشبكة السورية البريطانية عندنا حوالي 50 شخص هم المسؤولين عن التدريب، المسؤولين عن تطوير البنية التحتية للمنصات، المسؤولين أيضا عن تطوير المواد التدريبية بما يتناسب مع المعايير العالمية. فأغلبهم مثلا محاضرين أو بروفيسورات أو مدربين في شركات كبيرة في بريطانيا وأيضا خارج بريطانيا في أوروبا ممكن، فهم أيضا المسؤولين عن هذا الشيء، لأنه نحن بهمنا كثير أنه تكون جودة التدريب عالية تتناسب مع المعايير العالمية. أنا ما بدي بس أنه أقدم تدريب لحتى أقدم تدريب وبس، لا، أنا بدي أقدم تدريب أنه يستفاد المتدرب من هذا الشيء ويتابع لقدام يكون منتج التكنولوجيا.
2: بدنا نتشكرك دكتور محمد نور بعريني على يعني كل هالمعلومات، وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق يا رب.
0: شكرا. كل التوفيق لكم، نورت صباحنا.
1: شكرا.
2: مشاهدينا فاصل صغير وراجعين بفقرة زاوية خضراء وآلاء نصري، لا تروحوا لبعيد.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سبعة وأربعة

0: 40 عاماً من العزلة انتهت. في قرار تاريخي، الولايات المتحدة تزيل سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دمشق تستعيد مكانتها السيادية، فهل تفتح هذه الخطوة أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار والاندماج في الاقتصاد العالمي؟ أسئلة نناقشها في هذا الملف ضمن الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: رجعنا لكم بفقرة زاوية خضراء. في نباتات بتلفت الانتباه بألوانها، وفي نباتات بتميزها أوراقها، لكن في نباتات بيكون اسمها لحاله كفيل يصير الفضول.
8: ومنها نباتات هي نبتة شعر البنات أو الإيفوريا، يلي صارت موجودة بكثير من المنازل والمكاتب بسبب شكلها المميز وسهولة العناية فيها.
7: فشو هي مواصفات هالنبتة وكيف نحافظ عليها خضراء وصحية لأطول فترة ممكنة؟ كل هذا رح نعرفه اليوم مع ضيفتنا آلاء نصري. سعد صباحك يا آلاء.
8: صباح الخير.
7: صباحكم يا رب.
8: يعني
9: غريبين.
7: أنا صراحة آلاء كل شوي إلا غزل البنات.
9: هي مع عمر الدياب.
8: صراحة بهالفقرة تذكرت عمار، لأنه دائما بتلفته أسماء النباتات غريبة.
9: وكل مرة بنقى عليهم.
8: كل مرة صح. فليش هيك اسمها؟
9: اسمها حسب شكلها. حسب شكلها شعر البنات. انا بحسها البنات اللي شعرهم كيرلي.
7: عن جد ايه هيك
9: شكلها غريب ولذيذه. وفي عنا كمان نبته تحت لنفس العيله،
8: هي الاستريحت.
9: هلا اثنيناتهم تابعين للايفوربيا، عائله الايفوربيا. هي بنسميها شمعدان، وهي بنسميها شعر البنات رئيس ميدوسا. اثنيناتهم حلوين كثير وكثير حلوين. بتفكريهم صباريات وهن ما
8: صح صباريات.
9: تابعين
8: للايفوربيا. بتحكي لنا عنهم مثلا امتى بنزرعهم، امتى بزهروا؟
9: هلا هون نحن عندنا نباتات دائمة. نباتات كتير حلوة بتحب الإهمال جدا. يعني أنا
8: داخلية ولا خارجية؟
9: ليكي بتزبط خارجية وبتزبط داخلية. أوكي. بس أنا كتير بحبهم للديكور الداخلي. يعني بيلفتوا. يعني أنت إذا فتي على بيت وشفتي هي على زاوية فوراً لحتضرب على عينك.
7: كتير شكلها ملفت،
9: تعطيكي جو كتير لذيذ وشكلها كتير حلو. والشكل الغريب عن جد بيلفت. ملينا من النباتات القديمة، النباتات
7: عن جد المكررة بكل بيت.
9: فهذول النباتين كتير لذيذين يكونوا داخليا وخارجيا، بس في عنا شروط محددة. إذا داخليا نحن بدنا إضاءة كتير عالية قوية جدا. إذا كنا على واجهة بتاخد ساعتين شمس أو يعني ما تاخد الوهج طبعا. كتير رواق. حتى إذا في وهج إذا عودناها تدريجيا رح تتحمل. خارجيا رح نحطها بمكان ياخد من ساعتين ثلاث ساعات، ممكن تتحمل سبع ساعات، بس كمان تدريجيا. يعني محبين للشمس والإضاءة العالية جدا. طبعا الصقي حيكون مخفف، مالهم كتير مثل الصباريات تماما، مع انه مالهم صباريات. رح يحتاجوا تقريبا صقي امتى؟ امتى؟
8: بس نشوفها سريع. ايوه بس التربة نشوفها نشفت تماما
7: ولا لا.
8: من
9: بالضبط رح ندوس التربة ونتاكد انه هي نشفت ولا لا. وحتى لو نشفت ركوها تنشف كمان.
8: يعني
9: كمان شوي. بحبوا التربة تكون ناشفة. هي نباتات ممكن تتعفن لسبب انه اذا بتدوسي الورقة بتلاقيها هي عصارية، بتخزن مي جواتها، بالاضافة لشغلة انها سامة. هي من النباتات
7: سامة.
9: اوف. بتفرز مادة بتلاقي لونها حليبي او ابيض.
8: أي.
9: هي المادة سامة، فكتير حلو انهم بعد

0: عن الأطفال، عن الحيوانات الأليفة.
1: معناها حتى جوا شوي خطر الموضوع صح؟
0: لا ما له خطر طالما أنت عندك هيك وعي ومبعتيها عن إيد الأطفال. يعني هي ما حلوة تكون إلا عالية، فهي قولا واحدا بعيدة عن الأطفال. والحيوانات مثل ما قلت لكم هن مكيفين وبيعرفوا منيح إنه ما يقربوا علي الأشياء.
2: كمان هي نبتة الشمعدان هي سامة،
0: كمان هي سامة. رح يفرزوا لاتكس صغير، فيني ورجيكم اياه
1: كيف بي.
2: هذا نبعد عنه تماما.
0: هلا بتنتبهي في مادة حليبية، فيك تورجيهم اياها إيه بس لا تدوسيها اكيد.
2: اي أيوة والله
0: في مادة حليبية بتطلع،
1: هي مشوكة اساسا فما حدا رح يقرب عليها يعني واسطة.
0: هي بس شكل، شكل من بعيد.
1: شوفوا هون
0: هي المادة الحليبية،
1: في مادة
0: بنسميها لاتكس، هي
1: تفرز النبتة وهي سامة،
0: هي وسيلة دفاعية لحتى ما تقرب عليها لا الحيوانات ولا الحشرات. هي
2: أيوة.
1: شوفوا هون
2: يا عين،
1: طبعا هي فيها شوك يا جماعه،
0: رح تختلف هي عن هي بشغله، انه كل شخص زرع هذا النبات او بيعرفه لهذا النبات بتطلع هي اللاتكس بس تكون صمغ.
1: غسل ايدي.
0: لا ما تخافي، بس ما تقرب على الشفايف او العين. اليوم جبنا لكم كفوف.
1: حلو
2: حلو. طب هلا بدنا نتعلم كيف بدنا نزرعها بقى.
0: سهل جدا، كثير سهله،
2: كثير سهله.
1: مين انا حازرع اليوم؟
0: فيكي
2: اليوم براءة مسلمتها يعني بدال عمار.
1: اوكي. بالعاده عمار،
2: بالعاده عمار.
0: اوكي. كثير حلو انه نلبس كفوف، نكون كثير بعاد شوي عن النبات وقت نقطعه. هذا النبات اذا بتنتبهوا ان كان هذا او اللي تحت، هلا اللي تحت اي عقله بتقسميها فهي نبات جديد. يعني مثل هالعقله مثلا،
2: اي فينا عقله نحطها بالتربه وخلص.
0: اي عقله سواء حجم كبير سواء حجم صغير، اي عقله ممكن تقطعيها.
1: هي ما فينا نزرعها اللي قطعتيها قبل شوي؟
0: عم بس ورجيكم انه نحن ممكن يكون عنا الـ ممكن يكون عنا الطول تقريبا 10 سم 15
1: ممكن يكون اطول.
0: نحن ما عندنا اي مشكله. ورح يكون في تكنيك صغير رح نستخدمه هلا بزراعتهم. هلا هون هذا النبات رح تنتبهوا انه رح يطلع اكثر من شكل. يعني اكثر من شكل ممكن
1: صح. يكون في ليكي هيئه،
2: في لتحت وفي لفوق،
1: في صباريه.
0: ايوه تمام.
1: اذا فينا نشوف على الكاميرا.
2: يا عيني عليك يا براء.
0: شكل مخروطي خلينا نقوله، في واحد هيك بتحسيه مثل الطابه صح. هي جاهزه بس لتزرعيها.
1: هي شفتوها.
0: وليكي براءة في قدامها كمان وحده اذا بتورجيهم اياها.
1: هي
2: اللي هي.
0: ايوه هي هي. برافو عليكي منى. هي بتحسيها جاهزه بس للزراعه
2: صح.
0: كمان هي
2: هي. فنحن هي اللي بدنا نقطفها.
0: هي رح ناخذها وتكون عقله عنا.
2: طب يلا براءة
1: انا وحده
2: لشغلك. هي ليكا. هي
1: يلا بسم الله نبلش.
0: حاولوا ما كثير تجروا عليها، اتركوا الساق يكون ضيق لحد
1: بدك تقصف. اخذها من جوا ولا
0: كيف ما بتحبي؟ اوكي تاخذيها طويله وتقصفيها على الهواء.
1: شوفوا عم يطلع منها هذا.
0: شفتوا انه عليها مثل شعر؟
2: اي والله
1: شايفين هيك
2: بيشبه الصمغ تماما على فكره.
0: هذا اللاتكس طبعا. ليكي انت قصري شوي هذا الساق كرمال سهولتي.
1: قصره
0: قصري شوي يلا. شوي صغيره.
1: شوفوا هي مشان نزرع.
0: شايفه بدها
1: تنقط.
0: طبعا ما بتاذي الاواعي لا تخافي. طبعا هي النباتات الايفوربيه نحن قبل حكينا عن نبات مثل هذا النبات كان بيطلع هي الماده. كيف بنزرعه نحن؟ لا بدنا نهدي شوي رح نتركه. متشجعه فورا. اي نبات بيطلع هي الماده دائما بتتركوا العقله على جنب تقريبا يومين ثلاث ايام حتى نهائيا، لانه هي رح تمنع التجذير.
2: اي حلو.
0: كمان شغله نحن رح نجرب هلا نزرعها معلش
1: حتى هي مو ناشفه
2: بس مشان
0: بس نحن بالهواء لحتى رح ننطق. لازم يا براءة
1: ننطق على هي لحتى تنشف.
2: ايه عم تنقط يعني هي.
0: تمام. هلا بدك تغرسيها. كنا نوسع شوي التراب وتغرسيها. هي سهل غرسها فورا. سهلة جدا ونغمرها منيح.
1: اوكي. بدنا نحفر لها شوي.
0: نحفر لها شوي.
2: شوي صغيرة بعتقد ما بدك
1: تكفي. اوكي.
2: ايه لا في مثلا اخطاء نحن بنعملها ممكن انه تموت هذا النبات.
0: طبعا طبعا.
2: مثل شو؟
0: عندك خطأين كثير شائعين.
2: انه كثرة السقاية.
0: كثرة السقاية. لا منى ما شاء الله.
2: خمسة درسي.
0: ثاني مشكلة انه نحن بتكون داخلية وفجأة حطيناها بالشمس.
1: زرعناها.
0: برافو كثير براءة.
2: فنحن صدمنا
1: صح؟
0: كثير حلو.
2: هلا بنزرعها فورا. طيب
0: السقي حيكون كمان بعد يومين. يعني انا نطرت يومين وزرعت كمان رح انطر يومين واصقي.
1: بقدر ازرعها جنبها؟
0: نفسها هي. تمام. أوكي. بس جنب. هي رح نغمق لها اكثر.
1: طيب.
0: دائما اي عقله بتلاقوها طويله حطوا تلتينها تحت التراب واتركوا تلتها فوق. يعني بس التلت الاخضر اللي فوق هو اللي بيعمل التمثيل الضوئي او التركيب الضوئي. تمام. وهي صار عندنا احلى شتلتين لبراءة.
2: يعني هلا مشاهدينا انتم بس تزرعون ما بتسقون فورا، لا بتستنوا يومين بعدين بتسقون.
1: طب قد ايش اسقيهم انا هلا؟
0: السقايه دائما بتكون، لا انت هلا ما حتسقيهم.
2: ايه
0: تمام. رح نكون نحن عم نسقي كامل الحوض ونتاكد انه المي نزلت لتحت. أي. غسلت التربه دائما دائما بالسقي، لا تتبعوا كميه صغيره وتسقوها.
2: ايه
0: رح تتفاجئوا انه النبات تسمم، لانه احيانا نحن بنكون مسمدين مثل مثلا نبات البوتوس او نباتات كف الدب او كثير نباتات نحن بنكون

0: سمدين. نمسك كمية مي ونصفي فيها التراب، بتتجمع الأملاح حول الجذور. فأنا هون صار عندي سمية. بتستغربوا بعدين أنه صار عندي بقع ملونة على النبات، هذا السبب أنه أنتوا شبتوا كاسة مي. أما أنا بمسك كمية لتر من المي وبصقي فيها وبتأكد أنه انغسلت،
1: خلص انغسلت وهيك وخلص
0: الفطور. حتى إذا في فطور بتنغسل سواء هون أو سواء هون، هذا رح نحاول ما نخليها تنشف بعد اليومين. يعني طبعا. بعد يومين نطرت وسقيت، بعدين ما عاد خليها تنشف. حلو. النبات الكبير رح أنطره ينشف وبعدين
1: برجع بسقي.
0: قلت لك أنا كان في عنا مشكلة أساسية عم تكون عنا، قلنا الصقي الزايد، وعنا تاني مشكلة إنه أنا هلأ هي هون داخلية.
1: ايه حطيتها فجأة بالشمس بحرارة عالية.
0: حطيتها بالشمس لقيت أطرافها كلياتها انحرقت وصارت بنية. حتى النبات بيحتاج يتعود أول بأول ينقل على المكان الدائم
1: طبعاً.
0: ومكان الشمس
1: طبعاً. أكيد.
0: وهي متحملة للشمس بس رح تتعرض لهي الصدمة،
1: حتتأثر. إيه نشكرك آلاء نصري على كل هالمعلومات القيمة صراحة وعن النباتات الجميلة اللي بتجيبيها معك.
2: شكراً كثير آلاء، وشكراً أنك علمتيني كيف أزرع لنفسي.
0: لا ما شاء الله عنك، أنت شاطرة شاطرة.
2: يعطيك ألف عافية.
1: شكراً. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أن تكونوا استمتعتوا معي أنا وبراءة، وأكيد منشوفكم بكرة
2: إن شاء الله. انطرونا بنفس الموعد. باي باي،
1: إلى اللقاء.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: غروب بشار الأسد من دمشق.
9: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
9: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.
13: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
14: ما زال إلى الآن

0: في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
1: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
0: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
1: متعددة
0: واللي قابلة ببعضها.
1: سوريا
0: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم
3: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: إلى التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها الأمن الداخلي يعتقل اللواءين السابقين هيثم ومروان بركات في القرداحة، ويقول إن العملية تأتي ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالقذائف تلة باط الوردة قرب بيجن، ويتوغل في قرية طرنجة بريف القنيطرة. وزير النقل يوقع مع نظيره السعودي في دمشق مذكرتي تفاهم تشملان تطوير السكك الحديدية والنقل البري. الإدارة المحلية تزيل أكثر من 2 مليون متر مكعب من الأنقاض في حلب وإدلب وحماة، وتؤكد استمرار الأعمال تمهيدا للبناء والإعمار.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات من ضباط النظام البائد خلال عملية نوعية في مدينة القرداحة. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات مماثلة في مختلف المحافظات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن عملية التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. حول الموضوع ينضم إلينا من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، ما المعلومات التي لديك حول هذه العملية؟
1: أهلا بك كاترين. يعني هي عملية أمنية محكمة نفذتها قوى الأمن الداخلي، وتمكنت بموجبها طبعا بعد الرصد والمتابعة الدقيقة من إلقاء القبض على لواءين ضباط برتب عالية لدى النظام المخلوع. اللواء الأول وهو هيثم

0: بركات وأيضا شقيقه مروان بركات في منطقة القرداحة في ريف اللاذقية. طبعا هيثم بركات هو واحد من كبار الضباط لدى النظام المخلوع، كان يشغل مناصب حساسة منها قيادة الفرقة 12 وأيضا قيادة الفوج 123 مشاة، أيضا كان مسؤول عن إصدار أوامر القصف المدفعي لعدد من المدن والبلدات السورية، وأيضا قام هو بالتعاون مع شقيقه في شن حملات ممنهجة للقصف وأيضا التهجير. هجر بموجب هذه الحملات يعني آلاف السوريين من مدن وبلدات مختلفة. طبعا هذه العملية هي واحدة من سلسلة من العمليات المترابطة التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي تعلن عنها ما بين الحين والآخر في إطار يعني بسط الاستقرار بالدرجة الأولى، يعني تطبيق السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، تحقيق العدالة في هؤلاء هو مطلب جماهيري ومطلب كل السوريين، كل الأشخاص الذين تورطت أيديهم وتلطخت بدماء السوريين وارتكبوا أو لديهم سجلات جرائم كبيرة، السوريين يطالبون بملاحقتهم ومحاسبتهم في إطار تطبيق العدالة، وهذا ما تسعى إليه قوى الأمن الداخلي، وهذا ما تؤكده مرارا وتكرارا مع كل بيان، مع كل إصدار بيان إلقاء القبض على إحدى الشخصيات، يعني يكون هنالك تأكيد على هذه الثوابت التي يعني عزمت مديرية الأمن الداخلي أو وزارة الأمن الداخلي على تطبيقها في إطار بسط الأمن والاستقرار. وهذه العملية هي واحدة من سلسلة من العمليات، كان يعني آخر عملية أو عمليتين كانتا في 14 و15 من الشهر الجاري في منطقة درعا وأيضا في منطقة ريف دمشق، وهنالك أيضا سلسلة من العمليات الأخرى المرتبطة بهذا الشأن. كل من له سجل إجرامي طويل يحال للتحقيق فترة يعني كاترين، ومن ثم يكون عرضه للقضاء ليتم البت بحكمه، طبعا وغالبيتهم عبر مجالس أو محاكم علنية. وهنالك بعض الشخصيات الكبيرة رأينا سابقا يعني أن بعض الأحكام وصلت حتى الإعدام، هنالك من رأس النظام المخلوع بشار وشقيقه ماهر وأيضا وسيم الأسد ويعني عاطف نجيب وأيضا عدد من الشخصيات الأخرى، هنالك أيضا أحكام بالمؤبد وأحكام أخرى تطبق حسب السجل الإجرامي لدى هؤلاء الشخصيات. لكن بكل تأكيد هنالك حديث عن ارتكاب هذه الشخصيات، يعني هيثم ومروان الشقيقين والضباط الكبار لدى النظام المخلوع، من أن لديهما سجل إجرامي كبير، وبالتالي كانت عملية الملاحقة والمتابعة بالدرجة الأولى، ومن ثم العملية النوعية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي في منطقة القرداحة بريف اللاذقية.
1: من اللاذقية كنت معنا منير الحاجي، شكرا جزيلا لك. وفي حلب أكد قائد الأمن الداخلي محمد عبد الغني أن دوافع جريمة مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد جنائية وشخصية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات. وأوضح عبد الغني في بيان أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة التي وقعت في قرية تلالين بريف حلب الشمالي جنائية وشخصية، وحذر من محاولات يجري رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء رواية مضللة حول الحادثة، داعيا المنصات الإعلامية إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. كما أفاد مراسلنا بتوغل قوة للاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وداهمت منزلا وفتشته، وقد سبق هذا الاستهداف توغل في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. ومن القنيطرة ينضم إلينا

0: مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن الأضرار التي نتجت نتيجة استهداف تلة باط الوردة.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في هذه الانتهاكات والخرقات تجاه المدنيين وتجاه الهيئة الآمنين، سواء في محافظة القناطرة أو منطقة حوض اليرموك أو ريف دمشق الغربي. بالفعل يعني كان هناك استهداف البارحة لتلة باط الوردة بمنطقة بيت جان دون يعني أضرار لحقت إما بالزراعة أو بالمدنيين، فقط هو يعني انتهاك صارخ بحق الأهالي والمزارعين يقتربون من هذه الأماكن، يعني يعملون في أراضيهم الزراعية. تم استهداف هذه المنطقة بثلاث قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يعرف ما هو سبب الاستهداف، ربما هي عملية أمنية عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني كاترين، نحن الآن متواجدين داخل في قرية رنجة بأحد المنازل التي تم مداهمته البارحة ليلا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نقابل يعني ذوي الشاب الذي تم مداهمة منزله، ونقابل الشاب أيضا الذي تم مداهمة منزله. يعني هناك معاناة بصراحة تجاه الأهالي هنا، عندما دخلوا كان هناك أطفال يعني نائمون في ساعات الليل المتأخرة عند الساعة 11 ليلا، دخلوا باتجاه هذا المنزل، قاموا بإرهاب يعني الأهالي والمدنيين. هناك أطفال دخلوا بقوة مدججة بالسلاح، أكثر من 20 عنصر وعربتين عسكريتان دخلت باتجاه هذه المنازل. الأهالي هنا يعني يخاطبون الأمم المتحدة، يخاطبون الجهات المعنية بوقف هذه التوغلات. هناك يعني انتهاك صارخ بحق المدنيين والأهالي. الأهالي هنا والأطفال يعني تعرضوا للضرب والإهانة وتكسير المنزل وتكسير الأبواب أثناء الدخول باتجاه هذا المنزل هنا في قرية رنجة. أيضا يعني يوجهون رسالة ونداء إلى قوات الأمم المتحدة بتفعيل دورها بوقف هذه التوغلات الإسرائيلية، وقف هذه الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يطالبون الحكومة السورية بالإسراع في عقد هذا الاتفاق الأمني الذي يعني يتحدث عنه الجميع ويتحدث عنه الإعلام، أن يكون هذا الاتفاق سريع لكي يضمن يعني العيش بأمان وسلام داخل منازلهم، حتى يعني ليس فقط الاعتداء عليهم أثناء ذهابهم إلى أراضيهم القريبة من خط وقف إطلاق النار، إنما أصبح يعني يتوغل باتجاه المنازل، يقوم بمداهمة المنازل، التضييق على المدنيين، ضرب يعني أصحاب المنازل، ترهيب الأطفال وهم نائمون. فهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي ويجعل الوضع يعني هنا في حالة من عدم الاستقرار والخوف والقلق دائما في ساعات الليل، في ساعات الصباح الباكر يتوغلون باتجاه القرى والبلدات. أيضا البارحة كان هناك توغل في قرية الرفيد، أيضا يعني داهموا بعض المنازل وقاموا يعني بدوريات مسيرة داخل القرى والبلدات. يعني يوميا هناك دوريات مسيرة داخل القرى والبلدات، حواجز مؤقتة تنصب على بين القرى والبلدات تمنع دخول المدنيين وخروج المدنيين، تقوم بتفتيش المارة. فهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين، فهم يعني يخاطبون الجهات المعنية والأمم المتحدة بتفعيل دورها ووقف هذه التوغلات الإسرائيلية.
0: نعم محمد، حدثنا أكثر عن آخر التوغلات وأيضا عن آخر عمليات الاختطاف من قبل جيش الاحتلال.
1: بالفعل يعني 38 شخص مختطف داخل السجون الإسرائيلية حتى هذه اللحظة، طبعا هم موثقين بالاسم، ولكن هناك بعض الأشخاص لم يتم توثيقهم ربما بسبب يعني كثرة التوغلات وكثرة الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا البارحة تم الإفراج عن 4 أشخاص من داخل السجون الإسرائيلية، كانوا داخل سجن سيدي تيمان، 4 أشخاص منهم شخصية من جنسية كويتية كان بقصد الزيارة في بلدة الحمدية، تم اختطافه منذ عام تقريبا. البارحة تم الإفراج عنه وكان متواجد داخل سجن سيدي تيمان، تم إيصاله من قبل يعني عناصر الأمن الداخلي إلى دمشق ليتم نقله إلى بلده الكويت. طبعا هو اختطف أثناء زيارته داخل بلدة الحمدية، كان مع صديقه يقوم يعني بزيارة لأحد أصدقائه داخل بلدة الحمدية وتم اختطافه. أيضا تم الإفراج عن شخص من بيت جن وشخص من بلدة كودنا وآخر من بلدة حضر. أيضا كاترين يعني هذه التوغلات كما ذكرنا سابقا أنه يعني تعرقل حركة الأهالي والمدنيين، والأهالي في حالة دائمة من القلق والخوف نتيجة هذه التوغلات الإسرائيلية.
0: محمد، كثيرا ما يتم الحديث عن منطقة بيت جن، حدثنا أكثر عن طبيعة هذه المنطقة ولماذا يركز جيش الاحتلال عليها؟
1: نعم، بلدة بيت جن تقع بالقرب من جبل الشيخ وهي قريبة من المراصد الإسرائيلية، يوميا هناك عمليات رصد للمنطقة، طيران استطلاع، طيران درون يراقب المنطقة عن كثب. طبعا في الآونة الأخيرة تعرضت بيت جن لهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى لسقوط 13 شهيد وهناك إصابات في صفوف يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير 4 عسكرية، وهذا الأمر يعني ربما هو من الذي يصعد من العمليات العسكرية هناك في المنطقة، يتم استهدافها بالمسيرات. يعني لجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المسيرات والاستهداف عن بعد بعد أنه يعني صعب عليه الوصول باتجاه هذه البلدة ووجدوا مقاومة داخل هذه البلدة، بدأ يستهدفها بالمسيرات والدرونات تراقب عن كثب يعني ويقوم بقصفها عن بعد. ربما يريد التوغل باتجاه هذه البلدة لأن يعني كان هناك يعني مواجهة من قبل الأهالي في البلدة منذ عدة أشهر وأدى إلى سقوط 13 شهيد كما ذكرنا وإصابة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير بعض المنازل نتيجة القصف الذي تعرضت له البلدة أثناء تلك المداهمة.

0: هناك ايضا في تلك المنطقه يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتمد على المسيرات والاستهداف عن بعد.
1: محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا بالتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوبي البلاد. ووفقا للمصادر، تسعى إسرائيل إلى تهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. وأضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي مقبل. رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تصريحات حكمة الهجري والتي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدة أن هذه المواقف لا تنسجم مع ثوابت الطائفة الدينية والتاريخية. وقالت المشيخة في بيان إنه من غير المقبول إطلاقا وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل، وأن الحديث عن علاقة من هذا النوع يمثل انحرافا مفتعلا ماديا متصاعدا في جرح الوجدان الدرزي. وأكدت مشيخة العقل أن الموحدين الدروز يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم العربي الإسلامي، وأن تصريحات الهجري لا تمثل حقيقتهم. كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والحكمة. قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن أبواب التواصل مع الفعاليات الاجتماعية والدينية والأهلية في السويداء يجب أن تبقى مفتوحة. وأضاف البكور أن الدولة لا تغلق باب الحوار متى كان يخدم أمن المواطنين ووحدة البلاد، لأن البديل عنه هو مزيد من التوتر، مشددا على أن أي حوار جدي يحتاج إلى ثوابت واضحة تتمثل بوحدة سوريا وسيادة مؤسساتها ورفض العنف وأي تدخل خارجي وفق تصريحه. أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده ستراقب مدى انعكاس إعلان دمج قوات سوريا الديمقراطية على أرض الواقع، مشددا على أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة. وقال فيدان إن مهمة تركيا هي التصرف بمهنية والتحقق من انعكاس هذا الإعلان على الواقع. وشدد فيدان على أهمية الحفاظ على هوية الأكراد وحقوقهم بالتوازي مع صون وحدة سوريا الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار فيدان إلى أن وجود قسد في المنطقة كان لفترة طويلة موجها ضد تركيا وليس ضد سوريا فقط، معربا عن أمله في أن تتم معالجة هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة عبر التفاهم المتبادل والحوار والسلام. وبحسب فيدان فإن البيان الصادر في دمشق بشأن قسد يحمل طابعا إيجابيا من حيث المضمون، لكنه شدد على أن التطبيق العملي لما ورد فيه سيجعله إيجابيا للغاية. من جانبه رحب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. واعتبر الممثل الخاص لبريطانيا أن اندماج قسد كقوة عسكرية في الهيئات الإدارية للدولة السورية خطوة مهمة ستسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد. وحول الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي عمر كوش. أهلا بك معنا أستاذ عمر. أستاذ عمر، بعد تصريحات وزير الخارجية التركي، كيف من الممكن أن تراقب تركيا عملية دمج قسد مع الدولة السورية؟
2: التحية لك والمشاهدين جميعاً. يعني تركيا طبعاً معنية الحقيقة بملف قسد، لأنها تعتبر يعني قسد منذ زمن أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني، وبالتالي ما زالت تراقب

0: الحقيقة كيفية الاندماج وآليته، وبالتالي يعني الحقيقة يعني الخطوات التي قطعت كانت بالنسبة لتركيا يعني خطوات جيدة ومهمة في طريق الاندماج، لكن هناك لا زالت يعني خطوات أخرى تنتظر أن ينتظر أن يعني يتم التوافق حولها، خاصة فيما يتعلق بالألوية العسكرية التي طبعا شكلت ومدى التزام العناصر الذين يعني انخرطوا فيها من قسد بالتراتبية الجديدة وبالقيادة الجديدة تحت أمر وزارة الدفاع السورية. وأيضا هناك طبعا ما زال ملف يعني الحقيقة على العناصر الموجودون داخل قسد من حزب العمال الكردستاني التركي، الذي طبعا تركيا الحقيقة أيضا يعني قامت بمبادرة من خلال البرلمان من أجل تسوية أوضاع هؤلاء عناصر حزب العمال الكردستاني ضمن مقولة تركيا بلا إرهاب يعني، وهذا بناء على دعوة الزعيم عبد الله أوجلان لإلقاء السلاح لعناصر حزب العمال الكردستاني. لذلك الحقيقة هناك يعني ترابط ما بين الملفين تجدهما تركيا، وكما قال وزير الدفاع أن قسد ليست كانت موجهة ضد سوريا، إنما كانت أيضا ضد تركيا، ويقصد بها وجود هؤلاء العناصر من حزب العمال الكردستاني. وأيضا هناك الحقيقة ما زالت يعني الشبيبة الثورية أيضا تشكل قلق، وكيف يعني سيتم حلها، وأيضا وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وكل هذه الأمور الحقيقة يعني يجب أن تحل، خاصة أن الإعلان يعني عن حل قسد والإدارة الذاتية الحقيقة إعلان هام، لكن يجب أن يستتبع الحقيقة بخطوات عملية تثبت فعلا أن الاندماج قد تم ضمن السيادة السورية.
1: طيب أستاذ عمر، يعني من خلال المراقبة التركية لعملية الاندماج، كيف من الممكن أن تتأثر هذه العملية؟
0: يعني الحقيقة تركيا هنا ستكون عامل مساعد، يعني بمعنى أنها لن تقوم بأي خطوة إلا في سياق تسهيل الاندماج، ودلالة على ذلك أن هناك يعني عناصر داخل قسد يعني الحقيقة كانوا موضوعين على قائمة الإرهاب في طبعا في تركيا، وتم إزالتهم ومن بينهم سيبان حمو. وبالتالي يعني تركيا أيضا أي عنصر يعني لم يرتكب أي يعني عملية قتل في تركيا يمكن من حزب العمال الكردستاني طبعا يمكن أن يعني يتم تسوية وضعه، وبالتالي يعود مواطن مثله مثل أي مواطن آخر. لذلك يعني هنا العملية التركية الحق أو المراقبة التركية تقتصر فقط على يعني تسهيل عمليات الاندماج وأيضا المساعدة في ذلك إذا طبعا طلبت الدولة السورية. هذا يعني الحقيقة يتسق مع مقولة أكبر، وهي أن تكون يعني المنطقة كلها بلا إرهاب كما قولوا، وليس فقط سوريا أو تركيا، لأن يعني معروف حزب العمال الكردستاني وقسد كان لها امتدادات الحقيقة إقليمية سواء في تركيا أو في العراق أو حتى طبعا خارج هذين البلدين، فضلا طبعا عن مشروعهما الذي كان قائما في شمال شرق سوريا. لذلك الحقيقة القضية هي قضية إقليمية أكثر ما تكون قضية سورية فقط.
1: وبهذا تأتينا أخبار عاجلة حول الموضوع من وزارة الدفاع التركية، أن حل قسد تطور مهم من حيث حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد، وأن على إسرائيل وقف هجماتها ضد سوريا، وسنستمر بتقديم الدعم العسكري للجيش السوري. كما تحدثت وزارة الدفاع عن أن الإعلان عن حل قوات قسد مهم للحفاظ على سيادة سوريا وتعزيز مفهوم الدولة الواحدة. إذن نكرر هذه الأخبار العاجلة التي وردتنا عن وزارة الدفاع التركية، حل قسد تطور مهم من حيث حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد، وأن على إسرائيل وقف هجماتها ضد سوريا، وسنستمر بتقديم الدعم العسكري للجيش السوري، وأن الإعلان عن حل

0: قوات قسد مهم للحفاظ على سيادة سوريا وتعزيز مفهوم الدولة الواحدة. أستاذ عمر، كيف تعلق على هذه الأخبار العاجلة؟
1: يعني هذا مهم جدا حقيقة، بيان وزارة الدفاع، لأن هذا يعكس أن بالفعل الخطوة التي اتخذها مظلوم عبدي بحل قسد والإدارة الذاتية لاقت ترحيبا في تركيا، لأن الحقيقة تركيا كان هناك ملف شائك أمني تتوجس منه، وبالتالي انتقال الملف من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي هذا مهم. بمعنى الآن لم تعد هناك هواجس تركية وقلق تركي من خاصرتها الجنوبية ومن وجود قوة عسكرية معادية لها ويمكن أن تهدد أمنها القومي. لذلك الحقيقة الترحيب الآن بلغ كل المستويات، من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري والأمني، وهذا طبعا مهم. لذلك بالفعل هذا التطور، البيان من وزارة الدفاع يؤكد على أن تركيا أيضا ستساهم في تسهيل عملية الاندماج بشكل كامل، وأن تكون فعلا، لاحظ البيان ركز دائما على وحدة سوريا وسيادتها، وبالتالي الآن نستطيع أن نقول أن الظروف مواتية من طرف طبعا الجانب السوري والدولة السورية، وتسعى بكل الحقيقة ما تملك من أجل استكمال عملية الاندماج، وأيضا إقليميا وتركيا خاصة الدولة الأكثر معنية بهذا الملف أيضا يمكن أن تساهم في هذا المجال. يبقى فقط الحقيقة العامل المقلق للوحدة السورية واستقرار سوريا، هو كما أيضا وزارة الدفاع هي إسرائيل، وبالتالي على كف عن هذه الممارسة. لكن إسرائيل الحقيقة هناك مجتمع دولي الآن أيضا يتشكل رأي عام دولي ضد ممارساتها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
0: الأكاديمي والمحلل السياسي عمر كوش، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. وقع وزير النقل يعرب بدر مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات، ولا سيما في قطاعي السكك الحديدية والنقل البري. وقالت مراسلتنا إن المذكرتين تهدفان إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات بما يسهم في تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. وللتفاصيل تنضم إلينا ماريات عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أهلا بك معنا ماريات. ماريات، حدثينا أكثر عن هذه المذكرات التي تم توقيعها من قبل وزيري النقل السوري والسعودي.
2: نعم، مرحبا كاترين. طبعا هذا الاجتماع لتوقيع هذه الاتفاقيات كان معد له مسبقا من قبل الجانبين السوري والسعودي. وصل اليوم الوفد السعودي من السفارة السعودية وبرئاسة وزير النقل السعودي مع وزير النقل السوري إلى فندق الفور سيزون بدمشق في حوالي الساعة 10:30 صباحا. طبعا وأثناء وجودنا في قاعة الاجتماع عقد قبل توقيع الاتفاقية اجتماعات عديدة تم البحث فيها عن وضع خطط لبدء تنفيذ هذه الاتفاقيات، أو هي ما تزال مذكرات تفاهم. تم البحث ومناقشة بنود هذه المذكرات أو مذكرات التفاهم. طبعا اليوم تم توقيع، في بداية هذا الاجتماع تم توقيع مذكرتين في مجال النقل واللوجستيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطرق بحسب الخطة التي تم وضعها أو التي تم النقاش فيها في

0: اجتماع أنه سوف يتم النظر بالأماكن الأكثر حاجة في موضوع البنية التحتية والطرق، أيضا من أجل ترميم السكك الحديدية. سوف يكون هناك تبادل خبرات يعني في هذا القطاع وفي هذا المجال. أيضا اليوم سوف يكون هناك توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أخرى في قطاع الجمارك، في قطاع الطيران، وأيضا في قطاع الاتصالات. أيضا يعني خلال الاجتماع اليوم في فندق الفور سيزون سوف يكون هناك يعني توقيع اتفاقيات عديدة. طبعا يعني تأتي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار التعاون السعودي السوري في قطاع النقل وفي جميع القطاعات الاقتصادية. ربما يكون هناك استثمارات تمويل في هذه المجال، يعني وخاصة أن سوريا اليوم هي بحاجة إلى تطوير الطرق، تطوير السكك الحديدية، يعني وبحاجة إلى العديد من الأمور والاستثمارات الاقتصادية للنهوض بعدد من القطاعات. طبعا علما أنه أيضا يوم أمس كان هناك اجتماع لملتقى أعمال رجال الأعمال التركي السوري. أيضا تم البحث في مجال قطاع البنية التحتية وتطوير الطرق. وكذلك أيضا يعني قبل يومين كان هناك اجتماع بين وزير النقل السوري ونظيره اللبناني في العاصمة دمشق. أيضا تم وضع العديد من الخطط المستقبلية لتطوير السكك الحديدية سواء في سوريا أو في لبنان، يعني أيضا لإقامة أو التوقيع على استثمارات مشتركة يعني تساهم في تحسين هذا القطاع في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك ماريتا عبيد، كنت معنا من دمشق. أجرى الرئيس أحمد الشرع أول عملية دفع إلكتروني باستخدام بطاقة فيزا العالمية عن طريق شبكة شركة بيميرا بحضور حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان، معلنا بذلك بدء المعاملات المالية الدولية في البلاد بعد إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانتهاء حقبة الحظر والعقوبات التي امتدت لنحو نصف قرن.

0: أكدت وزارة الاتصالات وتقنة المعلومات أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء العزلة التقنية والرقمية المفروضة منذ عقود. وأوضحت الوزارة في بيان أن عودة الخدمات والمنصات العالمية إلى سوريا ستتم تدريجيا بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب صدور قاعدة تنظيمية أمريكية ترفع عتبة المكونات الأمريكية في المنتجات من 10% إلى 25%، إلى جانب معالجة تصنيفات المخاطر المصرفية التي تعيق تشغيل بوابات الدفع الرقمية. تتواصل لليوم الثاني فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد، وبمشاركة نحو 1000 جهة من 60 دولة. وبحسب مؤسسة المعارض والأسواق الدولية، تضم المشاركات شركات محلية وعربية ودولية، ووزارات وهيئات ومؤسسات عامة وغرف تجارة ومجالس أعمال، إلى جانب أكثر من 40 وزارة وهيئة ومؤسسة رسمية، في حين تستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل وسط ندوات تخصصية وبرامج ثقافية وعائلية. هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. ولفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
1: المناسبة معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة

0: تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام، كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
1: أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي الأول لمجلس المصدرين السوريين برئاسة عبد القادر محمد طحان. وبحسب بيان الوزارة، يهدف القرار الذي يحمل رقم 140 إلى تنظيم عمل المجلس وتعزيز دوره في دعم قطاع التصدير وتنمية الصادرات السورية. أعلنت إدارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل الأول لموسم الحج المقبل لمواليد 1959 فما فوق. وأوضحت إدارة الحج أن الموافقة على الطلبات ستتم وفق نظام القرعة ضمن نسبة مخصصة لها تبلغ 35% من الحصة المقررة لحجاج سوريا لموسم الحج المقبل. أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي نجاح الكوادر الوطنية في إعادة تأهيل معمل غاز الطابية كونيكو في دير الزور بعد تعرضه لأضرار كبيرة، وأشار إلى انتقال المشروع إلى مرحلة الاختبارات التشغيلية وإيقاد الشعلة تمهيدا لاستعادة إنتاج الغاز المحلي. وأوضحت الشركة أن المحطة ستنتج 3 منتجات استراتيجية بعد فصل الغاز ومعالجته، هي الغاز الخفيف لمحطات توليد الكهرباء والغاز المسال للاستخدام المنزلي. أعلن رئيس الاستجابة الطارئة بدير الزور فايز عباس منع التنقل بين ضفتي نهر الفرات عبر الجسرين الترابي والحربي بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح عباس في تصريحات صحفية أن منع التنقل سيطبق اعتبارا من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا بدءا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. كما بيّن أن التعميم يستثني الحالات الإسعافية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل من يخالف التعميم يعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا الأهالي إلى الالتزام به. أعلنت محافظة حماة وضع حجر الأساس لمشروع ترميم وإعادة تأهيل قسم الإسعاف في مشفى حماة الوطني ضمن حملة فداء لحماة. وذكرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن قيمة المشروع بلغت 1,000,000 دولار أمريكي بهدف تطوير البنية الخدمية للقسم وتعزيز قدرته على تقديم الرعاية الإسعافية والطبية للأهالي. قال وزير الإدارة المحلية والبيئية محمد عنجراني إنه جرى رفع أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الركام في إدلب، وأكثر من 666,000 متر مكعب في حلب، وما يقارب 170,000 متر مكعب في حماة. وأكد عنجراني استمرار هذه الجهود في جميع المحافظات بالتعاون بين الوزارة والجهات المعنية وصولا إلى إزالة آثار الحرب وتهيئة المدن والبلدات لمرحلة البناء والإعمار والتنمية. وأعلنت وزارة الطوارئ في 5 أيار الماضي ترحيل 747,000 متر مكعب من الأنقاض عبر مشروعات إزالة الأنقاض المنفذة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان في عدد من المحافظات. وللتفاصيل ينضم إلينا مراسلينا إبراهيم السويد من إدلب وإبراهيم الخطيب من حلب. أهلا بكما. البداية معك إبراهيم الخطيب في حلب، حدثنا أكثر عن تفاصيل إزالة الركام وأين يتم الذهاب بهذا الركام.
2: مساء الخير كاترين. حقيقة هناك عدة مشاريع يعني تنفذها عدة جهات في هذا الإطار، لأن الركام والأنقاض الموجودة في حلب إضافة إلى السواتر الترابية يعني تشكل حقيقة عبئا كبيرا على جهة بعينها. نتحدث اليوم عن إحصائية وزارة الإدارة

محليه التي تتحدث بانها تمكنت خلال هذا العام من إزالة، أو تمكنت حتى الآن من إزالة 666 ألف طن من الأنقاض من المناطق التي فعليا استهدفتها هذه الحملة. على العموم حيثما تجولت اليوم في مناطق كثيرة من ريف حلب والمدينة، ما زلت تشاهد

0: الواقعة في مساكن هنانو باتجاه المدينة الصناعية بشكل أساسي. وفي هذه المنطقة حتى الآن عملية إزالة الأنقاض ما زالت مستمرة، وأيضا وجود الأنقاض أيضا ما زال مستمر، وهذا حقيقة ناتج عن عمليات القصف التي حصلت خلال السنوات الماضية، وأيضا تراكم السواتر الترابية وإحاطة المنطقة التي نتحدث عنها حتى الآن بالسواتر التي كانت فعليا قصد تحيط فيها منطقة الشيخ مقصود والأشرفية بشكل أساسي. هنا نتحدث أيضا عن الريف، هناك حملة كانت يعني واسعة أطلقتها وزارة الدفاع ومحافظة حلب، إضافة إلى يعني مدير بلدية حلب، مجلس بلدية حلب، بشكل أساسي لإزالة أيضا ساتر ترابي بطول 200 كيلومتر يمتد فعليا من المنطقة الممتدة بين الملاح باتجاه إعزاز في ريف حلب الشمالي. وهذه الحملة فعليا حتى الآن مستمرة تحت عنوان صدى الصمود. نتحدث حقيقة عن يعني حملات لها أثر كبير، البعض يتساءل ربما عن أهمية إزالة هذه الأنقاض، يعني فعليا بعض الأحياء حتى الآن لم تسكن لأن الأنقاض فيها موجودة، بعض الشوارع حتى الآن لم تفتح بسبب تراكم هذه الأنقاض في المنطقة. وعندما تحدث عن السواتر الترابية في الريف، هناك مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية حتى الآن لم يتمكن أصحابها من استثمارها والعودة إلى زراعتها بسبب وجود هذه السواتر الترابية وانتشارها في هذه المنطقة. ونحن نتحدث عن السواتر الترابية، لابد أن نشير أيضا إلى ملف حقيقة متزامن، وهو ملف الألغام الذي يحيط في هذه السواتر بشكل أساسي. لذلك هناك فرق هندسة تقوم بالدخول إلى هذه المناطق قبل دخول السيارات أو الآليات الثقيلة التي تقوم برفع هذه السواتر، وبالتالي هناك عمل على تأمين المنطقة بشكل أساسي. كما ذكرت حتى الآن تحدث وزارة الإدارة المحلية عن 666 ألف متر مكعب من الأنقاض تم إزالتها خلال عمليات سابقة، ويعني خلال أيضا مجموعة من المشاريع المتزامنة التي تنفذها العديد من الجهات، بينها حتى مشروع يعني تشرف عليه الأمم المتحدة بشكل أساسي. هناك تظهر الحاجة بأن الأنقاض والركام وأيضا السواتر الترابية التي تحيط في حلب والتي أيضا تتواجد في العديد من أحياء حلب تحتاج ربما للكثير من الجهد والوقت.
1: بالانتقال إلى إدلب، معك إبراهيم، في أي المناطق تركزت هذه الحملات؟
2: نعم يعني كاترين، حقيقة هناك كان حملتين. الحملة الأولى التي وصلت إلى 1,300,000 متر مكعب من الأنقاض، وهي تشمل بشكل أساسي مناطق في ريف إدلب الغربي، منطقة جسر الشغور، وأيضا مناطق القريبة منها، منطقة يعني جبل التركمان بشكل أساسي، وصولا أيضا إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وحتى المناطق الشرقية من إدلب كمدينة سراقب وغيرها. هنا أيضا في الريف الجنوبي حيث أتواجد كانت قد انتهت يعني المرحلة الثانية من الأنقاض تقريبا، المرحلة الأولى عفوا من قبل تقريبا حوالي شهر، لكن اليوم الحديث يعني عن مرحلة ثانية ستكون تقريبا حوالي 750,000 متر مكعب من الأنقاض. لكن هناك تحديات، كنت سابقا قد يعني رافقت يعني فرق إدارة الطوارئ والكوارث هنا في المنطقة خلال عملية إزالة الأنقاض، تحدثوا أن لا تزال الكثير من الأهالي حتى الآن لم يقوموا بإخراج أنقاض يعني منازلهم إلى الخارج بشكل أساسي، وإنما يعني مع كل عملية إخراج وبالتالي تعود الأنقاض إلى الواجهة من جديد، وهناك تحديات يعني من ناحية يعني الدخول إلى الأملاك الخاصة. وبالتالي بحسب يعني وزير الطوارئ والذي أطلق الحملة الأساسية من هنا حيث أتواجد من مدينة كفرنبل، كانت الحملة على مستوى سوريا وهي تابعة للمرسوم 59 بتمهيد يعني إعادة تقديم المناطق لتمهيد لإنهاء ملف المخيمات، وبالتالي تحدث أنه سيكون هناك أيضا يعني عملية تسجيل للأسماء ضمن البلديات وغيرها حتى يعني يستطيعون الدخول إلى الأملاك الخاصة وترحيلها، وبذلك بموافقة يعني الأهالي وعلى نفقة يعني الدولة بشكل أساسي. يعني نتحدث حتى في الأملاك الخاصة داخل المنازل هناك كان خطة، وبالتالي اليوم بالفعل الأنقاض بدأت تعود شيئا فشيئا إلى الواجهة حتى بعد إزالتها في مدينة كفرنبل هنا، حتى بدأت بعض الطرق يعني تغلق، ثم بدأت مرحلة جديدة لإزالة هذه الأنقاض. وبالتالي يعني العملية ربما ستستمر كاترين حتى نتحدث عن إزالة كل الأنقاض في مناطق ريف إدلب، لأن الرقم وحده يعكس يعني متى أو يعني حقيقة يعني مدى حجم الأنقاض. نتحدث عن أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الأنقاض مرحلة أولى، المرحلة الثانية 750,000 متر مكعب، وبالتالي الأرقام كبيرة، الدمار كبير جدا هنا في المنطقة وبحاجة إلى خدمات. عملية إزالة هذا هذه الأنقاض بشكل أساسي. أيضا هناك بعض المشاريع للمنظمات مثل إعادة تدوير هذه الأنقاض، وكان سابقا هنا مشروع قريب من حيث يعني متواجد الآن بالقرب من منطقة جبل الزيه ومدينة كفرنميل، كان هناك عملية إعادة يعني تدوير

0: هذه الأنقاض وصناعة يعني الأنترلوك بشكل أساسي، يعني أيضا يعني بعض المواد الأساسية في البناء وغيرها، وتم توزيعها يعني على المشاريع الخيرية وعلى المشاريع للمنظمات كترميم المدارس وغيرها، وبالتالي يعني إعادة تدوير وإزالة الأنقاض، وربما تكون هذا الأمر يعني مستمر يعني حتى ما علمنا من قبل يعني الوزارة بأنه سيكون هناك صفر يعني أنقاض خلال هذا العام، وبالتالي يعني المشروع أو المشاريع إزالة الأنقاض تستمر يعني بشكل أساسي كثير.
1: وعن إعادة تكرير هذه الأنقاض حدثنا إبراهيم في حلب، هل أيضا يتم إعادة تكريرها؟ إبراهيم يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب من حلب وإبراهيم السويد من إدلب، شكرا جزيلا لكما. تواجه العاملات في الأراضي الزراعية بريف دمشق ظروف عمل قاسية، يقضين ساعات طويلة في الحصاد تحت حرارة الشمس مقابل أجور محدودة.
2: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
3: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر نأخذ 50 وندوبل بعد 3 ساعات ب 25,000، لأننا مضطرين يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف يعني كوسة وبندورة وهيك، نشتغل موسم الصيف لحتى يصير شتاء، نحن ما عندنا يعني غير الشتاء الصيف شغل، بس عندي آجار بيت وعندي أولاد وودي أصرف عليهم يعني.
2: وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد تنفيذها جولات تفتيش دورية لمتابعة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على أجور عادلة، داعية العاملين والعاملات إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات والإبلاغ عن أي تجاوزات.
4: بخصوص القطاع الزراعي بيخضع لقانون تنظيم علاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 والخاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية باستمرار وبناء على شكاوي لهذا القطاع. وبخصوص إخوة العمال الزراعيين نحسهم أنه إذا في حال وجود أي شكوى أو من قبل أصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتأمينات أو أي حق آخر، أنه تقديم شكوى نظامية لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات وسيتم متابعتها أصولا.
2: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
1: رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحديا قائما، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
5: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يومياً تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهل عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
6: ما في التزام أبداً. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح اوقات 9 اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا ما في التزام ابدا.
7: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بيقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
8: عم تنقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعه 12 ل 3 بترجع بتروح من 6 ل 9، وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
5: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
9: نحاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارج عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
5: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها، يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
1: احتفلت جامعة ابن خلدون في حلب بتخريج أول دفعة من دار اللغات، وضمت 27 طالبا وطالبة من جنسيات تركية وأجنبية قدموا إلى حلب لتعلم اللغة العربية والاندماج في البيئة العربية ضمن برنامج شمل فعاليات ثقافية وزيارات إلى أبرز المعالم التاريخية والثقافية في عدد من المحافظات السورية.
10: اليوم أقمنا هذا الحفل لتخريج الطلاب، وحضر يعني بعض الأساتذة الكرام، رئيس جامعة ابن خلدون، معاون محافظ حلب، والقنصل التركي. وكان الهدف من هذا الحفل هو كما قلت هو إذانا ببدء المدرسة، وإن شاء الله الفعاليات ستستمر. وهذا الحفل أيضا كان بعد ما درس الطلاب تقريبا 150 ساعة بين أنشطة صفية وأنشطة لا صفية.
11: أظن هذه الجامعة يعني هذه المعهد كان جيد جدا، يعني في تركيا نحن كنا ندرس أيضا لغة عربية، ولكن عندما ينتهي الدروس في الساعة الثانية ينتهي العمل في اللغة العربية، ولكن هنا ينتهي الدرس في الثاني وبعد نخرج إلى الخارج ونتحدث مع الأشخاص ونتعرف ببعضهم، وحتى يعني عندنا الآن الأصدقاء من هنا من حلب، ونحن إن شاء الله أيضا سنستمر مقابلتنا بعد نعود إلى تركيا إن شاء الله.
1: استهدفت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحسب مراسلة تلفزيون سوريا. وفي السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق مروحيات إسرائيلية النار باتجاه شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها نحو ساحل مدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي دير البلح وسط القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين خلال سلسلة من الاقتحامات نفذتها في بلدة عنبتة شرقي طول كرم والقدس المحتلة ومدينة جنين. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اقتحم مستوطنون إسرائيليون المنطقة الشمالية لبلدة سنجل شمالي رام الله، وأطلقوا مواشيهم بين منازل الأهالي، في حين اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية، في حين أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى استيلاء الاحتلال على 15 دنما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة لإنشاء منطقة أمنية حول مستوطنة بساغوت، كما هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب مدينة دورا بمحافظة الخليل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. وأضاف ترامب أن جميع الألغام الموجودة في المضيق أزيلت بالكامل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في وضع جيد وأنها تقترب من تحقيق ما تريده بشأن مضيق هرمز. وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية بأي حال من الأحوال. وشدد ترامب على أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرتها كاملة على مضيق هرمز، كما أشار إلى أن السفن التي تسمح الولايات المتحدة بمرورها فقط هي التي تستطيع عبور مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. وأضاف بازشكيان أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها إيران تحول دون تحقيق الولايات المتحدة أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية في المرحلة الحالية، وشدد على ضرورة إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة، في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية، لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
2: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
1: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة، وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
2: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
1: متعددة
2: واللي قابلة ببعضها.
1: سوريا،
2: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
3: سبعة وأربعون عاماً من العزلة انتهت. في قرار تاريخي، الولايات المتحدة تزيل سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دمشق تستعيد مكانتها السيادية. فهل تفتح هذه الخطوة أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار والاندماج في الاقتصاد العالمي؟ أسئلة نناقشها في هذا الملف ضمن الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.

0: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وبجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
9: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. ما يسمى الحرس الوطني يمنع عبور طلاب الشهادتين لتقديم امتحاناتهم، ومحافظ السويداء يدعو أبناء المحافظة للوقوف بصف واحد لتأمين وصولهم. تحذيرات من التنقل بين ضفتي نهر الفرات بسبب ارتفاع منسوبه، والاستجابة الطارئة تضع المخالفين تحت طائلة المساءلة القانونية. 61 عائلة تغادر مخيمات عزاز شمال حلب إلى مناطقها الأصلية، ومحافظات حلب وحماة وحمص تستعد لاستقبالهم. الاحتلال الإسرائيلي يستولي على أراض في البيرة ويرفع عدد كتائبه بالضفة الغربية المحتلة.

أهلا بكم في التفاصيل. أفادت مصادر محلية بقيام حاجز أم الزيتون التابع لما يسمى بالحرس الوطني في السويداء بمنع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف السويداء الشمالي للحيلولة دون تقديمهم الامتحانات المقررة في 29 من آب الجاري. هذا وأشار محافظ السويداء مصطفى البكور في وقت سابق إلى استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية، ودعا وجهاء وأبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا وبصورة سلمية من أجل تأمين وصول الطلبة إلى مراكز امتحاناتهم ورفض أي محاولة لقطع طريقهم أو تخويفهم أو منعهم من ممارسة حقهم في التعليم. قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن أبواب التواصل مع الفعاليات الاجتماعية والدينية والأهلية في السويداء يجب أن تبقى مفتوحة، وأضاف البكور أن الدولة لا تغلق باب الحوار متى كان يخدم أمن المواطنين ووحدة البلاد، لأن البديل عنه هو مزيد من التوتر، مشددا على أن أي حوار جدي يحتاج إلى ثوابت واضحة تتمثل بوحدة سوريا وسيادة مؤسساتها ورفض العنف وأي تدخل خارجي وفق تصريحه.

0: وحول الموضوع أرحب بضيفي من درعا الصحفي حمزة فهيد. أهلا بك معنا أستاذ حمزة. يعني يعود ملف طلاب السويداء إلى الواجهة من جديد، برأيك كيف من الممكن أن يحل هذا الملف؟
1: تحياتي لك والسادة المشاهدين. للأسف لا تزال المجموعات خارجة عن القانون تتاجر بتعب هؤلاء الطلاب، والبالغ عددهم أكثر من 14 طالب خلال الفترة الماضية. إن شاء الله أنه نتمنى أنه جميع الطلاب يتمكنوا من الوصول إلى المراكز الامتحانية بعد أن يقول أهل السويداء كلمتهم والوقوف في وجه هؤلاء الخارجين عن القانون. اليوم نتمنى من الجميع أن يكون ملف التعليم ملف محيد عن التجاذبات السياسية، ويكون التعليم محايدا. لا، ومن يعارض الحكومة يعارض السلطة، ما في مشكلة ولا ضر في ذلك، لكن أن يكون ملف الطلاب منفصل عن هذه التجاذبات السياسية كاملة. المجموعات خارجة عن القانون خلال الدورة الامتحانية الماضية منعت الطلاب أيضا من الوصول إلى المراكز الامتحانية في ريف دمشق، في جرمانة وصحناية في تلك الفترة. بعض الطلاب تمكنوا من الوصول إلى المراكز الامتحانية بعد دفع أتاوى لعناصر الحرس الوطني المتواجدين على حاجز أم الزيتون، واستطاعوا الوصول إلى المراكز الامتحانية. اليوم نرى أن ذات الضغط يتم على هذا الحاجز وبعض الحواجز الأخرى من أجل أن يقوموا بأخذ مبالغ مالية من الطلاب لمنعهم من مغادرة محافظة السويداء والوصول إلى المراكز الامتحانية.
0: ولكن أستاذ حمزة، هل فعلا اليوم نقطة وصول الطلاب إلى المناطق المقررة لإنشاء الامتحانات هي بيد أهالي السويداء؟
1: نحن نعلم أن المجموعات الخارجة عن القانون تقوم بمصادرة رأي أهالي السويداء، ومن يعارض هذه المجموعات يتم اغتياله كما حصل مع أنور الشاعر سابقا، وكما حصل مع الشيخ رائد المتني. وأنت ابنة السويداء وتعرفين التفاصيل والترتيبات بشكل جيد. اليوم يجب على أهالي محافظة السويداء أن يقولوا كلمتهم وأن يقفوا في وجه هذه المجموعات، لأن مستقبل أبنائهم أهم من مستقبل هذه المجموعات، الذي في غالبيتهم عناصر هذه المجموعات لا يجدون القراءة والكتابة، وهم من فلول النظام والأسماء كثيرة، ومنهم من كان يمتهن الخطف والقتل وتجارة المخدرات. لا يريدون لأبناء السويداء أن يتعلموا أو يخرجوا خارج المحافظة. نعلم أن هناك جهود كبيرة من الحكومة تبذل على مستويات عالية جدا من أجل إنجاح هذه العملية الامتحانية، لكن دائما المجموعات خارجة عن قول لها رأي آخر، ونتمنى أن يصل الطلاب بخير وسلامة إلى المراكز الامتحانية.
0: ولكن من خلال أصلا إرسال الطلاب إلى المناطق المقررة هو يعبر عن موافقة أهليهم بإنشاء هذه الامتحانات، ولكن تبقى الكلمة أمام السلاح ربما يعني تؤثر.
1: صحيح،
0: أكثر
1: للأسف.
0: في حال فشل الطلاب بالوصول، ما الحل؟
1: نحن نتمنى أن يصل الطلاب إلى المراكز الامتحانية، لكن لا سمح الله في حال فشل الكثير منهم في الوصول إلى المراكز الامتحانية أكيد سوف يكون هناك حلول أخرى، لكن لا نعلم حتى الآن ما هي التوجهات الحكومية التي سيتم العمل عليها. نحن أحزننا وألمنا عدم وجود الطلاب من محافظة السويداء على المقاعد الامتحانات، لكن للأسف لم يكن هناك مجال لعقد الامتحانات داخل محافظة السويداء بسبب التهديدات الكثيرة التي تصل كل يوم لمن يحاول الدخول إلى محافظة السويداء من أجل إيصال الأوراق الامتحانية. شاهدتم قبل عدة أشهر عندما قام عناصر هذه المجموعات باقتحام مديرية التربية وإجبار السيد صفوان بلان مدير التربية على تقديم استقالته، يريدون للمحافظة أن تبقى في حالة من الفوضى. لكن نتمنى أن يكون لأهالي السويداء والذين أكثر من 70% منهم يعارضون لسياسات هذه المجموعات منذ تموز عام 2025 وحتى اليوم لم نرى من هذه المجموعات إلا الخراب والانتهاكات داخل محافظة السويداء.
0: الصحفي حمزة فهيد كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.
0: رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تصريحات حكمة الهجري والتي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدة أن هذه المواقف لا تنسجم مع ثوابت الطائفة الدينية والتاريخية. وقالت المشيخة في بيان إنه من غير المقبول إطلاقا وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل، وأن الحديث عن علاقة من هذا النوع يمثل انحرافا مفتعلا وتماديا متصاعدا في جرح الوجدان الدرزي. وأكدت مشيخة العقل أن الموحدين الدروز يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم العربي الإسلامي، وأن تصريحات الهجري لا تمثل حقيقتهم. كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والحكمة. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا بالتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوبي البلاد. ووفقا للمصادر، تسعى إسرائيل إلى تهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. وأضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي مقبل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. كما أفاد مراسلنا بتوغل قوة للاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت منزلا وفتشته. وقد سبق هذا الاستهداف توغل في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع وللتصوير فوق المنطقة. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن حل قسد يعد تطورا مهما من حيث الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتعزيز مفهوم الدولة الواحدة والجيش الواحد. وأضاف أكتورك أن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدرات جيشها، لا سيما في مكافحة الإرهاب في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة. كما أشار إلى أن الموقف العدواني لإسرائيل وسياساتها التوسعية في المنطقة ما تزال تشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تصرفات الحكومة الإسرائيلية.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات من ضباط النظام المخلوع خلال عملية نوعية في مدينة القرداحة. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات مماثلة في مختلف المحافظات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن عملية التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

0: وفي حلب أكد قائد الأمن الداخلي محمد عبد الغني أن دوافع جريمة مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد جنائية وشخصية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات. وأوضح عبد الغني في بيان أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة التي وقعت في قرية تلالين بريف حلب الشمالي جنائية وشخصية، وحذر من محاولات يجري رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء روايات مضللة حول الحادثة، داعيا المنصات الإعلامية إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة. وقع وزير النقل يعرب بدر مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات، ولا سيما في قطاعي السكك الحديدية والنقل البري. ونقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن المذكرتين تهدفان إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات بما يسهم في تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء العزلة التقنية والرقمية المفروضة منذ عقود. وأوضحت الوزارة في بيان أن عودة الخدمات والمنصات العالمية إلى سوريا ستتم تدريجيا بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب صدور قاعدة تنظيمية أمريكية ترفع عتبة المكونات الأمريكية في المنتجات من 10% إلى 25%، إلى جانب معالجة تصنيفات المخاطر المصرفية التي تعيق تشغيل بوابات الدفع الرقمية. تتواصل لليوم الثاني فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد، وبمشاركة نحو 1000 جهة من 60 دولة. وبحسب مؤسسة المعارض والأسواق الدولية، تضم المشاركات شركات محلية وعربية ودولية ووزارات وهيئات ومؤسسات عامة وغرف تجارة ومجالس أعمال، إلى جانب أكثر من 40 وزارة وهيئة ومؤسسة رسمية، في حين تستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل وسط ندوات تخصصية وبرامج ثقافية وعائلية.
1: دمشق الدولي بدورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات.
2: العام الماضي كانت نسخة جيدة، العام الحالي نسخة متألقة. في بدايتها كانت مشاركة دولية واسعة، عدد مشاركين ضخم، تفاعل كان كبير جدا حتى على هامش هذا المعرض. بدأ اليوم بمنتدى دمشق الدولي، البداية مبشرة الحمد لله رب العالمين. هو الحالة الطبيعية في أي معرض من المعارض، بصير تبادل في التجارات، في لقاءات التجار، في رجال أعمال ما بين كل معظم الدول اللي تكون مشاركة بهذا المعرض، فهذا بيعمل قيمة إضافة على الاقتصاد، على الاستيراد، على التصدير، على التكامل الاقتصادي، وبالتالي بينعكس على حياة المواطن، على تشغيل اليد العاملة، على زيادة التدفقات النقدية الصادرة والواردة. كل هذا الأمر له أثر اقتصادي كبير على البلد.
3: معرض دمشق الدولي كما تعلم يعني ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، ولو أنه يعني البعد الأهم فيه هو البعد الاقتصادي، ولكن الثقافة دائما حاضرة فيه. ثقافة سوريا بحرفها، ثقافة سوريا بتنظيمها، بثقافة سوريا أيضا ببعدها السياسي والجيوسياسي ومكانتها الجغرافية ومكانتها الحضارية. فدائما حجم المشاركات يعكس الوزن السياسي للبلد ويعكس حالة التعافي التي وصلت إليها البلاد.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. ولفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
4: هذه المناسبة معناها الكبير
1: فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام، كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
0: أعلن رئيس الاستجابة الطارئة بدير الزور فايز عباس منع التنقل بين ضفتي نهر الفرات عبر الجسرين الترابي والحربي بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح عباس في تصريحات صحفية أن منع التنقل سيطبق بدءا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، كما بيّن أن التعميم يستثني الحالات الإسعافية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل من يخالف التعميم يعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا الأهالي إلى الالتزام به. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، حدثنا عن هذا القرار منع السفر بين الضفتين خلال ساعات الليل، وأيضا عن ارتفاع منسوب النهر.
4: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. نعم، مياه نهر الفرات ما تزال يعني بارتفاع مستمر، لكنها ليست كالمرة الماضية، يعني الارتفاعات تأتي بشكل تدريجي وشكل بطيء للغاية مقارنة مع المرة الماضية قبل نحو شهرين تقريبا. جاء هذا القرار بعد ربما يعني حدوث بعض الأعطال أو يعني الخراب في الجسر الترابي الليلة الماضية والتي سبقتها. هذه الأعطال أو هذه المشكلات كادت أن يعني تؤدي إلى كارثة حقيقية. أول أمس كان هناك حافلة بولمان وصلت إلى دير الزور وحاولت الانتقال إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات، وعلقت وسط يعني كان هناك يعني هبوط حاد في الجسر وعلقت الحافلة في الجسر. استمرت عمليات إخراج هذه الحافلة ربما 3 أو 4 ساعات، واستطاع الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إخراج الحافلة من الجسر، واستمرت أعمال الصيانة لما يقارب 4 أو 5 ساعات وأعيد افتتاح هذا الجسر. فإذا ربما المشكلات ليلا تكون أكثر خطورة، لأن المنطقة في البداية يعني ربما يكون هناك انشغال من قبل الجهات المعنية أو المختصة، كذلك لا يوجد رؤية دقيقة وواضحة لمنسوب مياه نهر الفرات وكذلك حالة الفنية للجسور سواء الجسر الترابي أو الجسر الحربي. فإذا ارتأت يعني غرفة الاستجابة الطارئة بأن يكون هناك إيقاف للتنقل بين الضفتين، لكن على ما في إيجابية في هذا القرار إلا أنه في طياته كثير أو بعض هذه المشكلات، لعل أبرزها بأن كثير من العمال والموظفين أو العمال الذين يعملون في المنشآت الخاصة سواء في المنتزهات في يعني القهاوي أو المطاعم أو غيرها داخل مدينة دير الزور هم من الضفة الأخرى من مناطق الحسينية الصالحية حطلة مرات، هذه المناطق يعني أعداد كبيرة. أنا الآن أقف في أحد المنتزهات وجميع العاملين في هذا المنتزه هم من الضفة الأخرى ويعني يعودون إلى منازلهم بعد الساعة 1 تقريبا. فإذا هم يعني الآن يعتبرون أمام خيارين، إما أن يتوقفوا عن العمل في المنتزهات أو أنهم يعني يكسرون هذا الحظر، أو ربما يعاد النظر في هذا القرار، أو ربما يكون هناك سماح لهم بالعبور يعني سيرا على الأقدام دون
0: سيارات أو دراجات يعني أو ما شابه ذلك. اتخذ بسبب ارتفاع منسوب المياه، ولكن لماذا اتخذ فقط في ساعات الليل من 12 ليلا حتى 6 صباحا؟
4: ذكرت لك كاترين بأن ساعات الليل أولا الإنارة والإضاءة على هذه الجسور أو يعني على شواطئ نهر الفرات تكاد تكون معدومة تماما، وأيضا يعني ربما عندما حصلت الكارثة الماضية وهي غرق العبارة النهرية ربما كان الليل هو من ساعد بأن تكون الكارثة أكثر قسوة على المحافظة عموما وعلى يعني الغرقى بشكل خاص، لأن الرؤية كانت شبه معدومة ويعني عمليات الإنقاذ صعبت في كثير من الأحيان، وأيضا يعني كثير من أعمال الصيانة أو إخراج العبارة أو ما شابه ذلك يعني تصعب في ساعات الليل. فإذا ارتأت يعني غرفة الاستجابة الطارئة بأن تكون يعني هذه الساعات متوقفة. أعتقد أو ربما يعني من المتوقع أن يكون هناك تراجع عن هذا القرار خلال ربما يعني اليوم أو يوم غد، أو ربما يكون هناك عليه بعض التعديلات، لأن كان هناك بعض الشكايات على بعض وسائل التواصل والمجموعات الخاصة بأن يعني مثل هذا القرار يحتاج إلى استثناءات دون الاستثناء الأساسي وهو الحالات الإسعافية أو الحالات الطارئة التي هي متعلقة بالمرض أو ما شابه ذلك. فإذا يعني ربما نشهد خلال الساعات المقبلة يعني إما التعديل لهذا القرار أو ربما إلغائه في هذه المنطقة. جسر يعني الميادين الذي من المتوقع يوم الأحد سيكون الجسر الحربي سيكون قد يعني بدأ بالعمل بشكل فعلي. نعم. هنا أيضا سيكون هناك تخفيف لحالة الضغط سواء العبارات النهرية أو السفن أو ربما يعني حتى الجسور الموجودة سواء جسر الحربي والترابي داخل مدينة دير الزور وجسر العشارة الموجود في مدينة العشارة شرقي دير الزور 70 كيلومتر بزيادة الجسور ربما تخف كل هذه المشكلات، وخاصة ما كانت الجسور هي جسور مخصصة لهذه الأعمال كالجسر الحربي التركي الذي أقيم على يعني ضفتي نهر الفرات في هذه المنطقة، والذي أيضا هناك نسخة ثانية عنه ستكون في مدينة الميادين الأكثر اكتظاظا والأكثر عبورا أو يعني مقارنة مع أي منطقة أخرى في ريف دير الزور سواء الغربي أو الشرقي.
0: عهد صليبي من دير الزور، شكرا جزيلا لك. انطلقت قافلة تضم 61 عائلة نازحة من مخيمات عزاز شمال حلب عائدة إلى مناطقها الأصلية في محافظات حلب وحماة وحمص والرقة وطرطوس، وذلك ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات. وجرى تأمين القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من الجهات المعنية والشريكة، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة للعائلات. حول الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم حدثنا، هل وصلت هذه القافلة؟
5: مساء الخير كاترين. حقا انطلقت قبل قليل هذه القافلة التي تقيل 61 عائلة خرجت من المخيمات في مناطق ريف حلب الشمالي بتحديدا عزاز باتجاه العديد من المناطق التي هجر منها من عاشوا في هذه المخيمات، تحدث عن حلب وحماة وأيضا الرقة وطرطوس وغيرها. حقا هذه القافلة التي تشرف عليها إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الشراكة مع المفوضية العليا للاجئين شؤون اللاجئين، والتي فعليا انطلقت من إعزاز سوف تصل بشكل فردي، يعني كل عائلة تنطلق من أو انطلقت قبل قليل من هذه المخيمات سوف يتم إيصالها إلى وجهتها بشكل أساسي، وإحدى ربما القوافل الثلاث في ريف حلب التي انطلقت خلال الفترة الماضية. قبل فترة كان هناك أيضا قافلة عودة من منطقة جرابلس بشكل أساسي على غرار هذه العودة، وأيضا قافلة أخرى من جرابلس، وهذه القافلة الثالثة التي تنطلق من إعزاز بريف حلب للأهالي. فعليا يعني اليوم نتحدث عن يعني وجود عدد كبير حتى الآن من المخيمات في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي بشكل عام، وفي هذه المخيمات عدد الخيام التي اقتلعت قبل فترة، كنا موجودين في مخيم الزيتون، عدد الخيام التي اقتلعت هي 200 خيمة من أصل 1000 خيمة كانت موجودة خلال السنوات الماضية. نسبة عودة حتى الآن قليلة، وعندما نتحدث حتى عن 61 عائلة انطلقت من هذه المخيمات هو عدد قليل حقيقة مقارنة بعدد من بقي، لكن فعليا نتحدث عن تجهيزات يعني تم تأمينها من قبل إن كان الأهالي أنفسهم بالمناطق التي يعودون إليها، ويقتصر حقيقة يعني دور هذه الحملات على تأمين وتوفير وسائل العودة للسكان الراغبين أو النازحين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم. حتى العائق الأساسي دون عودة الأهالي الموجودين في المخيمات هو الدمار أو غياب المسكن وغياب البنى التحتية في المناطق التي هجر منها السكان طيلة السنوات الماضية، ولتم حقيقة يعني على مدار السنتين الماضيتين فعليا إعادة البنى التحتية بشكل مناسب لإنهاء حالة المخيمات بشكل كامل، في حين أن نقطة مهمة لابد من التركيز عليها ونحن نتحدث عن واقع المخيمات بالعموم وفي ريف حلب على وجه الخصوص أن المساعدات الإنسانية متوقفة منذ مطلع هذا العام، بشكل كامل، إن كان على مستوى الغذاء والمياه والإصحاح وغيرها من مقومات الحياة التي كانت تعين سكان المخيمات على البقاء فيها أو حتى على الصمود فيها، ريثما فعليا يعني تجهز منازلهم والبنية التحتية في المناطق التي هجروا منها قبل سنوات. وهذه حقا يعني شكلت حالة معاناة خاصة بالنسبة لهم، تضاف إلى معاناة عدم قدرتهم على العودة. فإذا فعليا تحدث اليوم عن 61 عائلة تمكنت من

0: اقتلاع الخيام ومن العودة إلى مناطقهم، في حين أن مئات العائلات حتى الآن تنتظر وتناشد بشكل مستمر أن يتم إصلاح مساكنهم وأيضا توفير بنية تحتية لهم ليعودوا ويتمكنوا فعليا من مغادرة الخيام بعد سنوات من النزوح والتهجير.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إنه جرى رفع أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الركام في إدلب وأكثر من 666,000 متر مكعب في حلب وما يقارب 170,000 متر مكعب في حماة. وأكد عنجراني استمرار هذه الجهود في جميع المحافظات بالتعاون بين الوزارة والجهات المعنية وصولا إلى إزالة آثار الحرب وتهيئة المدن والبلدات لمرحلة البناء والإعمار والتنمية. وأعلنت وزارة الطوارئ في الخامس من أيار الماضي ترحيل 747,000 متر مكعب من الأنقاض عبر مشروعات إزالة الأنقاض المنفذة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان في عدد من المحافظات. يعاني أهالي بلدة معرزيتا في ريف إدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت، وتتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي، وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
2: من داخل منزله المكشوف في بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
3: مالي قدره ولا باي شكل، مالي قدره والله. هلا قاعد افكر تبديل العوازل، شلون بدي ابدل العوازل؟ ما يعني قدرتي محدوده، مالي قدره. الشكوى لا الله، الشكوى لا الله، ما بعرف لايمتى بنضل هيك، لايمتى نقدر نتحمل، الله اعلم.
2: وفي قصه مشابهه لم يترك الدمار من منزل ابي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
4: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي علي شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي وفي عنا ولد يتيم عم نربي، عرفت علي شو؟ اضطرينا نجينا هون نقعد في المغارة، ما عندنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
2: لا تبدو قصتا أبي محمد وأبي حسين استثناء في معرزيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار، فأكثر من 90% من منازلها من دون أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل، وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات ودعم ترميم منازلهم. في معرزيتا لم تعد المشكلة في عودة الأهالي إلى بلدتهم فحسب، بل في قدرتهم على البقاء فيها، فمعظم المنازل بلا أسقف والخدمات تكاد تكون غائبة، ما يجعل استقرار السكان مرتبطا بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحديا قائما، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
0: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يوميا تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهالي عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
5: ما في التزام أبدا. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح عواد 9 أوقات كثير عم تأخر، فما في التزام. لا ما في التزام أبدا.
6: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بقولوا. يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
7: عم تنقطع نظامي. يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعة 12 لل 3 وبترجع بتروح من 6 لل 9. وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
0: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
8: حاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارجة عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
0: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها، يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
1: احتفلت جامعة بن خلدون في حلب بتخريج أول دفعة من دار اللغات، وضمت 27 طالبا وطالبة من جنسيات تركية وأجنبية قدموا إلى حلب لتعلم اللغة العربية والاندماج في البيئة العربية ضمن برنامج شمل فعاليات ثقافية وزيارات إلى أبرز المعالم التاريخية والثقافية في عدد من المحافظات السورية.
9: اليوم أقمنا هذا الحفل لتخريج الطلاب، وحضر يعني بعض الأساتذة الكرام رئيس جامعة ابن خلدون معاون محافظة حلب والقنصل التركي. وكان الهدف من هذا الحفل هو كما قلت هو إذانا ببدء المدرسة، وإن شاء الله فعاليتها ستستمر. وهذا الحفل أيضا كان بعد ما درس الطلاب تقريبا 150 ساعة بين أنشطة صفية وأنشطة لا صفية.
10: أظن هذه الجامعة يعني هذا المعهد كان جيد جدا. يعني في تركيا نحن كنا ندرس أيضا لغة عربية، ولكن عندما ينتهي الدروس في الساعة الثانية ينتهي العمل في اللغة العربية، ولكن هنا ينتهي الدرس في الثاني وبعد نخرج إلى الخارج ونتحدث مع الأشخاص ونتعرف ببعضهم. وحتى يعني عندنا الآن الأصدقاء من هنا من حلب، ونحن إن شاء الله أيضا سنستمر مقابلتنا بعد نعود إلى تركيا إن شاء الله.
1: تواجه العاملات في الأراضي الزراعية بريف دمشق ظروف عمل قاسية، يقضين ساعات طويلة في الحصاد تحت حرارة الشمس مقابل أجور محدودة.
11: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
12: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر ناخذ 50 وندوب البعد 3 ساعات ب 25 ألف، لأننا مضطرين يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف يعني. كوسه وبندوره وهيك، نشتغل موسم الصيف لح

0: خاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية باستمرار وبناء على الشكاوي لهذا القطاع. وبخصوص اخوة العمال الزراعيين، نحسهم انه اذا في حال وجود اي شكوى او من قبل اصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتامينات او اي حق اخر، انه تقديم شكوى نظاميه لدى مديريات الشؤون الاجتماعيه والعمل بالمحافظات، وسيتم متابعتها اصولا.
1: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
2: أعلنت إدارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل الأولي لموسم الحج المقبل لمواليد 1959 فما فوق، وأوضحت إدارة الحج أن الموافقة على الطلبات ستتم وفق نظام القرعة ضمن نسبة مخصصة لها تبلغ 35% من الحصة المقررة لحجاج سوريا لموسم الحج المقبل. أصيبت ثلاث فلسطينيات بينهن طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وكالة الأناضول أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوبي الخليل ودهمت منازل حولتها إلى ثكنات عسكرية، في حين أطلقت الرصاص الحي خلال مداهماتها تجاه مركبة تقل عددا من النساء، ما أسفر عن إصابة سيدتين وطفلة بجروح متفاوتة. كما اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات طالت محافظات عدة. استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية بتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة. هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش عزز قواته في الضفة الغربية ورفع عدد كتائبه فيها إلى 26 على خلفية تصاعد التوتر فيها. للتفاصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا عن رفع الجيش الإسرائيلي من قواته في الضفة الغربية وما يحدث فيها.
3: بالفعل كاترين، دعيني أن أبدأ بآخر التطورات وما صدر عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زمير، الذي أوعز بالدفع بفرقة من الجيش إضافية إلى الضفة الغربية ورفع حالة التأهب للتحضير لهذه الفرقة لتبدأ عملها في الضفة الغربية بواقع 26 كتيبة تقريبا، بعد الفرقتين اللتين تعملان أصلا في الضفة الغربية، وبذلك سيصبح هناك ثلاث فرق لجيش الاحتلال تعمل في الضفة الغربية، الأمر الذي وصفته صحيفة هآرتس العبرية بأنه أكثر من الفرق التي تعمل على جبهة قطاع غزة وفي الجبهة اللبنانية. هذا الأمر يشير إلى عدة احتمالات كاترين. أولاً، إلى تحذيرات الجيش الإسرائيلي وقادة كبار من الجيش للحكومة الإسرائيلية عن إنذارات من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة، والذي حذرت منه قيادة الجيش الإسرائيلي، وأيضا تقول بأنه أو بأن هذه الاعتداءات تحظى بدعم مالي ودعم أيضا معنوي من الحكومة الإسرائيلية. وأيضا مع تحجج أو تذرع إيال زمير أنه مع اقتراب الأعياد اليهودية التي تبدأ في منتصف أيلول المقبل وتمتد نحو شهر تقريبا، من الممكن أن تتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية. هذا الأمر على أرض الواقع كاترين يحدث اليوم، تتصاعد بشكل كبير اعتداءات المستوطنين وأيضا حملات قوات الاحتلال والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل عام، وما يقوم به أيضا من خلال حملات الدهم والاعتقالات في مناطق واسعة من البلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية. وأيضا على صعيد توسيع بناء

0: مستوطنات والبؤر الاستيطانية والتي كان آخرها مصادرة 15 دونما من أراضي البيرة لصالح توسيع مستوطنة بسجوت. وبحسب ما قالت أيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن هذه المصادرة هي لغرض إقامة سياج أمني حول مستوطنة بسجوت بطول 3833 مترا تقريبا. الخطورة في هذا الأمر ليس فقط في إقامة السياج الأمني كما قالت الهيئة، بل أيضا بأنه سوف يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى 380 دونما من أراضيهم في منطقة البيرة، والتي سوف تصادر لصالح هذا المشروع، ولربما سوف تقع بين السياج الأمني وبين مستوطنة بسجوت، إلى الجانب أيضا من مستوطنة بسجوت المقامة على أراضي البيرة هناك بؤرة استيطانية أقيمت أيضا كاترين، وعلى ما يبدو سوف تكون امتداد لهذه المستوطنة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول بأن هذا يأتي في إطار توسيع البناء الاستيطاني وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وأيضا إنشاء البؤر الاستيطانية.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. وفي أخبار غزة، حيث استهدفت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحسب مراسلة تلفزيون سوريا. وفي السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق مروحيات إسرائيلية نار باتجاه شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها نحو ساحل مدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي دير البلح وسط القطاع.

0: وعبر الهاتف تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، ضعينا في آخر التطورات الميدانية في غزة.
1: نعم كاثرين، القصفات الإسرائيلية ما تزال متواصلة. القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الآن، ولكن صار مرصد تكثيف للغارات الإسرائيلية، وترى أخرى يبدأ القصف الإسرائيلي في قطاع غزة. الغارة الأخيرة والتي جرت صباح هذا اليوم استهدفت سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ونقل من جراء هذه الغارة الإسرائيلية التي نفذت من سلاح إسرائيلي، من سلاح الجو الإسرائيلي، طائرة مسيرة، عدد من الإصابات. من بين هذه الإصابات هناك إصابة وصفت بالخطيرة. لم نرصد غارات جوية أخرى سوى هذه الغارة التي استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ولكن كان هناك أيضا استهدافات من المدفعية الإسرائيلية وعمليات إطلاق النار من وحتى صباح هذا اليوم. هذه العمليات استهدفت مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، ونقل إصابة من إطلاق النار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. والقصف المدفعي أيضا استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة وكذلك مناطق شمال القطاع. كاثرين،
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. في الأخبار الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. وأضاف ترامب أن جميع الألغام الموجودة في مضيق هرمز أزيلت بالكامل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في وضع جيد وأنها تقترب من تحقيق ما تريده بشأن مضيق هرمز. وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية بأي حال من الأحوال. وشدد ترامب على أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرتها كاملة على مضيق هرمز، كما أشار إلى أن السفن التي تسمح الولايات المتحدة بمرورها فقط هي التي تستطيع عبور مضيق هرمز. قال وزير الطاقة الأمريكي

كي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أن الهدف هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض والتفتيش أو باستخدام القوة إذا لزم الأمر، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية إلى أجل غير مسمى. في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي إلى رفض ما وصفه باستخدام واشنطن العقوبات والتدابير القسرية لإجبار الدول على تغيير مصالحها وقراراتها الاقتصادية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. وأضاف بازشكيان أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها إيران تحول دون تحقيق الولايات المتحدة أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية في المرحلة الحالية، وشدد على ضرورة إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. نهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية، لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
3: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
2: احكي لنا كيف تشكلت جرمانا، وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
3: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانا، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
2: متعددة
3: واللي قابلة ببعضها.
2: سوريا
3: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
4: سبعة وأربعون عاماً من العزلة انتهت. في قرار تاريخي، الولايات المتحدة تزيل سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دمشق تستعيد مكانتها السيادية، فهل تفتح هذه الخطوة أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار والاندماج في الاقتصاد العالمي؟ أسئلة نناقشها في هذا الملف ضمن الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني، إضافة

إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. من 8 كانون الأول تغيرت حكومات وتبدلت إدارات ووزارات وانفتحت ملفات كثيرة كانت لسنوات طويلة خارج النقاش. لكن شو صار بالنقابات؟ ليش غايبة عن الفضاء العام؟ هل صارت تمثل أعضائها وتدافع عن حقوقهم مثل ما بنتمنى، ولا بقيت مثل ما كانت جزء من بنية السلطة وأداة من أدواتها؟ شو بصير لما تكون قيادة النقابة معينة من فوق مو منتخبة من أعضائها؟ هل ممكن نحكي عن نقابة مستقلة إذا كانت الدولة هي اللي عم تختار القيادات؟ لكن بالمقابل، هل الظروف اليوم جاهزة ومهيئة لانتخابات نقابية حقيقية ونزيهة؟ ولا نحن بحاجة لمرحلة انتقالية قبل الوصول لصندوق الاقتراع؟ وفي سؤال أصعب، شو بنعمل بقيادات النقابات وأعضائها اللي كانوا جزء من منظومة النظام المخلوع؟ هل العزل النقابي ضرورة لحماية النقابات الجديدة من عودة الوجوه والأساليب القديمة؟ ولا هذا ممكن يتحول لعقاب جماعي وإقصاء للناس على أساس مواقفهم أو انتماءاتهم مو على أساس أفعال مثبتة؟ مين لازم يشمله العزل؟ ومين بيقرر؟ بأي قانون؟ هل تولي منصب بالنقابة خلال حكم النظام المخلوع كافي للإدانة؟ ولا لازم تكون المحاسبة فردية وبناء على المسؤولية الحقيقية والفعل؟ والأهم من كل هذا، شو الدور اللي بدنا إياه للنقابات بسوريا الجديدة؟ هل بدنا إياها مؤسسات خدمات ومعاملات وانتساب ومدري شو؟ ولا قوة مستقلة تدافع عن حقوق الأعضاء وتراقب السلطة وتشارك بصناعة السياسات العامة؟ بين العزل والمحاسبة، وبين التعيين والانتخاب، وبين تبعية النقابات للدولة واستقلالها عنها، بنفتح الليلة واحد من أهم ملفات المرحلة الانتقالية. لكن قبل هيك خلينا نشوف فقرة مناظرة الشباب ومقولة اليوم: إجراء انتخابات نقابية حرة شرط مقدم على إصلاح القوانين والهياكل. معنى مع المقولة منار شعبان وهي ناشطة مجتمعية، ومعنى ملاك الزعبي وهي طالبة اقتصاد ضد المقولة. لكن بالأول خلونا مع بعضنا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفتي الشابتين، عندي منار مع المقولة مثل ما حكينا وملاك ضد المقولة.

0: راح اذكركم بقواعد المناظره. ثلاث جولات لكل واحد، لكل جوله لكل سيده ثلاث جولات، كل واحده منها 90 ثانيه. لا تقاطعوا بعض، ممنوع المقاطعه. احيانا انا ممكن اتغارز واقاطعكم بس بالعاده ما بعملها يعني، اوكي؟ واذا سمحتوا نصيحه، استغلوا الوقت للاخير بس مثل ما بدكم، انت بتوكوا انه بدكم باخر 10 ثواني راح اذكركم انه قرب ينتهي الوقت، اوكي؟ فينا نبدا. جاهزات؟ العداد على الشاشه. منار، انت شايفه انه المقوله صحيحه، تفضلي.
1: نعم، المقوله صحيحه لانه نحن نحكي عن اولويات حاليه. نحن بمرحله تم فيها فرض الكثير من القوانين والتشريعات، شفنا نتيجتها بالشارع من احتجاجات على فرض اشخاص وجودهم، من انه نحن نشوف انه هاي القوانين عم تنفرض من جانب امني او جانب سياسي وليست جانب شعبوي، او الشعب هو مثل او اعطاه الشرعيه اصلا تكون موجوده. هذا الشيء بيخلينا نشوف انه هي القوانين ما عم بتكون عم بتأدي الغرض اللي هي للشعب. نحن لما نكون منتخبين شخص ونقابة تمثلنا، منكون عم نحط حدا بيسأل عننا نحن، ما بيسأل عن السلطة وبيخاف إنها هي تشيله لما رح يعارضها ويحكي بصوته ويحكي بصوت الشعب. فينا نشوف الأمثلة القريبة حاليا اللي هي شافت إنه اليوم في قوانين نزلت، الشعب طلع وقال لا، تغيرت وتعدلت. فنحن بحاجة نسمع الشعب صوته، يكون مننا وفينا القوانين لنبني سوريا الجديدة، مو سوريا اللي كانت قبل أبدا. هذا الشيء بيخلينا ما نعيد إنتاج النظام السابق، ونتعلم من التجارب اللي نحن عم نشوفها قدامنا سواء بالسلطة الحالية أو السلطة السابقة.
0: تمام؟ خالصين. تمام؟ شو رأيك يا ملك؟ منار عم بتقول إنه لما انت بتعيني من فوق بمثل مصالحك، بينما لما بتنتخب الناس، لما منتخب الناس اللي يعني منتخب بيمثل مصالح الناس، فهاي الأولوية. وعم تقول شفنا بالشارع اليوم لما الناس عم تحتج الناس عم بترد، بالتالي لما يكون في جهة ممثلة بصير احتجاج من داخلها. شو رأيك؟
2: أول شيء أكيد نحن مع الديمقراطية، مع الانتخابات، مع إنه الشعب هو يختار الأشخاص يلي بتمثله، لكن نحن اليوم جملتنا الجدلية عم تفاضل مين قبل مين، وحكيت تطرقت لهرم الأولويات. نحن هرم الأولويات لو نزلنا اليوم على الشارع وسألنا العامل، أنت اليوم بتفضل تحط ورقة بصندوق اقتراع ولا بتفضل اليوم نصلح القانون يلي رح يحميك من أنياب التضخم، رح يحميك من أنياب الفصل التعسفي، رح يحميك إنه أنت يتم إقصائك بس لمجرد توجهاتك السياسية أو حتى انتماءاتك. نحن اليوم عم نشوف مستوى المعيشة قديش كارثي، قديش في تضخم ما عم يناسب أي طبقة من طبقات المجتمع، خلينا نكون واضحين. فنحن اليوم هل معركتنا تحسم بغرف الانتخابات والاقتراع ولا بغرف صياغة القانون يلي رح يحمي هي الدورة الانتخابية يلي رح تصير بعده وكامل الدورات الانتخابية؟ موقفنا اليوم كمعارضة بيحقق استدامة. نحن اليوم بدنا النقابة تكون قوية مؤسسية، يعني مؤسساتيا وليس بالأشخاص، لأنه نحن اليوم حتى لو وصلنا الشخص المناسب وكان القانون بكبله وما بيعطيه الاستقلالية وما بيعطيه الحرية إنه يدافع عن اللي بيمثلهم، معناته نحن ليش وصلنا؟ حتى لو كان قائد نقابي مثالي، القانون عم يحد من صلاحياته، معناته هو ما استفدنا منه بشيء، وما كان في جدوى لهي الانتخابات، وما كان في جدوى للديمقراطية المزعومة أو الحرية.
0: الديمقراطية المزعومة أو
2: الحرية.
0: ملاك عم بتقول إنه قبل ما أنا أروح أصد هي أنا بدي مؤسسة متماسكة. عملياً عم بتقول هي إنه هلا بتسأل المواطن بالشارع أنت إنه بدك أنت ديمقراطية وتنتخب ولا بدك مؤسسة متماسكة؟ بدك مؤسسة قانون ناجز و
2: قانون صارم بيحمي
0: وبيحمي الدورة الانتخابية هاي والمستقبلية.
2: تمام.
0: قبل ما تحكي بالانتخابات حط القانون يلي يحمي. انت شو برايك؟
1: انا برايي انه القانون موجود فعلا. نحن في عنا قوانين للعمال، ذكرت زميلتي العاملين، ذكرت الفصل التعسفي، هذا موجود قوانين بتجرمه اساسا، واصلا لما يكون فعال القانون مستحيل حدا يفصل فصل تعسفي. هي اول شغله. ثاني شغله، انا لما بدي اعمل انتخابات ما بنزل على الشارع، انا بهيئ بنتخب اشخاص من ضمن المؤسسات. انا اذا عم بحكي عن نقابه عمال رح شوف الشركات على مستوى الشركه، بعدين اطلع اطلع اطلع اطلع ليكون انا في عندي ممثل عن كل نقابه. فانا هون بكون اشتغلت على اني أسست مثل ما قالت زميلتي مؤسسة الأشخاص هن بنوها، مو مثل ما تعودنا إنه اليوم بتجي الشغلة من فوق. أنا مين بعرف لحتى هو يجي يحط لي يرسم لي الهيكلة ويحط لي الأشخاص ويعينهم هو؟ وأنا بهي الحالة أنا كيف بضمن إنه هو بيعرف أنا شو وجعي؟ نحنا دائما بتصير معنا إنه

0: اشخاص بيجوا ليشتكوا بيقولوا لهم ما رح تستفيدوا شيء. ليه؟ لانه هو خلص فقد ثقته اساسا بالناحيه القانونيه اللي لا تطبق. وثاني شيء مين عم يسمعه اصلا؟ هو شو عرفه بمين عم يسمعه؟ هو بجوز ياذيه اصلا. فنحن انا لما بكون حطيت اشخاص مننا وفينا من الاشخاص اللي احنا بنثق فيهم، انا معي دكتور من فلان الفلاني انا بثق فيه، هذا انا بعينه بحسب انتخابات حكينا هي مستويات، انا هون ضمنت انه انا هذا الشخص حيمثلني، ضمنت انه هو بيعرف معاناتي اصلا. تمام. فهي النقطة. في نقطة تانية ذكرت زميلتي حكيت سريعا، اللي هي انه نحن عم نستنى سنتين، صرنا نحن 5 سنين صرنا، هي 5 سنين مدة الفترة الانتقالية، صرنا سنتين عم نستنى فرضت قوانين كان فيها ممكن نعمل انتخابات.
1: شكرا. حطت مجموعة من الحجج، انه اولا انت اللي عم بيتعين ما بيعرف وجهي على اي اساس بده. اثنين، مين قال ما في قوانين؟ في قوانين موجودة وبتحمي من الفصل التعسفي ومن غيره، نحن مش عم نيجي على ما في دولة ما فيها قوانين. في نحن بعدين قالت جملة أخيرة إنه نحن من الأصل 5 سنوات صار ماضي سنتين من 5، يعني 40% من مرحلة انتقالية. معقول ما بيكفي النضول لنسوي انتخابات؟ أنت شو رأيك؟
2: طيب هلا بدي انطلق من اللي بلشت فيه زميلتي لما قالت القانون موجود اصلا. هلا بدي اسال سؤال، هل الشعب السوري اليوم او المواطن واثق بالقانون يلي كان؟ لو مآمن فيه وواثق فيه ما كان صار سقوط النظام وما كانت الاحتجاجات هي اللي صارت ابدا، لانه كانت كل القوانين فيها ثغرات، كانت الرشوه، كان الفساد، كان سوء الاداره والترهل الاداري، كانوا كل هدول، وكان اصلا ولا زالت النقابات غير مستقله. نحن اليوم اذا برجع بقول الانتخابات شيء كثير مهم والانتخابات نحن حاجتها، لكن مين بيسبقها انه نحن نصلح القانون؟ لانه قواعد اللعبه تسبق اللعبه. مين رح يضمن انه هي الانتخابات نزيهه مو القانون الصح؟ مين رح يضمن اليه التصويت والترشح انه يكونوا حرين ونزيهين فعليا مو القانون؟ وهل نحن اليوم عم ندافع لنوصل شخص للكرسي وهذا الكرسي ما بيملك صلاحيات؟ ممكن اي وزير يعزله، ممكن اذا طالب بحقه او اذا كان له صوت. فنحن اليوم عم نقول انه قواعد اللعبه تسبق اللعبه، ومين راح يحدد نزاهه الانتخابات؟ القانون. مين راح يحدد شروط هي الانتخابات الحره فعليا؟ القانون. فنحن لازم نصلح القانون قبل ما نجري هي الانتخابات. اصلحوا القانون اليوم تحموا الصندوق غدا.
1: خلصتي؟ اصلحوا القانون اليوم تحموا الانتخابات مستقبلا، هيك عم بتقول ملاك، وعم بتقول انه القوانين لو كانت كويسة ما كنا شافنا كل القوانين فيها ثغرات، والدليل انه كان منتشر الفساد والمحسوبية والترهل الإداري وما شابه. بالتالي قبل ما اروح للانتخابات، وهي طبعا رفعت راسها هيك قالت الانتخابات مهمة مهمة، بس يا اخي في شيء اهم بالاول اللي هو البناء المؤسسي. مزبوط؟ انت شو رأيك؟
0: انا رأيي انه نحن عم نرجع نعيد ترتيب معين، اللي هو انا اكتب قوانين ونزلها على ورق، فنحن عم نحط ورق ورق ورق ورق ورق، هذا الورق موجود. انا عندي قوانين مستمده من قوانين تانية، من قوانين يمكن فرنسا، من قوانين القانون السوري مستمد من اكثر من مكان. فهذا القانون موجود، انا بتطبيقه هون بيختلف. انا لما بحط نقابه عمال انا بعطيها انا بكون رشحتها بواسطه الشعب، الشعب صار مآمن فيها، وقت حيعزلها وزير حتيجي لعند الوزير تقول له كيف تعزله، ولما هنن حيتصرف هو اللي انا رشحته بنقابه العمال مثلا حيتصرف تصرف ما بيجي للشعب، الشعب حيسائله كمان بنفس الوقت، حيكون معه حيسائله. تمام. انا بكون عملت هذا الترتيب. احنا اليوم بحاجه انه نشارك الشارع، الشارع موجود، الشارع عنده وعي، مانو ابدا، على الاقل يحكي معاناته. انا ما بدي يكون مثقف، خليني اقول يحكي معاناته، يحكي صوته. في عنا نخبه مثقفه، وفي عنا اشخاص هن بيعرفوا شو عم ينوجعوا، بيعرفوا شو صاير معهم، هن بيقدروا يحكوا. الفكره الثانيه اللي هي بتخص موضوع المثال اللي كتير أنا حأحكي عنه سريعا، اللي هو نحن بنعرف في شركة بالمنطقة الصناعية هي طلعت وحكت واحتجت، قالت يا جماعة نحن ما عنا تأمينات، نحن ما عنا كذا، وشفنا أنه الشركة تبعهم استجابت لمطالبهم، رفعت لهم رواتبهم، أمنت لهم أمورهم. ماذا لو كان في نقابة عمال تحكي بصوتهم؟ كان الموضوع كتير حيكون منظم، يمكن ما صار فوضى أصلا. ماذا لو وقت السويداء كمان نفس الشيء، كان في نقابة المعلمين تحكي، اتحاد الطلبة يحكي باسم الطلاب اللي انحرموا من الامتحانات وما اضطرينا نوصل لمرسوم رئاسي.
1: شكرا. أعطتك مثالين، قالت لك في شركة نعرف إحنا هي ما راح نسميها، إنه كان في احتجوا موظفينها وبعدين الشركة استجابت. لو كان في نقابة عمال تحكي باسمهم وباسم غيرهم كان الوضع أكثر تنظيما وما كان في كل الاضطرابات. لو كان في نقابة الطلاب أو في اتحاد الطلاب أو نقابة معلمين تحكي باسم الطلاب والمعلمين بسويدة كان يمكن الوضع يكون أفضل. لو في ناس تحكي وجع الناس، مش شرط نخبة مثقفة ومش شرط مهم، وإنما تحكي وجع الناس، على

0: أجل في اللي بتنتخبه بدافع عن وجعك عشان تجولي لك.
1: تماما. اول شيء نحن بدنا نقوله هي قالت انا على الاقل بدي اياه يحكي، على الاقل بدي اياه يعبر، على الاقل بدي اياه يحس بوجوده وبصوته. يا ترى نحن اليوم بدنا اياه يحس بصوته وبس انه احكي وما حدا عم يرد عليك، ولا نحن عن جد بدنا اياه يلمس هي الاشياء على ارض الواقع، يلمس انه راح التضخم نوعا ما، يلمس انه الفصل التعسفي هو نوعا ما محمي منه، يلمس اهم من انه يحس انه عم يحكي ويمكن ينرد عليه ويمكن ما ينرد، لانه نحن ما عم نراهن على مستقبل مجهول، نحن العمال قضيتنا. وبالإضافة لأنه قلت لي أنه ماذا لو كان في نقابة، كانت عم تسأل ماذا لو كان في نقابة مو كانت حكت بصوتها، نحن اليوم عم بموقفي عم نقول أنه نحن لازم ندعم استقلالية هاي النقابة وعدم تبعيتها للدولة ونصلح القانون المترهل اللي فيها قبل ما نجري الانتخابات يلي ما بتطعمي خبز، تمام؟ فهون هي تنازلت عن موقفها بأنه نحن بدنا هاي النقابة. طب نحن بدنا النقابة معناته منصلح هاي المؤسسة من قوية، من خلي القانون فيها هو السائد قبل ما نعمل انتخابات. ليش؟ لأنه أصلاً قلنا أنه كيف نحن رح نخلي شخص وصل بموجب هاي القوانين للكرسي هو رح يحاربه، وهو وصل بهاي القوانين المترهلة، بهاي القوانين اللي فيها ثغرات، فكيف رح يحارب هذا القانون يلي وصله؟
0: خلصتي؟ طيب خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل. يلا بيكم مرة ثانية، خلينا نروح عند السادة والسيدات الحضور، أنتوا شو رأيكم؟ الانتخابات بالأول ولا الإصلاح المؤسسي بالأول؟ تفضل أستاذ. المايك لازم.
2: مساء الخير. محمد الخطيب صحفي مستقل.
0: بس على مهلك وعلي صوتك يا ريت.
2: تمام. هلا نحن عم نحكي عن القوانين. مين بده يضع القوانين؟ الهيكل القديم؟ ولا بده يكون في انتخابات تحدد ناس جديدة وجوه جديدة؟ تطبق القوانين الحديثة اللي تلائمنا نحن، تلائم ظروفنا. انا ما بدي الناس عينها حزب البعث تكتب قوانين الحفظ الحاليه لاستحباب التحرير. هي هذا رايي بصراحه. يعني
0: شو رايك يا ملاك؟
1: تماما. صياغه القوانين مو بالضروره تكون من قبل الاشخاص اللي موجودين حاليا، في الف اليه نعمل نصيغ فيها قوانين تناهض حقوق الشعب، واكيد نحن بدنا تكون قوانين بتناهض حقوقه. فينا نعمل
0: تناهض حقوق، مش بتناهض حقوق الشعب، بتدعم حقوق الشعب.
1: تدعم.
0: قضينا عمر كامل يعني بتناهضنا.
1: أسفة. تدعم حقوق الشعب في ألف طريقة، بس مو يعني مو ضروري نحن ننتخب أشخاص جداد. أصلاً نحن يمكن مو الكل عندهم ثقة بهدول الأشخاص الجداد، مثل ما في عالم ما بتثق بالقدام وفي عالم بتثق
0: فيهم. بس هو أسألك سؤال مهم، قل لك مين بده يحط القانون؟ القانون اللي بده يحطه إذا أنت ما عندك انتخاب راح يحط القانون شخص معين أنت بجوز تحطه على قياسه.
1: تماما. بس هي الفكرة مو انه نحن اليوم عم نقول مين رح يسبق مين. طيب اذا نحن ما عم نقول انه الاشخاص القديمة هي المفروض تحط القانون الجديد، نحن ممكن نحطه بمشاركة الشعب، ممكن نلاقي آلية.
0: هو تلاقي آلية، هي هاي اللي عم اسأله. شو الآلية؟ شو استاذ بدك تحكي شيء انت؟
3: يعطيكم العافية. مساء الخير. مفر روماني.
0: شو بصير حضرتك؟
3: ناشط. احنا الفكرة مزبوطة اللي عم تحكي فيها، انه اول شيء الاساس بده يطلع من الشعب. يعني بدي اعرف مين بدي اختار لحتى يحكي باسمي ووصل صوتنا لاعلى مرحلة. اما اذا كانت المراحل الكبيرة قاعدة او مثل ما تفضل الاستاذ انه على نظام القديم، فاحنا ما حنقدر نوصل عنوة.
0: هيك رأيك؟
1: وانا بشوف انه تبديل الاشخاص والقانون مترهل هو مثل كانه عم نبدل سائقين والسياره خربانه. فاذا الدوله ما عطت هي الحريه وهي الديمقراطيه للمؤسسات وللنقابات، فبالتالي نحن عم نحط شخص احكي بصوتنا وما حدا رح يسمعك. نحن عم نقول بدنا نصلح انه الدوله تصير تسمع، الدوله تعطي هي الحريه والاستقلاليه لهي النقابات.
0: مين في كمان بيحب يعلق؟ بدك تعلق كمان وبدك تحكي انت كمان؟ اوكي تفضلي.
4: ماذا لو هي السياره تصلحت بواسطه العمال اساسا؟ هن صلحوها بايديهم ومشيوا فيها، حطوا لها قائد هن اختاروا ومشيوا فيها. نحن جربنا كثير اوقات اساسا يكون في اشخاص معينين ما بنعرف مين هن اصلا. نحن لما عم نحكي عن انتخابات، نحن عم نحكي عن انتخابات على مستوى اول شيء معمل يمكن، بعدين عم نحكي على محافظه، بعدين عم نحكي على كذا، وهي انتخابات بتاخذ وقت كثير. نحن هلا مرقنا سنتين، تمام؟ هدول السنتين شفنا فيهم تعيينات، برجع بعيد كلامي، شفنا فيهم تعيينات.

0: التعيينات وفرض بالقوه وشفنا رده فعل الشارع. تمام، فانا اليوم خلي باشرك، لما باشرك بصير انا في عندي انتماء، بصير العامل بيهتم بالمؤسسه وبيهتم بالدوله وبصير قادر ينتمي له اصلا، ما بيدور على طرق للهروب منها.
1: رجعت المناظره من بدل جديد. تفضل استاذ
2: مازن اسمن، دار صحفي مستقل. قبل كان يتعين النقيب او الاعضاء اللي تحته من النظام او بالتزكيه بالانتخابات بالتزكيه، يعني انه انتخبوا هذا الشخص. حاليا في مثالين يعني قريبين على هذا الشيء بدون ذكر اسماء، مثلا في عندنا اتحادات ونقابات، كان في عندنا شخصيه قام كثير كبيره برا القطر وداخل القطر، رشح حاله للانتخابات، رسب بعد الغاء قرار، ما بدي اذكر القرار مشان ما ينعرف الشخص، الغاء قرار ونجح الشخص بعد ما لغوا له هذا القرار. والشخص كثير يعني اللي رسب الانتخابات العموميه، ف كثير كان يعني عندنا امل فيه انه يطور لانه معه شهادات وكثير كثير. وبالمثال الثاني كمان تعين شخص، مجموعه قلبت ضده، عم نتحجب ثقه، ثاني يوم رجع، كمان ما بدي اذكر اسماء لانه ماني حابب فوت مهاترات. فكيف بدنا او شو الاليه اللي ممكن نخلص من هذا الوضع في سوريا الجديده؟
3: لو في قانون يحمي هدول الشخصين، لو في قانون يردع الاشخاص يلي هن عم يحاربوا القانون، عم يحاربوا الشخص الصحي اللي وصل، كان صار هذا الشيء.
1: فهون هون كان صار هذا الشيء لو في قانون،
3: هي انتخابات وديمقراطيه وتعبير عن الراي، بس القانون ما حماهم، القانون اصلا فيه ثغرات، فما خلى الشخص المناسب يوصل للمكان المناسب، ولما وصل الشخص الغير مناسب خلى الغير مناسب. فبالتالي وين المشكله، بالقانون ولا بالاشخاص؟
0: هلا انا برجع باكد موقفي اللي هو انه القانون موجود، انا عندي قانون انه اليوم انا هلا بفرض قانون، ما عندنا مشكله هلا بنكتب قانون، بس مين حيطبقه؟ اذا انت عم تفرضيه على الاشخاص، او خلينا نقول انه السلطات العليا او اليد العليا هي عم تفرض تفرض تفرض تفرض، طب انا اذا ماني شريكه انا بتهرب، بضل بلاقي ثغرات، حضل لاقي ثغرات للابد.
3: مالك شريك هو انت اذا ما كنت شريكه، بس هذا القانون يلي عم ينحط عم يعطيكي حقك، ما عم يفصلك تعسفيا.
1: خلصت مناظره قبل شوي بالمناسبه.
3: فبالتالي انت رح تكوني رضيانه، بس عم تلمسي هذا الشيء بالواقع، مو بس عم تحكي وتعبري بدون اي نتائج.
1: طيب
3: شكرا،
1: شكرا كثير لكم، كفيتوا ووفيتوا، يعطيكم العافيه، ودائما نحن بنرفع راسنا بالشباب. وقبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن بعد هالمناظرة بنطلع نتيجة بسيطة، وهي إنه ما في خلاف على ضرورة إصلاح القوانين والهلاك النقابية، لكن السؤال الحقيقي هل لازم نستنى لحتى يكتمل هالإصلاح لحتى نرجع الحق لأصحابه؟ خلال السنوات الماضية كثير من النقابات ما كانت مجرد مؤسسات ضعيفة وبس، بل استشرى فيها الفساد والمحسوبيات بطريقة رهيبة، وتغولت فيها مراكز قوة وغابت عنها المحاسبة على الإطلاق، ما في محاسبة. وهذا الواقع ما لازم نتجاهله ولا نجمله، ما تحك على حالنا، هيك كانت واقع النقابات على الأقل خلال 15 سنة الماضية، وبالحقيقة من 30-40 سنة. لكن نفس الوقت إذا كان هذا الواقع هو سبب تأجيل الانتخابات، فممكن نلاقي حالنا كمان بعد سنة وبعد سنتين وبعد 5 سنين بعدنا عم نقول مو هالساعة، بعدنا ما خلصنا الإصلاح، ما صرنا جاهزين. وهي شفنا قديش استنينا لحتى صارت أول جلسة لمجلس الشعب. والحقيقة إنه ما في مؤسسة بتصلح حالها وهي محرومة من مصدر شرعيتها. الإصلاح مهم، بس الإصلاح الحقيقي ما بصير بغرف مغلقة ولا بقرارات جاي من فوق، حتى لو كانت بعض القرارات مهمة. الإصلاح الحقيقي بصير لما يكون في أعضاء قادرين يغيروا قياداتهم ويحاسبوهم ويختاروا غيرهم إذا فشلوا. الإصلاح الحقيقي بيجي لما بتحسب قيادة النقابة الحساب للناخبين وبتخاف من مساءلتهم مو من اللي عينها. أكيد ما حدا بده انتخابات شكلية قولا واحدا، ولا انتخابات تعيد إنتاج الفساد نفسه قولا واحدا، ولا انتخابات ترجع رموز من النظام السابق لا سمح الله. ولهيك لازم يكون في ضمانات حكما وإشراف وتعديلات قانونية أساسية تحمي النزاهة بشكل عملي، لكن هالضمانات لازم تكون جسر للانتخابات مو بديل عنها. وإذا كانت سوريا اليوم عم تبني دولة جديدة، فما في سبب يخلي النقابات تكون آخر المؤسسات يلي بترجع لأصحابها. الانتخابات ما لازم تكون نهاية الإصلاح، لازم تكون بدايته، وما في حجة مقنعة هالمرة لتأخيرها. صح؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا يا ملاك.

0: شكرا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي، الأستاذ عمار ديوب كاتب وصحفي وإعلامي، والأستاذ سليمان قرفان عضو المجلس المركزي لنقابة النقابة المركزية للمحامين، والدكتور أيمن عبود نقيب صيادلة ريف دمشق. أهلا وسهلا بكم. وبعد شوي راح ينضم لنا الأستاذ طوني دانيال، مهندس وكاتب سياسي من مصياف عبر الإنترنت. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خليني أبدأ معكم قضية أساسية. نحن النقابات لهلأ إذا يعني ملاحظين قليل ما عم بنحكى فيها بالإعلام، ما حدا عم بيجيب سيرتها، استقلاليتها، العزل النقابي، لأنه من فترة صدر قرار من نقابة الأطباء الأسنان وعزل مجموعة من الأسماء. نحن ما بنعرف عندكم صار في عزل ولا ما صار في عزل. كل هاي المسائل رح نتطرق لها بحلقة اليوم، بس بالأول خليني أبدأ من سؤال أساسي. النقابة هي دفاع عن الأعضاء. اليوم هل النقابات مستقلة؟ ما الذي يعني هذا الاستقلال بالنسبة لكم؟ أستاذ سليمان
4: حياكم الله، الله يبارك فيك يا رب. هلأ خلينا يعني قبل ما أجاوب على سؤالك أرجع شوي لورا. اليوم إذا أنا بدي أرجع أحكي عن الدولة السورية ككيان سياسي، إيه ما تأسست؟ تأسست عام 1920، بينما نقابة المحامين بحلب تأسست عام 1912. فنقابة المحامين بحلب كانت هي أقدم من
3: الكيان السوري نفسه.
4: الكيان السوري نفسه أيضا نقابة المحامين بدمشق تأسست عام 1923، يعني تزامن تأسيسها مع الكيان السوري أو الدولة السورية. شو بيعني أن هذا الكلام؟ بيعني أنه قديش النقابات هي نقابات عريقة، قديش يعني دورها فاعل بالمجتمع. وأبدا النقابات هي مش فقط لتنظيم شؤون المنتسبين إلها والإدارة شؤونهم أو الدفاع عن حقوقهم، هي في إلها دور أسمى من هذا الدور بكثير. هذا الشيء لمسناه سابقا بالنظامات قبل ما يعني يجيرها حزب البعث لصالحه. بعام 1980 النقابات وخصوصا نقابة المحامين
3: أضربوا،
4: عملوا إضراب، وقبل الإضراب هم يعني فاوضوا مع الحكومة لإلغاء حالة الطوارئ، إطلاق الحريات، الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولما صارت مجزرة جسر الشغور بعام 1980 أدى وشافت النقابة أنه يعني ما في استجابة من النظام السابق، فدعت للإضراب العام، استجاب قسم كبير من
3: النقابة. كانت أيامها النقابات بآخر استقلالها. هل أنتم اليوم مستقلين ولا لا؟ هذا سؤالي الأساسي.
4: هل اليوم إحنا للأسف إحنا استلمنا يعني إرث كثير مرهق وكثير متعب وكثير بده يعني شغل حتى إحنا نرجع النقابات لهذا الدور اللي كان منوط فيها.
3: هل هي مستقلة اليوم ولا لا؟
4: طبعا مستقلة.
3: مستقلة بأي معنى؟ شلون معنى؟
4: كل يعني أنا بحكيك على نقابة المحامين، إحنا ما في حدا إله عندنا أي رقابة من أي نوع كان بقراراتنا. عندنا مطلق الحرية، ممكن إنه إحنا جرى تعييننا وهو وفق قانون تنظيم المهنة لعام رقم 30 لعام 2010 اللي يعني بموجبه
3: رح أرجع لهذا الموضوع. دكتور أيمن، أنتوا برأيكم مستقلين؟
5: نحن مستقلين استقلال تام.
3: كيف؟
5: يعني نحن تقريبا في قوانين وفي أنظمة ناظمة للمهنة بالنسبة لمهنة الصيدلة. طبعا مهنة الصيدلة تختلف اختلاف كامل عن نقابة المحامين. يعني نقابة المحامين لها دور كبير بالمجتمع، فنحن بالنسبة لنقابة الصيادلة
3: من أكبر النقابات بسوريا كمان.
5: طبعا
3: شيء 70,000
5: 71,000. طبعا في تقريبا 50% مزاولين و50% غير مزاولين. طبعا هذا بيرجع للإرث القديم اللي ما في تنظيم بين سوق العمل والخريجين بالنسبة للصيادلة. يعني أعداد خريجي كبيرة

0: بينما سوق العمل يعني
1: بس ما يتحمل. وجه الاستقلال تبعكم شلون؟
0: وجه الاستقلال يعني النقابة هي عبارة عن مجلس. يعني النقيب ليس منفرد بالقرار، مجلس من 7 أعضاء اللي يقرر بالجلسة ينفذ طبعا بدون أي ضغوطات، بدون أي تبعية لأي كيان بالدولة.
1: شو رأيك أستاذ عمار بالحكي؟
2: النقابات الحالية هي نقابات غير مستقلة، هي مجالس النقابات الحالية هي نقابات معينة، بس نقول معينة يعني غير مستقلة، لم ينتخبها الأعضاء. وحينما تكون مستقلة ينتخبها أعضاء، سواء المحامين أو الصيادلي أو المعلمين أو الآخرين، أما حاليا فهي معينة، وتقريبا هي تشبه النقابات السابقة أيضا بالتعيين. وبالتالي بالمعنى الدقيق هذه النقابات حاليا هي لا تعكس شؤون ومشاكل النقابة الأعضاء، وإنما تعكس رؤية السلطة. السلطة السياسية هي التي قامت بتعيينهم في كل النقابات بدون استثناء، لذلك لا نرى لمجالس النقابات صوتا، لذلك لا نرى مطالب، لا نرى موقفا، لا نرى حضورا، لا شيء حاليا، وهو يشبه كثيرا ما كان سابقا. لذلك أنا ضد فكرة التعيين بالكامل، يجب أن ينتخب الأعضاء. أما السفلي والفاسدين والكانوا ضمن يعملون وفق الأمن السابق والنظام البائد، فهؤلاء إما هربوا إما ابتعدوا كلية إما إلى آخره. لذلك النقابات يجب أن تكون مستقلة. النقابات ليست وظائف في الدولة، النقابات يشكلها الأعضاء، وبالتالي هي يجب أن تكون منصوص عليها في الدستور. إعلان دستوري حاليا يقول النقابات يضمنها الإعلان الدستوري، أي أنها يجب ألا تمر حتى على مجلس الشعب. هذه النقابات أعلى من مجلس الشعب، مجلس الشعب هو جزء من النظام السياسي والحكومي كذلك، وكذلك القضاء. أما النقابات فهي مصاني من قبل الدستور، من هنا نقول النقابات هي لها هيئة اعتبارية، لها هيئة
1: جميل
2: نقابية
1: جميل
2: مستقلة.
1: جميل، بس خليني أشوف شو رأي الأستاذ توني، كونه بيقولوا لي مش حال نضمننا عند الإنترنت. أستاذ توني عندي، الأستاذ سليمان عم بيقول نحن مستقلون بالكامل، أحد يتدخل فينا. الدكتور أيمن عم بيقول نحن مستقلون، نحن لا نأخذ قرار بشكل منفرد، نحن نأخذ قرار بشكل جماعي ولا يوجد تدخلات خارجية. الأستاذ عمار بيقول لا، هذه ليست مستقلة، هم معينون وبالتالي هم خاضعون لمن عينهم. أنت شو رأيك، نحن وين؟
3: يسعد مساكم جميعا. يعني أتفق جزئيا مع الأستاذ عمار، دائما التعيين يضعف المجلس. يعني المجلس ما أخذ شرعية من مجموع المهندسين أو الأطباء أو الصيادلة، بقى بصير تمثيل ضعيف، وبصير ضعيف بحشته قدام استقلاليته عن مؤسسات الدولة. يعني في قرار أي نقابة مرتبطة بمؤسسات دولة بدها تدافع عن حقوق النقابيين، كيف بدها تدافع عن حقوق النقابيين إن لم تكن مستقلة؟ يعني بنعرف بمصر نقابة المحامين أسقطت حكومة، نحن النقابات عندنا كتير ضعيفة وهزيلة.
1: استاذ توني،
3: اثنين لم تتوجه حاليا نحو المجتمع.
1: نعم،
3: يعني بقول نقابة الأطباء أو نقابة الصيادلة، أين الدور للمنتسبين التعليمية للمجتمع؟
1: طيب أنت قلت تتفق جزئيا، شو اللي ما بتتفق فيه مع الأستاذ عمار؟ لأن قلت جزئيا بعدين اتفق مع كل شيء.
3: هيكلية القوانين النقابية إذا بدنا نحكي فيها، إذا بتتنفذ عن طريق الانتخابات فهي مستقلة تماما.
1: اليوم انتخابات، اليوم تعيين.
3: بالنسبة للمهندسين، نقابة المهندسين بالنسبة لنقابة المهندسين، إذا بتطلع مثلا رئيس بلدية بياخد قرار، بتصير النقابة ضعيفة قدامه، ما قادر تتصرف معه. يعني النقابة ما عم تاخد دورها الأساسي والكبير. المفروض هي النقابات تكون هي المشرفة على قطاع القطاع النقابي بكل المفاصل الدولة.
1: جيد،
3: يعني اليوم بده يدافع
1: عن توني مش المهندسين. استاذ توني، عندي صار 2 مقابل 2، الاعضاء النقابة عم بيقولوا نحن مستقلون، حضرتك عم تقول نحن ما لنا مستقلين. حضرتك شو؟
4: هلا انا هلا ما بدي اظهر.
1: انت شلون تحديدا شلون اللي عم بيقوله الاستاذ عمار، انه انا شلون انت معين وانت مستقل؟ لما بعينك حدا فانت بتتبع له،
4: تمام.
1: مو له، فانت شلون مستقل وشلون انت معين؟
4: تمام، انا ما بدي اظهر بدور المدافع عن الحكومه وعن القرارات الحكوميه. انا مصر على انه احنا نقابات مستقله واحنا معينين صحيح، لكن احنا

0: اللي ما بيعرفوا الاستاذ عمار وبجوز كثير من المشاهدين انه احنا اجينا من خلفيه انتخابيه. يعني اليوم المجلس، انا بحكي عن نقابه المحامين، مجلس نقابه المحامين المركزي اليوم مؤلف من 11 شخص. الاستاذ محمد علي الطويل نقيب المحامين هو منتخب
1: من
0: المحامين، من محامين ادلب بالانتخابات اللي صارت بعام ال 21. الاستاذ محمد سلامه نائب النقيب هو جاب اعلى الاصوات بانتخابات حره وديمقراطيه وبدون تدخل من اي مكون كان. اسكندر الحسين، طاهر القاضي، رغيد،
1: هذول كانوا منتخبين قبل تشكيل هذا المجلس.
0: سقط النظام، سقط النظام، وهم كانوا مجلس نقابة المحامين السوريين، ما كان حتى اسمه مجلس نقابة إدلب. أنا كشخص، أنا كمان كنت منتخب، وأنا شغلت منصب نقيب المحامين الأحرار من 2014 لعام 2018 لحين سقوط درعا بيد النظام. ولما طلعت على الشمال أنا كنت عضو نقابة مركزية بانتخابات حرة، وارجع للفيديوهات وشوف شوف العملية الانتخابية شلون كانت.
2: النقابات الهيكلية تبعها اللي كانت منتخبة وقت قبل التحرير هي نفسها انتقلت إلى دمشق. يعني بداية كمحامين أو كصياد اللي انتقلوا إلى حلب بداية التحرير، انتقلوا إلى حمص، انتقلوا إلى دمشق بعد التحرير. يعني هي نقابات منتخبة.
0: حتى بنظام الداخلي دكتور زيدون، كان نقابة المحامين بالجمهورية العربية السورية مقرها المؤقت الشمال السوري والدائم دمشق. احنا هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه مدار السنوات كلياتنا. فانه تيجي تقول لي انت معين، لا، احنا ما جابتنا السلطة لانه اني فلان ولا انه فلان، لا، لانه
2: انتقال.
0: احنا
2: يعني
0: احنا عمليا تم نقلنا من الشمال السوري بعد عمليات انتخابات
2: ديمقراطية 100%.
0: ارجع للفيديوهات كله موثق، يعني نقلتها العربية ونقلتها الجزيرة ونقلتها كل القنوات، ما كان في تدخل لو انه 1% بالعملية الانتخابية. واللي كان يشارك بالعملية الانتخابية اكثر من 1400 محامي. شو هذا الشيء ما كان موجود بظل
1: يعني سؤالي يعني راح اوجهه لك الاستاذ توني، يعني شو الحل؟ يعني هل اذا مو تعيين بدك انتخابات حره ديمقراطيه؟ انتخابات حره ديمقراطيه بدك انتخابات، بجوز ترجع تنتج نفس المنظومه اللي كانت موجوده، بجوز يكون في محسوبيات.
2: اكيد
1: بنرجع للاكيد تبعك اكيد شوي. بس اذا كان عم بيقولوا الاساتذه انه والدكاتره انه اخي نحن احسن شيء لقيناه انه اللي كان منتخب ديمقراطيا بالمناطق اللي غير خاضعه لسيطره النظام المخلوع نحن اجينا نفسنا، انت شو رايك؟
3: المناطق يعني بادلب ولا بشرق حلب ايضا كانت النقابات بذاك الوقت خاصه في ادلب تعرضت النقابات لأكثر من مرة للضغط، وكان في هناك اجتماع 2020 وتم فض الاجتماع تبع النقابات 12 نقابة، وعينت مجالس النقابات بإدلب، ومع ذلك وعينت مجالس انتخابات لأن من أجل ضبط النقابات ومنعها من التعبير ومنعها من تقديم رؤاها وبرامجها الأخرى. وبالتالي أصبحت النقابات في إدلب هي ممثلة لهيئة تحرير الشام حين ذاك. الآن نحن انتقلنا إلى، وطبعا يقال أيضا لحكومة الإنقاذ، وحكومة الإنقاذ كانت هي مسيطرة عليها من قبل هيئة تحرير الشام كي لا يعني نتخلص من هذه المسائل. الآن أنا أصبحت دولي، هي تحرير الشام صارت سلطة، والآن لدي دولي. كان هناك 1500 محامي انتخبوا، الآن أنا عندي مئات الألوف، وبالتالي عندي مدن بأكملها إلى آخره. أنا عندي الآن ربما اتحاد العام. طيب والنقابات في المدن ماذا نفعل بها؟ النقابات على هذا النحو لا تعكس
1: شو بديل
3: سوى رئيس السلطة. البديل الوحيد، تحججت السلطة بأشكال. هناك الشرعية الثورية، الآن تقول السلطة نحن الآن ضمن إطار الشرعية الدستورية. الشرعية الدستورية تقول في الانتخاب، ولا تقول أن يؤتى بمجالس نقابات من الشمال إلى دمشق أو إلى درعا أو إلى آخره. هذا أمر تعييني. هذا
1: أنت
3: أمر
1: مقتنع أن الآن أن الانتخابات ممكنة؟
3: طبعا ممكن. الآن الحجة كانت أن الانتخابات غير ممكنة بالأشهر الأولى. طيب الآن أصبحنا نقترب من عامين. لنفترض أنا ضدهم، ضد التعيين بأكمله بكل مجالات الدولة، ضد التعيين. أنا مع الكفاءة. بموضوع النقابات لأنها مستقلة يجب أن ينتخب الأعضاء. الفاسدين من هم؟ في مجالس النقابة استبعدناهم، نأتي بناس آخرين عبر الانتخاب.

الأمر كي يمثلوا مصالح الناس، كي يمثلوا المعلمين تسمح لي إلى آخر معلمين إلى آخر. خلينا نحكي كمان هلا. وبالتالي أنا أرى الآن سنة ونص سنة وثمان شهور كان يفترض أن يفعل

0: قانون تنظيم المهنة اليوم أنا في عندي نص ملزمني أنه ما فيني أروح دعوة لانتخابات إلا عن طريق عضو قيادة قطرية اللي هو عضو قيادة فرع الحزب بكل محافظة اللي هو بده يدعو للمؤتمر النقابة.
1: أين هو الحزب؟ هذا اللي تتكلم عنه
2: يعني معناته غير موجود
0: معناته اذا بدي اروح
1: الانتخاب
0: يا سيدي
2: وانا والله ما نظام داخلي
0: انا والله ما قاطعتك
3: انتم متوقعين انه الجمهور سمعكم هنا مثلا بدك تروق علي استاذ
0: انا ما قاطعتك استاذ عمار ولا بدي قاطعك عرفت ما بدنا اياها نحولها لمهاترات احنا بدنا
3: روق علينا اللي عم يحكيه مزبوط عم بيقول لك انه حتى يمشي الحال بدي انا فرع الحزب طب فرع الحزب راح مين بده يسوي له
0: مين يسوي له
3: بدي قانون جديد
0: انا اليوم عم بشتغل على تعديل قانون تنظيم المهنة هذا القانون قريبا راح يكون جاهز وراح نحطه بعهدة مجلس الشعب هذا هاي الجزئية الأولى الشغلة الثانية اليوم أنا إذا بدي أدعي الانتخابات أنا بدي أكون مهيئ البيئة اللي تكون مناسبة أنا بدي أعمل فيه تكافؤ فرص أنا لليوم ما عدت المشطوبين أمنيا لحد اليوم إحنا عندنا إرهاق كبير جدا من الأعداد الهائلة اللي تم شطبهم أمني لأسباب أمنية.
3: قديش العدد؟
0: العدد اليوم اللي تم إعادته صار متجاوز 3000 وبعد أكثر من 2000 محامي لليوم ما انتهت.
3: شو وضع المشطوبين عندكم وعددهم؟
4: المشطوبين تم إعادة قسم وقسم بعده مهاجر خارج البلد يعني بيرجع بمنشيله بالشطب بس هلق ده النقابات تقريبا بأكملها تم تشكيل لجنة قانونية لوضع قانون جديد نظام داخلي للنقابات من ضمنها نظام الانتخابات مثل ما تفضل الأستاذ عقد المؤتمر للانتخابات يحتاج إذا بدنا نطبق القانون الحالي يحتاج إلى عضو قيادة قطرية اللي هو كان مسؤول عن المنظمات
3: مكتب المنظمات
4: فهذا ملتغي يعني لذلك يعني طبعا نحن كلياتنا مع الانتخابات قولا واحدا مثل ما تفضل الأستاذ
3: إمتى الانتخابات فيك تقولنا تقريبا
4: هلا تقريبا يعني نحن حاليا رغم كل شيء نحن بمرحله انتقاليه
3: طيب صار ما لنا سنتين يعني
4: ايه تمام في طيب. تحديد مدي للمرحله الانتقاليه
3: في
4: يعني
3: كمان. خليني ارجع لك
4: هاي النقطه يعني حاليا بكل نقابه في لجنه قانونيه تعمل على تشكيل قانون جديد للنقابات ورقم واحد هي الانتخابات وطريقه الانتخابات
3: بس
4: واللي نرجع للمشطوبين من زمن النظام البائد يعني تقريبا ما رجع 50% منهم وارقام هائله رغم هيك عنا انتقاء من اللي كان اللي بايديهم دم يعني ومن اللي شاركوا ومن اللي كذا كمان هذول لازم يتم عزلهم يعني
3: بس انت ليش ما تروح
0: انا مروق بس انا خليني يعني بس
3: خليني اروح للتقرير لعند الزميل ماهر بنشوف التقرير وبنرد ونرجع وبنروق مع بعضنا
5: مرحبا بكم مشاهدينا الحركة النقابية السورية رحلة قرن من التحولات لم تولد النقابات في أروقة السياسة بل في قلب الثورة الصناعية فقد دفعت ظروف العمل القاسية العمال إلى تنظيم أنفسهم للدفاع عن الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين شروط السلامة والكرامة الإنسانية مع مطلع القرن العشرين أصبح التنظيم النقابي معترفاً به دولياً ورسخت منظمة العمل الدولية مبادئ حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية باعتبار النقابات شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية عرفت المدن السورية منذ قرون الطوائف الحرفية التي نظمت شؤون المهن والأسواق لكنها كانت مختلفة عن النقابات الحديثة التي نشأت لاحقاً للدفاع عن حقوق العاملين مع توسع الصناعة في بدايات القرن العشرين بدأت تتشكل النقابات العمالية والمهنية الحديثة لتصبح أحد أبرز مكونات المجتمع المدني السوري في ذلك الوقت لم يقتصر دور النقابات على المطالب المهنية ففي الإضراب الوطني الكبير عام 1936 شاركت النقابات والتنظيمات المهنية إلى جانب القوى الوطنية في العصيان المدني ضد الانتداب الفرنسي لتغدو شريكا في معركة الاستقلال بعد الاستقلال شهدت الحركة النقابية السورية مرحلة من الحيوية والاتساع فأجرت انتخابات وقادت إضرابات وأسهمت في تطوير وتشريعات العمل وأصبحت صوتا مؤثرا في الشأن العام لم تعد النقابات مجرد مؤسسات خدمية بل أصبحت منابر للحوار حول القضايا الوطنية والمهنية وأسهمت في تطوير التشريعات والدفاع عن الحقوق والحريات شكل وصول حزب البعث إلى السلطة نقطة تحول في علاقة الدولة بالنقابات، فبدأت إعادة هيكلة التنظيم النقابي ضمن نموذج

0: يقوم على المركزية ويمنح السلطة دورا متزايدا في إدارة الحياة النقابية. بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970 تعززت مركزية القرار وازداد ارتباط النقابات بالبنية المؤسسية للدولة تحت هيمنة البعث، في حين تراجع تدريجيا هامش المبادرة المستقلة واتسع نسبيا دورها الخدمي والإداري. في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات اتخذت بعض النقابات المهنية مواقف علنية دعت إلى سيادة القانون وإنهاء حالة الطوارئ وتوسيع الحريات العامة، وشاركت نقابات في مقدمتها المحامون والمهندسون والأطباء شاركوا في إضرابات وبيانات احتجاجية شكلت إحدى أبرز محطات العمل النقابي المستقل في تاريخ سوريا الحديث. سرعان ما اتخذ الاستبداد حزمة إجراءات عرفت بمذبحة العمل النقابي، فأصدر حافظ الأسد في 9 نيسان عام 1980 مرسوما بحل جميع النقابات المهنية المخترقة بالرجعية. وفق رواية النظام عينت قيادات جديدة وعدلت الأطر الناظمة لعمل النقابات ليترسخ نموذج نقابي تحت الهيمنة واستمر لعقود طويلة. مع التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في كانون الأول عام 2024 دخلت النقابات مرحلة انتقالية جديدة، وفي عدد من القطاعات شكلت مجالس أو لجان مؤقتة لإدارة المرحلة ريثما تتضح معالم المرحلة التالية. اليوم يعود السؤال الذي رافق نشأة الحركة النقابية قبل أكثر من قرن: كيف تبنى نقابة مستقلة ديمقراطية وقادرة أيضا على تمثيل أعضائها؟ سؤال لا يتعلق بمؤسسات بعينها، بل بدور النقابات في بناء دولة القانون وحماية الحقوق وتعزيز الحوار الاجتماعي في سوريا الجديدة.
1: شكرا زميل ماهر. قبل ما اروح استاذ الحضور هنا، استاذ توني سريعا، انت سمعت اللي قاله استاذ عمار واللي قالوه الاساتذه، عم بيقول لك انه لحتى نسوي انتخابات نرجع اللي انفصلوا التعسفيه من قبل النظام على قواعد امنيه، عم بيقول لك انه حزب البعث بده يتدخل موجود بالقانون دوره بالانتخابات. طب انا شو بدي اعمل انتخابات في ظل هذين المسالتين؟ خلينا نخلصهم وبعدين ونعمل القانون، وخلينا نعمل بعدين انتخابات. انت شو رايك
2: دكتور زيدون؟ بس انا بدي احكي مع الاستاذ سليمان. عندنا بلادية تغير مجلس فرع نقابة المحامين، كيف تغير ومين غير ومين رشح الأسماء؟ 2، كل النقباء المهن العلمية عم ياخذوا قرارات تنفيذية، لازم يكون هالقرارات ياخذوها المجلس التنفيذي المعين من قبل المحافظات. مثلا بالمهندسين لازم يكون 50 شخص، بالمجلس المركزي هن اللي بياخذوا القرارات. انه عم ياخذوا كل هالقرارات وفي ترشيحات وتغييرات، انه عم يقول مستقلة أبداً، مين رشحهم الأسماء بنقابة المحامين بلادية اللي تغيرت لتاني مرة؟ طيب خلي رشح الأسماء
1: بس ما جاوبني على سؤالي. رجع فكر بسؤال، رح أرجع لك بعد شوي وأنت فيك تحتفظ بحق الرد، بس بعد ما أسمع شوي الحضور. في حدا من الحضور حاب يعلق عليه سمعانينه؟ تفضل يا أنسة.
3: دينا صالح، طالبة أعلام. سؤالي لك أستاذ، ما هي النصوص التي تعيق استقلالية النقابات؟
4: النقابات الحالية غير مستقلة. تكون مستقلة كما أشرت قبل قليل بإعلان دستوري، الإعلان يضمن حرية واستقلال النقابات. حاليا نحن ومنذ الستينيات ليست لدينا أي شيء اسمه استقلال
1: بس النقابات. بس أستاذ عمار اسمح لي هنا الداخل شوي، سؤالها المهم جدا، لأنه هي عم بتقول في عندك نص الإعلان الدستوري بيقول لك مفروض لكن الإعلان الدستوري مو هو القانون، الإعلان الدستوري بده قانون، القانون اللي موجود اليوم هو القانون اللي عم تحكي عنه اللي من الستينات يلي ما بيعطي استقلال. شلون بنحل هذا الثغرة؟
4: الآن سقط القانون، حزب البعث لم يعد موجودا، النقابات
1: بس ما في قانون بديل.
4: النقابات يشكلها الشعب، ينتخب نقابيين بهذه المهنة أو تلك أو الرابع أو الخامس، ينتخب النقابيين ويجري الحوار والنقاش، وهذا الحوار والنقاش يأتي اسمحت لي
1: تفضل.
4: وهذا الحوار والنقاش يؤدي إلى وضع قانون جديد، وبالتالي يشارك الأعضاء في وضع القانون الجديد، وهذا القانون الجديد ينظم شؤون الناس، ويجب ألا تتدخل السلطة لا التشريعية ولا التنفيذية في وضع هذا القانون. أيضا لكل نقابي، النقابات يجب أن تشكلها النقابات وليس المجلس التشريعي. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه يستند إلى نص دستور، في أي دستور في الدولة الحديثة النقابات فوق أعمال مجلس الشعب الذي يتكلم عن القوانين وإلى آخره. مجلس الشعب نفسه هو جزء من النظام السياسي للسلطة السياسية. أما النقابات أو الاتحادات أو الفلاحية أو الطلابية أو غرف الصناعة والتجارة، إلى هذه أعمال يشكلها الناس، هذه نقابات يشكلها الأعضاء، ويضعون النظام الداخلي ويضعون الأهداف ويضعون ماذا يفعلون. ولذلك نحن نصر على حريتها أن تكون حرة في عملها، في تشكيل النقابي، في تشكيل النظام الداخلي، القانون، النظام الداخلي، القانون إلى آخره. أعمالها هل هي مهنية؟ هل لها دور سياسي؟
1: خلينا نسمع دكتور أيمن وبعدين أستاذ سليمان.
5: هلا يعني لحد الآن حتى المنتسبين عنا بالنقابة يوميا عم نكتشف منتسبين مزورين. آخر حالي حتى نشرتها أنا على الإعلان. هلا يوميا عندي دراسة لكذا منتسب، عندي 10-15 منتسب، مراجعة الأوراق.
1: بالتالي هذول المنتسبين
5: منتسبين. آخر شخص اكتشفنا التزوير تبعه حاصل على شهادة تاسع، راسب تاسع، مع ممارس للمهنة من عام 2019. فأنت على أي أساس بدك تعمل انتخابات لهيك أشخاص موجودين معك؟
1: شو أساس ليمان؟ أنت سمعت
5: هاي النقطة بس يعني فضل. بس مشان نكفي أنه وضع القانون، نحن في طور وضع قانون، في لجنة قانونية هلأ مؤلفة من 7 أشخاص عم توضع قانون جديد. البند الأول هو الانتخابات، فنحن ما ضد الانتخابات يعني.
1: مفهوم. أستاذ سليمان شو أنت سمعت؟ شو سألك الأستاذ طوني وسمعت شو حكى الأستاذ عمار؟
6: تمام. هلا يعني بعجالة بالنسبة للأستاذ طوني، إحنا كمجلس نقابة مركزي عم نتابع يعني كل عمل الفروع، أو عم نعمل يعني تقييم دائم للفروع. وتغيير مجلس فرع اللاذقية هو يعني نتيجة الشيء اللي وصلنا له، أنه يعني ما كان المجلس السابق هو على الشيء أو الطموح اللي إحنا نطمح له بالنسبة لموضوع المهنة. وبالنسبة للأسماء يعني
1: بس خليني أسألك، مين اللي قرر أنه ما كان على مستوى؟
6: إحنا يعني عم تجينا شكاوي نقابة المحامين،
1: فأنتوا حليتوا للمجلس،
6: فإحنا يعني بشكل النقيب لجنة للتحقيق بهاي التجاوزات. إذا كان في تجاوزات بيطلع يعني وفد من النقابة بيعد تقرير للأستاذ النقيب، بشوف أنه إذا كانت هاي الشكاوى محقة فهو بده يتخذ قرار بحيث أنه هو يقوم العمل. وهذا الأمر تم باللاذقية، وحاليا يعني حتى بالقريب العاجل راح أشوف أنه في تغييرات كاملة. وأنا شخصيا كنت الأسبوع الماضي مكلف بهاي المهمة، وعندي استكمال للتحقيقات بالأسبوع الجاي على مجلس ثاني.
1: طيب هل هو قانوني أنه المجلس المركزي يحل مجلس نقابة؟
6: حاليا طبعا بظل غياب الانتخابات وجود الهيئات العامة.
1: طبعا أستاذ عمار يخاف كثير إذا أنتم بالمركز صرتوا عم بتحلوا.
6: يا صديقي يا صديقي، والله أنا حكيت لك شغلة، أنا عم بقول لك إحنا عندنا إيمان مطلق بالانتخابات، وأنا عم بحكي لك أنه النقابات ما تستقيم إلا بالانتخابات. لكن هل هي اليوم واتية؟ قولا واحدا لا. اليوم أنا إذا بدي أروح الانتخابات وفق القانون الموجود فيه والقانون الحالي، أني بدي أعيد المنظومة السابقة نفسها. خذ على سبيل المثال أحد رؤساء مجالس الفروع وقت التحرير عنده 150 مدرب، رغم أنه قانون تنظيم المهنة بسمح لك أنت كأستاذ تستضيف مكتبك مدربين فقط.
1: عنده 150؟
6: 150. فأني إذا بدي أروح اليوم لإجراء انتخابات، هاي 150 هم كتلة واحدة صبوا لهذا الأستاذ، فعمليا ما في مجال. أنت رجعت المنظومة نفسها، احنا مو متمسكين بموضوع انه المنصب ولا الكرسي اليوم، لكن احنا امانه بين ايدينا. انا بتطلع انه استرد، يعني انا بلشت مداخلتي بدور النقابات سابقا قبل ما يحرفها حزب البعث. انا هذا الشيء اللي بطمح له، انه اليوم احنا فعلا بدنا النقابات ترجع تاخذ دورها الصحيح والدور اللي منوط فيها. انا اليوم بدي نقابه تكون قويه، وبدي اياها تكون رقابه على كل، مش بس على على انا على المنتسبينها، بدي اياها على سياده القانون، على حقوق الانسان، وعلى كل شيء. لكن اليوم انت تعال اجبرني.
1: انت مع انتخابات ديمقراطيه؟
6: 100%.
1: متى ستحدث؟
6: ما بتوقعش انه يمضى العام القادم وتكون الانتخابات بعدها ما تمت. اليوم كل الوزراء،
1: يعني انا اذا استضفتك بعد 12 شهر من هسه، نعم، راح تكونوا منتخبين ديمقراطيا؟
6: 100%. أنا واثق من هذا الكلام.
1: وتوجه ما استضيفك أنت، استضيف حدا ثاني معنا.
6: توجه الحكومة أنه هو إجراء الانتخابات بأقصى سرعة، لكن اليوم في معوقات كبيرة جدا يا أخو. بالنسبة لموضوع إجراء الانتخابات مستحيل. اليوم أنت لزمني بانتخابات، خذ المجالس السابقة نفسه اللي كانوا فازين. دكتور زيدون، النظام المجلس السابق يعني راح أنه أعطى فرصة للي ما بده يخدم خدمة العلم أنه يجي ينتسب لنقابة المحامين.
1: عفوا شلون هي ما فهمت؟
6: يعني انت خريج حقوق.

0: مطلوب للخدمة الإلزامية وما بدك تخدم خدمة إلزامية، فتعال أنت سجل بنقابة المحامين مبلغ 400 ألف ليرة سوري، هو مبلغ زهيد جدا، وبتتأجل سنتين. فعمليا أرهقت النقابات بأعداد كبيرة، هم ما عندهم قناعة أصلا بالعمل النقابي. قبل بداية الثورة كان تعداد أكبر نقابة هي نقابة محامين حلب، كان تعدادها بحدود 8000 محامي. اليوم دمشق وريف دمشق تجاوز الضعاف مضاعفة لفرع حلب. ليش؟
1: قديش
0: اليوم دمشق؟ اليوم نحكي احنا عن 18000 محامي، وريف دمشق 14000 محامي. فصار حتى في تغيير ديموغرافي بالنقابات. شو السبب؟ انه اني اخي ما في عندي مجال اهرب من الخدمة الالزامية الا اروح باتجاه اسجل نقابة المحامين، مبلغ بسيط وباخذ تأجيل سنتين. هذا الشيء كان يعني بالمحافظات بالشمال السوري ما كانوا مضطرين له الشباب، لانه كان في مجال انه اني بطلع من منطقة سيطرة الحكومة بروح سيطرة المعارضة، وبالتالي ما بنتسب للنقابة. فما انتسب للنقابة الا الشخص اللي مقتنع بالعمل النقابي. اليوم يعني فرع ريف دمشق ودمشق فيه آلاف هم جاءوا للنقابة لأنه ما كان عندهم خيار ولا هم مقتنعين بالعمل النقابي.
1: في حدا؟ تفضل أستاذ باختصار إذا سمحت، عرف عن حالك.
2: يعطيك العافية. محمد الخطيب، صحفي مستقل. هلا أنا بعد ما تخرجت زرت اتحاد الصحفيين، فرع اتحاد الصحفيين بدمشق، وأجريت لقاءات ودية. أجريت لقاءات ودية مع العاملين من الاتحاد عنا، وحكوا لي عن تجربتهم السابقة انه كان يجي من الدوله وفرع المنطقه يطلب معلومات الصحفي الفلاني، هو عضو بالاتحاد، وهن ان كانوا مثل الشاطرين يسلمون معلومات. اليوم نحن بنقاباتنا الجديده، كيف بدها تحمي النقابات اعضائها من المساءله الامنيه؟ اي شيء يعني يطلب.
1: انت وجهته للاستاذ سليمان، بس بدي اخذ تعليق سريع من عمار. سريع كثير عمار، مو تسترسل، اعطيني 10 ثواني. شو بدها تحمي النقابات الجديده المعينه اليوم الناس من المساءله الامنيه؟
3: النقابات الحالية ما بتحمي حدا.
1: هيك رأيك؟
3: ما بتحمي حدا.
1: شو رأيك؟
3: النقابات الحالية معينة من السلطة ستحمي مصالح
1: أنا السلطة. أنا توقعت هذا الجواب، مشان هيك سألته. أنت برأيك أنتوا اليوم إذا في حدا تساءل أنتوا بتحمون؟
0: أعوذ بالله، إحنا يعني بوابنا مشرعة 24 ساعة، والله صباحا ومساء وبأي وقت إحنا جاهزين لخدمة أعضائنا بالدرجة الأولى، وما عم نسمح بأي تجاوز على أي محامي.
1: طيب خليني أقول لك إنه أحد المحامين سيد إياد من ريف نقابة محامين ريف دمشق، هو من جرمانة، فصل بطريقة الآن أو يفصل الآن بطريقة تستشعر الناس أنه وكأنه على أساس سياسي، لأنه هو غير مؤيد للحكومة اليوم، هو من خلفية جرمانة، وإنت تعرف شو معنات هذا الكلام. أنا هاي رح أتركه بعهدتك وشوفوا أنه هل أنتوا رح تحموه ولا لا. وقبل هيك
0: يا سيدي ارجعوا لقرارات مجلس النقابة المركزي بالنسبة لقرارات الشطب، وشوفوا عمليات الإنصاف.
1: خلينا نشوف، وراح أطلب من سيد إياد يراجع النقابة المركزية ويتأكد. سيد إياد شعراني راح أقول اسمه، خلي يراجع النقابة المركزية ونشوف إنه يظلم أم لا يظلم. دقائق، فاصل قصير ونعود، خليكم معنا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. محكمة الجنايات الرابعة للعدالة الانتقالية في دمشق تحكم بإعدام المخبر عبد الناصر براقي وتقول إن الحكم جاء بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة. وزارة الدفاع التركية تقول إن حل قسد مهم للحفاظ على سيادة سوريا، وتؤكد استمرار أنقرة في دعم استقرار سوريا وتطوير قدرات جيشها. ما يسمى الحرس الوطني يمنع عبور طلاب الشهادتين لتقديم امتحاناتهم، ومحافظ السويداء يدعو أبناء المحافظة للوقوف بصف واحد لتأمين وصولهم. مصرف سوريا المركزي يعلن الاتفاق مع مجلس الأعمال السعودي على إنشاء بنك مشترك، ويوضح أن الهدف تعزيز الشراكة المصرفية بين البلدين.

0: بالتفاصيل، أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أعلن إصدار محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق اليوم حكما بإعدام المخبر عبد الناصر براقي. أضاف مصطفى لوكالة سان أن الحكم جاء بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة من بينها الإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير أمنية بحقهم، إبان عهد النظام المخلوع والإخفاء القسري وسلب الحرية والتدخل في القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والسلب بالعنف والافتراء الجنائي، مشيرا إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الجرمية على القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما ينسجم مع نص الإعلان الدستوري، وذلك لتحديد طبيعة الجرائم وجسامتها وأسبابها، في حين استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري. المزيد من التفاصيل تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. مرحبا بك ديالة، هل من تفاصيل إضافية عن هذا الحكم بالإعدام بحق المخبر عبد الناصر براقي؟
1: نعم، مرحبا وسيم. بداية، هو ثالث حكم إعدام يصدر من محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، هذه المحكمة التي تم تخصيصها لمحاكمة رموز النظام المخلوع. إذا تم يعني الحكم بالإعدام على المتهم عبد الناصر البراقي أو ما يعرف أو اسمه عبد الناصر بن منصور البراق، بعد ارتكابه أو بعد يعني ثبوت إدانته بارتكاب عدد من التهم ويعني الجرائم التي تم توجيهها له. إذا يعني تم يعني إصدار حكم الإعدام بحقه في محكمة الجنايات الرابعة وفقا يعني لملف الدعوة، فإن عدد من الجرائم كان قد تم توجيهها أو عفوا عدد من التهم كان قد تم توجيهها للمتهم خلال الجلسات التي تم إجراءها. هذه الجرائم هي مرتبطة ببداية يعني تهم أو اتهامه بالإخبار وكتابة التقارير بحق عدد من المواطنين ما أدى إلى اعتقالهم واختفائهم، يعني عدد منهم ما زال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة، كذلك التدخل بالقتل العمد والسلب بالعنف وأيضا الافتراء على عدد من المواطنين، كذلك الأمر ما أدى إلى اعتقالهم. إذن عدد من التهم تم توجيهها لعبد الناصر البراقي وكان قد ثبت ارتكابه لهذه الجرائم ويعني صدر حكم الإعدام وفقا لمحكمة الجنايات الرابعة يعني باعتماء يعني وفقا لتوصيف القانون الدولي لهذه الاتهامات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. طبعا تم إصدار حكم الإعدام وكذلك

0: أو الأخذ يعني بأشد العقوبات وهي حكم الإعدام وكذلك الحجز الاحتياطي على أمواله بالإضافة إلى حرمانه من الأسباب التخفيفية التقديرية. إذن كما قلنا وسيم هو ثالث حكم إعدام يصدر في محكمة الجنايات الرابعة، هذه المحكمة التي يجري فيها محاكمة رموز النظام المخلوع. يعني المحاكمات السابقة كان قد صدر خلالها حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وكذلك وسيم الأسد واليوم بحق المخبر عبد الناصر البراقي، فيما تم يعني الحكم على مفتي الجمهورية العربية السورية في عهد النظام المخلوع بالسجن المؤبد. نعم. وسيم،
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحرية. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أن حل قسد يعد تطورا مهما من حيث الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتعزيز مفهوم الدولة الواحدة والجيش الواحد، وأضاف أن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدرات جيشها لا سيما في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة. كما أشار إلى أن الموقف العدواني لإسرائيل وسياساتها التوسعية في المنطقة ما تزال تشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تصرفات الحكومة الإسرائيلية. المزيد ينضم إلي من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. مرحبا بك يوسف، لخص لنا أبرز ردود الفعل على هذه التصريحات التركية بخصوص قسد.
2: وسيم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أبدأ بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي قال بأن بلاده ستراقب خلال المرحلة القادمة مدى انعكاس إعلان دمج قوات سوريا الديمقراطية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التنفيذ العملي سيكون هو المعيار الأساسي على الأرض لتقييم هذه الخطوة. وزير الخارجية التركي قال في تصريحات للصحفيين أن مهمة تركيا هي التصرف بمهنية والتحقق من انعكاس هذا الإعلان على الواقع. تابع أيضا أنه إذا كان الأمر كما تم الإعلان عنه فهو بالتأكيد تطور يبعث على الارتياح، وهو مكمل للخطوات التي تريد تركيا اتخاذها حاليا. كما أن هذه الخطوة من شأنها وسيم بحسب الوزير تعزز الأخوة الكردية العربية في سوريا. شدد أيضا على الوزير التركي على أن أهمية الحفاظ على هوية الأكراد وعلى حقوقهم بالتوازي مع صون وحدة سوريا الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها. وسيم، أشار أيضا إلى أن وجود قسد في المنطقة كان لفترة طويلة موجها ضد تركيا وليس ضد سوريا فقط، معربا عن أمله في أن تتم معالجة هذه الملفات خلال هذه المرحلة المقبلة عبر التفاهم المتبادل والحوار.
1: نعم، وايضا جاءت التصريحات التي وردت في الخبر، نعم جاءت التصريحات التي وردت في الخبر عن المتحدث باسم وزاره الدفاع التركيه بانهم سيواصلون دعم وتطوير قدرات الجيش السوري. نريد الحديث عن حيثيات وتفاصيل هذه التصريحات الخاصه بوزاره الدفاع التركيه يوسف.
2: اليوم من جديد وزاره الدفاع التركيه وسيم تؤكد بانها مستمره وستستمر في دعم الجيش السوري وأنها تنظر إلى موضوع اندماج قوات سوريا الديمقراطية وحلها بأنه بإيجابية، وأنها ستستمر ضمن الاتفاقيات المعقودة بين كلا البلدين من مذكرات تفاهم، ستستمر في دعم وتنمية وتعزيز قدرات الجيش السوري. أيضا وجهت رسائل إدانة للهجمات الإسرائيلية التي تستهدف وحدة وسيادة الأراضي السورية. أيضا كان هناك تصريحات لدعمت الاتصال في الرئاسة التركية لرئيس دعمت الاتصال الذي قال بأن هذا الأمر هو إيجابي ويعزز من سيادة وسلطة الدولة على كافة الأراضي السورية وسينعكس إيجابا، وأن السوريين هم وحدهم من يقررون مصيرهم وهم الوحيدون الذين يستطيعون اتخاذ قراراتهم بكل أطيافهم وبكل تجاذباتهم. حقيقة هناك ترحيب من كل الأطياف سواء المعارضة أو الحكومية في تركيا بهذا الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن وسيم مع إعلان البرلمان عن تشكيل البرلمان التركي عن تشكيل هيئة لمتابعة أيضا اتفاقية تركيا خالية من الإرهاب، والتي تقضي بأن يسلم حزب العمال الكردستاني سلاحه ويحل نفسه وأيضا يبدأ بالاندماج داخل المجتمع التركي.
1: نعم، أشكرك مراسل التلفزيون سوريا من أنقرة يوسف مولا. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات من ضباط النظام المخلوعة، وذلك خلال عملية نوعية في مدينة القرداحة. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات مماثلة في مختلف المحافظات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن عملية التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. في حلب، أكد قائد الأمن الداخلي محمد عبد الغني أن دوافع جريمة مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد جنائية وشخصية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات. وأوضح عبد الغني في بيان أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة التي وقعت في قرية تلالين بريف حلب الشمالي جنائية وشخصية، وحذر من محاولات يجري رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء روايات مضللة حول الحادثة، داعيا المنصات الإعلامية إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة.

0: أفادت مصادر محلية بقيام حاجز أم الزيتون التابع لما يسمى بالحرس الوطني في السويداء بمنع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف السويداء الشمالي للحيلولة من دون تقديمهم الامتحانات المقررة، ذلك في 29 من آب الجاري. هذا وأشار محافظ السويداء مصطفى البكور في وقت سابق إلى استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية، ودعا وجهاء وأبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا وبصورة سلمية من أجل تأمين وصول الطلبة إلى مراكز امتحاناتهم ورفض أي محاولة لقطع طريقهم أو تخويفهم أو منعهم من ممارسة حقهم في التعليم. كما قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن أبواب التواصل مع الفعاليات الاجتماعية والدينية والأهلية في السويداء يجب أن تبقى مفتوحة، وأضاف البكور أن الدولة لا تغلق باب الحوار متى كان يخدم أمن المواطنين ووحدة البلاد لأن البديل عنه هو مزيد من التوتر، مشددا على أن أي حوار جدي يحتاج إلى ثوابت واضحة تتمثل بوحدة سوريا وسيادة مؤسساتها ورفض العنف وأي تدخل خارجي وفق تصريحه. ينضم إلي من دمشق مدير مديرية أعلام السويداء مرهف الشاعر، أهلا ومرحبا بك. بداية، ما آخر التفاصيل والمعلومات أو التحديثات حول منع طلاب الشهادتين من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في ريف السويداء الشمالي؟
1: نعم، حياكم الله. في الحقيقة صدر يعني يوم أمس بيان عن ما يسمى غرفة عمليات شهبة المدعومة من نجل الشيخ حكمة الهجري سلمان الهجري بقطع الطريق أمام الطلبة ومنع مرورهم. في الحقيقة يوم أمس تم قطع الطريق وسمح يعني للحالات الإنسانية والصحية. اليوم أيضا تم منع مرور كل يعني الطلبة في الصف التاسع، طلبة الشهادات وطلبة البكالوريا. يعني هناك أهالي طلاب وهناك طلاب يريدون استباق يعني الأحداث بالنزول إلى العاصمة دمشق ومن ثم يعني الذهاب اتجاه الريف الشمالي لتقديم امتحاناتهم. يعني هناك في الحقيقة بلطجة واضحة، هناك تعطيل لموضوع يعني سير العملية الامتحانية بالأخص يعني مع رغبة كثير من أبنائنا الطلبة وكان الله في عونهم بتقديم امتحاناتهم، وكان ودائما لسان حالهم يقول اعزلونا عن هذه يعني الصراعات.

0: سياسية، نحن نريد تقديم امتحاناتنا. كثير من الأهالي، وأيضا صدر بيان من أهالي طلبة السويداء يوم أمس عقب يعني إصدار غرفة ما يسمى غرفة عمليات شهبة هذا البيان طبعا، وهي تتبع للحرس الوطني، وهناك أيضا خلخلة في القرار الداخلي داخل ما يسمى يعني منظومة البشان والحرس الوطني. أيضا صدر بيان من الطلبة بإصرارهم على خوض هذا الاستحقاق وامتحاناتهم، وطلبوا عدم التدخل بقرارهم وبحريتهم، بالأخص يعني مع أنه صدر رأي من القاضي شادي مرشد رئيس ما يسمى مجلس إدارة البشان بأنه هذا القرار أيضا للأهالي وللطلبة، لكن يعني هناك من يريد أن يستثمر ويعطل هذا الملف بالذات خدمة يعني للتجهيل، وخدمة يعني لأبعاد أخرى قد تصل يعني إلى الوصول إلى مناهج جديدة ومختلفة والاستثمار يعني فيها. بكل الأحوال يعني الأهالي في السويداء قسم كبير منهم، وتصلنا المناشدات كثيرة عبر يعني منصات التواصل الاجتماعي وعبر الاتصالات الشخصية بأنه نحن كطلبة وكأهالي طلبة نريد تقديم امتحاناتنا، الرجاء مساعدتنا في هذا الأمر. وبهذا السياق قامت يعني الحكومة السورية ومحافظة السويداء بتقديم يعني كل ما يلزم بتجهيز المراكز الامتحانية بفترة قياسية مع مرسوم الدورة الاستثنائية الذي صدر عن رئاسة
1: الجمهورية لكي تكون جاهزة لاستقبال الطلاب يعني الذين يصلون إلى هذه المراكز الامتحانية. سيد مرهف الشاعر محافظ السويداء تحدث عن ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الفعاليات الاجتماعية والدينية والأهلية، هل تجري حاليا اتصالات فعلية لاحتواء هذا الأمر؟
0: نعم، في الحقيقة يعني أيضا هناك جهود اجتماعية وهناك جهود تتواصل مع الدولة السورية ومع أيضا محافظة السويداء ممثلة بالدكتور مصطفى البكور، بالأخص يعني مع تنظيم الملف الخدمي وتنظيم المديريات العامة والوحدات الإدارية ومجالس البلديات ومناقشة موازنة 2027. هناك تواصل كبير وهناك قسم كبير من موظفين السويداء الذين يذهبون أيضا إلى قرية الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي لمتابعة واجباتهم الوظيفية وخدمة الأهالي. قنوات الحوار هي يعني غير مقطوعة بالنسبة لي يعني رؤية الدولة العامة، هي تسعى لأن يكون هناك تواصل دائم وتواصل فعال، بس يعني أو على قاعدة وحدة الأراضي السورية، على قاعدة الوحدة الوطنية، بعيدا عن الخطابات المتشنجة والخطابات الرعناء التي تصادر قرار أهالي السويداء وتأخذ بهم إلى منحى آخر مغاير عن حقيقتهم ومغاير عن وطنيتهم ومغاير يعني عن نيل الحقوق التي يستحقونها. إذن هناك نعم هناك كثر يتواصلون، لكن هناك خوف داخل مناطق سيطرة الحرس الوطني من إعلان هذا التواصل. يتم الآن التنسيق على المستوى الخدمي، وإن شاء الله يعني عودة السويداء قريبا ستكون للدولة السورية ولاستحقاقها الوطني، ولأن يعني أن تكون كما كانت في دائما في طليعة النضال وفي طليعة المحافظات السورية الوطنية التي تدعو يعني للوحدة الوطنية والسلم.
1: سيد مرهف، كم عدد الطلاب الذين يعتقد أنهم تأثروا بهذا الإجراء إلى حد الآن؟
0: يعني تقريبا ما يقارب 13 ألف طالب في الشهادتين الإعدادية والثانوية. طبعا في الدورة الماضية تقدم منهم ما يقارب 2000 طالب بامتحانات التي جرت في ريف دمشق، وكان أيضا هناك إنجاز لأكثر من 4 طلبة بنيلهم العلامة التامة على مستوى يعني الجمهورية العربية السورية في شهادة التاسع. هذا من حيث العدد، لكن اليوم هناك شريحة كبرى من الأهالي ومن الطلاب تريد خوض هذه الامتحانات، ويعني عدم خسارة سنة من أعمارهم كما يعني حدث في دورة 2025، بالأخص يعني مع الدعاية والبروباغندا التي مارستها دعاية

0: البشان ودعاية ما يسمى حركة تقرير المصير بأنه في امتحانات دولية وفي منظمات دولية ودول ضامنة، والحديث يعني الواهم والحديث غير المعروف، فكل ذلك فشل وسقط أمام استحقاق الحقيقة وأمام استحقاق يعني دور الدولة في ضرورة تقديم يعني الخدمات للأهالي وللطلاب.
1: نعم، نعم ولكي لا تضيع سنة أخرى على هؤلاء الطلاب في حال استمرار إغلاق الطريق أو منع وصول الطلاب، هل من خطة بديلة وضعت من أجل تأمين وصولهم إلى المراكز الامتحانية أو تدارك الأمر ربما بامتحانات عن بعد بخطة بديلة لا أعلم ما هي؟
0: في الحقيقة يعني الآن مع أيضا بداية العام الدراسي الجديد ومرور الوقت، يعني كانت هذه الدورة الاستثنائية جاءت كمحاولة إنقاذية للواقع السابق، قد يكون يعني، لكن في الحقيقة الدولة بذلت كل ما باستطاعتها لأجل أن لا يتم خسارة الطلاب لمستقبلهم على الأهالي في الداخل وعلى المرجعيات الاجتماعية وعلى العقلاء والشرفاء في داخل السويداء أن يتركوا الطلاب لأن يقدموا امتحاناتهم ويبعدوهم عن التجاذبات السياسية، والكرامة لا يمكن أن كما يسمونها يعني أن تفصل، يسمح للقطاع الخدمي والصحي والأغذية والمازوت والمحروقات بالدخول والكل يذهب لإصدار جوازات سفر سورية، وبالأخص يعني المغتربين الذين يحرضون لازالوا يملكون جواز السفر السوري ويحرضون، لا يهمهم مصير الأهالي. على الطلاب وعلى الأهالي اتخاذ خطوة جريئة وخطوة شجاعة، وكانت قد حاولت بالمناسبة الدولة لأن تجري الامتحانات في السويداء، لكن الميليشيات والعصابات التي تدخلت بملف التربية ومنعت وهددت كان يعني لها الأثر السلبي. اليوم نرجو من الجميع يعني أن يكونوا كتفا بصف أبنائنا الطلاب بأن يقدموا امتحاناتهم بعيدا عن هذه المهاترات وبعيدا عن وعود الوهم والكذب التي تاجروا بها على مدار يعني سنة ونصف ولم يقدموا أي شيء للأهالي. افتضاح أمرهم يعني أصبح واقعا ملموسا. اليوم يعني هناك تسارع أيضا في حلحلة إن شاء الله ملف السويداء لصالح الدولة السورية مع حفظ حقوق الأهالي كاملة. قد نختلف في السياسة وقد نختلف على السلطة وقد نختلف بكثير من القضايا، لكننا لن نختلف على الوطن ولن نختلف على وحدة أراضينا ولن نختلف على عاداتنا وأصالتنا السورية الجامعة.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر، كنت معنا من دمشق. رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، رفضت تصريحات حكمة الهجري التي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدة أن هذه المواقف لا تنسجم مع ثوابت الطائفة الدينية والتاريخية. قالت المشيخة في بيان إنه من غير المقبول إطلاقا وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل، وأن الحديث عن علاقة من هذا النوع يمثل انحرافا مفتعلا وتماديا متصاعدا في جرح الوجدان الدرزي. وأكدت مشيخة العقل أن الموحدين الدروز يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم العربي الإسلامي، وأن تصريحات الهجري لا تمثل حقيقتهم، كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والحكمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف تلة بطء الوردة قرب بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. كما أفاد مراسلنا بتوغل قوة للاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية ودهمت منزلا وفتشته، وقد سبق هذا الاستهداف توغلا في قرية جملة بريف درعا الغربية تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. تتواصل لليوم الثاني فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد، وبمشاركة نحو 1000 جهة من 60 دولة. وبحسب مؤسسة المعارض والأسواق الدولية، تضم المشاركات شركات محلية وعربية ودولية، ووزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وغرف تجارة ومجالس أعمال، إلى جانب أكثر من 40 وزارة وهيئة ومؤسسة رسمية، في حين تستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل وسط ندوات تخصصية وبرامج ثقافية وعائلية.
2: عام دمشق الدولي بدورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات.
3: العام الماضي كانت نسخة جيدة، العام الحالي نسخة متألقة. في بدايتها كانت مشاركة دولية واسعة، عدد مشاركين ضخم، تفاعل كان كبير جدا حتى على هامش هذا المعرض. بدأ اليوم بمنتدى دمشق الدولي، البداية مبشرة الحمد لله رب العالمين. هو الحالة الطبيعية في أي معرض من المعارض، بصير تبادل في التجارات، في لقاءات التجار، في رجال أعمال ما بين كل معظم الدول اللي تكون مشاركة بهذا المعرض، فهذا بيعمل قيمة إضافة على الاقتصاد، على الاستيراد، على التصدير، على التكامل الاقتصادي، وبالتالي بينعكس على حياة المواطن، على تشغيل اليد العاملة، على زيادة التدفقات النقدية الصادرة والواردة. كل هذا الأمر له أثر اقتصادي كبير على البلد.
4: معرض دمشق الدولي كما تعلم يعني ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، ولو أنه يعني البعد الأهم فيه هو البعد الاقتصادي، ولكن الثقافة دائما حاضرة فيه. ثقافة سوريا بحرفها، ثقافة سوريا بتنظيمها، بثقافة سوريا أيضا ببعدها السياسي والجيوسياسي ومكانتها الجغرافية ومكانتها الحضارية. فدائما حجم المشاركات يعكس الوزن السياسي للبلد ويعكس حالة التعافي التي وصلت إليها البلاد.
1: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي، قال إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. لفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
5: تكتسب هذه المناسبة معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
1: أعلن مصرف سوريا المركزي الاتفاق مع مجلس الأعمال السعودي على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، وذلك لتعزيز الشراكة المصرفية. وبحسب بيان المصرف المركزي، فقد اتفق الجانبان على شراكة مصرفية نواتها رجال الأعمال والمستثمرون من البلدين، بما يسهم في توفير قنوات مصرفية أكثر فاعلية، وذلك لدعم حركة الاستثمار. كما أكد المصرف أهمية تطوير آليات التحويلات المصرفية وفتح قنوات مباشرة ومنظمة بين البلدين، في حين شدد مجلس الأعمال السعودي السوري على أن المشاريع المستهدفة هي استثمارات طويلة الأمد تنطلق من احتياجات الاقتصاد السوري، ولا سيما في قطاعي السياحة والعقارات. ينضم إلي الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور ياسين العلي وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتور ياسين. يعني ما أهمية الاتفاق على إنشاء بنك مشترك بين سوريا والسعودية، وما الذي يمكن أن يضيفه هذا البنك للقطاع المصرفي السوري؟
6: حياكم الله وشكرا لحضرتك أستاذ وسيم والسادة المشاهدين، وأطيب التحايا من مدينة دمشق. في الحقيقة اليوم هذا الخبر يعني هو امتداد للاتفاقيات التي وقعت في شهر شباط من العام الجاري ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العربية السورية، ونعلم أنه كثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات تم توقيعها، وصولا إلى اليوم الحقيقة كان في أكثر من 50 شركة سعودية مشاركة في معرض دمشق الدولي. إذن هذه المرحلة ما قبل الاتفاق على موضوع تأسيس البنك المشترك، نلاحظ أن هناك العديد من المشاريع السعودية الواعدة في سوريا في مجالات اقتصادية مختلفة تتصل بالبنى التحتية وغيرها. لقراءة هذا الخبر حقيقة بما يتصل في تأسيس البنك المشترك، يعني اليوم أعتقد هذه اليوم خطوة جدا مهمة، وخصوصا تتزامن مع بعد إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 الشهر الجاري، يعني أي قبل 3 أيام. والحقيقة اليوم يعني نستطيع أن نقول أنه هذا التعاون أو هذا يعني في حال تم الترخيص وبدأنا بخطوات عملية لن يساعد فقط في عملية تمويل المشاريع، بل أيضا سيضيف قيمة كبيرة جدا في إعادة تعريف سوريا بعد هذه العزلة الطويلة من النظام المالي العالمي والنظام الاقتصادي العالمي، سيما بموضوع المخاطر المالية. وعندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية ومكانتها الاقتصادية وتصنيفها الائتماني الذي هو A+، هذا بلا شك سيكون له مردود إيجابي كبير على النظام المصرفي في سوريا، لأن كما نعرف حضرتك والسادة المشاهدين نحن اليوم أمام تحديات كبيرة، وخصوصا بموضوع الامتثال والشفافية. ونعلم قبل يعني هناك خطوة استباقية تم اتخاذها من قبل الحكومة السورية بتأسيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكل هذه الحقيقة الأمور مرتبطة بموضوع الامتثال والشفافية. لذلك أنا أنظر أن هذه الشراكة ليست فقط هي ستكون قناة مهمة لتمويل المشاريع السعودية والسورية المشتركة، بل أيضا ستساعد في عملية رفع التصنيف الائتماني خلال الفترات القادمة إلى سوريا، وهذا الحقيقة ما نحتاجه لزيادة موثوقية التعامل مع البنك المركزي السوري والبنوك العاملة تحت هذا البنك المركزي.
1: نعم، ما هي المتطلبات القانونية والمصرفية التي ينبغي أن تستكمل قبل البدء بإنشاء هذا البنك؟
6: حقيقة نحن اليوم يعني الإجراءات القانونية مثل ما بنعرف خبرتك كان عنا، كان أكثر شيء يعني قانوني كان معيق هو إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا الحقيقة هو يعني أهم شيء قانوني تم إزالته. الآن هي عبارة عن إجراءات، وأعتقد الإجراءات يعني ميسرة في لتطوير هذه الشراكة، وأيضا يعني عملية تحديث الأنظمة والبنى التحتية التكنولوجية والرقمية في المصرف المركزي والمصارف العاملة هي أكيد متطلب جدا مهم لتصبح أيضا هذه الأنظمة والبنى التحتية موائمة للأنظمة العالمية. لذلك أنا ما أعتقد أن هذه الشراكة ستكون قيمة مضافة في صناعة أيضا القدرة المالية وصولا إلى القدرة الاقتصادية في سوريا. هذه الشراكة مع المملكة العربية السعودية من خلال هذا البنك سيكون لها مكتسبات كبيرة، ليست فقط على الصعيد المالي بل على الصعيد التشغيلي للبنوك، بحيث سيصبح أعتقد هذا البنك هو نموذجا يحتذى به، لأن المملكة العربية السعودية لها خبرة كبيرة وباع طويل. وعندما تصل المملكة إلى تصنيف A+ ليس فقط بما يتصل ب إيراداتها، بل أيضا في مستوى الامتثال والشفافية التي تنظم علاقة البنك المركزي السعودي وجميع البنوك العاملة في السعودية. فهذا حقيقة يعني يستطيع قراءته أيضا بنوع من نقل المعرفة وتطويرها وتوطينها في سوريا من خلال هذه الشراكة.
1: نعم، إنشاء هذا البنك هل يحتاج إلى مساهمة مباشرة من المصرف المركزي في كل من سوريا والسعودية، أم يعني يمكن تأسيسه بمشاركة رجال أعمال والقطاع الخاص فقط؟
6: بالضبط، صحيح. يعني هو ممكن أن تكون يعني الدول مشاركة بنسب معينة، لكن الحقيقة الأمر مفتوح لرجال أعمال السوريين والسعوديين للمساهمة في هذا البنك. وعندما إذا تذكر حضرتك في شهر شباط 2026 تم إطلاق صندوق استثماري ما بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين للاستثمار في المشاريع في سوريا، كان اسمه صندوق إيلاف. فهذا الصندوق أصبحت فيه مساهمات، فعندما يصبح الآن بنك أعتقد الأمر مفتوح لكل المستثمرين السعوديين والسوريين ليصبحوا شركاء مساهمين في هذا البنك، لأنه أعتقد اليوم هذه يمكن حيكون أول بنك يرخص في سوريا الجديدة ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.
1: نعم، ما الضمانات التي يحتاجها المستثمر السعودي من أجل الدخول في السوق السورية من ناحية ربما تحويل الأرباح وحماية رأس المال وتفاصيل إضافية أخرى؟
6: نعم، اليوم عندما نتكلم عن بنوك، جميع البنوك أستاذ الكريم هي تعمل تحت مظلات البنوك المركزية، وهي تخضع للحوكمة والقوانين المصرفية من البنك المركزي الذي يعمل فيه هذا البنك. وعندما نتكلم اليوم عن هذا البنك المزمع إقامته ما بين مجلس الأعمال السعودي والمصرف المركزي السوري، فأعتقد الضمانات هون ضمانات سيادية، فبالتالي اليوم المصرف المركزي هو حيكون الضامن الكبير لعملية إيداع الأموال وأيضا فيما يتصل في الأرباح وتوزيع الأرباح، وخصوصا أنه اليوم هذا البنك سيكون له قنوات يعني إن وآوت ما بين السعودية وسوريا، ونعلم أنه أيضا نحن اليوم بسوريا يعني قبل توقيع هذه الاتفاقية تم فتح العديد من الحسابات للمصارف السورية في المملكة العربية السعودية.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه
6: عملية يعني تحويل الأرباح فعمليات تحويل الأرباح وضمانات المساهمين، فهي عمليات أكيد بكل تأكيد هي مضمونة عبر المؤسسة الحاكمة للقطاع المصرفي المصرف المركزي السوري.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات الدكتور ياسين العلي الباحث والخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. هذا وقع وزير النقل يعرب بدر مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر، وقعا مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات، ولا سيما في قطاعي السكك الحديدية والنقل البري. ونقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن المذكرتين تهدفان إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات بما يسهم في تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء العزلة التقنية والرقمية المفروضة منذ عقود. وأوضحت الوزارة في بيان أن عودة الخدمات والمنصات العالمية إلى سوريا ستتم تدريجيا بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب صدور قاعدة تنظيمية أمريكية ترفع عتبة المكونات الأمريكية في المنتجات من 10% إلى 25%، إلى جانب معالجة تصنيفات المخاطر المصرفية التي تعيق تشغيل بوابات الدفع الرقمية. أعلن رئيس الاستجابة الطارئة بدير الزور فايز عباس أعلن منع التنقل بين ضفتي نهر الفرات عبر الجسرين الترابي والحربي، ذلك بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح عباس في تصريحات صحفية أن منع التنقل سيطبق بدءا من مساء اليوم الخميس، ذلك خلال الساعات الممتدة من 12 ليلا حتى 6 صباحا وإلى إشعار آخر، كما بيّن أن التعميم يستثني الحالات الإسعافية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل من يخالف التعميم يعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا الأهالي إلى الالتزام به. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عاهد أصليبي. مرحبا بك عاهد، ما هي أبرز ردود الفعل على قرار المنع؟
7: تحية لك وسيم والسادة المشاهدين. نعم، جاء هذا القرار يعني خشية حدوث كوارث خاصة في ساعات الليل المتأخرة على ضفاف الفرات أو وسط نهر الفرات، خاصة على الجسرين الحربي والترابي اللذان يربطان محافظة دير الزور أو يعني ضفتي محافظة دير الزور ببعضها. ويعني هذا القرار في البداية لنعلل لماذا جاء هذا القرار، بحسب ما قال الدكتور فايز عباس رئيس الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور أنه يعني المنطقة غير مخدرة بكثير من التفاصيل، وربما ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في وقت متأخر من الليل ربما يعني يحدث بعض الكوارث، خاصة وأننا نتحدث

0: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث وإنقاذ أو ربما إخراج الحافلة. وكذلك الأمر استمرت عمليات التدعيم من قبل غرفة الاستجابة الطارئة المتمثلة بالخدمات الفنية والبلدية وغيرها، ساعات متواصلة حتى أعيد الجسر للعمل مرة أخرى. هذا السبب لاتخاذ القرار، لكن سلبيات هذا القرار على لسان أهالي المنطقة بأنهم ربما كثير من العاملين في المصالح الخاصة هم من الضفة الأخرى من نهر الفرات، ويعني يتنقلون بشكل يومي، خاصة يعني المحلات من المطاعم من الكافيتريات أو يعني القهاوي وكثير من هذه المنتزهات الموجودة على ضفاف الفرات هم من الضفة الأخرى، فبهذا القرار لا يمكنهم العبور إلى الضفة يعني إلى منازلهم، العودة إلى منازلهم بعد الساعة الثانية عشر حتى عفوا الساعة السادسة صباحا. فإذا هذه المشكلة ربما تؤرق أو ربما تعيق عمل كثير من أهالي المنطقة في المحافظة.
1: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي، كنت معنا عبر الهاتف. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أنه جرى رفع أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الركام في إدلب، وأكثر من 666,000 متر مكعب في حلب، وما يقارب 170,000 متر مكعب في حماة. أكد عنجراني استمرار هذه الجهود في جميع المحافظات بالتعاون بين الوزارة والجهات المعنية وصولا إلى إزالة أثار الحرب وتهيئة المدن والبلدات لمرحلة البناء والإعمار والتنمية. أعلنت وزارة الطوارئ في الخامس من أيار الماضي ترحيل 747,000 متر مكعب من الأنقاض عبر مشروعات إزالة الأنقاض المنفذة خلال أشهر شباط وأذار ونيسان في عدد من المحافظات. يعاني أهالي بلدة معرزيتا في ريف إدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت. وتتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
2: من داخل منزله المكشوف في بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
3: ما لي قدرة ولا بأي شكل، ما لي قدرة والله. هلا عم بفكر تبديل العوازل، شلون بدي بدل عوازل؟ ما يعني قدرتي محدودة، ما لي قدرة. الشكوى لله، الشكوى لله، ما بعرف لأيمتى بنضل هيك، لأيمتى نقدر نتحمل، الله أعلم.
2: وفي قصة مشابهة لم يترك الدمار من منزل أبي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
4: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي علي شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي وفي عنا ولد يتيم عم نربي، عرفت علي شو؟ اضطرينا نجي هون نقعد في المغارة، ما عندنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
2: لا تبدو قصة أبي محمد وأبي حسين استثناء في معرزيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار، فأكثر من 90% من منازلها من دون أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات ودعم ترميم منازلهم. في معرزيتا لم تعد المشكلة في عودة الأهالي إلى بلدتهم فحسب، بل في قدرتهم على البقاء فيها، فمعظم المنازل بلا أسقف والخدمات تكاد تكون غائبة، ما يجعل استقرار السكان مرتبطا بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: في حلب، ورغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى

0: بعض الأحياء تحديا قائما، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
1: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعة وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يومياً تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهالي عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
2: لا ما في التزام أبداً. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح اوقات 9 اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا ما في التزام ابدا.
3: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل، 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
4: عم تنقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعة 12 لل3 بترجع بتروح من 6 لل9، وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
1: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
5: نحاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارجة عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
1: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
0: في حلب أيضا احتفلت جامعة ابن خلدون بتخريج أول دفعة من دار اللغات، ضمت 27 طالبا وطالبة من جنسية تركية وأجنبية قدموا إلى حلب لتعلم اللغة العربية والاندماج في البيئة العربية ضمن برنامج شمل فعاليات ثقافية وزيارات إلى أبرز المعالم التاريخية والثقافية في عدد من المحافظات السورية.
6: اليوم أقمنا هذا الحفل لتخريج الطلاب، وحضر يعني بعض الأساتذة الكرام، رئيس جامعة ابن خلدون، معاون محافظ حلب، والقنصل التركي. وكان الهدف من هذا الحفل هو كما قلت هو إيذانا ببدء المدرسة، وإن شاء الله فعاليتها ستستمر. وهذا الحفل أيضا كان بعد ما درس الطلاب تقريبا 150 ساعة بين أنشطة صفية وأنشطة لا صفية.
7: أظن هذه الجامعة يعني هذا المعهد كان جيد جدا، يعني في تركيا نحن كنا ندرس أيضا لغة عربية، ولكن عندما ينتهي الدروس في الساعة الثانية ينتهي العمل في اللغة العربية، ولكن هنا ينتهي الدرس في الثاني وبعد نخرج إلى الخارج ونتحدث مع الأشخاص ونتعرف ببعضهم، وحتى يعني عندنا الآن الأصدقاء من هنا من حلب، ونحن إن شاء الله أيضا سنستمر مقابلتنا بعد نعود إلى تركيا إن شاء الله.
0: إلى ريف دمشق، حيث تواجه العاملات في الأراضي الزراعية ظروف عمل قاسية، يقضين ساعات طويلة في الحصاد تحت حرارة الشمس مقابل أجور محدودة.

0: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
1: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر ناخذ 50 وندوبل بعد 3 ساعات ب 25,000، لأننا مضطرين يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف يعني كوسة وبندرة وهيك، نشتغل موسم الصيف لحتى يصير شتاء، نحن ما عندنا يعني غير الشتاء الصيف شغل، بس عندي آجار بيت وعندي أولاد وبدي أصرف عليهم يعني.
0: وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد تنفيذها جولات تفتيش دورية لمتابعة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على أجور عادلة، داعية العاملين والعاملات إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات والإبلاغ عن أي تجاوزات.
2: بخصوص القطاع الزراعي بيخضع لقانون تنظيم علاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 والخاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية باستمرار وبناء على شكاوي لهذا القطاع. وبخصوص إخوة العمال الزراعيين نحسهم أنه إذا في حال وجود أي شكوى أو من قبل أصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتأمينات أو أي حق آخر، أنه تقديم شكوى نظامية لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات وسيتم متابعتها أصولاً.
0: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
3: أعلنت إدارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل الأولي لموسم الحج المقبل لمواليد 1959 فما فوق. أوضحت إدارة الحج أن الموافقة على الطلبات ستتم وفق نظام القرعة ضمن نسبة مخصصة لها تبلغ 35% من الحصة المقررة لحجاج سوريا لموسم الحج المقبل. أصيبت 3 فلسطينيات بينهن طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وكالة الأناضول أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوبي الخليل ودهمت منازل حولتها إلى ثكنات عسكرية، في حين أطلقت الرصاص الحي خلال مداهمتها تجاه مركبة تقل عددا من النساء ما أسفر عن إصابة سيدتين وطفلة بجروح متفاوتة. كما اعتقل الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحامات طالت محافظات عدة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين خلال سلسلة من الاقتحامات نفذتها في بلدة عنتبة الشرقية طول كرم والقدس المحتلة ومدينة جنين. واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيري في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش عزز قوته في الضفة الغربية ورفع عدد كتائبه فيها إلى 26 على خلفية تصاعد التوتر في الضفة. ختام النشرة بأمان الله.

بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

47 عاماً من العزلة انتهت. في قرار تاريخي، الولايات المتحدة تزيل سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دمشق تستعيد مكانتها السيادية، فهل تفتح هذه الخطوة أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار والاندماج في الاقتصاد العالمي؟ أسئلة نناقشها في هذا الملف ضمن الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

أخبار الرابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تحكم بإعدام عبد الناصر براقي وتشير إلى تورطه بالإخبار عن مواطنين. ما يسمى الحرس الوطني يمنع عبور طلاب الشهادتين لتقديم امتحاناتهم، ومحافظ السويداء يدعو الأهالي لتأمين وصولهم. 61 عائلة تغادر مخيمات عزاز ضمن قافلة العودة الطوعية إلى مناطقها الأصلية، وذلك تنفيذا للمرسوم 59 ورؤية سوريا بلا مخيمات.

في التفاصيل مشاهدين، أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أعلن إصدار محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق اليوم حكما بإعدام المخبر عبد الناصر براقي. هذا وأضاف مصطفى لسان، أضاف أن الحكم جاء بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة من بينها الإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير أمنية بحقهم أبان عهد النظام المخلوع، والإخفاء القسري وسلب الحرية والتدخل في القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والسلب بالعنف والافتراء الجنائي، مشيرا إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الإجرامية على القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما ينسجم مع نص الإعلان الدستوري، وذلك لتحديد طبيعة الجرائم و كيفيتها وأسبابها، في حين استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري. وللتعرف إلى المتهم عبد الناصر براقي والذي تم إصدار حكم الإعدام بحقه في المادة الآتية التفاصيل.

0: وللوقوف وتحليل تفاصيل هذا الخبر وهذا الحكم القضائي مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور. أستاذ غياث بداية أهلا بك. إذن بناء على ما تم نطقه اليوم من حكم بحق المدعو عبد الناصر براقي، باعتقادك بما أنك حقوقي ومهتم بهذه الملفات، ملفات العدالة الانتقالية في البلاد، ما هي أبرز الجرائم التي أدانت عبد الناصر براقي؟
1: نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين.
0: شكرا.
1: بداية، محاكمة اليوم المخبر عبد الناصر براقي هي في سلسلة المحاكمات التي تتم تحت مسار أو في مسار العدالة الانتقالية. طبعا يعني هو دور المخبر هو لا يقل خطورة وإجراما عن دور الشخص الذي قام بتعذيب الشخص الذي تم كتابة التقرير فيه. طبعا دوره كان دور هذا المخبر هو كتابة تقارير كيدية لأشخاص بإلقاء التهم جزافيا بجرائم تمويل ارهاب او ارتكاب اعمال ارهابيه او تهديد امن الدوله او الى ما اخره. الجرائم التي تم محاكمته عليها اليوم هي جرائم الاخفاء القسري، سلب الحريه، التدخل في القتل العمد، التعذيب المفضي الى الموت، والسلب العنف والافتراء الجنائي. طبعا هو جرم التدخل، حتى نوصف او نؤصل هذا الموضوع بشكل قانوني، المتدخل في قانون العقوبات السوري في مواد 218 و219 عقوبته نفس عقوبه الفاعل، حتى نميز ماذا يعني التدخل. المتدخل الذي يؤدي دوره الى او بشكل او ان يكون الدور الذي يقوم به هو دور اساسي لارتكاب الجرم او الجرم اللي هو التعذيب، فهو كتابه التقرير بحد ذاته
0: هو مساهمه في هذه القضيه. نعم
1: هي اداه رئيسيه لارتكاب جرم التعذيب، فبالتالي هو متدخل اساسي في هذه الجرائم التي ذكرتها، الاخفاء القسري وسلب الحريه.

0: الجنسيه والقتل العمد والتعزير المفضي الى الموت والسلب العنف والافتراء الجنائي، طبعا اضافه الى الرشوه الجنائيه. هو كان يتقاضى ايضا اموال من بعض الاشخاص مقابل تهديدهم بكتابه التقارير. الافتراء الجنائي كمان هو عقوبه بحد ذاتها او جرم بحد ذاته نتيجه قيامه بالصاق تهم غير صحيحه وغير حقيقيه بالاشخاص الذين ادت التقارير التي كتبها او كتبت من قبلي او نصبت من قبلي الى موتهم وتغييبهم والى اخره من هذه الجرائم الخطيره.
1: طيب استاذ غياث، هنا في مسار المقاربه، في مسار المقاربه، لماذا لم تحكم المحكمه الرابعه المتخصصه في مثل هكذا ملفات على حسون بنفس الحكم؟
0: تمام، هلا يختلف التوصيل. يعني حسون تم ارتكابه، احنا نعرف الجرائم التي نسبت اليه هي جرائم التواصل مع دول مثل روسيا او ايران او التواصل مع اشخاص كانوا مصنفين الان مصنفين ارهابيين، ارتكبوا جرائم حرب ضد المواطن السوري. يختلف هو ايضا حسون استغل منصبه كمفتي في الجمهوريه العربيه السوريه لاعطاء الشرعيه على القرارات او الجرائم التي كان يرتكبها النظام. موضوع مختلف تماما.
1: اي لذلك استاذ غياث، المعذره عن المقاطعه، أنت اليوم ترى بأن القضيتين مختلفتين فيما يتعلق بنطق الحكم، لكن حسون كذلك استخدم الدين والمنابر الدينية من أجل إبادة الشعب، أليس مساهما في هذه الجرائم بهذه الدعوات؟
0: ممكن أعاد السؤال لو سمحتي؟
1: أليس حسون باستخدامه المصطلحات الدينية، المنابر الدينية، المعابد الدينية، الجوامع كذلك، إصدار الفتاوى، مساهم بشكل مباشر بإضفاء صبغة دينية على هذه الجرائم؟
0: نعم، يعني كما أنا قلت لك سابقا، نحن الآن نتحدث عن توثيق قانوني، نتحدث عن موارد موجودة في نص القانون. المواد التي حكم عليها بدر المفتي حسون تختلف عن هذه الحالة. يعني هناك توثيق، ممكن أن نقول حتى أكون بشكل أدق، التدخل الذي كان يقوم به حسون هو تدخل ثانوي، نحن نسميه بالمتدخل الثانوي والمتدخل الرئيسي. المتدخل الرئيسي الذي أدى فعله بشكل مباشر إلى ارتكاب جريمة. ما كان يفعله حسون وكان بمعنى أو آخر تدخل ثانوي وليس تدخل رئيسي. فالمحكمة عندما وصفت الجرائم التي اقترفها حسون لم تصنفه كمتدخل رئيسي بل كمتدخل ثانوي، فبالتالي تم توصيف أو تم توصيف العقوبة أو تحديد العقوبة وفق الجرم الذي تم توصيفه في محاكمة حسون المفتي حسون.
1: طيب لماذا صنفت المحكمة اليوم الأفعال المنسوبة إلى براقي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟
0: تمام، حتى أيضا نميز هنا بين حالتين، بين حالة التوصيف والتجريم. التوصيف تم وفق أحكام القانون الدولي والإعلان الدستوري وخاصة المادة 12 التي قالت أن الجمهورية العربية السورية ملزمة باتفاقيات جنيف وبروتوكول ملحق وايضا اتفاقيه مكافحه ومناهضه التعذيب. فالاعلان الدستوري في الماده 12 نص عليها، فالمحكمه وصفت الجرائم وفق الاعلان الدستوري الذي الزم الجمهوريه العربيه السوريه بتطبيق احكام القانون الدولي بما يتعلق بالاتفاقيات الدوليه، لكن التجريم التوصيف كوكا الجرائم التي ذكرناها، لكن التجريم تم وفق قانون العقوبات السوري. حتى نوضح الفرق بين التوصيف والتجريم. التوصيف تم وفق احكام القانون الدولي الاعلان الدستوري الماده 12، لكن التجريم تم وفق احكام قانون العقوبات السوري. هذا التفصيل بشكل مبسط.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقه بهذه الاحكام وهذا الحكم المنطوق اليوم من قبل الجهات والقضاء السوري بحق عبد الناصر براقي. كنت معنا مباشره من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الاستاذ غياث دبور.
0: اهلا وسهلا.
1: وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة مشاهدينا، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات من ضباط النظام المخلوع خلال عملية نوعية في مدينة القرداحة. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات مماثلة في مختلف المحافظات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن عملية التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وفي حلب، حيث أكد قائد الأمن الداخلي محمد عبد الغني، أكد أن دوافع جريمة مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد جنائية وشخصية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات في تفاصيل هذه الجريمة. هذا وأوضح عبد الغني في بيان أوضح أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة التي وقعت في قرية تلالين بريف حلب الشمالي جنائية وشخصية، وحذر من محاولات جر هذه القرية إلى صراعات، وذلك من خلال منشورات تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي لبناء روايات مضللة حول هذه الحادثة، داعيا المنصات الإعلامية إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مشريات العدالة. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، قال إن حل قسد يعد تطورا مهما من حيث الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتعزيز مفهوم العدالة الواحدة والجيش الواحد. هذا وأضاف أكتورك، أضاف أن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدرات جيشها لا سيما في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة. كما أشار إلى أن الموقف العدواني الإسرائيلي وسياسات إسرائيل التوسعية في المنطقة ما تزال تشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تصرفات الحكومة الإسرائيلية. أفادت مصادر محلية بقيام حاجز أم الزيتون التابع لما يسمى بالحرس الوطني في السويداء بمنع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف السويداء الشمالي للحيلولة من دون تقديمهم الامتحانات المقررة في 29 من آب الجاري. هذا وأشار محافظ السويداء مصطفى البكور في وقت سابق أشار إلى استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي من المحافظة، وذلك وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية، ودعا وجهاء وأبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا وبصورة سلمية من أجل تأمين وصول الطلبة إلى مراكز امتحاناتهم ورفض أي محاولة لقطع طريقهم أو تخويفهم أو منعهم من ممارسة حقهم في التعليم. من جانبه قال مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر لتلفزيون سوريا، قال إن طلاب السويداء طالبوا بعدم التدخل بقراراتهم التعليمية، مشيرا إلى أن هناك من يستثمر بهذا الملف خدمة لأبعاد أخرى. هذا وأضاف الشاعر لتلفزيون سوريا، أضاف أن جهود الدولة السورية ومحافظة السويداء مستمرة لتنظيم الملف الخدمي والتعليمي في المحافظة، مشيرا إلى وجود تواصل كبير بين دمشق وموظفي المحافظة.
2: أيضا صدر بيان من الطلبة بإصرارهم على خوض هذا الاستحقاق وامتحاناتهم، وطلبوا عدم التدخل بقرارهم وبحريتهم، بالأخص يعني مع أنه صدر رأي من القاضي شادي مرشد رئيس ما يسمى مجلس إدارة البشان بأنه هذا القرار أيضا للأهالي وللطلبة، لكن يعني هناك من يريد أن يستثمر ويعطل هذا الملف بالذات خدمة يعني للتجهيل وخدمة يعني لأبعاد أخرى قد تصل يعني إلى الوصول إلى مناهج جديدة ومختلفة والاستثمار يعني فيها. نعم، في الحقيقة يعني أيضا هناك جهود اجتماعية وهناك جهود تتواصل مع الدولة السورية ومع أيضا محافظة السويداء ممثلة بالدكتور مصطفى البكور، بالأخص يعني مع تنظيم الملف الخدمي وتنظيم المديريات العامة والوحدات الإدارية ومجالس البلديات ومناقشة موازنة 2027. هناك تواصل كبير وهناك قسم كبير من موظفين السويداء الذين يذهبون أيضا إلى قرية الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي لمتابعة واجباتهم الوظيفية وخدمة الأهالي. قنوات الحوار هي يعني غير مقطوعة بالنسبة لي يعني رؤية الدولة العامة، هي تسعى لأن يكون هناك تواصل دائم وتواصل فعال.
1: رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تصريحات حكمة الهجري والتي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدة أن هذه المواقف لا تنسجم مع ثوابت الطائفة الدينية والتاريخية حتى. هذا وقالت المشيخة في بيان، قالت إنه من غير المقبول إطلاق ووضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل، وأن الحديث عن علاقة من هذا النوع يمثل انحرافا مفتعلا وتماديا متصاعدا في جرح الوجدان الدروسي. هذا وأكدت مشيخة العقل أن الموحدين الدروز يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم العربي الإسلامي، وأن تصريحات الهجري لا تمثل حقيقتهم. كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والحكمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جنب بريف دمشق الغربي. هذا وأفاد مراسلنا أفاد بأن توغل قوة للاحتلال في قرية ترانجا بريف القنيطرة الشمالي، ودهمت منزلا وفتشته حتى، وقد سبق هذا الاستهداف توغل في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. وفي الملف الاقتصادي وآخر مستجدات، حيث تتواصل اليوم الثاني فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد، وذلك بمشاركة نحو 1000 جهة من 60 دولة. وبحسب مؤسسة المعارض والأسواق الدولية، تضم المشاركات شركات محلية وعربية ودولية ووزارات وهيئات ومؤسسات عامة وغرف تجارة ومجالس أعمال، إلى جانب أكثر من 40 وزارة وهيئة ومؤسسة رسمية، في حين تستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل وسط ندوات تخصصية وبرامج ثقافية وعائلية.
3: دمشق الدولي بدورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات.
4: العام الماضي كانت نسخة جيدة، العام الحالي نسخة متألقة. في بدايتها كانت مشاركة دولية واسعة، عدد مشاركين ضخم، تفاعل كان كبير جدا حتى على هامش هذا المعرض. بدأ اليوم بمنتدى دمشق الدولي، البداية مبشرة الحمد لله رب العالمين. هو الحالة الطبيعية في أي معرض من المعارض، بصير تبادل في التجارات، في لقاءات التجار، في رجال الأعمال ما بين كل معظم الدول اللي تكون مشاركة بهذا المعرض، فهذا بيعمل قيمة إضافة على الاقتصاد، على الاستيراد، على التصدير، على التكامل الاقتصادي، وبالتالي بينعكس على حياة المواطن، على تشغيل اليد العاملة، على زيادة التدفقات النقدية الصادرة والواردة. كل هذا الأمر له أثر اقتصادي كبير على البلد.
5: معرض دمشق الدولي كما تعلم يعني ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، ولو أنه يعني البعد الأهم فيه هو البعد الاقتصادي، ولكن الثقافة دائما حاضرة فيه. ثقافة سوريا بحرفها، ثقافة سوريا بتنظيمها، بثقافة سوريا أيضا ببعدها السياسي والجيوسياسي ومكانتها الجغرافية ومكانتها الحضارية. فدائما حجم المشاركات يعكس الوزن السياسي للبلد ويعكس حالة التعافي التي وصلت إليها البلاد.
1: هذا وقال الرئيس أحمد الشراح خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي. قال إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. ولفت الشراح لفت إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
6: هذه المناسبة معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام، كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
1: وقع وزير النقل يعرب بدر مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات، ولا سيما في قطاعي السكك الحديدية والنقل البري. هذا ونقلت مراسلة تلفزيون سوريا، نقلت أن المذكرتين تهدفان إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات بما يسهم ذلك في تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. وللوقوف على تفاصيل هذه الاتفاقيات وما تم توقيعه اليوم، تنضم إلينا مباشرة من دمشق مشاهدينا مراسلتنا ديالا البحر. ديالا، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه المذكرات وما تم توقيعه وكذلك تفاصيل هذه البنود معك ديالا.
7: نعم، مرحبا أمينة. بالفعل يعني هذا اليوم كان هناك اجتماع قد عقد ما بين وزير النقل السوري يعرب البدر ونظيره السعودي صالح الجاسر هنا في دمشق. كان يعني اجتماعا موسعا بحضور الوفدين المرافقين لكلا الوزيرين. طبعا هذا الاجتماع هذا اليوم كان قد جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات التي جرت خلال الفترات السابقة سواء حضوريا أو أيضا يعني افتراضيا، والتي تناولت عدد من الملفات من بينها يعني تأهيل السكك الحديدية وأيضا الطرق، ويعني فيما يتعلق أيضا بالترانزيت بتجارة الترانزيت بالنسبة لسوريا وعدد من الملفات التي كان يتم الحديث عنها خلال الفترة السابقة. هذا اليوم قد تم يعني خلال هذا الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم ما بين سوريا والسعودية. هذه المذكرات تتضمن بداية يعني مذكرات مرتبطة بقطاع الطرق وفيما يتعلق بتأهيل الطرق وتطويرها ويعني بما يسهل يعني حركة البضائع والنقل عبر هذه الطرق وكذلك حركة الركاب و الشاحنات. بالإضافة إلى هذه المذكرة أمينة، هناك مذكرة أخرى مرتبطة بالسكك الحديدية فيما يتعلق بتأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية ويعني يعني تطوير وتأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا، وأيضا الأهم هو يعني فيما يتعلق بإحياء مشروع الربط السككي ما بين السعودية والأردن وتركيا مرورا بالأردن وسوريا، وهو يعني مشروع كان يتم الحديث عنه خلال الفترات السابقة. هذا المشروع الذي يمكن أن يفتح ممرات أخرى أمام الخليج العربي يعني التصدير، خاصة بعد التحديات الأخيرة التي فرضها يعني إغلاق مضيق هرمز، وبهذا يعني يمكن أن يكون هناك ممرات أخرى يعني أمام الدول الخليجية، بحيث أيضا تكون سوريا كذلك الأمر مستفيدة من هذا الأمر. إذن يعني كذلك هذه المذكرات تنص على تبادل الخبرات والتعاون ما بين البلدين في هذه القطاعات بشكل عام أمينة. إلى جانب يعني هذه المذكرات كان هناك أيضا توقيع يعني مذكرة تفاهم أيضا فيما يتعلق ب يعني البريد، أيضا خدمات البريد وتعزيز التبادل والتعاون بين البلدين في هذا المجال، وكذلك أيضا في مجال النقل الجوي كذلك هناك أيضا مذكرة تفاهم لتطوير هذا القطاع وتعزيز التعاون ما بين سوريا والسعودية فيما يتعلق أيضا بالنقل الجوي والطيران المدني أمينة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف وهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحرية. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة، حيث أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أكدت أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء العزلة التقنية والرقمية المفروضة منذ عقود. هذا وأوضحت الوزارة في بيان أوضحت أن عودة الخدمات والمنصات العالمية إلى سوريا ستتم تدريجيا بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب صدور قاعدة تنظيمية أمريكية ترفع عتبة المكونات الأمريكية في المنتجات من 10% إلى 25%، إلى جانب معالجة تصنيفات المخاطر المصرفية التي تعيق تشغيل بوابات الدفع الرقمية. وفي ملفاتنا الخدمية المحلية مشاهدين، حيث أعلن رئيس الاستجابة الطارئة بدير الزور فايز عباس منع التنقل بين ضفتي نهر الفرات عبر الجسرين الترابي والحربي، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضح عباس في تصريحات صحفية أوضح أن منع التنقل سيطبق بدءا من مساء اليوم الخميس، وذلك خلال الساعات الممتدة من 12 ليلا حتى 6 صباحا وإلى إشعار آخر. كما بيّن أن التعميم يستثني الحالات الإسعافية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل من يخالف التعميم يعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا الأهالي إلى الالتزام به. قالت محافظة حلب أن قافلة تضم 61 عائلة نازحة من مخيمات اعزاز شمال حلب انطلقت نحو مناطقها الأصلية في عدد من المحافظات السورية، وذلك ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات. وبحسب بيان المحافظة فقد جرى تسيير القافلة بإشراف إدارة منطقة اعزاز ودائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة طواقم طبية من الدفاع المدني، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة للعائلات. ولتفاصيل أوفى حول هذا الخبر مشاهدينا وحيثياته كذلك، معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذن ما استجد في هذا الخبر ومعلومات أوفى عنه معك إبراهيم؟
8: مساء الخير أمينة. فعلا انطلقت القافلة يعني قبل ساعتين تقريبا من الآن من مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، بعد أن تم تجهيز العوائل ونقلها ضمن السيارات التي أمنتها إدارة المنطقة وأيضا دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب بالتعاون فعليا مع المفوضية السامية للاجئين. على العموم هذه القافلة التي انطلقت تعتبر الثالثة التي تنطلق من ريف حلب، وهي حقيقة يعني عدد قليل من القوافل اللي انطلقت مقارنة بالواقع في ريف إدلب الشمالي، والذي فعليا انطلقت منه خلال العام الماضي العديد من القوافل على مستوى اليوم حلب. هذه القافلة الثالثة بعد قافلتين انطلقتا من منطقة جرابلس، وهذه كما ذكرت من إعزاز بريف حلب، والتي ضمت 61 عائلة تمكنت فعليا من مغادرة الخيام والعودة إلى مناطقها، إن كان في حلب وإن كان في حمص وإن كان في حماة وإن كان في طرطوس وإن كان في الرقة، من المناطق التي ينحدر فعليا منها هؤلاء النازحون الذين يعني وجدوا في المخيمات خلال السنوات الماضية، وبدأوا فعليا يعني خلال الفترة الماضية بدأت العودة تكون على شكل فردي، لكن تنظيم قوافل للعودة بشكل حقيقة يعني مساعدة للعائدين أو الراغبين بالعودة لنقل الأثاث وأيضا لتمكينهم من الوصول خلال ربما عمليات التسجيل التي كانت تحصل خلال الفترة الماضية. نتحدث حقيقة عن عدد قليل من العائدين من ريف حلب بشكل أساسي، هناك الكثير من المخيمات حتى الآن موجودة في ريف حلب الشمالي والشرقي من عفرين وصولا الى يعني مدينه اعزاز وايضا جرابلس وايضا ريف الباب. هذه المخيمات ما زالت قائمه. قبل فتره عددنا تقريرا عن احدى المخيمات الموجوده في منطقه اعزاز بريف حلب الشمالي، هذا المخيم يعرف بمخيم الزيتون وهو احد المخيمات الكبيره في المنطقه. من غادره حقيقه خلال العام الماضيين هو 200 عائله من اصل 1000 عائله كانت يعني تشكل المخيم، 800 عائلة حتى الآن ما زالت موجودة فيه على الرغم من الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه السكان في هذه المخيمات وانقطاع المساعدات الإنسانية منذ مطلع العام الجاري حتى هذه اللحظة، لأن ظروف العودة أيضا لم تهيأ لهم. هناك الكثير من العوائق تتعلق بغياب المسكن وأيضا يعني البنى التحتية في المناطق التي هجر منها السكان خلال الفترات الماضية، لا سيما أنها كانت مناطق غير مأهولة بالسكان بشكل كامل، إن كان بريف حلب الجنوبي منطقة الحص وإن كان بالمناطق المحيطة بحلب وإن كان حتى بضمن المدن التي هجر منها السكان الذين يتواجدون حاليا في مخيمات ريف حلب. لذلك حقا جهود العودة والمساعدة على العودة لا تتعلق فقط على ما يقوله المهجرون، لا تتعلق فقط بتوفير وسائل النقل والمساعدة على عمليات التسجيل والنقل وتأمين العمال، لكن تتعلق بشكل أساسي بتحسين واقع وظروف العودة بالمناطق التي هجر منها هؤلاء النازحون إن كان بتأمين البنى التحتية من مدارس ومستوصفات وغيرها والتي تفتقد إليها الكثير من المناطق حتى الآن والكهرباء وحركة الحياة، وإن كان بعمليات الإصلاح التي يجب أن تجري للمنازل المهدمة بالقسم الغالب والتي هي تعتبر العائق الأساسي دون عودة القسم الأكبر من النازحين الذين يعيشون حتى الآن في المخيمات على الرغم من عدم وجود أي شكل من أشكال المساعدة والغذاء والمياه التي كانت تقدم قبل فترة من الزمن وانقطعت.
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات والمستجدات المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجران قال إنه جرى رفع أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الركام في إدلب وأكثر من 666,000 متر مكعب من حلب وما يقارب 170,000 متر مكعب في حماة. هذا وأكد عنجران استمرار هذه الجهود في جميع المحافظات السورية وذلك بالتعاون بين وزارات الوزارة والجهات المعنية وصولا إلى إزالة آثار الحرب وتهيئة المدن والبلدات كذلك لمرحلة البناء والإعمار والتنمية. وأعلنت وزارة الطوارئ في الخامس من أيار الماضي ترحيل 747,000 متر مكعب من الأنقاض عبر مشروعات إزالة الأنقاض المنفذة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان في عدد من المحافظات.

0: وللوقوف على تفاصيل هذه التصريحات الرسمية مشاهدين معنا مباشرة من حما مراسلنا عراق زين. وعراق بداية أهلا بك. إذن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قال في أحد تصريحاته بأنه تم إزالة ما يقارب 170 ألف متر مكعب في حما من الأنقاض. نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات على أرض الواقع، كيف هو حجم هذه العمليات؟
1: نعم، مرحبا أمينة. في الحقيقة يعني هذه ليست العملية الأولى لإزالة الأنقاض في شهر أيار، يعني في الخامس من أيار الماضي. أيضا صرحت وزارة الطوارئ بأنها أزالت بحوالي 141 ألف متر مكعب من الأنقاض في محافظة حماة. هذه وأيضا اليوم أو بالأمس صرح وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني بأنهم يعني أزالوا بحوالي 171 ألف متر مكعب من الأنقاض، ليس فقط في محافظة حماة في محافظة حماة أيضا، لكن هذه العملية ليست فقط في محافظة حماة، أيضا هناك 666 ألف متر مكعب من الأنقاض تم إزالتها في محافظة حلب، وحوالي 1,300,000 ألف متر مكعب من الأنقاض في محافظة إدلب أيضا تم إزالتها. في هذه يعني هذه العملية هي من أجل البدء من أجل إزالة آثار الحرب في المدن وتهيئتها، من أجل البدء في عملية البناء، ومن أجل إعادة بدء في عملية إعادة الإعمار في المدن التي يعود والبلدات والقرى التي يعود إليها النازحون وحتى التي بقي فيها الأهالي في سنوات الحرب. هذه العملية هي ضرورية أيضا من أجل يعني تهيئة هذه المدن. اليوم النازحون يعني يعودون إلى مدنهم، البعض يقوم بعملية ترميم بيته وترميم ايضا يعني ما يملك من هذه من مما بقي لديه بعد سنوات الحرب التي دمر فيها النظام مخلوع يعني معظم قرى الريف الحموي وخصوصا الريف الشرقي. بالامس كنا في قريه في بلده عقيربات او ناحيه عقيربات، وقد اخبرنا الاهالي بضروره عمليه ازاله الانقاض من شوارع المدينه او شوارع البلده او الناحيه والقرى المحيطه بها، لانهم يعودون الى منازلهم وبالتالي يعودون يتفاجؤون بحجم الدمار الهائل. المواطنون قد يستطيعون ترميم بيوتهم لكنهم لا يستطيعون ازاله الانقاض من الشوارع وترحيلها الى خارج البلده والى اماكن اخرى. يعني هذه العمليه تحتاج الى تعاون كما ذكر يعني وزير الاداره المحليه محمد عنجراني بان هذه العمليه تحتاج الى تعاون بين وزاره الاداره المحليه والجهات المعنيه الاخرى، مثل هناك يعني وزاره الداخليه، هناك يعني تحتاج هذه العمليه الى قطع طرقات وتحويلها الى مسارات اخرى وغير ذلك. هناك ايضا يعني تعاون مع وزاره الكهرباء ووزاره المياه من اجل او وزاره الطاقه يعني بشكل عام من اجل يعني المعرفه بخطوط المياه وغير ذلك. يعني هناك حجم كبير من وهائل من الدمار، مع على الرغم من ذلك وعلى الرغم من ازاله هذه الانقاض بشكل كبير الا انه يعني هناك حجم هائل من الانقاض بحاجه الى ازالته، ولكن يعني ما قامت به وزاره الطوارئ ووزاره الاداره المحليه ووزاره الطوارئ ما قاموا به حتى الان هو يعني عمل ويحتاج جهد كبير وجبار من اجل يعني الوصول الى هذه المرحله. حتى الان نحن اليوم نشهد يعني في القرى التي تدمرت في سنوات الثوره السوريه على يد النظام المخلوع، نشهد يعني الاهالي عادت الى بيوتها وتقوم بترميم منازلها والاستفاده بشكل كبير من هذه
0: العمليه. سوف نتابع معك هذا المشهد وهذه العمليات وهذه الاجراءات من قبل الجهات المعنيه والوزاره كذلك.

0: بشكل مستمر خلال الساعات الإخبارية والتغطيات المفتوحة على شاشاتنا المهتمة بهذا الملف. كنت معنا مباشرة من حما مراسلنا عراق زينو. يعاني أهالي بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم هناك، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف بالبتة، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت وتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي حتى وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
1: من داخل منزله المكشوف في بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
2: مالي قدرة ولا بأي شكل، مالي قدرة والله. هلا قاعد أفكر تبديل العوازل، شلون بدي أبدل العوازل؟ يعني قدرتي محدودة، مالي قدرة. الشكوى لا الله، الشكوى لا الله، ما بعرف لأيمتى بنضل هيك، لأيمتى نقدر نتحمل، الله أعلم.
1: وفي قصة مشابهة، لم يترك الدمار من منزل أبي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل، بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
3: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي علي شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي، وفي عنا ولد يتيم عم نربي، عرفت علي شو؟ اضطرينا نجينا هون نقعد في المغارة، ما عندنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
1: لا تبدو قصتا أبي محمد وأبي حسين استثناء في معرزيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار، فأكثر من 90% من منازلها من دون أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل، وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات ودعم ترميم منازلهم. في معرزيتا لم تعد المشكلة في عودة الأهالي إلى بلدتهم فحسب، بل في قدرتهم على البقاء فيها، فمعظم المنازل بلا أسقف والخدمات تكاد تكون غائبة، ما يجعل استقرار السكان مرتبطا بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحديا قائما في المحافظة، في حين تعمل شركة كهرباء حلب تعمل على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
4: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يوميا تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهالي عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
5: ما في التزام أبدا، الالتزام ما في، عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح، عواد التسعة اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا ما في التزام ابدا.
6: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل، 3 ساعات بالنهار، وساعتين بنص الليل.
7: عم تنقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعة 12 لل3 وبترجع بتروم الـ6 لل9، وبس بالنهارين قطعت الصبح، بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
4: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين.

0: يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
1: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها، يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
2: احتفلت جامعة ابن خلدون في حلب بتخريج أول دفعة من دار اللغات، وضمت 27 طالبا وطالبة من جنسيات تركية وأجنبية قدموا إلى حلب لتعلم اللغة العربية والاندماج في البيئة العربية، وذلك ضمن برنامج شمل فعاليات ثقافية وزيارات إلى أبرز المعالم التاريخية والثقافية في عدد من المحافظات السورية.
3: اليوم أقمنا هذا الحفل لتخريج الطلاب، وحضر يعني بعض الأساتذة الكرام، رئيس جامعة ابن خلدون، معاون محافظ حلب، والقنصل التركي. وكان الهدف من هذا الحفل هو كما قلت هو إذانا ببدء المدرسة، وإن شاء الله فعاليتها ستستمر. وهذا الحفل أيضا كان بعد ما درس الطلاب تقريبا 150 ساعة بين أنشطة صفية وأنشطة لا صفية.
4: أظن هذه الجامعة يعني هذه المعهد كان جيد جدا، يعني في تركيا نحن كنا ندرس أيضا اللغة العربية، ولكن عندما ينتهي الدروس في الساعة الثانية ينتهي العمل في اللغة العربية، ولكن هنا ينتهي الدرس في الثاني وبعد نخرج إلى الخارج ونتحدث مع الأشخاص ونتعرف ببعضهم، وحتى يعني عندنا الآن الأصدقاء من هنا من حلب، ونحن إن شاء الله أيضا سنستمر مقابلتنا بعد نعود إلى تركيا إن شاء الله.
2: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات الساحة اللبنانية، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أعلنت عن وقوع قتيل وجرح آخرين، وذلك من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدة عرب سليم جنوب لبنان. هذا وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا في وقت سابق، أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وعرب سليم وكفر الرمان جنوب لبنان، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على مناطق في جنوب لبنان، وذلك ردا على ما وصفه الجانب الإسرائيلي بخروق من جانب حزب الله. وجاءت الغارات بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق خلال الليلة الماضية طائرتين مسيرتين ملغمتين باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة في منطقة تلة علي الطاهر ضمن ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود على حد قوله. وللوقوف على مستجدات هذه الأنباء مشاهدينا، معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذا غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان، نرصد معك حيثية هذه الغارات وما نتج عنها.
5: نعم أمينة، تصعيد جديد يشنه جيش الاحتلال على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. نتحدث عن أنه بدأ جيش الاحتلال في ساعات الظهيرة الأولى بشن عدد من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. أبرز هذه الغارات كانت بلدة عرب سليم التي شن عليها جيش الاحتلال غارتين إسرائيليتين في المنطقة، كذلك أيضا غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة وكفر رمان، إضافة أيضا إلى مرتفعات علي الطاهر، فضلا عن قصف مدفعي في ساعات الصباح طال بلدة المنصوري بشكل مكثف. القصف المدفعي لبلدة المنصوري يكون بشكل شبه يومي يقوم به جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح حتى ساعات المساء الأولى، تستهدف بشكل

0: يومي بلدة المنصور في الجنوب اللبناني قضاء صور، فضلا عن تحليق للمسير الحربي الإسرائيلي في سماء الجنوب. ويزعم جيش الاحتلال بأن هذه الغارات التي شنها اليوم أتت بسبب إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين على القوات العاملة في منطقة علي الطاهر، القوات الإسرائيلية التي هي تحيط بمرتفعات علي الطاهر والتي موجودة أيضا في مرتفعات علي الطاهر ومحيط مرتفعات علي الطاهر. هذه المنطقة ذو المكانة الاستراتيجية العالية جدا التي تكشف قرى وبلدات قضاء النبطية وصولا إلى صيدا وإلى الأولي. نعم، يحيط بها جنود جيش الاحتلال من كل مكان. معلومات تؤكد أن داخل أيضا هذه المنطقة وهذه المرتفعات يحتجز ومحتجزين مقاتلين تابعين لحزب الله. إذن التصعيد سيد الموقف ويعود إلى الواجهة بعد أيام قليلة من الهدوء الحذر في الجنوب اللبناني، على الرغم من أن الغارات متقطعة منذ اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، إلا أنها مستمرة بين الحين والآخر. هذا على الصعيد ميداني وعلى الصعيد عسكري، ولكن على الصعيد السياسي ودبلوماسي تكاد تغيب كل المبادرات الرامية لوقف إطلاق النار، والتي كان لبنان يضغط بها باتجاه أن تخرج إسرائيل من لبنان وأن توقف عملياتها في الجنوب اللبناني، إلا أنها مستمرة. إضافة أيضا إلى ذلك تكاد تكون غائبة حاليا الجلسة التي كانت من المفترض أن تنطلق بعد أيام، جلسة المفاوضات التي كانت مرتقبة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بسبب التعنت الإسرائيلي الأخير تجاه المطالب اللبنانية التي أبدتها إسرائيل، تحديدا الوفد الإسرائيلي المفاوض في الجلسة الأخيرة التي عقدت في روما.
1: إذن مايا، كما ننوه بأن هنالك يعني الأنباء تتحدث عن استمرار تحليق الطيران المسير الإسرائيلي في على بلدات وقرى الجنوب اللبناني خلال هذه الساعات الأخيرة، وذلك تحسبا لأي غارات إسرائيلية لربما قد تتجدد على مواقع مختلفة من هذا يعني القرى والبلدات المتواجدة في جنوب لبنان. سوف نتابع معك مايا مستجدات هذه التطورات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعودة التصعيد العسكري الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. أصيبت ثلاث فلسطينيات بينهن طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. هذا وأوضحت وكالة الأناضول، أوضحت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوبي الخليل ودهمت منازل حولتها إلى ثكنات عسكرية، في حين أطلقت الرصاص الحي خلال مداهمتها تجاه مركبة نقل عدد من السكان، ما أسفر ذلك عن إصابة سيدتين وطفلة بجروح متفاوتة. كما اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات طالت عدة محافظات. ختام الرابعة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
2: الموضوع المزعج في برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
3: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وبجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
10: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
9: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة، وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
10: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
9: متعددة
10: واللي قابلة ببعضها.
9: سوريا،
10: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.
1: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا إنه عدم وجود تشريع. نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
0: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
1: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضا.

عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصرة أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. صعوبة في تأمين الخدمات الأساسية في مناطق غير منظمة في العاصمة دمشق، والجهات المعنية تقول أنها تعمل على حلول قانونية وميدانية. مزارعو دير الزور أمام مخاوف من خسائر كبيرة، والسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص مياه الري. تحت شعار سوريا تشرق من جديد، تلفزيون سوريا يرصد اليوم الثاني من معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

0: تواجه المناطق غير المنظمة في دمشق تحديات متراكمة في البنية التحتية والخدمات بعد سنوات من الانتظار، وذلك لإعادة تنظيمها وتحسين واقعها الخدمي، في حين يقول مسؤولون أنه يجري العمل على حلول قانونية.
1: لسنوات طويلة عانت المناطق غير المنظمة في دمشق من تحديات تتعلق بالبنية التحتية ونقص الخدمات، ما جعل سكانها ينتظرون حلولاً تعيد تنظيم واقعهم وتحسن ظروف حياتهم.
2: نحن عنا هون ما في حياة، لك ما في شيء، كلها هي ذرات الكهرباء، هي كلها جهود أهلية وما في كهرباء، شو العيشة هاي يعني؟ وبعدين صرف الصحي عطلان، الكهرباء ما في، المي ضخ ضعيف، النظافة إذا برجيك هلأ منظر هو بنظافة، إذا أكبر قدر إذا محط دواب ما بتعيش معها. نحن قبلانين وعايشين وماشي الحال، نحن مع الدولة، بس مو معناتها أنه يعني قائمين على الدولة بتحط أشخاص على المناصب. طب أشخاص ينزلوا على الأرض، تعالوا تفرجوا علينا، ما حدا بيجي عني.
3: ناس عم تعاني كتير بالتضامن، خاصة إحنا من شارع الأمين وهيك لجوا، هاي المناطق اللي كانت العالم كلها فيها مهجرة، عم تعاني من الصرف الصحي، عم تعاني من الكهرباء، عم تعاني من شح المياه، هاي المناطق أكثر شيء هي صايرة آخر الخط، تمام؟ وبالموضوع بالنسبه لباقي المواضيع الثانيه، مثلا الكلاب الشارده للجرادين للزواحف للقوارض للحشرات، كلها تعاني منها هاي المناطق جوا.
1: وفي حين يعبر السكان عن تطلعاتهم لتحسين الخدمات، تؤكد محافظه دمشق ان العمل يجري حاليا وفق الاولويات والاهميه والحالات الطارئه، ضمن مراحل تستهدف معالجه المشكلات القائمه وتحسين البنيه التحتيه وتنظيم المناطق وفق المخططات المعتمده.
4: طبعا بالنسبه للمناطق الغير منظمه كمحافظه دمشق عبر كل المديريات تعمل كخليه نحل لايصال الخدمات الاساسيه والاسعافيه وعبر عده بوابات، سواء عن طريق لجان الاحياء انفسهم او المخاطير او عن اداره المنطقه او عن طريق منصه محلوله او مديريه الشكاوى او حتى بالنسبه للشكوى المباشره من المواطن، عم يتم معالجه هذه المشاكل. وايضا في على مسار اخر نقوم حاليا بدراسه وان شاء الله يعني تكاد تكتمل، إن كيف نحن ممكن نعطي إذن إصلاح مؤقت للأهالي المتضررة بيوتهم في هذه المناطق أو لإيصال الخدمات ريثما يصدر المصور العام لمدينة دمشق اللي حكينا عنه.
1: ويبقى نجاح هذه المشاريع مرتبطا بسرعة التنفيذ واستكمال الخدمات ليصبح التنظيم خطوة فعلية نحو تحسين الواقع الخدمي للسكان.
5: بين واقع ينتظر التغيير ومشاريع بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ، يبقى المقياس الحقيقي لنجاحها هو ما سيشهده السكان من تحسن في تفاصيل حياتهم اليومية. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: في حلب باشرت إدارة منطقة سمعان تنفيذ حملة ميدانية مكثفة لإزالة وهدم المخلفات العمرانية في عدد من مناطق ريف المحافظة الشمالية، شملت مدن وبلدات كفر حمراء وحريتان ومنطقة القبر الإنجليزي، ذلك في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط عمليات البناء غير المرخصة. وأصدرت إدارة منطقة جبل سمعان تنويها موجها إلى المواطنين والمقاولين، دعت فيه إلى الامتناع عن الشروع في أي أعمال بناء أو توسع عمراني من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

0: ينضم إلي من حماة مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو، ومعي أيضا من حلب إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا وتحديدا من حريتان في ريف حلب. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك إبراهيم، ما الذي دفع يعني الجهات المختصة إلى بدء هذه الحملة في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير وسيم. حقا بعد انذارات يعني وجهتها خلال الفتره الماضيه اداره منطقه سمعان الشماليه للاهالي الموجودين في منطقه حريتان وعندان وكفر حمراء والعديد من المناطق التي بدا اليها السكان بالعوده اليها بضروره الحصول على التراخيص اللازمه والتوقف عن اي عمليات بناء يعني مخالفه للقواعد التي تم اصدارها خلال الفتره الماضيه. كان هناك حقا مخالفه لهذه يعني الاجراءات التنظيميه وعدم الحصول على التراخيص دفع فعليا لحمله لازاله المخالفات من قبل الضابطه التابعه لاداره المنطقه بشكل اساسي، وفعلا بدات بهذه الضابطه باجراء جوله في المنطقه وازاله المخالفات التي تمت إقامتها خلال هذه الفترة الماضية. نتحدث حقا عن حركة نشطة وبشكل غير ملحوظ لعمليات البناء في هذه المناطق التي نتحدث عنها، وهي محيط حلب من الجهة الشمالية الغربية بشكل أساسي، وفي هذه المنطقة هناك حقا حالة من العودة، إضافة إلى نشاط لتجار البناء الذين بدأوا باستثمار العديد من المناطق في المنطقة، إن كانت أبنية سابقة مهدمة لإعادة بنائها، وإن كان فعليا عملية بناء على أراضي جديدة. وهنا فقط سوف أفسح المجال إن سمحت لي الكاميرا لرصد حقيقة إحدى المناطق التي تتوسع بشكل كبير في ريف حلب بشكل أساسي. هنا في حريتان مثلا على سبيل المثال، هذه المنطقة كانت خلال يعني الأعوام قبل الثورة منطقة توسع، حتى أن المنطقة التي نتحدث عنها باتجاه حريتان ومحيطها وصولا حتى منطقة الهرميس هنا وصولا إلى كفر حمراء وصولا إلى منطقة آسيا فشارع بغداد، هذه المنطقة تتصل بحلب بشكل كامل، وهناك حقيقة مئات الأبنية التي أقيمت خلال
0: هذه أبنية مخالفة
1: الماضية.
0: إبراهيم، هذه أبنية مخالفة؟
1: لا، هذا فقط ما يتم الحديث عنه حاليا من يعني فعليا أن هذه المنطقة تشهد حركة بناء. اليوم متر الأرض في هذه المناطق التي نتحدث عنها يعني خلال الفترة الماضية جذب المستثمرين وجذب تجار البناء، لأنه أخف بشكل كبير من حلب، والمنطقة تبعد عن مدينة حلب فقط 10 كيلومترات، وبالتالي بدأت حقا هذه الحركة النشطة من عمليات البناء خلال الفترة الماضية. المشكلة تتعلق بأن عمليات البناء التي حصلت وبعضها مرخص لم تكن حقيقة مواكبة للتطور على مستوى البنية التحتية والخدمات. هنا حاليا بدأت حقيقة إدارة منطقة سمعان الشمالية بإعادة النظر بعمليات الترخيص بالعموم، وبدأت فعليا تدرس نوعا ما أن يكون هناك فضاء عام بالمنطقة، هناك حدائق، هناك حقا هذا المجال الذي يتحدث عنه فعليا رغم التوسع العمراني، لكن لا يوجد حدائق، لا يوجد مساحات عامة، لا يوجد فعليا تنظيم على المستوى الذي يمكن حقيقة أن تحظى به منطقة على مستوى طوق حلب. هذه المنطقة هنا تعرف بطوق حلب وصولا إلى خان العسل، وبالتالي عملية التنظيم هي الجزء الأساسي الذي تركز عليه حاليا البلديات التابعة لإدارة منطقة السمعان الشمالية، والتي تبدأ فعليا بالتخطيط والتنظيم لإجراء فعليا توسع عمراني، وأيضا تمنع فعليا إجراء أي عمليات بناء مخالفة. هناك حقا يعني توسع أفقي وتوسع عمودي. على مستوى التوسع العمودي هناك بعض عمليات البناء التي تجري بشكل مخالف دون حصول على أي رخصة، هناك أيضا بعض الأبنية التي بدأ السكان بإقامة طوابق علوية مخالفة أيضا لإجراءات التراخيص، وبالحالتين حقيقة هناك ضرر على المنطقة التي يعني من المفترض أن يكون فيها بهذا التوسع العمراني الكبير. هناك حدائق وهناك كما ذكرت مساحات عامة، وأيضا الشوارع والصرف الصحي كله يجب أن يكون متوافقا مع هذا التوسع العمراني والكثافة السكانية التي حصلت قبل الثورة وخلال أعوام الثورة، وحاليا ربما هي النسبة الأكبر من عمليات العمران التي تحصل.
0: نعم، سأنتقل إلى حماة مع عراق زينو. عراق، كيف يتعامل الأهالي مع حالات ضبط المخالفات في الأبنية؟
2: نعم، مرحبا وسيم. في الحقيقة يعني هذه مشكلة العشوائيات، مشكلة البناء غير مرخص وغير منظم، يعني هي مشكلة قديمة جدا في سوريا بشكل عام. يعني نحن إذا ذهبنا إلى أي محافظة نجد هناك عشوائيات، هناك أبنية غير يعني منظمة وأبنية مخالفة، وخصوصا في سنوات اثناء الثوره والسنه التي يعني الماضيه ما بعد التحرير، حين عاد الاهالي الى مناطقهم يعني تفاجؤوا بحجم الدمار الهائل الذي لحق بقراهم وبيوتهم ويعني وممتلكاتهم بشكل عام. حين يعود يعني المهاجر الى بيته يضطر الى اما ان يقيم خيمه، وهو يعني امر صعب وقد اعتاد الموضوع معتاد يعني رغم انه حوالي 14 سنه في الخيام، الا انهم يعني لم يعتادوا عيشه الخيام. بعضهم يقوم بترميم منزلي واقامه على سبيل المثال يعني بناء من طابق وطابقين وغير ذلك، وبالتالي هذا يعني قد يكون بالاصل هو في منطقه مخالفه، وبالتالي هناك يعني مخالفة للقواعد التي وضعتها البلديات والمحافظة بشكل عام، يعني لهذه في إن كان مخطط التنظيم وإن كان ارتفاع الطوابق، بعضهم يعني هناك توسع أفقي وتوسع عمودي كما ذكر الزميل إبراهيم. السلطات الحالية أو الجهات المعنية تواجه يعني هي هذه المشكلة التنظيمية، هي مسألة معقدة من ناحيتين. الناحية هناك يعني مسألة فرض القانون ووضع حد للتجاوزات العمرانية وتجاوزات البناء الأبنية السكنية. من جهة أخرى هناك يعني مشكلة السكان، هناك الحاجة إلى العودة إلى البيوت، وهناك الحاجة إلى بناء هذه البيوت وإن كان بشكل منظم وبشكل غير منظم يعني. وهناك أيضا مشكلة أخرى وهي عدم وجود بدائل تنموية للسكان. سوريا كما يذكر في التقارير هي تحتاج الى حوالي مليون منزل، يعني مليون بناء سكني هناك، يعني نحن نتحدث عن تمويل ضخم ونتحدث عن يعني بناء دوله جديده بشكل عام يعني بسبب الدمار الهائل الذي حصل في سنوات الثوره السوريه. من الامر الاخر هناك يعني بطء في البيروقراطية التي يعني تعاني منها مؤسسات الدولة أو البطء تنفيذ القرارات الإدارية. هناك أيضا مشكلة أخرى، يعني المواطنون يعني يتفاجئون أحيانا بقرار الهدم والإزالة، يعني يتحدث لسان بعض المواطنين يقول لماذا تركونا خلال الشهور الماضية نبني بيوتنا، وبالتالي عند الانتهاء من يرتفع البناء طابق وطابقين وثلاث طوابق، ثم تأتي بعد ذلك الدوريات البلدية تقوم بالهدم. هناك أيضا التأخر أو البطء في تنفيذ المشاريع التي في المناطق المنظمة من أجل إعادة التأهيل وإعادة الإعمار، البطء في التنفيذ. يعني أيضا المواطنون يقولون نحن لسنا نحن بحاجة إلى السكن، لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك،
0: والناس تريد بدائل كما تحدثت. يعني عراق هناك يعني حاجة لبدائل من أجل السكن، خاصة نحن يعني اقتربنا من فصل الخريف وفصل الشتاء، والطقس سيكون غير مناسب للسكن سواء في الخيام أو غيرها. أعود إلى حلب إبراهيم، في ريف حلب الشمالي ما نسبة البناء العشوائي بعد تحرير سوريا إذا أردنا أن نذكر نسبة تقديرية بحسب متابعتك؟
1: فتن وسيم، يعني خلال وجودنا في المنطقة يعني لا يمكن أن نميز بشكل شخصي إن كانت هذه الأبنية ربما مرخصة أو غير مرخصة، ولم تصدر خلال الفترة الماضية إحصائيات عن نسبة المساكن العشوائية، حتى أن ما هدم يعني حتى خلال جولتنا في المنطقة للوصول ربما لبعض الأبنية التي تم هدمها، ما هدم فعليا أيضا هو عدد قليل من الأبنية، ويبدو بأنه إنذار من قبل إدارة منطقة سمعان الشمالية للأهالي بتجنب إطلاقا المخالفة فيما يتعلق بأعمال البناء. لكن تحدث اليوم عن الفترة السابقة قبل الثورة وخلال الثورة، ونتحدث عن منطقة يعني ظلت فيها عمليات البناء حتى عام 2013، وحاليا هي عملية البناء الأكثر نشاطا منذ عام حتى هذه اللحظة. هناك حقيقة يعني توسع كبير في الأبنية ضمن المنطقة، ومحاولة حقيقة الكثير من المتعهدين البدء بعمليات بناء، يبدو حقيقة بأن قسم منها غير مرخص. هناك جزئية تتعلق بأن يعني بعض الأهالي هنا يقولون بأن إزالة المخالفات ليست حلا حقيقة بالنسبة لهم، لأن الإجراءات أيضا إجراءات الترخيص يجب أن تكون سلسة نوعا ما، ويكون هناك إصدار بشكل أسرع للمخططات التنظيمية اللازمة لتوسع في منطقة طوق حلب التي كانت قبل الثورة بعام أو عامين تقريبا هي نقطة ربما الاستقطاب للكثير من الأهالي الراغبين بالحصول على مساكن في منطقة حريتان وكفر حمراء وصولا إلى خان العسل ووصولا حتى المناطق الشرقية من حلب، حيث بدأت فعليا هذه المنطقة بالعموم تشهد توسع عمرانيا كبيرا. نتحدث عن مشروع فعليا أطلقته ومحافظة حلب أيضا في آب 2025 فيما يتعلق ب يعني مشروع حلب الكبرى، وهذه المشروع الذي يتعلق في خمس بنود يعني معظمها تدور حول أن يكون هناك مخططات تنظيمية للتوسعة بما يتعلق بالمخطط التنظيمي لمدينة حلب وأيضا للطوق. وعندما تحدث عن الطوق أتحدث عن 10 كيلومترات المحيطة بحلب من كل الجهات الغربية والشمالية والشرقية والجنوبية، وهذه حقيقة نقطة ارتكاز بدأت محافظة حلب بالتركيز عليها خلال الفترة الماضية، لأنها فعلا بدأت تشهد توسع عمران يصل هذه المناطق إلى مدينة حلب دون وجود أي فاصل. هناك أيضا نقاط تتعلق بوجود مساحات من الفضاء العام ضمن هذه المناطق، أيضا بنية تحتية وصرف صحي وشبكات كهرباء ومياه تلائم فعليا هذا التوسع السكاني الذي حقيقة يوم نتحدث عن حريتان وكفر حمراء وعندان، وهذا المحور ستدفع حقيقة المنطقة ضريبته على ما يقول بعض يعني فعليا المهندسين هنا ضريبته في الفترة القادمة، لأن التفجر العمراني الذي حصل قبل الثورة لم يواكبه إطلاقا أي توسع في البنى التحتية أو أي تنظيم يتعلق، حتى الأبنية المرخصة هنا لم تواكب حقيقة هذه العمليات من البناء أي توسع في البنى التحتية على مستوى الصرف الصحي والطرقات. وبالتالي أنت اليوم تمر في مناطق حقيقة يعني أبنية بشكل كامل، لكن الطريق المؤدي إلى هذه الأبنية أو الطريق الذي يعني يفصل هذه الأبنية عن بعضها هو طرق ضيقة لم تكن حقيقة مواكبة للحاجة القادمة بأن تكون فعليا هذه المناطق هي يعني توسعات على مستوى مدينة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حريتان في ريف حلب، وجزيل الشكر أيضا لمراسل تلفزيون سوريا في حما عراق زينو. وأرحب أيضا ولكن من دمشق بالمهندس المدني عماد الدين شقيفة، أهلا ومرحبا بك مهندس. يعني من الناحية الهندسية ما المخاطر التي يمكن أن تكمن عن استمرار البناء العشوائي أو غير المرخص في عديد المناطق السورية؟
3: في البداية أهلا بكم. بالنسبة للبناء العشوائي له مخاطر كثيرة. اولا اذا كان يعني لم يعالج تماما ولم يقمع بيأثر على التوسع العمراني للمخططات الجديده، ممكن ان يكون هناك بناء مشاهد حديثا عشوائي في محل طريق جاي مستقبلا، فلذلك ما بتعرف شو الاضرار اللي ممكن تلحقها. اي بناء عشوائي هو مخالف ولا يجوز التهاون فيه، ولكن البدايه أو الأساس في عدم التهاون أن يكون القمع من البداية. يعني مفروض الأجهزة القائمة على رقابة البناء أن تقمع المخالفات منذ البداية، لا تنتظر حتى تشاهد المخالفة وتصبح طوابق ومن ثم تهدمها، هذا شيء لا يجوز. هي أجهزة موجودة والمفروض هذه الأجهزة الرقابية تنشط وتكون عين ساهرة ولا تسمح للمخالفات بالإشادة، سيما أن المخالفة البناء لا تشاهد بيوم واحد، تحتاج لأيام وأشهر أحيانا، وبالتالي وجود الأجهزة يجب أن تقوم بواجبها من البداية. أي ظاهرة إذا ما قمعت في بدايتها صعب قمعها في النهاية.
0: نعم، والآن هناك يعني مئات أو آلاف الأبنية المنشأة بشكل غير مرخص أو عشوائي ومتواجدة، ما الحل الأمثل خلال السنوات الماضية بعد بناء هذه العقارات؟ ما هو الحل الأفضل؟ هل يمكن اللجوء إلى حالات تسوية من هذا الأمر أم أن الهدم؟ كيف يمكن حل هذه المسألة المعقدة حاليا؟
3: هل هي بالنسبة لمسألة المجمعات العشوائية، هاي مشكلة قائمة منذ النظام السابق، منذ النظام البائد، ولم يستطيع إيجاد حلها. بالنسبة للعشوائيات قبل ما نزيلها مفروض نعمر بديلا عنها، يعني مفروض الأجهزة المحلية الأجهزة المعنية أن توجد مساكن مقابل هذه المساكن وتباع بالتقسيط حتى نستطيع نزيل هالأبنية اللي هي تعيق التوسع العمراني. أما لا يمكن يعني هدم بناء دون ما نأمن سكن بديل، خاصة أنه هلا سوريا في أزمة خانقة للسكن، يعني السكن ملح، حاجة ملحة جدا للمواطن، خاصة بالمساكن والمناطق المهدومة الواسعة والشاسعة. فلا يمكن أن نسمح بهدم مسكن لأي عائلة مهما كان نوع هذا المسكن قبل ما نأمن بديل له نظامي يستطيع أنه ينتقل من مسكن إلى مسكن.
0: ما صعوبة معالجة أو إعادة تأهيل المناطق التي نشأت بشكل عشوائي، خصوصا التي ارتبطت بشبكات مياه وكهرباء وأيضا صرف صحي إضافة إلى شبكات طرق؟
3: هلا هي بالنسبه للمناطق العشوائيه قديما ولاحقا هناك دراسه لازالتها بسبب اولا يعني بيتم جرد هذه المخالفات تماما على الواقع، وهذه المخالفات تخصص بمجمعات نظامية متكاملة فيما بينها، وهذه المجمعات قريبة من الواقع، من الواقع اللي هي العشوائيات، لكن بأماكن منظمة ومسموح البناء فيها بشكل نظامي ومرخص. عند إقامة هذه المجمعات السكنية النظامية ويكون هؤلاء العشوائيين هم مساهمين في هذه الأبنية، يتم نقله أداء بديلا من سكن إلى سكن. أما لا يمكن استبدالهم أو تنظيمهم بدون تأمين سكن بديل، لا يمكن.
0: نعم، طب هل هناك أو ما هي المعايير التي يجب أن تعتمد لتحديد الأبنية التي يمكن أن تتم تسوية وضعها، والأبنية التي يمكن أن تزال بعد إنشاء مساكن بديلة ربما؟
3: هلأ قبل المساكن البديلة مفروض الجهات الإدارية البلدية يكون هناك عندها مخططات تنظيمية لتوسع المدينة، لتوسع البلدة. من خلال جرد هذه العشوائيات بتبين للجهة الإدارية من هي الأبنية التي يجب أن تزال، والأبنية التي تتوافق مع التوسع العمراني ممكن تسويتها بشكل فني ممكن. هاي من ناحية. هذا الأهم، أن تكون متلائمة مع التوسع العمراني الجديد الصادر عن الجهة الإدارية. أما موضوع أنه نقلهم بدون سكن بديل لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن.
0: طب هل تعتقد
3: تزويدهم بالماء والكهرباء والمجرور، يا أستاذ وسيم عفوا، بالنسبة لتزويدهم بالماء والكهرباء والمجرور هذا لا يعيق السكن العشوائي من استبداله بسكن بديل. المجرور يبقى مجرور المنطقة، لكن بدلا أن يخدم سكن عشوائي بيخدم بأبنية نظامية. تفضل.
0: هل تعتقد من خلال متابعتك مهندس عماد الدين أن البلديات والإدارات المحلية حاليا تمتلك الإمكانات الفنية والمساحية اللازمة لضبط التوسع العمراني ومراقبة البناء بشكل كامل أو شبه كامل؟
3: هل هي بالنسبة للجهة الإدارية مهما كانت صغيرة أو كبيرة تستطيع قمع المخالفات منذ البداية؟ هذا أمر بسيط سهل لا يحتاج لوسائل كبيرة. التغاضي عنها بسبب أزمة كبيرة بتنشأ مخالفات. أي جهة إدارية قادرة أن تقمع المخالفات منذ البداية قبل ما تتوسع وتصبح طوابق. كمان في ناحية ثانية هدم المخالفة بعد أن تشاهد هذا يعتبر ضرر وهدر اقتصادي. مواد بيتونية وحديد تهدم، مفروض الأجهزة الرقابية من البداية تنشط ولا تسمح بها. دائما أي ظاهرة قمع في البداية أسهل من النهاية، والجهات الإدارية كلها عندها المقدرة، بس يجب أن توفر الإرادة.
0: نعم، وأنت مهندس عماد الدين شقيفة، كيف ترى واقع البناء وأعمال الترميم في دمشق وريف دمشق، وما مدى صعوبة هذا الأمر خاصة مع الاكتظاظ السكاني والمخالفات المتواجدة؟ كيف ترى الواقع بالنسبة للسكن والترميم وأعمال البناء والإنشاء في دمشق وريفها؟
3: هلا هو بالنسبة لدمشق منذ القديم هناك زحف نحو العاصمة. هذا الزحف هو اللي أنشأ المجمعات العشوائية الكثيرة في دمشق. طبعا هذه المجمعات قد أنشئت وأصبحت أمر واقع. النظام السابق سمح بتزويد هالمجمعات كلها بالماء والكهرباء باعتبار أصبحت أمر واقع. تنظيمها من جديد لا يمكن. يعني مثل عندنا مناطق قش الورور، مسجد 86، مناطق كثيرة، حي الورود، مناطق مكتظة بالسكان، جبلية، صعوبة، لا يمكن تنظيمها ولا يمكن إزالتها. أصبحت أمر واقع. هي مقامة من عشرات السنين. ممكن ترمم مرة ثانية حتى تظل يعني سليمة إنشائيا أو يكون يعني قابلة للسكن، أما كإزالتها تحتاج إلى مجمعات ثانية أخرى حتى يكون هناك سكن بديل لهالشريحة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس المدني عماد الدين شقيفة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وسط ارتفاع درجات الحرارة ودخول الموسم الزراعي مراحله المهمة، تزيد أهمية مياه الري في الحفاظ على المحاصيل واستمرار الزراعة في دير الزور، إلا أن نقص مياه السقاية يضع المزارعين أمام تحديات متزايدة ويهدد محاصيلهم بالجفاف في وقت تتزايد فيه المخاوف من خسارة الموسم الزراعي.
4: بين شتلات القطن التي بدأت تذبل تحت أشعة الشمس الحارقة، يواصل الفلاح جاسم عمله في أرضه متمسكا بأمل إنقاذ موسم كان يعول عليه لتعويض سنوات من الخسائر، لكن هذا الأمل يتلاشى يوما بعد آخر مع استمرار انقطاع مياه الري عن الأراضي الزراعية، لتبقى المحاصيل مهددة بالجفاف وسط مخاوف متزايدة من ضياع الموسم الزراعي بكامله.
5: يعني شايف بعينك، يعني أرضي متصلة بالنهر وما لي إمكانية أسقيها للنهر مباشرة. يعني الله يعين الفلاح الفوق، يعني ما عليش، يعني عندي 3 دوانب قطن هاي تفرج عليها ماشي بعدها تراب، يعني ما عندي إمكانية أسقيها بالعربي. يعني وأنا بنفس هاي شايف على النهر، بس الطريق 3 أمتار وما بي 3 أمتار عن النهر، ها بينها وبين النهر بس.
4: ولا تقتصر معاناة جاسم على أرضه، فكثير من مزارعي المنطقة في ريف دير الزور الغربي يواجهون المشكلة ذاتها.
6: هاي الأراضي شايف، هاي الأراضي كلها كانت تنفلح قطن وذرة صفرة، الفلاح ما عاد يقدر يفلح بسبب الغلات المحروقات والأسمدة والسقي. يعني الرية الوحدة للدونب الواحد، الروية الوحدة بدك هذا القطن والذرة الصفرة كل 10 أيام لازم ترويه، لازم رية. الرية الوحدة قاعد ندفع عليها 100,000 ليرة سوري.
4: ولمعرفة أسباب الأزمة توجهنا إلى الجمعيات الفلاحية في المنطقة للاطلاع على أبرز التحديات التي تعيق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.
7: جمعيتنا منهارة نهائيا، الفلاح انعدم، عندنا محركات الساحبة منها مفكوكة ما نقدر نطبقها، بدل الكهرباء قالوا علينا جاء نشغل ساعتين تا العالم تسقي هالخضروات وهالقطن، ما فلحنا هذه ساعة قطن ترابي، لحد الآن الفلاح ما يقدر يدفع حق القطن، نحتاج دعم مازوت، نحتاج دعم كهرباء، نحتاج دعم طاقة.
4: ومع استمرار نقص مياه الري يطالب الفلاحون بحلول عاجلة تنقذ محاصيلهم وتحافظ على مصدر رزق مئات الأسر في المنطقة.
8: رغم قرب أراضيهم من نهر الفرات، إلا أن غياب وسائل الدعم ووسائل السحب حرمتهم من استثمار هذا المورد الحيوي في سقاية أراضيهم. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: المزيد أيضا ينضم إلي من دير الزور مراسل التلفزيون سوريا عهد صليبي. مرحبا بك عهد، ما حجم النقص بمياه الري الذي يواجهه المزارعون في دير الزور في هذا التوقيت؟
9: تحية لك وسيم والسادة المشاهدين، دعني أن أشرح العملية بشكل كامل لتضرر الأراضي الزراعية وتضرر الفلاح بدرجة أولى، وهي مشكلتين، الأولى في السقاية أو الري والأخرى في التصريف. هذه المشكلة تعاني منها دير الزور بشكل كبير، علما أن محافظة دير الزور والعائلات فيها تعتمد بشكل شبه كلي على المواسم الزراعية. في مسألة الري هناك مشكلة، كثير من السواقي قد تضررت خلال السنوات الماضية دون أي إعادة يعني ترميم أو يعني انتباه لهذه السواقي. نتحدث عن القطاع الثالث والخامس والسابع بشكل مركز، هذه القطاعات الثلاثة من أصل 10 قطاعات متضررة بشكل كبير جدا، تمتد من بلدة المرعية وصولا حتى مدينة العشارة وبلدة الدوير شرقي دير الزور. هذه المنطقة تعتمد بشكل كبير على المواسم الزراعية. تضرر يعني السواقي وقنوات الري هذا ينعكس سلبا على الفلاح، خاصة أن هذه الأراضي كان كثير من الفلاحين بها يعني هم خارج المنطقة بشكل تام. هذه بالدرجة الأولى. الأمر الآخر بما يخص الصرف، الأراضي التي أهملت أو تركت لم تفلح خلال السنوات الماضية أدت بها الأمور إلى ارتفاع ملوحة المياه أو ارتفاع المياه المالحة إلى سطح التربة، فأصبحت الأراضي كما تعرف اصطلاحا ب أرض صبخ أو يعني قد بارت وتحتاج إلى غسيل التربة لعدد من المرات، يعني سقاية 3 أو 4 مرات حسب درجة الملوحة في التربة، بعد ذلك تصبح الأراضي صالحة للزراعة ويعني الاستخدام. هذه العملية تحتاج أيضا بعد السقاية أن يكون هناك آبار للصرف موجودة في المنطقة، بين منطقة وأخرى يجب أن يكون هناك آبار للصرف، لكن مع الأسف كل المناطق أو القطاعات الثلاثة التي ذكرناها 3 و5 و7 لا يوجد بها يعني إلا القليل من آبار الصرف، ومن كانت موجودة تعرضت للسرقة. آبار الصرف هي كما يصفها الفلاح بأنها كجسم الإنسان، الأراضي تحتاج إلى سقاية وري، تحتاج إلى جهاز للتصريف، بعدم وجود جهاز التصريف تعتبر المياه المالحة قد يعني تطفو على سطح التربة وتصبح الأراضي غير صالحة.
0: وهل اتخذت الجهات المعنية عهد؟ هل اتخذت الجهات المعنية حلولا أو إجراءات عاجلة لتأمين مياه الري، سواء عبر زيادة الضخ أو صيانة قنوات الري والمحطات؟
9: يعني قبل نحو شهر ونصف تقريبا كنا في بلدة

0: المراعية هي المنطقة الأكثر تضررا لما كانت تحتويه من يعني مقرات للجيش الحر وخط نار مع مطار دير الزور. كان هناك تضرر في السواقي، ويعني عملية الصيانة لا تستغرق، لا تحتاج كثير من يعني الخبرات أو المعدات أو التكاليف. كان هناك إهمال لهذا الأمر، يعني استطعنا من تصوير تقرير آنذاك على التلفزيون وعرض، كان هناك استجابة سريعة من قبل الحكومة من الموارد المائية، وقاموا باليوم التالي على الفور بصيانة هذه السواقي، وكان يعني استجابة حقيقية. لكن يعني بعض المناطق الأخرى تحتاج إلى دراسة حقيقية من قبل يعني الجهات المختصة في الحكومة لإعادة علاج هذه المشكلات، ليس فقط عندما يكون هناك تسليط ضوء يعني من قبل الإعلام أو ما شابه ذلك. فإذا هنا الكثير من الفلاحين يعلقون آمالهم بالدرجة الأولى علينا بالصحافة والإعلام لننقل صورتها يعني المشكلات التي لديهم إلى الجهات المعنية كي يكون هناك استجابة. القطاعات الزراعية وربما يعني المنطقة الزراعية في دير الزور تعتبر ضخمة للغاية، و يعني هي أكثر من المناطق المأهولة بالسكان بمراحل عديدة. فإذا هذه العملية تحتاج إلى مدة طويلة يعني الاستجابة وحل المشكلات. منطقة الشامية وهي الضفة اليمنى من نهر الفرات مشكلاتها أكبر من مشكلات المنطقة الأخرى والضفة الأخرى من نهر الفرات، الجزيرة التي كانت بها المنظمات الدولية تقدم الدعم الكثير حقيقة للفلاح لكي يكون هناك يعني تركيب آبار صرف ويعني رعاية وعناية بكثير من التفاصيل، تقديم الأسمدة، تقديم البذار. لكن هنا في هذه المنطقة حتى اللحظة لا يوجد إلا منظمة UNDP أو البرنامج الإنمائي، يعني هو الوحيد الذي قام بتجهيز بعض الآبار. كذلك الأمر مدير يعني البرنامج الإنمائي الأستاذ علي العبدالله قال بأنهم خلال الفترة المقبلة مخصص لآبار الصرف فقط في هذه المنطقة يعني الشامية ما يقارب 5 مليون دولار، ربما تغير واقع المنطقة بشكل كامل بما يخص الصرف. ويبقى موضوع الريب من صيانة للسواقي وربما محطات المي ويعني تشغيل بعض المحركات التي هي متعطلة منذ سنوات بعيدة والجمعيات كذلك الأمر.
1: نعم عهد، ما هي أبرز المحاصيل التي تواجه أخطار تتعلق بالجفاف مع حدوث هذه المشكلة؟
0: يعني دير الزور بشكل عام تعتمد بشكل رئيس على يعني محصولين أو يعني نوعين من يعني الثمار أو الزراعة، في يعني موسم للقمح والموسم الآخر للقطن. هذه المواسم الأساسية الموجودة في محافظة دير الزور. البعض يزرع يعني كالخضار وربما بعض المزروعات الأخرى لكنها ليست منتشرة بشكل كبير، يعني اعتماد الأساسي على القمح والقطن وكذلك الشعير بشكل أساسي. هذه هي يعني المحاصيل الأساسية الموجودة والتي بطبيعة الحال إذا تضرر القطاع الزراعي ستكون هناك يعني نقص في توريد كميات القمح والقطن للدولة، يعني كاكتفاء ذاتي للدولة من قبل يعني الفلاحين في هذه المنطقة. كذلك الأمر كان هناك عزوف من قبل الفلاحين خلال الفترة الماضية بعد التسعير التي طرحتها الحكومة لسعر القمح. اليوم كان هناك تسليم للقمح بعد يعني بعض عمليات التعثر، بعض عمليات عزوف الفلاحين عن تسليم قمحهم أو بيعه للدولة، لكن ربما سارت الأمور وبعض الفلاحين قد يعني ربما غير خطته للزراعة أو ما شابه ذلك.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر، مراسل تلفزيون سوريا عهد أصليبي كنت معنا من دير الزور. يستمر اليوم معرض دمشق الدولي في دورته 63 بمدينة المعارض في العاصمة بمشاركة أكثر من 60 دولة، وستخصص الأيام الثلاثة الأولى من المعرض لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، ذلك بهدف تعزيز اللقاءات الاقتصادية وفق وكالة سانا. هذا وتتضمن الدورة فعاليات اقتصادية وثقافية واجتماعية ووطنية متنوعة.

مشاهدينا مستمرون معكم في حلقة عين سوريا ونتابع بعد الفاصل. في درعا تعمل المحافظة على تنظيم مهرجان صيف حوران للفت الأنظار إلى سوق درعا المحطة الذي يعد من المناطق الأكثر تدميرا في المنطقة. فاصل ونعود لنتابع التفاصيل.

0: 47 عاماً من العزلة انتهت. في قرار تاريخي، الولايات المتحدة تزيل سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دمشق تستعيد مكانتها السيادية، فهل تفتح هذه الخطوة أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار والاندماج في الاقتصاد العالمي؟ أسئلة نناقشها في هذا الملف ضمن الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم من جديد، وبالعودة إلى فعاليات معرض دمشق الدولي. تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري وهي متواجدة في مدينة المعارض. أهلا بك. الأيام الأولى مخصصة، أو الأيام الثلاثة الأولى مخصصة لرجال الأعمال وأيضا المستثمرين والوفود الرسمية. ما هي أبرز اللقاءات الاقتصادية التي شهدها المعرض حتى الآن؟
1: نعم، مرحبا وسيم. بالفعل يعني نحن الآن في مدينة أو في أرض مدينة، نحن الآن في أمام مدينة المعارض هنا في دمشق، حيث تنطلق أو حيث يعني هنا يعني تواجد فعاليات معرض دمشق الدولي بنسخته 63. هذه يعني الفعالية أو هذه النسخة التي انطلقت فعالياتها مساء الأربعاء في مدينة المعارض بحضور الرئيس أحمد الشارع. طبعا بالفعل وسيم، يعني هذه الأيام الثلاثة الأولى ستكون مخصصة لرجال الأعمال، للمستثمرين، للوفود الرسمية. سيكون هناك لقاءات يعني اقتصادية ما بين يعني رجال الأعمال والشركات وأيضا المستثمرين وكذلك الجهات الحكومية. وفي يعني منذ 29 من آب وحتى 4 من أيلول سيكون يعني أبواب المعرض مفتوحة أمام الجمهور. طبعا حقيقة يعني وصفها يعني وصف هذه النسخة العديد بأنها يعني نسخة حقيقة تشهد زخما اقتصاديا ومشاركة كبيرة من عدد من الدول. نحن نتحدث عن 1000 شركة يعني عربية ومحلية ودولية مرتبطة بأكثر من 60 دولة تشارك هذه النسخة في معرض دمشق الدولي. وهناك مشاركة لدول كبرى يعني تركيا، من بينها تركيا وعدد من الدول الأخرى، كذلك تحضر ألمانيا أيضا كضيفة شرف في هذه النسخة من معرض دمشق الدولي. طبعا يعني حقيقة يعني هناك يعني الدول والشركات يعني بدأت بعرض منتجاتها، وهناك حقيقة مساحات كبيرة ل يعني قطاع المقاولات وقطاع البناء بشكل عام، وهو ما تفرضه هذه المرحلة وسيم. يعني سوريا الآن هي في مرحلة تعافي، في مرحلة إعادة أعمار، وهو ما يبرر

0: ورجال الأعمال وأصحاب الشركات وعقد الاجتماعات خلالها، وكذلك اللقاءات أيضا بالجهات الحكومية خلال هذه المرحلة. كذلك وسيم
1: يعني من خلال اطلاعك من خلال اطلاعك على فعاليات المعرض في يومه الثاني، إضافة إلى اهتمام المستثمرين كما ذكرت بجانب المقاولات، ما هي القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام رجال الأعمال والمستثمرين القادمين من خارج سوريا؟
0: نعم وسيم، يعني حقيقة مختلف القطاعات هي ذات اهتمام بالنسبة للقادمين من خارج سوريا والمستثمرين، خاصة أيضا يعني المعرض اليوم هو أيضا كذلك فرصة يمكن من خلالها أو يعني تقوم سوريا من خلالها بعرض منتجاتها، سواء أيضا يعني الغذائية كذلك الأمر ومنتجات الألبسة وغيرها، وهي أيضا يعني على الجانب السوري يعني تحظى هذه المنتجات حقيقة ب يعني اهتمام من قبل يعني العالم بشكل عام، وبالتالي يعني هناك توجه إلى مختلف القطاعات هنا في هذا المعرض بهذه النسخة. طبعا ينتظر يعني في نهاية هذا المعرض أن يكون هناك عقد لشراكات مختلفة وفتح أيضا أبواب التصدير أمام سوريا، كذلك يعني أيضا سوريا اليوم تشارك بقطاعات متعددة من بينها قطاعات غذائية، زراعية، مواد بناء، ألبسة وغيرها. أيضا كذلك أيضا على الجانب السوري هناك مشاركة لأربعين مؤسسة وهيئة ويعني وزارة أيضا كذلك تقوم بعرض عروض يعني بعرض ما لديها هنا في هذا المعرض، و يعني كذلك ينتظر كما قلنا أن يفتح أيضا باب التصدير، بالإضافة أيضا إلى أيضا يعني مشاركة لأكثر من يعني عدد كبير من الحرفيين والقطاعات الحرفية التي تتميز بها سوريا وسيم. لذلك أيضا ينتظر بشكل عام أن يكون هذا المعرض بوابة للتصدير وأيضا فتح الاستثمارات هنا في سوريا.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري، كنت معنا من مدينة المعارض في دمشق. تعتبر منطقة السوق المركزي بدرعا المحطة من أكثر المناطق من المناطق الأكثر تدميرا في المدينة، رغم محاولات أصحاب المحال التجارية إعادة افتتاح محالهم وتنشيط الحركة، فإن المنطقة تبقى فقيرة بالخدمات وبعنصر الأمان الضروري.
2: بين مبان مدمرة اختار محمد افتتاح محله التجاري في منطقة السوق المركزي بدرعا المحطة، ويأمل أن تكون خطوته بداية لإحياء المنطقة التي هجرها الناس والتجار منذ أكثر من 13 عاماً.
3: فبلشنا من الصفر وحاولنا يعني بقدر المستطاع أننا نحيي المنطقة، بلكي الناس تتشجع وترجع وتفتح السوق كونه هذا المكان مركز للسوق يعني الأساسي ساحة بصرة. تعرضنا لأكثر من مرة للسرقات، فيها شوي يعني من ناشد الدولة الجديدة أنه شوية أمن وأمان زايد بالمنطقة هاي مشان الناس تتشجع، من خدمات، من حماية يعني الأمن العام الله يحفظهم أنه يعززوا دورياتهم بالمنطقة بحيث أنه المنطقة تصير فيها شوية أمان، الناس تقدر تشتغل وتجهز محلاتها.
2: بين ركام هذه الأبنية كان القلب التجاري لدرعا. اختارت المحافظة هنا إقامة مهرجان صيف حوران بمشاركة أكثر من 70 علامة تجارية، يعرض الباعة بضاعتهم بأسعار مخفضة لجذب الناس إلى منطقة تتوق إلى تزاحم أقدام المتسوقين، كما يشكل المهرجان فرصة لعرض المنتجات الجديدة والتعريف بها.
4: طبعا الحمد لله كان في إقبال من أغلب السكان وأغلب المناطق، وكانت الأمور تمام بالنسبة للحركة، بالنسبة لعرض منتجاتنا، بالنسبة لصنفنا وصل للناس. الفكرة شوي يعني كانت غريبة بحيث أنه راح يسلط الضوء على مكان الدمار والحرب اللي صارت تونا بدرعة، وإن شاء الله أنه الأمور تكون إلى قدام يعني بخير.
2: مساحة جانبية للأطفال.

0: الذين لم يعتادوا مشاهدة المباني المدمرة دون سماع أصوات القصف، حيث عمل المنظمون على إضاءة الأبنية لتبقى شاهدة على حقبة لا تنسى من تاريخ المدينة.
1: مع قرب انتهاء مهرجان صيف حوران، ستفتقد هذه المنطقة ضجيجا أعاده إليها المهرجان مؤقتا، ويأمل الأهالي أن تبذل الحكومة مجهودا لإعادة تأهيل المنطقة التي كانت تعد قلب درعا النابض. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
2: في حماة أطلقت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي مشروعا لتأمين مياه الشرب، وذلك لعدد من قرى ريف سلامية عبر تنفيذ خطوط نقل بطول إجمالي يبلغ 40 كيلومترا. ويتضمن المشروع بحسب محافظة حماة مسارين، الأول بطول 15 كيلومترا لتغذية قريتي المفكر الشرقي والمفكر الغربي، والثاني بطول 25 كيلومترا لإيصال المياه إلى قرى بري وتل التوت وعقارب، إضافة إلى جدوعة. هذا وأضافت المحافظة أن المشروع يأتي ضمن خطط لمعالجة شح مياه الشرب في المنطقة، ومن شأنه تخفيف اعتماد الأهالي على الصهاريج والأبار وشراء المياه.

وفي طرطوس نفذت الشركة العامة للمياه أعمال استبدال خط مياه قديم بآخر حديث في مدينة الشيخ بدر، ليتحقق بذلك تدفق منتظم للمياه لنحو 200 منزل. وبحسب بيان لمحافظة طرطوس، امتدت الأعمال الميدانية مسافة 365 متراً من مدخل الكراج الغربي على طريق نبع الحلو باتجاه المصرف الزراعي، حيث شملت حفر الموقع وتكشيف الأنبوب المتهالك وتركيب الخط الجديد، مع إجراء الاختبارات الفنية اللازمة لضمان سلامة الشبكة وكفاءة التغذية. ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم بألف خير.

0: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.
1: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا إنه عدم وجود تشريع. نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
0: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
1: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضا.
2: سبعة وأربعون عاما من العزلة انتهت. في قرار تاريخي، الولايات المتحدة تزيل سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دمشق تستعيد مكانتها السيادية. فهل تفتح هذه الخطوة أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار والاندماج في الاقتصاد العالمي؟ أسئلة نناقشها في هذا الملف ضمن الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
4: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
3: احكي لنا كيف تشكلت جرمانا وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
4: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية، يعني

0: الشفويه اللي هي بتنحكى لجرمانا، وما بين وقائع التاريخ والاثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل او باخر. وهي يعني علامه كبيره من علامات دمشق اللي هي بتاكد على هي الهويه اللي
1: متعدده
0: واللي قابله ببعضها.
1: سوريا
0: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكره بشكل عام اينما وجدوا على فكره في عندهم عصبيه قبليه طائفيه، اكيد الكلام هذا شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
8: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
9: تصريح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
10: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
12: البيانات الدقيقة.
13: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

يا أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. تعد النظافة في المستشفيات والمرافق الصحية من أبرز معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، إذ لا يكفي توافر الكوادر الطبية والأدوية والأجهزة من دون بيئة نظيفة ومعقمة تقلل من مخاطر العدوى وتهيئ الظروف المثلى للتعافي. فالمريض حين يدخل المستشفى يكون في أكثر حالته هشاشة، وأي إهمال في معايير النظافة قد يحول رحلة الشفاء إلى كارثة صحية إضافية. وعلى مستوى سوريا ما يزال هذا الملف يشكل تحديا حقيقيا في بعض المرافق الصحية، سواء على صعيد نظافة الغرف والممرات وأماكن الانتظار، أو على صعيد التخلص السليم من النفايات الطبية الخطيرة التي إذا أهمل التعامل معها وفق المعايير الدولية تحولت إلى مصدر خطر حقيقي على المرضى والكوادر الطبية والمجتمع المحيط بالمستشفى. وقد تناولنا في برنامج ريبوست هذا الملف مرارا وتكرارا، ورصدنا من خلال مقاطع مصورة يوثقها مواطنون ومرضى حالات إهمال صحي في داخل المستشفيات السورية، من تناول الطعام بجانب المرضى من دون ارتداء معدات وقائية إلى إهمال النظافة العامة وتراكم النفايات في أماكن غير مخصصة لها. لكن ما دفعنا اليوم لإعادة الحديث عن هذا الموضوع هو مقطع

0: المنتدى والمن مشفى حمال وطني يظهر صراصير تجول فوق أسرة المرضى. تخيل عزيزي المشاهد أنك مريض تعاني من وطأة المرض وتحتاج إلى الراحة والرعاية، فإذا بك تجد نفسك في غرفة تتقاسمها مع هذه الحشرة.
1: مسلخ البشرة بشمع شوفوا لي هاي الغرف، شاب بينقص العمر، شوفوا لي هاي مسلخ البشرة شاب يشمع المرض، شوفوا لي هاي الغرف، شاب بينقص العمر، شوفوا لي هاي.
0: يعني قد يقول قائل بالله عليكم هل هذه مستشفى؟ يعني لا أبواب ولا أسر ولا أيضا حتى يعني الحائط غير مدهون وقديم ومتهالك أصلا، يعني بنية المشافي التحتية في سوريا هي أصلا متهالكة، ولكن إن يصل الإهمال إلى حد أن يكون هناك صراصير في نفس الغرفة هذا أمر يثير الريبة كثيرا. المقطع أثار موجة واسعة من الاستنكار والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بتدخل وزارة الصحة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الصحي الصارخ. نأخذ بعض التعليقات. عبد: ممنوع التدخين لسلامة المرضى، لكن يسمح للصراصير التجول للاطمئنان على المرضى من الساعة 5 المساء وحتى 6 صباحا. طيب، تعليق من زهى تقول: وين المسؤولين؟ يعني الاهتمام بالمرضى وبالمشفى لازم يكون الأولوية وأهم من دورات ومهرجانات. يا لطيف، الله يكون بعون هالناس. دعاء تقول: وين مدير المشفى؟ شو قاعد عم يعمل؟ أم أحمد: للأمانة في شوية تحسن بالنظافة وتحسن بالنفسيات للدكاترة والممرضين، الله يشفي المرضى. هذا الحمدون، هلأ حمدون الحمد، حمدون الحمد عم يقول: مشفى حماك كل كم أسبوع بيطلع منه فيديو بيخوف، وين كله عم يسأل عن المسؤولين. طبعا نشطت بعد تحرير سوريا حركة عمرانية كبيرة في ريف حلب الشمالي وتحديدا في منطقة كفر حمراء، وذلك طبعا لموقعها القريب من مدخل المدينة في ظل ارتفاع أسعار المنازل في داخل مدينة حلب. لكن يبدو أن مشاريع العمران تلك لم تكن جميعها بتراخيص نظامية، وهو ما قد يهدد السلام العام ويضغط على المخطط التنظيمي. لهذا أطلقت الضابطة المشتركة في منطقة جبل سمعان الشمالية حملة ميدانية مكثفة لإزالة المخالفات العمرانية، طبعا شملت مدن وبلدات كفر حمراء وحريتان ومنطقة القبر الإنجليزي.

طبعا حاز المقطع على تفاعل واسع من يعني بين من طالب بتطبيق القوانين ومنع العمران العشوائي وبين من انتقد انتظار الهدم حتى مراحل البناء الأخيرة. كتب أحمد: بدأ تطبيق الأنظمة والقوانين والسير على الطريق الصحيح في وجه العشوائية والفوضى، نتمنى أن تشمل جميع المخالفات. حسن: أين المخططات التنظيمية المفصلة لكل مناطق والأحياء؟ إلى متى؟ عندما يكون مخطط مفصل وتسهيلات بالترخيص تنعدم المخالفات وتتحمل الحكومة المسؤولية. هيثم عم يقول: اعملوا مصالحة على الأبنية العمرانية الخاصة مثل هالبناء طالما حالتها الفنية كويسة، حرام تنخرب وتضيعوا تعب ومصاري مشان الرخصة إلا إذا مغتصب.

0: أرض غيره هداك الوقت موضوع تاني. ميار عم يقول انطروا لكم شوي تانية بس يخلصوا إكساء بعدها تعالوا خالفوا. معقول بناية 5 طوابق جايين تخالفوها من أولها خربها عليهم. آخر تعليق على هذا الموضوع ناخده من حساب أحمد عم يقول فيه كفر حمراء أصبحت منطقة مخالفات بكاملها، الشوارع تنفذ بعروض ضيقة لا تناسب مستقبل البلدة، والبناء يتم دون ارتدادات نظامية واضحة مع انتشار مخالفات عمرانية متزايدة، وكل ذلك في ظل غياب رؤية تخطيطية واضحة. تحولت دعوى لإتمام عقد قران إلى جريمة قتل، راح ضحيتها إمام مسجد أبي بكر الصديق في قرية تلالين بريف حلب الشمالي. 4 أشخاص المسؤولين توجهوا إلى منزل الشيخ عبد الرحمن الجاعد وطلبوا منه مرافقتهم لعقد قران، وبالفعل غادر الشيخ معهم ثم اختفى ليعثر عليه مقتولا على حافة الطريق الواصل بين صوران وتلالين، وذلك بطلق ناري في الرأس أدى إلى تهشيم رأسه. وزارة الأوقاف السورية عزت بمقتل الشيخ وأعلنت متابعة القضية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأكدت أن التحقيقات الرسمية هي اللي رح تكشف ملابسات الجريمة والتفاصيل. وبالفعل أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها قبضت على المتورطين في جريمة مقتل الشيخ، وذلك قبل مرور 24 ساعة فقط على وقوع هذه الجريمة. بعد مقتل الشيخ استعاد كثير من متابعيه مآثره وأعادوا نشر مقطع له خلال لقاء متلفز يتحدث فيه عن حبه لمدينة حلب، وذلك قبل سقوط نظام الأسد المخلوع. خلونا نتابع.
1: أيام يا حلب تعود، متى الأيام يا حلب تعود وتنزع من أيادينا القيود، ويسقي الحب قلبينا بنور فتزهر في مرابعنا الورود. متى الأيام يا حلب تعود فقد جرحت من الدمع الخدود. هي الشهباء غاية كل مجد على كل البلاد غدت تسود. اللهم أرجعنا واجمعنا في هذا الجمع المبارك ونحن في مدينتنا حلب إن شاء الله.
0: الحادثة لاقت صداها على مواقع التواصل، وتبينت الآراء عن دوافع مقتل الشيخ بين من اعتبرها جريمة تعكس خطورة الفكر المتطرف، ومن دعا إلى عدم استباق التحقيقات أو ربطها بخلافات مذهبية. علي كتب في حسابه: الفكر المتطرف لا يعرف حرمة لدم ولا كرامة لإنسان، إذا استبيح قتل العلماء فقد سقطت كل أقنعة الدين عن هذا الفكر المجرم رحمة الله تعالى وغفر له. طبعا يقصد لي الشيخ سعد، يمكن لأنه أشعري أو صوفي. غريب يقول الشيخ كان خطيب مسجدنا حتى في خطبة الجمعة لم يتطرق إلى موضوع الاحتفال بالمولد الشريف ولا حتى بدروسه، وليس له خلطة بالناس أبدا وليس مهاترات مع أحد. محمد نور يقول الترويج بأنه مقتل الشيخ هو بسبب خلاف سلفي صوفي وبسبب الخلاف عن الاحتفال بالمولد النبوي هو انسياق وراء فتنة وشرخ كبير يراد له أن يظهر من جديد أو يظهر من جديد، يجب الوقوف حول ملابسات القتل ودوافع القتل لدى الجنات. آخر تعليق على هذا الموضوع معنا من نور عم تقول فيه: لكن الرجل خريج الكلتوية ومعروف منهج دار النهضة وهو من عائلة علم، لذلك الناس ربطت الأمر بالمتشددين رحمة الله عليه والله ينتقم من قاتله. وبالفعل أصدر قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب توضيح رد فيه على حالة الجدل عن دوافع متوقعة لمقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد. أكد فيه أن التحقيقات الأولية مع الجنات الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة جنائية وشخصية ولا صحة لما يشاع عن خلاف أو خلاف ذلك، وتحدث أيضا عن رصد محاولات مستمرة على وسائل التواصل لبناء روايات مضللة عن الحادثة، وهو ما يعتبر محاولة صريحة لتأجيج الرأي العام وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي وفق ما جاء في التوضيح. كما لفت العقيد إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموضوع، ودعا كل المنصات الإعلامية دعاهم إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة بأي تعليقات أو تحليلاتها.

يعد معرض دمشق الدولي من أعرق التظاهرات الاقتصادية في المنطقة العربية، إذ أسس في خمسينيات القرن الماضي ليكون نافذة سوريا على العالم التجاري والصناعي. وعلى مدار عقود كان المعرض يستقطب آلاف الشركات والزوار من مختلف أنحاء العالم قبل أن تخمد الحرب الطويلة هذا الزخم وتحول دمشق من عاصمة تجارية نشطة إلى مدينة تكافح من أجل البقاء. ومع انطلاق النسخة 63 من المعرض يعود هذا الحدث الاقتصادي البارز بزخم مختلف وبرسالة واضحة للعالم. سوريا تفتح أبوابها من جديد، فهذه النسخة هي الثانية التي تقام بعد سقوط النظام المخلوع، وتأتي وسط مشاركة دولية لافتة تضم نحو 1000 جهة من نحو 60 دولة، في مقدمتها طبعا المشاركة الألمانية التاريخية التي تعد الأولى من نوعها منذ نحو 40 عام، إذ تشارك 13 شركة ألمانية في قطاعات متعددة، بعد أن تم اختيار ألمانيا طبعا ضيف شرف لهذه الدورة. وافتتح المعرض أمس أبوابه للحاضرين بحضور الرئيس طبعا أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العربية والأجنبية، وخصصت الأيام الثلاث الأولى لأيام الأعمال قبل أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من 29 من آب حتى 4 من أيلول المقبل. وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو من حفل افتتاح معرض دمشق الدولي 63، خلونا نتابع معا. طبعا في مشهد لافت ومؤثر، خصصت وزارة الداخلية جناحها في معرض دمشق الدولي لعرض عينة من أبواب زنازين معتقلات نظام الأسد في توثيق لجرائم النظام المخلوع. يذكر الزوار بالثمن الباهظ الذي دفعه السوريون من أجل حريتهم. الآن سنتابع معنا الفيديو. محتوى جناح وزارة الداخلية في المعرض على زنزانة نقلت كما هي بفراشها من فرع 248 لتكون شاهدا حيا على ما عاشه المعتقلون في سجون النظام المخلوع.

0: في لحظة مؤثرة أخرى، عرض جناح وزارة الداخلية في معرض دمشق ملابس ودمى أطفال عثر عليها داخل معتقلات النظام المخلوع، تفاعل معها السوريون أيضا. دعونا نتابع. استعرضت وحدة K9 في قوى الأمن الداخلي الجاهزية والقدرات خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بحضور وزير الداخلية أنس خطاب في عرض لمستوى التدريب والاحترافية التي تسعى المؤسسة الأمنية إلى تحقيقها.
1: Yeah.

في أولى مشاركاتها في معرض دمشق الدولي، تعرض المصفحة السورية الفاتح 2 التي صنعت بأيد وخبرات سورية خالصة في مشهد يجسد قدرة سوريا على بناء صناعاتها العسكرية الوطنية. وقد عاد زملائنا في قسم من يوميديا مادة خاصة للتعريف بهذه المصفحة وأبرز مواصفاتها. خلينا نتابع.

0: معرض دمشق الدولي ما احتواه طبعا من فعاليات لافتة أثار تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الجناح وزارة الداخلية بمعرضه من توثيق لجرائم النظام المخلوع الحصة الأكبر من التعليقات المؤثرة. غادة، نقل زنزانة بكامل تفاصيلها من فرع 248 إلى جناح الوزارة ليس مجرد نقل لقطع أثاث، بل هو نقل لقطعة حية من الذاكرة والتاريخ بكل ما تحمله من أبعاد وقصص. جاوة عم يقول فكرة المتحف ونقل الزنزانة مهمة جدا حتى تبقى الحقيقة موثقة أمام الأجيال، وحتى تحفظ ذاكرة الضحايا ويعرض ما جرى كما هو بالوثائق والأدلة، ولكي لا يستطيع أحد أن يزور التاريخ. رنيم عم تقول لو فيهم ينقلوا صوت السجان وأساوته وبطشوا ليسمع العالم كل الظلم الذي وقع على الأحرار في هذه الزنازين. الحمد لله على نعمة النصر، رحم الله شهداء المعتقلات. مراد، الله يرحم اللي استشهدوا بالمعتقلات، كل تفصيلة تحكي مآسي أبناء هذا الوطن. الحمد لله راحت وبداية خير لوطنه. آخر تعليق من رولا على هذا الموضوع، كتب على أحد جدران اسم مدينة تلكلخ، الله وحده بيعلم من كتبها من شبابنا الذين لم نعرف لهم قبرا ولم تسلم جثامينهم إلى ذويهم، اللهم ارحم شهداء سوريا. حين نزور الغابة نبحث عن الظل والهواء النظيف وصوت الأشجار، لكن ما الذي يبقى بعد أن نغادر؟ أحياناً أكياس وعبوات مرمية، وأحياناً أغصان مقطوعة وزهور اقتلعت من مكانها. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وفي جولة ميدانية في جبال الساحل السوري بهدف تعزيز الجاهزية والحد من مخاطر الحرائق وحماية الغابات، فوجئ بأوساخ داخل إحدى غابات محافظة اللاذقية ومظاهر قطع للأشجار، فتوجه الوزير بمقطع مصور لزائري الغابات ودعاهم إلى تنظيف الأماكن وعدم قطع الأشجار والزهور. وبالفعل المكان اللي كان يقف فيه الوزير كان في إحدى الغابات، ويظهر أوساخ وبقايا أكياس أطعمة ومظاهر قطع للأشجار. نتابع.
1: السلام عليكم أهل السوريين بكل مكان. حقيقة يعني نحن جايين لنعمل جولة على الغابات ولنتفقد الغابات شان موضوع الحرائق، لكن صدمنا هاي الغابات احنا بدنا نحافظ عليها ما بس من الحرائق، ايضا لازم نحافظ على نظافتها ولازم نحافظ على تنوع الحيوي وما نقطع الاشجار وما نقطع منها الورد.

0: فأنا بتمنى من كل أهلنا اللي عم تزوروا الغابات اليوم، بعد ما نخلص زيارتنا نلم البقايا اللي بتضل من هاي الزيارة وناخدها معنا لأقرب حاوي. الوضع بهذا الشكل حقيقة هذا ممكن يدمر الغابات وممكن يدمر البيئة. بتمنى الكل يساعدنا بهذا الموضوع، وقريبا جدا رح نطلق حملة إن شاء الله مع المؤسسات الحكومية لحتى ننظف الغابات مرة ثانية. بس بتمنى الكل يلتزم فعليا في موضوع الجمع ما تبقى من الرحلات. شكرا لكم كثير.
1: علق كثيرون على مقطع الوزير وأيدوا دعوته لتنظيف أماكن الزيارة في الغابات بعد الانتهاء وعدم قطع الأشجار. كتب عصام: معالي الوزير، يا ريت لو يكون في جهود أكبر بخصوص النظافة، مثلا توزيع سلل وحاويات وترحيلة أول بأول، وخاصة بالمناطق اللي عم يترددوا عليها السياح بشكل كبير، وأكيد بدنا شوية تقدير من المواطن وما يوسخ محل ما بيروح. أسامة عم يقول: من أسبوعين كنا بغابات الفريلو بعد ما خلصنا زيارتنا وأكلنا لمينا كل شيء وحوالينا بكيس أسود وجبته معي الحاوية بإدلب. بتمنى من الجميع يحسوا أنه هالبلد بيتهم ودارهم وينطفوها مثل ما بينطفوا بيتهم. آخر تعليق من حساب لسامي عم يقول فيه: نحتاج إصدار قانون نظافة صارم ونشر حاويات وسيارات قمامة ومراكز إعادة تدوير نفايات وجعل راتب عامل النظافة أقل شيء $500، ونشر كاميرات وفرض غرامات قاسية على كل مخالفة رمي نفايات. سوري مقيم في قبرص قرر ألا يتخلى عن واحدة من عادات الصيف السورية، وهي تخزين كميات من البطيخ الأحمر أو الجبس كما يقال له في بعض المحافظات في غرفة باردة استعدادا لأيام الحر. لكن ما يبدو طبيعيا في بيوت سورية كثيرة بدا غير مألوف للشرطة التي حضرت إلى المنزل ولاحظت وجود عدد كبير من حبات البطيخ، فتوقفت عندها وراحوا يفحصوها. نتابع.
2: السلام عليكم حبايب القلب، حياكم الله وبياكم. معلم ما بعرف، يا أما أنا غلط يا أما هي الدنيا كلها بالمألوم. اليوم عمار هيك عامل شغلة، يعني قاضي شغلة كبيرة يعني، وإجت الشرطة لعنا. فاتوا كلياتهم على البيت، طلعوا هيك شوي بالغرف شافوا هذا الجبس. قالوا لي: شو هذا الجبس؟ قلت لهم: ولا شيء، هذا جبس بناكله. شو بتاكله؟ قالوا لي: هون أكبر عيلة بقبرص تشتري نص جبسة. هون كلهم بيشتروا نص جبسة ربع جبسة، ما حدا بيشتري هيك مثلنا طن جبس. أنا جايب كانوا قد هيك على 3 مرات. قالوا لي: مستحيل هالجبس إلا فاشي. قلت لهم: والله يا عمي ما فاشي بناكله. قالوا لي: مستحيل، افتح لقلك. العم فتحنا وحدة تنتين ثلاثة أربعة، فتحنا 15-20 جبسك يا عمي، والله ما فيهم شيء، فلتونا مستحيل. قالوا لي: شو قصته هالجبس كلياته؟ يعني بتعملها للأكل؟ قالوا لي: مع الرز مع اللحمة بتطبخها بتساوي شوربة. لك قلت له: لا والله العظيم، بس بناكله هيك أكل نتسلى المساء. لك
1: يعني الله يعينه لصاحب هالبطيخ، شو بده يصير فيه؟ يعني كميات كبيرة ولفتت نظر الشرطة. بكل أحوال الله يعوضه يعني، أو إذا في حدا يأكل هالبطيخة قبل ما يخربه. إلى هنا نكون قد وصلنا مشاهدين إلى ختام ريبوست اليوم. نراكم يوم غد بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.
1: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا إنه عدم وجود تشريع. نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
0: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
1: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام.

0: انتقامي ورزق قتل وانتقام أيضا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

47 عاماً من العزلة الدولية انتهت في خطوة تاريخية. واشنطن تسقط رسمياً اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودمشق تسترد حصانتها السيادية وتكسر الأغلال المالية والتقنية لتفتح الباب الواسع أمام عهد جديد من إعادة الإعمار والاندماج العالمي، حدث يطوي صفحة العقود المظلمة ويدشن فجراً اقتصادياً وسياسياً جديداً للبلاد. أهلاً بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي. في خطوة تاريخية أعلن رسمياً رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يمهد لعودة البلاد إلى المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الدولي. لكن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب قطاعاً مالياً قادراً على مواكبة المرحلة الجديدة، حيث أكد مصرف سوريا المركزي أنه انطلاقاً من متطلبات المرحلة المقبلة بدأ العمل على بناء نظام مالي حديث منفتح وموثوق قادر على تعزيز الثقة واستيعاب الفرص الاستثمارية ومواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي. ولتحقيق ذلك تبرز أهمية تعزيز الامتثال المالي وفق المعايير الدولية، حيث شكلت لجنة استراتيجية لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشفافية ويرفع مستويات الامتثال ويدعم ثقة المؤسسات المالية الدولية بالقطاع المالي السوري، وفقاً لما ذكر

0: أعلنته وزارة المالية السورية. ومع ترسيخ بيئة مالية أكثر موثوقية، تتجه الأنظار إلى تسريع التحول الرقمي في الخدمات المصرفية. كما اعتمد مصرف سوريا المركزي أيضاً نظام الدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة الدفع الوطنية وتوسيع الخيارات المالية أمام المواطنين وقطاع الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المصرفية. يأتي هذا بالتزامن مع هذه الإجراءات التحولات الاقتصادية الأخيرة، حيث تتجه الأنظار إلى انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد السوري. فهل تحفز هذه الإجراءات من جذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي؟ لمناقشة أبعاد هذه التطورات وانعكاساتها على الاقتصاد السوري، يسعدنا أن نرحب بضيوفنا ونبدأ بضيف الأستوديو الخبير الاقتصادي دكتور زياد عربش، وأيضاً عبر زوم من دبي الباحث الاقتصادي دكتور محمود عبد الكريم، وأيضاً الدكتور طارق كتيلة مستشار ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار. أهلاً وسهلاً بكم ضيوفي الأعزاء. يعني أحداث اقتصادية هامة تمر بها سوريا خلال هذا الأسبوع ولها انعكاساتها الكبيرة. وأبدأ معك دكتور زياد، يعني شفنا موضوع إزالة سوريا من قائمة دول الإرهاب، وأيضا يعني هناك أيضا تحرك إيجابي فرنسي تجاه سوريا ضمن اجتماع يعني سعودي فرنسي، وكانت سوريا حاضرة ضمن هذا الأمر. لكن أنا هسألك موضوع له علاقة بالشأن السوري الداخلي، وهو تأثير هذه التطورات على العملة السورية. ألا يجب أن نرى الآن تحسن في قيمة العملة أمام الدولار؟
1: تماماً، طبعا نهارك وتحية لك وللكادر العامل هون وللضيوف الكرام والمشاهدين. هلأ بالبداية بالمقدمة سألتي السؤال بطريقة مكملة، إنه في أبعاد وفي انعكاسات. هلأ هي مو مترادفات أو يعني كلام توصيفي فقط، لأنه بالفعل في أبعاد أجل زمنية ممكن أصير متوسطة طويلة، وفي انعكاسات على قطاعات مختلفة على الجغرافيا السورية ضمن المحيط الإقليمي. هلأ الإجابة المباشرة لسؤال حضرتك أنه المفروض كان سعر صرف الليرة يتحسن، الليرة السورية. اليوم أنا وجاي على الاستديو وبالأمس أو عم تابعه، لأنه بالفعل هو بالنسبة لإلك ولإلي ولأي متابع وللمواطنين خلينا نحكي، هو مثل ميزان حرارة، هو المؤشر اللي بيقيس أداء الاقتصاد السوري مع الاقتصاد العالمي. نعم. بما فيها التأثيرات السياسية أو رفع العقوبات أو إزالة سوريا من قائمة الإرهاب. هلأ ما تحسن لأنه ساتنا 13.200 بعم حكي على السوق السوداء، السوق الحرة. يعني هل المفروض كان أنا توقعي كاقتصادي كان يوصل 12.5؟
0: وضحت الفكرة. يعني أنتقل إلى دكتور طارق أيضا، يعني بموضوع ذكر دكتور زياد موضوع البنوك وإعادة فتح البنوك. برأيك التأثير الفعلي على قدرة البنوك حاليا السورية على إعادة الاندماج بالنظام المالي العالمي، برأيك كيف ستكون؟
2: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيوف الأكارم. طبعا هذا يعني إزالة سوريا من قائمة الإرهاب خطوة كبيرة باتجاه فتح البنوك السورية والتعامل البنوك الدولية معها. وبالتالي يعني قبل هذه الخطوة كانت البنوك الأمريكية، وتكلمنا مع بعض المصارف كجي بي مورغان على سبيل المثال وتشيز بانك، كان لديهم دائما يعني خوف من تحويل الأموال إلى سوريا بسبب وجود سوريا على قائمة الإرهاب، يعني خوف قانوني ومن ناحية الإرهاب وغسل الأموال إلى آخره. أما الآن فهذه العقبة الكبيرة أزيلت، وبالتالي أصبح قانونياً على الأقل من الأسهل لهم أن يدمجوا البنوك السورية معهم، تصبح التحويلات المصرفية أسهل. طبعاً هذا الأمر سيتطلب وقتاً، يعني أنت تتكلمين عن عزلة دولية لأكثر ربما من 50 سنة بسبب نظام البعث والأسد البائد، وبالتالي سيأخذ الأمر وقتاً لإعادة دمج هذه البنوك، لإعادة التحويل البنكي. نعم. لإزالة حتى العوائق النفسية. يعني إني قال لي أحد الأعضاء المهمين في غرفة التجارة الأمريكية قبل بضعة أيام، قال لي يعني سوريا في نظر الكثير من الأمريكان على سبيل المثال هي دولة تدعم الإرهاب، دولة تصدر الإرهاب، دولة وذلك أكثر من 60-70 عام. يعني القنوات التلفزيونية، الأخبار، فقال لي من الصعب أن تقنع المستثمر فجأة بكبسة الدر بأنها الآن أصبحت مكان آمن للاستثمار.
0: نعم.
2: وهكذا يعني الأمور ستأخذ بعض الوقت، لكن على الأقل العقبات القانونية أزيلت، هناك دفع من الإدارة الأمريكية كما تعلمين يعني ضخ الأموال في الاقتصاد السوري، تحسين الاقتصاد السوري حتى تستقر المنطقة، حتى تستقر سوريا وتصبح منطقة يمكن للعالم أن يعتمد عليها، خاصة ضمن المحور أو ضمن المنطقة المضطربة في الشرق الأوسط.
0: نعم حاليا. جميل جدا. يعني من هنا أنتقل إلى دكتور محمود عبد الكريم. يعني كان ذكر دكتور طارق أنه هناك عقبة نفسية، وأيضا نحن منشوف يعني بالتوازي مصرف سوريا المركزي شكل لجنة استراتيجية لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال، وهي أيضا عقبة أمام الدخول الفعلي إلى السوق السورية. برأيك هل تشكيل هذه اللجنة هو كافي حاليا لإزالة العائق النفسي على الأقل؟
3: مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام. أنا برأيي لتشكيل هذه اللجنة يعني بيتطلب كثير أمور أساسية، لأنه هو كان من متطلبات يعني فاتف أو مجموعة العمل المالية. يعني هو خطوة مهمة وكافية أكيد لبدء إزالة العائق النفسي، لأنه هي بترسل رسالة واضحة للمصارف والمستثمرين أن سوريا ما بدها لا تريد فقط العودة لنظام المال العالمي، بل أنه هي تعمل على منظومة رقابية تتوافق مع المعايير الدولية. لكن الإزالة الكاملة لهذا العائق تتحقق لما تتحول أعمال اللجنة إلى إجراءات قابلة للقياس والتحقق، يعني مثل تحديث القوانين، تطوير أنظمة مراقبة التحويلات، تحديد المستفيد الحقيقي من الشركات، تدريب المصارف وربط الجهات الرقابية والقضائية إلكترونيا. وهون لازم نميز نحن بين المستثمر يعني والمصرف الدولي. يعني المستثمر ممكن يطمئن بمجرد رؤية إرادة سياسية أو لجنة وطنية وتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. أما المصرف الدولي هو بيحتاج لأداة تشغيلية، لأنه بيخضع لجهات رقابية تفرض عليه غرامات كبيرة إذا ما بيتحقق من مصدر الأموال وهوية المستفيد.
0: صحيح.
3: لذلك بيسأل المصرف عن عدد العمليات المشبوهة اللي جرى كشفة وسرعة تبادل المعلومات وكفاءة وحدة الاستخبارات المالية ومدى التزام المصارف السورية بإجراءات معرفة العميل.
0: نعم.
3: وإجراءات معرفة العميل يعني هي ببساطة أنه يعرف المصرف منين هو صاحب الحساب، يعني مين هو ومن وين جاءت مصاريه وشو طبيعة نشاطه ومين هذا الشخص اللي يستفيد من الشركة والتحويل. لذلك كل ما أصبحت هذه البيانات واضحة وموثقة انخفضت كلفة المخاطر، وأصبحت فتح الحساب المراسلة وتنفيذ التحويلات وتحويل التجارة بتكون أكثر سهولة.
0: نعم.
3: هلأ في نقطة إيجابية كثير، أنه سوريا يعني هي لا تبدأ من الصفر، لأنه مجموعة العمل يعني المالية ذكرت أنه سوريا عالجت بدرجة كبيرة خطة العمل يعني الفنية منذ عام 2014 بما يشمل تجريم تمويل الإرهاب ووضع إجراءات لتجميد الأصول المرتبطة به. والعامل يعني الذي أخر استكمال المسار كان تعذر تنفيذ الزيارات الميدانية بسبب الظروف يعني اللي كانت موجودة خلال الثورة.
0: نعم.
3: وليس غياب العمل التشريعي الكامل، وهذا بيعني أنه اللجنة تستطيع البناء على قاعدة موجودة وتسريع الانتقال من الامتثال القانوني إلى إثبات فعالية تطبيق مجموعة العمل المالية. هلأ يعني إطلاق استراتيجية الوطنية اللي انطلقت بيوليو 2026 بالتعاون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاركة وزارة المالية والداخلية والعدل والاتصالات، هذا بيعطيها يعني ثقلا مؤسسيا كبيرا. يعني مكافحة غسيل الأموال لا يمكن أن ينفذها المصرف المركزي منفردا.
0: صحيح.
3: لأنه التحويل المشبوه ممكن يبدأ من شركة أو عقار أو تجارة أو مؤسسة مالية.
0: نعم.
3: بعدين بيحتاج لتحقيق أمني أو إجراء قضائي، لذلك وجود هذه الجهة ضمن منظومة واحدة بيرفع مستوى الثقة وبيقصر زمن الاستجابة، ولذلك يعني إطلاق الاستراتيجية الوطنية كان مهم جدا.
0: نعم.
3: أما الأثر الاقتصادي أما الأسهم الاقتصادي أنا برأيي رح يظهر عبر انخفاض ما يسمى علاوة الامتثال، وهي الكلفة الإضافية اللي بيحملها المصرف أو المستثمر لما بيفحص المعاملات السورية، لأنه هي بتحتاج تحويل تجاري، لأنه عفوا التحويل التجاري بيحتاج إلى أسابيع وعدة وسطاء، والرسوم يعني بتكون بترتفع وممكن تتأخر البضاعة، بس لما بيكون في بيانات

0: التحويلات الماليه.
1: نعم.
0: هلا بس خليني اعقب بشكل سريع، المداخلتين ممتازات كاحاطه شامله.
1: نعم.
0: ممتازات. هلا النقطه الرئيسيه انه اللجنه اللي تشكلت وحكيتي حضرتك عنها مع معدل البرنامج، صرنا يومين عم نحكي على القصه، هي جزء من اصلاح هيكلي كامل لنظام الضرائب، نظام المالي، نظام النقدي، نظام المصرفي. لابد من استقلاليه مصرف سوريا المركزي بشكل كامل. اللجنه اللي تشكلت ضافوا لها هيئه صكور الاوراق الماليه ووزاره الماليه مشان الامتثال للاف اي تي اف، هي مجموعه العمل الدوليه اللي بتراقب الشفافيه من مجموعه العمل المالي. هلا المؤشرات مو بس بشوف الريسك تبعي، في شيء اسمه تصنيف سوريا الائتماني عالميا. هذا اللي بخلي انه تندمج سوريا بالقنوات المصرفيه بمعايير الشفافيه. وشغلتين لازم اقولهم، معايير الشفافيه مو بس لانه احنا بسوريا، في كل دول العالم فيها المعايير. يعني حضرتك اذا مقيمه بالمانيا بتحولي الى ايطاليا او من ايطاليا لدبي بيسالوك اذا تحت ال $2000 بدك تصرحي، فوق ال $4000 او $5000 حسب الدول بدك تقولي من اين مصدر الاموال ولمن ولغرض ماذا. هلا السويفت كود بصراحه ما كان شغال للتنين الماضي، يعني انا كنت عم ناطر صار لي شهر ونص حوالي عن طريق المصارف الرسميه، مصرف فرنسي مع مصرف سوري مع بنوك مراسله. هلا حكوها ضيوف ضيفك الدكتور محمود انه راح تنخفض التكاليف، بمعنى اخر ما عاد تفتلي فتله كبيره لحتى توصلي،
1: حيصير بشكل مباشر
0: شيء جوهري. وما قالت بصراحه هي مهمه جدا، انه نحن بسوريا اللي بيعرف الواقع السوري بدون مبالغه 85% من الكتله النقديه ان كان بالسوري او بالدولار خارج قنوات المصرفيه.
1: طبعا
0: انظمتنا باليه.
1: نعم.
0: يعني اذا رحتي على الاردن على مصر دول الجوار بالخليج صاروا 30 سنه ما عم يشتغلوا بالانظمه المصرفيه تبعيتنا. فلابد من تطوير هيكلي وحوكمه رقميه وشفافه. هلا ازاله العقوبات مو معناتها انه تحسننا، لانه في دول ما عليها عقوبات بس نظام المصرفي متهالك. نحن 20-30 سنه ما تعرضنا لشيء عم
1: هذا الدولية. الأمر يعني أيضاً يعمل مصرف سوريا المركزي على التحول الرقمي مؤخراً
0: لسبب بسيط جداً، أنه حضرتك منتجة بسوريا وخلص مداخلتي بترفع التليفون بتحكي مع مورد صيني أو بتصدر بضاعة لدولة عربية بتقول أنا عندي حساب مصرفي في البنك الفلاني. الشفافية المطلقة مو بالضرورة يبعث لك بضاعة تدفعي مصاري، بيعطيك حساب مفتوح بجزء بآخر سنة حاسبك، بس كل جمعتين ثلاثة بيبعث لك جزء من البضاعة اللي طالبتها، ما بيبعث لك البضاعة اللي أنت ما عندك قدرة على التخزين. فوقت بتفتح رسالة اعتماد لتر ال سي يعني بسميها، هذا ما بده تحويل مالي، تطبيقات مالية يعني عبر طريق التطبيقات الإلكترونية، التحويلات المصرفية هي الأكثر وثوقا وشفافية واعتمادية عالميا. يعني التاجر ما بده تروح على ألمانيا معك 10 مليون يورو كاش تدفع فيهم حق سلعة. هلا شيء جوهري من كل هالقصص كلها، ليش بدنا نتلمس النتائج بعد فترة؟ لأنه إجا مثلا بدون ما أفشي أسرار عدة مصارف وتعاملت معهم.
1: نعم.
0: رحنا شفنا مصارف خاصة سورية، مصرف خليجي بده يتحالف مع مصرف سوري أو فرع من مصرف، أو أنت بدك موجودة بقطر بدبي بالسعودية بدك تفتحي فرع بدمشق. السويفت كود طالما ما كان شغال ما في تشتغلي، لأنه كيف بدك تحولي مصاري بتدفعي رواتب للعمال تبعوتك أو تقومي مشاريع استثمارية أو تحولي الأرباح بالعكس من وإلى سوريا. هلأ التحالفات هاي رح نشوفها. والنقطة الأخيرة اللي بركز عليها أنه ما نرجع نعيد نفس الأساليب القديمة. اليوم عفى عن ما مضى، بمعنى آخر وبعطي مثال وبخلص، في دول مثلا ما عملت هاتف ثابت دغري فايت بال5G. انا بسوريا ما بدي ارجع اطور نظام المصرفي مثل الاردني اليوم، بدي فوت بالتحول الرقمي بشكل كامل وعندي فرصه تاريخيه.
1: صحيح.
0: سوريا ليست دوله مغلقه بس لكنها غير مستقره.
1: نعم.
0: في فرص هائله لازم استفيد منها. بمعنى اخر وخلصت، بجوز الدكتور محمود الدكتور كل الضيوف الكرام مع علاقاتهم المصارف العالميه وشركات تامين الى الى الى الى الى تفتح بسوريا منتجات جديدة.
1: نعم.
0: محافظ مالية جديدة لتمولي مشاريع بالتقنية وبالتكنولوجيا داخل النظام المصرفي وداخل الشرق الاقتصادي ككل.
1: نعم جميل جدا. يعني هذا الشيء وهذا الكلام بخليني انتقل ارجع للدكتور محمود بموضوع انه المصارف العربية برأيك هل ستكون اسرع بالدخول الى السوق السورية من المصارف الامريكية على سبيل المثال؟
2: الأحاديث أنه هناك كثير من المصارف الخليجية بدأت بالدخول والبحث عن فرص للاستحواذ على بنوك موجودة في يعني في سوريا. أنا برأيي الأرجح أنه المصارف العربية والأقليمية هي الأسرع أكيد مثل ما تفضلتي، لأنه ليس لأنه المصارف الأمريكية هي ما أنا مهتمة، لأنه بس المصارف العربية عندها قرب جغرافي وتجارية وتتعامل أصلاً مع شركات مستثمرين ومغتربين عندهم حركة مالية.

0: مباشرة مع سوريا.
1: أمم
0: هلا الدخول المصري هون يبدأ غالبا بافتتاح فروع كبيرة، يعني دائما بشكل عام، بس هذا مو شرط. يعني
1: أمم
0: ممكن يكون الشرط الأساسي هو اللي بيأثر، هو إنه يكون في علاقات المراسلة المصرفية، إنه يفتح المصرف العربي حساب لمصرف سوريا، وهذا بيسمح من خلاله بتنفيذ التحويلات وتمويل التجارة والاعتمادات المستندية. بعد نجاح هذه المرحلة ممكن الانتقال لمكاتب التمثيل، بعدين ممكن إلى مساهمات أو فروع أو مصارف استثمارية. هل المصارف العربية عندها طلب جاهز على هذه الخدمات، وهناك تحويلات للسوريين من الإمارات،
1: الخليج،
0: السعودية،
1: نعم.
0: قطر، الكويت والأردن. إضافة في شركات كثير عربية وقعت اتفاقيات بقطاع الكهرباء، بالعقارات، بالطيران، اتصالات. هل هاي الشركات تحتاج لمصارف تعرف المنطقة وتستطيع تمويل العقود وإصدار الضمانات وتحويل رواتب العاملين كما تفضل الدكتور زياد، وتسوية المدفوعات بين الشركات السورية والعربية؟
1: نعم. طب
0: هلا
1: أنت تفضل.
0: الأرقام التجارية بتعزز هذا الاتجاه، لأنه التجارة غير النفطية بين على سبيل المثال بين سوريا والإمارات هي بلغت 1.4 مليار دولار خلال 2026، يعني بنمو بيقارب حوالي 132%. يعني كما أنه الاتفاقيات والاستثماريات السعودية المعلنة بتمتد يعني إلى مليارات الدولارات بالعقارات والبنية التحتية والاتصالات والمياه. لذلك لما بتوجد هاي الحركة التجارية بصير دخول المصرف العربي يعني استجابة لطلب اقتصادي قائم، وليس مجرد قرار للتوسع بسوق جديدة.
1: نعم.
0: كمان المصارف العربية يعني بتستطيع البدء تدريجيا عبر معاملات محددة، وبتكون منخفضة المخاطر. يعني على سبيل المثال مثل تمويل ممكن يكون استيراد الغذاء أو الدواء أو مواد البناء وما شابه، وبعدين تتوسع نطاق الخدمات مع تراكم الخبرة والبيانات، وهذا بيقلل كلفة الدخول وبيساعد على فهم العملاء والقطاعات السورية قبل ما تنتقل لتمول مشاريع كبيرة. وفي نموذج إقليمي واضح، يعني فتح بيوليو 2026 حساب رسمي لمصرف سوريا المركزي بالبنك المركزي التركي لتسهيل معاملات مالية وتجارية،
1: نعم.
0: يعني مع العمل على مساعدة المصارف السورية على إنشاء علاقات مراسلة داخل تركيا. هذا بيعكس المسار المتوقع أيضا مع بعض يعني المصارف العربية، خصوصا بالدول العربية اللي بتربط سوريا فيها بتجارة واستثمار وتحويلات.
1: نعم. يعني هنا أنتقل إلى يعني شوي موضوع آخر مع الدكتور طارق، بخصوص ما هي المخاطر هلأ حاليا اللي تدور في الوسط الأمريكي السوري، حول المخاطر التي قد تمنع من أنه القرار يتحول إلى مكاسب اقتصادية فعليا من الناحية السورية.
2: نعم، يعني هناك بضعة نقاط. أولا بالنسبة للبنوك العربية، سؤالك الأخير الدكتور محمود، يعني طبعا البنوك العربية ستكون أقرب وأكثر اهتماما بالسوق السورية والتحويلات، لكن يعني علينا أن نتذكر بأن النظام العالمي الحالي قائم على الدولار وقائم على المصارف الأمريكية.
1: صحيح.
2: عندما زرنا الرياض منذ حوالي سنة تقريبا، قال لنا المسؤولين في بنك بيمو بأن أفضل طريقة لاستئناف التحويل لسوريا هو أن تقنعوا البنوك الأمريكية الكبرى مثل مثلا بنك جي بي مورغان بأن يبدأ التحويل إلى سوريا، وقالوا وأعطونا مثال على العراق على ما أعتقد، على ما أذكر في ذاك الوقت. وبالتالي بالنهاية هناك يعني عندما يكون هناك مصرف أمريكي مستعد للتحويل إلى سوريا، كل الأمور ستصبح أسهل بالنسبة لكل البنوك بما فيها البنوك العربية. وعلى ما أذكر كان هناك لقاء مع بنك أوف أمريكا مؤخرا قامت به وزارة المالية وأيضا البنك المركزي السوري، فهناك خطوات يعني متقدمة في هذا السياق. بالنسبة لي يعني هناك نقطة إدارة التوقعات، من الهام يعني الشعب السوري بصراحة أملك، هناك أمل كبير بعد التحرير، بعد سقوط نظام الأسد بكل ما جرى على البلد من خراب على حوالي أكثر من نصف قرن. لكن أيضا علينا أن أو على الحكومة أن تدير التوقعات بشكل أفضل. يعني مثلا جاء المستثمرون السوريون منذ حوالي السنة الصيف الماضي، وتم الحديث عن 64 أو

0: 25 مليار دولار، فالتوقعات فورا قفزت بأن يعني الليرة السورية ستقفز بالنسبة للدولار، بأن الحياة المعيشية ستصبح أسهل،
1: نعم
0: وهذا لم يتحقق فعليا لأنه معظم هذه الأموال لم تأتي بعد بسبب المشاكل في التحويلات المالية كخطوة يعني أو كأمر أساسي. بالتالي على الحكومة السورية أن تدير التوقعات بشكل أفضل، أن تكون هناك مصارحة أكبر، شفافية أكبر مع الشعب السوري حول التوقعات، حول الفترة المقبلة، حول وضع خطة، ربما خطة خمسية أو ما يعني خطة في للسنة القادمة. أما أن تترك الأمور التوقعات تذهب عاليا جدا، بينما على أرض الواقع حتى لو حدث تحسن كما حدث مثلا في الكهرباء، هناك تحسن كبير في الكهرباء في سوريا، لكن المواطن أصبح يعني بسبب التوقعات العالية قد لا يشعر بهذا الأمر. فالمصارحة الإعلام يعني وأن يكون هناك سياسة لإدارة التوقعات هام جدا. بالنسبة للسؤال يعني حول المخاطر أو الخطوات القادمة، كما ذكرنا وكما ذكر يعني السادة الضيوف الدكتور محمود والدكتور زياد، الأمر الآن الحكومة الأمريكية سهلت كثيرا التعامل مع الدولة السورية والاقتصاد السوري،
1: نعم
0: لكن هذا لا يعني تلقائيا بأن المستثمرين والبنوك الكبرى ستأتي إلى سوريا. هناك خطوات يجب على الحكومة السورية أن تقوم بها، خطوات سياسية أمنية، يعني رأينا مثلا حل قسد والمشاركة التي رأيناها البارحة، هذه خطوة عظيمة صراحة من الناحية السياسية.
1: نعم
0: نتمنى أيضا حل المشاكل في جنوب السوري. المهم والحكومة السورية على ما أعتقد تعمل على الكثير من هذه الأمور، الأمور الأمنية يعني لا سمح الله تفجيرات هنا أو تفجير هنا، وزارة الداخلية، الأمن، يجب أن يكون حفظ العلاقة مع إسرائيل،
1: نعم
0: ضربة هنا ضربة هنا، كل هذا يؤخر يعني يجعل المستثمرين خائفون من القدوم إلى سوريا وتحويل
1: طب
0: الأموال.
1: دكتور طارق، نحن تحدثنا على القطاع المالي وقطاع المصارف بشكل مستفيض، لكن يعني أيضا السؤال لدى السوريين وخاصة الشباب، التكنولوجيا، ماذا عن التكنولوجيا؟ متى ستبدأ الشركات التكنولوجيا الأمريكية تقدم خدماتها بشكل رسمي دون الحاجة إلى VPN مثلا؟
0: نعم، يعني هو كله متعلق بكله كما يقال. يعني أنا عندما التقينا مع الخارجية الأمريكية منذ فترة، قالوا لنا بأن أي تكنولوجيا يمكن تصديرها إلى سوريا ونستطيع إعطاء الترخيصات عن طريق الخزانة الأمريكية، هذا حتى كان قبل رفع تصنيف سوريا عن قائمة الإرهاب. أي شركة أمريكية أو أي مستثمر يريد أن يصدر التكنولوجيا سوف يعطوه رخصة، وطبعا الآن مع رفع سوريا عن تصنيف عن الدول الراعية للإرهاب هذا الأمر سيصبح أسهل. لكن تبقى الأمر، هل الشركات الأمريكية مستعدة الآن؟ هل السوق السوري سوق جاذب لها مقارنة ببعض أسواق الخليج الغنية وأسواق أخرى؟ فالأمر بحاجة إلى وقت، لكن رفعت الآن العقبات الرئيسية للاستثمار الأمريكي بما فيه التكنولوجيا. طبعا هناك أيضا بعض الأمور الحكومة السورية، يعني مثلا كانت الحكومة الأمريكية أو بعض النواب المهمين في الكونغرس كانوا مستائين مثلا من أن تقوم الحكومة السورية بجلب أو التوقيع على اتفاقيات مع الصين حول هواوي أو حول
1: صحيح
0: يعني
1: نعم
0: فكما هذا الأمر أيضا هناك أمور سياسية. يعني الأفضل الآن للدولة السورية العمل مع الغرب، لأنه
1: نعم
0: يعني كما تعرفون نظام الأسد البائد تعامل مع إيران
1: نعم
0: وروسيا والصين
1: نعم
0: لعقود طويلة، ولم نأتي ولم تفلح يعني، وأصبحت البلد فساد وخراب بسبب هذا. لذلك التحول إلى الغرب هو أمر هام، التكنولوجيا الغربية هي الأفضل حاليا،
1: صحيح
0: ويجب أن توضع هذه كأولوية لدى مثلا وزارة النقل أو وزارة التكنولوجيا في سوريا والاتصالات.
1: نعم نعم يعني أنا إلى هنا ينتهي وقتي، وأشكر ضيوفي على هذه الإضافة. كان معنا في الاستوديو الدكتور زياد عربش وهو خبير اقتصادي، ومن دبي عبر زوم الدكتور محمود عبد الكريم وهو باحث اقتصادي، وأيضا من ولاية إنديانا الدكتور طارق كتيلة وهو مستشار حاكم ولاية إنديانا لشؤون الاستثمار. شكرا لكم على هذه الإضافة، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي مني ومن فريق العمل، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

هذه نشرة السابعة، مرحبا بكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق أوفانيا خان أرنبة قرب نقطة لقوات الإندوف بريف القناطرة الشمالية، وأخرى تتوغل في قرية طرنجة. إدانات دولية بمجلس الأمن لتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وترحيب بإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم لمسار التعافي فيها. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تحكم على عبد الناصر براقي بالإعدام، وتشير إلى تورطه بجرائم جسيمة منها الإخبار عن المواطنين. مصرف سوريا المركزية يتفق مع مجلس الأعمال السعودي السوري على إنشاء بنك مشترك وفتح قنوات مصرفية مباشرة ومنظمة بين البلدين.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نصب حاجزا وقام بتفتيش المارة بعد توغله على طريق أوفانيا خان أرنبة قرب نقطة للإندوف بريف القنيطرة. وأفاد مراسلنا بتوغل قوة للاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، ودهمت منزلا وفتشته، إضافة إلى قصف للاحتلال لتلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي بثلاث قذائف. هذا وسبق هذه الاعتداءات توغل لقوة للاحتلال في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. مزيد من التفاصيل عن هذه الانتهاكات ينقلها لنا مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. مرحبا بك محمد. إذن ما هي آخر التطورات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية؟
1: بالفعل ربا، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الانتهاكات مستمر من قبله يعني باتجاه المدنيين والأهالي. اليوم ظهرا يعني نصب حاجز على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بالقرب من نقطة الأمم المتحدة الأندوف المتواجدة.

0: هناك طبعا ربما يبعد 200 متر عن هذه النقطة، يعني على مرأى وأمامهم يعني تماما نصب بهذا الحاجز من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بتفتيش السيارات القادمة من خان أرنبة باتجاه أوفانيا جبات الخشب، أو بالعكس يعني تأتي من أوفانيا باتجاه خان أرنبة، قاموا بتفتيش المارة والمدنيين والتضييق عليهم يعني وإيقاف المدنيين يعني وسؤالهم إلى أين ذاهبون، من أين أنتم، هل أنتم من بلدة جبات الخشب أو من أوفانيا أو من خان أرنبة، يعني يتم عدة طرح عدة أسئلة على المدنيين أثناء عبورهم هذا الحاجز، وهناك أيضا بعض الأهالي توقفوا يعني عن العبور عبر هذا الحاجز خوفا من الاختطاف او الاعتقال حتى انسحب هذا الحاجز. طبعا هذا الحاجز استمر لمده نصف ساعه تقريبا او نصف ساعه وعشر دقائق بالفعل حتى انسحب باتجاه القاعده التي اتى منها وهي قاعده الحميديه التي تتمركز بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد سقوط النظام البائد.
1: طيب ماذا يعني عن طائرات الاستطلاع؟ هل ما زالت تحلق في الاجواء والى اي مدى هذه الطائرات طلعاتها منتشره ومكثفه خاصه في الفتره الاخيره؟
0: نعم ربما بالفعل يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يحلق بطيران درون طيران الاستطلاع الاسرائيلي باتجاه بلده بيت جن بريف دمشق الغربي، يقوم يعني بجولات استطلاعيه مكثفه في تلك المنطقه، يقوم باستهدافها بقذائف المدفعيه وقذائف الهاون اللي يعني ربما هي كانت تدريبيه او امنيه، عمليه امنيه عسكريه يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي. طبعا سبق ان وصل الى هذه التله، تله بلاط الورقه المطله على بيت جن يعني، ووصل اليها بقوه عسكريه منذ عده ايام ويستقر هناك لمدة ساعات يعني واستطلع المكان، ثم عاود الانسحاب بعدها بيوم، قام باستهداف شاب كان يقود سيارته في بلدة بجنب بمسيرة. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة يلجأ إلى عمل المسيرات والدرونات يعني الاستهداف عن بعد بعد يعني الأحداث الأخيرة التي حدثت في بلدة بيجن، وأدى إلى اشتباك بين الأهالي وجيش الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى سقوط 13 شهيدا ويعني إصابة بعض الجنود الإسرائيليين وتدمير عربة للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. هنا يعتمد على يعني عن بعد والمسيرات ومراقبة المنطقة عن بعد، لا يود الدخول إلى هذه المنطقة، فقط هو يقوم باستهدافها عن بعد. هناك أيضا كان تصريح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث بيت جن أنه سيقوم باستهداف يعني أي هدف له أو أي شخص بالمسيرات بعيدا عن الدخول باتجاه نعم. هذه البلدة، فهذا الأمر يعني مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أصدرت وزارة التربية والتعليم القوائم الخاصة بتوزع طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي على المراكز الامتحانية في محافظة السويداء. وقال وزير التربية محمد تركو إن الوزارة استكملت تجهيز المراكز الامتحانية في ريف المحافظة وأنهت مختلف التحضيرات الفنية والإدارية اللازمة لانطلاق الدورة الامتحانية الاستثنائية. وأضاف تركو أن توزيع الطلاب وتسجيلهم ضمن القوائم الامتحانية المعتمدة تم إنجازها، مشيرا إلى أن الوزارة ستنشر القوائم الإسمية للطلبة وتوزيعهم على المراكز الامتحانية عبر معرفاتها الرسمية. من جانبه قال مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر لتلفزيون سوريا إن طلاب السويداء طالبوا بعدم التدخل بقراراتهم التعليمية، مشيرا إلى أن هناك من يستثمر بهذا الملف خدمة لأبعاد أخرى.
2: أيضا صدر بيان من الطلبة بإصرارهم على خوض هذا الاستحقاق وامتحاناتهم، وطلبوا عدم التدخل بقرارهم وبحريتهم، بالأخص يعني مع أنه صدر رأي من القاضي شادي مرشد رئيس ما يسمى مجلس إدارة البشان بأنه هذا القرار أيضا للأهالي وللطلبة، لكن يعني هناك من يريد أن يستثمر ويعطل هذا الملف بالذات خدمة يعني للتجهيل وخدمة يعني لأبعاد أخرى قد تصل يعني إلى الوصول إلى مناهج جديدة ومختلفة والاستثمار يعني فيها.
1: وأضاف الشاعر لتلفزيون سوريا أن جهود الدولة السورية ومحافظة السويداء مستمرة لتنظيم الملف الخدمي، مشيرا إلى وجود تواصل كبير بين دمشق وموظفي المحافظة.
2: في الحقيقة يعني أيضا هناك جهود اجتماعية وهناك جهود تتواصل مع الدولة السورية ومع أيضا محافظة السويداء ممثلة بالدكتور مصطفى البكور، بالأخص يعني مع تنظيم الملف الخدمي وتنظيم المديريات العامة والوحدات الإدارية ومجالس البلديات ومناقشة موازنة 2027. هناك تواصل كبير وهناك قسم كبير من موظفين السويداء الذين

0: يذهبون أيضا إلى قرية الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي لمتابعة واجباتهم الوظيفية وخدمة الأهالي. قنوات الحوار هي يعني غير مقطوعة بالنسبة لي، يعني رؤية الدولة العامة هي تسعى لأن يكون هناك تواصل دائم وتواصل فعال.
1: رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تصريحات حكمة الهجري والتي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدة أن هذه المواقف لا تنسجم مع ثوابت الطائفة الدينية والتاريخية. وقالت المشيخة في بيان إنه من غير المقبول إطلاقا وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل، وأن الحديث عن علاقة من هذا النوع يمثل انحرافا مفتعلا وتماديا متصاعدا في جرح الوجدان الدرزي. وأكدت المشيخة أن الموحدين الدروز يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم العربي الإسلامي، وأن تصريحات الهجري لا تمثل حقيقتهم. كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والحكمة. قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن الحكومة تتخذ خطوات جيدة لتعزيز الاستقرار والتنمية، مرحبا بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، ومعتبرا أنه يهيئ ظروفا للتعافي والاقتصاد والاستثمار. وأشار كوردوني إلى أن التوغلات الإسرائيلية واحتجاز مواطنين سوريين يشكلان انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمسار العدالة الانتقالية وحاجة سوريا إلى دعم دولي لتلبية احتياجات التعافي والتنمية. من جهته قال القائم بأعمال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندركا راتوات إن عودة السوريين وتحسن الإنتاج الزراعي وقطاعات الطاقة والنقل مؤشرات مشجعة، مؤكدا حاجة سوريا إلى الاستثمارات للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى إعادة الإعمار والتنمية. فيما أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن بلادها لم تعد تصنف سوريا دولة راعية للإرهاب، معتبرة أن رفع القيود يفتح فرصا للتجارة والاستثمار ويدعم قيام سوريا مستقرة وموحدة. بدوره قال مندوب روسيا إن موسكو مهتمة بتعزيز مؤسسات الدولة السورية وترحب بالتقدم الذي أحرزته السلطات، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية على سوريا تعرقل جهود تحقيق الاستقرار.

0: عن هذه المواقف الدولية. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. إذن هي مواقف دولية متعددة، لكن ربما نتوقف عند التصريح الأمريكي للمبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة، وأيضا عند كيف يتفاعل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية مع هذه التصريحات بعد رفع التصنيف عن سوريا.
1: نعم ربما مساء الخير.
0: مساء
1: كان هناك بالفعل يعني نوع من الإجماع بين في كلمات المندوبين حول مسألة وأهمية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وأهمية ذلك في مسألة التعافي المبكر والتعافي الاقتصادي وعودة الاستثمار. هذا ما تحدث عنه نائب المبعوث الخاص إلى سوريا كوردوني، الذي أيضا يعني لم يتحدث فقط عن أهمية هذه المسألة وحيويتها بالنسبة إلى تعافي الاقتصاد السوري، أيضا تحدث وتطرق إلى التوتر الأخير والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية على خلفية الضربة الجوية الإسرائيلية لقاعدة أو مطار أبو الظهور شمال سوريا. قال كوردوني أن ذلك يمثل انتهاكا للسيادة السورية وانتهاكا لقانون فض الاشتباك لعام 1974 وانتهاك للقوانين الدولية. بنفس الوقت ليس فقط يعني الممثل أو الأمين العام

0: المتحدة أو نائب المبعوث الأممي. أيضا هناك إشادات على سبيل المثال بالحكمة، يعني الحكمة، حكمة القيادة السورية في عدم الانجرار إلى يعني هذا التوتر، هذا ما عبر عنه وقاله مندوب باكستان على سبيل المثال. لكن بنفس الوقت عدا عن يعني موضوع يعني بقية الكلمات، كانت لافتة كلمة المندوبة الأمريكية التي قالت يعني واعتبرت أن يعني رفع اسم سوريا ورفع الولايات المتحدة لاسم سوريا من على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، يعني هو عدا عن كونه يساعد في التعافي الاقتصادي، هو يمثل ويعكس رؤية الرئيس دونالد ترامب للمنطقة ولسوريا
1: نعم
0: معافى وتعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. بنفس الوقت أيضا المندوبة الأمريكية يعني دعت إلى كل من سوريا وإسرائيل إلى نزع فتيل التوتر بينهما، وقالت واعتبرت أن الولايات المتحدة تشجع يعني الحوارات والخيارات الدبلوماسية بين الجانبين، دعت إلى الحوار بين الجانبين. طبعا هذا الكلام يأتي قبيل أو وسط أحاديث عن جولة مرتقبة من المحادثات، محادثات سورية إسرائيلية لتوقيع اتفاق أمني، وهذا أيضا ما قاله الوزير أو تنبأ به
1: نعم،
0: وزير
1: يعني هذه
0: الخارجية
1: هي نقطة أيضا
0: أسعد
1: شعبان،
0: الشيباني.
1: موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والحديث عن المفاوضات وما يحدث في هذا الملف. إلى أي مدى أيضا الكلمات في جلسة اليوم والمواقف الدولية كانت تعكس وربما تحرك يعني تجاه ما يحدث يعني من قبل إسرائيل في سوريا، إيقاف هذه الانتهاكات؟
0: نعم، يعني ربما بصراحة ربما يعني هناك نوع من الإجماع يعني في المواقف حول انتقاد هذه الانتهاكات. هناك كما ذكرنا إشادة بطريقة تعامل وتعاطي الحكومة السورية، وبنفس الوقت حتى لو بصراحة يعني حتى لو دققنا في كلمة المندوبة الأمريكية يعني لم، وعلى غير العادي غالبا نحن نعرف جميعا أن غالبا ما كانت الولايات المتحدة تدافع عن المواقف الإسرائيلية في مثل هذه الحالات، تدافع وتبرر أو تتجاهل الضربات العسكرية الإسرائيلية لأغلب دول المنطقة. يعني اللغة اليوم مختلفة، تدعو الطرفين وتتحدث بلغة يعني متوازية، تقول أن ندعو الطرفين لنزع فتيل التوتر ونعتبر أن المفاوضات والحل الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل مثل هذه المشكلات. إذن هناك نوع من محاولة إنشاء خطاب متوازن، أمريكي متوازن في التعامل مع المسألة السورية الإسرائيلية. طبعا الأمم المتحدة بكل صراحة وكلمات الأعضاء عدا عن يعني كونها عبرت عن تضامن وانتقاد لهذه الانتهاكات، لا تستطيع الذهاب بصراحة ربما الذهاب أبعد من ذلك. هذا ليس يعني هذه ليست وظيفة مجلس الأمن أو الدول الأعضاء أن يفعلوا شيئا، لكن ربما يعني هذه مسألة تخص بصراحة الولايات المتحدة تحديدا، ويعني شيء ربما
1: نعم
0: تتعلق بالجهود الدبلوماسية السورية الأمريكية التركية الأمريكية على سبيل المثال. في التقارير الأخيرة في يعني في الفترة الأخيرة التقارير تتحدث يعني عن اتصالات أمريكية ثلاثية مع كل من إسرائيل وسوريا وأيضا مع تركيا من أجل يعني عودة للمفاوضات.
1: نعم
0: الاجتماع الذي حصل في الأردن، الاجتماع بين وزير الخارجية الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، حصل بوساطة ورعاية أمريكية، وربما
1: نعم
0: نسمع قريبا عن عودة للمفاوضات. إذن الجهود الأمريكية، المواقف الأمريكية تظهر وراء الكواليس وليس في مجلس الأمن، هذا ما أردت أن أقوله. نعم، إليك ربما.
1: شكرا جزيلا لك زميلي شعبان عبود على كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا، كنت معنا من واشنطن. قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن بلاده ترغب بأن تكون سوريا دولة مستقرة ومحافظة على وحدة وسلامة أراضيها. ورحب يلماز بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق هو استقرار لتركيا. وشدد يلماز على ضرورة أن تكون سوريا دولة واحدة وموحدة تحتضن جميع الهويات المختلفة، مشيرا إلى أن يعيش أبناء سوريا في ظل دولة واحدة وجيش واحد. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن حل قسد يعد تطورا مهما من حيث الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتعزيز مفهوم الدولة الواحدة والجيش الواحد. وأضاف أوكتورك أن

0: بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدرات جيشها، لا سيما في مكافحة الإرهاب في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة. كما أشار إلى أن الموقف العدواني لإسرائيل وسياساتها التوسعية في المنطقة ما تزال تشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تصرفات الحكومة الإسرائيلية. من أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف الملا. مرحبا بك يوسف. إذن نائب رئيس الجمهورية التركية وأيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع تحدث بعدة نقاط مهمة متعلقة بسوريا، كيف جاءت هذه الكلمات وما أبرز ما فيها؟
1: ربما تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. نائب الرئيس التركي اليوم في حديث لوسائل الإعلام قال أنهم تلقوا أخبارا وصفها بالجيدة من سوريا، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقدته قسد مع الحكومة السورية كان اجتماعا مهما عقد في دمشق، وأعرب عن ترحيب تركيا الكبير بهذه الخطوة. أضاف أيضا إلى أن تركيا تريد أن ترى سوريا موحدة مستقرة مع الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للأراضي السورية، وأن تكون هناك إدارة شاملة تضم العرب والكرد والتركمان والعلويين والسنة وسائر المكونات في سوريا، بحيث يعيش الجميع هوياتهم بحرية، لكن تحت مظلة دولة واحدة وقانون واحد وجيش موحد. ربما عاد التأكيد على أن تركيا ترحب بالتطورات الجارية في هذا الاتجاه، تأمل أيضا أن تتسارع خطوات تنفيذها على الأرض. ربط نائب الرئيس التركي ربا ذلك بشعار تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة بلا إرهاب، وقال أن البرنامج لا يستهدف فقط تركيا ويجب أن تكون دول الجوار كلها خالية من الإرهاب. قال أن استقرار سوريا هو استقرار لتركيا، وأن سوريا المستقرة ستساهم في استقرار المنطقة وازدهارها. اختتم بالقول أنه هنأ الحكومة السورية وإدارتها على ما وصفه بالإدارة الحكيمة لهذه الفترة. بالعودة أيضا للقسم الثاني وهو تصريحات وزارة الدفاع التركية على لسان المتحدث باسم الوزارة زكي أقطر الذي قال بأن حل تنظيم قسد واندماجه في سوريا في مؤسسات الدولة السورية يشكل تطورا مهما من حيث الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، تعزيز مفهوم دولة واحدة جيش واحد. أضاف أيضا إلى أن البيان الذي أعلن فيه حل قسد هو تطور مهم من حيث حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد. أشار إلى أن وزارة الدفاع في تركيا ترحب بهذه التطورات، وقال أن وزارة الدفاع التركية وقواتنا المسلحة التركية في إطار الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين كلا الدولتين ستستمر في دعم الرامي إلى تعزيز الزخم الإيجابي الحاصل في سوريا ودعم بناء القوات السورية والجيش السوري ونقل وتبادل الخبراء.
0: يعني أشار أيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى دعم سوريا عسكريا في إطار الاتفاقية التعاون العسكري القائمة حاليا، إلى أي مدى هذه الاتفاقية هي فعلا مهمة للجانبين ولا سيما الجانب السوري؟ ولو تعطينا يعني باختصار شيء عن هذه الاتفاقية المتعلقة بالدعم العسكري التركي لسوريا أو الدفاع المشترك ربما.
1: قبل أيام كان هناك تصريح لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نقلته وسائل الإعلام التركية، قال فيه أن سوريا لا تنوي التخلي عن الدعم العسكري والخبرات العسكرية التركية خلال زيارته إلى باكستان. وسائل الإعلام التركية أكدت بأن العلاقة الحالية بين سوريا وتركيا تتخطى أغلب الحدود وأنها حاليا في أفضل أيامها. هناك طلاب يدرسون في الكليات العسكرية، طلاب سوريون يدرسون في الكليات العسكرية في أنقرة سواء التابعة لقيادة الجندرمة الدرك أو التابعة لوزارة الدفاع، وأيضا هناك زيارات ومناورات عسكرية شاركت فيها سوريا هنا في تركيا، وهناك زيارات بين الأطراف، هناك دعم عسكري يتم ويقدم واستشاري، وهناك اتفاقيات وقعت بين الأطراف. لذلك يعني الجانب التركي يقول أنه لا يوجد له أطماع سوى أنه كما يدعم أي دولة ويوقع معها اتفاقيات عسكرية هو أيضا يدعم مع الجارة سوريا ويريد أن تراها مستقرة.

0: مستقرة ومزدهرة. وأيضا سوريا تريد أن تقدم أيضا بحسب وسائل الإعلام التركية جيشا قويا يحمي الحدود، أطول حدود لتركيا مع سوريا، تمنع فيه الهجمات الإرهابية أو أي تهديد قد ينتج من سوريا.
1: نعم.
0: وأيضا تمنع فيه موجات الفيزا وغيرها من الأمور الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك يوسف الملا مراسلنا من أنقرة. أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إصدار محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق اليوم حكما بإعدام المخبر عبد الناصر براقي. وأضاف مصطفى لسانه أن الحكم جاء بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة من بينها الإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير أمنية بحقهم إبان عهد النظام المخلوع والإخفاء القسري وسلب الحرية والتدخل في القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والسلب بالعنف والافتراء الجنائي، مشيرا إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الجرمية على القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما ينسجم مع نص الإعلان الدستوري، وذلك لتحديد طبيعة الجرائم وجسامتها وأسبابها، في حين استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات من ضباط نظام المخلوع خلال عملية نوعية في مدينة القرداحة. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات مماثلة في مختلف المحافظات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن عملية التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وفي حلب أكد قائد الأمن الداخلي محمد عبد الغني أن دوافع جريمة مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد جنائية وشخصية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات. وأوضح عبد الغني في بيان أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة التي وقعت في قرية تلاين بريف حلب الشمالي جنائية وشخصية، وحذر من محاولات يجري رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء روايات مضللة حول الحادثة، داعيا المنصات الإعلامية إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة. بحث الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق مع رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد أبو نيان والوفد المرافق له دور مجلس الأعمال في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والسعودية. واستعرض الوفد أبرز المشاريع والمبادرات التي يعمل عليها المجلس وما أنجز منها والمشاريع قيد التنفيذ إلى جانب الخطط والمشاريع المستقبلية. وقع وزير النقل يعرب بدر مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر

0: مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات، ولا سيما في قطاعي السكك الحديدية والنقل البري. ونقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن المذكرتين تهدفان إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات بما يسهم في تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. أعلن مصرف سوريا المركزي ومجلس الأعمال السعودي السوري إنشاء بنك سوري سعودي مشترك وفتح قنوات مصرفية مباشرة ومنظمة بين البلدين انتفاقا إلى إنشاء بنك سوريا سعودي مشترك. واتفق الجانبان على تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة في دعم القطاع المصرفي وتعزيز التواصل المجتمعي بين مجتمعي الأعمال. وتناول اللقاء وفق البيان آليات تسهيل وصول المستثمرين داخل سوريا وخارجها إلى الفرص الاستثمارية وإيجاد حلول عملية للتحويلات المصرفية بما يدعم تنفيذ المشاريع الكبيرة ولا سيما في قطاعات السياحة والعقارات. وينضم إلينا الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب في تركيا للحديث عن أهم ما جاء في هذا الاتفاق أو هذا اللقاء مع المجلس السوري أو السعودي السوري لرجال الأعمال. مرحبا بك دكتور. إذن هي نقاط مهمة اقتصادية، لكن بالذات موضوع تشكيل أو تأسيس مصرف إلى أي مدى يساعد الاقتصاد السوري ويعزز من القطع الأجنبي في البلاد؟
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك.
1: طبعا من الواضح تماما أن هذه ثمرة أولى مباشرة لرفع التصنيف، تصنيف سوريا ضمن قائمة دول راعي الإرهاب، والذي انتهينا منه بشكل كامل، وبالتالي انتهينا من كل المعوقات المالية بالتحديد ولجميع الأطراف المرتبطين بالنظام المالي للانتقال للعمل إلى سوريا. ولكن على ما يبدو أن الجهاز المصرفي اليوم السوري يعني فيه او يتطلب كثير من الاحتياجات، سواء المرتبطه بالبنيه التحتيه الماديه، التجهيزات او البرمجيه، او حتى على نطاق الموارد البشريه. وبالتالي اليوم انتقال مجلس الاعمال السوري السعودي، وبالتاكيد سوف يكون هناك ايضا دول اخرى للعمل مباشره ضمن نظام مالي سوري، وبالتالي القدوم بكل هذه البنية التحتية من التجهيزات والبرمجيات إلى حتى ربما الموارد البشرية لإدارة الأموال المرتبطة بتمويل المشاريع من حيث التحويلات لكافة احتياجاتها، وأيضا لتأمين بيئة أو ضمن البيئة القانونية لخروجها ضمن نسب الأرباح القانونية، بالتأكيد هذا يشكل نقلة نوعية وحل سريع للكثير من المستثمرين. طيب. في الكثير من النواحي.
0: نعم، ضمن التجربة العمل السعودية الرائدة بعدة قطاعات، إلى أي مدى من الممكن أن تستفيد سوريا، وخاصة أن وزير النقل وقع أيضا اتفاقية متعلقة بالنقل والسكك الحديد والطرقات البرية، والبنية التحتية للنقل في سوريا متهالكة كما تعلم، إلى أي مدى فعلا من الممكن الاستفادة بأكبر قدر ممكن في هذا القطاع لإحياء الطرق والخطوط والسكك الحديدية في سوريا بما يتناسب مع المرحلة القادمة؟
1: طبعا موقع سوريا الجغرافي نعرفه جميعا، نتحدث هنا عن موطن للثروات النفطية وموضوع هرمز معروف، وبالتالي اليوم موضوع بناء حزم أنابيب نفطية يأخذ الكثير من الوقت والتكاليف. إذا هناك حلول مرتبطة بتطوير شبكة الطرق التي هي كما قلت متهالكة ويحدث فيها الكثير من المآسي الحقيقة. التدخل السعودي الأخير فيما يتعلق بدعم تمويل، أو الخليجي بشكل عام، دعم تمويل شبكة الطرق المرتبطة بشرق الفرات بدير الزور والجزيرة جدا مهمة. أيضا هناك شيء مهم مرتبط بالعلاقة التجارية مع تركيا ومع أوروبا. اليوم سوريا أيضا طريق ترانزيت جدا مهم عبر المرافق أو حتى عبر الطرق البرية بشكل مباشر إلى دول الخليج. إذا الموقع الجغرافي في سوريا هو موقع يفيد السوريين ويفيد أيضا الدول المتعاملة مع، سواء تجارة أو حتى في ربما الحلول المرتبطة بخريطة الطرق النفطية أو توريد النفط.
0: وما هي القطاعات أيضا التي من الممكن أن تستفيد؟

0: في سوريا فيها من السعودية، المملكة العربية السعودية، ومن هذا المجلس السعودي السوري لرجال الأعمال بقطاعات غير التي تم ذكرها، يعني كمشاريع مستقبلية بأفضل طريقة ممكنة تنعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر؟
1: لا، بالتأكيد في هناك 4 مجالات أساسية للعمل ضمن ما طرحه مجلس الأعمال السوري السعودي. هناك الزراعة ودعم القطاع الزراعي، وهو احتياج أساسي جدا مهم بالنسبة للسوريين، مع طبعا إمكانية استفادة السعودية من ذلك باستيراد المنتجات الزراعية السورية. نعرف نحن أن سوريا كانت رائدة والآن تستعيد فيما يتعلق بموضوع القمح، ولكن كانت رائدة أيضا في القطن وفي الزيتون ومشتقاته. بالتأكيد القطاع الزراعي جدا مهم. قطاع الطاقة وتحلية المياه الآن تم قطع مرحلة كبيرة فيه. أساسا كان هناك تعاون سابق في موضوع قطاع الطاقة حتى قبل سقوط النظام، على فكرة. الامتداد الآن طبيعي نحو التوسع، وبالتأكيد نحن عندما نتحدث عن البنية التحتية ونذهب إلى النظام المالي، إذن هناك خلق لبيئة استثمارية وتجارية متكاملة، مساعدة مهمة جدا للجهاز المصرفي الذي سيشكل شبكة الشرايين الحقيقية التي سوف تساعد الاقتصاد السوري على النهوض.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتحليلات، الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب في تركيا. تتواصل لليوم الثاني فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق سوريا، معرض دمشق الدولي عفوا، تحت شعار سوريا تشرق من جديد، وبمشاركة نحو 1000 جهة من 60 دولة. وحسب مؤسسة المعارض والأسواق الدولية، تضم المشاركات شركات محلية وعربية ودولية ووزارات وهيئات ومؤسسات عامة وغرف تجارة ومجالس أعمال، إلى جانب أكثر من 40 وزارة وهيئة ومؤسسة رسمية، في حين تستمر الفعاليات حتى 4 من أيلول المقبل وسط ندوات تخصصية وبرامج ثقافية وعائلية.
2: دمشق الدولي بدورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات.
3: العام الماضي كانت نسخة جيدة، العام الحالي نسخة متألقة. في بدايتها كانت مشاركة دولية واسعة، عدد مشاركين ضخم، تفاعل كان كبير جدا حتى على هامش هذا المعرض. بدأ اليوم بمنتدى دمشق الدولي، البداية مبشرة الحمد لله رب العالمين. هو الحالة الطبيعية في أي معرض من المعارض، بصير تبادل في التجارات، في لقاءات التجار، في رجال الأعمال ما بين كل معظم الدول اللي تكون مشاركة بهذا المعرض، فهذا بيعمل قيمة إضافة على الاقتصاد، على الاستيراد، على التصدير، على التكامل الاقتصادي، وبالتالي بينعكس على حياة المواطن، على تشغيل اليد العاملة، على زيادة التدفقات النقدية الصادرة والواردة. كل هذا الأمر له أثر اقتصادي كبير على البلد.
4: معرض دمشق الدولي كما تعلم يعني ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، ولو أنه يعني البعد الأهم فيه هو البعد الاقتصادي، ولكن الثقافة دائما حاضرة فيه. ثقافة سوريا بحرفها، ثقافة سوريا بتنظيمها، ثقافة سوريا أيضا ببعدها السياسي والجيوسياسي ومكانتها الجغرافية ومكانتها الحضارية. فدائما حجم المشاركات يعكس الوزن السياسي للبلد ويعكس حالة التعافي التي وصلت إليها البلاد.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. ولفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
2: المناسبة معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام. كله كرامة وعز.

0: عزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
1: أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء العزلة التقنية والرقمية المفروضة منذ عقود. وأوضحت الوزارة في بيان أن عودة الخدمات والمنصات العالمية إلى سوريا ستتم تدريجيا بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب صدور قاعدة تنظيمية أمريكية ترفع عتبة المكونات الأمريكية في المنتجات من 10% إلى 25%، إلى جانب معالجة تصنيفات المخاطر المصرفية التي تعيق تشغيل بوابات الدفع الرقمية. أعلن رئيس الاستجابة الطارئة بدير الزور فايز عباس منع التنقل بين ضفتي نهر الفرات عبر الجسرين الترابي والحربي بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح عباس في تصريحات صحفية أن منع التنقل سيطبق بدءا من مساء اليوم الخميس، وذلك خلال الساعات الممتدة من 12 ليلا حتى 6 صباحا، وإلى إشعار آخر. كما بيّن أن التعميم يستثني الحالات الإسعافية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل من يخالف التعميم يعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا الأهالي إلى الالتزام به. مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول الموسم الزراعي مراحله المهمة، تبقى مياه الري عاملا أساسيا في الحفاظ على المحاصيل واستمرار الزراعة في دير الزور، إلا أن نقص مياه السقاية يضع المزارعين أمام تحديات متزايدة ويهدد محاصيلهم بالجفاف في وقت تتزايد فيه المخاوف من خسارة الموسم الزراعي.
2: بين شتلات القطن التي بدأت تذبل تحت أشعة الشمس الحارقة، يواصل الفلاح جاسم عمله في أرضه متمسكا بأمل إنقاذ موسم كان يعول عليه لتعويض سنوات من الخسائر، لكن هذا الأمل يتلاشى يوما بعد آخر مع استمرار انقطاع مياه الري عن الأراضي الزراعية، لتبقى المحاصيل مهددة بالجفاف وسط مخاوف متزايدة من ضياع الموسم الزراعي بكامله.
3: شو يعني شايف بعينك؟ يعني أرضي متصلة بالنهر وما لي إمكانية أسقيها للنهر مباشرة. يعني الله يعين الفلاح الفوق، يعني ما عليش، يعني عندي 3 دوانب قطن هاي تفرج عليها ماشي، بعدها تراب، يعني ما عندي إمكانية أسقيها بالعربي. يعني وأنا بنفس هاي شايف على النهر، بس الطريق 3 أمتار وما بي 3 أمتار عن النهر، ها بينها وبين النهر بس.
2: ولا تقتصر معاناة جاسم على أرضه، فكثير من مزارعي المنطقة في ريف دير الزور الغربي يواجهون المشكلة ذاتها.
4: هاي الأراضي شايف، هاي الأراضي كلها كانت تنفلح قطن وذرة صفرة، الفلاح ما عاد يقدر يفلح بسبب الغلات المحروقات والأسمدة والسقي. يعني الرية الوحدة للدونب الواحد، الروية الوحدة بدك هذا القطن والذرة الصفرة كل 10 أيام لازم ترويه، لازم رية. الرية الوحدة قاعد ندفع عليها 100,000 ليرة سوري.
2: ولمعرفة أسباب الأزمة توجهنا إلى الجمعيات الفلاحية في المنطقة للاطلاع على أبرز التحديات التي تعيق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.
5: جمعيتنا منهارة نهائيا، الفلاح انعدم، عندنا محركات الساحبة منها مفتوكة ما نقدر نطبقها، بدأ الكهرباء قال علينا جاء نشغل ساعتين تا العالم تسقي هالخضروات وهالقطن. ما فلحنا هذه الساعة قطن ترابي، لحد الآن الفلاح ما يقدر يدفع حق القطن، نحتاج دعم مازوت، نحتاج دعم كهرباء، نحتاج دعم طاقة.
2: ومع استمرار نقص مياه الري يطالب الفلاحون بحلول عاجلة تنقذ محاصيلهم وتحافظ على مصدر رزق مئات الأسر في المنطقة.
6: رغم قرب أراضيهم من نهر الفرات، إلا أن غياب وسائل الدعم ووسائل السحب حرمتهم من استثمار هذا المورد الحيوي في سقاية أراضيهم. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: قالت محافظة حلب إن قافلة تضم 61 عائلة نازحة من مخيمات عزاز شمال حلب انطلقت نحو مناطقها الأصلية في عدد من المحافظات، وذلك ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات. وحسب بيان

المحافظة، فقد جرى تسيير القافلة بإشراف إدارة منطقة عزاز ودائرة الشؤون الاجتماعية والعمالة، وبتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة طواقم طبية من الدفاع المدني، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان

0: 300,000 متر مكعب من الركام في إدلب، وأكثر من 666,000 متر مكعب في حلب، وما يقارب 170,000 متر مكعب في حماة. وأكد عنجراني استمرار هذه الجهود في جميع المحافظات بالتعاون بين الوزارة والجهات المعنية، ووصولا إلى إزالة آثار الحرب وتهيئة المدن والبلدات لمرحلة البناء والإعمار والتنمية. وأعلنت وزارة الطوارئ في الخامس من أيار الماضي ترحيل 747,000 متر مكعب من الأنقاض عبر مشروعات إزالة الأنقاض المنفذة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان في عدد من المحافظات. في الملف الفلسطيني، أصيب ثلاث فلسطينيات بينهن طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وكالة الأناضول أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل ودهمت منازل حولتها إلى تكونات عسكرية، في حين أطلقت الرصاص الحي خلال مداهمتها تجاه مركبة تقل عددا من النساء، ما أسفر عن إصابة سيدتين وطفلة بجروح متفاوتة. كما اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات طالت محافظات عدة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين خلال سلسلة من الاقتحامات نفذتها في بلدة عنبتة شرق طول كرم والقدس المحتلة ومدينة جنين. واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة. وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش عزز قواته في الضفة الغربية ورفع عدد كتائبه فيها إلى 26 على خلفية تصاعد التوتر في الضفة. من القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. مرحبا بك ريم. إذا هي تطورات متسارعة في الضفة المحتلة، لتضعين بآخرها.
1: ربما تصاعدت حدة المواجهات في الضفة الغربية خلال الاقتحامات والاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال في مدن وقرى ومخيمات الضفة، بالتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين. هذا اليوم كان هناك اقتحام للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس لتأمين اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف في المنطقة الشرقية، وبالتالي اندلعت مواجهات مع الشبان، وكان هناك عدد من الإصابات تم نقلها الإسعاف عند اقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف في المنطقة. كذلك كان هناك اقتحامات لعدة محافظات من ضمنها محافظة جنين ومحافظة الخليل، تحديدا مدينة يطا جنوب الخليل. وخلال عملية الاقتحام أصيبت سيدة وطفلة برصاص الاحتلال وتم نقلهما أيضا إلى المستشفى. تزداد يوما بعد يوم حدة هذه الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية. وهنا نتحدث أيضا عن قرار خطير ومهم اليوم أصدره الاحتلال بمصادرة 15 دنما من أراضي البيرة لصالح الاستيطان، وتحديدا مستوطنة بسجوت المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، لصالح عمل سياج أمني طوله 3835 مترا. هذا الأمر حذرت منه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والتي قالت بأنه يأتي ضمن مساعي الاحتلال لتوسيع الاستيطان والمستوطنات وأيضا نشر البؤر الاستيطانية. هذا المشروع تحديدا سوف يحرم الفلسطينيين من الوصول تقريبا إلى 380 دنما من أراضي مدينة البيرة التي سيقدمها هذا المشروع من خلال السياج الأمني التي سوف تقوم به سلطات الاحتلال في مستوطنة إبزاكوت على أراضي البيرة. أيضا لليوم 16 على التوالي أيضا يتم حصار منازل الفلسطينيين في بلدة قسرة ربا في جنوب نابلس. هذه البلدات جنوب نابلس في كل يوم هناك اقتحامات وفي كل يوم هناك اعتداءات من قبل المستوطنين على المواطنين فيها. في بلدة قسرة لازالت ثلاث عائلات فلسطينية تعاني الحصار نتيجة هذه الاعتداءات.

0: ولم يستطع أيضا جيش الاحتلال إخلاء المستوطنين من البلدة، ويتم بصعوبة تأمين لهم الطعام والشراب والغذاء.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا ريم العمري مراسلتنا من القدس المحتلة على كل هذه التفاصيل. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين من جراء هجمات إسرائيلية على مدينة غزة وخان يونس. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا قتل وأصيب آخرون بقصف استهدف خيمة للنازحين في منطقتي المواصي غرب خان يونس، في حين توفي فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق متفرقة شرق مدينة غزة ووسط القطاع وشرق خان يونس في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية، لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
4: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
3: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة، وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
4: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
3: متعددة
4: واللي قابلة ببعضها.
3: سوريا،
4: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.
3: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا أنه عدم وجود تشريع. نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
2: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
3: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضاً.

بركات، أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين، اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا، ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان، اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

حلقة جديدة من سوريا اليوم مشاهدينا، أهلا بكم. في محورنا الأول يعود ملف طلاب السويداء إلى الواجهة بعدما أفادت مصادر محلية بمنع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف المحافظة الشمالي لتقديم امتحاناتهم المقررة في 29 من آب الجاري. مشهد يضع حق الطلاب في التعليم أمام تعقيدات سياسية وأمنية في المحافظة. في محورنا الثاني مشاهدينا نبقى في السويداء أيضا، ففي ظل الجدل الذي أثارته تصريحات حكمة الهجر حول علاقة الدروز بإسرائيل، برزت مواقف رافضة من أبناء الجولان السوري المحتل ومشيخة العقل في لبنان، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تمثل عموم الدروز ولا تنسجم مع ثوابتهم الدينية والتاريخية. في ساعتنا الثانية مشاهدينا سنناقش مستقبل وحدات حماية المرأة وآليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة بعد اجتماع جرى في دمشق بين وزير الداخلية وعدد من قيادات وحدات حماية المرأة التابعة سابقا لقسد. في الساعة الثانية أيضا وفي موضوعنا الأخير سنتحدث عن منظومة الدفع الإلكترونية في سوريا وما تمثله أول عملية دفع إلكتروني عبر شبكة فيزا من خطوة نحو إعادة ربط البلاد بالنظام المالي العالمي، والتحديات التي تواجه سوريا في الاستفادة من الخدمات العالمية بعد رفع اسمها من قائمة الإرهاب. أهلا بكم من جديد.

أهلا بكم مشاهدينا. أفادت مصادر محلية بمنع حاجز أم الزيتون التابع لما يسمى بالحرس الوطني في السويداء طلاب شهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف السويداء الشمالي للحيلولة دون تقديمهم الامتحانات المقررة في 29 من آب الجاري. هذا وأشار محافظ السويداء مصطفى البكور في وقت سابق أشار إلى استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية، ودعا وجهاء وأبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا وبصورة سلمية من أجل تأمين وصول الطلبة إلى مراكز امتحاناتهم ورفض أي محاولة لقطع طريقهم أو تخويفهم أو منعهم من ممارسة حقهم في التعليم. هذا وقال محافظ السويداء مصطفى البكور إن أبواب التواصل مع الفعاليات الاجتماعية والدينية والأهلية في السويداء يجب أن تبقى مفتوحة، وأضاف البكور أن الدولة لا تغلق باب الحوار متى كان يخدم أمن المواطنين ووحدة البلاد، لأن البديل عنه هو مزيد من التوتر، مشددا على أن أي حوار جدي يحتاج إلى ثوابت واضحة تتمثل بوحدة سوريا وسيادة مؤسساتها ورفض العنف وأي تدخل خارجي وفق تصريحه.

0: إذن مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ومعرفة المزيد من التفاصيل حوله وإمكانية الحلول المطروحة أيضا ينضم إلينا من دمشق مدير مديرية إعلام السويداء الأستاذ مرهف الشاعر، ومعنا أيضا الدكتور فايز القنطار الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي من ليون في فرنسا. أرحب بكما أستاذ مرهف. دعني أبدأ معك. الموضوع موضوع منع الطلاب أو بعض الطلاب الذين حاولوا الخروج اليوم من الوصول إلى الريف الشمالي حيث مراكز امتحاناتهم يبدو ما زال متفاعلا، يعني لم يحسم الوضع حتى الآن وهناك أخذ ورد فيه. إلى أين وصل هذا الموضوع حتى الآن؟
1: نعم، حياكم الله السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني هناك صد ورد في هذا الموضوع بالأخص داخل السويداء. يعني بعد صدور بيان من غرفة عمليات الشهر الذي منع الطلاب، وكان قبلهم يعني القاضي شادي مرشد، يعني كان مع قرار الطلاب بالخروج، إذن هناك تجاذبات في داخل السويداء لمنع الطلاب من الخروج، وهناك ايضا ضغط من بعض اهالي الطلاب بانهم يريدون ان يقدموا الامتحانات في موعدها وفي الريف الشمالي. طبعا تعذر يعني الامتحانات في السويداء معروف اسبابها السابقه، التنظيم للاداره في السويداء، كل شخص يعني يتصرف من راسه، لا يوجد حاله، هناك حاله فوضويه، هناك حاله من عدم التنظيم، هناك حاله من
0: يعني للاسف يعني استاذ مرهف للاسف انه يعني ما تتحدث به مهم جدا لكن الصوت يصلنا متقطعا بشكل او باخر. ساذهب الى الدكتور فايز ونحاول يعني اعاده الاتصال بك من جديد، يعني وهذا ضروري ايضا من اجل معرفه تطورات الامور الى اين وصلت. دكتور فايز ارحب بك من جديد.
2: شكرا.
0: لماذا كنا شكرا لك دكتور على وجودك معنا. لماذا حدث هذا المشهد في السويداء اليوم؟ أليس من المنطقي أنه الجميع يكون متفقا على أهمية وصول الطلاب إلى مراكز امتحاناتهم، خاصة أنه يبدو أنه قرار الحكومة في دمشق كان وسطيا، يعني إذا كان هناك اعتراض لدى مجموعة من أهالي السويداء بأنه لا يجب أن يذهب الطلاب باتجاه دمشق للتقديم فالآن سيقدمون في الريف الشمالي، يعني وصلنا يبدو إلى منتصف الطريق على الأقل.
2: مساء الخير أولا، تحية لك ولكل الأخوة المشاهدين ولضيوفك الكرام. والله يا سيدتي هذا أمر في منتهى يعني يؤلمنا ألما قويا ما يحدث، تسييس مسألة التعليم والتلاعب بمستقبل جيل، يعني هذا يعبر عن استخفاف في مستقبل الناس، في مستقبل هؤلاء الأطفال الشبان الذي يستمر منذ أكثر من سنتين. سيدتي هؤلاء الطلاب محرومون من التقدم للامتحانات. كيف يمكن أن نصل إلى هنا؟ يعني أولا كل منع للطلاب من الوصول إلى الامتحانات هذا أمر مدان ومرفوض وقولا واحدا، ولكن والله يعني هل تري أنه من المنطقي أنه 14 ألف طالب يتم تحريكهم من بلداتهم إلى الريف الشمالي؟ هؤلاء يا سيدتي والله يحتاجون إلى أكثر من 300 باص. صحيح. في ظل ظروف مادية قاسية، في ظل ظروف نفسية صعبة، في ظل ظروف صعبة على الجميع. كيف يمكن يعني كان ممكن لوزارة التربية أن ترسل 50-60 مسؤول من الوزارة لمراقبة الامتحانات في أماكنها المعتادة؟ يعني عملية نقل الامتحانات بهذه الطريقة عملية تعسفية، عملية تبين عن استخفاف بجيل بكامله.
0: يعني أنت دكتور فايز أنت لا تجد أنه المرسوم أوجد حلا للمشكلة؟ تجد أنه
2: لا،
0: يعني
2: أنا أجد أنه المرسوم كان يجب إجراء الامتحانات في أمكنتها المعتادة. هذا يكلف وزارة التربية 50-60 مراقب من قبلها يذهبون بأسئلة الامتحانات ويشرفون على نزاهة الامتحانات، وهذا كل ما في الأمر.
0: طيب يعني دكتور يعني حتى نكون واقعيين، هل تعتقد أنه هذه الحواجز التي منعت اليوم الطلاب من الخروج كانت ستسمح لهذه العملية بأن تتم داخل السويداء؟ أليس هذا أيضا سؤال يعني سؤالا محقا أنه يطرح من طرف الدولة؟
2: المجتمع المدني والمجتمع بكرمته كان ينتظر بفارغ الصبر إجراء الامتحانات في مكانها الطبيعي. أنا قلت لك أنه أدين أشد الإدانة، كان يعني الطلاب اللي توفر لهم الوسائل والإمكانات المادية ويستطيعون الوصول يجب أن نساعدهم بذلك، ولكن لنكون واقعيين ومنطقيين في هذه الظروف القاسية على الناس، يعني كيف يمكن تأمين 300 باص بمحافظة صغيرة مثل السويدة يوميا ذهابا وإيابا؟ وما هي الضغوط النفسية وما هو الوقت الذي سيضيع على الطرقات وعلى، يعني هذا أمر فعلا تعجيزي ست نور، والله تعجيزي بالنسبة لهؤلاء الشبان. ما هو أمر سهل تنقل بأوقات الامتحانات بهذه الطريقة؟ كان المفروض يعني المرسوم أن يأخذ مدى وأن يتم تطبيقه بشكل اعتيادي، وتأكدي تماما أن كل مجتمع السويداء كان سيرحب بالقادمين من أخوتنا من دمشق للإشراف على هذه الامتحانات، ما حدا راح يأكلون يعني.
0: إيه هذا يعني المجتمع المدني دكتور فايز، لكن هناك غرفة عمليات وهناك مسلحون وهناك فصائل والله موجودة اليوم في السويداء، يعني للأسف بشكل أو بآخر القوة تتكلم أبعد من المجتمع المدني في هذه السياقات.
2: أمام يعني حينها نضع هؤلاء أمام مسؤولياتهم، هم يمنعون جيل كامل من التعلم، لاحظت كيف؟ لماذا لم نحاول يعني؟ لماذا كل هذا يعني أن نقوم بنقل 13-14 ألف طالب من أماكنهم إلى قرى مدمرة، قرى مهجورة من أهل أصلا يعني؟ لاحظتي والله هذا أمر تعجيزي كما قلت، ليس لي كان لازم المرسوم أن يأخذ مدى وأن تجرى الامتحانات في أماكنها العادية. طيب. يعني نحن الآن أمام معضلة، بالتأكيد لن يتمكن إلا قلة قليلة من الطلاب من الوصول، أصحاب الإمكانات وأصحاب من تتوفر لهم الظروف الاستثنائية، معظم الطلاب لن يتمكنوا لنكون واقع. وكما قلت أن منعهم من الوصول هو يعني موضع إدانة وموضع فعلا يعني غضب الجميع، من يتمكن فليذهب، ولكن نحن نريد حلا شاملا. طيب. لا نريد أن نستثني الفقراء الذين لا يستطيعون يعني التحرك بهذه الظروف الصعبة.
0: طيب يعني دكتور طرحت حقيقة يعني الكثير من النقاط المهمة، أحاول العودة إلى الأستاذ مرهف بها، ونتمنى أن الصوت الآن قد بات أفضل. دعني أبدأ معك من إحدى النقاط أستاذ مرهف، وهي أنه العدد حوالي 13,000، عندنا حوالي 13,000 طالب، هل فعلا من المنطقي نقلهم جميعا إلى الريف الشمالي؟ ألم يكن بالإمكان أن تكون بالفعل الامتحانات داخل السويداء؟
1: نعم، يعني لا شك بأن هناك معاناة على الطلبة، هذا أمر طبيعي بظل الظروف الصعبة، لكن ما يتحدث عنه أنه المجتمع المدني المغيب في السويداء والذي يهدد تحت سطوة السلاح، وشاهدنا ماذا فعلوا بأكثر من 25 ناشط وناشطة في ذكرى سلطان الأطرش من التعسفية من قبل فصائل الحرس الوطني. لماذا لم يحاسبوا هذا العصابات التي هاجمت مقر تربية السويداء إبان الموافقة على دخول وفد وزاري ومحاسبتهم أمام الجميع وملع؟
0: هو الأستاذ مرهف يعني لم يشكك الدكتور فايز، يعني هو يتحدث أنه أهالي سويداء يريدون أنه أبنائهم يذهبوا للامتحانات بالفعل، ويعني يتفق معك في نقطة أنه هناك طرف عسكري يعرقل، يعني ليس هناك خلاف على هذه النقطة، ولذلك نسأل عن الحلول التي كانت ممكنة من طرف الدولة، هل كان بالإمكان إقامة هذه الامتحانات داخل السويداء واتخذت الحكومة قرارا آخر؟
1: يعني هناك تيار في السويداء ما يسمى تيار المشال الذي يصادر الأهالي، وكان هناك يعني موجة وحملة تخوين كبيرة قبل أن يتم حل ملف الخدمات، كان هناك تخوين بكل باتجاه كل من يذهب إلى إلى إلى إلى دمشق، وكان هناك ذرائعية كبرى بأنهم هم أصحاب الدولة وهم قادرين على إدارة شؤونهم، وتواصلوا مع منظمات إنسانية وعالمية والدول الضامنة التي تحدثون عنها، وكان هناك يعني نوع من الخطاب السياسي الاستعلائي والفارغ الذي لا يقدم يعني حلول عملياتية أو حلول واقعية للمجتمع. نعم، كنا نتمنى أن تكون امتحانات طلبتنا في ظل ظروف نفسية مريحة وأن تكون داخل مدينة السويداء وبالقرب من مراكز امتحاناتهم، لكن بالحقيقة هناك أيضا طلاب جامعة يذهبون بشكل مستمر يعني إلى دمشق، وهناك مئات وآلاف الخريجين الذين يعني تخرجهم جامعه دمشق من ابناء السويداء ولا يعني صح عليه.
0: بس يعني طلاب الجامعه يعني تنقل طالب الجامعه مختلف، اول شيء هو عمره اكبر وليس مثل طالب الاعداديه والثانويه، ثاني شيء بطبيعه الحال اعدادهم اقل، يعني نعود الى التذكير بانه نحن نتحدث عن اكثر من 13,000 وهذا يعني قد يجعل هناك وجاهه في صعوبه تنقل كل هؤلاء. ايضا هناك نقطه مهمه استاذ مرهف، يعني اذا يعني عندما يعني تكون المقوله الحكوميه ان هناك فصيل مسلح يحاول ان يعني يسيطر على راي المجتمع المدني في السويداء ويحاول اختطاف هذا المجتمع، فالمسؤول عن هذا المجتمع ما تزال الدوله نفسها في تسهيل أموره في إجراء الامتحانات، يعني المسؤولية أيضا تعود إلى دمشق أليس كذلك؟
1: نعم لا شك أيضا الدولة هي تتحمل مسؤولياتها، ولكن هي تعمل أيضا وقت المتاح بالأخص في ظل يعني النزعة الانفصالية والنزعة يعني التي يذهب بها تيار البشار. هي الدولة اليوم أعادت يعني المرسوم يعني 163 الذي جاء من رئاسة الجمهورية،

0: على مستقبل أبطال الأفريقيا، هي لم يعني لم تعطي يعني، هي أعطت بعض البدائل، أعطت بعض البدائل المتاحة والممكنة. لا يمكن أيضا أن تجري الانتحالات داخل سيطرة ميليشيات وفصائل مسلحة. أيضا هناك يعني أمور تربوية تتعلق بنزاهة العملية الانتحالية، وتتعلق أيضا بمدى المخاطر الأمنية. من يضمن هذا الوفد الوزاري الذي سيدخل إلى داخل مناطق سيطرة الميليشيات؟ وهم اليوم كل فصيل داخل السويداء هو دولة بحد ذاته، يعني يتحدثون عن مؤسسة الحرس الوطني، وهي مؤسسة يعني ربما على الفيسبوك فقط، بينما هناك تغيرات كبيرة بين هذه الفصائل، وكل واحد منهم له أجندته وله مشاربه، ويعني يتحدث بطريقة مختلفة.
1: طيب. استاذ مرهف، كان هناك محاولة أو تفاوض، يعني لو أعود معك يعني فقط إلى بعض الكواليس حتى نفهم ما يجري، كان هناك محاولة أنه تكون الامتحانات بغير هذه الصيغة وتجرى داخل السويداء وليس في الريف الشمالي، وفشلت هذه المحاولة؟ يعني أسألك هذا السؤال، أنه هناك اليوم من قد يقول أنه حتى الحكومة تسيس ملف التعليم، يعني تريد أن تفرض أنه هذا شأن سيادي وسنقوم بالامتحانات حيث نرى.
0: يعني بداية كان الحل المتاح في ريف دمشق في الدورة الأولى، أما بعد ذلك يعني بدأ تهيئة الظروف المناسبة، تم نقل الامتحانات كحل بديل إلى ريف السويداء الشمالي تخفيفا يعني لعبء الوقت على الطلبة. نعم يعني كان هناك مفاوضات أو تنسيق يعني موضوع الملف القدمي ككل يعني عبر المديريات الحكومية المتواجدة داخل السويداء وذات المجالس المحلية، ولا شك يعني لا يوجد تعطيل سوى في ملف الطلبة. لم نرى يعني حسب المعلومات أي مرونة من الداخل أو ضمانات من القوى المتحكمة داخل السويداء لإجراء الامتحانات بشكلها الصحيح، ولم يوجد يعني توجد هناك التزامات واضحة. وأيضا التتابين أو المجتمع يرى خطاب التحويل المستمر بحق الطلبة والتجاذبات الموجودة داخل السويداء بمن يريد أن يلتحق بامتحاناته أو حتى المشاركة بأي فعالية حق هي للمواطن. طيب. في داخل السويداء يتم تحويله.
1: يعني أستطيع أن أخذ منك جوابا بوضوح أنه كان هناك محاولات وباءت بالفشل، تفاوض أو محاولة للحصول على ضمانات، ولم تحصل الحكومة أو الطرف المفاوض من قبلها على ضمانات من أجل إجراء الامتحانات في الداخل؟
0: يعني هي جهود اجتماعية بالإضافة للجهود الحكومية. دائما هناك سعي لأجل التسهيل على أهل السويداء وحل الملف. قد يختلفوا مع السلطة ومن يختلفوا مع وأن يطالبوا بحقوقهم كاملة، وهذا أمر لا خلاف عليه، لكن المشكلة هي الخلاف على الوطن، والمشكلة هي على العداء الجماعي للأمة العربية والإسلامية والذهاب باتجاه يعني الحظر الإسرائيلي.
1: هلا هو لا يمكن يعني لا يمكن ان يعني فقط يعني اسمح لي التعقيب على هذه النقطة، لا يمكن القول انه العداء جماعي، انه هذا الخطاب جماعي، هذا الخطاب يمثل من يتحدث به، ويعني وهنا أخصص يعني خطاب الهجري. أستاذ أيمن الشوفي ينضم إلينا، الكاتب والصحفي ضيفي من دمشق، مرحبا بك أستاذ أيمن. لا أدري إن كنت قد سمعت المداخلتين لضيفي منذ بداية الحلقة، لكن يعني أذهب إليك بجزء مما تفضل به الأستاذ مرهف، وهو أنه كانت تريد دمشق أن يكون الوضع غير ذلك و أن يؤمن للطلاب ظروف أفضل من ذلك، ولم يكن هناك تجاوب أو ضمانات من الطرف الآخر، كيف تعقب على هذا الموضوع؟
2: نعم، مساء الخير لحضرتك ولضيوفك ومتابعي تلفزيون سوريا. طبعا يعني تصريحات القاضي شادي مرشد التي صدرت قبل أيام، وأعتقد أنه يعني كانت وزارة التربية يجب كانت أن توضح ما إذا كانت هذه التصريحات صحيحة أو لا. السيد مرشد قال بأنه كان هناك اتفاق على وفد من 60 مراقب كان يجب أن يدخلوا إلى السويداء من أجل المراقبة، والسلطة في السويداء وافقت على هذا المقترح، لكن وزارة التربية عادت وامتنعت عن أو لم تبدي التجاوب اللازم. يعني بدورها وزارة التربية لم تعلق على هذا الأمر، وبالتالي نحن أمام يعني مشكلة في فهم المكان الذي تم الاتفاق عليه من أجل

0: أجل أن يكون مكان لتقديم الامتحان. إذا قدمت السويداء من خلال السيد مرشد ضمانات كافية لوزارة التربية، ينبغي على وزارة التربية أن توضح للرأي العام هل هذا الكلام صحيح أم لا. بحال لم يكن هناك اتفاق حول ضمانات ما تخص سلامة الوفد أو أي وفد وزاري سيدخل السويداء من أجل المراقبة، هذا موضوع آخر. يعني مسألة حماية هذا الوفد الوزاري بصرف النظر عن عدده هي مسألة يعني أساسية وتقع على عاتق السويداء ومن يقوم ب أو من يدير الشأن العسكري في السويداء. بحال لم يكن هناك اتفاق حول هذا الجانب، فيعني البحث عن بديل أصبح أمر منطقي، البحث عن بديل إجراء الامتحانات أصبح أمر منطقي.
1: هنا وزارة يعني التربية لم توضح أستاذ حول أيمن. هذا الموضوع. يعني ما الذي تتوقعه بخصوص من لديهم القوة العسكرية اليوم؟ يعني هذا ما طرحته على ضيفي منذ قليل، أنه إذا كانوا اليوم يمنعون في محاولة لمنع الطلاب من الخروج، فكيف يمكن أيضا الوثوق بأنه سيستطيعون بشكل أو بآخر تأمين أي وفد قادم من دمشق؟ يعني ربما المخاطر الأمنية أيضا التي تتصورها دمشق في مكانها.
0: يعني أعتقد أيضا هناك يمكن رصد تناقض على مستوى الخطاب داخل السويداء. هناك تطمينات صدرت عن القاضي مرشد، يعني أعود إلى القاضي مرشد لأنه يعني يمثل الحالة أو الناطق السياسي باسم إدارة السويداء الذي عينه الشيخ الهجري. قال أنه مسألة تقديم الامتحانات هي شأن خاص يتعلق بالطلاب وبأسر الطلاب، من يريد أن يذهب ويتقدم للامتحان فهذا شأنه. من جهة أخرى كان هناك تصعيدان خلال أسبوع تقريبا، الأول من قبل أشخاص مسلحين أرادوا ربط موضوع قطع طريق دمشق السويداء مع استعادة القرى، هذا الكلام يعني كان قبل أيام وحدث لمدة ساعات، يعني أعتقد من الصباح حتى الظهيرة، ثم انفض هذا يعني قطع الطريق بهذا الشكل. وعدنا ليلة أمس لنتفاجأ بأنه ما يسمى بغرفة عمليات شهبة، وهي يعني تنظيم مسلح يتبع إلى الحرس الوطني أعتقد هكذا التبعية له، قطع الطريق وكان واضحا بأنه هذا القطع خاص بالطلاب. طبعا هناك تداول لمجموعة تصريحات اليوم كانت حول اجتماع حدث أو مجموعة اجتماعات حدثت بين الأهالي من جهة وبين القاضي مرشد وبين قيادة الحرس الوطني، ولكن لم يصدر بيان يؤكد فعلا أنه حدث هذا الاجتماع مع أهالي الطلاب. ويعني المعلومات أو التسريبات قالت أو يعني ما تم تداوله قال بأنه الحرس الوطني وإدارة السويداء لا تمانع إجراء هذه الامتحانات.
1: يعني هذه الاجتماعات كانت في محاولة من الأهالي لإقناعهم، كانت في محاولة من الأهالي يعني لإقناع الطرف المسلح أو غرفة عمليات الشهبة بأنه تمرر الطلاب.
0: يعني ما فهمناه بأنه يعني الأهالي وحق، يعني هناك من يريد فصل ملف التعليم ومسألة تقديم الامتحانات عن موضوع الاستثمار السياسي، الكل على فكرة يستثمر في ملف امتحانات طلاب السويداء، سواء كان الحكومة ممثلة بوزارة التربية التي ربما تريد أن تقدم صورة ما أو تريد تصحيح علاقة ما مع المجتمع الدرزي. يعني فارتأت أنه يعني قد يكون تقديم الامتحان في القرى الشمالية قد يكون بداية لتصحيح مسار هذه العلاقة المقطوعة منذ تموز الماضي، ولكن يعني أيضا المسألة تحمل ضغط نفسي وتحمل معاناة نفسية للطلاب أن يقوموا بالتقديم في مكان يعني قد يحمل أو يحمل هو وليس قد يعني يحمل بالفعل ذاكرة موجعة. يعني نحن بحاجة لتوضيح هل تم قبول دخول لجنة وزارية للإشراف على الامتحانات ولم توافق أو يعني امتنعت وزارة التربية عن مواصلة هذا المسعى أم لا؟ هذه مسألة مهمة. وبناء عليها يتحدد هل كان بالإمكان إجراء الامتحانات بشكل آمن ومنطقي داخل المدينة مع مراقبة وإشراف لوزارة التربية أم لا؟
1: طيب هذا صحيح.
0: يعني هذه المسألة يعني تتطلب إجابة من وزارة التربية.
1: طيب يعني لعل الأستاذ مرهف لديه معلومات حول هذا الموضوع. أستاذ مرهف، يعني السؤال الذي سألتك إياه قبل قليل طرحه الآن السيد أيمن بشكل أو بآخر، هو أنه يعني سيقول لك قائل أنه هناك تسييس للملف حتى من قبل دمشق، لذلك يجب الإجابة على سؤال التواصل المسبق أو عدم تعقيب وزارة التربية على موضوع أنه طرف السويداء قد تعهد بتأمين هذا الوفد، هل لديك معلومات حول ذلك؟ هل بالفعل كان هناك تعهد بتأمين الوفد ولم تعلق عليه وزارة التربية أو لم تتفاعل معه؟
2: يعني صراحة كان هناك لجنة تفاوض حول الملف التربوي قبيل الدورة السابقة، وأيضا كان من نتائجه يعني تشكيل أو تعيين مدير تربية السويداء آنذاك صفوان بلان، وكان يعني هناك تفاوض لأجل يعني أن تكون امتحانات داخل السويداء، لكن نتائج التعطيل كانت واضحة من داخل السويداء بعد يعني التهديدات العلنية التي جرت، يعني حتى أنه ذهبت الدولة بأن يكون حتى المراقبين وحتى يعني الوفد الشرطي أو المرافق للوفد الوزاري أن يكون من أبناء جرمانة أو أن يكون من أبناء ريف دمشق ومن المقربين من أهالي السويداء، لكن كل ذلك يعني تعطل بنتيجة التهديدات. اليوم الدورة الاستثنائية يعني أتت في وقت ربما يعني غير كافي لإجراء مفاوضات داخل السويداء، أيضا هناك بعض يوجد تعقيد بملف الطلبة بالذات، فكان من الخيارات المتاحة أن تجرى الامتحانات ضمن الإمكانية المتاحة بالريف الشمالي، وأن يتم يعني إعطاء الطلاب حقهم في تقديم هذه الامتحانات وعدم خسارة نتائجهم الامتحانية، هذا ضمن الإمكانات الحكومية في الفترة.
1: يعني بعيد المرسوم لم يكن هناك تفاوض آخر.
2: تفاوض جديد يعني مباشر أو غير مباشر أو معلن. لم أسمع السؤال.
1: لا أدري إن كنت تسمعني. سألتك يعني أنه بعد هذا المرسوم لم يكن هناك تفاوض آخر، تم البناء على التفاوضات المسبقة وعلى المواقف المسبقة بين الأطراف.
2: نعم نعم نعم، يعني نتيجة يعني المواقف التي حصلت ونتيجة يعني ما جرى من تعطيل، ويعني كان تقدم أكثر من 2000 طالب لامتحانات ريف دمشق، وقسم منهم يعني حقق تفوق على مستوى مثلا في شهادة التعليم الأساسي، ونتيجة يعني ضغط من الأهالي وجهود الشرفاء السوريين وأيضا اهتمام الحكومة السورية، جاءت يعني الدورة الاستثنائية لطلاب السويداء كحل وسط في الريف الشمالي لتقديم امتحاناتهم، يعني ولو كان هناك
1: يعني
2: أي بادرة
1: هي مشكلة أنه الألفين يعني نحن نتحدث عن حوالي 15%
2: فقط من الدولة أن تجري امتحانات داخل السويداء.
1: يعني هي يعني النسبة التي تفضلت بها وأنه قدمت هي حوالي 15% فقط من كامل العدد، يعني تحدث عن أعداد أكبر بكثير، ولا حقيقة يعني أنه مستقبل جيل كما يجري التداول الآن. دكتور فايز، هل تعتقد أنه قد يكون هناك حل الآن لهذه المشكلة؟ يعني شرح لنا للأمانة سياق التفاوض بشكل واضح الأستاذ أيمن، ونحن الآن أمام أمر واقع، هل تعتقد أنه من حل يمكن أن يتخذ سريعا لأنه الامتحان بعد غد؟
3: سيدتي والله واضح تماما تسييس موضوع الطلبة والامتحانات. الحل لا يكمن في والله مرة في ريف دمشق ومرة في الريف الشمالي. الحل الحقيقي أن تجري امتحانات في مكانها الطبيعي في مكانها المعتاد. وتأكدي تماما يعني لو أجريت هذه الامتحانات وأرسلت من دمشق يعني 60 مراقب كما قال ضيفك، يعني والله المجتمع المدني وأهل الطلاب والطلاب أي اعتداء على هؤلاء هو اعتداء على المجتمع المدني بالسويداء. يعني لن أحد يجرؤ على عرقلة عمل
1: من يضمن يعني من يضمن يا دكتور المشكلة
3: يعني هذه الفرضيات
1: مسلح. نعود
3: سيدتي والله هذه الفرضيات هي حجج لإخراج السويداء من المعادلة الوطنية. يعني نكون صريحين، هذه الضغوط يعني يجب أن تتصرف إدارة السلطة المؤقتة بعقلية الدولة وليس بعقلية الانتقام وبتصفية الحسابات، لا مع الحرس الوطني ولا مع الشيخ الفلاني أو العلنتاني. يجب النظر بعيدا، المصلحة الوطنية العليا تقتضي أن نجد حلا منطقيا لهؤلاء. يعني ما معنى أن نرسل 60 مراقب من وزارة التربية المغاربي يعني هل سيأكلهم مجتمع السويداء أو يعتدي عليهم وهم يأتون للإشراف على امتحانات أبنائهم؟ يعني هذه حجج واهية الحقيقة، وهناك تعهد كما قلت بين حماية هؤلاء المراقبين. يعني أنا برأيي
1: يعني للأمانة أنا ما رح أعقل بس سيدة على هذا،
3: سيدة نور
1: حينتهي وقتي بس بثواني دكتور، أنه حينتهي وقت هذا الموضوع.
3: دعيني أكمل فكرتي الله يرضى عليك. يعني الامتحانات في في الريف الشمالي أو في ريف دمشق نفس الشيء، في المرة الأولى شارك 10%، هاي المرة ما يشارك 5% منه، معناها لا يوجد حل، هذا ليس حلا. خضعت السلطة لضغوط معينة ولكن لم تجد حلا، وجد حل تعجيزي.
1: شو ضغوط يعني؟ حتى قرار الامتحانات حضرت بضغوط؟ اختارت دمشق انه تجد حلا للموضوع، اليس كذلك؟
3: والله تعرضت لضغوط، اي طبعا صارت ضغوط كثيره، حتى ضغوط دوليه، انه لماذا لا تجرى الامتحانات لهؤلاء طلاب الشهداء ب 15,000 الى 20,000 من السنه الماضيه؟ يعني هذه العرقله للتعليم هي لمصلحه من؟
1: هو هي يعني هو يعني
3: الوطنية؟
1: كثير مما تفضلت به كان قد جاوب عليه الاستاذ.
3: هل هذه المواقف تأتي في إطار المصالحة الوطنية؟ نحن يجب أن تقوم السلطة بنوع من التهدئة، يكون عقلها أكبر من عقل الجميع، أن تحتوي الجميع وأخطاء الجميع، يعني أن تتصرف فعلاً في التطلع إلى المصالح العليا للبلاد.
1: دكتور فايز يعني أشكرك، وأنت باقي معي يعني إلى نهاية الحلقة، ربما يعني نستطيع أيضا التوسع.
3: يعني أعطيني نص دقيقة بينما من نص ساعة ما عم تسمع الآخرين.
1: لا وزعت هيبة التساوي مداخلتك الأولى يا دكتور فايز.
3: سيدة نور أنا التربوي من 50 سنة، أنا معيد بكلية التربية من 50 سنة، وأنا شديد الحساسية لهذا الوضع الكارثي الذي تعيشه المحافظة، لاحظت كيف؟ أنا أتألم، يعني اتقوا الله بهذا الجيل، اتقوا الله بهذا.
1: وصلت الفكرة دكتور فايز، اعذرني يعني انتهى وقت هذا الموضوع.
3: ما هو ذنبهم ليعاقبوا بهذه الطريقة؟
1: أعطيتك المداخلة الأولى، مداخلتك الأولى كانت بالطول، يعني كانت طويلة جدا إلى أن انضم باقي ضيوفنا. أستاذ أيمن بنصف دقيقة فقط إن كان لديك تعقيب حول هذا الموضوع قبل أن نختم المحور.
0: يعني أعتقد أنه يعني الحكومة ممثلة بوزارة التربية ومحافظة السويداء يعني تعاملت بذهنية براغماتية مع مسألة مرسوم الدورة الاستثنائية، فصدرت تعليمات تنفيذية يعني أعتقد أنه أفرغت ما كان ينتظره طلاب السويداء من إجراء امتحانات على الأقل تكون منصفة لهم. أولا البرنامج الزمني كان مضغوط جدا في أسبوع أو 10 أيام، وهي فترة غير كافية، ومسألة أيضا أن تكون الامتحانات في مكان يعني مرتبط بذاكرة دامية ومؤلمة، وكانوا يعني كان هناك إعداد مسبق للتصور العام.
1: شكرا.
0: لمكان الامتحانات وكيف ستجرى وإلى آخره، وأعتقد أنه كان ممكن أن تتصرف الحكومة بطريقة بمنطق دولة كما تفضل الدكتور القنطار، وأن تكون أكثر إنصاف. شكرا. لطلاب السويداء المحرومين لعامين على التوالي من تقديم الامتحانات المفصلية في الشهادتين الأساسية والثانية.
1: يعني هو الموضوع مهم جدا، ونحن سنبقى بمتابعته أكيد في الساعات وفي الأيام القادمة، ونتمنى أن يكون هناك حل منصف للجميع. شكرا جزيلا لك من دمشق الكاتب والصحفي أيمن الشوفي. الشكر أيضا للأستاذ مرهف الشاعر مدير مديرية إعلام السويداء ضيفي من دمشق، والدكتور فايز القنطار الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي من فرنسا. مستمر معي في المحور الثاني إذا مشاهدينا، حيث سنبحث في دلالات المواقف الدرزية من الجولان المحتل ولبنان الرافضة لتصريحات حكمة لاجري.
4: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن 3 قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت مجموعة من أبناء الجولان السوري المحتل بيانا رفضت فيه تصريحات حكمة الهجري بشأن علاقة الموحدين الدروز بإسرائيل، معتبرة أنها لا تعبر عن الدروز ولا عن عقيدتهم. كما أصدرت أيضا قيادات درزية في لبنان بيانا رفضت فيه تصريحات الهجري، مؤكدين أن هذه المواقف لا تعكس حقيقة الطائفة.
1: بالأخص شعب دولة إسرائيل.
2: بعد تصريحات حكمة الهجري بشأن علاقة الدروز بإسرائيل، مجموعة من أبناء الجولان السوري المحتل ترد في بيان على التصريحات التي زعم خلالها الهجري بأن الموحدين الدروز جزء لا يتجزأ من إسرائيل. البيان اعتبر تصريحات الهجري لا تمثل عقيدة وانتماء أبناء الجولان السوري المحتل، ووصفوها بأنها تصريحات غير صحيحة ولا تستند بحسب موقفهم إلى العقيدة الدرزية. البيان الذي وقع عليه عدد من أبناء الجولان حمل الاحتلال مسؤولية مصادرة أراض زراعية لأبناء الجولان وبلغت نسبتها 70%، ورافضين ارتباطهم بإسرائيل، مضيفين أن الهجري لا يملك حقا في التحدث باسم الدروز. الموقعون على البيان طالبوا القيادات الدينية الدرزية في إسرائيل والجولان وريف دمشق والأردن ولبنان بإعلان موقف صريح من تصريحات الهجري وعدم الرهان على إسرائيل التي تسعى إلى مشاريع في المنطقة تخدم مصالحها. ومن الجولان المحتل إلى لبنان، حيث أصدرت قيادات درزية في لبنان بيانا رفضت فيه تصريحات الهجري، مؤكدين أن مواقفه لا تتناسب مع حقيقة الطائفة ولا تنسجم مع ثوابتها الدينية والتاريخية. انحراف مفتعل وتماد متصاعد في جرح الوجدان الدرزي، هكذا وصف البيان تصريحات الهجري، محذرا من المساس بهوية الطائفة ومشددا على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والحكمة. تصريحات الهجري لم تتوقف عند هذا الحد، فتحدث أيضا عن مزاعم حول تطورات ستشهدها محافظة السويداء وستشرف عليها إسرائيل، ما ربط مصير المحافظة بما وصفه بحق تقرير المصير. فملف السويداء اختبار لقدرة الحكومة على استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية، وبعد استكمال مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة تتجه الأنظار إلى السويداء باعتبارها ملفاً أكثر حساسية وتشابكاً تتداخل فيه الاعتبارات المحلية مع الحسابات الإقليمية والدولية.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من مجدل شمس الناشط من الجولان المحتل الأستاذ سلمان فخر الدين، معنا أيضا منذ بداية صورة اليوم الدكتور فايز القنطار الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي من اليوم في فرنسا، وينضم إلينا أيضا الأستاذ عبد الله ملاعب مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ضيفي من بيروت. أرحب بكم جميعا. دكتور فايز، دعني أبدأ معك وأود منك أن تعلق على ردود الفعل على خطاب حكمة الهجري التي صدرت سواء لبنانيا وسواء من بعض الأطراف في الجولان المحتل، والتي يبدو تطرح سؤال بشكل أو بآخر، أنه هل هناك ممثل اليوم للطائفة الدرزية بالفعل؟
3: الكرام، والله يا سيدتي، يعني أنا سعيد بردود الفعل على تصريحات أنا أعتبرها يعني تصريحات غاضبة، تصريحات تعبر عن غضب انفعالي أكثر منه يعني كل أبناء المذهب الدرزي، وأنا منهم، يعني لا نجد صلة باليهودية لا من قريب ولا من بعيد، يعني ولا أحد لديه تفويه بأن يضع الدروز في هذه في هذا الاتجاه أو ذاك، أو يتلاعب بمعتقداتهم أو حتى بمواقفهم السياسية يعني. ولكن والله يا سيدتي، الكارثة التي عاشتها السويداء جعلت التيار القريب من العملاء الموساد ومن جعلته قويا في السويداء. يعني أولا يجب تحميل المسؤولية لسلطة دمشق التي لجأت إلى هذه المجازر غير المسبوقة، التي لم تعرف تاريخ السويداء مثيلا لمثل هذه الوحشية التي عاشتها. يعني هناك ثلث سكان المحافظة تم تهجيرهم وحرق بيوتهم بعد نهبها بالتأكيد. يعني كل هذه الكوارث التي عاشتها الناس تفسر لنا الآن يعني أن هذا التيار الخارج على تقاليد الموحدين الدروز وبني معروف المعروفة تاريخيا في مواجهة كل قوى الاستعمار منذ الحملات الصليبية حتى الاستعمار الفرنسي حتى الإسرائيل. يعني يعرف الجميع يعني كفاح أهلنا في الجولان ورفضهم لمخططاتها في الجولان، وكل هذا يعني التاريخ العروبي كان دوما بني معروف في مقدمة السوريين في مواجهة مثل هذه المخططات. ولكن يعني هل أقول لك منذ سنة مضى على هذه المقتلة سنة ماذا فعلت سلطة دمشق لتضميد جراح السويداء؟ نحن الآن نحتج على تصريحنا وعلى رفع علم أزرق هناك، ولكن أين دماء الناس التي ذهبت هدرا؟ أين من أين المختطفات والمغتصبات والشيوخ الذين أذلوا وأهينوا والحرمات التي انتهكت؟ والله بتاريخ مواجهة السويداء لكل الغزوات ولكل الإمبراطوريات.
0: يعني هذا سؤال محق وهو يعني برسم الهجمة السلطة في دمشق
3: من هذه الهجمة الداعشية.
0: ويعني ناقشنا حقيقة مرارا وتكرارا فقط يعني حتى لا نعيد في هذا السياق دكتور فايز فيما تفضلت به، بس أود أن أسألك هل هناك حاضنة اليوم في السويداء لهذا الخطاب الذي وجهه حكمة الهجري؟ هل نستطيع القول أن هناك جزء من الطائفة ممن يعيشون اليوم في السويداء مساندون؟
3: هناك مجموعة لا ما كانت تجرؤ على الظهور لولا هذه المقتلة التي أصابت السويداء. وكأن هناك سيدتي والله كأن هناك تناغم وتنسيق بين سلطة دمشق وبين إسرائيل لدفع السويداء خارج المعادلة الوطنية ولتقديمها على طبق من ذهب لإسرائيل.
0: لا يعني بس هذا استنتاج لا أستطيع تمريره دكتور فايز الله يخليك، يعني هذا الاستنتاج لا نستطيع التوصل إليه. أكيد حتى يعني حتى دمشق أكيد هي تريد عودة السويداء بشكل أو بآخر، أليس كذلك؟
3: تفضلي معلومة بسيطة. أنا لي صديق رحمه الله الدكتور قيس فرغو عمل على الموضوع من أكثر من تاريخ نشوء إسرائيل ومن قبل نشوء إسرائيل. الحركة الصهيونية كانت مشهولة جدا في اختراق مجتمع السويداء ولن تتمكن. في عام 1938 قبل إنشاء إسرائيل أرسلت الحركة لسلطان الأطرش وفدا يطلب منه أن يستقبل دروز فلسطين في الجليل، يستقبلهم في جبل الدروز ريثما تنتهي الحرب مقابل مساعدات هائلة مقابل إغراءات مالية. أرسل لهم نحن نرفض أن يغادر أي درزي بيته من فلسطين، التمسك بالأرض هو شعارنا الأساسي. تتطلع الحركة الصهيونية لاختراق مجتمع السويداء. أنا أقول لك أسألك سؤال، من الذي مكن الحركة الصهيونية وإسرائيل الآن من اختراق

0: دفعنا تضحيات كبيرة من أجل الوطن السوري ومن أجل فلسطين. لا نرضى على الإطلاق أي تقارب مع إسرائيل. إسرائيل هي عدو تاريخي للجميع. ولكن أنا أحاول أن أوضح لك أن هذه المقتلة التي نظمتها سلطة دمشق دفعت السويداء إلى هذا الموقف. ونحن متألمون لما يحدث، يعني لأنه وضعت الوطنية السورية في مهب الريح.
1: طيب، هي الاعتراضات على خطاب الهجري جاءت يعني كما قلنا من لبنان، من الجولان، كان هناك حتى موقف مسبق في جرمان صدر عن يعني بعض وجهاء الدروز هناك، وحتى هناك موقف من داخل فلسطين المحتلة لإحدى الحركات، الحركة التقدمية للتواصل هكذا تسمي نفسها. أستاذ سلمان، هل تعتقد أنه في يعني هناك تواصل كافي بين المجتمع الدرزي اليوم بالجولان والمجتمع في السويداء، ولا أنه هذه التصريحات تصدر من موقف مختلف، يعني من موقف يعني يعيش ديموغرافيا وجغرافيا واجتماعيا حتى في موقف مختلف عن دروز السويداء؟
2: واقع الاحتلال الإسرائيلي للجولان قطعنا عن كل إخوتنا من في سوريا، سواء كانوا في السويداء أو في حما أو في الحسكة. لكن ما سمعناه من الهجري يثبت مرة أخرى أن لحظات المفصل في التاريخ، لحظات المفصلية، هي المساحة التي يخرج فيها كل الوحوش. فنحن الآن أمام رجل يعمل على تزوير الدين والدنيا والتاريخ. ربما كان تعرفين كل الناس من سبط يعقوب، لكن أثبت الهجري أنه فعلا هو من رمى يوسف في البئر إذا كان من قبيلة نذاته. المسألة الأخرى، هنالك تخادم بين السلطتين، بين إسرائيل والجولاني، واحد يحرض على الذبح والثاني يندفع إلى الحماية لدى المحرض.
1: طول بالك
2: إذا كان الهجري خلال سنة واحدة قال أجبروني على التوقيع وضحكوا علينا وخدعونا، من يخدع ويجبر على التوقيع ويضحكوا عليه ويغدروه لا يصلح ليكون راعي إبل، ليس قائدا. لكن هذه هي مفاصل التاريخ، تخرج وحوشا.
1: والله يعني أنا لم أفهم هذه الفترة. لكن كيف تضع الرجل. يعني هناك دولة اليوم، هناك دولة تتواصل مع دولة تحتل جزءا من أراضيها بتواصل معلن، وهناك وسطاء دوليين، وهناك طرف قرر أنه يفصل جزءا من سوريا خارجها ويعطيها هدية للاحتلال الإسرائيلي. فلم أفهم يعني حتى يعني المقاربة التي تفضلت بها.
2: إنهم يتنافسان على التقرب من إسرائيل، لكن كلاهما سيفشل لأنهم يراهنون على بطة عرجاء في إسرائيل. ولا أعتقد أن رجلا عاقل بما يكفي ويدعي أنه شيخ عاقل يتجه إلى صداقة إنسان أو شخصين يهرب الناس من صداقاتهم ويضع نفسه في مصاف الدول العظمى، ونعرف قيه وقدره ونعرف طاقاته. لكنه شرف هرب منه الهجري، كان يمكن أن يكون رجل مرحلة في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة رائعة وتشكل نموذج في سوريا. طيب. وبدأها بسلطة مدنية ومحافظة السيدة محسن محيثاوي ومجلس قضاء منتخب، لكنه يبدو أن آفة السلطة والجاه والمال قد أفرغوا رأسه وكبروا الخس عنده فطاش حجره.
1: طيب أستاذ عبد الله، مرحبا بك من جديد. أيضا كان هناك موقف، يعني بما أنه نحن يعني نتحدث عن دلالات هذا الموضوع وربطها بفكرة أنه من يمثل الدروز اليوم في المنطقة، وهل هناك مرجعية؟ المرجعية الدرزية في لبنان يبدو أنها حاولت أن تلعب دورا للوساطة أكثر من مرة. إلى أين وصلت هذه الأدوار، وإلى أي مدى أيضا؟ يعني أعود إلى نفس السياق الذي سألت به ضيفي من الجولان، أنه يمكن لمرجعية لا تعيش بشكل مباشر نفس الظروف للناس في السويداء أيضا أن تصدر مواقف تكون ذات فائدة لهم، هم من يعيشون هذه الظروف ويجب إيجاد حل لموقفهم.
3: تحياتي لك سيدة نور ولجميع المشاهدين. بداية اسمح لي أن أعطي رأيا تعليقا على ما قاله دكتور فايز قنطار. بداية برأينا نحن يعني كمتابعين وأيضا في الحزب التقدم الاشتراكي، بأن الكلام الذي صدر عن الشيخ حكمة الهجري بالأمس ليس كلاما عاطفيا ولا انفعالا، بل هو يندرج ضمن ما حذر به وليد جنبلاط وما رفض

0: له كمال جنبلاط في 67، وهو أن توظف الطائفة الدرزية خدمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لكي نصبح نحن يعني أداة في يد إسرائيل، وأيضا نكون يعني وقودا لمشاريعها التي تهدف إلى تفتيت المنطقة وتفتيت الدول لكي تصبح كلها على شاكلتها دولة قومية، ليست دولة متقبلة بل هي دولة يعني فيها مواطن درجة أولى وفيها مواطن درجة ثانية. الأكيد سيدتي بأنه ليس ثمة أي ترابط عقائدي بين المسلمين الموحدين الدروز من جهة وبين إسرائيل. هذا تزوير تاريخي إذا صح التعبير. هذا الأمر لطالما حذرنا منه، بدأ في الأكاديمية بالأكاديمية يعني بالعلم، بدأ بالجامعات إن كان في إسرائيل أو في بعض مراكز الأبحاث في واشنطن، وانتقل اليوم ونراه اليوم في السويداء. ولا نستطيع صدقا سيدتي الكريمة ألا نحمل الشيخ حكمت الهجري مسؤولية أن يكون هو جزء من هذا المشروع، وهو بنفسه وبعظمة لسانه قالها ليديعوت أحرونوت لصحفية يعني هي أصلا جزء من التركيبة الأمنية الإسرائيلية، بأن علاقاته مع إسرائيل وبأن التمويل الذي تلقاه من دولة إسرائيل كان منذ ما قبل تحرير سوريا
1: لعلك تشير
0: وعندما
1: إلى
0: كان
1: لقائه في
0: الأسد
1: واي نت.
0: موجود.
1: لعلك تشير إلى لقائه في واي
0: صحيح
1: نت. يعني
0: صحيح
1: حقيقة
0: في
1: هذا،
0: واي نت صحيح.
1: هنا بدأت يعني التصريحات الواضحة له بموضوع
0: هذا
1: الاستقرار
0: دليل
1: الإسرائيلي.
0: يؤكد بأنه جزء من هذا المشروع، وبالتالي لا نستطيع اليوم أن نقول بأن ما يصدر هو انفعال. في الوقت نفسه ونحن كحزب تقدمي اشتراكي وعبر الزعيم وليد جنبلاط الذي عندما زار الرئيس الشرع في كانون الأول عام 2024 كان أول زعيم عربي ودولي يذهب إلى قصر الشعب ويزور الرئيس الشرع، كان يريد أن يرسل رسالة، لأنه حقيقة كان يدري بأن هذا المخطط الإسرائيلي سوف يحاول قدر الإمكان أن يذهب بالدروز أو أن يعيد الدروز إلى المربع الإسرائيلي، أن يكون فقط بدور أمني واحد لا غير، وهو حماية أمن دولة إسرائيل. وهذا إن عدنا إلى مذكرات بن غوريون وغيره منذ ما قبل تأسيس دولة إسرائيل، كان هناك عمل مركز على الطائفة المسلمة الموحدة الدرزية، وأيضا على البدو على اعتبار بأنهم قد يكونوا يعني جزءا من
1: طيب
0: المشروع
1: أستاذ عبد
0: الذي
1: الله، ما
0: تستطيع
1: تتفضل
0: إسرائيل أن
1: به من
0: تحافظ على
1: شرح
0: نفسها.
1: لموقف جنبلاط وزياراته السابقة إلى سوريا أمر جيد، لكن بالتأكيد أنت أيضا لديك اطلاع على بعض ردود الفعل من يعني مجموعة من دروز سوريا الذين كان لهم أيضا تحفظات على بعض المواقف التي صدرت من المرجعية في لبنان، وقيل أنه ربما ليس هناك تواصل كافي أو أنه يعني ليس هناك يعني الواقع السياسي والاجتماعي الذي فرض في السويداء ربما لم يتخذ من قبل المرجعية في لبنان يعني لنقل بشكله الكافي. فهل هناك أيضا رد؟ هل هناك تواصل؟ هل هناك يعني من قبلكم أيضا إحاطة بهذه المواقف التي يعني رفضت أو انتقدت ما قمتم به بشكل أو بآخر؟
0: سيدتي الكريمة، أعود وأقول لك عندما زار الرئيس وليد جنبلاط الرئيس السوري أحمد الشرع، كان الهدف أن يكون هناك رسالة إلى السويداء، كان الهدف واضح بأن سوريا بأن السويداء بأن الدروز هم جزء من سوريا، وهذه العقيدة الدرزية تقول بأننا أينما وجدنا نكون جزء من دولنا. نحن لسنا بشعب، ليس هناك أيضا هذا جزء من التزوير التاريخي، ليس هناك من شعب درزي، هذا يدرج ضمن المحاولة الإسرائيلية لتحويل الدروز من مذهب إسلامي عربي إلى قومية. نحن لسنا بشعب، نحن في لبنان لبنانيون، في سوريا سوريون، في إسرائيل طبعا تحت دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهناك أيضا، وأنت أشرت في سؤالك إلى ما صدر عن يعني التواصل التقدمي، درب المعلم الذي أرسلوا بالأمس موقفا
1: الحركة التقدمية.
0: واضحا رافضا، وبالتالي نعم الحركة التقدمية، وبالتالي موقفنا خرجنا به
1: طب
0: إلى
1: جميل،
0: العلن.
1: يعني
0: ونحن أيضا سيدتي،
1: الموقف أمر جيد
0: لكي
1: أستاذ
0: أجب على
1: عبد الله،
0: سؤالك لو
1: لكن
0: سمحتي. نعم سوف أجب على سؤالك هنا بكل وضوح. عندما حصلت المجزرة في السويداء، وهي مجزرة في منتصف تموز الماضي، كل المرجعيات الدرزية، وأنا هنا مسؤول عن كلامي، كل المرجعيات الدرزية من رجال دين ومن رجال سياسيين ومن زعماء سياسيين إلا وليد جنبلاط خرجوا وأعطوا أكاذيب عن الانفصال وعن الانضمام إلى إسرائيل وعن ممرات آمنة للغذاء والاقتصاد والكهرباء بين السويداء والأردن. وحده وليد جنبلاط خرج وطالب بالاقتصاص من جميع المرتكبين. هو وحده الذي يومها خرج وذكر بمحطات تاريخية، ذكر بضرورة أن يكون هناك
1: طب
0: اقتصاص من
1: واليوم إلى أين
0: المرتكبين،
1: وصل؟
0: بأن يكون هناك
1: إلى أين وصل
0: عدالة.
1: هذا يعني
0: اليوم
1: محاولة الحل
0: بعد
1: بهذا السياق إلى أين
0: اليوم
1: وصلت؟ ويعني معي دقائق
0: اليوم
1: معدودة
0: بعد
1: أستاذ
0: عام
1: عبد الله، يعني فقط
0: نعم
1: من أجل أن
0: اليوم
1: نوضح.
0: اليوم بعد عام نجحنا في الحزب التقدم الاشتراكي بأن نطلب من التحقيق الدولي بأن يكون هناك تحقيق دولي. تواصلنا مع فولكر تورك من مفوضية حقوق الإنسان، مع أنطونيو غوتيريش، وكان هناك تحقيقا دوليا. أدانا إسرائيل هذا التحقيق أيضا، وأيضا بطبيعة الحال أدانا الهجمات، أدانا الذين دخلوا وارتكبوا المجازر. فهذا التحقيق لم يعجب على سبيل المثال أبواق إسرائيل إذا صح التعبير، لأنه قال بوضوح بأن التدخل الإسرائيلي كان سببا. هناك اليوم نعي بأن هناك مسار من المحاكمة عبر القضاء السوري، ندعو ونطلب ونحن على ثقة ونريد أن نرى
1: طيب
0: نتائج
1: واضح واضح
0: جيدة
1: أستاذ عبد الله.
0: ونتائج إيجابية، لأنه ليس هناك من مصالحة سيدتي الكريمة من دون محاسبة. نحن في لبنان،
1: صحيح،
0: رسالة أخيرة هنا، نحن دخلنا في حرب أهلية على مدى 15 عاما، ارتكبت المجازر في مختلف المكونات، وكان وليد
1: شكرا.
0: جنبلاط قائدا وطنيا، يعني العديد من المكونات كانت خلفه.
1: شكرا.
0: انتهى هذا الأمر على طاولة مصالحة ومفاوضات، ولكن الأساس يبقى بمحاسبة المرتكبين أولا.
1: طيب دكتور فايز، إن كان لديك تعليق ب 30 ثانية لو سمحت، لأنه حقيقة انتهت الساعة.
2: 30 ثانية؟ لا أنا ما عاد بدي.
1: لا أنا
2: 30 ثانية بتخليني
1: أخذت،
2: أنا
1: والله
2: أرد على كل هذه،
1: أخذت 10 دقائق.
2: أرد على كل هذا،
1: طيب
2: لكل هذه الأقاويل.
1: لا هذه
2: معقول
1: كان
2: هذا؟
1: معنا ثلاثة آراء،
2: هل
1: كان
2: يعني
1: معنا
2: أسأل
1: ثلاثة آراء
2: السيد
1: دكتور.
2: ملاعب أن يراجع خطابات الهجري قبل المقتلة وبعد المقتلة، ليعرف أنه هذا موقف انفعالي، موقف ناتج عن هذه المقتلة؟ اثنين سيدتي، هل حكم شخص واحد؟ كل الذين أجرموا هم موضع ترحيب في الدوائر
1: هذا
2: السورية، في
1: السؤال،
2: الوزارات
1: وحتى عبد الله
2: وفي
1: حتى
2: كل
1: الاستاذ
2: مكان.
1: عبد الله وضعه في رسم الحكومة.
2: ثلاثي، منذ سنة ماذا فعلت دمشق لتضميد جراح
1: شكرا.
2: السويداء؟ هل حاسبت شخص؟ هل
1: شكرا.
2: اعتذرت؟ هل ماذا فعلت؟ على العكس، بدلا من التهدئة
1: هي
2: تعمل
1: كان
2: على
1: هناك
2: التصعيد.
1: لجنة أصدرت
2: إذن
1: نتائجها والمفروض
2: هناك
1: أن ننتظر محاكمات. أشكرك أشكرك.
2: طيب هناك إدانة دولية وهناك
0: ونتمنى أن تكون المحاكمات
1: فكرتك
0: علنية.
1: وصلت.
0: يعني
1: شكرا جزيلا دكتور فايز القنطار الأكاديمي والبحث السياسي، ضيفي من فرنسا. أشكر أيضا ضيفي من بيروت الأستاذ عبد الله ملاعب، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي. وشكر أيضا لضيفي الأستاذ سلمان فخر الدين الناشط من جولان المحتل، ضيفي من مجدل شمس. مشاهدينا ألتقيكم على رأس الساعة لنناقش مستقبل وحدات حماية المرأة وآليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة

0: بابا سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بأنها عقدت في دمشق اجتماعا مع وفد من وزارة الداخلية جرى التأكيد خلاله على إمكانية دمج قواتها ضمن هيكلة الوزارة بصفتها قوة خاصة ومنظمة، وذلك عقب إعلان حل قسد واستكمال اندماجها في الجيش السوري ومؤسسات الدولة. وقالت القيادة في بيان لها إنها عقدت أمس الأربعاء اجتماعا مع وفد رسمي من وزارة الداخلية برئاسة الوزير أنس خطاب جرى خلاله التأكيد على إمكانية دمج وحدات حماية المرأة بصفتها قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ضمن هيكلية الوزارة. وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع بحث قضايا الأمن والاستقرار في سوريا ومستقبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بشكل موسع، مع التأكيد على أن مستقبل الوحدات كان المحور الرئيسي للاجتماع. وأكدت القيادة أنها ستواصل اجتماعاتها ومباحثاتها مع وزارة الداخلية من أجل استكمال وإنهاء عملية الاندماج ضمن إطار اتفاق 29 من كانون الثاني 2026.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ بدر ملا رشيد، مدير مركز رمان للأبحاث والاستشارات، ضيفي من القامشلي. معنا أيضا العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ بدر. دعني أبدأ معك. يعني وحدات حماية المرأة هي قوة عسكرية مقاتلة ونسائية بالكامل، قوة مقاتلة، والآن البحث بأن تنضم إلى وزارة الداخلية كشكل من أشكال الفصائل الأمنية، أو ربما سيتخذ عملها طابعا أمنيا. هل هذا ممكن مبدئيا؟
1: تحياتي لك أستاذ نور ولضيفك ومشاهدينا الأعزاء وللشعب السوري على خطوة هذه الخطوات الإيجابية التي افتقرت بالأخص في الفترة اللاحقة لدماء أو لتوتر كبير كان يمكن أن يؤثر على كافة سكان سوريا وبالأخص منطقة الجزيرة. قوات وحدات حماية الشعب التي تشكل، أو وحدات حماية المرأة عفوا التي تشكل 2013، كانت يعني الكفة الموازية أو الكفة الأخرى من الميزان لوحدات حماية الشعب نوعا ما التي تشكل بشكل خاص من الرجال. وضم انضمام هذه التشكيلات إلى قوات سوريا الديمقراطية عام 2015 لأن وحدات حماية المرأة بشكل خاص كان لها خصوصية ضمن هذا التنظيم، يعني ضمن التنظيم العام لقوات سوريا الديمقراطية، بناء على سواء كان الأيديولوجيا التي بنيت عليها من جزء منها يسارية وجزء منها أيديولوجيا، يعني سواء حتى موروث الشعبي الكردي أنه ليس هناك يعني نوعا ما عيب أو هناك شجاعة المرأة في القتال أن يتم الافتخار به. فهذين الأمرين كانا يجعلان من وحدات حماية المرأة بالأخص يعطينها حصانة ضمن وحدات ضمن قسد نوعا ما، وميزة خاصة بالمرأة في المجتمع بأنها تحقق ما يستطيع الرجال تحقيقه، واستطاعت يعني قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي وحتى حزب العمال توظيف هذه السردية بشكل قوي جدا سواء كان محليا أو عالميا بجانبيه الإيجابي والسلبي. ما يتعلق بالخطوات التي تحصل، نحصل يعني قبل 3 أيام أعلن قائد قسد حاليا مستشار الرئاسة مظلوم عبدي أعلان حلق قوات قسد منذ بداية اتفاق آذار ولاحقا اللقاءات التي حدثت بين الحكومة السورية وبين قسد ولاحقا بعد اتفاق 29 كانون أو الثاني، ظهر موضوع وحدات حماية المرأة التي لا يعني بشكل خاص هي ربما نستطيع أن نسميها نموذج خاص حتى عالميا، يعني ليس هناك ضمن الجيوش تصنيف نسائي خاص به هيكلية قيادية وحتى قوات مسلحة وتدريبات خاصة بالنساء. هذا النموذج كان ضمن قسد، وبناء حتى من أنه نموذج فريد وبناء على موضوع الخصوصية الفصائل التي شكلها الجيش السوري الأول، جزء هام منها فصائل كانت خلفيتها إسلامية، هذا الأمر كان يبدو أنه عائق في
0: خصوصية. يعني ليست كلها، أنت أسبقت على الجميع صبغة واحدة.
1: بالتأكيد يعني جزء الأهم ربما قلت أو ربما إذا نسيت جزء الهام منها كان ذو هذه الخلفية، أدى إلى وجود عائقين يعني كعائقين رئيسيين أمام موضوع بالأخص موضوع العمر الثالث ربما أو عائق ثالث أن يكون هناك تشكيل خاص به نسائي، يعني سيحدث حالة يعني ربما تؤدي إلى عوائق أخرى ضمن هيكلية وزارة الدفاع.
0: يعني شو أكبر تحدي برأيك أستاذ بدر؟
1: أكبر تحدي أنه يعني الجيش السوري ليس ضمنه هذا التصنيف، إنشاء تصنيف جديد سيخلق حالة ربما فصائلية جديدة.
0: ما هو يعني هذا أنا ما بدأت به، هو لم يحدث ذلك، فتم إيجاد حل بديل يعني على الأقل كما نفهم في الداخلية، لذلك سألتك هل يمكن هذا الدمج أنه يعني قوة عسكرية مقاتلة تضعها في مهام أمنية؟
1: تماما، قوة هي هذا ربما يكون عائقا، قوة عسكرية مقاتلة تتحمل معها أمنية، ولكن جزء يعني كانت جزء أساسي من هذه القوات كانت تحمل أساسا مهام أمنية، يعني سواء في سجون داعش، في المعتقلات، في بعض خطوط الجبهات، في الاقتحام ضمن قوات هات أو يات قوات الخاصة ضمن قسد، فكان لها وظائف أمنية تستطيع أعتقد أن تقوم بهذه الأدوار ضمن وزارة الداخلية أفضل حتى من الجبهات. الصراعات يعني.
0: طب يعني سأعود إليك أكيد يعني بالمزيد من النقاش. عقيد مصطفى، مرحبا بك من جديد. كيف يمكن أن نتصور هذا الدمج، وهل سيكون على مستوى القيادة، أو كيف سيتم يعني تضمين وحدات حماية المرأة ضمن وزارة الداخلية؟
2: مساء الخير سيدتي لك ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم. سيدتي، إجراءات الدمج تسير كما تم التخطيط لها وتم الاتفاق مع قيادات قسد. بصراحة بالنسبة لما يسمى بوحدات حماية المرأة، هيكلية وزارة الدفاع الجديدة لم تشمل على وجود قوات نسائية، وتم النقاش ذلك على على مستوى عالي ما بين قيادات وكوادر قسد وما بين الحكومة السورية، وتم الوصول إلى آلية وهو رفض وحدات حماية المرأة باتجاه وزارة الداخلية، بحكم أن أصلا وزارة الداخلية هي فتحت أصلا دورات شرطية للإناث وتقوم بتجهيز أصلا جهاز خاص بوحدات نسائية موجودة ضمن وزارة الداخلية، فتم رفض وحدات حماية المرأة بما يخص وتواجد هذا لا يعني
0: هي ستكون ضمن الشرطة النسائية التي تم الإعلان عنها سابقا، لأنه كان هناك رفض لهذا الحل. عقيد مصطفى، يعني صحيح جرى صحيح حديث حول هذا الحل وتم رفضه سابقا حسب معلوماتي أو حسب ما أتذكر.
2: صحيح صحيح صحيح هذا الكلام، ولكن نحن نتحدث بالآلية العامة، لماذا تم التوجه إلى وزارة الداخلية؟ أنا لا أقول ما سوف يتم تعيين أو إلى أين سوف ترفض وحدات حماية المرأة، أنا أتحدث عن دور العنصر النسائي تم توجيهه باتجاه وزارة الداخلية. الآن مهام الملقاة على عاتق وحدات حماية الشعب سوف يتم استغلالها بما يخص من آلية هذه القوات التي كانت هي قوات عسكرية، والآن سوف تتجه إلى أن تكون شبه قوات أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب، خاصة بما يخص يعني بتطوير ما قامت بالبداية عليه وهو قتال داعش وإلى آخره. فلذلك آلية دمجها سوف تتم، يعني خلينا نحكي نحن لنعود إلى سؤالك، سوف يتم على مراحل. نعم سوف يتم الدمج، لا يعني أن تكون وحدات حماية المرأة قد دخلت ضمن هيكلية وزارة الداخلية، لا على الإطلاق. هذا خلينا نتكلم.

0: انه نحن ندمج
1: هو التصريح يقول انه قد تكون صفتها قوه خاصه لمكافحه الارهاب، يعني هذا احد الاحتمالات الذي طرح.
0: هناك احتمالات عديده تم نقاشها،
1: وهي هذه هذا موجود في الهيكليه، يعني هناك قوه لمكافحه الارهاب موجوده اصلا وسيتم ادماج هذه الكتيبه معها.
0: موجود قوه مكافحه الارهاب ولكن ليست نسائيه. موجود قوه مكافحه الارهاب موجوده تابعه لوزاره الداخليه. سيدتي لنفهم شيء، نحن حتى يعني نبتعد بما يحاول البعض الترويج له دائما بأنهم بنتيجة أديولوجية هذه العناصر ونتيجة العقائدية هذه العناصر. لو كان ذلك ماذا لكان لم تدخل أصلا وحدات حماية الشعب بالأصل إلى وزارة الدفاع، لأنه سمعنا كثيرا على وسائل التواصل وعلى محطات إعلامية كثيرة بأنه يتم استبعاد وحدات حماية المرأة نتيجة الأديولوجية، نتيجة المرجعية العقائدية، نتيجة ارتباطهم في الماضي إلى آخره. نحن نعلم أن قصر
1: بس هنا في عامل آخر جندري كونهم نساء، وهذا الموضوع له صحيح. حساسية أيضا إذا أردنا أن نأخذ بالاعتبار الخلفيات الإيديولوجية، يعني هو ذو حساسية أكبر كما تعرف عقيد مصطفى.
0: صحيح، ولكن نحن عندما نتجه باتجاه بناء وطن يجب أن نرفض الوطن جميعا أينما يحتاجنا الوطن. نكون جاهزين، أي إنسان يكون، نحن كنا ضباط في الجيش وإذا طلبونا في الأمن العام نحن نذهب لتلبية النداء إلى آخره. لا، هذا الكلام ليس فكرا على أحد. القوات النسائية موجودة في وزارة الداخلية، سوف يتم وتم النقاش والحديث عنه ما بين السيد أنس خطاب وما بين قيادات موجودة في وزارة حماية المرأة بأنه سوف نوعا ما يتم تشكيل وحدات، خلينا نقول نخبة أو وحدات خاصة
1: هلا هي تم الإعلان عنها عقيد مصطفى، يعني حتى الشرطة النسائية تم الإعلان عنها، لكن هل بدأ التنسيب بها؟ هل لدينا اليوم عدد نستطيع أن نقول أنه هذا العدد للشرطيات من النساء الموجودات اليوم في وزارة الداخلية؟
0: لا يوجد أعداد محددة حاليا، ولكن هذا يتم دائما، يعني وزارة الداخلية تصرح به بشكل دائم. ولكن سيدتي يجب أن نميز بين شيئين، قوات الأسايش أصلا التي انضمت إلى وزارة الداخلية أيضا هي أصلا تضم أيضا عناصر نسائية وتم يعني تم ضمها إلى وزارة الداخلية. طيب. بمهام أخرى، نعلم أن هناك قوات شرطية نسائية تقوم بمهام خاصة بالنساء، مهام خاصة بالنسبة للطرقات، بالنسبة لتفتيش الطرقات، بالمطارات، بالمحطات إلى آخره. يتم إعداد هذه الجهاز الأمني التابع لوزارة الداخلية. تم رفض عناصر من ما كان يدعى بقوات الأسايش التي كانت هي أصلا يعني قريبة إلى القوات الشرطية التي كانت موجودة في مناطق جزيرة سوريا وشط الفرات، وتم رفضها باتجاه وزارة الداخلية. هذه بالنسبة لوحدات حماية المرأة أخذت حجم كبير من الكلام بحكم أنها هي قوات عسكرية تم تدريبها بمهام عسكرية، ولكن الآن ترفض إلى وزارة الداخلية. الآن إذا كانت هذه القوات أصلا على على على على زمن قصد كانت تقوم بقتال داعش وهي قوات نخبة، فإذا أنا قمت بإرفادها بوزارة الداخلية بنفس المهام بعد أن أقوم يوجد مهام لأن ملقى اليوم على وزارة الداخلية، ليس بأن أخذها كفصيل مستقل وأعطيها مهام مستقلة وتبقى هي مستقلة بحد ذاتها. لا، هذا لا يسمى دمج. الدمج يقوم بإعداد لوائح اسمية لهؤلاء العناصر، إقامة دورة اختبارات بدنية، اختبارات عسكرية بهذه العناصر. هل كلها مؤهلة فعلا للقتال؟ هل هي فعلا مؤهلة؟ لأنه نحن يعني جهاز الأمن العام يوجد فيه أصلا وحدات نخبوية لقتال القوات الإرهابية ولداعش
1: يعني تعتقد أنه لن يكون هناك يعني تشكيل خاص بوحدات حماية المرأة، سيتم إدماجهن مع يعني شرطيات أخريات ضمن موضوع مكافحة الإرهاب هذا الذي نتحدث عنه؟
0: صحيح سيدتي. طيب. طبعا هذا
1: شيء. طيب. يعني هي نقطة مهمة، هي نقطة مهمة، أشكرك على طرحها وأريد أن أعود بها لك أستاذ بدر، لأنه يعني هذا الموضوع أيضا نوقش كثيرا بالنسبة لقوات قسد الأخرى التي دمجت بوزارة الدفاع، أنه كيف سيتم الدمج، هل سيكونون فرادة أم سيتم دمجهم ضمن تشكيلات كاملة؟ ما الذي تعتقده الآن بالنسبة لوحدات حماية المرأة، وهل سيعود هذا النقاش إلى الصفر في هذا السياق؟
2: يعني بخصوص قسد، تم الوصول إلى حل وسط وهي تشكيل ألوية في المنطقة، وتم يعني هي لم تكن ككتلة قسد كاملة بالشكل الذي كنا نعرفه، ولكن ضمن هيكلية الجيش السوري الجديدة أيضا لم تكن بشكل فردي بعد يعني الذي كان يتم تداوله أنه تم حل قسد ولاحقا يتم قبول بعض العناصر على شكل أفراد. يعني اليوم ربما نشهد يعني مزيج من الأمر، ولكن على اختلاف الدور الأمني الذي يعني قصد ضمن الجيش السوري، ولكن وحدات حماية المرأة اللي يعني كما ذكرنا عدم وجود هذا التصنيف ضمن الجيش السوري سيتم قبولها كوحدات، ما هذا ما يترشح إليه ليس ما وصل يعني من معلومات، سيتم قبولها ك يعني ككمية عددية معروفة، ولا أريد أن أسميها كتلة حتى لا يكون هناك تصنيف معين للكلمة يعني، ولكن يعني ككمية عددية محددة تقارب 1500 ضمن هيكلية الجيش. لا أعتقد بأن سيكون هناك معوقات كبيرة. يعني اليوم يعني سوريا المهام الأمنية التي كانت تلقى على عاتق سواء كان وحدات حماية الشعب أو وحدات حماية المرأة قبل سقوط النظام البائد ضمن تشكيلات قسد كانت بالأساس يعني مثل ما ذكرت يعني هي جزء منها جيش، وجزء كان هناك مهام أمنية ضمن قوات اقتحام بعض مناطق خلايا داعش أو سجون داعش. اليوم في هذا الواقع السوري ما بعد سقوط النظام لازلنا في مرحلة أمنية حساسة جدا، أعتقد سيكون لهؤلاء دور ربما، وحتى يعني من طرف الحكومة السورية ومن طرف الوحدات حماية الشعب يجب أن المرأة يجب الاستفادة من هذه التجربة. يعني تجربة النساء كانوا يستطيعون اقتحام منازل، يستطيعون هذه الخصوصيات المجتمع السوري أيضا يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار، وأعتقد أن هذا هو الأمر الذي دفع إلى قبولها ضمن الوزارة الداخلية، لأن قوى الشرطة وقوى الأمن لديها مهام حاليا ضمن بشكل أخص ضمن المدن يعني سوريا، وهذا الأمر
1: أستاذ بدر يعني ذكرت عدة مرات خلال مداخلتك موضوع الخصوصية، يعني ما الذي تقصده بخصوصية وحدات حماية المرأة؟ هل لأنهن نساء؟ هل البنية التنظيمية؟ هل القيادة؟ ما هي الخصوصية؟ وهل يمكن الحفاظ عليها؟ يعني إذا كان بالفعل هناك خصوصية هل نقول أنه ستستطيع الداخلية الحفاظ على الخصوصية نفسها بإدماجهن؟
2: يعني الحفاظ على يعني نحن بعض الأمور نستطيع أن نأخذها بجانبها السلبي ونستطيع أن نأخذها بجانبها الإيجابي نوعا ما. بالنسبة لي كسوريا الآن نحن في سوريا نعيش حالة مرحلة انتقالية، نعيش حالة إعادة بناء هوية جديدة، المرأة جزء أساسي من هذا المجتمع وجزء رئيسي، ويجب أن يكون لها أدوار سواء كان في حماية البلد وسواء كان يعني ليس خاص فقط بوحدات حماية المرأة، ولكن يمكن استفادة من هذه التجربة بأن تستطيع المرأة السورية أيضا أن تقوم بتأخذ دورها بحماية سوريا وبحماية المدن، وأن تأخذ دورها سواء يعني مثل ما ذكرت يعني قوات الأمن أو مكافحة الإرهاب هي ليست فقط على الجبهات، يعني هي تقوم أيضا بعمليات أمنية في مناطق ريفية، في مناطق داخل أو أحياء داخل المدن، وسيكون لها حاجة. هذا العدد ربما الذي يتم ترشيحه أو يتم الحديث عنه أنه 1500 عنصر من هذه الوحدات بالنسبة لمحافظة الحسكة أو جزء من محافظة الحسكة أعتقد هو كافي، وربما نحتاج لأكثر أيضا ضمن وزارة الداخلية، وهذه التجربة أن تعم على سوريا أيضا، يعني هي معممة يتم استقبال النساء ضمن وزارة الداخلية، ولكن أعتقد جل هذه النساء الذين تم استقبالهم هم حديثات عهد بالسلاح أو بالانخراط في المهام الأمنية، لذا يمكن مثل ما حدث قبل يعني خلال الأشهر الماضية تم إيفاد جزء من قوات قسد إلى مناطق في دمشق، يعني ثلاثة الألوية الخاصة بمحافظة الحسكة إلى هناك لتلقي أو التدريبات وفق يعني التدريبات السورية الجيش السوري الجديد. أيضا يمكن القيام بهذه الخطوة سواء إيفاد نساء أو عناصر نساء
1: معاكسة
2: من قوات الأمن يعني. معاكسة ويتم أخذ، هذه هي الخصوصية، خصوصية
1: يعني
2: المرأة هي خصوصية
1: في اتجاهين يعني الدمج كما تفضلت يكون في اتجاهين
2: يعني خصوصية طيب. الدمج للمرأة أنا أرغب بأن يتم ليس احترام تجربة وحدات حماية الشعب بشكل خاص، ولكن يمكن بناء على بعض الأمور، وهذه هي أحد الأمور التي يمكن البناء عليها.
1: يعني هي نقطة مثيرة للاهتمام عقيد مصطفى، ما رأيك بها؟ أنه بالفعل يعني قد تكون المقاتلة الكردية يعني كعددهن بالنسبة إلى عددهن الكلي أكثر بكثير من نسب المقاتلات من النساء يعني من مدن أو مناطق أو حتى إثنيات أخرى، هل يمكن الاستفادة من التجربة؟ هل تعتقد أنه جزء من الدمج هو الاستفادة من تجربة المرأة المقاتلة في وحدات حماية المرأة؟
0: سيدتي صحيح، ولكن نحن يعني يجب أن نكون موضوعيين. يعني أنا نحن نعم نحاول يعني بعثرت الخلافات، بعثرت نقاط الخلاف دائما الموجودة، نحاول دائما تشتيت هذه النقاط لكي نسرع من عملية الدمج أن تنطلق العجلة العسكرية والاقتصادية في سوريا. المشكلة سيدتي ليست بهذا الحجم، يعني نحن يجب أن نكون واضحين في هذه النقاط. المشكلة في وحدات حماية المرأة، يعني نحن لن أكون يعني لا أريد الذهاب كثيرا بهذا الموضوع، ولكن نحن في سوريا في في في في عقيدتنا القتالية، في عقليتنا بالكامل، يعني يوجد لدينا قوات مخضوية سواء كانت بكافة الفصائل حتى من الذين كانوا موجودين ضمن القصد من الجاهزة لقتال داعش. يعني نحن لا ينقصنا النساء لكي تقاتل داعش، نحن نملك جيش، نملك عناصر شرطية، نملك ما نملك لقتال داعش، ولكن هذا لا يعني أن نستغني عن خبرة بعض العناصر وإن كانت إناث التي تكونت. ولكن المشكلة سيدتي بوحدات حماية المرأة التي يجب العمل عليها ليس هي استغلال فقط الموضوع، لأن مرجعية إنشاء هذه الوحدات هي لم تكن بعقيدة وطنية، هذه الوحدات لم تنشأ كعقيدة وطنية، هي أنشأت بعقيدة أشخاص بمرجعية
1: يعني. بس
0: شخصية.
1: أنا ما فهمته من مداخلتك الأولى أنه هذا أنت لم تعتبره يعني عائقا أمام عملية الدمج بشكل كلي، يعني أنت قلت أنه هذه ذريعة يجري الحديث عنها موضوع الخلفيات الإيديولوجية.
0: لا أنا أتكلم لنتيجة آلية الدمج التي سوف تحدث. اليوم نحن أمام عناصر، هذه العناصر أنا تكلمت معك وقلت لك سيدتي أنا نحن نحاول أن نبعثر هذه الأمور ونضع نقاط الخلاف جانبا. أنا كلامي كرد لحديث السيد الضيف الكريم الذي كان يتحدث، نحن نعم إقبالها لوزارة الداخلية، وأنا تكلمت وأعيد لم يكن لمرجعيتها وديولوجيتها، ولكن يجب أن لا يتم يعني تلاشي هذا الشيء أثناء عملية الدمج. هذا لا يعني أن كل العناصر الموجودة، نحن نعلم أن أصلا وحدات حماية المرأة يوجد فيها تجنيد إجباري، ونحن أصلا في تكوين جيشنا وزارة الداخلية لا يوجد تجنيد إجباري، فهناك نقاط يجب تدليلها. نحن عندما نقوم نعم نحن نقوم بإعداد، نحن نقوم بإعداد العناصر التي تأتي جديدة بعقلية جديدة بعقلية وطنية إلى آخره. نحن على فكرة هذا الكلام لا يصدم فقط مع قصد، يعني حتى نكون واضحين ولتأخذي مصداقية من حديثنا، نحن لا أنا لا أحاول أن أشتت الانتباه كاملا، ولكن أنا أتحدث عن نقاط موجودة يجري يعني تلافيها من القيادة، يجري تلافيها من عدة نقاط. نحن هذه المشكلة ليست فقط مع قصد، هناك مرجعيات موجودة في الجيش السوري الجديد وفي العناصر الشرطية، مرجعيات بعقيدة دينية، بعقيدة طائفية، بعقيدة قومية، هذه الأمور كلها يتم تلاشيها في سوريا الجديدة. نحن نعمل على إنشاء عقيدة وطنية، هذا الإنشاء بالنسبة للعقيدة الوطنية.
1: بس يعني هي هي المشارب كلها موجودة اليوم في القوات المسلحة، لأنه هناك من يقول لك بأنه القوات أقرب إلى أن تكون لون واحد.
0: لا ليست لون واحد، لا على الإطلاق. يعني هذا الكلام بصراحة سيدتي نحن نسمع،
1: يعني هو أنا ما بدي أفتح هذا ما بدي يعني أفتح هذا النقاش، إنه أيضا هو متصل بموضوع التجنيد الإجباري. يعني
0: هو الحديث ضروري في هذه النقطة للأمانة، نحن نتكلم بالإطار العام. هذا الكلام الذي يجري سيدتي فقط على وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل، عندما تدخلين في صميم الجيش تشهدين أن ليس هناك لون واحد. يعني هل تستطيعين أن تقولي قوات التي كانت موجودة تحت قيادة أبو عمشة تشبه ما كانت تحت قيادة عناصر هيئة تحرير الشام؟ هل هي كانت تشبه ما ما ما ما ما, ما, ما يسمى بوحدات حماية الشعب؟ الآن جميعهم مختلطين في كل وكل من بعقلية. هنا يأتي يعني
1: لا هو كمرجعية دينية وأنا يعني نوهت إلى ذلك في مداخلة الأستاذ بدر، أكيد طبعا لا يمكن إطلاق توصيف عن بمرجعية دينية يعود لها، لكن إذا أردنا أن نقول أنه كمنشأ طائفي فهناك من يقول أنه هذه القوات هي من لون واحد، وهذا متصل بموضوع التجنيد الإجباري، هو يعني ليس موضوع الدقيق، لكن بما أنه يعني فتح هذا الجانب ففقط أحببت أن أوضح، لأنه كما تفضلت يقال يعني هذا يقال فيجب الرد عليه وتوضيحه.
0: سيدتي لنكون دقيقين، ماذا يعني الدمج؟ كلمة دمج ماذا تعني؟ كلمة دمج تعني أن أنت عندك فصائلية، عندك عقليات مختلفة، عندك عندك أشخاص متعددين سواء كانوا من بحكم العقلية الثورية التي كانت موجودة والعقلية الفصائلية كانت عناصر مبعثرة، فهذه يتم دمجها كلها بالكامل. الدمج له آلية الدمج لا تأتي يعني عن عبث، وهذا ما يخص أيضا وحدات حماية المرأة، يعني وحدات حماية المرأة هي مثلها مثل باقي الفصائل التي تندمج مع الجيش السوري. نحن
1: يعني تعتقد أنه خطة الدمج للقوات الحكومية أنه لاحقا يكون هناك في من كل الطوائف السورية من الأديان والإثنيات كلها الموجودة في سوريا؟
0: موجود حاليا سيدتي، ليس لن يكون موجود حاليا، موجود من كل، يعني انا لا اعرف لماذا العالم لا تشاهد، يعني موجود هذا الكلام، موجود حاليا من كل الطوائف في الجيش السوري، موجود حاليا مسيحيين في الجيش السوري، موجود.
1: عندك نسب او ارقام عقيد مصطفى؟
0: لا يوجد، لا استطيع ان اتكلم بكي عن نسب، ولكن موجودين، يعني نحن نشاهدهم. طيب. سواء طيب. كانوا من المسيحيين، سواء كانوا حتى من الطائفه العلويه موجودين حاليا في الجيش. يعني حتى في الدورات التي تخضع حاليا، التي تفتح دورات الانتساب للكليات، يجري انتساب طلاب يوجد من الدروز ويوجد من العلويين. انا اعذروني، انا لا احب الكلام بهذه المصطلحات، ولكن موجود من كل طوائف الشعب السوري.
1: شكرا لك على هذا التوضيح عقيد مصطفى، وايضا يعني نحن بانتظار يعني ان يكون لدى يعني وزاره الدفاع والداخليه بيانات يعني معلنه حول كل هذا الموضوع. استاذ بدر يعني ب30 ثانيه ان كان لديك تعقيب على كل ما تفضل به العقيد مصطفى قبل ان ننهي الموضوع.
2: يعني اعتقد ان موضوع فقط ملاحظه، وحدات حمايه المراه بشكل خاص لم يتم تجنيدها اجباريا. نعم كان هناك يعني تجنيد من خلال يعني التوظيف السياسي او محاوله يعني اقناعهم سياسيا وايديولوجيا، ولكن جلها كان هو تطوع يعني ضمن وحدات حمايه المراه.
1: شكرا.
2: لا اعتقد ان يعني اعتقد ان من امكانيه حل قسد او دمجها بقوات وزاره الدفاع كانت اصعب من حل يعني وحده موضوع حل وحدات حمايه المراه. ستتمكن الاطراف السوريه من حل هذه إشكالية باعتقاد يعني خلال الأيام القادمة.
1: يعني نتمنى عملية اندماج سلسة على كل الأصعدة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بدر ملا رشيد مدير مركز رامان للأبحاث والاستشارات، ضيفي من القامشلي. الشكر أيضا موصول للعقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق. في محورنا الأخير مشاهدينا سنبحث في بدء المعاملات المالية الدولية في سوريا وانعكاساتها على الاقتصاد والخدمات المصرفية.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أجرى الرئيس أحمد الشرع أولى عملية دفع إلكتروني باستخدام بطاقة فيزا العالمية عن طريق شبكة شركة بايميرا، وذلك بحضور حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان، معلنا بدء المعاملات المالية الدولية في البلاد بعد إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانتهاء حقبة الحظر والعقوبات التي امتدت لنحو نصف قرن.
1: في خطوة أولى تعكس بدء انفتاح سوريا على منظومة المدفوعات والخدمات المالية العالمية بعد رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسلسلة من العقوبات الأمريكية والغربية، أجرى الرئيس أحمد الشرع أول عملية دفع إلكتروني باستخدام بطاقة فيزا بحضور حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان. شركة فيزا أكدت أنها أجرت بنجاح اختباراً لمعاملة بطاقة دولية حية في سوريا، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تمكين الزوار الدوليين من استخدام بطاقاتهم المصرفية داخل البلاد بطريقة آمنة ومألوفة. وفي السياق، تقول وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إن رفع سوريا من قائمة الإرهاب يفتح آفاقا جديدة أمام التنمية وإعادة الإعمار والتحول الرقمي، لكنه لا يعني عودة جميع الخدمات العالمية بشكل فوري نظرا إلى استمرار الحاجة لاستكمال إجراءات قانونية وتنظيمية لدى الجهات والشركات الدولية. في حين بيّنت الوزارة على أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات إضافية من أبرزها صدور قواعد تنظيمية جديدة من وزارة التجارة الأمريكية تنقل سوريا إلى تصنيف أكثر مرونة فيما يتعلق بتصدير التكنولوجيا، لافتة إلى أن إزالة اسم سوريا من القائمة تلغي الأساس القانوني لجزء كبير من القيود السابقة، إلا أن الآثار التنظيمية والتقنية المترتبة عليها لا تزول تلقائياً، إذ تحتاج الشركات والمنصات العالمية إلى مراجعة سياسات الامتثال الخاصة بها وتحديث أنظمتها المتعلقة بالقيود الجغرافية والتشغيلية. ناشطون سوريون ومتطوعون أطلقوا حملة سوريا بدون قيود بالتوازي مع التحركات الحكومية لرفع الحظر عن الخدمات العالمية في سوريا، ويقولون إن حملتهم تهدف للضغط على الشركات التي تقف خلفها لإعادة فتحها. ورغم أهمية هذه التطورات، ما تزال تساؤلات مطروحة بشأن التحديات التي تواجه البنية التحتية الرقمية في سوريا ومدى جاهزيتها لاستيعاب عودة الخدمات والمنصات العالمية، إضافة إلى المدة الزمنية المطلوبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق بنية رقمية ومالية كاملة مع الأسواق العالمية.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع انضموا إلينا المهندس خالد الحمصي المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وهو ينضم إلينا من معرض دمشق الدولي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ طريف خشاني الخبير في الاقتصاد الرقمي ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكم مهندس خالد، دعني أبدأ معك، ويعني أود أن أبدأ بسؤال فضولي، إنه عملية الدفع التي أجراها الرئيس أحمد الشرع أمس، ماذا كان مسارها أو شرحها التقني؟ يعني كيف سارت من لحظة وضع البطاقة على الجهاز الخاص بها إلى لحظة تسديد الدفعة للمطعم أو المقهى الذي كان يجلس فيه الرئيس؟
2: مساء الخير لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا من معرض دمشق الدولي. المسار هو أن البطاقة تجاوبت مع جهاز الدفع المرتبط عبر شبكة الإنترنت المحلية السورية على خوادم شركة الدفع سواء كانت فيزا أو ماستر كارد، وتم تسجيل العملية هناك، ومن هناك يتم تحويل المبلغ من حساب فخامة رئيس الجمهورية إلى حساب المطعم.
0: طيب، نحن نتحدث أيضا عن شبكة وسيطة، وذلك حتى نفهم كل العملية، نتحدث عن شركة بايميرا اللي المفروض أنه البنية التقنية حسب ما فهمنا كغير مختصين من قراءة الأخبار اليوم أنه هي مسؤولة عن البنية التي سيعمل عليها نظام الدفع هذا، كيف سيكون ذلك؟ يعني أين هي هذه الشركة في مسار عملية الدفع كلها؟
2: شركة بيميرا هي تقدم التجهيزات، الأجهزة الطرفية التي تكون في منافذ البيع وتتقبل عمليات الدفع عن طريق البطاقات، وترتبط عن طريق شبكة محلية بالخوادم وتخرج منها إلى الخادم الرئيسي للشركة صاحبة بطاقة الدفع سواء كانت فيزا أو ماستر كارد، حيث يتم تسجيل العملية هناك، وبناء عليه يتم تحويل الأموال من حساب الشخص صاحب البطاقة إلى حساب التاجر الذي أجرى عملية البيع.
0: هلا أثناء بحثي شديدة. أثناء بحثي لم أجد سجل الشركة منشورا على الإنترنت بشكل أو بآخر، لكن وجدت تصريحا يخص الصندوق السيادي بأنه هذه الشركة يمتلكها الصندوق بشكل أو بآخر. هل هذا صحيح مهندس خالد؟ وهل هكذا تسير الأمور عادة، أنه يكون هناك شركة مخدمة للبنية التقنية مملوكة لطرف حكومي أو طرف ما في الدولة؟ في دول أخرى هل يكون لهذه الشركة منافسين؟ كيف يجري هذا الأمر؟
2: بغض النظر عن الجهة المالكة للشركة، لأي شركة الحق بالتقديم على ترخيص إذا استوفت الشروط، تحوز على الرخصة وتقوم بتقديم الخدمات للعموم وفق الأنظمة المرعية في أي بلد. فبالتالي ممكن أن يكون الأمر مشابه في أي دولة أخرى. نعم، ليس يعني بأمر غريب.
0: طيب، جميل يعني جدا هذا التوضيح. أستاذ طريف، مرحبا بك مجددا. إلى أي مدى نحن جاهزون بالفعل إلى عمليات الفيزا كارد اليوم في سوريا؟
3: مرحبا، مساء الخير على الجميع. الحمد لله نحن يوم بيوم، اليوم أول عملية أو مبارح كان أول عملية، كأنه حسيناها هي أول خطوة وأول كلمة بيقولها الطفل ولا لبابا، وهي أي عملية في إلى أول. وهي العملية اللي صارت هي عبارة عن فاتحة لخطوات يفترض أن تكون سريعة وواسعة للدخول في النظام المالي العالمي بشكل فردي وبشكل مؤسساتي. الحقيقة نحن جاهزين، وبعد خاصة بعد التشريعات اللي طلعت، وهلأ عم ننتظر اللوائح التنفيذية للقرار 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتنظيم عملية الدفع الإلكتروني. صار الحمل هلأ بقى على المجتمع وعلى الشركات وعلى المصارف لتجهز بنيتها وتاخذ كل الإجراءات اللازمة لتصير جاهزة للعمل وفق المعايير والامتثال العالمي. يمكن نحن هلأ بحاجة لتوعية أكثر للمجتمع لاستخدام تقنية الدفع الإلكتروني أو أي تقنيات أخرى. فتح البوابات للمصارف لتعمل بشكل إلكتروني أيضا وترخيصها بسهولة وسرعة، طبعا ضمن الضوابط النظامية. أيضا نحن بحاجة لبنية تحتية مثل ما تفضلتي، قد تكون الآن تأسيسية، ولكن عملية بناء البنية التحتية هي عملية دائمة والاستمرارية فيها غير منقطع، ودائما لازمها تحديث. فنقطة البداية اليوم قد تكون جيدة ومناسبة لعدد التحويلات اللي عم تصير، وخاصة نحن هلأ مثل ما بنعرف أنه مثلا على مستوى فقط شام كاش عم يصير أكثر من 2 مليون عملية باليوم، فنتوقع أنه هي تزيد، ولازم يكون في عنا بنية تحتية سواء كمراكز ديتا سنتر أو كمراكز خلينا نقول ديتا سنتر يعني ريكفري ديزاستر ديتا سنتر، يعني خوادم احتياطية لمعالجة أي عملية توسع أو ازدياد في الطلب على الخدمات.
0: هذه الخوادم التي تتحدث عنها والبنى التقنية الدولة مسؤولة عنها، يعني هذا نتحدث نحن عن تطوير هذه البنى التحتية لسوريا.
3: ليس بالضرورة، ممكن كل بنك يقوم بالعمل اللازم من خلال استثماراته، من خلال بنيته الرقمية الخاصة فيه. الدولة بتعطي الأنظمة وبتحاول أنه تتحقق من امتثال الجهات المصرفية للضوابط العالمية والقياسية العالمية. بحاجة أيضا أنه البنوك تقوم بفعل مباشر بتطوير بنيتها وتدريب الكوادر وتجهيز المتخصصين، استقطاب المتخصصين للعمل على بناء خدمات رقمية ومنتجات رقمية.
0: طب يعني أستاذ طريف، يعني اليوم مو أي بنك بسوريا يستطيع تفعيل الخدمة؟ وهل هناك بنوك موجودة اليوم أصلاً يمكن أن تفعل الخدمة مباشرة؟ يعني سؤالين مرتبطين ببعض.
3: يستطيع تفعيل الخدمة ولكن يحتاج إلى برمجيات، يحتاج إلى تطوير بنيته البرمجية وبنيته التقنية، يحتاج إلى فاير وول أو جدر حماية، يحتاج إلى سايبر سيكوريتي تقنيات حماية البيانات، يحتاج إلى بناء قواعد بيانات لمعرفة العميل. كل هذه المتطلبات هي للتعامل مع المعايير والدولية للامتثال وللتعامل مع هذا البنك الداخلي.
0: عندنا بنوك الآن جاهزة؟ في بنوك اليوم جاهزة في سوريا؟
3: يعني يفترض أنه السنة الماضية، يعني من بداية السنة الماضية صار في عنا كتير طلب على هذه الخدمات لبعض البنوك اللي نحن بدون ما نذكر أسماء تجارية صارت جاهزة وصار في عندها إمكانية أنه تتعامل مع البنوك الخارجية بشكل يعني مناسب ومتلائم مع المتطلبات.
0: طيب جميل جدا. يعني فقط كي نفهم هذه العملية أكثر أعود إليك مهندس خالد، أود أن أفهم ما هو دور المصرف المركزي في عملية تطوير البنى، مساعدة

0: ساعدت البنوك اعتماد بعضها من أجل عملية الدفع هذه؟
1: الدولة السورية تقوم على تأمين البنية التحتية اللازمة لنقل وتبادل البيانات والمعطيات. باقي ما تبقى هو تفاصيل تجارية وفنية تقنية تتعلق بالبنوك التي ستقوم بتزويد خدمات الدفع الإلكتروني. البنك المركزي يضبط الأمر المالي لهذه العمليات، في حين أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الناظمة للاتصالات والهيئات المرتبطة بهما تقوم على ضبط الجانب التقني لمثل هذه الخدمات. اليوم المجتمع السوري كما ذكر أخونا السيد طريف خشاني وجه له التحية، هو مجتمع يعني كاش أورينتد، بمعنى أنه يعني يعتمد على النقد. ثقافة الشعب السوري تعتمد على التجول في الأسواق والبازار والمفاصلة والأخذ والعطاء والدفع نقدا. سيتطلب تثقيف المجتمع إلى فترة معينة من الزمن لكي ينتقل من ثقافة النقد إلى ثقافة البطاقات الإلكترونية والدفع الإلكتروني. هذا جهد مجتمعي، لكن هو ركب التقنية وبالذات التقنية المرتبطة بالأمور المالية والدفع متجه عالميا بهذا الاتجاه، وفي الحقيقة سوريا متأخرة عن الركب العالمي بهذا المجال. اليوم نشهد أنه البنك المركزي ووزارة الاتصالات وجميع جهات الدولة تتضافر جهودها تحويل سوريا تدريجيا من ثقافة الدفع النقدي إلى ثقافة الدفع الإلكتروني، بما يعزز مسارات اقتصادية جديدة كالتجارة الإلكترونية وغيرها من المسارات التي تتطلب وجود آلية للدفع الإلكتروني لكي تحقق مبتغاها ضمن خطة تحول رقمي شاملة للجمهورية العربية السورية.
0: الآن بالموجود حاليا مهندس خالد، هل يمكن لحامل بطاقة فيزا من بنك أجنبي أن يجري عملية داخل سوريا؟ هل نحن يعني مربوطون بالنظام المالي العالمي بالبنوك الخارجية؟
1: نظريا نعم، لكن لا زال هنالك جهود يجب أن تبذل لدى البنوك السورية لكي تدخل تعود إلى النادي المصرفي العالمي، بحيث يكون جميع العمليات الدفع الإلكتروني والتحويل مفعلة. هنالك سلسلة من المتطلبات ينبغي على هذه البنوك تحقيقها حتى تتمكن من الارتباط بشكل كامل مع شبكة البنوك العالمية وتكون جزء فاعل من منظومة الدفع الإلكتروني العالمية. الجواب على سؤالك نعم، يمكن لمن يأتي من الخارج أن يدفع عن طريق بطاقته الخارجية طالما بنكه في الخارج يقبل هذه العملية.
0: طيب، وهل ينطبق هذا أيضا على حوالات سويفت أم أنه هذه نظام آخر مختلف عما نتحدث عنه الآن؟
1: لا، حوالات السويفت أمر مختلف، هي ذات طابع تجاري، يعني تستخدمه الشركات أكثر بكثير من الأفراد. يعني حضرتك ما حتفوتي على كافي شوب تدفعي بالسويفت، حتدفعي بالكريدت كارد.
0: لا، أنا قصدت أنه رفع القيود الذي خلى عملية يعني كرت فيزا يعمل بشكل أو بآخر، هذه القيود التي رفعت هل تخدمنا أيضا هي في مجال موضوع الحوالات ومجال سويفت؟
1: يقينا ستسهل وتسرع من عملية إدماج المصارف السورية في النظام المصرفي العالمي، وقد قطعنا شوطا مهما بذلك، يعني جهود معالي وزير المالية الدكتور يوسف برنية ومعالي حاكم بنك المصرف المركزي الأخ صفوت سرسلان يعني تذكر، ومعالي وزير الاتصالات أيضا عبد السلام هيكل وكامل الفريق العامل على هذه الأمور، نذلل جميع العقبات الفنية سواء كانت مالية اقتصادية أو تقنية وفنية.
0: طيب، هلأ تحدثنا أستاذ طريف بالعودة إليك، يعني تحدثنا عن مقدم الخدمة، عن البنوك، عن البنية التي يجب أن تقدمها دولة، عن المصرف المركزي، وحتى تحدثنا عن بايمير اللي هي الشركة يعني المقدمة تقنيا للعملية كلها. أود أن أسألك عن الشخص الذي سيستخدم هذه الخدمة، يعني أنا اليوم كتاجر سوري سواء كنت مقهى أو كنت محلا أو غير ذلك، ما الذي يجب علي القيام به من أجل تفعيل هذه الخدمة وأن أوفر للزبائن لدي يعني هذا الخيار بأن يقوموا بالدفع بالفيزا كارد؟
2: بداية هي العملية تحتاج من الزبون أو المشتري أن يكون لديه حساب مصرفي وبطاقة مصرفية فيها الـ

0: بعمل دعم فني لها. من الناحية النظرية نحن ضمن البنية الموجودة بحاجة أيضا إلى أن تكون نقاط البيع لديها ميزات السرعة في العملية وإمكانية التخزين بدون اتصال، أيضا إمكانية أن يكون فيها أكثر من طريقة للاتصال بالإنترنت أو أن تكون قابلة للتخزين العملية أوفلاين، يعني بمعنى أنه في حال عدم وجود شبكة يكون القدرة على تخزين العملية وبعدها عندما تأتي الشبكة تقوم بعملية المزامنة مع البنك الوسيط. من الناحية أيضا نحتاج إلى إذا كان في حال عدم وجود كهرباء أن تكون هذه الأجهزة لديها القدرة على العمل لساعات طويلة بدون كهرباء في حال بعض المناطق التي ليس فيها كهرباء بشكل كامل، أو أن تكون لديها طاقة بديلة بحيث أن يكون هناك تغذية لهذا الجهاز. هذا تقريبا هي المتطلبات التقنية المطلوبة. من الناحية الفنية هي القبول، مثل ما يعني حكينا دائما نحن الصفي العاتق على الشخص والفرد أن يقوم بعملية تدريب بشكل ورفع ثقته بعملية الدفع الإلكتروني. وهذا الأمر خلينا نحكي فيه على من ناحية تانية، أنه ممكن يكون من ضرورات المرحلة ضبط عملية العمولات التي تكون في عمليات الدفع، بحيث أن لا يكون تكلفة عملية الدفع الإلكتروني عالية وتشجع بالعكس تعطي نقاط للتاجر مثلا لاستخدام الأجهزة. سيزيد هذا الأمر من حرصه على استخدام الأجهزة ومن حرص تشجيع للتحول إلى الدفع الإلكتروني.
1: يعني هي حقيقة أنه ما إن اعتاد عليها الناس حتى يعني يكتشفون أنه لها ميزات كثيرة جدا أكثر من الدفع النقدي. أستاذ طريف، يعني في هذا السياق فقط، يعني ذكر السيد خالد منذ قليل يعني نقطة مهمة جدا، أنه هذه العملية كلها تفتح خيارات ومسارات اقتصادية جديدة، لكن في المقابل إلى أي مدى سيكون هناك تساؤلات أيضا حول مواضيع أخرى متعلقة بالشفافية، متعلقة بالبيانات كما تفضلت، بموضوع الرقابة، بموضوع الرسوم أيضا التي أتيت على ذكرها.
0: شيء إلا لحتى يحس بفائدة منه. نحن خلينا نحكي عن قطاع كبير من الشباب ممكن مغيبين عن العمل الفريلانسر أو العمل للخارج، وكان بسبب أنه ما عندهم بطاقات بنكية وما عندهم حسابات فيزا كارد ليقدروا ياخذوا أجور أعمالهم. هذا حيفتح لنا لكثير من المبرمجين والمصممين والأشخاص اللي بيشتغلوا ببعض المهن اللي ممكن انه تكون اونلاين، انه يدخلوا الى سوق العمل من منازلهم او من مكاتبهم ويحققوا دخل جيد. هذا منفعة اقتصادية كبيرة ان شاء الله نلمسها. ايضا في عنا منفعة اخرى، انه المستثمر يستطيع من خلال او الزائر السائح يستطيع الدخول الى البلاد بدون ما يضطر الى حمل الكاش أو حمل الأوراق النقدية. أيضا ممكن يكون أيضا عامل جيد هو سعر الصرف، يكون أيضا جيد بحيث أنه ما يحس بأنه هو استخدامه للبطاقة أو استخدامه للدفع الإلكتروني داخل سوريا عم يكلفه مبلغ إضافي للتحويل أو أي شيء آخر. كل هاي العوامل بتحقق منفعة للمستخدم.
1: أجبتني عن المنافع لكنك لم تجبني إن كان هناك سلبيات، لم تجبني إن كان هناك سلبيات أو تساؤلات ستفتح كما قلت لك حول الرسوم والبيانات والشفافية والرقابة.
0: هي تزيد الشفافية. يعني أنا ما محاول دور على سلبية ما عم لاقيها، لأنه طيب نحن تعودنا عليها وتعاملنا فيها وحسينا بإيجابياتها، فالسلبية قد يعني ممكن تكون في حال لم يفعل بعض الأشخاص مثلا آلية التحقق الثنائي أو بعض البرمجيات اللي تكون فيها بعض الاختراقات، أنه يكون فيها بعض السلبيات. طيب. لكن الحقيقة مجرد ما عم تصير هي العملية عم يتم تجاوزها أو معالجتها بشكل سريع ونرجع بشكل آمن إلى العمل بمتطلبات الامتثال و

0: الشفافية وأيضا الحوكمة المطلوبة لمعرفة العميل، كل هذه الأمور تزيد من الثقة بالبنوك وتزيد الراحة للمستخدم. يعني بالنهاية أي تقنية هي ليست رفاهية، هي أصبحت ضرورة،
1: ضرورة.
0: وهدفها هي حماية ورفاهية المستخدم.
1: شكرا لك على هذا الشرح الوافي حقيقة أستاذ خالد. يعني أود إجابة سريعة لأنه انتهى وقتي، متى نستطيع في سوريا أن نشتري أونلاين، أن نقوم بعملية شراء أونلاين على أي من منصات الشراء العالمية؟
2: لا شيء يمنع من القيام بعملية شراء أونلاين. الآن أصبح هنالك دفع إلكتروني وأيضا خدمات البريدية في تطور وتحسن مستمر. اليوم شهدنا توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم ما بين البريد السعودي وشركة سبل المملوكة للبريد السعودي وبين البريد السوري في صباح اليوم بحضور وزير النقل ووزير الاتصالات، وزير النقل السعودي ووزير النقل السوري ووزير الاتصالات السوري، والأمور تسير نحو خدمات رقمية متكاملة إن شاء الله مع توافر البنية التحتية الصحيحة
1: إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد الحمصي المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ضيفي من دمشق، وكنت معنا أيضا من معرض دمشق الدولي وأعطيتنا على ما يبدو بعض المعلومات عن اتفاقيات حدثت صباح اليوم. أشكر أيضا للأستاذ طريف خشانة خبير في الاقتصاد الرقمي ضيفي من دمشق. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية سوريا اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وبجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
8: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.

0: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا إنه عدم وجود تشريع نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
1: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
0: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
10: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
11: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
12: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
13: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
14: البيانات دقيقة.
15: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا
1: اليهودي اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: من قلب جرمانة التي استضافتنا في مقام الخضر المقدس عند الدروز، في شهادة للتاريخ هذه المرة سنحاور الناقد والكاتب السوري الدكتور أدهم مسعود القاق عن المكان وسكانه ومساراته الاجتماعية، عن الموحدين السوريين وكيف يتحكم بتحولاتهم كغيرهم التوق إلى المعرفة والإسهام في الهوية الوطنية من جهة، وقفص الانغلاق والخوف الوجودي من جهة ثانية، وكيف رفض كثيرون منهم قضبان العزل عن مواطنيهم السوريين وأصروا على مواجهة ما رسخه نظام البعث من شروخ بين المجتمعات. دكتور أدهم مسعود القاق، نحن هنا في ضيافة مقام الخضر في جرمانة. الخضر مار جرجس، الرمزية العابرة للأديان والعقائد والثقافات في قلب جرمانة أيضا، التي أصبحت مع مرور الوقت أكثر من قرية درزية على تخوم دمشق. ما هي جرمانة وكيف تشكلت؟
1: طبعا أهلا وسهلا بحضراتكم بجرمانة، وطبعا مقام الخضر الأخضر. الخضر الأخضر طبعا هو فعلا مقام بزوره هون بجرمانة كل الأديان. هو المقام طبعا بالأصل موجود على زمن مكان جرمانة دروز فقط، يعني فترة من فترات كان فيه ملك الأقطاع الدمشقي، يعني بيت العظم كان لهم، بيت بكري كان فيه لهم أراضي، وفيما بعد طبعا يعني صارت الملكيات لأهل جرمانة الأصليين، يعني لأسباب ممكن يذكرها الواحد. وإنما الآن بيزوروا الخضر الأخضر من كل الطوائف المسيحية والإسلام السني وغيرها، يعني
0: هو موحد، لذلك نحن الآن
1: بالضبط. هو طبعا الخضر الأخضر يعني أصلا هو موجود بكثير، يعني أمس عم أقرأ بشغلة، لو فرضنا نحن أنه بفلسطين لو فرضنا أو بحولها في 70 مقام للخضر، في
0: هو ليس قبرا، هو أي طبعا، لكن أيضا هذه يعني الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
1: إيه طبعًا،
0: ليس يعني فقط عند الدروز.
1: هلا طبعًا يعني هي المسألة، هلا نحن ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام. فهي مسألة زيارة القبور أو لو فرضنا المقامات وكذا وشغلات جزء من تراث قديم. يعني هلا أنا كنت بمصر، بتحس إنه بمصر يعني في طقوس دينية أقرب للفنون الاجتماعية، يعني ما لها علاقة كتير
0: بالروحانيات والعقائد.
1: ايه بعتقد هيك، يعني الناس تصلي وتصوم وتتحرك وتروح، وإنما أقرب لتكون طقوس اجتماعية.
0: طيب خلينا حتى ما نتأخر على السادة المشاهدين بالحديث عن جرمانة، احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟

0: جرمانا طبعا مذكورة هي بالتاريخ، يعني جرمانا، وجنبها في جرمانوس بياقوت حموي، يعني مذكورة، وفي أبيات شعر يعني ذكرت في هذه الفترة، وإنما لم تذكر، يعني لم تذكر جرمانا بصفتها الدينية أو يعني الولاء اللي له. ذكرت جرمانا بلدة كذا كذا كذا، وقيل إنه في بساتين كثيرة وإلى آخر ما هنالك.
1: كأنه جزء من الغوطة،
0: هي أول قرية بالغوطة،
1: أول
0: وهي
1: قرية.
0: من أكثر المناطق خصبا في حوضة دمشق، لأنه هي استمرار جغرافيا، يعني هي استمرار لوادي بردة بهذا الشكل، هي وعين ترمة طبعا، وبعدين تجي المليحة بعدها. وطبعا هي تروى من بردة، فرع بردة هو فرع نهر العقرباني.
1: نعم.
0: طبعا يعني إذا بدنا نحكي، نحن لو فرضنا آخر فرع لبردة هني 7 أفرع، هو فرع يزيد يلي هو بيروح اتجاه دوما، وهذا الفرع كان زمان يزيد بن معاوية قبله.
1: وكان قناة شقة يزيد.
0: إيه
1: نعم.
0: قبله طبعا يعني في 6 فروع على زمان الإمبراطورية الرومانية، وهناك بعض الأحجار اللي موجودة عندما بيوزعوا المياه ما بين البساتين وبين الأراضي وكذا وشغلات، مكتوبة بلغة رومانية غالبا، وموجودة بالمناطق اللي اسمها الإبر والعيون وإلى آخر ما هنالك. هالأيام ما بنعرف شو ساووا فيها. أنا يعني للحق طلعت عليها، وكتبنا يومها بجريدة الثورة يعني تحقيق حول هي المسألة. طبعا أنا ما كنت أقدر أحكي باسمي، حطيناها باسم آخر، لأنه يعني أحد
1: يعني ليست حساسة، يعني ليش؟
0: لا يعني نحن كنا يعني عشنا معارضة مثلا، شايف
1: تمام،
0: ما كنا نخدم،
1: سنصل إلى هذا.
0: بس حطيناها باسم حدا.
1: لكن أنا سألتك عن
0: بس
1: جرمانة.
0: بس لخلك شغلة، يعني هو يعني هاي القضية مثلا أنا اطلعت على هاي الأحجار وكذا، لأنه أحد المسؤولين مشان يروي أرضه أكثر وياخذ مي أكثر زاح يعني الحجر من محله، تكثر المي اللي عنده. فنحن قومنا القيامة يومها وحكينا وعملنا تحقيق وكذا، وفعلا دخلت يعني محافظة ريف دمشق ويعني المسؤولين ورجعوه لمكانه يعني. فشفت أنا الكتابة بهي الشكل. هلا جرمانة، جرمانة يعني قديمة هي بوجودها، التواجد الدروز فيها ما في وثائق محددة، وإنما إذا بدك تستقرئ أنت الواقع، لو فرضنا بعدد سكان جرمانة اللي هلأ ما بيتعدى 25,000 نسمة بالنفوس، طبعا هن موجودين بالنفوس
1: 25,000 درزي
0: إيه طبعا، في
1: حاليا.
0: إيه في شيء هلأ هن بالنفوس راح تخيل أنت أكثر من 36,000، وإنما 10 أو 12,000 هن انتقلت
1: نعم.
0: نفوسهم من مناطق ثانية يعني حديثا، يعني مشان الوظيفة وكذا، وإنما أهل جرمانة الأصليين هن بحدود 25,000 ل 26,000.
1: أنا سؤالي في سوريا وفي بعض البلدان، يعني وربما هو أيضا يتصل بقضية العرب المركزية، يعني قضية فلسطين والحق التاريخي والصلة مع الأرض. يعني في سوريا بتنا نسمع أن هناك أرض كردية، أرض عربية، أرض درزية، أرض سنية، إلى يعني لا هوية دينية للتراب، لكن المجتمعات بدأت تسبغ عليه هذه الهوية. فهل هذه فعلا قرية درزية؟
0: هلا لاقول لك شغله، هلا نسيب البكري مثلا احد قاده الثوره العربيه واحد الفاعلين لو فرضنا، هو طبعا نفوسه بجرمانه لانه هو له اراضي هون.
1: بالمناسبة ذكرك لنسيب البكري يعني سيجعلني أعيد الحديث عن نسيب البكري بعد مفاصل في هذا الحوار وعلاقته مع سلطان باشا الأطرش في السويد.
0: طبعا مو بس نسيب بكري، طبعا هو يعني في كثير كانوا، بس بيت غزي في إلون هون، بيت ادريس كان في إلون هون، بيت العظم في إلون. هن يعني نحن مشان ما ندخل بتفاصيل كثيره، يعني بجرمانه مثلا بدات الملكيه لاهل جرمانه ملكيه يشتروا اراضي وكذا بعد الطابو العثماني، يعني بعد تحديث قوانين بالدوله العثمانيه. يعني نحن بدنا نفرق ما بين المخيله الشعبيه يعني والشفويه اللي هي بتنحكى لجرمانه، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. من جهة تانية إذا لم نجد لها وثائق يعني ثابتة، نحن أنا بتقديري الحاضر بدلك على الماضي، يعني لأنه الماضي دائما مفعم بالحاضر وموجود يعني. فجرمانة يعني طبعا من يكون عدد سكانها مثلا 25 أو 26,000، وفيها بحدود 72 عائلة من أهل جرمانة الأصليين، هن فلاحين هي المنطقة، أو حلابي مثلا كانوا يبيعوا الحليب يعني مثلا جرمانة. هلا جرمانة قبل الطابو العثماني، يعني قبل الطابو العثماني كانت ما اصلا ما في ملكيات حقيقية لا لجرمانة ولا

0: غير جرمانة، يعني لمبيحة أو بيت صحم أو عقربة أو كذا، كل هذه القرى كانت مملوكة بشكل أو بآخر للسلطنة العثمانية وللإقطاع اللي موجود بالأصل يعني بدمشق، شايف كيف؟ فلذلك كنا نحن بنلاقي بيت العظم، بيت العظم أتراك عثمانيين موجودين، في عرب لو فرضنا مثلا نفس الحكي موجودين، وإنما بعدها يعني هذا الكلام أنا بتقديري أنه إذا بدك تقول لو فرضنا أكبر عدد عائلة بجرمانة مثلا 2000 أو 2500 اللي هني مثلا آل حمزة أو آل عبيد، أكبر عائلة آل عبيد لأنه هني مرتبطين بالدبوس وهني عائلة يعني محترمة جدا، ونحن أهلنا طبعا نعتبرهم يعني، هني طبعا موجودين وفي ربط الدم ما بين العائلتين، وهني طبعا من اللي فاعلين اجتماعيا ضمن إطار جرمانة، وهني أكبر عائلة يفترض يكونوا في ربط الدم بين بعضهم. أنا بتقديري مثلا ممكن يكون 3000 نسمة. هلا إذا 3000 بدك تقارن أنت اللي نفترض بعدد سكان أنت دخلوا على جرمانة برأيي بآخر القرن الثامن عشر أو أول القرن التاسع عشر، تشكيل الاجتماعي اللي موجود الأسري اللي موجود بهذا الشكل.
1: طيب كيف كانت العلاقة العلاقة مع المركز مع الشام؟
0: هلا أقول لك العلاقة. هلا أنا ليش مثلا استنتجت هذا الكلام؟ لأنه إذا بدي قارن مع جبل العرب أو جبل الدروز، طبعا هو جبل الدروز اسمه يعني يفترض يكون، يلي هو مثلا بدأ بالتشكل عام 1682 مع الهجرات الأولى، وبعدين بال 1705 يلي هو بأوائل القرن بعد معركة عين دارة يلي بين القيسية واليمنية،
1: بين الدروز أنفسهم
0: انتقلوا لوين؟ انتقل قسم منهم باتجاه جبل العرب. جبل العرب حاليا الدروز اللي فيه بحدود 450 ألف، بين 400 و 450 ألف
1: الموجودين والمهاجرين.
0: ايه طبعا
1: هو اللي بين المغتربات،
0: بين 450 ألف ممكن يكون. طبعا اذا كانوا هن 450 ألف وكانوا باوائل القرن او اواخر القرن يعني السابع عشر، يعني اوائل القرن الثامن عشر بدا يتشكل الكيان الاجتماعي هنيك، وتلاقي في عائلات مثل بيت نصر او بيت نعيم او بيت الاطرش وكذا، ممكن يوصل عددهم قد اهل جرمانه كلهم، صحيح يعني اكثر من 20 25. طيب كيف تشكلت هنيك؟ هلا انا برايي هذا الكلام بيدللك بعدد السكان اللي موجود، بعدد العائلات اللي موجود، بأنه جرمانة بدأت تتشكل اجتماعياً وأسرياً ضمن يعني بعد آخر القرن الثامن عشر، واستمرت. كانوا يشتغلوا فلاحين مثلهم مثل كل أهل المنطقة، وإنما بعد ما صار فيه يعني تحديث القوانين العثمانية، وبدأت جرمانة مثلاً بدأوا يعني يشتروا يتملكوا، وبدأوا يشتروا لو فرضنا الفلاحين، لأنه الإنتاج اللي موجود بجرمانة يعني الخضار والفواكه وبيع الحليب وكذا وشغلات، أدى لأنه هن يصير في معهم فائض. بتقديري أنا يعني البكري أو سواه أو العظم أو غيرهم اللي هن بدأوا مع الثورة العربية بأواخر القرن التاسع عشر يتشكل الوعي القومي العربي، وبدأوا الإقطاعيين نفسهم يتحولوا لرجال دولة، لرجال قوميين يسعون باتجاه بناء دولة سورية مستقلة عن العثمانيين، بدأوا ينتهوا بمسألة السياسة. هذا الشيء خلاهم يبيعوا من أراضيهم، مين بده يشتري؟
1: هالفلاحين نفسهم،
0: ماشي الكلام؟ هالفلاحين صاروا يشتروا، واللي طبعا كونهم صار في عندهم فكر قومي وفي تطلعات إنسانية لدى الشوام يعني تحديدا، فكانوا هن يراعوا ظرف الفلاحين بشكل آخر. هلا أنا مثلا قريت حول تاريخ الثورة العربية سفر جلاني والكتار اللي كتبوا أدهم الجندي الهندي إلى آخر ما هنالك، كتبوا يعني عن تاريخ هاي المنطقة، فذكروا جرمانة من خلال حاتم عبيد وهو أحد رجالات الثورة العربية الأولى، يلي كان معروف تحديدا جاي عن طريق عبد العزيز الكنفاني وهو رجل دمشقي ودرزي هو طبعا، وهو عرف يعني أصحاب الثورة العربية اللي بعدين هاجروا أو طلعوا باتجاه الجنوب بعد طبعا نجاحهم بالثورة العربية الكبرى عام 1918 وتشكلت الدولة وكان الملك فيصل هون، اجوا الفرنسيين رجعوا هربوا، فبهذيك الفترة كانوا أهل جرمانة يلعبوا دور بتزويد الثوار يعني القادة السياسيين بالسلاح ويزودوهم يعني بالخيل، شاكي بس المذاكرين اسم حاتم عبيد أحد رجالات جرمانة.
1: طيب لما صارت الأحداث العام 1860 يعني لا أعادها الله وما تسمى بطوشة النصارى، وكانت قد انتقلت من لبنان إلى دمشق، كانت أساسا هي بين الدروز والموارنة، ثم فزع أهل السنة في دمشق للدروز باعتبارهم مسلمين، وبدأ هذا يعني

0: الحدث المأساوي الكبير، هل كان لجرمانة أو لدروز ريف دمشق أي تدخل أو آثار انعكست عليهم؟
1: يعني انا بتقديري هي الحادثه اللي عم تفضل فيها يعني اكثر كاتب اشتغل عليها هو الامير شكيب، الامير شكيب ارسلان.
0: أمير البيان.
1: طبعا يعني هو طبعا له اكثر من 50 كتاب، يعني الامير شكيب ارسلان من الشخصيات طبعا، يعني هو يعني هو مندوب المبعوثان يعني باسطنبول، وكان له شخصيه هائله كتب حول الموضوع. بدات الاحداث بلبنان بال 1841 واستمرت لل 1860، يعني صراع ما بين الموارنه وما بين الدروز. وانما يرجع طبعا شكيب ارسلان انه هو بالاصل كان فعلا ثوره فلاحيه كانت، واللي قاموا فيها برايه هن الموارنه، فلاحين الموارنه ضد ال خازن وضد يعني الاقطاعي اللي كان موجود بلبنان. هلا مشان ما نحن كمان نطول، انه
0: لا أرجوك طول،
1: ايه
0: لما يكون
1: هلا
0: الحديث لما
1: ايه
0: يكون الحديث دقيق وتفصيلي هذا يعطي صورة للناس، يعني هذا يختلف عن يعني الاختصارات والاختزالات.
1: ما في اختزال، بس انا اربط لك المساله حول سؤالك. هلا 1860 من المعروف طبعا انه
0: كيف
1: الفرنسيين
0: انعكست على دروز
1: انعكست
0: جرمان؟
1: هون طبعا، لا السنه اللي تدخلوا بالشام هن اصحابين البلاد كلها، كان يعني حتى لبنان كان تابع لدمشق بشكل او باخر، فصار في طوشه النصارى وشغلات من نوع،
0: يعني اقصد انه
1: وهن
0: تلك
1: حسم
0: العلاقة بين الدروز
1: سام
0: والسنة.
1: السنه حسبوا المساله لمصلحه الدروز بلبنان.
0: تمام، تلك
1: فهو
0: العلاقة دكتور بين الدروز والسنة في 1860 كانت على الشكل الذي وصفته. الآن العلاقة مختلفة، أصبح الدروز أو بعض الدروز، دعنا نقول بعض الدروز، ينظرون إلى السنة على أنهم يعني آخر نقيض تماما، إرهابي إلى آخره، يعني يحمل فكرة، سنصل إلى هذا الحديث، لكن أقصد سلط الضوء فقط على آثار هذا البعد في العام 1860 هنا في ريف دمشق في جرمانة.
1: هلا يفترض بال 1860 كان الشيخ صالح الكحيل، مكتوب اسمه طبعا ضمن يعني بيت الدين اللي بجرمانه له مقام، يعني مكتوب الكحال وانما هو قد يكون الكحيل، وهو يعني احد الشخصيات. انا برايي قبل وجود الشيخ صالح في جرمانه، ماشي الكلام، لم يكن هناك كيان قانوني واجتماعي ثابت للدروز. يلي ثبت هذا الكلام هو الشيخ صالح الكحيل.
0: طيب شايف هاي التفاصيل، عم تقول
1: هلا
0: انه ما بدنا نحكي تفاصيل،
1: هلا هلا
0: هاي التفاصيل شديدة الأهمية.
1: هلا
0: شكرا لذكرك لي.
1: الشيخ صالح الكحيل يعني هو طفل كان من وصل باتجاه يعني حارة التيامنه، واخذوه تلقفوه هن
0: حارة التيامنة هي حارة
1: كنفاني
0: درزية
1: اللي
0: في
1: موجوده بدمشق.
0: الميدان، حي الميدان في دمشق.
1: طبعا فيها مسيحيه وفيها دروز،
0: فيها دروز
1: الجوره فيها
0: مستحيل.
1: مسيحيه وفيها شيعه، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة.
1: متعددة واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان، وكانت علاقتهم بيت جبر وبيت الكنفاني
0: صحيح.
1: وكل وسكيكر كله كانت علاقتهم وطيدة مع الدمشقيين. هذا الكلام واضح ومسألة يعني معروفة، وهم لهم مقبرة ولهم كل شيء يعني بالثيامنه، وما كان حدا يعتدي عليهم. وهذا الكلام تاريخيا ان شاء الله يعني هو البعث يمكن اللي شوي خلق هي المشاكل. وانما انا لجرمانه من صار في كيان قانوني يعني هو
0: في زمن الشيخ الكحيل.
1: ايه الكحيل طبعا، هذا اجى ب يعني النصف الثاني حتى بعد عام 1870، لانه هو يفترض يكون مواليد 1845، وصل بالخمسينيات من القرن التاسع عشر وصل لدمشق، واخذوه طبعا الشيخ درويش او درويش الكنفاني وربوه وكبر، واجى تزوج من جرمانه. وقد تزوج من جرمانه احدى السيدات الفاضلات وهي ثلجه حمزه رافع بنت مصطفى حمزه، ماشي. هذا الكلام اواخر القرن التاسع عشر، ماشي الحكي. فهلق هو كان عنده صار بيت، كان يشتغل بالسلال، وعلاقته بالدمشقيين عظيمه جدا، وكان هو امير الحج لدمشق كلها.
0: هو أمير الحج؟
1: أمير الحج كان، وكان إمام يعني يعني إمام بارع، وكان يدخل بوساطات وتدخلات يعني بالصلح ما بين تجار دمشقيين ببعضهم. الشيخ صالح الكحيل، أنا بذكر أهلي لو فرضنا بيتلقاك يعني مثلا من الكبار وسامع منهم يعني أنه يعني

0: يعني كانت في كثير من التجار حاطين السله يلي شارينها من الشيخ صالح حتى يتبارك محلهم بدمشق. هي العلاقه موجوده يعني ما بين الدمشقيين، يعني في كثير قصص، يعني ما بدي احكي انا كيف المسائل كلها، وانما يعني من المسائل الجميله مثلا اللي هلا حضرتني شيخ يعني او مصطفى حمزه يلي كان موجود، كان هو قواص قنصل عند الانجليز، بمعنى هو الحارس الشخصي للقنصل الانجليزي. فمن اجى الشهيد الامير شكيب وزار جرمانه وعرف، قال له لا نحن جماعه وطنيين بدك تقدم استقالتك، وقدم استقالته فعلا ثاني يوم ورفض انه هو يستمر مع الانجليز.
1: طيب خلينا شوي
0: هلا انا
1: خلينا ناخذك اذا اسمح لي، بدي قبل ان تغرق بالجانب الروحاني وتبرك باثار رجال الدين، انت كان لديك موقف منذ الطفوله ضد هذه الحاله، وهنا مع هذا المقام كما رويت لي في الصف السادس، شو مشكلتك مع المقام
0: هلا نحن يعني نحن هون قبل ما نحكي، يعني هلا جرمانه مثلا جرمانه، بس لحتى كفي الفكره الصغيره، يعني انه نحن في شيء اسمه وصيه الشيخ صالح، توفى هو بعتقد 1907 او 1911 خاري مصدرين انا كل واحد شكل، وانما في هذيك الفتره هو قبلها عمل وصيته كان يعني عمل الوقف املاكه كلها لوقف الطائفه الدرزيه بجرمانه، ماشي الكلام، بيته اللي صار هو بيت الدين حاليا اللي هو المجلس، وارضه اللي هي قريبه من طريق المطار الى الان مستعمله للمستخدمه هلا وصى فيها طبعا يعني الوصيه فلان وفلان وفلان، وبقيت لجنه وقف قائمه منذ تلك الفتره. وبهذيك الفتره على فكره او بعدها صار في وقف للنبي هابيل، ارض النبي هابيل لاهل مو للدروز بشكل عام، وقف الطائفه الدرزيه، وتشكل لجنه وقف بحيث انه آل داوود يلي موجودين دير العشاير بلبنان يعني قدموا هي الارض، ارض النبي هابيل والمحيطه فيهم هي ارض هي يعني كمان لوقف الطائفه الدرزيه. واستمرت بهذيك الفتره اللي نفترض اهل جرمانه كل سنه اهل جرمانه كلهم بيروحوا على النبي هابيل بيزوروه زيارات وكذا، ونحن كنا اطفال نروح لهنيك ونلعب.
1: لأن توقفت هذه الزياره؟
0: والله توقفت هلا، انا يعني صدفه عم يخبرني شيخنا يعني شيخ البلد هون بانه من 3 4 اشهر طلعوا يعني ناس وكانهم هن يعني غير منضبطين، يعني
1: تابعين للدوله ولا
0: لا لا لا، قالوا انه بس هن رجعوا اشتكوا هن لوزير الاوقاف وبعتقد للرفاعي للشيخ
1: المفتي رفاعي.
0: المفتي شيخ المفتي وقف الى جانب
1: الجمهوريه
0: جرمانة ايه مفتي الجمهوريه وقال لهم لا لازم ترجع هي لكم وهيك، وانما يبدو انه عم تتلكا المساله لانه ناس من قلت لك يعني ما لهم علاقه بالدوله وانما طلعوا وحطوا ايدهم على على النبي هابيل. هلا
1: حتى ما تهرب من موضوع الحديث، ليش عم تعمل مشاكل مع المشايخ والمقامات منذ ذلك
0: العهد؟ انا نحن بهذيك الفتره يعني هو صار في يعني اساتذتنا اللي كانوا بالثانوي او بالابتدائي او بالاعدادي كانوا يعني ميالين باتجاه، خاصه اجت هي الفترة بعد هزيمة 67، بعد نكسة 67 بدأت يعني الناس تفكر بشكل قومي بشكل وطني أكثر، تبعدنا عن مسألة الدين وتبعدنا عن كذا وشغلات، ونقترب من نقرأ مثلا، قرينا بهذيك الفترة مثلا الغريب لكامو، ماشي، قرينا لو فرضنا مثلا الثلاثية نجيب محفوظ، قرينا كذا، كذا كان في تطلعات قومية وفكرية. فأنا فعلا يعني هي الحادثة إنه أجيت أنا بصف السادس، وكانت أنا خايل لأمي إنه أنا بدي أحط ليرة لأنه إذا نجحت يعني
1: ندر أنت نجحت
0: وجيت لحط ليرة، كان أبي خذي لا خذ حط أكثر، حط 3 ليرات، يعني أنا استكثرتهم بإنه حطهم يعني ما بعرف ليش يعني ما حطيتهم يوما، فبقيوا بجيبتي لحد هلا أتذكر الموقف إنه أنا ليش ما حطيتهم يعني على الحضر، إله معي 3 ليرات هي بجوز يسوى دولارين يعني هلا بس
1: لا هي يعني معناها رمزي اكثر من ذلك.
0: هلا نحن هون بعتقد انه يعني تطلعات الناس بشكل عام هي تطلعات وطنيه، تطلعات باتجاه سوريا مجتمعه.
1: سنرى اسمح لي نطلع على فاصل، نواصل بعده حوارنا معك لنتحدث عن كيف رايت العالم في اواخر الخمسينيات والستينيات، وكيف تمثلت كل ما كان يدور من حولك آنذاك. واصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتور أدهم مسعود القاط في شهادة

0: وتاريخه للتاريخ. سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: التجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لهذا التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: دكتور، قبل الفاصل أعطيتنا صورة مشوقة وهامة للغاية عن جرمانة ونطاق دمشق الذي يعيش فيه الدروز السوريون، وأيضا بعض الأحياء وتاريخيا كيف تشكل هذا النطاق ببعض شخصياته، حتى وصلنا إلى شخصك الكريم. أنت ولدت في نهاية الخمسينيات وبدأت تعيش أحداث سوريا آنذاك مع صعود البعث، ثورة 8 آذار 1963، ومات لها. كيف كانت سوريا آنذاك بعيني الدكتور أدهم مسعود القاضي؟
1: يعني أنا طبعاً أنا اللي بعرفه من أهالينا يعني إنه كانوا يشتغلوا فلاحين بجرمانة، وطلع بعدين مهنة تانية بفترة هي حلابة يبيعوا الحليب يعني، ويعني معروفة مثلاً كانوا يربوا أبقار وماعز وشغلات من نوع. على كافة الأحوال هذا الكلام استمر بالخمسينيات. طبعاً صارت العلاقة مع الدمشقيين مع الكتلة الوطنية، مثلاً أنا جدي أنا يعني بحكي معه كان هو أحد يعني رجالات الكتلة الوطنية، وهو أبو سليمان علي سراي الدين، يعني هو كان من رجالات الثورة كمان وصديق لسلطان الأطرش. هلا هو الموضوع طبعا استمرت بهذا الشكل بالخمسينيات إلى أن صرنا بالستينيات. نحن بالستينيات يعني بدأ الحزب البعث يعني يحكم بسوريا، وكان نحن أنا كنت والله يعني طفل بالمدرسة الابتدائية، وبعرف كيف الحرس القومي اللي كانوا كيف يمشوا يحملوا سلاح وأمور من النوع هذا. وبعرف انه مثلا بهذيك الفتره يعني بعد 69 يعني كانوا مثلا يحبوا مثلا سليم حطوم لنفترض بجرمانه. سليم
0: اعتباري
1: حطوم
0: درزي كان
1: طبعا يعني هو كان قائد البغاوير، وكان حتى في ناس من جرمانه متطوعين معه. وسليم حطوم بهذيك الفتره تصور انه عمره 29 سنه كان.
0: شاب
1: 29 سنه كان رائد او شيء هيك يعني صغير يعني كان، وانما يبدو كان شجاع. هلا هو بعدين طبعا بال 66 قام بانقلاب او كذا او شغلات او شارك وهرب باتجاه الاردن، ورجع بعد هزيمه ال 67 رجع بنفس بحزيران بال 67. انا هذا الكلام متاكد منه، رجع بناء على اتفاق مع حافظ الاسد بانه يجي ويرجع على الجيش مشي، وعبد الكريم جندي وهدول. سليم حطوم يعني اهوج بعثي مؤمن بالبعث بطريقه يعني عجيبه،
0: هل
1: وانما
0: كان يعتبر بطل
1: للامانه
0: يعني هيرو؟ هل كان يعتبر بطل؟

0: لدى أهل الجرمانة آنذاك أو
1: ايه
0: الدروز السوريين؟
1: ايه طبعا. هو قلت لك كان هو يعني احد اركان انقلاب 63،
0: نعم.
1: وكان قريب من امين الحافظ صاحبي، هو امين الحافظ كثير يعني بحبه امين الحافظ. حتى من قام بعدين انقلاب 66 ضد امين الحافظ، صار هو احد اركان يعني حافظ الاسد وعلي شو اسمه هذول نسيت اسمه هذول بتاع اللجنه
0: اللجنة العسكرية
1: العسكريه، عبد الكريم الجلدي وصلاح جديد
0: تتهم
1: وصالح
0: هذه اللجنة العسكرية أنها كانت لجنة طائفية مكونة من مجموعة من الأقليات.
1: هن لا خمسة كانوا،
0: مين هم؟
1: ثلاثة علوية، كان عبد الكريم الجندي إسماعيلي
0: هو الجندي
1: وأحمد،
0: سنة ولكن من أصول إسماعيلية. نعم.
1: وكان صلاح جديد وحافظ الأسد
0: محمد عمران.
1: ومحمد عمران، علوية ثلاثة. إذا اثنين كانوا إسماعيلية، هذول بمصر تشكلت وإجت لهون. هلا على كافة الأحوال هن اللي قاموا بعدين بال 66.
0: صحيح أنه هذه من وجهة نظرك أنه كان هناك بعد طائفي في الانقلاب ذاته وفي قيادة البعث آنذاك.
1: هلأ هو
0: هل
1: هذا
0: نحكي
1: الحكي
0: سياسة
1: طبعا
0: ولا؟
1: طبعا انا عم بحكي طبعا سياسي هلا، لانه هو عمليا بدات الضباط يعني بهذيك الفتره يعني ملامح الطائفيه السياسيه خلينا نسميها مثل ما سماها الدكتور يعني صادق العظم،
0: نعم.
1: ما بعرف اذا ماذا صحت الكلام يعني، وانما هو يعني فعلا هو صار في اقاله لضباط سنه كثير بعد 66 يعني، وقيل كثير من الضباط يعني، وتقدموا عليهم الاقليات بعد شوي على فكره يعني. فهد الشاعر مثلا كمان درزي لو فرضنا
0: نعم صحيح.
1: كمان اعتقل وقيل شايف
0: سليم حاتم نفسه يعني تعرض لمصير مأساوي يعني
1: كثير يعني، هذا
0: قتل بأيدي هؤلاء.
1: اجى بالاتفاق مع الاسد، واجى بالاتفاق على اساس انه بيرجع الجيش، ولانه هزيمه 67 هزت العالم كله، ورجع بالاتفاق مع ملك الاردن، وانما بعد ايام هون قتلوه شايف كيف، وصار يطلع الحكي وكذا وشغلات. وانما انا للامانه للامانه انا ما قريت ولا مره انه هو له علاقه بعلاقه مع
0: هم
1: اسرائيل، لا مع
0: اتهموه
1: كوهين ولا كذا.
0: اتهموه انه لديه اتصالات كان،
1: لا
0: لكن
1: ما
0: هذا طبعا خضع للبحث.
1: هن ما قدروا، هن ما قدروا يتهموه، هن قتلوه انتهى الموضوع شايف كيف. فهد الشاعر اعتقلوه،
0: لكن آنذاك يعني بنهايه سليم حاطوم المأساويه انقطع الوجود العسكري الدرزي القوي عن دوله البعث الاستبداديه.
1: هلا هو مشان تكون الصوره، هو الشغله بدي اخلك اياها بدروز يعني، هن لعبوا دور مثلا مع عبد الناصر، لعبوا دور بالانقلابات الاوليه من يوم اول انقلاب عام 1949، لعبوا ضباط الدروز لانهم كانوا كل الاقليات، هن الفرنسيين اللي قدموا الاقليات بالجيش وبالمعامل وكذا وشغلات على الاكثريه السنيه، وبالتالي مثلا امين ابو عساف بكل الانقلابات كان له دور، درزي من السويدة
0: لكن
1: شايفين
0: يعني هم هذا
1: لواء
0: سبب،
1: يعني
0: هذا سبب يعود الى
1: حتى
0: يعني
1: شوكة
0: يعود
1: الشتير
0: يعود الى مئات السنين يعني كانوا مقاتلين يعني هم.
1: هلا هي مسألة ثانية إذا بدك تدخلنا فيها بالطول كثير، وإنما اللي قصدته أنا يعني إنه هن كان في لهم دور، خاصة إنه سلطان الأطرش لعب دور بقيادة الثورة وكان على صلة وطيدة وشديدة مع الدمشقيين
0: طبعا
1: ماشي. هذا الكلام طبعا إذا بتلاحظ على فكرة أولاده، أنا بعرف يعني يعني منصور الأطرش ما أخذ درزية على الرغم إنه ممنوع يعني الدرزية ياخذ درزية، بنته بدون ذكر أسماء طبعا من أعظم الشخصيات اللي أنا التقيت فيها بالثورة ما كانت أخذ درزي،
0: السيدة منتهى.
1: اي
0: نعم
1: منتهى شاسي،
0: السيدة واحدة من
1: وناصر
0: قادة
1: ما
0: الثورة
1: اخذ،
0: السورية.
1: اخذ المانيه كلهم اولاده اخذوا هيك. هلا الملاحظ حتى آل جنبلاط يعني كمال جنبلاط زوجته الاولى يعني او يعني شكيب ارسلان زوجته شركسيه، وبنتها اخذها كمال جنبلاط، ورجع اخذ واحده ثانيه لو فرضنا
0: هو نفسه
1: وليد اخذ
0: تسنن
1: طبعا
0: شكيب أرسلان يعني
1: طبعا
0: وأصبح
1: هو
0: سنيا
1: من
0: وحجه.
1: الشخصيات السنيه. فانت لعبوا دور الدروز على الرغم من حجمهم الصغير، لعبوا دور اللي قصدته انا ب يعني رسم تاريخ سوريا الحديث.
0: بس يعني ما
1: هلا
0: يعني لحظه دكتور، يعني هو سؤال محير للجميع الناس ولكن لي ايضا شخصيا، يعني ما هي الدرزيه بالنهايه؟ لا اسالك عن العقيده، هل هي رابطه روحانيه، رابطه عقائديه، هل هي رابطه اجتماعيه، هل هي رابطه عشائريه بحيث ان الشيخ يعرف عن والده عن جده زعامه، يعني كل هذا معا. يعني لاحظ انت حتى من حديثك يعني تقول لم ياخذ كذا، لم يتزوج من كذا، فهناك تشابك اجتماعي في وصف الحالة الدرزية.
1: هلا الدروز يعني هن غير متجانسين، يعني دروز جبل لبنان غير دروز جبل العرب، غير اللي مثلا بفلسطين شايف كيف؟ هلا اعدادهم بالعالم كله على فكرة بعتقد في يعني بلبنان بحدود

0: 400,000 كل عددهم. بسوريا مثلا ممكن يوصلوا ل 600,000، ماشي الكلام؟ هاي مليون. بالأردن في مثلا بالعشرات الألوف، 20 30,000، وبفلسطين في 160 170
1: يعني
0: ألف.
1: كيف يشعر
0: في
1: الدرزي
0: قسم منهم
1: بذاته؟
0: يعني
1: هل هو
0: إيه، بس أقول لك شغلة،
1: فرد من مجتمع روحاني؟ هل هو فرد من مجتمع عشائري؟ هل هو فرد من مجتمع قبلي؟
0: يا أخي الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات اللي الأولية اللي موجودة في بلاد الشام. هلا الدروز بيزيدوا عنهم بيقولون هن الدروز أعدادهم قليلة، ما بيتزوجوا إلا من بعضهم، ممنوع
1: أكثر من
0: يتزوجوا.
1: الإسماعيليين للدروز،
0: آه طبعا،
1: وأكثر من البهائيين الذين يعدون بالعشرات يعني.
0: بس الإسماعيليين لهم امتدادات خارج سوريا، لهم امتدادات كثيرة حتى على الهند، ولهم امتدادات بإيران، لهم امتدادات يعني كثير. والإسماعيلية حتى العلوية لهم امتدادات في تركيا. الدروز ما لهم امتدادات ضمن هاي البقعة اللي موجودين فيها، هن آخر طائفة تشكلت من الطوائف الشيعية يعني عام يعني 408 للهجرة، ألف و...
1: انشقت عن
0: إيه
1: الإسماعيلية الفاطمية.
0: إيه طبعا 3 سنوات هي اشتغلت كل الدعوة اللي صارت. وأنا ما قلت لك اللي سوالهم كان طبعا الكيان القانوني للدروز كلهم بالقرن ال15 يعني، اللي هو الأمير السيد عبد الله التنوخي، قبلها ما كان لهم كيان. على كافة الأحوال هذا موضوع يعني أنا اللي قصدته، أنت سألتني على مسألة يعني
1: انعكاس
0: الروابط
1: ذلك
0: الروابط
1: أي نعم.
0: كلهم، قلت لك يعني كل فئة مختلفة. يعني دروز جرمانة مثلا بطبيعتهم بعلاقاتهم وبحياتهم الاجتماعية أقرب للغواطنة، لأهل الغوطة ولأهل دمشق، وبنفس الوقت لهم علاقة مثلا مع دروز السويداء ودروز جبل الشيخ، وبياخذوا منهم وبيروحوا وكذا، وعلاقات كثير موجودة. وإنما إذا بدك تاخذ أنت الجانب حتى مثلا أعراسهم اللي كنا نحضرها بجرمانة الدروز هي أعراس دمشقية، العراضة والسهرة
1: جميل هذا
0: والميجنة وال
1: اهتمامك
0: إيه
1: بالمشهد البصري الاجتماعي والسكاني وكذا، لوصف ما نسأل عنه من، يعني أنا أتردد بتسميتها الهوية الدرزية، يعني لا أعتقد أن الهويات الروحانية يعني جديرة بأن تكون يعني هي الهوية المحددة لشخصية الإنسان، لكن في نهاية الستينيات أنت أصبحت يعني قادرا على تمييز ما يحدث حين جاء حافظ الأسد. ما الذي فعله بوعيك مجيء حافظ الأسد؟
0: هلا مزبوط. انا بال 67 نحن بوعينا، انا بذكر بجرمانه يعني وزعوا بواريد على البراري، وابي كان معه بروده وما اعرف ايش وكذا. هلا بجرمانه مثلا طلع بذكر هي حادثه، انه قالوا باذاعه اسرائيل بهذيك الفتره انه يلي بده يستسلم يرفع العلم الابيض او الرايه البيضاء وشغلات من نوع. فقالوا انه في واحد بجرمانه رفعها وحرمته العالم، يعني ما عادت حكت معه بهذيك الفتره، هيك بذكر. هلا حافظ الاسد اجى
1: شو يعني
0: بالستين،
1: حرمته العالم؟
0: حرمته يعني هون الدروز عندهم شيء اسمه
1: بدنا
0: تحريم
1: نفهم.
0: الخروج من الدين، يخرجوه من دينه الواحد يعني، عرفت شلون؟ يعني
1: يعني
0: بمعنى
1: كفر،
0: كفر طبعا.
1: تكفير.
0: ايه طبعا الدروز ما بيقبلوا حدا ولا بيدخلوا عند حدا، بيضلوا الدروز
1: مفهوم.
0: ماشي. على كافة الاحوال انا يلي قصدته بال70 طبعا من صار انقلاب حافظ الاسد، كنت انا بالسابع بعتقد، صف السابع يعني بعتقد هيك يعني. فنحن بالمدرسة كانت بأول بلد، كانت جديدة المدرسة، وطلعونا على فكرة مظاهرة يعني مع نور الدين الأساسي وصلاح الدين، لا دراسة ولا
1: ضد حافظ
0: تدريس
1: الأسد.
0: أي والله إلا بعودة الرئيس. ما وصلنا نص البلد إلا لكان طالع واحد معه برودة يعني، شايف كيف، من الجيش يعني، ضرب ضربة كذا، شو عم تسوي ما أعرف إيش، حكى مع الأساتذة شوي. المهم رجعونا الأساتذة، ناس تركت يعني كانوا ضده فعلا، المدير المدرسة واساتذه حافظ الاسد، رجعنا عم ايدين حافظ الاسد، جينا ضده رجعنا على المدرسه ونحن عم نهتف جيش وشعب، شعب وجيش كذا كذا. فهي المساله بهذا الشكل كانت. طبعا يعني انا بذكر يعني بهذيك الفتره كتبت انا روايه، في لي روايه اسمها مدفن الدار عن هي المرحله تحديدا، وسميت الشخصيه الرئيسيه فيها الذيب ابن شطمه. طبعا تناقشت باتحاد كتاب مصر، تناقشت بنادي القصه بمصر طبعا كنت انا كتبتها، وتناقشت بعده، شايف كيف؟ فالذيب ابن شطمه مثل ما قالوا يعني مثل ما حكوا المثقفين المصريين اللي عالجوا اللي كتبوا عنها للروايه، انه موجود بكل قريه وبكل بلده موجود هذا الذيب ابن شطمه، يلي هو يعني المعتدي على الاهالي، اللي ما هو معروف اصله من وين، يلي ما بعرف ايش.

0: عرفت علي كيف؟ يلي اجى يعني وكانه ابن وحده سميناها يعني المجنونه، شايف كيف؟ شاطمه المجنونه يعني، وهي على فكره موجوده بجرمانه هي الشخصيه، شاطمه المجنونه موجوده ماشي؟ وهذا الكلام طبعا نحن بيحكوا لنا اهلنا يعني كيف كانت بالبراري وكذا وشغلات، وبعدين كيف انطردت وشغلات. نحن افترضت انا انه ولدت واحد بسنه السبعين لا قبله طبعا، ولدت هي مثلا بالخمسينيات او قبل، وظهر بعدين هي الشخصيه، شخصيه انتهازيه، شخصيه فاسده، شخصيه المدرب الفتوه اللي كان بده يدخلنا بالشبيبه اجباري عن روسنا. هالكلام هذا جمعناهم كلياتهم بشخصيه الذئب بن شطمه، موجوده بكل قريه وبكل بلده من السبعينيات، شايف كيف؟ نحن بجرمانه بدات المساله بهذا الشكل، وبدات الناس على فكره بعد حرب تشرين التحريكيه خلينا نسميها مثل ما كانوا يسموها الناس اللي كانوا شايفينها هيك، وبعد دخولهم للبنان وضرب المقاومه الفلسطينيه بهذيك الفتره والحركه الوطنيه.
1: صرت يعني الان
0: صرنا واعيين،
1: صرت واعي
0: وصرنا نشتغل بالسياسه
1: من متى، من اي لحظه، من اي لحظه بدات يعني مست السياسة حياتك؟
0: والله أنا يعني بالعاشر نحن بدأنا نشتغل بالسياسة، وإجت حرب تشرين ورحنا على الجبهة ووقفنا
1: كيف اشتغل بالسياسة يعني صف العاشر؟ يعني هل كان مثلا للبعث تأثير عليك أو اليسار أو كيف؟
0: لا اليسار، كانوا اليساريين يعني، كانوا هن بشكل أساسي مثلا الاتحاد الاشتراكي العربي بتاع جمال الأتاسي، والشيوعيين جماعة رياض الترك، هذول هن اللي كانوا تيار قومي يعتبر. فنحن كنا
1: على صدر، كان في حواليك هون بجرمانة؟
0: اي طبعا كان في كثير يعني شباب، اي والله كثير
1: يعني
0: كتير.
1: كانت جرمانة التي وصفناها في بداية هذا اللقاء القرية الفلاحية البسيطة قد أصبحت في السبعينيات بيئة مدنية فيها تيارات سياسية وفيها
0: اي طبعا.
1: كيف هذا الوصف؟ يعني نحتاج ان تبين لنا من هم اولئك الذين قادوا وعيك ووعي اهل الجرمانة انذاك.
0: هلا انا يعني بتقديري هو اول شيء صار فيه يعني التواصل مع غير مناطق، يعني مثلا في واحد مثلا من دير عطية مثلا اسمه حسن خلينا نذكره ابو فؤاد، هو مثلا هو كان معه فلسفة او سنة رابعة فلسفة، اجى معلم مدرسة وصار
1: سكن في جرمان،
0: يعني ايه صار يعطينا يعني معلومات كثيرة، اعطاني مثلا انا كتب عرض موجز للمادية الديالكتية، عرض موجز للمادية التاريخية قرأناه بهذيك الفترة. بعد شوي انا مثلا انا صدفة مو يعني انا مثلا محظوظ باخواتي وبأبي، ابي كان اول متعلمين جرمانة، اخي اول دكتوراه اخذها من فيينا بسنة 74، اختي اول معلمة بجرمانة رغدة، واختي الثانية اول وحدة اخذت يعني ليسانس باللغة العربية مدرسة.
1: عائلة علمية
0: طبعا هني اول شيء بجرمانة هدول الكبار اكبر مني كلهم، وطبعا انا غادة الى الان نحن نفتخر فيها موجودة بجرمانة يعني مدرسة عربي، وطلع التقاعد إلي اخوات كلهم متعلمين يعني، وكانوا مثلا يهتموا فيه. مثلا انا اخي احمد مثلا اول فيلم حضرني اياه لفريد شوقي مثلا، شايف كيف؟ اختي رجعت حضرتني فيلم اجنبي بالكندي، بعدين مثلا قرات الغريب، قرات كتب يعني من هذا الشكل يعني، وبالتالي نحن تفتح وعينا.
1: تعرف ليش عم بسالك هالسؤال؟ لانه المجتمع الدرزي سواء في جرمانة او في سويدا او في شهبة او كل المناطق اللي يتواجد فيها الدروز يبدو للآخرين كأنه مجتمع شديد الانغلاق، لدرجة أنه يعني يضيق الخناق على أبنائه، فلا سينما ولا أفلام ولا كذا. لذلك ذكر هذا العالم هو أمر شهي بالنسبة لأسماع المشاهدين.
0: هلأ ذيك الوسط الدرزي وسط أول شيء شبابي يعني، خاصة بالستينيات وبالسبعينيات كانت حركة السياسة واسعة جدا بالسويدة، شيوعيين وقوميين وصراعات وشغلات من نوع هذا. وبالتالي طبعا ليه بالأصل شباب الدروز ما بيطلعوا على الـ يعني الـ كتب الحكمة أو الكتب الممنوع يطلعوا، بصير عمره 60 سنة ويكون يحلف يمين بأنه هو منه عامل واحدة من الكبائر وقصص من نوع هذا. هلأ هن غالبا يعني ما كتير متمسكين بالطائفة الدرزية، هذا الكلام بحد الستينيات والسبعينيات والتسعينيات موجود، وفي كتاب وفي موسيقيين وفي إلى آخر ما هنالك، يعني في كتير يعني من الناس اللي كانوا هن خارج إطار يعني طبعاً. خارج الصندوق بيفكروا مشان تكون
1: صورة يعني في فريد الأطرش وآل الأطرش كلهم
0: طبعا يعني
1: شكيب أرسلان وكمال جنبلاط والشخصيات كبيرة حتى في سوريا يعني
0: لكن يعني هذا الكلام طبعا حتى بلبنان يعني
1: جاد الكريم الجباعي و
0: صديقنا طبعا يعني
1: مبدعين الدروز يعني لا شك يعني هم موجودين، لكن انا اتحدث عن فتره زمنيه محدده.

0: نحن طلعنا مظاهره هون مسيره صامته. كل الناس تعرف هذا الكلام، يعني انه يعني طالما بدك تحكي مسائل شخصيه، طلعنا نحن رحنا اشترينا علم اسود، يعني مطرق ماش راي سودا، حطيناها بعصايه عصية تنتين، وكتبنا لافتة في أحد رفقاتنا خططين، كتب شباب جرمانة تستنكر الجريمة النكراء وكذا وشغلات من نوع، وطلعنا بال77 بعد وفاته بأسبوع تقريبا أو أقل. وجدت مخابرات، وإنما أعداد الطلاب اللي طلعت معنا والناس اللي طلعت اللي وصل عددهم أكثر من 1000، طلع عالم كثير ما يعني تركونا، بقيوا يحققوا معي والله كل عمري وهن بيحققوا يسألوني ليش طلعتوا، مين طلعكم بجرمانة بال77 على مسيرة جون بلو؟ طلعناها نحن وبهذا الشكل. طبعا نفتخر يعني هذا الكلام انه فعلا قدرنا نطلعها، وحتى يعني اللي كانوا اساتذتنا وكذا قالوا انه العمى بسوريا كلما طلعت هي المظاهرة. رجعنا طلعنا نحن وقت انور السادات مزار القدس
1: كام ديفيد،
0: ايه لا القدس زار القدس بالاول،
1: نعم إيه بدايه اتفاقيه،
0: فهو اجى لهون على سوريا وبقي هو حافظ الاسد، بقي شي 10 ايام هون باخذوا موقف. خلنا نحن فكرنا انه بدون يعني ما عرفنا انه هذول حافظ الاسد مع السادات ولا ضده. بعدين طلعنا مظاهره نحن وهتفنا وكذا وشغلات من نوع كمان تحقق فيها معنا.
1: يعني كان في حراك مدني،
0: حراك إيه
1: مدني
0: حراك
1: وليس إيه؟ ديني او
0: لا لا حراك هون ديني ما كان فيه، بالعكس يعني هون
1: يعني لا تحكمكم شيوخ العقل في
0: لا لا يعني بالعكس، حتى انا يعني حتى حاليا نحن مشايخنا هون جرمانا
1: نتحدث عن الماضي، حاليا
0: ايه تغير
1: الامر معقد يعني
0: يعني هلا ايه، وانما لا يعني كان في يعني كيان
1: انتوا وقفتوا ضد اجتياح او مو اجتياح يعني او التدخل السوري في لبنان.
0: طبعا مو بس نحن، القوى السياسيه هون اللي تشكلت فيما بعد التجمع الوطني الديمقراطي عام 1979
1: اللي انتميت له حضرتك،
0: ايه كنت انا يعني واحد واعتقلت انا على اثرها مشان التجمع الوطني الديمقراطي، توزع بيان قوي جدا يعني اللي هو بعد طبعا احداث حلب يعني ما صارت وهيك، وطلع التجمع الوطني الديمقراطي والطلاب على فكره اللي طلعوا بجامعه حلب هن يعني يعني يرجح انه يكونوا مو من الاوساط الدينيه، اول ما طلعت الناس بحلب هن طلاب ناصريين وشيوعيين وقصص من النوع هذا. وطلع بيان بهذيك الفتره لحتى نذكر الامور يعني بمسمياتها، يعني ارجعوا الى جحوركم ايها الشيوعيون،
1: بيان الاخوان المسلمين
0: ما كان يعني عرف شو مساله. فهو كانت فعلا في يعني انتفاضه حقيقيه. وبعد شوي طبعا تفاجات الطلاب يعني اللي طلعت بانه محروسه بناس حاملين سلاح، انكفأت الناس على بيوتها وبدات هذا الصراع المسلح ما بين
1: بس انت الاخوان. انت كدرزي
0: ايه؟
1: كيف نظرت الى احداث الثمانين، الصدام الذي حصل ما بين حافظ الأسد وآلته الوحشية والإخوان المسلمين من جهة، ومن ثم المجتمع في حما وفي دير الزور وجسر الشغور وحلب وغيره، كيف نظرت أنت آنذاك؟
0: هلأ هون هي أنا شلون نظرنا، نحن واقفين إلى جانب الشعب طبعا، الناس كلها إلى جانب الشعب يعني كنا
1: ما كان في شعب، كان في جهتين.
0: لا لا هي بالأصل قلت لك ثورة،
1: حسب المؤرخين
0: ثورة شعبية
1: بس حسب المؤرخين، وكان قبلك ضيفي الأستاذ العزيز جمال باروت قال إنه كان يعني الإخوان المسلمين افتعلوا هذا الصراع وكان يمكن أن يقوم به أي حافظ أسد آخر.
0: يا سيدي مع احترامي لجمال باروت ولغيره، يعني ما حدث في عام 1979 بدأت هي طبعا أول شيء كان في مروان حديد بال76 وكان في كذا وشغلات

0: حقيقية كانت، شايف كيف؟ هلا قوامها السنة مثل 2011، قوامها السنة، عرفت شلون؟ ليه؟ الحامل الأساسي هو شباب السنة كانت بال 79، وإنما التفت هي المسألة هي القوى الوطنية أو القوى القومية، يعني الاتحاد الاشتراكي جمال الأتاسي، الحزب الشيوعي رياض الترك، حزب العمال الثوري يلي كان ياسين حافظ وبعدين إجا طارق أبو الحسن، والحزب البعث الديمقراطي، والحزب شو الوحدة والاشتراك،
1: والإخوان
0: خمسة، لا ما دخلوا الإخوان، يعني لا
1: كان
0: لا
1: كانوا قريبين من
0: لم
1: التجمع
0: يكن
1: الوطني
0: لم
1: الديمقراطي.
0: يوقعوا على بيان على البيان اللي صدر، واللي طالب بنظام يعني يقوم على الأسس الوطنية الديمقراطية، نظام وطني ديمقراطي. هلا اللي قام فيها هن الشباب التقدمي اللي قام بالحركة وبدأت بالحرب على فكرة وانتشرت. أنا دخلت بهذيك السجن، بهذيك الفترة كنت بالسجن، يعني دخلت 80 81 كنت أنا بهذيك الفترة، ودخلت والتقيت مع إخوان مسلمين، بس المضر الدغري بذكر لك اسمه، طبعا انحكم بالإعدام وانقتل، ماشي الكلام. أنا بذكر اسمه لأنه علمني القرآن، كان سنة ثالثة هندسة عبارة دمشقي، هو من بحلب، حكى لي هو إنه وقت ما إجوا الإخوان صاروا عاد كلفون بمهام لقيام بكذا بشغلات من نوع كلها مسلحة، على عكس ما كانت حركة الطلاب بالأصل اللي هي سلبية، ماشي. هلأ هون استغل طبعا حافظ الأسد وبعت مثل ما بتعرف الفرقة الثالثة باتجاه حلب، وصار اللي صار يعني.
1: طيب
0: هلأ هلأ إذا سمحت لي، هون الفكرة الأساسية انه فعلا تحولت هي الحرب، لانه من 79 ل 82 صارت احداث حما، تحولت من يعني حرب او ثوره ما بين الشعب يعني والحاكم الى ثوره ما بين الاخوان المسلمين المسلحه الطليعه المسلحه وما بين حافظ الاسد، ودمروا الشعب بالطريقه اللي شفتها انت، يعني بطريقه عجيبه، ماشي الكلام.
1: تسمح لي لو اذنت ان ننهي هذه الحلقة بمشهد دخولك إلى السجن آنذاك، ولنعرف ما الذي جرى معك بالإضافة إلى ما تعلمته من زملائك في المعتقل، ونواصل في الحلقة التالية سرد ما تلا على سوريا وعليك من أحداث غيرت التاريخ وأوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة الدكتور أدهم مسعود القاق للتاريخ.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.
5: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا إنه عدم وجود تشريع. نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
4: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
5: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضا.

نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم من تلفزيون سوريا نستهلها بالعناوين. وزارة التربية تقر دراسة اللغة الكردية في المدارس في المناطق ذات الغالبية الكردية في كل المراحل وتعتبرها جزءاً من المناهج المعتمدة. وزارة التربية تصدر توزيع طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي على مراكز الامتحانات في السويداء وتقول إن البطاقات الامتحانية ستسلم في المراكز. إدانة في مجلس الأمن لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، والمندوب السوري يقول إن إسرائيل تعيق جهود دمشق بمكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتفكيك شبكات المخدرات. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تحكم على عبد الناصر براقي بالإعدام وتشير إلى تورطه بجرائم جسيمة منها الإخبار عن المواطنين.

في التفاصيل، أصدرت وزارة التربية قراراً يتيح دراسة اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان. وأكدت الوزارة أن اللغة الكردية ستدرس في كل المراحل الدراسية وتعد جزءاً من المناهج المعتمدة. وأوضحت وزارة التربية أنها تدرس بمعدل 3 حصص أسبوعياً إضافة إلى دراسة اللغة العربية والإنجليزية، وتسجل درجاتها في المجموع النهائي، كما سيتاح خلال أول عام دراسي فقط بعد القرار خيار دراسة مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو الكردية.

0: نناقش هذا الموضوع مع الصحفي المختص بالشأن الكردي السيد عبد الحليم سليمان، ينضم إلينا من القامشلي. مرحبا بك سيد عبد الحليم. في تفاصيل هذا القرار، إلى أي مدى يجب أن تكون التعليمات التنفيذية أوضح بما يتعلق بخاصة المناطق ذات الغالبية الكردية؟ كيف يجب يعني أن يحدد هذا الأمر؟ على ما يبدو أن السيد عبد الحليم يعني لن ينضم إليه لأن لمشكلة تقنية، نعود إليه خلال هذه النشرة. ونتابع معكم أيضا في السياق التعليمي، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم القوائم الخاصة بتوزع طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي على المراكز الامتحانية في محافظة السويداء. وقال وزير التربية محمد تركو إن الوزارة استكملت تجهيز المراكز الامتحانية في ريف المحافظة وأنهت مختلف التحضيرات الفنية والإدارية اللازمة لانطلاق دورة الامتحانية الاستثنائية. وأضاف تركو أن توزيع الطلاب وتسجيلهم ضمن القوائم الامتحانية المعتمدة تم إنجازه، مشيرا إلى أن الوزارة ستنشر القوائم الإسمية للطلبة وتوزيعهم على المراكز الامتحانية عبر معرفاتها الرسمية. وبالعودة إلى قرار وزارة التربية المتعلق بتدريس اللغة الكردية في المناطق ذات الغالبية الكردية، ينضم إلينا السيد عبد الحليم سليمان الصحفي المختص بالشأن الكردي من القامشلي. مرحبا بك سيد عبد الحليم. التعليمات التنفيذية إلى أي مدى ستكون مهمة في المرحلة القادمة بما يتعلق تحديدا بالمناطق ذات الغالبية الكردية؟ كيف سيكون يعني تصنيف هذا الأمر أو التعداد؟
1: تحياتي، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هو قرار يعني بوصفه ببساطة هو تاريخي يعني وهام جدا من ناحية اعتماد اللغة الكردية كلغة رسمية أو لغة أساسية إلى جانب اللغات الأخرى في المناطق الكردية على الأقل. لكن بالمقابل يعني هو غير كافي في بعض بنوده، لا سيما مسألة أن يكون اختياريا، بعض المواد أن تكون اختيارية، ربما تكون يعني هي تنفيذية أو انتقالية، لكن يجب أن تعالج بشكل رسمي وتكون يعني كافية للانسجام مع
0: يعني تتحدث عن مادة التاريخ والجغرافية والفلسفة بعد هذا العام الدراسي.
1: تماما، يعني يجب أن تكون يعني منسجمة مع مبدأ الاعتراف باللغة والهوية الكردية والثقافة الكردية أيضا يعني في سوريا. لا بل ان يعني في المرحله القادمه لا سيما عند اعداد الدستور يجب ان تكون يعني اللغه اعتمادها بشكل واضح في بنوده وفي يعني مفهوم الدستور ايضا بالنسبه للنظره للشعب الكردي في سوريا. وبالتالي يعني هو قرار جيد بلا شك يعني، لكن هناك مسائل اعتقد انها تقنيه اكثر ما هي يعني تكون مواقف سياسية.
0: يعني لذلك سألتك عن موضوع التعليمات التنفيذية أو ربما الأمور التقنية التي تفسر هذا القرار، كيف يجب أن تكون من وجهة نظرك، علما أن هذا القرار الآن أتاح للمناطق ذات الغالبية الكردية وللطلاب الكرد الذين يرغبون يعني الحفاظ على هويتهم وثقافتهم بذلك من خلال المناهج الدراسية؟
1: نعم، يعني مسألة يعني الاعتراف أو إعطاء جانب للطلبة الكرد للدراسة بلغتهم هذا يعني خطوة متقدمة، لكن إذا ما قارنا الأمر مع مسألة دراسة الطلاب في مختلف المراحل لا سيما من الابتدائي وحتى أو الأساسي حتى الجامعة، هناك يعني جملة متكاملة من المواد والمناهج الدراسية بمختلف النواحي سواء العلمية أو الأدبية وغيرها هي باللغة الكردية. وبالتالي إذا ما قورن الأمر ما بين الجهتين هو تراجع، لكن إذا ما قارنا مفهوم تعامل الدولة مع الكرد من في ناحية التعلم باللغة الكردية واعتماد اللغة الكردية هي خطوة متقدمة بلا شك. لكن إذا ما دخلنا في تفاصيل كيف يمكن أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع المتطلبات والطموح أيضا وكذلك التزام الدولة تجاه الكرد، هي أعتقد أنها قد تحمل بعض الملاحظات لا سيما في الجانب التربوي والتعليمي.
0: طب إذا دخلنا في الأمور التقنية والتفاصيل، إلى أي مدى فعلا المدارس مؤهلة بكوادر تعليمية تستطيع أن تدرس اللغة الكردية وفق القرار كما هو موضوع؟ إلى أي مدى وزارة التربية تستطيع أن تؤمن هذه الكوادر وتؤهلهم؟ لأن التجربة على زمن قصد ليست بالمثالية، وكما تعلم كان هناك من يقوم بالتدريس وليس لديه شهادة تعليم أو حتى لا يمتلك شهادة جامعية وربما أقل من ذلك.
1: لا ليس بكليته، يعني الموضوع نسبي. يعني كان هناك يعني من يحمل الشهادة الجامعية واختصاصيين.
0: نعم أنا قلت يعني أنا قلت البعض، أنا لم أقل الكل، أنا قلت كان موجودا.
1: نعم، وهناك يعني من كان بحاجة إلى سد الفراغ هذا أيضا، لأنها مرحلة انتقالية، ويعني انتشال من مرحلة الفوضى وعدم وجود جهات رسمية إلى، بالعكس يعني كانت خطوة يعني حافظت على السكان والطلبة لتأمين المدارس، لأن العدد كان هائلا حقيقة في المناطق التي كانت.
0: يعني لا نقيم هذه التجربة الآن، لكن نتحدث الآن كيف يجب أن يكون الوضع، كيف يجب واجبات الوزارة يعني وزارة التربية لأن تقدم الأفضل للطلاب. نعم، في تلك المناطق.
1: نعم، يعني الإدارة الذاتية عندما كانت تقدم هذه الكوادر هي لم تكن بمستوى يعني إمكانيات الدولة. الآن يعني الوضع تغير، الدولة عندما يعني تعتمد مبدأ تدريس اللغة الكردية بطبيعة الحال يعني لديها إمكانيات ويجب أن توفر.

0: توفر الإمكانيات. يعني هذا شيء طبيعي و يعني غير استثنائي، لكن نحن نعلم وضع سوريا بشكل عام. يعني نحن نمر بمرحلة انتقالية، هناك نقص في الإمكانيات سواء التعليمية العلمية أو التربوية، وكذلك نقص في الإمكانيات المادية. يعني نحن نتحدث عن الكثير من المدارس التي هي يعني متضررة أو غير قابلة لل يعني تدريس الطلاب فيها، ناهيك عن يعني الأوضاع المعيشية وكذلك انتقال السكان، وجود نازحين، عدم استقرار في عدد من النواحي المعيشية. هذا كله يؤثر على العملية التعليمية وكذلك على قرارات الحكومة أيضا بوجود نازحين.
1: طيب،
0: لكن بطبيعة الحال يعني عندما تكون هناك خطة حكومية متوازنة وشاملة ومتكاملة، بطبيعة الحال الأمر يحتاج إلى وقت تراكمي يمكن
1: يعني نستطيع أن نقول هل يوجد كوادر تعليمية كافية في هذه المرحلة والمراحل القادمة ليتم توزيعهم على المناطق التي فيها غالبية كردية لتدريس هذه المادة كما يجب؟ يعني تأهيل الكوادر، يعني هل هناك كوادر مؤهلة كافية؟
0: هناك كوادر، وهناك يعني يجب أن تكون هناك خطط شاملة أيضا لتأمين المدرسين والمعلمين سواء للغة الكردية أو لبقية المواد التي سوف تدرس باللغة الكردية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد الحليم سليمان، الصحفي المختص في الشأن الكردي، كنت معنا من القامشلي. أفادت مصادر محلية بقيام حاجز أم الزيتون التابع لما يسمى بالحرس الوطني في السويداء بمنع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف السويداء الشمالي للحيلولة من دون تقديمهم الامتحانات المقررة في 29 من آب الجاري. هذا وأشار محافظ السويداء مصطفى البكور في وقت سابق إلى استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالية وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية، ودعا وجهاء وأبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا وبصورة سلمية من أجل تأمين وصول الطلبة إلى مراكز امتحاناتهم، ورفض أي محاولة لقطع طريقهم أو تخويفهم أو منعهم من ممارسة حقهم في التعليم. من جانبه قال مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر لتلفزيون سوريا إن طلاب السويداء طالبوا بعدم التدخل بقراراتهم التعليمية، مشيرا إلى أن هناك من يستثمر بهذا الملف خدمة لأبعاد أخرى.
2: بيان من الطلبة بإصرارهم على خوض هذا الاستحقاق وامتحاناتهم، وطلبوا عدم التدخل بقرارهم وبحريتهم، بالأخص يعني مع أنه صدر رأي من القاضي شادي مرشد رئيس ما يسمى مجلس إدارة البشان بأنه هذا القرار أيضا للأهالي وللطلبة، لكن يعني هناك من يريد أن يستثمر ويعطل هذا الملف بالذات خدمة يعني للتجهيل، وخدمة يعني لأبعاد أخرى قد تصل يعني إلى الوصول إلى مناهج جديدة ومختلفة والاستثمار يعني فيها.
1: وأضاف الشاعر لتلفزيون سوريا أن جهود الدولة السورية ومحافظة السويداء مستمرة لتنظيم الملف الخدمي، مشيرا إلى وجود تواصل كبير بين دمشق وموظفي المحافظة.
2: نعم، في الحقيقة يعني أيضا هناك جهود اجتماعية، وهناك جهود تتواصل مع الدولة السورية ومع أيضا محافظة السويداء ممثلة بالدكتور مصطفى البكور، بالأخص يعني مع تنظيم الملف الخدمي وتنظيم المديريات العامة والوحدات الإدارية ومجالس البلديات ومناقشة موازنة 2027. هناك تواصل كبير، وهناك قسم كبير من موظفين السويداء الذين يذهبون أيضا إلى قرية الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي لمتابعة واجباتهم الوظيفية وخدمة الأهالي. قنوات الحوار هي يعني غير مقطوعة بالنسبة لي يعني رؤية الدولة العامة، هي تسعى لأن يكون هناك تواصل دائم وتواصل.
1: قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

0: إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن الحكومة تتخذ خطوات جيدة لتعزيز الاستقرار والتنمية، مرحبا بقرار الولايات المتحدة بإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، ومعتبرا أنه يهيئ الظروف للتعافي الاقتصادي والاستثماري. وأشار كوردوني إلى أن التوغلات الإسرائيلية واحتجاز مواطنين سوريين يشكلان انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمسار العدالة الانتقالية وحاجة سوريا إلى دعم دولي لتلبية احتياجات التعافي والتنمية. من جهته قال القائم بأعمال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أندركا راتوات إن عودة السوريين وتحسن الإنتاج الزراعي وقطاعات الطاقة والنقل مؤشرات مشجعة، مؤكدا حاجة سوريا إلى الاستثمارات للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى إعادة الإعمار والتنمية. فيما أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن بلادها لم تعد تصنف سوريا دولة راعية للإرهاب، معتبرة أن رفع القيود يفتح فرصا للتجارة والاستثمار ويدعم قيام سوريا مستقرة وموحدة. بدوره قال مندوب روسيا الدائم إن موسكو مهتمة بتعزيز مؤسسات الدولة السورية وترحب بالتقدم الذي أحرزته السلطات، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية على سوريا تعرقل جهود تحقيق الاستقرار. من جهته قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا إن إسرائيل تعمل في الاتجاه المعاكس للإنجازات التي تحققها سوريا، مشيرا إلى شنها 8 غارات على مطار أبو الظهور واستمرار توغلاتها داخل الأراضي السورية.
1: إسرائيل العمل في الاتجاه المعاكس تماما، شنت 8 غارات على مطار أبو الظهور وتواصل توغلاتها داخل الأراضي السورية وتستمر في أعمال العدوان من خطف وقصف وانتهاكات. انتهاكات لا تتوقف. ناهيك عن الاستعراض غير المسؤول لكاتس على قمة جبل الشيخ في تحد سفيق للإرادة الدولية ولقرارات هذا المجلس. كل ذلك في الوقت الذي تمارس فيه سوريا بشهادتكم أنتم اليوم أعلى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة، ليس فقط سوريا، المزيد من الويلات. وننخرط بجدية ومسؤولية في المسارات الدبلوماسية الأمريكية
0: كما دعا مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي المجتمع الدولي للمساهمة في تسليم المطلوبين والمتورطين بانتهاكات ضد المدنيين.
1: السيد الرئيس، في الأمس كانت دموع أمهاتنا أمام جلادي النظام البائد دموع القهر والعجز وطلب الرحمة، أما اليوم فدموع أمهاتنا أمام جلادي النظام البائد وهم قابعون هذه المرة خلف القضبان هي دموع الفرح والانتصار والعزة. لقد أصدر القضاء أحكامه بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام البائد جراء ما اقترفوه من انتهاكات وجرائم بحق السوريين والسوريات، وذلك في محاكمات عادلة ونزيهة وبحضور ذوي الضحايا والصحفيين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية داخل تلك المحاكم. وفي هذا السياق قامت السلطات القضائية اللبنانية مشكورة بتسليم أحد الضباط السابقين المطلوبين للقضاء السوري على خلفية اتهامات بالقتل العمدي والتعذيب. ومن هنا ومن مجلس الأمن نجدد دعوتنا إلى جميع الدول للتعاون مع سوريا في ملاحقة المطلوبين ودعم مسار العدالة الانتقالية، حيث أن تسليمهم أيضا يحمي البلدان الأخرى من مغبة إجرامهم.
0: وعن هذه الجلسة ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن الزميل شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. إذن هذه الجلسة كان فيها كلمات للدول تحدثت عن أهمية رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعن الدعم للاستقرار في سوريا وعن الانتهاكات الإسرائيلية، لكن ماذا عن ما جاء به مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة السيد علبي؟ يعني كيف يتم تداول ما جاء به في الأوساط الأمريكية، الأوساط السياسية طبعا؟
2: نعم مرحبا مجددا. ربما يعني أيضا كلمة المندوب السوري إبراهيم العلبي توقفت كثيرا عند موضوع

0: التوغلات الإسرائيلية، الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، الضربات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل على قاعات أو مطار أبو ظبي في شمال سوريا. طبعا هذا ما ذهب إليه من يعني خطورة ذلك وانعكاسه على مسألة الاستقرار وعلى أولوية سوريا اليوم، يعني في محاربة الإرهاب ومحاربة الكبتاجون. ما يعني جوهر الفكرة التي قامت عليها كلمة العلبي، أن هذه الممارسات الإسرائيلية، هذا الاستفزاز الإسرائيلي يعرقل جهود الحكومة السورية في تنفيذ ما هو مطلوب منها على الصعيد محاربة الإرهاب وعلى صعيد محاربة الكبتاجون، وأيضا يؤثر على عملية إعادة البناء والنهوض والتعافي. طبعا يعني موضوع بصراحة ربما يعني ليس فقط المندوب السوري، موضوع الاستفزازات الإسرائيلية، التصعيد العسكري الإسرائيلي يعني حظي باهتمام أغلب كلمات المندوبين، حتى أن المندوبة الأمريكية ذاتها دعت إسرائيل وسوريا إلى نزع فتيل التوتر، ودعتهما إلى الحوار، واعتبرت أن ذلك
1: إذن
0: هو
1: كان
0: أفضل
1: هناك توافق
0: الحلول.
1: كبير بين الكلمات الدولية وخاصة كلمة الولايات
0: بالضبط
1: المتحدة وكلمة مندوب سوريا.
0: بالضبط، يعني هذا العنوان بصراحة ربما هذا العنوان موضوع الاستفزاز الإسرائيلي، التصعيد الإسرائيلي، حظي على اهتمام أغلب الكلمات المندوبين. المندوب الروسي، حتى المندوب الروسي يعني اعتبر أن ذلك لا يساعد أبدا عملية الاستقرار في سوريا وعملية التعافي. أيضا المندوب الفرنسي دعا إسرائيل إلى التوقف عن مثل هذه الانتهاكات. نائب المبعوث الأممي اعتبر أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي وانتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وأعاد تذكير المندوب الأممي، أعاد تذكير أن الجولان أرض سورية، هي أرض سورية محتلة حسب القانون الدولي. إذن هناك نوع يعني شبه إجماع وتعاطف من قبل أغلب مندوبي الدول التي يعني تحدثوا في هذه الجلسة. العنوان الثاني الأبرز بعد الموضوع الإسرائيلي وموضوع التصعيد الإسرائيلي هو موضوع يعني رفع اسم سوريا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب. أيضا يعني كان هناك إشادة بهذه الخطوة الأمريكية. المندوبة اعتبرت أن ذلك خطوة تاريخية ستساعد كثيرا سوريا في مسألة التعافي الاقتصادي. أيضا المندوبة الأمريكية ربما تحدثت عن مواضيع أخرى، مثل يعني تشجيع الولايات المتحدة للاتفاق السوري العراقي حول أنبوب النفط الذي يربط كركوك ببنياس، وقالت أن ذلك سيساعد ليس فقط المنطقة إنما دول العالم في مزيد من ضخ إمدادات النفط بطريقة ستصبح متوفرة أكثر وبطريقة أيسر. وبنفس الوقت أيضا يعني كان هناك تقدير أمريكي أو يعني للجهود السورية في محاربة الإرهاب، حتى أن
1: نعم
0: المندوبة اعتبرت أن يعني قرار رفع سوريا من عن هذه القائمة جاء نتيجة يعني الإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية في محاربة الإرهاب، بمعنى أن هذا الرفع، هذا القرار لم يأتي كهدية أو منة أو منحة من قبل الولايات المتحدة، إنما نتيجة جهود سورية يعني والتزامات سورية في محاربة
1: نعم
0: الإرهاب، ونتيجة يعني الدور الذي تقوم به. إذن طبعا كان هناك عناوين فرعية أخرى، مثل هناك ترحيب كان بالاندماج بين الحكومة السورية وقسد،
1: قصد
0: كان
1: نعم
0: هناك مواضيع لها علاقة بالعدالة الانتقالية. نائب هناك يعني كان شيئا ملفتا أيضا، أن نائب المبعوث الأممي انتقد موت الشاب محمد غميرة تحت
1: نعم
0: التعذيب، لكنه بنفس الوقت أشاد بنفس الوقت بجهود المحاسبة التي يعني قامت بها الحكومة السورية.
1: نعم
0: نعم، إليك روح.
1: شكرا جزيلا لك الزميل شعبان عبود مراسلنا من واشنطن على كل هذه التفاصيل. قال نائب رئيس تركي جودة يلماز إن بلاده ترغب بأن تكون سوريا دولة مستقرة ومحافظة على وحدة وسلامة أراضيها. ورحب يلماز بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق هو استقرار لتركيا. وشدد يلماز على ضرورة أن تكون سوريا دولة واحدة وموحدة تحتضن جميع الهويات المختلفة، مشيرا إلى أن يعيش أبناء سوريا في ظل دولة واحدة وجيش واحد.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن حل قسد يعد تطورا مهما من حيث الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتعزيز مفهوم الدولة الواحدة والجيش الواحد. وأضاف أكتر كأن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدرات جيشها لاسيما في مكافحة الإرهاب في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة. كما أشار إلى أن الموقف العدواني لإسرائيل وسياساتها التوسعية في المنطقة ما تزال تشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تصرفات الحكومة الإسرائيلية.

0: أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إصدار محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق حكما بإعدام المخبر عبد الناصر براقي. وأضاف مصطفى لسانا أن الحكم جاء بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة، من بينها الإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير أمنية بحقهم إبان عهد النظام المخلوع والإخفاء القسري وسلب الحرية والتدخل في القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والسلب بالعنف والافتراء الجنائي، مشيرا إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الجرمية على القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما ينسجم مع نص الإعلان الدستوري، وذلك لتحديد طبيعة الجرائم وجسامتها وأسبابها، في حين استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري. لقي شخص مصرعه وأصيب آخر من جراء حادث سير ناجم عن انقلاب شاحنة على جسر الرستن شمال حمص، ما أدى إلى انقطاع حركة السير عبر الجسر وتحويلها مؤقتا إلى داخل مدينة الرستن.
1: في هذا المكان على جسر مدينة الرستن وقع حادث قبل قليل أدى إلى وفاة شخص إضافة إلى إصابة شخص آخر، تم نقله إلى المشافي القريبة. وصلت فرق الدفاع المدني فور حصول هذا الحادث الذي أدى إلى احتراق سيارتين إضافة إلى وقف السير على أحد المسربين الرئيسيين هنا على جسر مدينة الرستن. كما نلاحظ المسرب الآخر إلى الآن قيد العمل وتمر عبره السيارات، ولكن الممر الآخر تقوم فرق الدفاع المدني بإزالة السيارتين المحترقتين إضافة إلى إزالة كل الأضرار الناجمة عن هذا الحادث. إلى الآن لم يتم فتح الطريق، ولكن من المتوقع أن يعود إلى الخدمة خلال الفترة أو الساعات القليلة القادمة. إلى الآن فرق الدفاع المدني تتواجد، وأيضا قوى الأمن الداخلي، وأيضا فرق الإسعاف التي نقلت المصاب إلى المشفى ونقلت جثمان الشخص أيضا الذي توفي نتيجة هذا الحادث إلى المشافي القريبة. سنتابع معكم كل التطورات المتعلقة بهذا الحادث. كنت معكم أنا أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن ريف حمص.
0: هذا وتحدث قائد فريق إطفاء الدفاع المدني في حمص محمود شحود عن تداعيات الحادث واستجابة الفرق والخسائر الناجمة عنه.
2: تم استجابة لحادث سير على الاستراد الدولي حمص حماة على جسر الرستن الكبير. الحادث نتيجة اصطدام سيارة شحن مع سيارة أنتر كانت مركونة على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ أدى إلى حادث السير. طبعا خسائر بشرية، عندنا وفاة واحدة وإصابة واحدة. تم إسعافهم لأقرب نقطة طبية لتلقي العلاج. حاليا يعمل فريق الدفاع المدني على فتح السراد الطريق لإزالة مخلفات الحادث. نتج عنها كمان ايضا خمس اضاريف منتصف الطريق بين المسار الغربي والمسار الشرقي بنقطة الوسط، خمس اضاريف تم كسرها نتيجة الصدام لحادث السير، وحاليا تم العمل على فتح الطريق.
0: من حمص من على جسر الرستن ينضم إلينا مراسلنا أنس إدريس. مرحبا بك أنس، كيف هي الأوضاع الآن مع استجابة فرق الدفاع المدني والجهات المختصة لهذا الحادث؟
3: مرحبا ربع، طبعا منذ قرابة الساعة السادسة تقريبا مساء وحتى اللحظة تعمل فرق الدفاع المدني وأمن الطرق والأمن الداخلي في هذه النقطة تحديدا، هي النقطة صفر التي حصل فيها الحادث. سأجعل الكاميرا تتحرك لتظهر حجم الدمار الموجود في هذه النقطة. طبعا جسر خط فقط في الحاجز الحديدي هنا، إضافة إلى البلاطات الإسمنتية التي كانت توضع بين المسربين وهي لا تؤثر على الجسر نهائيا، تم كسرها نتيجة الحادث ونتيجة انحراف السيارة واشتعالها. وأيضا الحادث كانت السيارة القادمة القاطرة مقطورة الكبيرة قادمة من طريق حلب باتجاه دمشق، تفاجأت في سيارة موجودة مركونة على يمين الطريق معطلة، عند محاولة السائق الهروب من هذه السيارة المعطلة اصطدم في منصف الطريق ومن ثم حرفت السيارة واصطدمت بالسيارة مرة أخرى، أدى هذا إلى وفاة شخص وأيضا إصابة آخر، تم إسعاف المسلم، إضافة إلى أن الشخص المتوفي تم نقله إلى مشافي مدينة حمص. طبعا تظهر هنا البلاطات الإسمنتية، هي بلاطات غير مؤثرة أبدا على الجسر. كان هناك تواجد لمدير فريق الدفاع المدني في حمص بيبرس، وكان أيضا يرافقه عدد من المدراء مدير المواصلات والنقل في محافظة حمص، وأيضا كان قد وصل الوزير رائد الصالح إلى هذه النقطة، وزير الطوارئ والكوارث، وحيث تفقد الأضرار في الجسر، وكان قد طمأن الناس وتحدث أن الجسر لا يوجد أي أضرار فيه نهائيا، الأضرار فقط في البلاطات الإسمنتية، وهي بلاطات تجميلية توضع بين المسربين لكي لا يبقى هذا المسرب.
0: ونلاحظ أن حركة العبور على جسر رستن يعني عادت تقريبا، لكن إلى أي مدى أنس يعني عدم الالتزام بموضوع معايير السلامة والسرعة تفضي إلى هكذا يعني حوادث مؤلمة وكبيرة؟
3: ربما منذ قرابة تقريبا 15 دقيقة كانت قد فتح الطريق بشكل كامل وأصبحت حركة السير طبيعية على جسر الرستن ذهابا وإيابا، إضافة إلى أن معايير السلامة يعني هذا الجسر هو طريق سريع، للأسف أن السائق رحمه الله سائق السيارة اللي كانت مركونة على يمين الطريق، إن كنا نتحدث كما روى لنا بعض شهود العيان أن السائق كان هو في أسفل السيارة يقوم بإصلاحها، وعندما تفاجأت فيها السيارة الكبيرة الآتية من الطريق من هذا المسرب الظاهر في الكاميرا كان قد اتجه ركضا باتجاه منصف الطريق مما أدى إلى صدمه ووفاته بالسيارة الكبيرة. كان قد بدأ الحادث أن يظهر ربا من قرب عناصر الأمن الطرق والأمن الداخلي هنا قرب هذه السيارة، بدأ الحادث وصولا إلى الفتحة الحاصلة بين المسربين أو مكان سقوط البلاطات البيتونية التجميلية بين المسربين، هذه المسافة تقدر بخمسين متر، أدت إلى انفجار اشتعال السيارة الكبيرة واصطدامها بالسيارة الأخرى. قامت قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني بترحيل السيارتين باتجاه مكان آخر لأجل فتح سد أو الطريق على جسر الرستن، وأيضا كان أيضا هناك محاولة لترحيل البضائع التي كانت موجودة في السيارة وبقيت في الطريق نتيجة انقلاب الشاحنة، وأيضا كان هناك جهد كبير وجبار لعناصر قوى الدفاع المدني في المنطقة إن كانت في مدينة الرستن وإن كان في محافظة حمص لمحاولة أيضا رفع هذه الأنقاض إلى هذا الجسر بوقت.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك مراسلنا من حمص، كنت معنا من على جسر الرستن أنس إدريس، شكرا جزيلا لك. قتلت امرأة وطفلتها البالغة من العمر عامين، وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح بالغة من جراء تفجير والدهم قنبلة يدوية في نفسه بمنطقة الزهراء الشرقية بريف حلب. وحسب المعلومات

0: الأولية كان الرجل يطلق النار عشوائيا في الشارع قبل أن تحاصر قوى الأمن الداخلي المكان في محاولة لتوقيفه ليهدد بتفجير القنبلة قبل أن يقدم على تفجيرها، ما أدى إلى مقتل زوجته وابنته وإصابة ابنه.
1: في هذا المكان الذي نقف فيه في قرية الزهراء الشرقية في ريف حلب الشمالي حصلت قبل قليل حادثة لرجل قام بتفجير قنبلة أدت إلى مقتل ابنته البالغة من العمر 2 وزوجته، إضافة إلى إصابة بالغة لطفله البالغ من العمر 10 أعوام وأيضا بتر يديه. القصة بدأت وفق شهود عيان هنا عندما كان هذا الرجل يعني على الأوتوستراد الرئيسي يقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي، عندما بدأت القوى الأمنية بالتجمع ومحاوطة المكان الذي انسحب إليه الرجل ووصل إلى منزله، ثم اعتلى سطح المنزل هنا بشكل مباشر رفقة عائلته. وبدأت القوى الأمنية يعني محاولة تحويط المكان ليقوم بإطلاق النار عليها بشكل مباشر وفق شهادات للجيران وأيضا وفق ما تحدثت هنا مصادر أمنية. على العموم بعد قليل وبعد أن قام الرجل بالصراخ بشكل متكرر قام بتفجير القنبلة، ما أدى إلى فعليا كما ذكرت إلى مقتل طفله وزوجته، إضافة إلى إصابة ابنه بإصابة بالغة وأيضا بتر يديه. نقل المصابون إلى المشفى وقام الأمن أيضا بالتحرز على الرجل ضمن المشفى بشكل أساسي للوقوف على ملابسات الحادثة وتفاصيل ما حصل بالمشكلة الأخيرة. إبراهيم خطيب، تلفزيون سوريا، ريف حلب.
0: أكد قائد الأمن الداخلي في حلب محمد عبد الغني أن دوافع جريمة مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد جنائية وشخصية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات. وأوضح عبد الغني في بيان أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة التي وقعت في قرية تلالين بريف حلب الشمالية جنائية وشخصية، وحذر من محاولات يجري رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء روايات مضللة حول الحادثة، داعيا المنصات الإعلامية إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة. نفت وزارة العدل ما تم تداوله بشأن خروج وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع كندا شماط من السجن. وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما تزال مستمرة مع ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع. وأكدت الوزارة أن النيابة العامة لم تصدر بحق أي أحد حكما بالبراءة بحق ريما القادري ومن معها، وإنما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهم بكفالة مع منعهم من السفر، مشيرة إلى أنه عند صدور القرار النهائي يمكن للمدعين والنيابة العامة استئنافه أمام قاضي الإحالة. ودعت وزارة العدل جميع المتضررين ممن لديهم معلومات لتقديمها للجهات القضائية المختصة بما يسهم في استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 9 سيارات توغلت من قاعدة تل أحمر غربي باتجاه قرية بريقة بريف القريطيرات الأوسط. وأضاف أن جيش الاحتلال نصب حاجزا وقام بتفتيش المارة بعد توغله على طريق أوفانيا خان أرنبة قرب نقطة للإندوف بريف القنيطرة. وأفاد مراسلنا بتوغل قوة للاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية ودهمت منزلا وفتشته، إضافة إلى قصف الاحتلال لتلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي ب3 قذائف. هذا وسبق هذه الاعتداءات توغل لقوة الاحتلال في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة.
2: إسرائيل يا عمي ما بتخلينا لا ناكل ولا نشرب ولا نقعد. نحن أولادي ساكنين بهالبيت، والله خراب البيت، صلحناه حطينا بلوكي فوق بلوكي.

0: لقي من دون بطون لحتى نسكن نحن أولادنا بهالبيت. صار هاي المرة الثالثة بيجوا على البيت لعندي. طيب شو في عندي بالبيت؟ بيت خرابي، لك لا في مي لا في كهرباء لا في شيء، كل يوم هن جايين وخلعين هالابواب. خوفوا الاولاد، اجوا لعند ولد من الاولاد كمان ضربوه على راسه، راسه مبي وارم راسه، بدنا ناخذه على المشفى كمان اليوم للولد. طيب ما بصير، نحن نرجو من الامم المتحده ان تجوا معهم يا اخي، يا اخي بدهم يجوا على بيت، تعوا معهم من الامم المتحده، تعوا يعني نحن بمعيه الامم المتحده، تعوا على البيت شوفوا شو في بهالبيت. مو بيجي والله خلع الباب وضرب وكسر وضربوا بالكفوف للولد كمان، هذا شيء لا يجوز ولا يصير. يعني للمرة الثالثة بيجوا على البيت، شو في بالبيت؟ لا عندنا صواريخ ولا عندنا بواريد ولا عندنا شيء. يعني أرجو أرجو من الأمم المتحدة مساعدة هالناس هاي اللي قاعدة طرنجي جباثة كل المنطقة. أخي كل يوم بيجوا إسرائيل بلشوا خلع بالأبواب كسر بالأبواب، ولا ما معنا حق قفل.
1: وعن هذه الانتهاكات المستمرة ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. مرحبا بك محمد. إذن كيف هي الأوضاع الآن في الليل وما هي آخر الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
2: بالفعل ربع يعني في هذه اللحظات هنا نبدأ من هذا الخبر الأخير وهو العاجل، يعني قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يسمع الآن من داخل الجولان المحتل باتجاه تلة باط الوردة باتجاه بلدة بيجان. تلة باط الوردة التي تقع يعني في محيط بلدة بيجان بريف دمشق الغربي، هذه حتى هذه اللحظة سقوط 3 قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تلة باط الوردة دون يعني ورود عن إصابات أو يعني أضرار مادية داخل هذه التلة، لكن هو قصف يعني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه التلة، ربما هو يعني احتراز أمني أو عملية أمنية أو يعني أخذ سمت في تلك المنطقة. البارحة تم استهداف هذه المنطقة واليوم أيضا يتم استهدافها ب3 قذائف حتى هذه اللحظة. أيضا هناك توغل الآن في قرية كودنا ومنطقة العشرة في تلك المنطقة في ريف القنيطرة الجنوبي بدورية مؤلفة من أكثر من 6 عربات عسكرية دخلت باتجاه المنطقة وقامت بتفتيش بعض المنازل. أيضا هناك دورية أخرى كانت قد نصبت حاجز على طريق بريقة بئر عجم في ريف القنيطرة الأوسط أيضا وقامت بتفتيش المارة والتضييق على المدنيين. هذا كله خلال ساعات يعني هذه ساعات الليل بعد غروب الشمس. هذه الحالات الثلاثة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك جديد يعني وانتهاكات متكررة ومستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق. أيضا سبق هذا التوغل أيضا كان هناك حاجز على طريق بلدة قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة نصب أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرب من نقطة الأندوف في المنطقة هناك، ويعني قام بتفتيش المرة والتضييق عليهم وبعد ذلك انسحب باتجاه القواعد التي أتى منها. كل هذه الانتهاكات يعني يتعرض لها أبناء محافظة القنيطرة، وكما شاهدنا اليوم في هذا الفيديو يعني في قرية طرنجة عندما دهمت قوات الاحتلال منزل كان يحوي يعني عائلتين يعني تعرض أحد الشبان للضرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الذريعة أنه يوجد سلاح في هذا المنزل، طبعا دخلوا إلى هذا المنزل وقاموا بتكسير أثاث المنزل وخلع الأبواب ويعني تفتيش المنزل والأثاث داخل المنزل ولم يجدوا أي قطعة سلاح ولم يجدوا أي شيء، لكن هذه الذريعة وهذه التهم التي يدخل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات ومنازل المدنيين طبعا دخل في ساعات الليل بعد الساعة 10:30 تقريبا ليلا يعني أرهب الأطفال والصبيان الذين كانوا يعني نائمين عندما دخل بسلاح بأكثر من 10 عناصر أو 15 عنصر ودبابتين وعربتين عسكريتين دخلت باتجاه هذه القرية وقامت بتفتيش هذا المنزل. كما شاهدنا يعني أب الشبان الذين تم مدهم منزلهم يتحدث ويقول يعني يوميا هذه التوغلات في هذا المنزل 3 مرات تعرض للمداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة يعني أو بحجة تواجد السلاح في هذا المنزل وعلما أنه لا يوجد سلاح في هذا المنزل وفقط يوجد أطفال ونساء. أيضا يعني الأهالي يطلبون من قوات الأندوب تفعيل دورها في المنطقة يعني أي منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من التوغل أو مرافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في كانع في حين يعني يريد التوغل وتفتيش المنازل منعا يعني من الانتهاكات في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد فهد مراسلنا من القنيطرة. بحث الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق مع رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد أبو نيان والوفد المرافق له دور مجلس الأعمال في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارية بين سوريا والسعودية. واستعرض الوفد أبرز المشاريع والمبادرات.

المبادرات التي يعمل عليها المجلس وما أنجز منها والمشاريع قيد التنفيذ إلى جانب الخطط والمشاريع المستقبلية. وقع وزير النقل يعرب بدر مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات، ولا سيما في قطاعي السكك الحديدية والنقل البري. ونقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن المذكرتين تهدفان إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء دراسات بما يسهم في تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. أعلن مصرف سوريا المركزي ومجلس الأعمال السعودي السوري إنشاء بنك سوري سعودي مشترك وفتح قنوات مصرفية مباشرة ومنظمة بين البلدين. واتفق الجانبان على تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة في دعم القطاع المصرفي وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. وتناول اللقاء وفق البيان آليات تسهيل وصول المستثمرين داخل سوريا وخارجها إلى الفرص الاستثمارية وإيجاد حلول عملية للتحويلات المصرفية بما يدعم

مركزي أن الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة الدفع في سوريا، وتفتح المجال أمام التوسع التدريجي في قبول البطاقات الدولية وتوسيع خيارات الدفع. أعلن المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي وصولهم إلى اتفاق قريب مع شركة سبيس إكس لتشغيل شبكة ستارلينك للإنترنت الفضائي في سوريا. وأضاف الحمصي أن التوصل إلى اتفاق سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يبدأ بعد ذلك تشغيل خدمة ستارلينك رسميا في سوريا.

0: تواجه المناطق غير المنظمة في دمشق تحديات متراكمة في البنية التحتية والخدمات بعد سنوات من الانتظار لإعادة تنظيمها وتحسين واقعها الخدمي.
1: لسنوات طويلة عانت المناطق غير المنظمة في دمشق من تحديات تتعلق بالبنية التحتية ونقص الخدمات، ما جعل سكانها ينتظرون حلولاً تعيد تنظيم واقعهم وتحسن ظروف حياتهم.
2: نحن عنا هون ما في حياة، لك ما في شيء، كلها هي ذرات الكهرباء، هي كلها جهود أهلية وما في كهرباء، شو العيشة هاي يعني؟ وبعدين صرف الصحي عطلان، الكهرباء ما في، المي ضخ ضعيف، النظافة إذا برجيك هلا منظر هو بنظافة، إذا أنت أكبر إذا نحط دوابة بتعيش معها، نحن قبلانين وعايشين وماشي الحال، نحن مع الدولة بس مو معناتها إنه يعني قائمين على الدولة بتحط أشخاص على المناصب، طب أشخاص ينزلوا على الأرض، تعالوا تفرجوا علينا، ما حدا بيجي عنا.
3: ناس عم تعاني كثير كثير بالتضامن، خاصة إحنا من شارع الأمين وهيك لجوا، هاي المناطق اللي كانت العالم كلها فيها مهجرة. عم تعاني من الصرف الصحي، عم تعاني من الكهرباء، عم تعاني من شح المياه، هاي المناطق اكثر شيء هي صايره اخر الخط، تمام؟ وبالموضوع بالنسبه لباقي المواضيع الثانيه مثلا الكلاب الشارده للجرادين للزواحف للقوارض للحشرات كلها تعاني منها هاي المناطق جوا.
1: وفي حين يعبر السكان عن تطلعاتهم لتحسين الخدمات، تؤكد محافظة دمشق ان العمل يجري حاليا وفق الاولويات والاهمية والحالات الطارئة، ضمن مراحل تستهدف معالجة المشكلات القائمة وتحسين البنية التحتية وتنظيم المناطق وفق المخططات المعتمدة.
4: طبعاً بالنسبة للمناطق الغير منظمة كمحافظة دمشق عبر كل المديريات تعمل كخلية نحل لإيصال الخدمات الأساسية والإسعافية وعبر عدة بوابات، سواء عن طريق لجان الأحياء أنفسهم أو المخاطير أو عن إدارة المنطقة أو عن طريق منصة محلولة أو مديرية الشكاوى أو حتى بالنسبة للشكوى المباشرة من المواطن، عم يتم معالجة هذه المشاكل. وأيضا في على مسار آخر نقوم حاليا بدراسة وإن شاء الله يعني تكاد تكتمل إن كيف نحن ممكن نعطي إذن إصلاح مؤقت للأهالي المتضررة بيوتهم في هذه المناطق أو لإيصال الخدمات ريثما يصدر المصور العام لمدينة دمشق اللي حكينا عنه.
1: ويبقى نجاح هذه المشاريع مرتبطا بسرعة التنفيذ واستكمال الخدمات ليصبح التنظيم خطوة فعلية نحو تحسين الواقع الخدمي للسكان.
5: بين واقع ينتظر التغيير ومشاريع بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ، يبقى المقياس الحقيقي لنجاحها هو ما سيشهده السكان من تحسن في تفاصيل حياتهم اليومية. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: باشرت إدارة منطقة سمعان الشمالية بريف حلب بحملة ميدانية مكثفة لهدم وإزالة المخالفات العمرانية، شملت مدن وبلدات كفر حمراء وحريتان ومنطقة القبر الإنجليزي.
6: نقوم حالياً بتوجيهات السيد المحافظ وقيادة المنطقة الشمالية وبمساعدة لجنة الهدم المركزية لهدم عدد من المخالفات في قرية كفر حمراء وقبر الإنجليزي وحليتان، وخاصة الطوابق الخامسة المخالفة، وسنبقى على هذه الوتيرة ونقوم بهدم جميع المخالفات حتى آخر مخالفة في هذه المناطق.

0: إقليم جنوبي لبنان. هذا وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا في وقت سابق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وعرب صاليم وكفر رمان جنوب لبنان، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارات على مناطق في جنوب لبنان ردا على ما وصفته بخروق من جانب حزب الله. فيما أفادت الوكالة اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية توغلت في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان وأقدمت على حرق منازل وجرف خيم زراعية. من بيروت ينضم إلينا الصحفي المتعاون وسيم جانبين. مرحبا بك وسيم، لنبدأ بالتطورات الميدانية، ما هي آخرها؟
1: مرحبا لك للمشاهدين. يعني يمكننا التأكيد انطلاقا من المعطيات الميدانية والتقارير الاستخبارية أن المعركة الضارية للسيطرة على تلة علي الطاهر والدفاع عنها بالمقابل قد بدأت فعليا وتتحول بسرعة إلى نقطة الارتكاز الأكثر خطورة في مسار المواجهة الحالية. ميدانيا تتصاعد حدة النيران في قطاعات واسعة من الجنوب اللبناني، فقد شهدت الساعات الماضية غارات جوية مكثفة وعنيفة استهدفت محيط بلدة القنطرة في قضاء مرج عيون بثلاث غارات متزامنة، إلى جانب قصف جوي ومدفعي طال ميفدون المنصوري وعرب صريم التي سقط فيها قتيلا والنبطي الفوق ووادي سلوقي، إضافة إلى تفجيرات مسجلة في بلدة برعشيط واستمرار القصف بالجالونات المتفجرة على المنصوري. لكن بؤرة الحدث الاستراتيجي تظل محصورة في مرتفع علي الطاهر، فمن جانب الاحتلال أقر الجيش الإسرائيلي عبر قناة 14 وموقع والا بتعرض قواته في المنطقة لهجمات بمسيرات مفخخة اتهم فيها حزب الله، مع تسجيل تقديرات رسمية تفيد بتدمير جزء واسع من البنى التحتية لحزب الله في المنشأ ومقتل عدد كبير من مقاتليه، متزامنا مع إقرار أمني بأن مخطط ما يسمى المناطق التجريبية في الجنوب قد انهار بالكامل، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب إلى الحالة القصوى تحسبا لضربة ملموسة وواسعة قادمة من لبنان. وقد برز أيضا على الصعيد الإقليمي والدبلوماسي برز موقف عالي السقف لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي اشترط انسحاب إسرائيل الكامل ووقف اعتداءاتها وتحرير أراضي لبنان وغزة كأحد أعمدة الاستقرار للاتفاق، جازما بأن معادلات الردع منعت إسرائيل نهائيا من مجرد التفكير في مهاجمة بيروت أو ضاحيتها الجنوبية وهي مستمرة بهذه عملية الردع. وفي السياق الداخلي السياسي اللبناني كشفت مصادر سياسية رفيعة أن التعويل الوحيد بات منصبا على الإدارة الأمريكية لمنع انهيار التسوية القائمة، وسط أنباء عن حصول السفير الأمريكي على ضوء أخضر للقاء شخصية قيادية في حزب الله من حزب الله. وفي المقابل تتشابك ثلاثة ثقوف رئيسية تحكم معركة علي الطاهر. سقف أمريكي يرفض الانزلاق لحرب شاملة، وسقف إيراني يعتبر الهجوم خرقا استراتيجيا، وسقف ميداني يفرضه الحزب الذي يدرك مأزق نتنياهو وحسابات انتخاباته الداخلية الحرجة.
0: إذن كل الاحتمالات الآن أصبحت مفتوحة مع هذا التصعيد ويعني ما يحدث.
1: نعم، ساعة حسم قادمة نتعقبها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي المتعاون معنا وسيم جانبين، كنت معنا من بيروت. وإلى الضفة الغربية، حيث أصيبت ثلاثة فلسطينيات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقلت 14 شخصا خلال اقتحامات في بلدات مختلفة. ونقلت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل ونفذت اقتحامات في بيت لحم، واعتقل الجيش الإسرائيلي شابا بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في قرية الرشايدة شرق المحافظة. وفي طوباس اقتحم جيش الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق المحافظة ودهم منازل معظمها لأسرى محررين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وأضاف ترامب أن جميع الألغام الموجودة في مضيق هرمز أزيلت بالكامل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في وضع جيد وأنها تقترب من تحقيق ما تريده بشأن مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية بأي حال من الأحوال. وشدد ترامب على أن البحرية

الأمريكية تفرض سيطرتها كاملة على مضيق هرمز، كما أشار إلى أن السفن التي تسمح الولايات المتحدة بمرورها فقط هي التي تستطيع عبور مضيق هرمز. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران تخوض حربا اقتصادية شاملة وتسعى للحد من آثارها. وأضاف قليباف أن الأجهزة التنفيذية بذلت جهودا فعالة لإدارة البلاد ومعالجة نقاط الضعف في ظل آثار الحرب على اقتصاد البلاد. وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أهمية الوحدة الوطنية والتضامن والتعاون لتجاوز التحديات الراهنة في البلاد حسب تعبيرها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إطلاق ما وصفتها بعملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة واسعة تهدف إلى عزل إيران بشكل كامل عن النظام المالي العالمي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وبأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
3: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

حلقة جديدة من سوريا اليوم مشاهدينا، أهلا بكم. في محورنا الأول يعود ملف طلاب السويداء إلى الواجهة بعدما أفادت مصادر محلية بمنع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف المحافظة الشمالي لتقديم امتحاناتهم المقررة في 29 من آب الجاري. مشهد يضع حق الطلاب في التعليم أمام تعقيدات سياسية وأمنية في المحافظة. في محورنا الثاني مشاهدينا نبقى في السويداء أيضا، ففي ظل الجدل الذي أثارته تصريحات حكمة الهجر حول علاقة الدروز بإسرائيل، برزت مواقف رافضة من أبناء الجولان السوري المحتل ومشيخة العقل في لبنان، مؤكدة أن هذه التصريحات

لا تمثل عموم الدروز ولا تنسجم مع ثوابتهم الدينية والتاريخية. في ساعتنا الثانية مشاهدينا سنناقش مستقبل وحدات حماية المرأة وآليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة بعد اجتماع جرى في دمشق بين وزير الداخلية وعدد من قيادات وحدات حماية المرأة التابعة سابقا لقسد. في الساعة الثانية أيضا وفي موضوعنا الأخير سنتحدث عن منظومة الدفع الإلكترونية في سوريا وما تمثله أول عملية دفع إلكتروني عبر شبكة فيزا من خطوة نحو إعادة ربط البلاد بالنظام المالي العالمي والتحديات التي تواجه سوريا في الاستفادة من الخدمات العالمية بعد رفع اسمها من قائمة الإرهاب. أهلا بكم من جديد.

أهلا بكم مشاهدينا. أفادت مصادر محلية بمنع حاجز أم الزيتون التابع لما يسمى بالحرس الوطني في السويداء طلاب شهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف السويداء الشمالي للحيلولة دون تقديمهم الامتحانات المقررة في 29 من آب الجاري. هذا وأشار محافظ السويداء مصطفى البكور في وقت سابق أشار إلى استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية، ودعا وجهاء وأبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا وبصورة سلمية من أجل تأمين وصول الطلبة إلى مراكز امتحاناتهم ورفض أي محاولة لقطع طريقهم أو تخويفهم أو منعهم من ممارسة حقهم في التعليم. هذا وقال محافظ السويداء مصطفى البكور إن أبواب التواصل مع الفعاليات الاجتماعية والدينية والأهلية في السويداء يجب أن تبقى مفتوحة، وأضاف البكور أن الدولة لا تغلق باب الحوار متى كان يخدم أمن المواطنين ووحدة البلاد، لأن البديل عنه هو مزيد من التوتر، مشددا على أن أي حوار جدي يحتاج إلى ثوابت واضحة تتمثل بوحدة سوريا وسيادة مؤسساتها ورفض العنف وأي تدخل خارجي وفق تصريحه.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ومعرفة المزيد من التفاصيل حوله وإمكانية الحلول المطروحة أيضا، ينضم إلينا من دمشق مدير مديرية إعلام السويداء الأستاذ مرهف الشاعر، ومعنا أيضا الدكتور فايز القنطار الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي من ليون في فرنسا. أرحب بكما. أستاذ مرهف، دعني أبدأ معك. الموضوع موضوع منع الطلاب أو بعض الطلاب الذين حاولوا الخروج اليوم من الوصول إلى الريف الشمالي حيث مراكز امتحاناتهم يبدو ما زال متفاعلا، يعني لم يحسم الوضع حتى الآن وهناك أخذ ورد فيه، إلى أين وصل هذا الموضوع حتى الآن؟
1: نعم، حياكم الله المرسل المشاهدين. في الحقيقة يعني هناك صد ورد في هذا الموضوع بالأخص داخل السويداء. يعني بعد صدور بيان من غرفة عمليات الشهر بمنع الطلاب، وكان قبلهم يعني القاضي شادي مرشد، يعني كان مع قرار الطلاب بالخروج، إذن هناك تجاذبات في داخل السويداء لمنع الطلاب من الخروج، وهناك ايضا ضغط من بعض اهالي الطلاب بانهم يريدون ان يقدموا الامتحانات في موعدها وفي الريف الشمالي. طبعا تعذر يعني الامتحانات في السويداء معروف اسبابها السابقه، التنظيم للاداره في السويداء، كل شخص يعني يتصرف من رأسه، لا يوجد حالة، هناك حالة فوضوية، هناك حالة من عدم التنظيم، هناك حالة من
0: يعني للأسف، يعني أستاذ مرهف للأسف إن

0: أنه يعني ما تتحدث به مهم جدا، لكن الصوت يصلنا متقطعا بشكل أو بآخر. سأذهب إلى الدكتور فايز ونحاول يعني إعادة الاتصال بك من جديد، يعني وهذا ضروري أيضا من أجل معرفة تطورات الأمور إلى أين وصلت. دكتور فايز أرحب بك من جديد.
1: شكرا
0: لماذا
1: على
0: كنا
1: الاتفاق.
0: شكرا لك دكتور على وجودك معنا.
1: هلا.
0: لماذا حدث هذا المشهد في السويداء اليوم؟ أليس من المنطقي أنه الجميع يكون متفقاً على أهمية وصول الطلاب إلى مراكز امتحاناتهم، خاصة أنه يبدو أنه قرار الحكومة في دمشق كان وسطياً، يعني إذا كان هناك اعتراض لدى مجموعة من أهالي السويداء بأنه لا يجب أن يذهب الطلاب باتجاه دمشق للتقديم، فالآن سيقدمون في الريف الشمالي، يعني وصلنا يبدو إلى منتصف الطريق على الأقل.
1: مساء الخير أولا، تحية لك ولكل الأخوة المشاهدين
0: أهلا بك دكتور.
1: ولضيوفك الكرام. والله يا سيدتي هذا أمر بمنتهى يعني يؤلمنا ألما قويا ما يحدث. تسييس مسألة التعليم والتلاعب بمستقبل جيل، يعني هذا يعبر عن استخفاف في مستقبل الناس، في مستقبل هؤلاء الأطفال الذي الشبان الذي يستمر منذ أكثر من سنتين. سيدتي هؤلاء الطلاب محرومون من التقدم للامتحانات. كيف يمكن أن نصل إلى هنا؟ يعني أولا كل منع للطلاب من الوصول إلى الامتحانات هذا أمر مدان ومرفوض وقولا واحدا. ولكن والله يعني هل تري أنه من المنطقي أنه 14 ألف طالب يتم تحريكهم من بلداتهم إلى الريف الشمالي؟ هؤلاء يا سيدتي والله يحتاجون إلى أكثر من 300 باص.
0: صحيح.
1: في ظل ظروف مادية قاسية، في ظل ظروف نفسية صعبة، في ظل ظروف صعبة على الجميع. كيف يمكن يعني كان ممكن لوزارة التربية أن ترسل 50-60 مسؤول من الوزارة لمراقبة الامتحانات في أماكنها المعتادة؟ يعني عملية نقل الامتحانات بهذه الطريقة عملية تعسفية، عملية تبين عن استخفاف بجيل بكامله.
0: يعني أنت دكتور فايز أنت لا تجد أنه المرسوم أوجد حلا للمشكلة؟ تجد أنه
1: لا،
0: يعني
1: أنا أجد
0: أنه
1: المرسوم
0: أخرى؟
1: كان يجب إجراء الامتحانات في أمكنتها المعتادة. هذا يكلف وزارة التربية 50-60 مراقب من قبلها يذهبون بأسئلة الامتحانات ويشرفون على نزاهة الامتحانات، وهذا كل ما في الأمر.
0: طيب يعني دكتور يعني حتى نكون واقعيين، هل تعتقد أنه هذه الحواجز التي منعت اليوم الطلاب من الخروج كانت ستسمح لهذه العملية بأن تتم داخل السويداء؟ أليس هذا أيضا سؤالا محقا أنه يطرح من طرف الدولة؟
1: المجتمع المدني والمجتمع بكرمته كان ينتظر بفارغ الصبر إجراء الامتحانات في مكانها الطبيعي. أنا قلت لك أنه أدين أشد الإدانة، كان يعني الطلاب اللي توفر لهم وسائل والإمكانات المادية ويستطيعون الوصول يجب أن نساعدهم بذلك. ولكن لنكون واقعيين ومنطقيين في هذه الظروف القاسية على الناس، يعني كيف يمكن تأمين 300 باص بمحافظة صغيرة مثل السويداء يوميا ذهابا وإيابا؟ وما هي الضغوط النفسية؟ وما هو الوقت الذي سيضيع على الطرقات وعلى يعني هذا أمر فعلا تعجيزي ست نور. والله تعجيزي بالنسبة لهؤلاء الشبان. ما هو أمر سهل تنقل بأوقات الامتحانات بهذه الطريقة؟ كان المفروض يعني المرسوم أن يأخذ مدى وأن يتم تطبيقه بشكل اعتيادي، وتأكدي تماما أن كل مجتمع السويداء كان سيرحب بالقادمين يعني من أخوتنا من دمشق للإشراف على هذه الامتحانات. ما حدا راح يأكلهم يعني
0: هذا المجتمع المدني دكتور فايز، لكن هناك غرفة عمليات وهناك مسلحون وهناك فصائل والله موجودة اليوم في السويداء، ويعني للأسف بشكل أو بآخر القوة تتكلم أبعد من المجتمع المدني في هذه السياقات.
1: أمام يعني حينها نضع هؤلاء أمام مسؤوليتهم، هم يمنعون جيل كامل من التعلم. لاحظت كيف؟ لماذا لم نحاول يعني؟ لماذا كل هذا يعني أن نقوم بنقل 13-14 ألف طالب من أماكنهم إلى قرى مدمرة، قرى مهجورة من أهلها أصلا يعني؟ لاحظتي والله هذا امر تعجيزي كما قلت، ليس لي لي لي كان لازم المرسوم ان ياخذ مدى وان تجرى الامتحانات في اماكنها العاديه.
0: طيب.
1: يعني نحن الان امام معضله، بالتأكيد لن يتمكن إلا قلة قليلة من الطلاب من الوصول، أصحاب الإمكانات وأصحاب من تتوفر لهم الظروف الاستثنائية. معظم الطلاب لن يتمكنوا، وكما قلت أن منعهم من الوصول هو يعني موضع إدانة وموضع فعلا يعني غضب الجميع، من يتمكن فليذهب، ولكن نحن نريد حلا شاملا، لا نريد أن نستثني الفقراء الذين لا يستطيعون يعني التحرك بهذه الظروف الصعبة.
0: طيب يعني دكتور، طرحت حقيقة يعني كثير من النقاط المهمة، أحاول العودة إلى الأستاذ مرهف بها، ونتمنى أن الصوت الآن قد بات أفضل. دعني أبدأ معك من إحدى النقاط أستاذ مرهف، وهي أنه العدد حوالي 13,000، عندنا حوالي 13,000 طالب، هل فعلا من المنطقي نقلهم جميعا إلى الريف الشمالي؟ ألم يكن بالإمكان أن تكون بالفعل الامتحانات داخل السويداء؟
2: نعم، يعني لا شك بأن هناك معاناة على الطلبة، هذا أمر طبيعي بظل الظروف الصعبة، لكن ما يتحدث عنه أنه المجتمع المدني المغيب في السويداء والذي يهدد تحت سطوة السلاح، وشاهدنا ماذا فعلوا بأكثر من 25 ناشط وناشطة في ذكرى سلطان الأطرش من اعتقالات تعسفية من قبل فصائل الحرس الوطني. لماذا لم يحاسبوا هذا العصابات التي هاجمت مقر تربية السويداء إبان الموافقة على دخول وفد وزاري ومحاسبتهم أمام الجميع وملع؟
0: هو الأستاذ مرهف يعني لم يشكك الدكتور فايز، يعني هو يتحدث أنه أهالي سويداء يريدون أنه أبنائهم يذهبوا للامتحانات بالفعل، ويعني يتفق معك في نقطة أنه هناك طرف عسكري يعرقل، يعني ليس هناك خلاف على هذه النقطة، ولذلك نسأل عن الحلول التي كانت ممكنة من طرف الدولة. هل كان بالإمكان إقامة هذه الامتحانات داخل السويداء واتخذت الحكومة قراراً آخر؟
2: يعني هناك تيار في السويداء ما يسمى تيار المشال الذي يصادر قرار الأهالي، وكان هناك يعني موجة وحملة تخوين كبيرة قبل أن يتم حل ملف الخدمات. كان هناك تخوين باتجاه كل من يذهب الى الى الى الى دمشق، وكان هناك ذراعيه كبرى بانهم هم اصحاب الدوله وهم قادرين على اداره شؤونهم، وتواصلوا مع منظمات انسانيه وعالميه والدول الضامنه التي يتحدثون عنها، وكان هناك يعني نوع من الخطاب السياسي الاستعلائي والفارغ الذي لا يقدم يعني حلول عملياتيه او حلول واقعيه للمجتمع. نعم، كنا نتمنى أن تكون امتحانات طلبتنا في ظل ظروف نفسية مريحة وأن تكون داخل مدينة السويداء وبالقرب من مراكز امتحاناتهم، لكن بالحقيقة هناك أيضا طلاب جامعة يذهبون بشكل مستمر يعني إلى دمشق، وهناك مئات وآلاف الخريجين الذين يعني تخرجهم جامعة دمشق من أبناء السويداء، ولا يعني صحة
0: بس يعني طلاب الجامعة، يعني تنقل طالب الجامعة مختلف، أول شيء هو عمره أكبر وليس مثل طالب الإعدادية والثانوية، ثاني شيء بطبيعة الحال أعدادهم أقل، يعني نعود إلى التذكير بأنه نحن نتحدث عن أكثر من 13,000، وهذا يعني قد يجعل هناك وجاهة في صعوبة تنقل كل هؤلاء. أيضا هناك نقطة مهمة أستاذ مرهف، يعني إذا يعني عندما يعني تكون المقولة الحكومية أن هناك فصيل مسلح يحاول أن يعني يسيطر على رأي المجتمع المدني في السويداء ويحاول اختطاف هذا المجتمع، فالمسؤول عن هذا المجتمع ما تزال الدولة نفسها في تسهيل أموره في إجراء الامتحانات، يعني المسؤولية أيضا تعود إلى دمشق أليس كذلك؟
2: نعم، لا شك أيضا الدولة هي تتحمل مسؤولياتها، ولكن هي تعمل أيضا الوقت المتاح بالأخص في ظل يعني النزعة الانفصالية والنزعة يعني التي يذهب بها تيار المشار. هي الدولة اليوم أعادت يعني المرسوم يعني 163 الذي جاء من رئاسة الجمهورية حفاظا على مستقبل الطلاب. هي لم تعطي، يعني هي أعطت بعض البدائل المتاحة والممكنة. لا يمكن أيضا أن تجري الامتحانات داخل سيطرة ميليشيات وفصائل مسلحة. أيضا هناك يعني أمور تربوية تتعلق بنزاهة العملية الامتحانية وتتعلق أيضا بمدى المخاطر الأمنية. من يضمن هذا الوفد الوزاري الذي سيدخل إلى داخل مناطق سيطرة الميليشيات؟ وهم اليوم كل فصيل داخل السويداء هو دولة بحد ذاته، يعني يتحدثون عن مؤسسة الحرس الوطني وهي مؤسسة يعني ربما على الفيسبوك فقط، بينما هناك تباينات كبيرة بين هذه الفصائل وكل واحد منهم له أجندته وله مشاربه، ويعني يتحدث بطريقه مختلفه. هناك مخاطر امنيه حقيقيه.
0: طيب استاذ مرهف، كان هناك محاوله او تفاوض، يعني لو اعود معك يعني فقط الى بعض الكواليس حتى نفهم ما يجري، كان هناك محاوله انه تكون الامتحانات بغير هذه الصيغه وتجرى داخل السويداء وليس في الريف الشمالي، وفشلت هذه المحاوله؟ يعني أسألك هذا السؤال لأنه هناك اليوم من قد يقول أنه حتى الحكومة تسيس ملف التعليم، يعني تريد أن تفرض أنه هذا شأن سيادي وسنقوم بالامتحانات حيث نرى.
2: يعني بداية كان الحل المتاح في ريف دمشق في الدورة الأولى، أما بعد ذلك يعني بدأ تهيئة الظروف المناسبة، تم نقل الامتحانات كحل بديل الى ريف السويداء الشمالي تخفيفا يعني لعبء الوقت على الطلبة. نعم يعني كان هناك مفاوضات او تنسيق يعني موضوع الملف القدمي ككل يعني عبر المديريات الحكوميه المتواجده داخل السويداء وذات المجالس المحليه، ولا شك يعني لا يوجد تعطيل سوى في ملف الطلبه. لم نرى يعني حسب المعلومات اي مرونه من الداخل او ضمانات من القوى المتحكمه داخل السويداء لاجراء الامتحانات بشكلها الصحيح، ولم يوجد يعني توجد هناك التزامات واضحه، وايضا التتابين او المجتمع يرى خطاب التحويل المستمر بحق الطلبه والتجاذبات الموجوده داخل السويداء بمن يريد ان يلتحق بامتحاناته او حتى المشاركه باي فعاليه هي للمواطن. طيب. في داخل السويداء يتم تحويلها.
0: يعني استطيع ان اخذ منك جوابا بوضوح انه كان هناك محاولات وباءت بالفشل، تفاوض او محاوله للحصول على ضمانات ولم تحصل الحكومه او الطرف المفاوض من قبلها على ضمانات من اجل اجراء الامتحانات يعني في الداخل.
2: يعني هي جهود اجتماعيه بالاضافه للجهود الحكوميه، دائما طيب. هناك سعي لأجل التسهيل على أهل السويداء وحل الملف، قد يختلفوا مع السلطة ومنهم أن يختلفوا مع وأن يطالبوا بحقوقهم كاملة، وهذا أمر لا خلاف عليه، لكن المشكلة هي الخلاف على الوطن، والمشكلة هي على العداء الجماعي للأمة العربية والإسلامية والذهاب باتجاه يعني
0: هلا هو لا يمكن يعني لا يمكن ان يعني فقط يعني اسمح لي التعقيب على هذه النقطه، لا يمكن القول انه العداء جماعي انه هذا الخطاب جماعي، هذا الخطاب يمثل من يتحدث به، ويعني وهنا اخصص يعني خطاب الهجري. استاذ ايمن الشوفي ينضم الينا الكاتب والصحفي ضيفي من دمشق، مرحبا بك استاذ ايمن، لا ادري ان كنت قد سمعت المداخلتين لضيفي منذ بدايه الحلقه، لكن يعني أذهب إليك بجزء مما تفضل به الأستاذ مرهف، وهو أنه كانت تريد دمشق أن يكون الوضع غير ذلك وأن يؤمن للطلاب ظروف أفضل من ذلك، ولم يكن هناك تجاوب أو ضمانات من الطرف الآخر، كيف تعقب على هذا الموضوع؟
3: نعم، مساء الخير لحضرتك ولضيوفك ومتابعي تلفزيون سوريا. طبعا يعني تصريحات القاضي شادي مرشد التي صدرت قبل أيام، وأعتقد أنه يعني كانت وزارة التربية يجب كانت أن توضح ما إذا كانت هذه التصريحات صحيحة أو لا. السيد مرشد قال بأنه كان هناك اتفاق على وفد من 60 مراقب كان يجب أن يدخلوا إلى السويداء من أجل المراقبة، والسلطة في السويداء وافقت على هذا المقترح، لكن وزارة التربية عادت وامتنعت عن أو لم تبدي التجاوب اللازم، يعني بدورها وزارة التربية لم تعلق على هذا الأمر، وبالتالي نحن أمام يعني مشكلة في فهم المكان الذي تم الاتفاق عليه من أجل أن يكون مكان لتقديم الامتحان. إذا قدمت السويداء من خلال السيد مرشد ضمانات كافية لوزارة التربية، ينبغي على وزارة التربية أن توضح للرأي العام هل هذا الكلام صحيح أم لا. بحال لم يكن هناك اتفاق حول ضمانات ما تخص سلامة الوفد أو أي وفد وزاري سيدخل السويداء من أجل المراقبة، هذا موضوع آخر، يعني مسألة حماية هذا الوفد الوزاري بصرف النظر عن عدده هي مسألة يعني أساسية وتقع على عاتق السويداء ومن يقوم ب أو من يدير الشأن العسكري في السويداء. بحال لم يكن هناك اتفاق حول هذا الجانب، فيعني البحث عن بديل أصبح أمر منطقي، البحث عن بديل لإجراء الامتحانات أصبح أمر منطقي.
0: هنا وزارة التربية لم توضح حول هذا الموضوع. يعني ما الذي تتوقعه بخصوص من لديهم القوى العسكرية اليوم؟ يعني هذا ما طرحته على ضيفي منذ قليل، أنه إذا كانوا اليوم يمنعون في محاولة لمنع الطلاب من الخروج، فكيف يمكن أيضا الوثوق بأنه سيستطيعون بشكل أو بآخر تأمين أي وفد قادم من دمشق؟ يعني ربما المخاطر الأمنية أيضا التي تتصورها دمشق في مكانها.
3: يعني أعتقد أيضا هناك يمكن رصد تناقض على مستوى الخطاب داخل السويداء. هناك تطمينات صدرت عن القاضي مرشد، يعني أعود إلى القاضي مرشد لأنه يعني يمثل الحالة أو الناطق السياسي باسم إدارة السويداء الذي عينه الشيخ الهجري. قال أنه مسألة تقديم الامتحانات هي شأن خاص يتعلق بالطلاب وبأسر الطلاب، من يريد أن يذهب ويتقدم للامتحان فهذا شأنه. من جهة أخرى كان هناك تصعيدان خلال أسبوع تقريبا، الأول من قبل أشخاص مسلحين أرادوا ربط موضوع قطع طريق دمشق السويداء مع استعادة القرى، هذا الكلام يعني كان قبل أيام وحدث لمدة ساعات، يعني أعتقد من الصباح حتى الظهيرة، ثم انفض هذا يعني قطع الطريق بهذا الشكل. وعدنا ليلة أمس لنتفاجأ بأنه ما يسمى بغرفة عمليات شهبة، وهي يعني تنظيم مسلح يتبع إلى الحرس الوطني أعتقد هكذا التبعية له، صحيح. قطع الطريق وكان واضحا بأنه هذا القطع خاص بالطلاب. طبعا هناك تداول لمجموعة تصريحات اليوم كانت حول اجتماع حدث أو مجموعة اجتماعات حدثت بين الأهالي من جهة وبين القاضي مرشد وبين قيادة الحرس الوطني، ولكن لم يصدر بيان يؤكد فعلا أنه حدث هذا الاجتماع مع أهالي الطلاب. ويعني المعلومات أو التسريبات قالت أو يعني ما تم تداوله قال بأنه

0: فعلا أنه حدث هذا الاجتماع مع أهالي الطلاب، و يعني المعلومات أو التسريبات قالت أو يعني ما تم تداوله قال بأنه الحرس الوطني وإدارة السويداء لا تمانع إجراء هذه الامتحانات.
1: يعني هذه الاجتماعات كانت في محاولة من

0: أن يقوم بالتقديم في مكان يعني قد يحمل أو يحمل هو وليس قد يعني يحمل بالفعل ذاكرة موشعة يعني. نحن بحاجة لتوضيح هل تم قبول دخول لجنة وزارية للإشراف على الامتحانات ولم توافق أو يعني امتنعت وزارة التربية عن مواصلة هذا المسعى أم لا؟ هذه مسألة مهمة. طيب. وبناء عليها يتحدد هل كان بالإمكان إجراء الامتحانات بشكل آمن ومنطقي داخل المدينة مع مراقبة وإشراف لوزارة التربية أم لا؟
1: طيب هذا صحيح.
0: يعني هذه المسألة يعني تتطلب إجابة من وزارة التربية.
1: طيب يعني لعل الأستاذ مرهف لديه معلومات حول هذا الموضوع. أستاذ مرهف، يعني السؤال الذي سألتك إياه قبل قليل طرحه الآن السيد أيمن بشكل أو بآخر، هو أنه يعني سيقول لك قائل أنه هناك تسييس للملف حتى من قبل دمشق، لذلك يجب الإجابة على سؤال التواصل المسبق أو عدم تعقيب وزارة التربية على موضوع أنه طرف السويداء قد تعهد به تأمين هذا الوفد، هل لديك معلومات حول ذلك؟ هل بالفعل كان هناك تعهد بتأمين الوفد ولم تعلق عليه وزارة التربية أو لم تتفاعل معه؟
2: يعني صراحة كان هناك لجنة تفاوض حول الملف التربوي قبيل الدورة السابقة، وأيضا كان من نتائجه يعني تشكيل أو تعيين مدير تربية السويداء آنذاك صفوان بلان، وكان يعني هناك تفاوض لأجل يعني أن تكون امتحانات داخل السويداء، لكن نتائج التعطيل كانت واضحة من داخل السويداء بعد يعني التهديدات العلنية التي جرت، يعني حتى أنه ضربت الدولة بأن يكون حتى المراقبين وحتى يعني الوفد الشرطي أو المرافق للوفد الوزاري أن يكون من أبناء جرمانة أو أن يكون من أبناء ريف دمشق ومن المقربين من أهالي السويداء، لكن كل ذلك يعني تعطل بنتيجة التهديدات. اليوم الدورة الاستثنائية يعني أتت في وقت ربما يعني غير كافي لإجراء مفاوضات داخل السويداء، أيضا هناك بعض يوجد تعقيد بملف الطلبة بالذات، فكان من الخيارات المتاحة أن تجرى الامتحانات ضمن الإمكانية المتاحة بالريف الشمالي، وأن يتم يعني إعطاء الطلاب حقهم في تقديم هذه الامتحانات وعدم خسارة نتائجهم الامتحانية، هذا ضمن الإمكانات الحكومية في الفترة.
1: يعني بعيد المرسوم لم يكن هناك تفاوض آخر.
2: تفاوض جديد يعني مباشر أو غير مباشر أو معلن. لم أسمع السؤال.
1: لا أدري إن كنت تسمعني. سألتك يعني أنه بعد هذا المرسوم لم يكن هناك تفاوض آخر، تم البناء على التفاوضات المسبقة وعلى المواقف المسبقة بين الأطراف.
2: نعم. نعم يعني نتيجة يعني المواقف التي حصلت ونتيجة يعني ما جرى من تعطيل، ويعني كان تقدم أكثر من 2000 طالب لامتحانات ريف دمشق، وقسم منهم يعني حقق تفوق على مستوى مثلا في شهر التعليم الأساسي، ونتيجة يعني ضغط من الأهالي وجهود الشرفاء السوريين وأيضا اهتمام الحكومة السورية، جاءت يعني الدورة الاستثنائية لطلاب السويداء كحل وسط في الريف الشمالي لتقديم امتحاناتهم، يعني ولو كان هناك
1: يعني
2: أي بادرة
1: هي مشكلة أنه 2000 يعني نحن نتحدث عن حوالي 15%
2: فقط من مصلحة الدولة أن تجري امتحانات داخل السويداء.
1: يعني هي يعني النسبة التي تفضلت بها وأنه قدمت هي حوالي 15% فقط من كامل العدد، يعني نتحدث عن أعداد أكبر بكثير، ولا حقيقة يعني أنه مستقبل جيل كما يجري التداول الآن. دكتور فايز، هل تعتقد أنه قد يكون هناك حل الآن لهذه المشكلة؟ يعني شرح لنا للأمانة سياق التفاوض بشكل واضح الأستاذ أيمن، ونحن الآن أمام أمر واقع، هل تعتقد أنه من حل يمكن أن يتخذ سريعا لأنه الامتحان بعد غد؟
3: سيدتي والله واضح تماما تسييس موضوع الطلبة والامتحانات. الحل لا يكمن في والله مرة في ريف دمشق ومرة في الريف الشمالي. الحل الحقيقي أن تجري الامتحانات في مكانها الطبيعي، في مكانها المعتاد. وتأكدي تماما يعني لو أجريت هذه

0: امتحانات، وأرسلت من دمشق يعني 60 مراقب كما قال ضيفك. يعني والله المجتمع المدني وأهل الطلاب والطلاب، أي اعتداء على هؤلاء هو اعتداء على المجتمع المدني بالسوداء. يعني لا، لن أحد يجرؤ على عرقلة عمل
1: من يضمن
0: امتحانات
1: يعني
0: ما استقدرنا من
1: من
0: دكتور
1: يا دكتور
0: زكي.
1: المشكلة
0: يعني هذه
1: نعود إنه في طرف
0: الفرضيات
1: مسلح، نعود إنه في
0: سيدتي، والله هذه الفرضيات هي حجج لإخراج السويداء من المعادلة الوطنية. يعني نكون صريحين، هذه الضغوط يعني يجب أن تتصرف إدارة السلطة المؤقتة بعقلية الدولة وليس بعقلية الانتقام وبتصفية الحسابات، لا مع الحرس الوطني ولا مع الشيخ الفلاني أو العلنتاني. يجب النظر بعيدا، المصلحة الوطنية العليا تقتضي أن نجد حلا منطقيا لهؤلاء. يعني ما معنى أن نرسل 60 مراقب من وزارة التربية؟ يعني هل سيأكلهم مجتمع السويداء أو يعتدي عليهم وهم يأتون للإشراف على امتحانات أبنائهم؟ يعني هذه حجج واهية الحقيقة. وهناك تعهد كما قلت بين حماية هؤلاء المراقبين. يعني أنا برأيي
1: يعني للأمانة
0: الشخصي
1: أنا ما راح أعقب بس على هذا،
0: سيدة نور،
1: حينتهي
0: أمل
1: وقتي بس بثواني دكتور، أنه حينتهي وقت هذا الموضوع.
0: دعيني أكمل فكرتي، الله يرضى عليك.
1: تفضل.
0: يعني الامتحانات في الريف الشمالي أو في ريف دمشق نفس الشيء. في المرة الأولى شارك 10%، هذه المرة
1: عفوا
0: ما يشارك 5% منه.
1: عفوا
0: معناها لا يوجد حل، هذا ليس حلا. خضعت السلطة لضغوط معينة ولكن لم تجد حلا، وجد حل تعجيزي.
1: شو
0: الحل
1: ضغوط يعني؟
0: الحقيقي
1: حتى
0: كما
1: قرار
0: قلت
1: الامتحانات حدث بضغوط؟ اختارت دمشق أنه تجد حلا للموضوع، أليس كذلك؟
0: والله تعرضت لضغوط، طبعا
1: من
0: صارت ضغوط كثيره، حتى ضغوط دوليه، انه لماذا لا تجرى الامتحانات لهؤلاء طلاب الشهادات ب 15,000 الى 20,000 من السنه الماضيه؟ يعني هذه العرقله للتعليم هي لمصلحه من؟
1: هو
0: هل هي
1: يعني
0: لمصلحه
1: هو ما
0: المصالحه
1: يعني
0: الوطنيه؟
1: كثير مما
0: هل
1: تفضلت
0: هي
1: به كان
0: يا
1: قد
0: سيدي
1: جاوب
0: نور،
1: عليه الأستاذ
0: هل
1: محمد.
0: هذه المواقف تأتي في إطار المصالح الوطنية؟ نحن يجب أن تقوم السلطة بنوع من التهدئة، يكون عقلها أكبر من عقل الجميع، أن تحتوي الجميع وأخطاء الجميع. يعني أن
1: طيب
0: تتصرف فعلا في التطلع إلى المصالح العليا للبلاد.
1: دكتور
0: المصلحة العليا
1: فايز
0: تقتضي،
1: يعني أشكرك، وأنت باقي معي يعني إلى نهاية الحلقة، ربما يعني
0: يعني
1: نستطيع أيضا
0: أعطيتني
1: التوسع.
0: لي نص دقيقة بينما من نص ساعة ما عم تسمع على
1: لا
0: الآخرين
1: وزعت
0: وما عم تخليني أكمل.
1: وزعت هيبة
0: لاحظ، أنا
1: التساؤل
0: دوري
1: مداخلتك
0: ديكوري.
1: الأولى يا دكتور فايز.
0: سيدي نور، أنا تربوي من 50 سنة، أنا معيد بكلية التربية من 50 سنة، وأنا شديد الحساسية لهذا الوضع الكارثي الذي تعيشه المحافظة. لاحظت كيف؟ أنا أتألم. يعني اتقوا الله بهذا الجيل، اتقوا الله
1: وصلت
0: بهؤلاء
1: الفكرة
0: الشبان.
1: دكتور فايز، اعذرني يعني انتهى وقت هذا
0: ما هو
1: الموضوع،
0: ذنبهم ليعاقبوا بهذه
1: وأعطيتك
0: الطريقة؟
1: المداخلة الأولى، مداخلتك
0: يحرموا من
1: الأولى
0: التعليم.
1: كانت بالطول يعني كانت طويلة جدا إلى أن انضم باقي ضيوفنا. أستاذ أيمن، بنصف دقيقة فقط إن كان لديك تعقيب حول هذا الموضوع قبل أن نختم المحور.
2: يعني أعتقد أنه يعني الحكومة ممثلة بوزارة التربية ومحافظة السويداء يعني تعاملت بذهنية براغماتية مع مسألة مرسوم الدورة الاستثنائية، فصدرت تعليمات تنفيذية يعني أعتقد أنه أفرغت ما كان ينتظره طلاب السويداء من إجراء امتحانات على الأقل تكون منصفة لهم. أولا البرنامج الزمني كان مضغوط جدا في أسبوع أو 10 أيام، وهي فترة غير كافية. ومسألة أيضا أن تكون الامتحانات في مكان يعني مرتبط بذاكرة دامية ومؤلمة، وكانوا يعني كان هناك إعداد مسبق للتصور العام.
1: شكرا.
2: لمكان الامتحانات وكيف ستجرى وإلى آخره. وأعتقد أنه كان ممكن أن تتصرف الحكومة بطريقة بمنطق دولة كما تفضل الدكتور القنطار، وأن تكون أكثر إنصاف لطلاب السويداء المحرومين لعامين على التوالي من تقديم الامتحانات المفصلية فيها شهادتين الأساسية والثانية.
1: يعني هو الموضوع مهم جدا، ونحن سنبقى بمتابعته أكيد في الساعات وفي الأيام القادمة، ونتمنى أن يكون هناك حل منصف للجميع. شكرا جزيلا لك من دمشق الكاتب والصحفي أيمن الشوفي. الشكر أيضا للأستاذ مرهف الشاعر مدير مديرية إعلام السويداء ضيفي من دمشق، والدكتور فايز القنطار الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي من فرنسا. مستمر معي في المحور الثاني إذا مشاهدينا، حيث سنبحث في دلالات المواقف الدرزية من الجولان المحتل ولبنان الرافضة لتصريحات حكمة الهجري.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.
4: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا إنه عدم وجود تشريع. نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
3: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
4: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت مجموعة من أبناء الجولان السوري المحتل بيانا رفضت فيه تصريحات حكمة الهجري بشأن علاقة الموحدين الدروز بإسرائيل، معتبرة أنها لا تعبر عن الدروز ولا عن عقيدتهم. كما أصدرت أيضا قيادات درزية في لبنان بيانا رفضت فيه تصريحات الهجري، مؤكدين أن هذه المواقف لا تعكس حقيقة الطائفة.
1: بالأخص شعب دولة إسرائيل،
2: بعد تصريحات حكمة الهجري بشأن علاقة الدروز بإسرائيل، مجموعة من أبناء الجولان السوري المحتل ترد في بيان على التصريحات التي زعم خلالها الهجري بأن الموحدين الدروز جزء لا يتجزأ من إسرائيل. البيان اعتبر تصريحات الهجري لا تمثل عقيدة وانتماء أبناء الجولان السوري المحتل، ووصفوها بأنها تصريحات غير صحيحة ولا تستند بحسب موقفهم إلى العقيدة الدرزية. البيان الذي وقع عليه عدد من أبناء الجولان حمل الاحتلال مسؤولية مصادرة أراض زراعية لأبناء الجولان وبلغت نسبتها 70%، ورافضين ارتباطهم بإسرائيل، مضيفين أن الهجري لا يملك حقا في التحدث باسم الدروز. الموقعون على البيان طالبوا القيادات الدينية الدرزية في إسرائيل والجولان وريف دمشق والأردن ولبنان بإعلان موقف صريح من تصريحات الهجري وعدم الرهان على إسرائيل التي تسعى إلى مشاريع في المنطقة تخدم مصالحها. ومن الجولان المحتل

0: المحتل إلى لبنان، حيث أصدرت قيادات درزية في لبنان بياناً رفضت فيه تصريحات الهجر، مؤكدين أن مواقفه لا تتناسب مع حقيقة الطائفة ولا تنسجم مع ثوابتها الدينية والتاريخية. انحراف مفتعل وتماد متصاعد في جرح الوجدان الدرزي، هكذا وصف البيان تصريحات الهجري، محذرا من المساس بهوية الطائفة ومشددا على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والحكمة. تصريحات الهجري لم تتوقف عند هذا الحد، فتحدث أيضا عن مزاعم حول تطورات ستشهدها محافظة السويداء وستشرف عليها إسرائيل، ما ربط مصير المحافظة بما وصفه بحق تقرير المصير. فملف السويداء اختبار لقدرة الحكومة على استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية، وبعد استكمال مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة تتجه الأنظار إلى السويداء باعتبارها ملفاً أكثر حساسية وتشابكاً تتداخل فيه الاعتبارات المحلية مع الحسابات الإقليمية والدولية.
1: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من مجدل شمس الناشط من الجولان المحتل الأستاذ سلمان فخر الدين، معنا أيضا منذ بداية صورة اليوم دكتور فايز القنطار الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي من اليوم في فرنسا، وينضم إلينا أيضا الأستاذ عبد الله ملاعب مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ضيفي من بيروت. أرحب بكم جميعا. دكتور فايز، دعني أبدأ معك وأود منك أن تعلق على ردود الفعل على خطاب حكمة الهجري التي صدرت سواء لبنانيا وسواء من بعض الأطراف في الجولان المحتل، والتي يبدو تطرح سؤال بشكل أو بآخر، أنه هل هناك ممثل اليوم للطائفة الدرزية بالفعل؟
2: الكرام، والله يا سيدتي، يعني أنا سعيد بردود الفعل على تصريحات أنا أعتبرها يعني تصريحات غاضبة، تصريحات تعبر عن غضب انفعالي أكثر منه يعني كل أبناء المذهب الدرزي، وأنا منهم، يعني لا نجد صلة باليهودية لا من قريب ولا من بعيد، يعني ولا أحد لديه تفويه بأن يضع الدروز في هذه في هذا الاتجاه أو ذاك، أو يتلاعب بمعتقداتهم أو حتى بمواقفهم السياسية يعني. ولكن والله يا سيدتي، الكارثة التي عاشتها السويداء جعلت التيار القريب من العملاء الموساد ومن جعلته قويا في السويداء. يعني أولا يجب تحميل المسؤولية لسلطة دمشق التي لجأت إلى هذه المجازر غير المسبوقة، التي لم تعرف تاريخ السويداء مثيلا لمثل هذه الوحشية التي عاشتها. يعني هناك ثلث سكان المحافظة تم تهجيرهم وحرق بيوتهم بعد نهبها بالتأكيد. يعني كل هذه الكوارث التي عاشتها الناس تفسر لنا الآن يعني أن هذا التيار الخارج على تقاليد الموحدين الدروز وبني معروف المعروفة تاريخيا في مواجهة كل قوى الاستعمار منذ الحملات الصليبية حتى الاستعمار الفرنسي حتى الإسرائيل، يعني يعرف الجميع يعني كفاح أهلنا في الجولان ورفضهم لمخططاتها في الجولان، وكل هذا يعني التاريخ العروبي كان دوما بني معروف في مقدمة السوريين في مواجهة مثل هذه المخططات. ولكن يعني هل أقول لك منذ سنة مضى على هذه المقتلة سنة، ماذا فعلت سلطة دمشق لتضميد جراح السويداء؟ نحن الآن نحتج على تصريحنا وعلى رفع علم أزرق هناك، ولكن أين دماء الناس التي ذهبت هدرا؟ أين من أين المختطفات والمغتصبات والشيوخ الذين أذلوا وأهينوا والحرمات التي انتهكت؟ والله بتاريخ مواجهة السويداء لكل الغزوات ولكل الإمبراطوريات.
1: يعني هذا سؤال محق، وهو يعني برسم الهجمة السلطة في دمشق،
2: من هذه الهجمة الداعشية،
1: ويعني ناقشنا حقيقة مرارا وتكرارا، فقط يعني حتى لا نعيد في هذا السياق دكتور فايز فيما تفضلت به، بس أود أن أسألك، هل هناك حاضنة اليوم في السويداء لهذا الخطاب الذي وجهه حكمة الهجري؟ هل نستطيع القول أن هناك جزء من الطائفة ممن يعيشون اليوم في السويداء مساندون؟
2: هناك مجموعة لا، ما كانت تجرؤ على الظهور لولا هذه المقتلة التي أصابت السويداء. وكأن هناك سيدتي والله كأن هناك تناغم وتنسيق بين سلطة دمشق وبين إسرائيل لدفع السويداء خارج المعادلة الوطنية ولتقديمها على طبق من ذهب لإسرائيل.
1: لأنه لا يعني بس هذا استنتاج لا أستطيع تمريره دكتور فايز الله يخليك، يعني هذا الاستنتاج لا نستطيع التوصل إليه. أكيد حتى يعني حتى دمشق أكيد هي تريد عودة السويداء بشكل أو بآخر، أليس كذلك؟
2: تفضلي. معلومة بسيطة، أنا لي صديق رحمه الله الدكتور قيس فرغو عمل على الموضوع من أكثر من تاريخ نشوء إسرائيل ومن قبل نشوء إسرائيل. الحركة الصهيونية كانت مشهولة جدا في اختراق مجتمع السويداء ولن تتمكن. في عام 1938 قبل إنشاء إسرائيل أرسلت الحركة لسلطان الأطرش وفدا يطلب منه أن يستقبل دروز فلسطين في الجليل، يستقبلهم في جبل الدروز ريثما تنتهي الحرب مقابل مساعدات هائلة، مقابل إغراءات مالية. أرسل لهم نحن نرفض أن يغادر أي درزي بيته من فلسطين، التمسك بالأرض هو شعارنا الأساسي. تتطلع الحركة الصهيونية لاختراق مجتمع السويداء. أنا أقول لك، أسألك سؤال، من الذي مكن الحركة الصهيونية وإسرائيل الآن من اختراق مجتمع السويداء؟ إلا هذه المقتلة، إلا موقف السلطة من هذه المقتلة. وهذا طيب. مضى
1: وهلأ في حدا متعاون وعم يطلع يقول انه هذه الطائفة جزء من إسرائيل، لا يمكن ايضا التجاوز عن انه هناك شكل من الاشكال العمالة في السويداء دكتور فايز. وانا لا اريد ان اذهب الى هذا السجال، يعني اريد ان دكتور فايز والله اعطيتك الوقت لانك يعني عتبت علينا في المحور الاول. انا بحاجة الله يخليك، بس ثواني لو سمحت لانه عندي ظروف اخرين.
2: نحن عروبيون.

0: الدروز هناك، وحتى هناك موقف من داخل فلسطين المحتلة لإحدى الحركة التقدمية للتواصل هكذا تسمي نفسها. أستاذ سلمان، هل تعتقد أنه في يعني هناك تواصل كافي بين المجتمع الدرزي اليوم بالجولان والمجتمع في السويداء، ولا أنه هذه التصريحات تصدر من موقف مختلف، يعني من موقف يعني يعيش ديموغرافيا وجغرافيا واجتماعيا حتى في موقف مختلف عن دروز السويداء؟
1: واقع الاحتلال الإسرائيلي للجولان قطعنا عن كل إخوتنا من في سوريا، سواء كانوا في السويداء أو في حما أو في الحسكة، لكن ما سمعناه من الأجري يثبت مرة أخرى أن لحظات المفصل في التاريخ، لحظات المفصلية هي المساحة التي يخرج فيها كل الوحوش. فنحن الآن أمام رجل يعمل على تزوير الدين والدنيا والتاريخ، ربما كان تعرفين كل الناس من سبط يعقوب، لكن أثبت الهجري أنه فعلا هو من رمى يوسف في البئر إذا كان من القبيلة نذاته. المسألة الأخرى، هنالك تخادم بين السلطتين، بين إسرائيل والجولاني، واحد يحرض على الذبح والثاني يندفع إلى الحماية لدى المحرض.
0: طول بالك
1: إذا كان الهجري خلال سنة واحدة قال أجبروني على التوقيع وضحكوا علينا وخدعونا، من يخدع ويجبر على التوقيع ويضحك عليه ويغدروه لا يصلح ليكون راعي إبل، ليس قائدا. لكن هذه هي مفاصل التاريخ تخرج وحوشا.
0: والله يعني أنا لم أفهم هذه الفكرة، لم أفهم هذه الفكرة، لكن كيف تضع يعني هناك دولة اليوم، هناك دولة تتواصل مع دولة تحتل جزءا من أراضيها بتواصل معلن، وهناك وسطاء دوليين، وهناك طرف قرر أنه يفصل جزءا من سوريا خارجها ويعطيها هدية للاحتلال الإسرائيلي، فلم أفهم يعني حتى يعني المقاربة التي تفضلت بها.
1: إنهم يتنافسان على التقرب من إسرائيل، لكن كلاهما سيفشل لأنهم يراهنون على بطة عرجاء في إسرائيل. ولا أعتقد أن رجلا عاقل بما يكفي ويدعي أنه شيخ عاقل يتجه إلى صداقة إنسان أو شخصين يهرب الناس من صداقاتهم ويضع نفسه في مصاف الدول العظمى، ونعرف قيه وقدره ونعرف طاقاته، لكنه شرف هرب منه الهجري. كان يمكن أن يكون رجل مرحلة في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة رائعة وتشكل نموذج في سوريا. طيب. وبدأها بسلطة مدنية ومحافظة السيدة محسن محيثاوي ومجلس قضاء منتخب، لكنه يبدو أن آفة السلطة والجاه والمال قد أفرغوا رأسه وكبروا الخس عنده فطاش حجره.
0: طيب أستاذ عبد الله، مرحبا بك من جديد. أيضا كان هناك موقف، يعني بما أنه نحن يعني نتحدث عن دلالات هذا الموضوع وربطها بفكرة أنه من يمثل الدروز اليوم في المنطقة، وهل هناك مرجعية؟ المرجعية الدرزية في لبنان يبدو أنها حاولت أن تلعب دورا للوساطة أكثر من مرة، إلى أين وصلت هذه الأدوار، وإلى أي مدى أيضا؟ يعني أعود إلى نفس السياق الذي سألت به ضيفي من الجولان، أنه يمكن لمرجعية لا تعيش بشكل مباشر نفس الظروف للناس في السويداء أيضا أن تصدر مواقف تكون ذات فائدة لهم، هم من يعيشون هذه الظروف ويجب إيجاد حل لموقفهم.
2: تحياتي لك سيدة نور ولجميع المشاهدين. بداية اسمح لي أن أعطي رأيا تعليقا على ما قاله دكتور فايز قنطار. بداية برأينا نحن يعني كمتابعين وأيضا في الحزب التقدم الاشتراكي، بأن الكلام الذي صدر عن الشيخ حكمة الهجري بالأمس ليس كلاما عاطفيا ولا انفعالا، بل هو يندرج ضمن ما حذر به وليد جنبلاط وما رفضه كمال جنبلاط في 67، وهو أن توظف الطائفة الدرزية خدمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لكي نصبح نحن يعني أداة في يد إسرائيل، وأيضا نكون يعني وقودا لمشاريعها التي تهدف إلى تفتيت المنطقة وتفتيت الدول لكي تصبح كلها على شاكلتها دولة قومية، ليست دولة متقبلة بل هي دولة

0: يعني فيها مواطن درجة أولى وفيها مواطن درجة ثانية. الأكيد سيدتي بأن ليس ثمة أي ترابط عقائدي بين المسلمين الموحدين الدروز من جهة وبين إسرائيل. هذا تزوير تاريخي إذا صح التعبير. هذا الأمر لطالما حذرنا منه، بدأ في الأكاديمية بالأكاديمية يعني بالعلم، بدأ بالجامعات إن كان في إسرائيل أو في بعض مراكز الأبحاث في واشنطن، وانتقل اليوم ونراه اليوم في السويداء. ولا نستطيع صدقا سيدتي الكريمة ألا نحمل الشيخ حكمة الهجري مسؤولية أن يكون هو جزء من هذا المشروع، وهو بنفسه وبعظمة لسانه قالها ليديعوت أحرونوت، لصحفية يعني هي أصلا جزء من التركيبة الأمنية الإسرائيلية، بأن علاقاته مع إسرائيل وبأن التمويل الذي تلقاه من دولة إسرائيل كان منذ ما قبل تحرير سوريا
1: لعلك تشير
0: وعندما
1: إلى
0: كان
1: لقائه في
0: الأسد
1: واي نت.
0: موجود.
1: لعلك تشير إلى لقائه في واي
0: صحيح
1: نت. يعني
0: صحيح
1: حقيقة
0: في
1: هذا،
0: واي نت صحيح.
1: هنا بدأت يعني التصريحات الواضحة له بموضوع
0: هذا
1: الاستقرار
0: دليل
1: الإسرائيلي.
0: يؤكد بأنه جزء من هذا المشروع، وبالتالي لا نستطيع اليوم أن نقول بأن ما يصدر هو انفعال. في الوقت نفسه ونحن كحزب تقدمي اشتراكي وعبر الزعيم وليد جنبلاط الذي عندما زار الرئيس الشرع في كانون الأول عام 2024 كان أول زعيم عربي ودولي يذهب إلى قصر الشعب ويزور الرئيس الشرع، كان يريد أن يرسل رسالة، لأنه حقيقة كان يدري بأن هذا المخطط الإسرائيلي سوف يحاول قدر الإمكان أن يذهب بالدروز أو أن يعيد الدروز إلى المربع الإسرائيلي، أن يكونوا فقط بدور أمني واحد لا غير، وهو حماية أمن دولة إسرائيل. وهذا إن عدنا إلى مذكرات بن غوريون وغيره منذ ما قبل تأسيس دولة إسرائيل، كان هناك عمل مركز على الطائفة المسلمة الموحدة الدرزية وأيضا على البدو، على اعتبار بأنهم قد يكونوا يعني جزءا من
1: طيب
0: المشروع
1: أستاذ عبد
0: الذي
1: الله، ما
0: تستطيع
1: تتفضل
0: إسرائيل أن
1: به من
0: تحافظ على
1: شرح
0: نفسها.
1: لموقف جنبلاط وزيارته السابقة إلى سوريا أمر جيد، لكن بالتأكيد أنت أيضا لديك اطلاع على بعض ردود الفعل من يعني مجموعة من دروز سوريا الذين كان لهم أيضا تحفظات على بعض المواقف التي صدرت من المرجعية في لبنان، وقيل إنه ربما ليس هناك تواصل كافي أو إنه يعني ليس هناك يعني الواقع السياسي والاجتماعي الذي فرض في السويداء ربما لم يتخذ من قبل المرجعية في لبنان يعني لنقل بشكله الكافي. فهل هناك أيضا رد؟ هل هناك تواصل؟ هل هناك يعني من قبلكم أيضا إحاطة بهذه المواقف التي يعني رفضت أو انتقدت ما قمتم به بشكل أو بآخر؟
0: سيدتي الكريمة، أعود وأقول لك، عندما زار الرئيس وليد جنبلاط الرئيس السوري أحمد الشرع، كان الهدف أن يكون هناك رسالة إلى السويداء. كان الهدف واضح بأن سوريا، بأن السويداء، بأن الدروز هم جزء من سوريا، وهذه العقيدة الدرزية تقول بأننا أينما وجدنا نكون جزء من دولنا. نحن لسنا بشعب. ليس هناك أيضا، هذا جزء من التزوير التاريخي، ليس هناك من شعب درزي. هذا يدرج ضمن المحاولة الإسرائيلية لتحويل الدروز من مذهب إسلامي عربي إلى قومية. نحن لسنا بشعب، نحن في لبنان لبنانيون، في سوريا سوريون، في إسرائيل طبعا تحت دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهناك أيضا، وأنت أشرت في سؤالك إلى ما صدر عن يعني التواصل التقدمي، درب المعلم الذي أرسلوا بالأمس موقفا
1: الحركة التقدمية
0: واضحا رافضا، وبالتالي نعم الحركة التقدمية، وبالتالي موقفنا خرجنا به
1: طب
0: إلى
1: جميل،
0: العلن.
1: يعني
0: ونحن أيضا سيدتي
1: الموقف أمر جيد
0: لكي أجب
1: أستاذ
0: على
1: عبد الله،
0: سؤالك
1: لكن
0: لو سمحتي. نعم سوف أجب على سؤالك هنا بكل وضوح. عندما حصلت المجزرة في السويداء، وهي مجزرة في منتصف تموز الماضي، كل المرجعيات الدرزية، وأنا هنا مسؤول عن كلامي، كل المرجعيات الدرزية من رجال دين ومن رجال سياسيين ومن زعماء سياسيين

0: إلا ولجملاط خرجوا وأعطوا أكاذيب عن الانفصال وعن الانضمام إلى إسرائيل وعن ممرات آمنة للغذاء والاقتصاد والكهرباء بين السويداء والأردن. وحده وليد جنبلاط خرج وطالب بالاقتصاص من جميع المرتكبين. هو وحده الذي يومها خرج وذكر بمحطات تاريخية، ذكر بضرورة أن يكون هناك
1: طب
0: اقتصاص من
1: واليوم إلى أين
0: المرتكبين،
1: وصل؟
0: أن يكون هناك
1: إلى أين وصل
0: عدالة.
1: هذا الحل؟ يعني
0: اليوم
1: محاولة الحل بهذا
0: بعدها
1: السياق إلى أين
0: اليوم
1: وصلت؟ ويعني معي دقائق
0: اليوم
1: معدودة
0: بعد
1: أستاذ
0: عام
1: عبد الله، يعني فقط
0: نعم
1: من أجل أن
0: اليوم
1: نوضح.
0: اليوم بعد عام نجحنا في الحزب التقدم الاشتراكي بأن نطلب من التحقيق الدولي بأن يكون هناك تحقيق دولي. تواصلنا مع فولكر تورك من مفوضية حقوق الإنسان، مع أنطونيو غوتيريش، وكان هناك تحقيقا دوليا أدانا إسرائيل هذا التحقيق أيضا. وأيضا بطبيعة الحال أدانا الهجمات، أدانا الذين دخلوا وارتكبوا المجازر. فهذا التحقيق لم يعجب على سبيل المثال أبواق إسرائيل إذا صح التعبير، لأنه قال بوضوح بأن التدخل الإسرائيلي كان سببا. هناك اليوم نعي بأن هناك مسار من المحاكمة عبر القضاء السوري، ندعو ونطلب ونحن على ثقة ونريد أن نرى
1: طيب
0: نتائج
1: واضح واضح أستاذ
0: جيدة
1: عبد الله.
0: ونتائج إيجابية، لأنه ليس هناك من مصالحة سيدتي الكريمة من دون محاسبة. نحن في لبنان،
1: صحيح
0: رسالة أخيرة هنا، نحن دخلنا في حرب أهلية على مدى 15 عاما، ارتكبت المجازر في مختلف المكونات، وكان وليد
1: شكرا
0: جنبلاط قائدا وطنيا، يعني العديد من المكونات كانت خلفه.
1: شكرا
0: انتهى هذا الأمر على طاولة مصالحة ومفاوضات، ولكن الأساس يبقى بمحاسبة المرتكبين أولا.
1: طيب دكتور فايز، إن كان لديك تعليق ب 30 ثانية لو سمحت، لأنه حقيقة انتهت الساعة.
2: 30 ثانية؟ لا أنا ما عاد بدي أفهم.
1: لا أنا
2: 30 ثانية بتخليني
1: أخذت
2: أنا
1: والله
2: أرد على كل هذه،
1: أخذت 10 دقائق.
2: أرد على كل هذا،
1: طيب
2: لكل هذه الأقاويل.
1: لا هذه
2: مو معقول
1: كان
2: هذا.
1: معنا ثلاثة آراء،
2: هل
1: كان
2: يعني
1: معنا
2: أسأل
1: ثلاثة آراء
2: السيد
1: دكتور.
2: ملاعب أن يراجع خطابات الهجري قبل المقتلة وبعد المقتلة، ليعرف أنه هذا موقف انفعالي، موقف ناتج عن هذه المقتلة. اثنين سيدتي، هل حكم شخص واحد؟ كل الذين أجرموا هم موضع ترحيب في الدوائر
1: هذا
2: السورية، في
1: السؤال.
2: الوزارات وفي
1: حتى
2: كل
1: الأستاذ
2: مكان.
1: عبد الله وضعه في رسم الحكومة.
2: ثلاثي، منذ سنة ماذا فعلت دمشق لتضميد جراح
1: شكرا.
2: السويداء؟ هل حاسبت شخص؟ هل
1: شكرا.
2: اعتذرت؟ هل ماذا فعلت؟ على العكس، بدلا من التهدئة
1: هي
2: تعمل
1: كان
2: على
1: هناك
2: التصعيد.
1: لجنة أصدرت نتائجها والمفروض أنه ننتظر محاكمة. أشكرك
2: طيب هناك إدانة دولية وهناك
0: ونتمنى أن تكون المحاكمات
1: فكرتك وصلت.
0: علنية. يعني
1: شكرا جزيلا دكتور فايز القنطار الأكاديمي والبحث السياسي، ضيفي من فرنسا. أشكر أيضا ضيفي من بيروت الأستاذ عبد الله ملاعب، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي. وشكر أيضا لضيفي الأستاذ سلمان فخر الدين الناشط من جولان المحتل، ضيفي من مجد الشمس. مشاهدينا ألتقيكم على رأس الساعة لنناقش مستقبل وحدات حماية المرأة وآليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بأنها عقدت في دمشق اجتماعا مع وفد من وزارة الداخلية جرى التأكيد خلاله على إمكانية دمج قواتها ضمن هيكلة الوزارة بصفتها قوة خاصة ومنظمة، وذلك عقب إعلان حل قسد واستكمال اندماجها في الجيش السوري ومؤسسات الدولة. وقالت القيادة في بيان لها إنها عقدت أمس الأربعاء اجتماعا مع وفد رسمي من وزارة الداخلية برئاسة الوزير أنس خطاب جرى خلاله التأكيد على إمكانية دمج وحدات حماية المرأة بصفتها قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ضمن هيكلية الوزارة. وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع بحث قضايا الأمن والاستقرار في سوريا ومستقبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بشكل موسع، مع التأكيد على أن مستقبل الوحدات كان المحور الرئيسي للاجتماع. وأكدت القيادة أنها ستواصل اجتماعاتها ومباحثاتها مع وزارة الداخلية من أجل استكمال وإنهاء عملية الاندماج ضمن إطار اتفاق 29 من كانون الثاني 2026.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ بدر ملا رشيد، مدير مركز رمان للأبحاث والاستشارات، ضيفي من القامشلي. معنا أيضا العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ بدر. دعني أبدأ معك. يعني وحدات حماية المرأة هي قوة عسكرية مقاتلة ونسائية بالكامل، قوة مقاتلة، والآن البحث بأن تنضم إلى وزارة الداخلية كشكل من أشكال الفصائل الأمنية، أو ربما سيتخذ عملها طابعا أمنيا. هل هذا ممكن مبدئيا؟
1: تحياتي لك أستاذ نور ولضيفك ومشاهدينا الأعزاء وللشعب السوري على خطوة هذه الخطوات الإيجابية التي افتقرت بالأخص في الفترة اللاحقة لدماء أو لتوتر كبير كان يمكن أن يؤثر على كافة سكان سوريا وبالأخص منطقة الجزيرة. قوات وحدات حماية الشعب التي تشكل، أو وحدات حماية المرأة عفوا التي تشكل 2013، كانت يعني الكفة الموازية أو الكفة الأخرى من الميزان لوحدات حماية الشعب نوعا ما التي تشكل بشكل خاص من الرجال. وضم انضمام هذه التشكيلات إلى قوات سوريا الديمقراطية عام 2015 لأن وحدات حماية المرأة بشكل خاص كان لها خصوصية ضمن هذا التنظيم، يعني ضمن التنظيم العام لقوات سوريا الديمقراطية، بناء على سواء كان الأيديولوجيا التي بنيت عليها من جزء منها يسارية وجزء منها أيديولوجيا، يعني سواء حتى موروث الشعب الكردي أنه ليس هناك يعني نوعا ما عيب أو هناك شجاعة المرأة في القتال أن يتم الافتخار به. فهذين الأمرين كانا يجعلان من وحدات حماية المرأة بالأخص يعطينها حصانة ضمن وحدات ضمن قسد نوعا ما، وميزة خاصة بالمرأة في المجتمع بأنها تحقق ما يستطيع الرجال تحقيقه، واستطاعت يعني قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي وحتى حزب العمال توظيف هذه السردية بشكل قوي جدا سواء كان محليا أو عالميا بجانبيه الإيجابي والسلبي. ما يتعلق بالخطوات التي تحصل، نحصل يعني قبل 3 أيام أعلن قائد قسد حاليا مستشار الرئاسة مظلوم عبدي أعلان حلق قوات قسد منذ بداية اتفاق آذار ولاحقا اللقاءات التي حدثت بين الحكومة السورية وبين قسد ولاحقا بعد اتفاق 29 كانون أو الثاني، ظهر موضوع وحدات حماية المرأة التي لا يعني بشكل خاص هي ربما نستطيع أن نسميها نموذج خاص حتى عالميا، يعني ليس هناك ضمن الجيوش تصنيف نسائي خاص به، هيكلية قيادية وحتى قوات مسلحة.

0: وتدريبات خاصة بالنساء. هذا النموذج كان ضمن قصد، وبناء حتى من أنه نموذج فريد وبناء إلى موضوع خصوصية الفصائل التي شكلها الجيش السوري الأول، جزء هام منها فصائل كانت خلفيتها إسلامية، هذا الأمر كان يبدو أنه عائق في إطلاق
1: خصوصية. يعني ليست كلها، أنت أسبقت على الجميع صبغة واحدة.
0: بالتأكيد يعني الجزء الأهم ربما قلت، أو ربما إذا نسيت جزء الهام منها، كان ذو هذه الخلفية أدى إلى وجود عائقين، يعني كعائقين رئيسيين أمام موضوع، بالأخص موضوع العامر الثالث ربما، أو عائق ثالث أن يكون هناك تشكيل خاص به نسائي. يعني سيحدث حالة يعني ربما تؤدي إلى عوائق أخرى ضمن هيكلية وزارة الدفاع.
1: يعني شو أكبر تحدي برأيك أستاذ بدر؟
0: أكبر تحدي أنه يعني الجيش السوري ليس ضمنه هذا التصنيف. إنشاء تصنيف جديد سيخلق حالة ربما فصائلية جديدة.
1: ما هو
0: جديدة.
1: يعني هذا أنا ما بدأت به، هو لم يحدث ذلك، فتم إيجاد حل بديل يعني طبعا. على الأقل كما نفهم في الداخلية، لذلك سألتك طبعا. هل يمكن هذا الدمج أنه يعني قوة عسكرية مقاتلة تضعها في مهام أمنية؟
0: تماما، قوة هي هذا ربما يكون عائقا، قوة عسكرية مقاتلة تتحمل معها أمنية، ولكن جزء يعني كانت جزء أساسي من هذه القوات كانت تحمل أساسا مهام طيب. أمنية، يعني سواء في سجون داعش، في المعتقلات، في بعض خطوط الجبهات، في الاقتحام ضمن قوات هات أو يات قوات الخاصة ضمن قصر، فكان لها وظائف أمنية تستطيع أعتقد أن تقوم بهذه الأدوار ضمن وزارة الداخلية أفضل حتى من الجبهة.
1: طب يعني سأعود إليك أكيد يعني بالمزيد من النقاش. عقيد مصطفى، مرحبا بك من جديد. كيف يمكن أن نتصور هذا الدمج، وهل سيكون على مستوى القيادة، أو كيف سيتم يعني تضمين وحدات حماية المرأة ضمن وزارة الداخلية؟
2: مساء الخير سيدتي لك ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا وضيفك الكريم. سيدتي، إجراءات الدمج تسير كما تم التخطيط لها وتم الاتفاق مع قيادات قسد. بصراحة بالنسبة لما يسمى بوحدات حماية المرأة، هيكلية وزارة الدفاع الجديدة لم تشمل على وجود قوات نسائية، وتم النقاش ذلك على مستوى عالي ما بين قيادات وكوادر قسد وما بين الحكومة السورية، وتم الوصول إلى آلية ورفض وحدات حماية المرأة باتجاه وزارة الداخلية، بحكم أن أصلا وزارة الداخلية هي فتحت أصلا دورات شرطية للإناث وتقوم بتجهيز أصلا جهاز خاص بوحدات نسائية موجودة ضمن وزارة الداخلية، فتم رفض وحدات حماية المرأة بما يخص وتواجد هذا لا يعني.
1: يعني هي ستكون ضمن الشرطة النسائية التي تم الإعلان عنها سابقا، لأنه كان هناك رفض لهذا الحل عقيد مصطفى، يعني صحيح. جرى صحيح. حديث حول هذا الحل وتم رفضه سابقا حسب معلوماتي أو حسب ما أتذكر.
2: صحيح هذا الكلام، ولكن نحن نتحدث بالآلية العامة، لماذا تم التوجه إلى وزارة الداخلية؟ أنا لا أقول ما سوف يتم تعيين أو إلى أين سوف ترفض وحدات حماية المرأة، أنا أتحدث عن دور العنصر النسائي تم توجيهه باتجاه وزارة الداخلية. الآن مهام الملقاة على العاتق وحدات حماية الشعب سوف يتم استغلالها بما يخص من آلية هذه القوات التي كانت هي قوات عسكرية، والآن سوف تتجه إلى أن تكون شبه قوات أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب، خاصة بما يخص يعني بتطوير ما قامت بالبداية عليه وهو قتال داعش وإلى آخره. فلذلك آلية دمجها سوف تتم، يعني خلينا نحكي نحن لنعود إلى سؤالك، سوف يتم على مراحل. نعم سوف يتم الدمج، لا يعني أن تكون وحدات حماية المرأة قد دخلت ضمن هيكلية وزارة الداخلية، لا على الإطلاق. هذا خلينا نتكلم عنه نحن، أنه الدمج
1: هو التصريح يقول أنه قد تكون صفتها قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، يعني هذا أحد الاحتمالات الذي طرح.
2: هناك احتمالات عديدة تم نقاشها،
1: وهي هذا موجود في الهيكلية، يعني هناك قوة لمكافحة الإرهاب موجودة أصلا وسيتم إدماج هذه الكتيبة.
2: موجود قوة مكافحة الإرهاب ولكن ليست نسائية. موجود قوة مكافحة الإرهاب موجودة تابعة لوزارة الداخلية. سيدتي لنفهم شيء، نحن حتى يعني نبتعد بما يحاول البعض الترويج له دائما بأنهم بنتيجة أديولوجية هذه العناصر ونتيجة العقائدية هذه العناصر، لو كان ذلك ماذا لكان لم تدخل أصلا وحدات حماية الشعب بالأصل إلى وزارة الدفاع، لأنه سمعنا كثيرا على وسائل التواصل وعلى محطات إعلامية كثيرة بأنه يتم استبعاد وحدات حماية المرأة نتيجة الأديولوجية، نتيجة المرجعية العقائدية، نتيجة ارتباطهم في الماضي بي إلى آخره. نحن نعلم أن قصر

0: إيه بس هنا في عامل آخر جندري كونهم نساء، وهذا الموضوع له صحيح. حساسية أيضا إذا أردنا أن نأخذ بالاعتبار الخلفيات الإيديولوجية، يعني هو ذو حساسية أكبر كما تعرف عقيد مصطفى.
1: صحيح، ولكن نحن عندما نتجه باتجاه بناء وطن يجب أن نرفض الوطن جميعا أينما يحتاجنا الوطن، نكون جاهزين. أي إنسان يكون، نحن كنا ضباط في الجيش وإذا طلبونا في الأمن العام نحن نذهب لتلبية النداء إلى آخره. لا، هذا الكلام ليس فكرا على أحد. القوات النسائية موجودة في وزارة الداخلية، سوف يتم وتم النقاش والحديث عنه ما بين السيد أنس خطاب وما بين قيادة موجودة في وحدات حماية المرأة، بأنه سوف نوعا ما يتم تشكيل وحدات، خلينا نقول نخبة أو وحدات خاصة
0: هلا هي تم الإعلان عنها عقيد مصطفى، يعني حتى الشرطة النسائية تم الإعلان عنها، لكن هل بدأ التنسيب بها؟ هل لدينا اليوم عدد نستطيع أن نقول أنه هذا العدد للشرطيات من النساء الموجودات اليوم في وزارة الداخلية؟
1: لا يوجد أعداد محددة حاليا، ولكن هذا يتم دائما، يعني وزارة الداخلية تصرح به بشكل دائم. ولكن سيدتي يجب أن نميز بين شيئين، قوات الأسايش أصلا التي انضمت إلى وزارة الداخلية أيضا هي أصلا تضم أيضا عناصر نسائية، وتم يعني تم ضمها إلى وزارة الداخلية طيب. بمهام أخرى، نعلم أن هناك قوات شرطية نسائية تقوم بمهام خاصة بالنساء، مهام خاصة بالنسبة للطرقات، بالنسبة لتفتيش الطرقات، بالمطارات، بالمحطات، إلى آخره. يتم إعداد هذه الجهاز الأمني التابع لوزارة الداخلية، تم رفض عناصر من ما كان يدعى بقوات الأسايش التي كانت هي أصلا يعني قريبة إلى القوات الشرطية التي كانت موجودة في مناطق الجزيرة السورية وشط الفرات، وتم رفضها باتجاه وزارة الداخلية. هذه بالنسبة لوحدات حماية المرأة أخذت حجم كبير من الكلام بحكم أنها هي قوات عسكرية تم تدريبها بمهام عسكرية، ولكن الآن ترفض إلى وزارة الداخلية. الآن إذا كانت هذه القوات أصلا على على على على زمن قصد كانت تقوم بقتال داعش وهي قوات نخبة، فإذا أنا قمت بإرفادها بوزارة الداخلية بنفس المهام بعد أن أقوم يوجد مهام لأن ملقى اليوم على وزارة الداخلية، ليس بأن أخذها كفصيل مستقل وأعطيها مهام مستقلة وتبقى هي مستقلة بحد ذاتها، لا. هذا لا يسمى دمج. الدمج يقوم بإعداد لوائح اسمية لهؤلاء العناصر، إقامة دورة اختبارات بدنية، اختبارات عسكرية بهذه العناصر، هل كلها مؤهلة فعلا للقتال؟ هل هي فعلا مؤهلة؟ لأنه نحن يعني جهاز الأمن العام يوجد فيه أصلا وحدات نخبوية لقتال القوات الإرهابية ولداعش،
0: يعني تعتقد أنه لن يكون هناك يعني تشكيل خاص بوحدات حماية المرأة، سيتم إدماجهن مع يعني شرطيات أخريات ضمن موضوع مكافحة الإرهاب هذا الذي نتحدث عنه؟
1: صحيح سيدتي طيب. طبعا هذا
0: شيء طيب. يعني هي نقطة مهمة، هي نقطة مهمة، أشكرك على طرحها وأريد أن أعود بها لك أستاذ بدر، لأنه يعني هذا الموضوع أيضا نوقش كثيرا بالنسبة لقوات قسد الأخرى التي دمجت بوزارة الدفاع، أنه كيف سيتم الدمج، هل سيكونون فرادة أم سيتم دمجهم ضمن تشكيلات كاملة؟ ما الذي تعتقده الآن بالنسبة لوحدات حماية المرأة، وهل سيعود هذا النقاش إلى الصفر في هذا السياق؟
2: يعني بخصوص قسد تم الوصول إلى حل وسط، وهي تشكيل ألوية في المنطقة، وتم يعني هي لم تكن ككتلة قسد كاملة بالشكل الذي كنا نعرفه، ولكن ضمن هيكلية الجيش السوري الجديدة، أيضا لم تكن بشكل فردي بعد يعني الذي كان يتم تداوله أنه تم حل قسد ولاحقا يتم قبول بعض العناصر على شكل أفراد. يعني اليوم ربما نشهد يعني مزيج من الأمر، ولكن على اختلاف الدور الأمني الذي يعني قصد ضمن الجيش السوري، ولكن وحدات حماية المرأة اللي يعني كما ذكرنا عدم وجود هذا التصنيف ضمن الجيش السوري، سيتم قبولها كوحدات، ما هذا ما يترشح إليه ليس ما وصل يعني من معلومات، سيتم قبولها ك يعني ككمية عددية معروفة، ولا أريد أن أسميها كتلة حتى لا يكون هناك تصنيف معين للكلمة يعني، ولكن يعني ككمية عددية محددة تقارب 1500 ضمن هيكلية الجيش. لا أعتقد بأن سيكون هناك معوقات كبيرة. يعني اليوم يعني سوريا مهام الأمنية التي كانت تلقى على عاتق سواء كان وحدات حماية الشعب أو وحدات حماية المرأة قبل سقوط النظام البائد.

0: التشكيلات قصد كانت بالاساس، يعني مثل ما ذكرت، يعني هي جزء منها جيش وجزء كان هناك مهام امنيه ضمن قوات اقتحام بعض مناطق خلايا داعش او سجون داعش. اليوم في هذا الواقع السوري ما بعد سقوط النظام لا زلنا في مرحله امنيه حساسه جدا، اعتقد سيكون لهؤلاء دور ربما، وحتى يعني من طرف الحكومه السوريه ومن طرف الوحدات حمايه الشعب يجب ان المراه عفوا يجب الاستفاده من هذه التجربه. يعني تجربة النساء كانوا يستطيعون اقتحام منازل، يستطيعون هذه الخصوصيات. المجتمع السوري أيضا يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار، وأعتقد أن هذا هو الأمر الذي دفع إلى قبولها ضمن الوزارة الداخلية، لأن قوى الشرطة وقوى الأمن لديها مهام حاليا ضمن بشكل أخص ضمن المدن يعني سوريا، وهذا الأمر
1: أستاذ
0: ستستطيع هذه
1: بدر، يعني
0: القوى ليست
1: ذكرت
0: الجميع.
1: عدة مرات خلال مداخلتك موضوع الخصوصية، يعني ما الذي تقصده بخصوصية وحدات حماية المرأة؟ هل لأنهن نساء؟ هل البنية التنظيمية؟
0: فقط
1: هل
0: يعني
1: القيادة؟
0: فقط
1: ما هي
0: يعني فقط
1: الخصوصية؟ وهل
0: جزء
1: يمكن الحفاظ عليها؟
0: يعني
1: يعني إذا كان بالفعل هناك خصوصية، هل نقول أنه ستستطيع
0: لا
1: الداخلية الحفاظ على الخصوصية نفسها بإدماجهن؟
0: يعني الحفاظ على، يعني نحن بعض الأمور نستطيع أن نأخذها بجانبها السلبي ونستطيع أن نأخذها بجانبها الإيجابي نوعا ما. بالنسبة لي كسوري الآن، نحن في سوريا نعيش حالة مرحلة انتقالية، نعيش حالة إعادة بناء هوية جديدة. المرأة جزء أساسي من هذا المجتمع وجزء رئيسي، ويجب أن يكون لها أدوار سواء كان في حماية البلد، وسواء كان يعني ليس خاص فقط بوحدات حماية المرأة، ولكن يمكن استفادة من هذه التجربة بأن تستطيع المرأة السورية أيضا أن تقوم بتأخذ دورها بحماية سوريا وبحماية المدن، وأن تأخذ دورها سواء يعني مثل ما ذكرت، يعني قوات الأمن أو مكافحة الإرهاب هي ليست فقط على الجبهات، يعني هي تقوم أيضا بعمليات أمنية في مناطق ريفية، في مناطق داخل أو أحياء داخل المدن، وسيكون لها حاجة. هذا العدد ربما الذي يتم ترشيحه أو يتم الحديث عنه أنه 1500 عنصر من هذه الوحدات، بالنسبة لمحافظة الحسكة أو جزء من محافظة الحسكة أعتقد هو كافي، وربما نحتاج لأكثر أيضا ضمن وزارة الداخلية. وهذه التجربة أن تعم على سوريا أيضا، يعني هي ربما يعني هي معممة، يتم استقبال النساء ضمن وزارة الداخلية، ولكن أعتقد جل هذه النساء الذين تم استقبالهم هم حديثات عهد بالسلاح او بالانخراط في المهام الامنيه. لذا يمكن مثل ما حدث قبل، يعني خلال الاشهر الماضيه تم ايفاد جزء من قوات قسد الى مناطق في دمشق، يعني ثلاثه الالويه الخاصه بمحافظه الحسكه الى هناك لتلقي او التدريبات وفق يعني التدريبات السوريه، الجيش السوري الجديد. ايضا يمكن القيام بهذه الخطوه سواء ايفاد نساء او عناصر نسائية من
1: معاكسة
0: قوات
1: يعني.
0: الأمن معاكسة، ويتم أخذ هذه هي
1: هلا
0: الخصوصية.
1: هو
0: خصوصية
1: يعني
0: المرأة هي
1: المفروض انه في
0: خصوصية،
1: اتجاهين، يعني الدمج كما تفضلت يكون في اتجاهين.
0: يعني
1: طيب
0: خصوصية الدمج للمرأة أنا أرغب بأن يتم، ليس احترام تجربة وحدات حماية الشعب بشكل خاص، ولكن يمكن بناء على بعض الأمور، وهذه هي إحدى الأمور التي يمكن البناء عليها
1: والله، يعني هي
0: لتأخذ
1: نقطة
0: المرأة
1: مثيرة
0: السورية دورها.
1: للاهتمام. عقيد مصطفى، ما رأيك بها؟ أنه بالفعل يعني قد تكون المقاتلة الكردية يعني كعددهن بالنسبة إلى عددهن الكلي أكثر بكثير من نسب المقاتلات من النساء يعني من مدن أو مناطق أو حتى إثنيات أخرى. هل يمكن الاستفادة من التجربة؟ هل تعتقد أنه جزء من الدمج هو الاستفادة من تجربة المرأة المقاتلة في وحدات حماية المرأة؟
2: سيدتي صحيح، ولكن نحن يعني يجب ان نكون موضوعيين. يعني انا نحن نعم نحاول، يعني بعثرت الخلافات، بعثرت نقاط الخلاف دائما الموجوده، نحاول دائما تشتيت هذه النقاط لكي نسرع من عمليه الدمج، ان تنطلق العجله العسكريه والاقتصاديه في سوريا. المشكله سيدتي ليست بهذا الحجم، يعني نحن يجب ان نكون واضحين في هذه النقاط. المشكله في وحدات حمايه المراه، يعني نحن لن اكون يعني لا اريد الذهاب كثيرا بهذا الموضوع، ولكن نحن في سوريا في عقيدتنا القتاليه، في عقليتنا بالكامل، يعني يوجد لدينا قوات مخبويه سواء كانت بكافه الفصائل حتى من الذين كانوا موجودين ضمن قصر من الجاهزه لقتال داعش، نحن لا ينقصنا النساء لكي تقاتل داعش، نحن نملك جيش، نملك عناصر شرطيه، نملك ما نملك لقتال داعش، ولكن هذا لا يعني ان نستغني عن خبره بعض العناصر وان كانت اثنات التي تكونت، ولكن المشكله سيدتي بوحدات حمايه المراه التي يجب العمل عليها ليس هي استغلال فقط الموضوع، لان مرجعيه انشاء هذه الوحدات هي لم تكن بعقيده وطنيه، هذه الوحدات لم تنشا كعقيده وطنيه، هي انشات بعقيده اشخاص بمرجعيه
1: يعني. بس انا
2: شخصية.
1: ما فهمته من مداخلتك الاولى انه هذا انت لم تعتبره يعني عائقا امام عمليه الدمج بشكل كلي، يعني انت قلت انه هذه ذريعه يجري الحديث عنها موضوع الخلفيات الايديولوجيه.
2: لا انا اتكلم لنتيجة اليه الدمج التي سوف تحدث. اليوم نحن أمام عناصر، هذه العناصر أنا تكلمت معك وقلت لك سيدتي أنا نحن نحاول أن نبعثر هذه الأمور ونضع نقاط الخلاف جانبا، أنا كلامي كرد لحديث السيد الضيف الكريم الذي كان يتحدث، نحن نعم إقبالها لوزارة الداخلية وأنا تكلمت وأعيد لم يكن لمرجعيتها وديولوجيتها، ولكن يجب أن لا يتم يعني تلاشي هذا الشيء أثناء عملية الدمج، هذا لا يعني أن كل العناصر الموجودة، نحن نعلم أن أصلا وحدات حماية المرأة يوجد فيها تجنيد إجباري، ونحن أصلا في تكوين جيشنا وزارة الداخلية لا يوجد تجنيد إجباري، فهناك نقاط يجب تدليلها، نحن عندما نقوم نعم نحن نقوم بإعداد العناصر التي تأتي جديدة بعقلية جديدة بعقلية وطنية إلى آخره، نحن على فكرة هذا الكلام لا يصطدم فقط مع قصد يعني حتى نكون واضحين ولتأخذي مصداقية من حديثنا، نحن لا أنا لا أحاول أن أشتت الانتباه كامل ولكن أنا أتحدث عن نقاط موجودة يجري يعني تلافيها من القيادة يجري تلافيها من عدة نقاط، نحن هذه المشكلة ليست فقط مع قصد، هناك مرجعيات موجودة في الجيش السوري الجديد وفي العناصر الشرطية، مرجعيات بعقيدة دينية بعقيدة طائفية بعقيدة قومية، هذه الأمور كلها يتم تلاشيها في سوريا الجديدة، نحن نعمل على إنشاء عقيدة وطنية، هذا الإنشاء بالنسبة للعقيدة الوطنية
1: بس يعني هي المشارب كلها موجودة اليوم في القوات المسلحة، لأنه هناك من يقول لك بأنه القوات أقرب إلى أن تكون لون واحد.
2: لا ليست لون واحد لا على الاطلاق، يعني هذا كلام بصراحه سيدتي انا احنا نسمع
1: يعني هو انا ما بدي افتح هذا ما بدي يعني افتح هذا النقاش انه ايضا هو متصل بموضوع التجنيد الاجباري، يعني
2: هو الحديث ضروري في هذه النقطه للامانه، نحن نتكلم بالاطار العام، هذا الكلام الذي يجري سيدتي فقط على وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل، عندما تدخلين في صميم الجيش تشهدين أن ليس هناك لون واحد، يعني هل تستطيعين أن تقولي قوات التي كانت موجودة تحت قيادة أبو عمشة تشبه ما كانت تحت قيادة عناصر هيئة تحرير الشام؟ هل هي كانت تشبه ما ما ما ما ما, ما, ما يسمى بوحدات حماية الشعب؟ الآن جميعهم مختلطين في كل وكل من بعقلية هنا يأتي يعني
1: لا هو كمرجعية دينية وأنا يعني نوهت إلى ذلك في مداخلة الأستاذ بدر، أكيد طبعا لا يمكن إطلاق توصيف عن بمرجعية دينية يعود لها، لكن إذا أردنا أن نقول أنه كمنشأ طائفي فهناك من يقول أنه هذه القوات هي من لون واحد، وهذا متصل بموضوع التجنيد الإجباري، هو يعني ليس موضوع الدقيق، لكن بما أنه يعني فتح هذا الجانب ففقط أحببت أن أوضح، لأنه كما تفضلت يقال يعني هذا يقال فيجب الرد عليه وتوضيحه.
2: سيدتي لنكون دقيقين، ماذا يعني الدمج؟ كلمة دمج ماذا تعني؟ كلمة دمج تعني أن أنت عندك فصائلية، عندك عقليات مختلفة، عندك أشخاص متعددين سواء كانوا من بحكم العقلية الثورية التي كانت موجودة والعقلية الفصائلية كانت عناصر مبعثرة، فهذه يتم دمجها كلها بالكامل. الدمج له آلية الدمج لا تأتي يعني عن عبث، وهذا ما يخص أيضا وحدات حماية المرأة، يعني وحدات حماية المرأة هي مثلها مثل باقي الفصائل التي تندمج مع الجيش السوري. نحن
1: يعني تعتقد أنه خطة الدمج للقوات الحكومية أنه لاحقا يكون هناك في من كل الطوائف السورية من الأديان والإثنيات كلها الموجودة في سوريا؟
2: موجود حاليا سيدتي، ليس لن يكون موجود حاليا، موجود من كل يعني انا لا اعرف لماذا العالم لا تشاهد، يعني موجود هذا الكلام، موجود حاليا من كل الطوائف في الجيش السوري، موجود حاليا مسيحيين في الجيش السوري، موجود.
1: عندك نسب او ارقام عقيد مصطفى؟
2: لا يوجد، لا استطيع ان اتكلم بكي عن نسب، ولكن موجودين يعني نحن نشاهدهم.
1: طيب.
2: سواء
1: طيب.
2: كانوا من المسيحيين سواء كانوا حتى من الطائفه العلويه موجودين حاليا في الجيش. يعني حتى في الدورات التي تخضع حاليا، التي تفتح دورات الانتساب للكليات، يجري انتساب طلاب يوجد من الدروز ويوجد من العلويين. انا اعذروني، انا لا احب الكلام بهذه المصطلحات، ولكن موجود من كل طوائف الشعب السوري.
1: شكرا لك على هذا التوضيح عقيد مصطفى. وايضا يعني نحن بانتظار يعني ان يكون لدى يعني وزاره الدفاع والداخليه بيانات يعني معلنه حول كل هذا الموضوع. استاذ بدر، يعني ب 30 ثانيه ان كان لديك تعقيب على كل ما تفضل به العقيد مصطفى قبل ان ننهي الموضوع.
0: يعني اعتقد ان موضوع فقط ملاحظه، وحدات حمايه المراه بشكل خاص لم يتم تجنيدها اجباريا. نعم كان هناك يعني تجنيد من خلال يعني التوظيف السياسي او محاوله يعني اقناعهم سياسيا وايديولوجيا، ولكن جلها كان هو تطوع يعني ضمن وحدات حمايه المراه.
1: شكرا.
0: لا اعتقد ان يعني اعتقد ان من امكانيه حل قسد او دمجها بقوات وزاره الدفاع كانت اصعب من حل يعني موضوع حل وحدات حمايه المراه. ستتمكن الاطراف السوريه من حل هذه الاشكاليه باعتقاد يعني خلال الايام القادمه.
1: يعني نتمنى عمليه اندماج سلسه على كل الاصعده. اشكرك شكرا جزيلا استاذ بدر ملا رشيد، مدير مركز رامان للابحاث والاستشارات، ضيفي من القامشلي. الشكر ايضا موصول للعقيد مصطفى الشداد، الخبير الامني والاستراتيجي، ضيفي من دمشق. في محورنا الاخير مشاهدينا، سنبحث في بدء المعاملات الماليه الدوليه في سوريا وانعكاساتها على الاقتصاد والخدمات المصرفيه.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
6: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أجرى الرئيس أحمد الشرع أولى عملية دفع إلكتروني باستخدام بطاقة فيزا العالمية عن طريق شركة بايميرا، وذلك بحضور حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان، معلنا بدء المعاملات المالية الدولية في البلاد بعد إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانتهاء حقبة الحظر والعقوبات التي امتدت لنحو نصف قرن.
1: في خطوة أولى تعكس بدء انفتاح سوريا على منظومة المدفوعات والخدمات المالية العالمية بعد رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسلسلة من العقوبات الأمريكية والغربية، أجرى الرئيس أحمد الشرع أول عملية دفع إلكتروني باستخدام بطاقة فيزا بحضور حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان. شركة فيزا أكدت أنها أجرت بنجاح اختباراً لمعاملة بطاقة دولية حية في سوريا، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تمكين الزوار الدوليين من استخدام بطاقاتهم المصرفية داخل البلاد بطريقة آمنة ومألوفة. وفي السياق، تقول وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إن رفع سوريا من قائمة الإرهاب يفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية وإعادة الإعمار والتحول الرقمي، لكنه لا يعني عودة جميع الخدمات العالمية بشكل فوري، نظراً إلى استمرار الحاجة لاستكمال إجراءات قانونية وتنظيمية لدى الجهات والشركات الدولية. في حين بيّنت الوزارة على أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات إضافية، من أبرزها صدور قواعد تنظيمية جديدة من وزارة التجارة الأمريكية تنقل سوريا إلى تصنيف أكثر مرونة فيما يتعلق

0: تصدير التكنولوجيا، لافتة إلى أن إزالة اسم سوريا من القائمة تلغي الأساس القانوني لجزء كبير من القيود السابقة، إلا أن الآثار التنظيمية والتقنية المترتبة عليها لا تزول تلقائياً، إذ تحتاج الشركات والمنصات العالمية إلى مراجعة سياسات الامتثال الخاصة بها وتحديث أنظمتها المتعلقة بالقيود الجغرافية والتشغيلية. ناشطون سوريون ومتطوعون أطلقوا حملة سوريا بدون قيود بالتوازي مع التحركات الحكومية لرفع الحظر عن الخدمات العالمية في سوريا، ويقولون إن حملتهم تهدف للضغط على الشركات التي تقف خلفها لإعادة فتحها. ورغم أهمية هذه التطورات، ما تزال تساؤلات مطروحة بشأن التحديات التي تواجه البنية التحتية الرقمية في سوريا ومدى جاهزيتها لاستيعاب عودة الخدمات والمنصات العالمية، إضافة إلى المدة الزمنية المطلوبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق بنية رقمية ومالية كاملة مع الأسواق العالمية.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع انضموا إلينا المهندس خالد الحمصي، المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وهو ينضم إلينا من معرض دمشق الدولي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ طريف خشاني الخبير في الاقتصاد الرقمي ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكم مهندس خالد، دعني أبدأ معك، ويعني أود أن أبدأ بسؤال فضولي، إنه عملية الدفع التي أجراها الرئيس أحمد الشرع أمس، ماذا كان مسارها أو شرحها التقني؟ يعني كيف سارت من لحظة وضع البطاقة على الجهاز الخاص بها إلى لحظة تسديد الدفعة للمطعم أو المقهى الذي كان يجلس فيه الرئيس؟
2: مساء الخير لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا من معرض دمشق الدولي. المسار هو أن البطاقة تجاوبت مع جهاز الدفع المرتبط عبر شبكة الإنترنت المحلية السورية على خوادم شركة الدفع سواء كانت فيزا أو ماستر كارد، وتم تسجيل العملية هناك، ومن هناك يتم تحويل المبلغ من حساب فخامة رئيس الجمهورية إلى حساب المطعم.
1: طيب، نحن نتحدث أيضا عن شبكة وسيطة، وذلك حتى نفهم كل العملية، نتحدث عن شركة بايميرا اللي المفروض أنه البنية التقنية حسب ما فهمنا كغير مختصين من قراءة الأخبار اليوم أنه هي مسؤولة عن البنية التي سيعمل عليها نظام الدفع هذا، كيف سيكون ذلك؟ يعني أين هي هذه الشركة في مسار عملية الدفع كلها؟
2: شركة بايميرا هي تقدم التجهيزات الأجهزة الطرفية التي تكون في منافذ البيع وتتقبل عمليات الدفع عن طريق البطاقات، وترتبط عن طريق شبكة محلية بالخوادم وتخرج منها إلى الخادم الرئيسي للشركة صاحبة بطاقة الدفع سواء كانت فيزا أو ماستر كارد، حيث يتم تسجيل العملية هناك، وبناء عليه يتم تحويل الأموال من حساب الشخص صاحب البطاقة إلى حساب التاجر الذي أجرى عملية البيع.
1: هلأ أثناء بحثي لم أحصل، يعني لم أجد سجل الشركة منشورا على الإنترنت بشكل أو بآخر، لكن وجدت تصريحا يخص الصندوق السيادي بأنه هذه الشركة يمتلكها الصندوق بشكل أو بآخر، هل هذا صحيح مهندس خالد؟ وهل هكذا تسير الأمور عادة، أنه يكون هناك شركة مخدمة للبنية التقنية مملوكة لطرف حكومي أو طرف ما في الدولة؟ في دول أخرى هل يكون لهذه الشركة منافسين؟ كيف يجري هذا الأمر؟
2: بغض النظر عن الجهة المالكة للشركة، لأي شركة الحق بالتقديم على ترخيص إذا استوفت الشروط، تحوز على الرخصة وتقوم بتقديم الخدمات للعموم وفق الأنظمة المرعية في أي بلد، فبالتالي ممكن أن يكون الأمر مشابه في أي دولة أخرى. نعم، ليس يعني بأمر غريب.
1: طيب، جميل يعني جدا هذا التوضيح. أستاذ طريف، مرحبا بك مجددا، إلى أي مدى نحن جاهزون بالفعل إلى عمليات الفيزا كارد اليوم في سوريا؟
3: مرحبا، مساء الخير على الجميع. الحمد لله نحن يوم بيوم، اليوم أول عملية أو مبارح كان أول عملية، كأنه حسيناها هي أول خطوة وأول كلمة بيقولها الطفل ولا لبابا، وهي أي عملية في إلى أول، وهي العملية اللي صارت هي عبارة عن فاتحة لخطوات يفترض

0: تكون سريعة وواسعة للدخول في النظام المالي العالمي بشكل فردي وبشكل مؤسساتي. الحقيقة نحن جاهزين، وبعد خاصة بعد التشريعات اللي طلعت، وهلأ عم ننتظر اللوائح التنفيذية للقرار 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتنظيم عملية الدفع الإلكتروني. صار الحمل هلأ بقى على المجتمع وعلى الشركات وعلى المصارف لتجهز بنيتها وتاخذ كل الاجراءات اللازمه لتصير جاهزه للعمل وفق المعايير والامتثال العالمي. يمكن نحن هلا بحاجه لتوعيه اكثر للمجتمع لاستخدام تقنيه الدفع الالكتروني او اي تقنيات اخرى، فتح البوابات للمصارف تعمل بشكل إلكتروني أيضا وترخيصها بسهولة وسرعة طبعا ضمن الضوابط النظامية. أيضا نحن بحاجة لبنية تحتية مثل ما تفضلتي، قد تكون الآن تأسيسية، ولكن عملية بناء البنية التحتية هي عملية دائمة والاستمرارية فيها غير منقطع، ودائما لازمها تحديث. فنقطة البداية اليوم قد تكون جيدة ومناسبة لعدد التحويلات اللي عم تصير، وخاصة نحن هلأ مثل ما بنعرف أنه مثلا على مستوى فقط شام كاش عم يصير أكثر من 2 مليون عملية باليوم، فمتوقع أنه هي تزيد، ولازم يكون في عنا بنية تحتية سواء كمراكز ديتا سنتر أو كمراكز خلينا نقول ديتا سنتر يعني ريكفري ديزاستر ديتا سنتر، يعني خوادم احتياطية لمعالجة أي عملية توسع أو ازدياد في الطلب على الخدمات.
1: هذه طبعا هذه الخوادم التي تتحدث عنها والبنى التقنية الدولة مسؤولة عنها، يعني هذا نتحدث نحن عن تطوير هذه البنى التحتية لسوريا.
0: ليس بالضرورة، ممكن كل بنك يقوم بالعمل اللازم من خلال استثماراته من خلال بنيته الرقمية الخاصة فيه. الدولة بتعطي الأنظمة وبتحاول أنه تتحقق من امتثال الجهات المصرفية للضوابط العالمية والقياسية العالمية. بحاجة أيضا أنه البنوك تقوم بفعل مباشر بتطوير بنيتها وتدريب الكوادر وتجهيز المتخصصين، استقطاب المتخصصين للعمل على بناء خدمات رقمية ومنتجات رقمية.
1: طب يعني أستاذ طريف، يعني اليوم مو أي بنك بسوريا يستطيع تفعيل الخدمة، وهل هناك بنوك موجودة اليوم أصلا يمكن أن تفعل الخدمة مباشرة؟ يعني سؤالين مرتبطين ببعض.
0: يستطيع تفعيل الخدمة، ولكن يحتاج إلى برمجيات، يحتاج إلى تطوير بنيته البرمجية وبنيته التقنية، يحتاج إلى فاير وول أو جدر حماية. جميل. يحتاج إلى سايبر سيكوريتي، تقنيات حماية البيانات. يحتاج إلى بناء قواعد بيانات لمعرفة العميل. كل هذه المتطلبات هي للتعامل مع المعايير والدولية للامتثال وللتعامل مع هذا البنك الداخلي.
1: عندنا بنوك الآن جاهزة؟ في بنوك اليوم جاهزة في سوريا؟
0: يعني يفترض أنه السنة الماضية، يعني من بداية السنة الماضية صار في عنا كتير طلب على هذه الخدمات لبعض البنوك اللي نحن بدون ما نذكر أسماء تجارية صارت جاهزة وصار في عنده إمكانية أنه تتعامل مع البنوك الخارجية بشكل يعني مناسب ومتلائم مع المتطلبات.
1: طيب جميل جدا. يعني فقط كي نفهم هذه العملية أكثر أعود إليك مهندس خالد، أود أن أفهم ما هو دور المصرف المركزي في عملية تطوير البنى، مساعدة البنوك، اعتماد بعضها من أجل عملية الدفع هذه.
2: الدولة السورية تقوم على تأمين البنية التحتية اللازمة لنقل وتبادل البيانات والمعطيات. باقي ما تبقى هو تفاصيل تجارية وفنية تقنية تتعلق بالبنوك التي ستقوم بتزويد خدمات الدفع الإلكتروني. البنك المركزي يضبط الأمر المالي لهذه العمليات، في حين أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الناظمة للاتصالات والهيئات المرتبطة بهما تقوم على ضبط الجانب التقني لمثل هذه الخدمات. اليوم المجتمع السوري السوري كما ذكر أخونا السيد طريف خشانة.

0: وجه له التحية. هو مجتمع يعني كاش أورينتد، بمعنى أنه يعني يعتمد على النقد. ثقافة الشعب السوري تعتمد على التجول في الأسواق والبازار والمفاصلة والأخذ والعطاء والدفع نقدا. سيتطلب تثقيف المجتمع إلى فترة معينة من الزمن لكي ينتقل من ثقافة النقد إلى ثقافة البطاقات الإلكترونية والدفع الإلكتروني. هذا جهد مجتمعي، لكن هو ركب التقنية وبالذات التقنية المرتبطة بالأمور المالية والدفع متجه عالميا بهذا الاتجاه. وفي الحقيقة سوريا متأخرة عن الركب العالمي بهذا المجال. اليوم نشهد أنه البنك المركزي ووزارة الاتصالات وجميع جهات الدولة تتضافر جهودها تحويل سوريا تدريجيا من ثقافة الدفع النقدي إلى ثقافة الدفع الإلكتروني، بما يعزز مسارات اقتصادية جديدة كالتجارة الإلكترونية وغيرها من المسارات التي تتطلب وجود آلية للدفع الإلكتروني لكي تحقق مبتغاها ضمن خطة تحول رقمي شاملة للجمهورية العربية السورية.
1: الآن بالموجود حاليا مهندس خالد، هل يمكن لحامل بطاقة فيزا من بنك أجنبي أن يجري عملية داخل سوريا؟ هل نحن يعني مربوطون بالنظام المالي العالمي بالبنوك الخارجية؟
0: نظريا نعم، لكن لا زال هنالك جهود يجب أن تبذل لدى البنوك السورية لكي تدخل تعود إلى النادي المصرفي العالمي، بحيث يكون جميع العمليات الدفع الإلكتروني والتحويل مفعلة. هنالك سلسلة من المتطلبات ينبغي على هذه البنوك تحقيقها حتى تتمكن من الارتباط بشكل كامل مع شبكة البنوك العالمية وتكون جزء فاعل من منظومة الدفع الإلكتروني العالمية. الجواب على سؤالك نعم، يمكن لمن يأتي من الخارج أن يدفع عن طريق بطاقته الخارجية طالما بنكه في الخارج يقبل هذه العملية.
1: طيب، وهل ينطبق هذا أيضا على حوالات سويفت أم أنه هذه نظام آخر مختلف عما نتحدث عنه الآن؟
0: لا، حوالات السويفت أمر مختلف، هي ذات طابع تجاري، يعني تستخدمه الشركات أكثر بكثير من الأفراد. يعني حضرتك ما حتفوتي على كافي شوب تدفعي بالسويفت، حتدفعي بالكريدت كارد.
1: لا، أنا قصدت أنه رفع القيود الذي خلى عملية يعني كرت فيزا يعمل بشكل أو بآخر، هذه القيود التي رفعت هل تخدمنا أيضا هي في مجال موضوع الحوالات ومجال سويفت؟
0: يقينا ستسهل وتسرع من عملية إدماج المصارف السورية في النظام المصرفي العالمي، وقد قطعنا شوطا مهما بذلك، يعني جهود معالي وزير المالية الدكتور يوسف برنية ومعالي حاكم بنك المصرف المركزي الأخ صفوت سرسلان يعني تذكر، ومعالي وزير الاتصالات أيضا عبد السلام هيكل وكامل الفريق العامل على هذه الأمور. نذلل جميع العقبات الفنية سواء كانت مالية اقتصادية أو تقنية وفنية.
1: طيب، هلأ تحدثنا أستاذ طريف بالعودة إليك، يعني تحدثنا عن مقدم الخدمة، عن البنوك، عن البنية التي يجب أن تقدمها دولة، عن المصرف المركزي، وحتى تحدثنا عن بايمير اللي هي الشركة يعني المقدمة تقنيا للعملية كلها. أود أن أسألك عن الشخص الذي سيستخدم هذه الخدمة، يعني أنا اليوم كتاجر سوري سواء كنت مقهى أو كنت محلا أو غير ذلك، ما الذي يجب علي القيام به من أجل تفعيل هذه الخدمة وأن أوفر للزبائن لدي يعني هذا الخيار بأن يقوموا بالدفع بالفيزا كارد؟
2: بداية هي العملية تحتاج من الزبون أو المشتري أن يكون لديه حساب مصرفي وبطاقة مصرفية فيها الرصيد الكافي وجهاز البوينت أوف سيل أو نقطة البيع تكون لدى التاجر. لدى التاجر يحتاج نقطة البيع ويحتاج إلى حساب مصرفي أيضا مفعل عليه هذه الخدمة. الآن العمل على أن توسيع عدد نقاط البيع، يفترض يكون هذا العمل هو عمل المرحلة، والتوعية والتدريب للتجار على آلية استخدامها وكيفية السرعة في التعامل معها والتعامل مع أي حالة توقف كيف يقوم بعمل دعم فني لها. من الناحية النظرية نحن ضمن البنية الموجودة بحاجة أيضا إلى أن تكون نقاط البيع لديها ميزات

0: الوسيط. من الناحية أيضا نحتاج إلى، إذا كان في حال عدم وجود كهرباء، أن تكون هذه الأجهزة لديها القدرة على العمل لساعات طويلة بدون كهرباء في حال بعض المناطق التي ليس فيها كهرباء بشكل كامل، أو أن تكون لديها طاقة بديلة بحيث أن يكون هناك تغذية لهذا الجهاز. هذا تقريبا هي المتطلبات التقنية المطلوبة. من الناحية الفنية هي القبول، مثل ما يعني حكينا دائما نحن الصفير العاتق على الشخص والفرد أن يقوم بعملية تدريب بشكل ورفع ثقته بعملية الدفع الإلكتروني. وهذا الأمر خلينا نحكي فيه على من ناحية تانية، أنه ممكن يكون من ضرورات المرحلة ضبط عملية العمولات التي تكون في عمليات الدفع، بحيث أن لا يكون تكلفة عملية الدفع الإلكترونية عالية، وتشجع بالعكس تعطي نقاط للتاجر مثلا لاستخدام الأجهزة. سيزيد هذا الأمر من حرصه على استخدام الأجهزة ومن حرص تشجيع للتحول إلى الدفع الإلكتروني.
1: يعني هي حقيقة أنه ما إن اعتاد عليها الناس حتى يعني يكتشفون أنه لها ميزات كثيرة جدا أكثر من الدفع النقدي. أستاذ صحيح. طريف، يعني في هذا السياق صحيح. فقط يعني ذكر السيد خالد منذ قليل يعني نقطة مهمة جدا، أنه هذه العملية كلها تفتح خيارات ومسارات اقتصادية جديدة، لكن في المقابل إلى أي مدى سيكون هناك تساؤلات أيضا حول مواضيع أخرى متعلقة بالشفافية، متعلقة بالبيانات كما تفضلت، بموضوع الرقابة، بموضوع الرسوم أيضا التي أتيت على ذكرها.
0: شيء إلا لحتى يحس بفائدة منه. نحن خلينا نحكي عن قطاع كبير من الشباب ممكن مغيبين عن العمل الفريلانسر أو العمل للخارج، وكان بسبب أنه ما عندهم بطاقات بنكية وما عندهم حسابات فيزا كارد ليقدروا يأخذوا أجور أعمالهم. هذا حيفتح لنا لكثير من المبرمجين والمصممين والأشخاص اللي بيشتغلوا ببعض المهن اللي ممكن انه تكون اونلاين، انه يدخلوا الى سوق العمل من منازلهم او من مكاتبهم ويحققوا دخل جيد. هذا منفعه اقتصاديه كبيره ان شاء الله نلمسها. ايضا في عندنا منفعه اخرى، انه المستثمر يستطيع من خلال او الزائر السائح يستطيع الدخول الى البلاد بدون ما يضطر الى حمل الكاش أو حمل الأوراق النقدية. أيضا ممكن يكون أيضا عامل جيد هو سعر الصرف، يكون أيضا جيد بحيث أنه ما يحس بأنه هو استخدامه للبطاقة أو استخدامه للدفع الإلكتروني داخل سوريا عم يكلفه مبلغ إضافي للتحويل أو أي شيء آخر. كل هاي العوامل بتحقق منفعة للمستخدم.
1: أجبتني عن المنافع لكنك لم تجبني إن كان هناك سلبيات، لم تجبني إن كان هناك سلبيات أو تساؤلات ستفتح كما قلت لك حول الرسوم والبيانات والشفافية والرقابة.
0: هي تزيد الشفافية، يعني أنا ما محاول أدور على سلبية ما عم لاقيها، لأنه طيب نحن تعودنا عليها وتعاملنا فيها وحسينا بإيجابياتها، فالسلبية قد يعني ممكن تكون في حال لم يفعل بعض الأشخاص مثلا آلية التحقق الثنائي أو بعض البرمجيات اللي تكون فيها بعض الاختراقات، أنه يكون فيها بعض السلبيات. طيب. لكن الحقيقة مجرد ما عم تصير هي العملية عم يتم تجاوزها أو معالجتها بشكل سريع ونرجع بشكل آمن إلى العمل بمتطلبات الامتثال والشفافية وأيضا الحوكمة المطلوبة لمعرفة العميل. كل هذه الأمور تزيد من الثقة بالبنوك وتزيد الراحة للمستخدم. يعني بالنهاية أي تقنية هي ليست رفاهية، هي أصبحت ضرورة صحيح. وهدفها هي حماية ورفاهية المستخدم.
1: شكرا لك على هذا الشرح الوافي حقيقة. أستاذ خالد، يعني أود إجابة سريعة لأنه انتهى وقتي، متى نستطيع في سوريا أن نشتري أونلاين، أن نقوم بعملية شراء أونلاين على أي من منصات الشراء العالمية؟
2: لا شيء يمنع من القيام بعملية شراء أونلاين. الآن أصبح هنالك

0: دفع إلكتروني وأيضا خدمات البريدية في تطور وتحسن مستمر. اليوم شهدنا توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم ما بين البريد السعودي وشركة سبل المملوكة للبريد السعودي وبين البريد السوري في صباح اليوم بحضور وزير النقل ووزير الاتصالات وزير النقل السعودي ووزير النقل السوري ووزير الاتصالات السوري، والأمور تسير نحو خدمات رقمية متكاملة إن شاء الله مع توافر البنية التحتية الصحيحة
1: إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد الحمصي المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ضيفي من دمشق، وكنت معنا أيضا من معرض دمشق الدولي وأعطيتنا على ما يبدو بعض المعلومات عن اتفاقيات حدثت صباح اليوم. أشكر أيضا للأستاذ طريف خشانة خبير في الاقتصاد الرقمي ضيفي من دمشق. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية سوريا اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.
1: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا إنه عدم وجود تشريع نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
0: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
1: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
5: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
6: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
7: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
8: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
9: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
10: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني

0: إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

اهلا بكم مشاهدينا في هذه النشره الاخباريه من تلفزيون سوريا، نبداها بابرز العناوين. تعيين مظلوم عبدي مستشارا لرئاسة الجمهورية وإقرار تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية والخاصة. وزارة التربية تنشر قوائم مراكز امتحان طلاب السويداء، والحرس الوطني يمنع توجههم إليها قبل يوم من الامتحانات. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددا بالقنيطرة، ومندوب سوريا بالأمم المتحدة يقول أمام مجلس الأمن إن الاحتلال يواصل اعتداءاته رغم انخراط دمشق بمسارات الدبلوماسية. حاكم مصر في سوريا المركزي ينفذ أول عملية دفع باستخدام بطاقة ماستر كارد، ويقول إن هذه الخطوة تفتح المجال أمام التوسع بخيارات الدفع. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم 164 أنه بناء على أحكام الإعلان الدستوري يعين مصطفى خليل عبدي مستشارا لرئاسة الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية ضمن ترتيبات سياسية وأمنية شهدتها البلاد مؤخرا، وينظر إلى القرار على أنه جزء من مسار إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري وسط توجهات لدمج المؤسسات والقوى المختلفة ضمن هياكل الدولة وتعزيز الاستقرار في المرحلة المقبلة. هذا وأصدرت وزارة التربية قرارا يتيح دراسة اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد

0: نسبة ملحوظة من السكان. وأكدت الوزارة أن اللغة الكردية ستدرس في كل المراحل الدراسية وتعد جزءا من المناهج المعتمدة. وأوضحت أنها ستدرس بمعدل 3 حصص أسبوعيا إضافة إلى دراسة العربية والإنجليزية، وتسجل درجتها في المجموع النهائي. كما سيتاح خلال أول عام دراسي فقط بعد القرار خيار دراسة مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو الكردية. أرحب بضيفي شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري معي من القامشلي. أهلا ومرحبا بكم سيد شكري. اليوم كيف تقرؤون تعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية اليوم؟ ما الذي تقوله هذه الخطوة؟
1: أول شيء مساء الخير لكم ولكل مشاهدي قناة سوريا المحبوبة لدى الجميع.
0: أهلا بكم.
1: طبعا هو أول شيء لا بد أن نوجه الشكر لمقام رئاسة الجمهورية، لأنه في كل وعد يوعده ويوفي به من مرسوم 13 إلى منح الجنسية إلى اللغة الكردية إلى التعيين، هذا يدل على أن الدولة تسير في مبدأ الشراكة الحقيقية، والذي أتمنى أن يكمل المشوار بهذا الطريق، لأن بالنهاية نحن كلنا سوريون، العرب، الكرد، السوريان، الأشور، الأرمن، وكل المكونات السورية هم بالأساس سوريون. وما أجمل سوريا بالسيفنساء التي تتمتع به منذ مئات السنين. نحن في سوريا نعيش على وقع النغم النسيج السوري المتكامل من بين كل مكوناته، ونحن الآن نكمل هذه المسيرة بعد فترة قاحلة.
0: نعم.
1: بعد فترة صحراء تم تصحير فيها المواطن السوري، هي فترة البعث والنظام البائد، والآن
0: نعم يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. سيد شكري هل تسمعني سيد شكري؟
1: ما أحوجنا إلى
0: سيد شكري؟ هناك مشكلة في الاتصال مع سيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري من القامشلي، ريثما يتم إعادة الاتصال به مرة أخرى. نعم مشاهدينا، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن حل قسد يعد تطورا مهما من حيث الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتعزيز مفهوم الدولة الواحدة والجيش الواحد. وأضاف الترك أن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدرات جيشها لا سيما في مكافحة الإرهاب في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة. كما أشار إلى أن الموقف العدواني لإسرائيل وسياستها التوسعية في المنطقة ما تزال تشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تصرفات الحكومة الإسرائيلية. قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن بلاده ترغب بأن تكون سوريا دولة مستقرة ومحافظة على وحدة وسلامة أراضيها. ورحب يلماز بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق هو استقرار لتركيا. وشدد يلماز على ضرورة أن تكون سوريا دولة واحدة وموحدة تحتضن جميع الهويات المختلفة، مشيرا إلى أن يعيش أبناء سوريا في ظل دولة واحدة وجيش واحد.

0: هذا معنا شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري. أهلا ومرحبا بك مجددا سيد شكري. كنا نتحدث عن يعني دلالة تعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية اليوم. ما الذي يمكن أن تعنيه هذه الصفة صفة المستشار اليوم؟ ما هي الملفات التي يمكن أن يطلع بها يعني مظلوم عبدي بصفته مستشار لدى رئاسة الجمهورية؟
1: أهم ما يناط بهذا التعيين هو أن يكون في بداية ما كلنا نتكلم عن بناء سوريا الجديدة، نتكلم عن وضع الخلافات على جنب وإصلاح هذا البلد الهارب الذي قضى 14 عاما من التشرذم والدمار والخراب وزهق الأرواح. نحن نتكلم الآن عن بداية مرحلة جديدة، مرحلة نفتح فيها عقولنا وصدورنا ونفتح فيها قلوبنا إلى الرب ونكون سورية التي تجمع الكل حتى صحيح سوريا. هذا ما نتمناه. مرسوم اليوم كما قلت هو ثمرة من ثمرات هذا هو الجديد الذي تشهده في سوريا بتعيين المظلوم عبدي، وهو ليس غريب عن الواقع السوري، هو مناضلا مقاتلا أدى واجبه على أكمل وجه في وجه تنظيم داعش وفي وجه الفصائل الإرهابية، وهو الآن يكمل مشواره السياسي بما يليق بهذا الرجل من خبرة وتجربة يعرفها الجميع.
0: طيب اليوم بالنسبة لتعيينه مستشارا لدى يعني الرئاسة، بالتأكيد على هذه النقطة، ما الذي يعنيه هذا المنصب اليوم بطبيعة الحال؟ والملفات التي يعني المنوط بهذه الصفة التي يعني أصبح عليها مظلوم عبدي؟
1: نحن لا يجب أن ننظر إلى هذا القرار فقط من زاوية شخصية أو كردية، بل علينا أن ننظر إليه من زاوية بناء دولة لكل السوريين، فيما هذا التعيين سيكون له بمعنى قدرته على فتح صفحة جديدة. الكل المطلوب منه الآن أن يكون يفتح صفحة جديدة، هذه الصفحة هي من أجل أبناؤنا وأحفادنا. نحن في شمال شرق سوريا بكافة مكوناتنا، العرب والكرد والسريان والأشور كما قلت، نريد أن نفتح صفحة جديدة لبناء سوريا. المطلوب الآن بالنسبة إلى مكون الكردي مثلا، بالنسبة للكرد، هذا القرار يحمل دلالة رمزية مهمة، لأنه يعني أن الكرد ليسوا طرفا خارجا الدولة، بل هو جزء أصيل من هذه الدولة ومن مؤسساتها. ولكن في الوقت نفسه فإن القضية الكردية لا يمكن اختزالها بمنصب أو بشخص، بل تحتاج بالحقيقة إلى حلول دستورية. نعم، اللغة الكردية التي تم وضعها كلغة
0: نعم سيد شكري، سنتطرق إلى موضوع اللغة الكردية، لكن اليوم بالحديث عن تعيين مظلوم عبدي مستشار لدى الرئاسة وتوقيت يعني هذا يعني الاختيار اليوم، برأيكم يعني هل يمثل هذا التوقيت هو محاولة ربما لي تثبيت اتفاق الدمج ومحاولة ربما لمنع أي ارتدادات داخلية؟
1: نحن في زاوية الوطني لهذا التعيين ولهذا المرسوم الإصلاح، هو كما قلت ليس فقط
0: يبدو أن المشكلة ما زالت قائمة مع سيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري. أشكره جزيل الشكر، كان معي من القائم مشلي. أصدرت وزارة التربية والتعليم القوائم الخاصة بتوزع طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي على المراكز الامتحانية في محافظة السويداء. وقال وزير التربية محمد تركو إن الوزارة استكملت تجهيز المراكز الامتحانية في ريف المحافظة وأنهت مختلف التحضيرات الفنية والإدارية اللازمة لانطلاق الدورة الامتحانية الاستثنائية. أضاف تركو أن توزيع الطلاب وتسجيلهم ضمن القوائم الامتحانية المعتمدة تم إنجازه، مشيرا إلى أن الوزارة ستنشر القوائم الاسمية للطلبة وتوزيعهم على المراكز الامتحانية عبر معرفاتها الرسمية. هذا وأفادت مصادر محلية بقيام حاجز أم الزيتون التابع لما يسمى بالحرس الوطني في السعودية.

0: سويداء بمنع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من العبور باتجاه ريف سويداء الشمالي للحيلولة من دون تقديمهم الامتحانات المقررة غدا السبت. هذا وأشار محافظ سويداء مصطفى البكور في وقت سابق إلى استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في المراكز الامتحانية المعتمدة بالريف الشمالي وإعادة تأهيلها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في الدورة الامتحانية الاستثنائية. ودعا وجهاء وأبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا وبصورة سلمية من أجل تأمين الوصول ووصول الطلبة إلى مراكز امتحاناتهم ورفض أي محاولة لقطع طريقهم أو تخويفهم أو منعهم من ممارسة حقهم في التعليم. من جانبه قال مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر لتلفزيون سوريا إن طلاب السويداء طالبوا بعدم التدخل بقراراتهم التعليمية، مشيرا إلى أن هناك من يستثمر بهذا الملف خدمة لأبعاد أخرى.
1: أيضا صدر بيان من الطلبة بإصرارهم على خوض هذا الاستحقاق وامتحاناتهم، وطلبوا عدم التدخل بقرارهم وبحريتهم، بالأخص يعني مع أنه صدر رأي من القاضي شادي مرشد رئيس ما يسمى مجلس إدارة البشان بأنه هذا القرار أيضا للأهالي وللطلبة، لكن يعني هناك من يريد أن يستثمر ويعطل هذا الملف بالذات خدمة يعني للتجهيل وخدمة يعني لأبعاد أخرى قد تصل يعني إلى الوصول إلى مناهج جديدة ومختلفة والاستثمار يعني فيها.
0: وأضاف الشاعر لتلفزيون سوريا أن جهود الدولة السورية ومحافظة سويداء مستمرة لتنظيم الملف الخدمي، مشيرا إلى وجود تواصل كبير بين دمشق وموظفي المحافظة.
1: نعم، في الحقيقة يعني أيضا هناك جهود اجتماعية وهناك جهود تتواصل مع الدولة السورية ومع أيضا محافظة السويداء ممثلة بالدكتور مصطفى البكور، بالأخص يعني مع تنظيم الملف الخدمي وتنظيم المديريات العامة والوحدات الإدارية ومجالس البلديات ومناقشة موازنة 2027. هناك تواصل كبير وهناك قسم كبير من موظفين السويداء الذين يذهبون أيضا إلى قرية الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي لمتابعة واجباتهم الوظيفية وخدمة الأهالي. قنوات الحوار هي يعني غير مقطوعة بالنسبة لي يعني رؤية الدولة العامة، هي تسعى لأن يكون هناك تواصل دائم وتواصل فعال.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوة الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 9 سيارات توغلت في قاعدة تل أحمر غربي باتجاه قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط وفي قرية العجرف وفتشت عددا من المنازل. أضاف أن جيش الاحتلال نصب حيزا وقام بتفتيش المارة بعد توغله على طريق أوفانيا خان أرنبة قرب نقطة للأندوف بريف القنيطرة. وفاد مراسلنا بتوغل قوة الاحتلال في قرية ترانجا بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت منزلا وفتشت، إضافة إلى قصف الاحتلال تلت باط الوردة قرب بلدة بيجن بريف دمشق الغربي بثلاث قذائف. هذا وسبق هذه الاعتداءات توغل قوة الاحتلال في قرية جملة بريف درع الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة.
2: إسرائيل يا عمي ما بتخلينا لا ناكل ولا نشرب ولا نقعد. نحن أولادي سكنين بهالبيت، والله خراب البيت، صلحنا حطينا بلوكي فوق بلوكي من دون بطون لحتى نسكن نحن أولادنا بهالبيت. صار هاي المرة الثالثة بيجوا على البيت لعندي. طيب شو في عندي بالبيت؟ بيت خرابي، لك لا في مي لا في كهرباء لا في شيء، كل يوم هن جايين وخلعين هالأبواب. خوفوا الاولاد، اجوا لعند ولد من الاولاد كمان ضربوه على راسه، راسه وارم راسه، بدنا ناخذه على المشفى كمان اليوم للولد. طيب ما بصير، نحن نرجو من الامم المتحده ان تجوا معهم يا اخي، يا اخي بدهم يجوا على بيت، تعوا معهم من الامم المتحده، تعوا يعني نحن بمعيه الامم المتحده، تعوا على البيت، شوفوا شو في بهالبيت، مو بيجي والله خلع الباب وضرب وكسر وضربوا بالكفوف للولد كمان، هذا شيء لا يجوز ولا يصير يعني، للمره الثالثه بيجوا على البيت، شو في بالبيت؟ لا عندنا صواريخ ولا عندنا بواريد ولا عندنا شيء. يعني أرجو أرجو من الأمم المتحدة مساعدة هالناس هاي اللي قاعدة ترنجي جباثة كل المنطقة. أخي كل يوم بيجوا إسرائيل بلشوا خلع بالأبواب كسر بالأبواب ولا ما معنا حق قفل.
0: قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا كلاوديو كوردوني إن الحكومة تتخذ خطوات جيدة لتعزيز الاستقرار والتنمية، مرحبا بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب ومعتبرا أنه يهيئ الظروف للتعافي الاقتصادي والاستثماري. أشار كوردوني إلى أن التوغلات الإسرائيلية واحتجاز مواطنين سوريين يشكلان انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمسار العدالة الانتقالية وحاجة سوريا إلى دعم دولي لتلبية احتياجات التعافي والتنمية. من جهته قال القائم بأعمال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أندريكا راتوات إن عودة السوريين وتحسن الإنتاج الزراعي وقطاعات الطاقة والنقل مؤشرات مشجعة، مؤكدا حاجة سوريا إلى الاستثمارات للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى إعادة الإعمار والتنمية. فيما أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن بلادها لم تعد تصنف سوريا دولة راعية للإرهاب، معتبرة أن رفع القيود يفتح فرصا للتجارة والاستثمار ويدعم قيام سوريا مستقرة وموحدة. بدوره قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو مهتمة بتعزيز مؤسسات الدولة السورية وترحب بالتقدم الذي أحرزته السلطات، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية على سوريا تعرقل جهود تحقيق الاستقرار. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا إن إسرائيل تعمل في الاتجاه المعاكس للإنجازات التي تحققها سوريا، مشيرا إلى شنها 8 غارات على مطار أبو الظهور واستمرار توغلاتها داخل الأراضي السورية.
3: تواصل إسرائيل العمل في الاتجاه المعاكس تماما. شنت 8 غارات على مطار أبو الظهور وتواصل توغلاتها داخل الأراضي السورية وتستمر في أعمال العدوان من خطف وقصف وانتهاكات. انتهاكات لا تتوقف، ناهيك عن الاستعراض غير المسؤول لكاتس على قمة جبل الشيخ في تحد سفيق للإرادة الدولية ولقرارات هذا المجلس. كل ذلك في الوقت الذي تمارس فيه سوريا بشهادتكم أنتم اليوم أعلى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة ليس فقط سوريا المزيد من الويلات، وننخرط بجدية ومسؤولية في المسارات الدبلوماسية الأمريكية
0: كما دعا مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي المجتمع الدولي للمساهمة في تسليم المطلوبين والمتورطين بانتهاكات ضد المدنيين.
3: ومن هنا ومن مجلس الأمن نجدد دعوتنا إلى جميع الدول للتعاون مع سوريا في ملاحقة المطلوبين ودعم مسار العدالة الانتقالية، حيث أن تسليمهم أيضا يحمي البلدان الأخرى من مغبة إجرامهم.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. ما أبرز ما ورد في الإحاطة التي شهدها مجلس الأمن بشأن سوريا وأبرز المواقف أيضا الدولية بما يتعلق بالملف السوري شعبان؟
4: نعم جمال مرحبا. يعني بصراحة لاحظت من خلال كلمات المندوبين وأعضاء الدول في المجلس أن هناك يعني عنوانين بارزين طاغيا على مجمل كلمات الوفود. الأول كان موضوع ترحيب مختلف أعضاء المندوبين برفع اسم سوريا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب. في هذا الصدد على سبيل المثال المندوبة الأمريكية أوضحت أن هذا القرار الأمريكي عدا عن كونه سيساعد في تحسين الاقتصاد السوري وجلب الاستثمارات والتعافي، أشارت إلى أنه يعني حصل لأن الحكومة السورية قامت أو اتخذت إجراءات على صعيد مكافحة الإرهاب وتفكيك الشبكات المرتبطة بتنظيم داعش وغيرها. بنفس الوقت أيضا المندوبة الأمريكية، يعني إضافة إلى موضوع رفع اسم سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحدثت أيضا عن التوتر والتصعيد.

0: الوحيد الذي حصل إسرائيل الضربات الإسرائيلية في الأونة الأخيرة على مطار أبو ظبي شمال سوريا، ودعت إسرائيل وسوريا أيضا إلى نزع فتيل التوتر، واعتبرت الدول الأمريكية أن أفضل الخيار يعني للجانبين هو الاستمرار الحوار والطرق الدبلوماسية. إذا لاحظنا جمال يعني أن الدول الأمريكية وعلى عكس العادة الأمريكية في مثل هذه المناسبات لم تدافع عن الموقف الإسرائيلي أو تبرر الضربات الإسرائيلية كما جرت العادة حينما كانت إسرائيل تشن ضربات هنا وهناك، تحدثت بلغة إلى حد ما متوازنة، طالبت بنزع فتيل التوتر، طالبت الطرفين. كما ذكرنا كان هناك يعني ليس فقط الموقف الأمريكي، كان هناك مواقف أكثر وضوحا إذا هذا التصعيد الإسرائيلي. على سبيل المثال يعني نائب المبعوث الأممي كوردوني يعني انتقد وأدان هذه الهجمات التي حصلت في على مطار أبو ظبي، بنفس الوقت اعتبرها انتهاك لخط فض الاشتباك العام 74 وانتهاك للقوانين الدولية، وعاد التذكير أن الجولان هي أرض سورية محتلة. كان هذا موقف بارز من المبعوث الأممي. أيضا كان هناك مواقف فرنسية وروسية ذهبت بالاتجاه ذاته، بمعنى أن كان هناك موقف روسي، المندوب الروسي قال أن هذا التصعيد الإسرائيلي لا يساعد على استقرار سوريا، فيما قال المندوب الفرنسي يعني دعا المندوب الإسرائيلي إلى وقف هذه الاعتداءات على الجنوب السوري من أجل تحقيق الاستقرار. أيضا كان هناك كلمة المندوب الباكستاني، المندوب الباكستاني أشاد بالحكومة السورية والحكمة التي تصرفت بها لمنع التصعيد والتوتر بعد الاعتداءات الإسرائيلية. طبعا كان هناك عناوين فرعية عدا عن موضوع مواضيع رفع اسم سوريا من علاقات الدول الداعمة للإرهاب، وعدا عن موضوع التصعيد الإسرائيلي والضربات الإسرائيلية، كان هناك من تحدث عن العدالة الانتقالية والخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية، كان هناك نوع من الترحيب بهذه الخطوات. أيضا كان هناك مواضيع لها علاقة بعودة اللاجئين والحاجة إلى تدعيم أو دعم جهود البنية التحتية وتوفير الخدمات المطلوبة من أجل عودة طوعية لمئات آلاف من اللاجئين الذين يرغبون أو يودون في العودة إلى سوريا. كان هناك العديد من العناوين، لكن كما ذكرنا بجمال لاحظنا أن هناك يعني كان عنوانين بارزين، موضوع التصعيد الإسرائيلي وبنفس الوقت الترحيب الدولي بشكل عام برفع اسم سوريا من علاقات الدول الراعية للإرهاب. إليك جمال.
1: كل الشكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إصدار محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق حكما بإعدام المخبر عبد الناصر براقي. وأضاف مصطفى لوكالة سانا أن الحكم بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة من بينها الإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير أمنية بحقهم بان عهد النظام المخلوع والإخفاء القسري وسلب الحرية والتدخل في القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والسلب بالعنف والافتراء الجنائي، مشيرا إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الجرمية على القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما ينسجم مع نص الإعلان الدستوري، وذلك لتحديد طبيعة الجرائم وجسامتها وأسبابها، في حين استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري. نفت وزارة العدل الأنباء المتداولة بشأن خروج كندا شماط التي شغلت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال حكم النظام المخلوع من السجن، مؤكدة أنها لا تزال موقوفة على ذمة دعاوى أخرى وتخضع للتحقيق والمحاكمة. وقال مدير مديرية الاتصال والإعلام في وزارة العدل براء عبد الرحمن إن شماط ما زالت موقوفة في دعاوى أخرى وهي تحت ذمة التحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى أن ربما ريم القادري عفوا التي شغلت المنصب ذاته والذين شملهم القرار معها لم يصدر بحقهم حكم البراءة، وإنما قرار قاضي التحقيق إخلاء سبيلهم بكفالة ومنعهم من السفر. لقي شخص مصرعه وأصيب آخر من جراء حادث سير ناجم عن قلب شاحنة على جسر الرستن شمالي حمص، ما أدى إلى انقطاع حركة السير عبر الجسر وتحويلها مؤقتا إلى داخل مدينة الرستن.
2: في هذا المكان على جسر مدينة الرستن وقع حادث قبل قليل أدى إلى وفاة شخص إضافة إلى إصابة شخص آخر، تم نقله إلى المشافي القريبة. وصلت فرق الدفاع المدني فور حصول هذا الحادث الذي أدى إلى احتراق سيارتين، إضافة إلى وقف السير على أحد المسربين الرئيسيين هنا على جسر مدينة الرستن. كما نلاحظ المسرب الآخر إلى الآن قيد العمل وتمر عبره السيارات، ولكن الممر الآخر تقوم فرق الدفاع المدني بإزالة السيارتين المحترقتين، إضافة إلى إزالة كل الأضرار الناجمة عن هذا الحادث. إلى الآن لم يتم فتح الطريق، ولكن من المتوقع أن يعود إلى الخدمة خلال الفترة أو الساعات القليلة القادمة. إلى الآن فرق الدفاع المدني تتواجد، وأيضا قوى الأمن الداخلي، وأيضا فرق الإسعاف التي نقلت المصاب إلى المشفى، ونقلت جثمان الشخص أيضا الذي توفي نتيجة هذا الحادث إلى المشافي القريبة. سنتابع معكم كل التطورات المتعلقة بهذا الحادث. كنت معكم أنا أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن ريف حمص.
1: هذا وتحدث قائد فريق إطفاء الدفاع المدني في حمص محمود شحود عن تداعيات الحادث واستجابة الفرق والخسائر الناجمة عنه.
3: تم استجابة لحادث سير على الاستراد الدولي حمص حما على جسر الرستن الكبير. الحادث نتيجة اصطدام سيارة شاحن مع سيارة أنتر كانت مركونة على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ أدى إلى حادث السير. طبعا خسائر بشرية، عندنا وفاة واحدة وإصابة واحدة، تم إسعافهم لأقرب نقطة طبية لتلقي العلاج. حاليا يعمل فريق الدفاع المدني على فتح السراد الطريق لإزالة مخلفات الحادث. نتج عنها كمان أيضا خمس أضاريف منتصف الطريق بين المسار الغربي والمسار الشرقي بالنقطة الوسط، خمس أضاريف تم كسرها نتيجة الصدام لحادث السير، وحاليا يتم العمل على فتح الطريق.
1: أكد قائد الأمن الداخلي في حلب محمد عبد الغني أن دوافع جريمة مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد جنائية وشخصية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات. وأوضح عبد الغني في بيان أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن دوافع الجريمة التي وقعت في قرية تلالين بريف حلب الشمالي هي جنائية وشخصية، وحذر من محاولات يجري رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء روايات مضللة حول الحادثة، داعيا المنصات الإعلامية إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة. قتلت امرأة وطفلتها البالغة من العمر عامين، وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح بالغة من جراء تفجير والدهم قنبلة يدوية في نفسه بمنطقة الزهراء الشرقية بريف حلب. وبحسب المعلومات الأولية كان الرجل يطلق النار عشوائيا في الشارع قبل أن تحاصر قوى الأمن المكان في محاولة لتوقيفه، ليهدد بتفجير القنبلة قبل أن يقدم على تفجيرها، ما أدى إلى مقتل زوجته وابنته وإصابة ابنه.
2: في هذا المكان الذي نقف فيه في قرية الزهراء الشرقية في ريف حلب الشمالي حصلت قبل قليل حادثة لرجل قام بتفجير قنبلة أدت إلى مقتل ابنته البالغة من العمر 2 وزوجته، إضافة إلى إصابة بالغة لطفله البالغ من العمر 10 أعوام وأيضا بتر يديه. القصة بدأت وفق شهود عيان هنا عندما كان هذا الرجل يعني على الأوتوستراد الرئيسي يقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي، عندما بدأت القوى الأمنية بالتجمع ومحاوطة المكان الذي انسحب إليه الرجل ووصل إلى منزله، ثم اعتلى سطح المنزل هنا بشكل مباشر رفقة عائلته. وبدأت القوى الأمنية يعني محاولة تحويط المكان ليقوم بإطلاق النار عليها بشكل مباشر وفق شهادات للجيران وأيضا وفق ما تحدثت هنا مصادر أمنية. على العموم بعد قليل وبعد أن قام الرجل بالصراخ بشكل متكرر قام بتفجير القنبلة، ما أدى إلى فعليا كما ذكرت إلى مقتل طفله وزوجته، إضافة إلى إصابة ابنه بإصابة بالغة وأيضا
4: بتر يدي، نقل المصابون إلى المشفى، وقام الأمن أيضا بالتحرز على الرجل ضمن المشفى بشكل أساسي للوقوف على ملابسات الحادثة وتفاصيل ما حصل بالمشكلة الأخيرة. إبراهيم خطيب، تلفزيون سوريا، ريف حلب.
1: نفذ حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان أول عملية دفع باستخدام بطاقة ماستر كارد بعد توقف لأكثر من 15 عاما. أذكر المصرف المركزي أن الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة الدفع في سوريا، وتفتح المجال أمام التوسع التدريجي في قبول البطاقات الدولية وتوسيع خيارات الدفع. أعلن مصرف سوريا المركزي ومجلس الأعمال السعودي السوري إنشاء بنك سوري سعودي مشترك وفتح قنوات مصرفية مباشرة ومنظمة بين البلدين. اتفق الجانبان على تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة في دعم القطاع المصرفي وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. وتناول اللقاء وفق البيان آليات تسهيل وصول المستثمرين داخل سوريا وخارجها إلى الفرص الاستثمارية وإيجاد حلول عملية للتحويلات المصرفية، بما يدعم تنفيذ المشاريع الكبيرة ولا سيما في قطاعات السياحة والعقارات. وقع وزير النقل يعرب بدر مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات ولا سيما في قطاعي السكك الحديدية والنقل البري. ونقلت مراسلة تلفزيون سوريا أن المذكرتين تهدفان إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات بما يسهم في تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. بحث الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق مع رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد أبو نجان والوفد المرافق له دور مجلس الأعمال في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والسعودية. وصعرض الوفد أبرز المشاريع والمبادرات التي يعمل عليها المجلس وما أنجز منها والمشاريع قيد التنفيذ إلى جانب الخطط والمشاريع المستقبلية. أعلن المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي وصولهم إلى اتفاق قريب مع شركة سبيس إكس لتشغيل شبكة ستارلينك للإنترنت الفضائي في سوريا. أضاف الحمصي إن التوصل إلى اتفاق سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يبدأ بعد ذلك تشغيل خدمة ستارلينك رسميا في سوريا. أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء العزلة التقنية والرقمية المفروضة منذ عقود. وأوضحت الوزارة في بيان أن عودة الخدمات والمنصات العالمية إلى سوريا ستتم تدريجيا بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب صدور قاعدة تنظيمية أمريكية ترفع عتبة المكونات الأمريكية في المنتجات من 10% إلى 25% إلى جانب معالجة تصنيفات المخاطر المصرفية التي تعيق تشغيل بوابات الدفع الرقمية. التقى تلفزيون سوريا المتحدثة باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا للحديث عن مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي وأهداف هذه المشاركة.
5: تشرف وزارة الداخلية السورية بالمشاركة في معرض دمشق الدولي. هذه المشاركة هي الأولى لوزارة الداخلية. الغاية من هذه المشاركة هو تعريف المواطنين السوريين بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية. هذه الخدمات تتحسن بشكل اضطراري لأننا نعتمد دائما أفضل المعايير في تقديمها للمواطنين. هناك عديد الإدارات من وزارة الداخلية مشاركة في المعارض، منها مثلا إدارة التدريب والتأهيل، معهد الشرطة النسائية، وإدارة مكافحة الإتجار بالبشر، إدارة القضايا والملاحقات المسلكية، وأيضا الإدارة العامة للشؤون المدنية. كل إدارة من هذه الإدارات لا تكتفي فقط بشرح ماهية عملها للزائر أو للضيف، بل أيضا تقدم بعض الخدمات ضمن نطاق تخصصها.
1: أجرى وزير التجارة التركي عمر بولاط زيارة إلى مدينة حلب تضمنت سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية في إطار بحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا وتركيا.
6: في الخطوة الأولى من محطتنا في حلب زرنا مدينة

0: الشيخ نجار الصناعية، وهناك تلقينا إحاطة شاملة من المدير العام السيد يوسف ومن رؤساء غرف التجارة والصناعة الموقرين في حلب حول القدرات الإنتاجية والطاقة المركبة حاليا والحوافز والإمكانيات المتاحة للاستثمارات الجديدة. كما تعلمون حلب وغازي عنتاب وكلس كلها مدن شقيقة، ويمكننا أيضا ذكر شانلي أورفا وهتاي وماردين في هذا السياق، وعلمنا أنه سيتم افتتاح جمرك نصيبين القامشلي في نهاية العام، ونحن مستعدون ومنشآتنا جاهزة. الإدارة السورية الجديدة تقوم بتوسيع وتطوير الجمارك في الجانب السوري، وقد عرضوا لنا خططهم ومشاريعهم. لدينا تكامل اقتصادي متزايد ومتطور في كل المجالات بين تركيا وسوريا، في التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والتجارة الدولية وتجارة الترانزيت. في العام الماضي تجاوزت تجارتنا الخارجية 3,700,000,000 دولار لأول مرة في التاريخ. وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام هناك زيادة بنسبة 16%، كما أن هناك أعمالاً إنتاجية جديدة تجري في سوريا عبر شراكات من تركيا.
1: أعلنت إدارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل الأولي لموسم الحج المقبل لمواليد 1959 فما فوق. وأوضحت إدارة الحج أن الموافقة على الطلبات ستتم وفق نظام القرعة ضمن نسبة مخصصة لها تبلغ 35% من الحصة المقررة للحجاج سوريا لموسم الحج المقبل. أعلن رئيس الاستجابة الطارئة بدير الزور فايز عباس منع التنقل بين ضفتي نهر الفرات عبر الجسرين الترابي والحربي بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح عباس في تصريحات صحفية أن منع التنقل بدأ من مساء أمس وسيكون من 12 ليلا حتى 6 صباحا وإلى إشعار آخر، كما بيّن أن التعميم يستثني الحالات الإسعافية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل من يخالف التعميم يعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا الأهالي إلى الالتزام به. مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول الموسم الزراعي مراحله المهمة، تبقى مياه الري عاملا أساسيا في الحفاظ على المحاصيل واستمرار الزراعة في دير الزور، إلا أن نقص مياه السقاية يضع المزارعين أمام تحديات متزايدة ويهدد محاصيلهم بالجفاف في وقت تتزايد فيه المخايف من خسارة الموسم الزراعي.
2: بين شتلات القطن التي بدأت تذبل تحت أشعة الشمس الحارقة، يواصل الفلاح جاسم عمله في أرضه متمسكا بأمل إنقاذ موسم كان يعول عليه لتعويض سنوات من الخسائر، لكن هذا الأمل يتلاشى يوما بعد آخر مع استمرار انقطاع مياه الري عن الأراضي الزراعية، لتبقى المحاصيل مهددة بالجفاف وسط مخاوف متزايدة من ضياع الموسم الزراعي بكامله.
3: شو يعني شايف بعينك، يعني أرضي متصلة بالنهر وما لي إمكانية أسقيها للنهر مباشرة، يعني الله يعين الفلاح الفوق، يعني ما عليش، يعني عندي 3 دوان بقطن هاي تفرج عليها ماشي بعدها تراب، يعني ما عندي إمكانية أسقيها بالعربي، يعني وأنا بنفس هاي شايف على النهر بس الطريق 3 أمتار وما بي 3 أمتار عن النهر، ها بينها وبين النهر بس.
2: ولا تقتصر معاناة جاسم على أرضه، فكثير من مزارعي المنطقة في ريف دير الزور الغربي يواجهون المشكلة ذاتها.
4: هاي الأراضي شايف هاي الأراضي كلها كانت تنفلح قطن وذرة صفرة، الفلاح ما عاد يقدر يفلح بسبب الغلات المحروقات والأسمدة والسق، يعني الرية الوحدة للدونب الواحد، الروية الوحدة بدك هذا القطن والذرة الصفرة كل 10 أيام لازم ترويه، لازم رية، الرية الوحدة قاعد ندفع عليها 100,000 ليرة سوري.
2: ولمعرفة أسباب الأزمة توجهنا إلى الجمعيات الفلاحية في المنطقة للاطلاع على أبرز التحديات التي تعيق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.
5: جمعيتنا منهارة نهائيا، الفلاح عدم، عندنا محركات الساحبي منها مفتوكة وما نقدر نطبقها، بدل الكهرباء قال علينا جاء نشغل ساعتين تا العالم تسقي هالخضروات وهالقطن ما فلحنا هذه.

0: قطن ترابي لحد الآن الفلاح ما يقدر يدفع حق القطن، نحتاج دعم مازوت، نحتاج دعم كهرباء، نحتاج دعم طاقة.
1: ومع استمرار نقص مياه الري يطالب الفلاحون بحلول عاجلة تنقذ محاصيلهم وتحافظ على مصدر رزق مئات الأسر في المنطقة. رغم قرب أراضيهم من نهر الفرات إلا أن غياب وسائل الدعم ووسائل السحب حرمتهم من استثمار هذا المورد الحيوي في سقاية أراضيهم. صاحب الحانة التلفزيون سوريا دير الزور.
2: باشرت إدارة منطقة سمعان الشمالية بريف حلب بحملة ميدانية مكثفة لهدم وإزالة المخالفات العمرانية، شملت مدن وبلدات كفر حمراء وحريتان ومنطقة القبر الإنجليزي.
3: نقوم حاليا بتوجيهات السيد المحافظ وقيادة المنطقة الشمالية وبمساعدة لجنة الهدم المركزية لهدم عدد من المخالفات في قرية كفر حمراء وقبر الإنجليزي وحليتان، وخاصة الطوابق الخامسة المخالفة، وسنبقى على هذه الوتيرة ونقوم بهدم جميع المخالفات حتى آخر مخالفة في هذه المناطق.
2: قالت محافظة حلب إن قافلة تضم 61 عائلة نازحة من مخيمات إعزاز شمال حلب انطلقت نحو مناطقها الأصلية في عدد من المحافظات، وذلك ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات. وبحسب بيان المحافظة فقد جرى تسير القافلة بإشراف إدارة منطقة إعزاز ودائرة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبمشاركة طواقم طبية من الدفاع المدني، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة للعائلات. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إنه جرى رفع أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الركام في إدلب وأكثر من 666,000 متر مكعب في حلب وما يقارب 170,000 متر مكعب في حماة. وأكد عنجراني استمرار هذه الجهود في جميع المحافظات بالتعاون بين الوزارة والجهات المعنية وصولا إلى إزالة أثار الحرب وتهيئة المدن والبلدات لمرحلة البناء والإعمار والتنمية. وأعلنت وزارة الطوارئ في 5 أيار الماضي ترحيل 747,000 متر مكعب من الأنقاض عبر مشروعات إزالة الأنقاض المنفذة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان في عدد من المحافظات. تواجه المناطق غير المنظمة في دمشق تحديات متراكمة في البنية التحتية والخدمات بعد سنوات من الانتظار لإعادة تنظيمها وتحسين واقعها الخدمي.
4: لسنوات طويلة عانت المناطق غير المنظمة في دمشق من تحديات تتعلق بالبنية التحتية ونقص الخدمات، ما جعل سكانها ينتظرون حلولاً تعيد تنظيم واقعهم وتحسن ظروف حياتهم.
5: نحن عنا هون ما في حياة، لك ما في شيء، كلها هي سرات الكهرباء، هي كلها جهود أهلية وما في كهرباء، شو العيشة هاي يعني؟ وبعدين صرف الصحي عطلان، الكهرباء ما في، المي ضخ ضعيف، النظافة إذا برجيك هلا منظر هو بنظافة، إذا أنت أكبر قدر إذا نحط دوابة بتعيش معها، نحن قبلانين وعايشين وماشي الحال، نحن مع الدولة بس مو معناتها إنه يعني قائمين على الدولة بتحط أشخاص على المناصب، طب أشخاص ينزلوا على الأرض، تعالوا تفرجوا علينا، ما حدا بيجي عنا.
6: ناس عم تعاني كثير كثير بالتضامن، خاصة إحنا من شارع الأمين وهيك لجوا، هي المناطق اللي كانت العالم كلها فيها مهجرة، عم تعاني من الصرف الصحي، عم تعاني من الكهرباء، عم تعاني من شح المياه، هي المناطق أكثر شيء هي صايرة آخر الخط، تمام؟ وبالموضوع بالنسبه لباقي المواضيع الثانيه مثلا الكلاب الشارده والجرادين للقوارض للحشرات كلها تعاني منها هاي المناطق جوا.
4: وفي حين يعبر السكان عن تطلعاتهم لتحسين الخدمات تؤكد محافظه دمشق ان العمل يجري حاليا

الأساسية والإسعافية وعبر عدة بوابات، سواء عن طريق لجان الأحياء أنفسهم أو المخاطير أو عن إدارة المنطقة أو عن طريق منصة محلولة أو الشكاوى أو حتى بالنسبة للشكوى المباشرة من المواطن، عم يتم معالجة هذه المشاكل. وأيضا في على مسار آخر نقوم حاليا بدراسة، وإن شاء الله يعني تكاد تكتمل، إن كيف

0: خطوة فعلية نحو تحسين الواقع الخدمي للسكان.
1: بين واقع ينتظر التغيير ومشاريع بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ، يبقى المقياس الحقيقي لنجاحها هو ما سيشهده السكان من تحسن في تفاصيل حياتهم اليومية. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: احتفلت جامعة ابن خلدون في حلب بتخريج أول دفعة من لغات ضمت 27 طالبا وطالبة من جنسيات تركية وأجنبية، قدموا إلى حلب لتعلم اللغة العربية والاندماج في البيئة العربية ضمن برنامج شمل فعاليات ثقافية وزيارات إلى أبرز المعالم التاريخية والثقافية في عدد من المحافظات السورية.
3: اليوم أقمنا هذا الحفل لتخريج الطلاب، وحضر يعني بعض الأساتذة الكرام، رئيس جامعة ابن خلدون، معاون محافظة حلب، والقنصل التركي. وكان الهدف من هذا الحفل هو كما قلت هو إذانا ببدء المدرسة، وإن شاء الله فعاليتها ستستمر. وهذا الحفل أيضا كان بعد ما درس الطلاب تقريبا 150 ساعة بين أنشطة صفية وأنشطة لا صفية.
4: أظن هذه الجامعة يعني هذه المعهد كان جيد جدا، يعني في تركيا نحن كنا ندرس أيضا لغة عربية، ولكن عندما ينتهي الدروس في الساعة الثانية ينتهي العمل في اللغة العربية، ولكن هنا ينتهي الدرس في الثاني وبعد نخرج إلى الخارج ونتحدث مع الأشخاص ونتعرف ببعضهم، وحتى يعني عندنا الآن الأصدقاء من هنا من حلب، ونحن إن شاء الله أيضا سنستمر مقابلتنا بعد نعود إلى تركيا إن شاء الله.
2: أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن وقوع قتيل وجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدة عرب صاليم جنوبية لبنان. هذا وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا في وقت سابق بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وعرب صاليم وكفرمان جنوبية لبنان، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارات على مناطق في جنوبي لبنان ردا على ما وصفته بخروق من جانب حزب الله. فيما أفادت الوكالة اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية توغلت في بلدة ميس الجبل في جنوبي لبنان وأقدمت على حرق منازل وجرف خيم زراعية. إلى الضفة الغربية حيث أصيبت 3 فلسطينيات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقلت 14 شخصا خلال اقتحامات في بلدات مختلفة. ونفذت اقتحامات في اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في قرية أرشايدة شرقي المحافظة وفي طوباس. هذا واقتحم جيش الاحتلال بلدة طمون جنوبية شرقي المحافظة ودهم منازل معظمها لأسرى محرري. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين خلال سلسلة من الاقتحامات نفذتها في بلدة عنبتة شرقية طول كرم والقدس المحتلة ومدينة جنين. وسولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 15 دنما من الأراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة. هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش عزز قواته في الضفة الغربية ورفع عدد كتائبه فيها إلى 26 على خلفية تصاعد التوتر في الضفة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منشآت سكنية وزراعية في الأغوار الشمالية وأخطرت بهدم عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأوضحت الوكالة أن جرافات الاحتلال هدمت منشآت بينها حظائر للماشية في خربة الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس، وشرعت بتدمير بئر مياه والاستيلاء على معداته. وفي بلدة عناتة شمال شرقي القدس سلمت قوات الاحتلال نحو 30 إخطارا بهدم منازل.

ومنشآت زراعية وحظائر، في حين أخطرت في كفر نعمة غرب رام الله بالهدم والاستيلاء على شقة سكنية تعود لأسير فلسطيني. أفاد مدير الأونروا في الضفة الغربية رونالد فيردرك بأن الوكالة تواجه ضغوطا إسرائيلية شديدة في القدس الشرقية بعد استيلاء إسرائيل على مركز قلنديا للتدريب المهني، فيما تواصل الأونروا تقديم خدماتها في باقي أنحاء الضفة الغربية. وقال فريدريك أن إسرائيل أغلقت 6 مدارس ومركزين صحيين تابعين للوكالة ودمرت مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، محذرا من أن انتهاك منشأة الأمم المتحدة قد يشكل سابقة تهدد احترام عمل المنظمة الدولية. أضاف أن الوضع الإنساني في الضفة يتدهور بشدة منذ تشرين الأول 2023 مع ارتفاع البطالة والنزوح القسري، مشيرا إلى أن الأونروا تواجه عجزا ماليا بنحو 100 مليون دولار لهذا العام. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بمقتل فلسطينيين 2 وإصابة آخرين من جراء هجمات إسرائيلية على مدينة غزة وخان يونس. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا قتل وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، في حين توفي فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. أذكرت مصادر فلسطينية محلية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة ووسط القطاع وشرقي خان يونس في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بيكفي.

0: تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب.
1: أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا إنه عدم وجود تشريع. نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك. في مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات.
0: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟
1: انتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضاً.

0: يا أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. تعد النظافة في المستشفيات والمرافق الصحية من أبرز معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، إذ لا يكفي توافر الكوادر الطبية والأدوية والأجهزة من دون بيئة نظيفة ومعقمة تقلل من مخاطر العدوى وتهيئ الظروف المثلى للتعافي. فالمريض حين يدخل المستشفى يكون في أكثر حالته هشاشة، وأي إهمال في معايير النظافة قد يحول رحلة الشفاء إلى كارثة صحية إضافية. وعلى مستوى سوريا ما يزال هذا الملف يشكل تحديا حقيقيا في بعض المرافق الصحية، سواء على صعيد نظافة الغرف والممرات وأماكن الانتظار، أو على صعيد التخلص السليم من النفايات الطبية الخطيرة التي إذا أهمل التعامل معها وفق المعايير الدولية تحولت إلى مصدر خطر حقيقي على المرضى والكوادر الطبية والمجتمع المحيط بالمستشفى. وقد تناولنا في برنامج ريبوست هذا الملف مرارا وتكرارا، ورصدنا من خلال مقاطع مصورة يوثقها مواطنون ومرضى حالات إهمال صحي في داخل المستشفيات السورية، من تناول الطعام بجانب المرضى من دون ارتداء معدات وقائية إلى إهمال النظافة العامة وتراكم النفايات في أماكن غير مخصصة لها. لكن ما دفعنا اليوم لإعادة الحديث عن هذا الموضوع هو مقطع متداول من مشفى حمال وطني يظهر صراصير تجول فوق أسرة المرضى. تخيل عزيزي المشاهد أنك مريض تعاني من وطأة المرض وتحتاج إلى الراحة والرعاية، فإذا بك تجد نفسك في غرفة تتقاسمها مع هذه الحشرة.
1: أسلخ البشرة شوفوا لي هاي الغرف، شاب بينقص العمر، شوفوا لي هون.